أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم أميرة دبيشي وتتابعون فيه الليلة قتل وجرح في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان بتزامن مع حديث عن إعادة تموضع القوة الإسرائيلية ضمن ما يسمى بالخط الرمادي. مع استمرار تراجع الواردات عبر مضيق هرمز، أزمة وقود خانقة يعاني منها العراق رغم مخزوناته النفطية. بعد موسكو، مبعوثا الرئيس الأمريكي يصلان إلى كييف ويلتقيان زيلينسكي لبحث مقترحات جديدة لإنهاء الحرب مع روسيا.

في ملفنا الأول من العالم اليوم، تتصاعد الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان مخالفة قتلى وجرحى، بتزامن مع حديث إسرائيلي عن إعادة تموضع القوات ضمن ما يسمى الخط الرمادي قرب الحدود. فما دلالات

0: جهة لم تضع أوزارها رغم كل حديث عن التهدئة. هنا يتفقد عباس حيدر ما لحق بمنزل العائلة من دمار عقب غارات جوية إسرائيلية استهدفت مبنى في بلدة عرب صاليم بقضاء نبطية. وفي البلدة وحدها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل امرأتين وإصابة 6 أشخاص آخرين ضمن حصيلة أوسع للغارات على مناطق الجنوب.
1: الله يرحم اللي راح. هلأ عندنا العرب صليم شو هذا، ما خصهم بشي، وهذا بيت مدني صاحبه مش موجود، أكيد ما في شي، 100% ما في شي، ولا بعتوا حدا ليتأكدوا إذا في شي أو ما في شي، ولا لحقوا حدا حتى يبعتوا حدا.
0: تصعيد في السماء وعلى الأرض حديث عن إعادة تموضع، مفارقة تكشف ملامح المرحلة المقبلة. فمصادر أمنية إسرائيلية تتحدث عن تقليص القوات بعد تدمير أنفاق في منطقة علي الطاهر وإعادة انتشارها على خط أقرب إلى الحدود بعمق يراوح بين 3 كيلومترات و4، خطة تحمل اسم الخط الرمادي وتتضمن وفق المصادر الإسرائيلية إنشاء مواقع تستخدم لشن العمليات، أي أن تقليص الانتشار البري لا يعني بالضرورة تقليص القدرة على الضرب. وبين المسارين يبقى المدنيون في قلب المشهد، فبالنسبة إلى سكان الجنوب لا يقاس الهدوء بعدد الجنود وحده، وإنما بتوقف الغارات والهدم وفتح الطريق أمام عودة آمنة إلى البيوت والحياة الطبيعية.
2: بضل في خوف وبضل في هلا. هلا التقيت ببنت اختي بيدك منهارة، شو في؟ قالت لي لك شو عم يصير وكذا ومش عارف شو. فهذه يعني لا، في خوف، في خوف.
0: قد يتراجع الجنود باتجاه الحدود، لكن اختبار التهدئة الحقيقي سيظهر فيما إذا كان إطلاق النار سيتراجع معهم، وما إذا كان سكان الجنوب سيجدون طريقهم أخيراً إلى حياة أقل التصاقاً بالحرب.
3: وللنقاش ينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ صهيب جوهر. أستاذ صهيب أهلا بكم. إذن أستاذ، وزارة الصحة العامة اللبنانية تعلن عن مقتل 4 مواطنين وإصابة 20 آخرين في غارات استهدفت المنصوري النبطية ومحيط مراكز طبية. هنا نسأل في البداية أستاذ، كيف تقرأ توسيع بنك الأهداف الإسرائيلي ليشمل مراكز حيوية وإسعافية في الجنوب؟ هل هي محاولة برأيك لكسر صمود البيئة الحاضنة للمقاومة بربما فراغ قرى الحافة الأمامية، أم يعكس ربما تعثر ميداني في حسم المواجهة المباشرة مع المقاومة؟
4: مساء الخير لك ولمشاهدي أرتي عربي. إسرائيل وهي على أبواب انتخابات الكنيسة الإسرائيلية في ظل حالة الصراع المدوي بين أركان الأحزاب الإسرائيلية وتحديدا اليمين الإسرائيلي المتطرف، تسعى إلى تثبيت وقائع ميدانية إن كان في سوريا أو في لبنان أو إعادة توسيع لعملياتها في قطاع غزة. لكن بموضوع لبنان تحديدا سيدتي العزيزة، إسرائيل تسعى إلى أمرين أساسيين. الأمر الأول هو الاستفادة من ما حدث في تلة علي الطاهر بعد انسحاب عناصر حزب الله وعناصر الحرس الثوري الإيراني، ومحاولة الإيحاء بأنه هذه العملية حدثت نتيجة انتصار عسكري ونتيجة حصار دام لأشهر طويلة لهذه التلة، وثانيا من خلال تكريس ما يشبه علي الطاهر في مناطق متعددة في جنوب لبنان وتحديدا ما يقال في

0: تسعى قبيل الانتخابات إلى تحقيق إنجازات عسكرية أمام الناخب الإسرائيلي وتحديدا نتنياهو الذي يتصارع مع إيزنكوت ومع نفتالي بنت للقول أن حكومته قامت عمليا بطبيعة الحال بإنشاء حزام أمني واسع وليس فقط بعمق 8 أو 10 كيلومتر بل يمتد وصولا إلى حدود نهر الزهراني بالقرب من مدينة صيدا. هذه هي الخطة الإسرائيلية الحالية
1: وهذا ربما
0: وكل الإجراءات
1: سهيد ما أشارت سيدتي إليه
0: العزيزة
1: عسكرية نقلتها القناة 12 الإسرائيلية بأن تمركز الجديد للجيش الإسرائيلي يقوم على تجريف التلال الحاكمة شمالي سياج الفاصل لإقامة منطقة عملياتية تسمى بالخط الرمادي تمنع الحركة المدنية وبعمق يصل لعدة كيلومترات. من الناحية الجيوسياسية أستاذ صهيب نسألكم ما هو التوصيف ربما لهذا الخط الرمادي؟ هل هو إعادة استنساخ لشريط 1978 الحدود ولكن ربما بطريقة تكنولوجية ونارية وليست بشكل توسع بري واسع؟
0: نعم، إسرائيل من الناحية الجغرافية اليوم تسعى إلى تثبيت أولا منطقة ممسوحة جغرافيا لا يمكن العودة الحياة إليها بطبيعة الحال حتى لو جرى انسحاب في المستقبل، وإنشاء فيها حزام أمني بعمق 8 إلى 10 كيلومتر، لكن بعمق أوسع أكثر تسعى إسرائيل إلى أيضا أمر أساسي وأنا أعتقد أنه أكثر الأمور خطورة اللي هو دفع الجيش اللبناني إلى حالة صدام مباشر مع حزب الله بعملية اشتراط أي انسحاب بقيام الجيش بعملية عسكرية في منشآت حزب الله بأكثر المناطق عمقا، ونتحدث من الغازية وصولا إلى بيروت. وأيضا ما يجري الحديث عنه أنه إسرائيل ستربط أي مستقبل لانسحابها بعملية عسكرية واسعة في منطقة البقاع في ظل ما يجري الحديث عنه أيضا بموضوع منشآت لحزب الله أكبر من علي الطاهر موجودة في بعض مناطق البقاع الشمالي والبقاع الأوسط. هذا الأمر يوحي بطبيعة الحال أنه استمرار الاحتلال وفقا للذهنية الإسرائيلية هو استمرار طويل الأمد وفقا لكل الخطط العسكرية الإسرائيلية.
1: ولكن في
0: أنا أعتقد اليوم أننا دخلنا
1: بيانات العلاقات الإعلامية لحزب الله وتصريحات قياداته أكدت أن أي بقاء أو تثبيت لنقاط عسكرية داخل لبنان تحت أي مسمى أو لون يعد هدفا عسكريا مشروعا لنيران المقاومة. نسأل عمليا كيف يمكن لحزب الله تنفيذ ذلك ومواجهة ما يسمى بالخط الرمادي؟ هل سنشهد برأيك تحولا في ربما إلى حرب استنزاف؟
0: يعني أعتقد أنه حزب الله كمان بالمقابل منذ وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة بعد الاتفاق الشهير أوقف حزب الله بطبيعة الحال معظم العمليات العسكرية في مناطق الجنوب، لذلك لم نعد نسمع عن عمليات عسكرية لحزب الله، وكل البيانات التي تخرج عن العلاقات الإعلامية بحزب الله لا تعدو أنها مواقف إعلامية حتى هذه اللحظة، انطلاقا من أنه أيضا إسرائيل قامت بحزام أمني وتغطي كل المنطقة ناريا من منطقة جنوب الليطاني وصولا إلى حدود منطقة علي الطاهر، عمليا حتى الساحل باتجاه مدينة صور بات أيضا تحت الخط الناري الإسرائيلي. لكن هل ممكن لحزب الله في مرحلة مقبلة أن يعود إلى المواجهات؟ هذا أمر طبيعي جدا نتيجة أنه مقاتلو حزب الله في نهاية المطاف هم أبناء هذه القرى وهم مقاتلون يعرفون هذه القرى وتمركزوا بها لمدة طويلة. لكن علينا أن لا نغفل سيدتي العزيزة أن حزب الله في طبيعة الحال وفي نهاية الأمر هو جزء من تركيبة منظومة إقليمية تابعة للحرس الثوري الإيراني ومرتبط باتخاذ قرارات تحديدا في المرحلة الحالية بالسياق الإقليمي الأوسع. طالما أن إيران حتى هذه اللحظة تسعى إلى ترتيب أوراق المفاوضات في المرحلة المقبلة، لا لا لا يوجد في الصدى المرحلة المقبلة أن حزب الله يريد إعادة خوض المواجهة
1: بتوازي
0: في
1: هنالك ويعتمد في أيضا رغبة أمريكية في منع الانزلاق لحرب إقليمية، هذا ما نقلته صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين
0: صحيح.
1: في الإدارة الأمريكية استمرار
0: صحيح.
1: الضغط لتحقيق ذلك منع الانزلاق مع التأكيد الأمريكي المستمر على حق إسرائيل في تأمين حدودها الشمالية لضمان عودة المستوطنين كما نقلت هذه الصحيفة. كيف توازن برأيك أستاذ صهيب واشنطن بين تحذيراتها الدبلوماسية المعلنة خطر الانزلاق إلى حرب إقليمية

0: أين تطمينات تقدمها إلى تل أبيب بحماية تلك الحدود الشمالية ومنح ربما هامش لإسرائيل في ذلك؟
1: فلنبدأ من القاعدة الأساسية أنه الولايات المتحدة الأمريكية تغطي كل العمليات العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، لكن عندما يعني تصبح الأمور ستؤدي إلى انفلات إقليمي، تسعى الإدارة الأمريكية عبر توم برك وغير توم برك إلى إعادة دوزنة التحركات الإسرائيلية. وهذا الأمر سيدتي العزيزة تمظهر بشيء أساسي، ما حدث في علي الطاهر هو لا يمكن إخفاله أنه نتيجة تفاهمات بحدائق خلفية بين الأمريكيين والإيرانيين والإسرائيليين برعاية أطراف إقليمية، لأن إسرائيل كانت تهدد بعملية عسكرية واسعة، فيما هذه العملية لم تحصل. ما جرى هو انسحاب تكتيكي لعناصر إيرانية ولبنانية من هذه النقطة. تولت إسرائيل الدخول دون بروباغندا إعلامية كبيرة إلى بعض الأنفاق، وحزب الله حتى هذه اللحظة لم يخرج بأي بيان إعلامي عن دائرة العلاقات الإعلامية يتحدث فيها عما حصل في علي الطاهر، ما يعني أنه الإدارة الأمريكية تغطي إسرائيل بطبيعة الحال أكيد، لكن أيضا تحاول ما تستطيع عدم تحويل هذا الصراع الموجود اليوم في جنوب لبنان إلى صراع إقليمي كبير، وخاصة قبيل الانتخابات النصفية الأمريكية. والواضح أنه أصلا الإدارة الأمريكية نفسها باتت مأزومة نتيجة الحرب الإقليمية التي حصلت في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز، استمرار ربط إيران لأي مسار تفاوضي بربط لبنان بهذا المسار. هذا الأمر يؤدي بنهاية الأمر إلى أن تقوم الإدارة الأمريكية إلى ضبط تحركات إسرائيل وعدم استفزاز إيران لأن تقوم بأي عمل مشارك في هذا الصراع الإقليمي مع إسرائيل،
0: وربما إسرائيل أيضا تريد ذلك تجنبا للاستنزاف، وربما هكذا نفهم سياق تصريح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عندما صرح بأن العمليات المكثفة وتفجير المرتفعات في ميس الجبل وعلي الطاهر قامت بإضعاف البنية التحتية بالنسبة لحزب الله، ما يمهد تقليص تلك القوات وحجمها هناك. إلى أي مدى تعكس هذه التصريحات أستاذ سهيب تفوقا ميدانيا حقيقيا عسكريا بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، أم أنها مناورة لتبرير سحب تلك القوات؟
1: يعني من باب الإنصاف ومن باب الحديث الواقعي، إسرائيل لديها تفوق عسكري ميداني على حزب الله، هذا أمر حتى حزب الله يتحدث عنه، مش يعني ليس جديدا. لكن عملية سحب القوات ربما مرتبط أولا بتخفيف الضغط على هذه القوات وإعادة بالمقابل نشر قوات أخرى في مرحلة مقبلة. اثنين، التكنولوجيا الإسرائيلية اليوم المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية تتيح لإسرائيل سيطرة نارية عبر التكنولوجيا، عبر المسيرات، عبر كل المساحات المتعلقة بالسلاح المتطور الموجود مع إسرائيل. لكن هذا لا ينفي أن إسرائيل حتى هذه اللحظة تواجه تحديات أساسية بموضوع مسيرات حزب الله، تواجه تحديات أساسية بأنه لا يمكن القضاء بشكل كلي على حزب الله وبيئته وبنيته العسكرية، نتيجة أن حزب الله جزء أساسي من مكونات الشعب اللبناني وبيئته ملتصقة به حتى هذه اللحظة. وثلاثة، أنه لا يوجد رغبة لدى الأطراف الإقليمية الموجودة اليوم في المنطقة إلى تفجير الوضع الداخلي في لبنان، بل على العكس رأينا محاولة لعدم حصول أي نزاع داخلي من قبل الأطراف الإقليمية الراعية.
0: لذلك رئاسة الحكومة اللبنانية
1: أعتقد اليوم التفوق العسكري
0: أو شددت في بيانها الرسمي على التمسك بالسيادة الكاملة، رفض أي خطوط جغرافية بديلة عن الخط الأزرق، ومجددة المطالبة بتطبيق الصارم للقرار 1701. نسألكم سؤالا أخيرا أستاذ سهيب، بعيدا عن البيانات الدبلوماسية اليوم، ما هي أوراق الضغط بالنسبة لبيروت لفرض وجهة نظرها أمام إسرائيل؟
1: سيدتي العزيزة، لدى بالمعنى السياسي العميق لا توجد أوراق، لكن لبنان اليوم وتحديدا حكومة الرئيس نواف سلام تمتلك ورقة أساسية هي أطراف اتفاق مكة اللي هن المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان وأطراف إقليمية أخرى، وتمتلك أيضا جارا اسمه سوريا تفاوض إسرائيل، والأصل أن يتجري تنسيقا سوريا لبنانيا في مسار المفاوضات مع إسرائيل. هذه نقطة القوة، الاعتماد على علاقة لبنان بمحيطه الإقليمي. دون ذلك أعتقد لا توجد أوراق، أولا لأنه حزب الله أوراق القوة التي ما لا يزال يملكها لا يؤجرها ولا يعطيها للدولة اللبنانية، هي مرتبطة بإيران، وبالمقابل الحكومة اللبنانية ذهبت بعيدا من خلال المفاوضات المباشرة دون تحقيق مكتسبات. أعتقد اليوم أنه بات هناك إدراك داخلي أنه لا يمكن الاعتماد على مسار المفاوضات الأمريكية الإسرائيلية، إنما الحل الأساسي بالاعتماد أيضا بالتوازي على دعم الأطراف الإقليمية الأساسية، وهنا نتحدث عن السعودية وتركيا والأطراف العربية الأخرى التي تدعم استقرار لبنان وترفض وجود الاحتلال. وسمعنا مواقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعدة مناسبات ومحطات عندما تحدث عن أنه أمن لبنان وسوريا من أمن تركيا.
0: نعم، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ صهيب جوهر كنت معنا من العاصمة اللبنانية بيروت، شكرا جزيلا لكم أستاذ.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، لم يعرق الاضطراب والملاحة عبر مضيق هرمز صادرات النفط العراقية فحسب، بل أصاب أيضا واردات المشتقات النفطية التي يحتاج إليها السوق المحلية. ورغم أن العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، فإنه لا يزال يستورد جزءا من احتياجاته من المشتقات ومنها البنزين بسبب عدم كفاية إنتاج مصافيه لتلبية الطلب المحلي.
1: طوابير تمتد أمام محطات البنزين في بغداد ومحافظات عراقية أخرى في واحدة من أكثر التداعيات المباشرة للحرب بين إيران والولايات المتحدة. فاضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز لم يعرقل صادرات النفط العراقية فحسب، بل أصاب أيضا واردات المشتقات النفطية التي يحتاج إليها السوق المحلي. ورغم أن العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، فإنه لا يزال يستورد جزءا من احتياجاته من المشتقات ومنها البنزين بسبب عدم كفاية إنتاج مصافيه لتلبية الطلب المحلي. ومع تعثر حركة الناقلات ووصولها إلى الموانئ العراقية، تأخرت الإمدادات لتتحول تداعيات الحرب سريعا من أزمة إقليمية إلى مشكلة يومية يلمسها العراقيون أمام محطات الوقود. لكن الخطر على العراق لا يتوقف عند نقص البنزين، فالمضيق نفسه الذي تمر عبره الواردات يمثل بوابة العراق الرئيسية لتصدير النفط. وقبل الحرب كان العراق يصدر نحو 3,400,000 برميل من الخام يوميا، معظمها عبر موانئه الجنوبية على الخليج. ومع إغلاق هرمز وتعطل الملاحة تقلصت قدرة بغداد على إخراج هذه الكميات إلى الأسواق العالمية لتواجه معادلة اقتصادية صعبة. أسعار نفط مرتفعة كان يفترض أن تعزز إيراداتها، لكن العراق لا يستطيع الاستفادة منها بالكامل. ما دام جزء كبير من صادراته عاجزا عن الوصول إلى المشترين. وهو ما أشار إليه صندوق النقد الدولي بوضع العراق بين منتجي الطاقة الأكثر تعرضا لتداعيات تعطل الإنتاج والنقل، معتبرا أن اضطرابات التجارة والإنتاج حدت من استفادته من ارتفاع أسعار النفط. أمام هذا الاختناق تحاول بغداد البحث عن منافذ بديلة، فقد عادت توجيه كميات من النفط عبر ميناء جيهان التركي بالتوازي مع بحث خيارات أخرى باتجاه سوريا والأردن في محاولة لتقليل الاعتماد على المسار الجنوبي عبر الخليج. لكن هذه البدائل لا تزال محدودة مقارنة بحجم الصادرات التي كانت تمر عبر هرمز، إذ قالت شركة تسويق النفط العراقية سومو إن الصادرات الجنوبية هبطت خلال الأزمة إلى نحو 444,000 برميل يوميا. وهكذا يجد العراق نفسه أمام تداعيين متزامنين للحرب: نقص في الوقود يضغط على حياة العراقيين، وتعطل في صادرات الخام يضغط على إيرادات الدولة.
0: وللنقاش ينضم إلينا هنا في الأستوديو الباحث في العلاقات الدولية الدكتور زيد عبد الوهاب. دكتور زيد أهلا بكم. إذن دكتور، وكالة الصحافة الفرنسية ومصادر عراقية محلية نقلت مشاهد خانقة لطوابير في بغداد وعدد من المحافظات أمام محطات التعبئة. وزارة النفط العراقية تقول بأن هنالك عاجز عن توفير الاستهلاك اليومي لأكثر من 46 مليون نسمة، مما يضطر الدولة لاستيراد المشتقات المكررة رغم تصنيفها ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك. نسأل هنا دكتور في البداية، كيف يفسر هذا العجز في تأمين البنزين محليا بالنسبة لدولة هي تملك ثالث

0: أكبر احتياطي نفطي في العالم، وإلى أي مدى يكشف أو تكشف هذه الطوابير عن فشل الخطط الحكومية في تحقيق الاكتفاء الذاتي؟
1: شكرا جزيلا على الاستضافة، تحية لك ولجمهور تي آر تي عربي. حقيقة تعزى هذه أزمة البنزين التي هي محل بحث في هذه الحلقة وفي هذا الجزء من البرنامج فيما يتعلق بالفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك اليومي. العراق يستهلك يوميا من البنزين قرابة 30 مليون لتر بشكل يومي. المتاح الذي يصدر داخليا ما بين 14 مليون إلى 15 مليون لتر بنزين يوميا، والبقية يستورد من الخارج. وتقديرات اقتصادية تتحدث أن مبلغ استيراد هذا العجز الذي يغطى حوالي 3.5 مليار دولار سنويا. وبالتالي نحن أمام فجوة ما بين الحاجة المحلية والاستيراد. غالبا يعني التقديرات تتحدث أن هذه الإشكالية تعود إلى عجز العراق عن استيراد البنزين بسبب غلق مضيق هرمز، وبسبب تقييده بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران من جهة أخرى. وبالتالي هناك محددات كثيرا. العجز الذي أشرت إليه حقيقة بلغة الأرقام قرابة اليوم العراق بحاجة إلى 5 مليون لتر بشكل يومي عاجل، ليس لانتهاء الأزمة ولكن لتلبية حاجة السوق لمنع وجود طوابير، وإنما ليس بسبب أو ليس لأجل أن تغلق الحاجة اليومية. بكل الأحوال
0: دكتور، أشرت إلى مضيق هرمز وتلك المواجهات التي أدت إلى أن يبحث العراق عن بدائل، منها كان خط جيهان التركي، وأيضا هنالك منافذ برية محدودة الطاقة. ولكن نسأل في ظل الاعتماد شبه التام على موانئ البصرة في مياه الخليج، ما هي الخيارات اليوم المتاحة أمام العراق في ضوء استمرار هذه الأزمة، أزمة مضيق هرمز، ربما تتجاوز بغداد هذه المرحلة؟ وهل تملك العراق مرونة اقتصادية لمواجهة أزمة طويلة الأمد؟
1: نعم، حقيقة الخيارات محدودة جدا لأكثر من سبب. السبب الأول أن تصدير النفط من خلال خط جيهان التركي لا يلبي حاجة العراق. كما ذكر التقرير، العراق يصدر يوميا 3.5 مليون برميل يوميا، وبالتالي هو يسد حاجاته المالية وحاجاته الطاقوية بشكل تام. لكن اليوم وزارة النفط صرحت بأن العراق صدر خلال شهر آب الماضي 70 مليون برميل فقط، وبالتالي يعني هناك عجز كبير في مسألة التصدير لأجل توفير السيولة المالية الكافية لشراء بقية يعني الحاجات فيما يتعلق بالطاقة من بنزين ومن غاز، لأن العراق لا يستورد فقط بنزين إنما يستورد غاز أيضا. لكن بسبب آخر يتعلق بأن خط جيهان التركي بأقصى حالاته يصدر 500 ألف برميل، والتصدير البري من خلال الأردن باتجاه ميناء العقبة لا يتجاوز بأفضل حالاته 20 ألف برميل يوميا. فنحن نتحدث عن فجوة، يعني أين 500 ألف برميل يوميا؟ أين نتحدث عن 3.5؟ وبالتالي كل يوم إغلاق يتعلق بخسائر عراقية تقدر ب 500 مليون دولار يوميا.
0: وهذا ما أشارت إليه بيانات البنك المركزي العراقي. تقارير صندوق النقد الدولي أشارت إلى تراجع حاد في تدفق الإيرادات الدولارية جراء قيود التصدير.
1: لكن هناك سؤال أستاذ أميرة
0: وهذا
1: يطرح،
0: يهدد
1: من أين يصدر العراق؟ يعني اليوم حينما تقول وزارة النفط أنها صدرت خلال شهر آب 70 مليون برميل نفط يوميا، هو بالتأكيد يصدر من خلال المنفذ الجنوبي لمضيق هرمز الذي افتتح مع عمان بمعونة الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الخط هو الخط الوحيد الذي يستطيع منه العراق تصدير نفط. عطفا على مسألة غاية في الأهمية ربما لا يدركها المواطن،
0: لكن قبل تلك المسألة دعني أكمل هذه النقطة فقط دكتور زيد لو سمحتم لي. هنالك تراجع للدينار، وذلك يرفع كافة أو كلفة استيراد الوقود والسلع الأساسية برا عبر دول الجوار بتكاليف مضاعفة على كاهل العراق. كيف ستتعامل الحكومة العراقية اليوم مع الفجوة المالية المتنامية في الموازنة العامة؟ ثم هل يلجأ العراق ربما إلى تخفيض جديد نسبة لقيمة العملة أو ربما تقليص بنود الإنفاق الاستثماري لربما احتواء شح

0: سيولة.
1: يعني بس مسألة التلاعب بالأصفار ويعني رفع قيمة العملة بمقابل الدولار تحتاج إلى تشريع وتحتاج إلى عمل نيابي كبير، وبالأساس تحتاج إلى توافق سياسي، وسوف أعود إلى يعني إلى تفصيله في هذه الجزئية. ليس أمام العراق سوى الاقتراض من البنك المركزي. البنك المركزي فيه احتياطي دولاري يقدر ب100 مليون دولار، لا سبيل أمامه لتغطية حاجات السوق ولتغطية الرواتب فيما يتعلق برواتب الموظفين الشهرية ورواتب المتقاعدين وباب الرعاية الاجتماعية سوى الاقتراض من البنك المركزي. طبعا هذا سيكون على حساب العجز وفيه التزامات دولية أخرى، لكن بكل الأحوال يعني هذه مسألة غاية في الأهمية. إشكالية العراق فيما يتعلق بالطاقة سواء كانت غاز أو كهرباء أو تصدير نفط بالدرجة الأساس هي أزمة سياسية وليس أزمة اقتصادية وليس أزمة مالية، بمعنى أنها لا تحل من خلال خبراء ومن خلال تقنيين يشرفون على حل هذه المشكلة من بابها التقني ومن بابها الإداري، لكن هذه المشكلة سياسية. هذه المشكلة العراق منع من أن يستثمر موارده. يعني هل يعلم المشاهد بأن العراق ليس لديه ناقلات نفط تابعة للدولة العراقية، وإنما يضطر إلى استئجار ناقلات نفط ترفع أعلام دول أخرى أو شركات أخرى ليستطيع تصدير نفطه. بالتالي هذا يعني بأن هناك إرادة سياسية لتجعل العراق تابعا، لتجعل العراق مستوردا، لتجعل العراق دولة تستنزف مواردها وإمكانياتها الدولارية والنفطية.
0: وهي في عين العاصفة، وقلتم أن الأزمة الأساسية في العراق سياسية وليست اقتصادية، وفي ضوء المواجهات بين واشنطن وتهران، بغداد في عين العاصفة، تضغط الفصائل العراقية المسلحة لفرض مواجهة شاملة وطرد القوات الأمريكية، وهنالك اتفاقات بين واشنطن وبغداد بهذا الخصوص، وفي الوقت نفسه بغداد تحذر من استخدام أجوائها في هذه الحرب من جانب أي طرف. إلى أي مدى باتت الدبلوماسية العراقية اليوم قادرة على تنفيذ سياسة النأي بالنفس أمام كل ما يحدث في الإقليم، في حرب يستهدف الشريان التجارة الإقليمي والمصالح الحيوية لكلا طرفين في الأراضي العراقية؟
1: حقيقة الدبلوماسية هي جزء من السياسة الخارجية، والسياسة الخارجية انعكاس للسياسة الداخلية. حكومة علي الزيد انطلقت انطلاقة قوية جدا في مسألة العلاقات مع الخارج، في مسألة تطوير العلاقات الإقليمية، الزيارات الخارجية، استقبال ترامب وزيارة البيت الأبيض، تحديد سقوف زمنية أمام انسحاب قوات التحالف الدولي، ووضع سقوف زمنية لحصر السلاح المنفلت الذي يهدد الدولة والمتمكن من الموارد الاقتصادية للدولة. أيضا حملة صولة الفجر لمكافحة الفساد واعتقال المتورطين ومن عليهم تهم فساد. لكن في الآونة الأخيرة لوحظ انكماشا في أداء الحكومة في التعامل مع هذه الملفات. يعني حتى أكون دقيق، الحكومة العراقية شكلت لجنة من الإطار التنسيقي وهو الحاضنة السياسية القوى الشيعية الساندة للحكومة. مهمتها هذه لجنة ثلاثية تتألف من محمد شيع السوداني رئيس الوزراء السابق، وتتألف من نور المالكي أيضا رئيس وزراء أسبق، وتألف من هادي العامري أحد أبرز قيادات الإطار التنسيقي. هذه مهمتها محاورة الفصائل للحديث عن مسألة نجاح مبدأ حصر السلاح بيد الدولة. فردان من هذه اللجنة نور المالكي وهادي العامري في آخر لقائين تلفزيونيين أنكرا مبدأ حصر السلاح بيد الدولة بشكل تام، ولم يتحدثا ونفيا نفيا صريحا أن هذا السلاح سيتم احتواءه. وبالتالي نحن أمام محاولة التفاف. لا أريد أن أتحدث أستخدم مصطلح الفشل، ولكن سأتحدث بشيء من الدبلوماسية. هناك محاولة التفاف على مشروع حصر السلاح بيد الدولة، هناك محاولة جعل هذا الموضوع يعني مطاطا إلى درجة قد يؤدي بالعراق لاحقا إلى عقوبات اقتصادية وإلى عزلة دولية.
0: وبالتالي وهذا ما تشير إليه تقارير غربية وأمريكية، أشارت إلى أن واشنطن تلوح بفرض قيود إضافية على الاستثناءات النفطية والمالية الممنوحة لبغداد في حال لم يتم
1: أي إلغاء لهذا الاستثناء
0: على الحدود أزم. ومنع تهريب ربما الوقود أو الالتفاف على العقوبات لصالح إيران. كيف توازن برأيك الإدارة الأمريكية اليوم بين رغبتها في تضييق الخناق المالي على شبكات إيران الإقليمية من ناحية، ومن ناحية أخرى لديها استقرار العراق وضمان عدم انهيار شامل لخدماته الأساسية أيضا؟
1: نعم، عملية المموذ الاقتصادي التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية في حصار خانق وقطع تمويل إيران شمل العراق أيضا، وقد بدأت بوادر ذلك من خلال فرض وصاية البنك المركزي العراقي على مصرف الطيف الإسلامي المتهم بتمويل بعض الصفقات التجارية مع إيران، وقبلها أيضا بنك في الإمارات، وقبلها بنوك أيضا إقليمية كثيرة. وبالتالي العراق تحت الرقابة، العراق اليوم تحت الرقابة، وما يجعل العراق مختلف عن بقية كل الدول التي فيها بنوك أن شحنات الدولار، يعني ما يباع من نفط عراقي ولا تقبض أمواله بشكل مباشر من الحكومة العراقية، إنما تذهب إلى وزارة الخزانة الأمريكية، إلى البنك الفيدرالي، والبنك الفيدرالي هو الذي يوصل هذه الشحنات الدولارية إلى العراق من خلال التزامات مالية معينة. حينما تلكأت حكومة محمد الشياع السوداني السابقة في التعامل مع الفصائل المسلحة التي استهدفت المصالح الأمريكية في الداخل العراق، أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية الشحنات الدولارية، وصار هناك شح كبير أدى إلى يعني تعطل الكثير من المصالح الاقتصادية للحكومة، وكذلك تراجع في سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار. لو تكرر هذا السيناريو في ظل إغلاق، ولم يكن هرمز مغلقا في تلك المرحلة، لو أن هذا الإجراء قد اتخذ وعزل العراق اقتصاديا وعزل ماليا وعوقب عقوبات تجارية، سنكون أمام انهيار داخلي كبير، لأن هناك 6 ملايين موظف في العراق ينتظر راتبه شهريا، هناك شح في الوقود، هناك أزمة طاقة كهربائية في ذروة الصيف، وبالتالي الحكومة العراقية اليوم ملزمة، يعني الموضوع ليس فيه رفاهية، أن تتعامل بجدية مع حكومة متطرفة في الولايات المتحدة الأمريكية، متطرفة مع إيران أن تتحدث في مسألة فرض عقوبات اقتصادية قد يلحق بها العراق لا سمح الله،
0: وقد تؤدي أيضا إلى خروج احتجاجات واسعة على غرار حركة تشرين، هذا ما تدعو إليها نقابات،
1: وحتى على أساس ما حصل في إيران أيضا.
0: نعم، شكرا جزيلا لكم الباحث في العلاقات الدولية الدكتور زيد عبد الوهاب، شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا لكم.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، بعد جولة موسكو التي جمعتهما بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وصل مفدى رئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى العاصمة الأوكرانية كييف في أول زيارة لهما لأوكرانيا منذ اندلاع الحرب. ثلاث جولات من المحادثات مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي وصفها الطرفان بالمثمرة، تناولت الضمانات الأمنية والاقتصادية وملف الدفاع الجوي.
1: كييف محطة جديدة في جولة دبلوماسية يقودها مفدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محاولة لدفع مسار إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية وسط مساع للانتقال من وقف القتال إلى صياغة ترتيبات تضمن سلاما طويل الأمد. في العاصمة الأوكرانية تركزت المحادثات مع الرئيس فلوديمير زيلنسكي على سبل إنهاء الحرب والضمانات، خصوصا تلك المتعلقة بموضوع الأراضي.
2: محادثتنا مع مفاوضي السلام الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر كانت مثمرة للغاية. المحادثات تناولت الضمانات الأمنية والاقتصادية لأوكرانيا، إضافة إلى إمدادات الصواريخ المخصصة للدفاع الجوي وحزمة دعم خلال الشتاء. نعول على دعم شركائنا الأوروبيين خاصة في الشتاء حال استمرت الحرب، ونعتقد أن مسألة الأراضي ما زالت أكبر عقبة أمام الاتفاق ولن تحل إلا على مستوى القادة.
1: رسالة واشنطن إلى كييف مفادها أن الإدارة الأمريكية تدرك تعقيد المهمة، لكنها ترى أن الهدف يتجاوز مجرد التوصل إلى صيغة توقف الحرب الحالية، بل يتجاوزها إلى تقديم الطرفين تنازلات تمكن من الوصول إلى حل دائم.
3: يتعين على كلا الجانبين التوصل إلى حل هنا. إلى جانب مهمة جاريد كوشنر هي جمع الطرفين معا وتقليص نقاط الخلاف بينهما وإنشاء قنوات اتصال جيدة، ومن المهم تقديم تنازلات، ونأمل أن نكون قد بدأنا هذه العملية بشكل بناء. نحن واثقون من أنه سيكون هناك حل جيد لهذا الأمر.
1: رغم الحديث بنبرة متفائلة عن أجواء هذه الجولة، فإن أي من أطرافها لم يكشف بعد تفاصيل ملموسة لأي اتفاق في وقت لا تزال فيه الحرب مستمرة على جبهة تمتد لأكثر من 1200 كيلومتر. بين مطالبة أوكرانيا بسلام عام

0: عدل يمنع تكرار الهجوم، ومساعي واشنطن لصياغة ترتيبات قابلة للاستمرار. تبقى قدرة هذه الجولة على تضييق الفجوة بين طرفي الحرب الاختبار الأبرز لوساطة البيت الأبيض.
1: النقاش ينضم إلينا من العاصمة الأوكرانية كييف رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار الدكتور عماد أبو الرب. دكتور عماد أهلا بكم. إذن دكتور، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وصل بالقطار إلى كييف، هكذا أعلنت الرئاسة الأوكرانية ووكالة أوكرين فورم في أول زيارة رسمية لهما منذ بدئهما مساعيهما الدبلوماسية لإنهاء هذه الحرب. نسألكم هنا دكتور، كيف تنظر الأوساط السياسية في أوكرانيا إلى هذه الزيارة ووصول المبعوثين الأمريكيين قادمين مباشرة من الكريملين؟ وهل تخشى القيادة الأوكرانية اليوم ربما تمرير خطة فيها رؤية ترامب لإنهاء هذه الحرب على حساب سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها؟
2: بداية تحياتي لكم وللسادة المشاهدين.
1: أهلا بكم.
2: بالتأكيد الكل في أوكرانيا يعني ينظر باهتمام لهذه الزيارة على اعتبار أنها تأتي في وقت هام جدا، هذا الوقت قبيل الشتاء، هذا الوقت ضمن التصعيد المشترك بين روسيا وأوكرانيا، رغم أن أوكرانيا باتت تستطيع ضرب العمق الروسي واستنزافه، ولكن بالمقابل روسيا كثفت هجماتها على العاصمة كييف. الذي يعني حتى الآن غير معلن، تفاصيل ربما تكون هي ارتكاز ل قراءتنا للمشهد ما إذا كانت هذه الزيارة جاءت بأدوات جديدة وأفكار جديدة. الرئيس الأمريكي كان قد أعلن أن هناك أفكار جديدة، ولكن حسب التسريبات الطفيفة يعني الأغلب يشير أن هناك إعادة لذكر مسودة بعض الأفكار التي طرحت من قبل، لكن باعتقادي باختصار أن الكل الأوكراني مجمع أن الإدارة الأمريكية حاليا تريد إنهاء الحرب، وبالتأكيد هي ستنظر إلى ما سيطرح عليها ولن ترضخ للضغوط، ولذلك استفادت من حضور المستشاري الأمن القومي البريطاني والفرنسي والألماني.
1: يوري أوشاكوف مستشار الرئيس الروسي للسياسة الخارجية وفق وكالتي تاس وسبوتنيك صرح بأن المحادثات بين بوتين والمبعوثين استمرت 3 ساعات و10 دقائق، وصف تلك المحادثات صريحة، قال مفيدة وبناءة، لكنه أكد أن رئيس بوتين دعا إلى حل الجذور ربما أو الأسباب الجذرية لهذا النزاع مع تمسك موسكو وثقتها في تحقيق أهداف عملياتها العسكرية الحالية. نسأل وفقا لذلك دكتور، في ظل تمسك موسكو الصارم بشروطها الميدانية والسياسية، قلتم إن ترامب قال إن هنالك ربما مسودة جديدة أو خطوط جديدة، ما هي المساحة ربما المتبقية لدى مبعوثيه للمناورة عندما يجلسان مع زيلينسكي؟
2: يعني بداية أريد أن أؤكد أن الجانب الأوكراني معني بإنهاء جذور هذه الأزمة، أما الأوراق المتبقية ربما يكون من أبرزها أن المبعوثين سيثيران قضية أن عدم إمكانية الحسم العسكري، وربما المسؤول الأمني الذي استبق ذلك بزيارة بوتين لوح له أن أوكرانيا لديها حلفاء ولن يتركوها ولن تنكسر، فبالتالي من الأجدى ألا تستنزف روسيا أكثر وتلتفت إلى الصفقات الاقتصادية والتجارية المنوية عقدها سواء مع الجانب الأمريكي أو العقوبات التي ستخفض عليها. بكل الأحوال يعني حقيقة يعني ما يمكن أن نقرأه كذلك أن هذه التصريحات تأتي في إطار أيضا توافق لابد أن يكون ضمن مواقف وليس تصريحات في مسألة يعني حل الأسباب الجذرية للمشكلة، لأن هذا التصريح ليس جديد منذ بداية الحرب، والكل طرف يلوح بالاتهامات على الطرف الثاني، فإذا ستكون هذه الزيارة تكرار للتصريحات وأن هناك تقدم وأن هناك استمعنا لآراء إيجابية وأن هناك يعني آفاق جديدة ونعود إلى دائرة مفرغة دون أن تكون هناك أدوات جديدة، هذا سيجعل أوكرانيا مقبلة على مزيد من الاستنزاف ويعني مستقبل مجهول خاصة في ظل الشتاء القارس الذي عشناه السنة الماضية ونخشى

0: أن يتكرر هذه السنة.
1: خصوصا وان المواجهات مستمره دكتور. الكرملين اوضح ان قرار الرئيس بوتين بوقف ضربات هو محدد ب 72 ساعه، يقتصر حصرا على العاصمه كييف. قبله ذلك اعلن من جانب زيلينسكي بوقف استهداف العاصمه موسكو لضمان سلامه الوفد. ولكن بالارقام، الدفاعات الجويه الروسيه اعلنت اسقاط 258 مسيره اوكرانيه فوق 14 مقاطعه، وسلاح الجو الاوكراني اعلن هو الاخر اعتراض 82 مسيره وست صواريخ استهدفت بقية المناطق الأوكرانية. كيف يقرأ دكتور استمرار هذا القصف خارج العاصمتين موسكو وكييف؟ هل يريد كل طرف فرض ربما شروط ردعية؟
0: بالتأكيد واضح أن كل طرف يحاول أن يلوح بورقة القدرة العسكرية والقدرة على الاستمرار في هذه الحرب. روسيا تريد التلويح بأنها قادرة حتى لو جاءها وفد أمريكي أو مبعوث أن تستمر في هذه الحرب رغم العقوبات الاقتصادية. بالمقابل أوكرانيا تلوح بقوة وقدرة على الصمود والتماسك، بل واستنزاف العمق الروسي الذي يتزايد، وتتزايد الأهداف اللوجستية خاصة ليس فقط لمصافي النفط بل أيضا لمراكز انطلاقها وتوريدها وتصديرها للخارج. فبالتالي الورقتين لازالتا للأسف نقلتانا من المواجهة العسكرية إلى مواجهة الاستنزاف بين البلدين، وهذا كلفة كبيرة. وإن لم يتوقف أو لم نجد مسار دبلوماسي يقلل من هذا الخيار، سنجد خسائر أكبر وربما مزيد من التعقيد والتأزم في المستقبل للمرحلة القادمة
1: والخسائر هي
0: بين البلدين.
1: كبيرة جدا هنا دكتور، نتحدث عن فاتورة إنسانية مستمرة
0: للأسف
1: تدفع، هنالك قتلى وجرحى مدنيين في زاباروجيا، خيمنينسكي، إصابات في حريق في مقاطعة كييف جراء قصف الليلة الماضية. السلطات المحلية أيضا في بلغرود أعلنت مقتل مدني وإصابة آخرين. إلى أي مدى تؤثر هذه الفاتورة الإنسانية المستمرة جراء هذه المواجهات هنا دكتور في ربما صمود الموقف الداخلي في أوكرانيا؟ هل يذهب الموقف الداخلي الشعبي إلى تقديم تنازلات والتعجيل بوقف هذه الحرب أم ربما عكس ذلك؟
0: يعني بكل شفافية أقول أن هناك تأثيرين. التأثير النفسي، هناك حزن وانزعاج على كل هذه الخسائر وانتظار لأي فرج وأي توافق بين الجانب الروسي والأوكراني للوصول إلى مقاربة، وتتبع مواقف القيادة السياسية الأوكرانية في حال أنها وجدت منفذ للتفاوض وحتى يعني تتجه إليه ولا ترفضه أو تكون سبب في تعطيله. ولكن هناك شعور آخر، وهو أن روسيا لم تفتح أي نافذة من نوافذ يعني الحوار، أو لم تقدم أي مرونة في مواقفها، ولا زالت تشترط إعلان أوكرانيا انهزامها وانسحاب أوكرانيا من الأراضي التي لم تستطع روسيا منذ 2014 عند احتلال القرم إلى اليوم السيطرة عليها. فبالتالي كلما يعني رأت النخب الأوكرانية بما فيها قوى المعارضة بما فيها الشعب أن روسيا لم تفتح بعد أبواب التفاوض أو التقارب، فهنا يعود الكل يلتف مع القيادة السياسية. ليس توافقا معها، هو لديه اختلافات وهو يريد انتخابات وهو يريد أن يرى قيادات جديدة، ولكن عندما يرى أن وحدة وسيادة الأرض الأوكرانية مهددة وأن القيادة الحالية هي الواجهة المباشرة التي يمكن أن تحمي هذه الوحدة وهذه السيادة، هنا يتكاتف الجميع ويجمد خلافاته إلى أن يكون هناك مبادرات جديدة يستطيع أن يتخذ فيها قرار جديد.
1: رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار الدكتور عماد أبو الرب، كنتم معنا من العاصمة الأوكرانية كييف، شكرا جزيلا لكم دكتور. بهذا نصل إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، دمتم في أمان الله.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. مين بيطلع فيي؟

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
2: وهما يرتديان السي المميز للعمل الإعلامي، وتستطيع طائرة

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل في لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملولنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلام.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي أنه كان عندي شغف كبير أنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنت شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر أنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك. وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. روبا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوتون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذن فهمي.
4: نعم أسرع وقت ممكن وهم يعتدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
8: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
9: You have to hear this to believe us. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth.

عشرات القتلى في الاشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين منذ السبت، مع استمرار القتال على عدة جبهات. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من تلاتة عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري، وتتابعون فيها أيضا: مجلس الأمن القومي الإيراني يقول إن طهران ستعلن خلال أيام منطقة محظورة جديدة خارج مضيق هرمز تشمل مناطق في الخليج. ويتكوف يدعو روسيا وأوكرانيا إلى تقديم تنازلات لإنهاء الحرب، وزيلينسكي يؤكد أن قضية الأراضي مسألة عالقة ولا يمكن حلها إلا على مستوى الرؤساء.

جنوب غربي اليمن. وقالت المصادر إن المعارك التي دارت خلال الساعات الأخيرة أسفرت عن مقتل 84 من القوات الحكومية، معظمهم جراء هجمات صاروخية. فيما قالت مصادر عسكرية تابعة للحوثيين إن 57 من عناصرهم قتلوا في المعارك. من جهتها قالت القوات الحكومية اليمنية أنها نفذت عملية خاطفة في جبهات مأرب وسيطرت على مواقع قبل عودتها إلى مواقعها السابقة. وأشارت القوات اليمنية إلى أنها استهدفت بالمدفعية مواقع وتحصينات وتجمعات لجماعة الحوثي في الجبهتين الغربية والجنوبية للمحافظة، وأوضحت أن القصف أسفر عن خسائر في صفوف

0: نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي قوله إن بلاده ستعلن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز في الأيام القليلة المقبلة، وأضاف أن تلك المنطقة ستبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي وتمتد إلى مناطق في الخليج، وأن أي سفينة ستدخل تلك المنطقة المحظورة الجديدة ستضاف إلى قائمة العقوبات. بدوره قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باكر قاليباف إن على واشنطن أن تدرك قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة في الحرب ضد إيران قد تغيرت، وأضاف قاليباف أن أي هجوم على مصالح إيران وأمنها من الآن فصاعدا سيقابل برد أسرع وأشد وأكثر إيلاما. تصريحات قاليباف جاءت بعد يوم من قصف الولايات المتحدة الأمريكية عدة ناقلات نفط إيرانية في الخليج. يلقي التصعيد في مضيق هرمز وضربات المتبادلة بين الجيش الأمريكي والحرس الثوري على السفن التجارية والنفطية يلقي بظلاله على الأوضاع الاقتصادية في الداخل الإيراني، حال يصعب من حياة الإيرانيين في ظل عقوبات أمريكية صارمة وحرب لا يتضح متى وكيف ستنتهي.
1: توتر في مضيق هرمز ومسار تصعيدي لا يبدو أنه سيهدأ. فالقوات الأمريكية تقصف ناقلات نفط إيرانية في المضيق، والحرس الثوري يعلن ضرب بارجات أمريكية وسفن أخرى عبرت دون إذن مسبق من إيران. في طهران قابلنا حسين كنعاني مقدم القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني، يقول إن بلاده تملك خيارات متعددة في مواجهة الضغوط الأمريكية.
2: سيظل مضيق هرمز مغلقا ما دامت الولايات المتحدة موجودة في المنطقة، وإذا كان من المقرر ألا نصدر نفطنا فلن تخرج قطرة نفط واحدة من هذه المنطقة. لقد بدأنا مواجهة الولايات المتحدة ليس عبر المفاوضات أو الحوار، وإنما من خلال القوة العسكرية والهجمات على السفن الأمريكية.
1: الحصار البحري والضغوط الاقتصادية أصابت حياة الإيرانيين. بين ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وتذبذب العملة الإيرانية، فيما يختلف الإيرانيون في نظرتهم إلى كلفة المواجهة وحدود الصمود أمام مزيد من الضغوط الأمريكية.
3: أطالب الدول الأخرى بالتفاوض مع إيران من أجل إنهاء هذه الحرب وأن تنتهي دون أن تلحق أضراراً بالاقتصاد الإيراني. دعونا ننهي هذه الحرب في أسرع وقت ممكن.
4: التوتر في مضيق هرمز كبير جداً، ونحن الشعب الإيراني مستاءون للغاية. نريد من الدول المجاورة أن تأتي وتتفاوض مع بعضها من أجل إيجاد حل لهذه الحرب والعمل على إيقافها.
1: ينظر إلى مضيق هرمز باعتباره أهم أوراق القوة والرضع التي تمتلكها إيران، إذ يعد شريان تجارتها وصادراتها وصادرات المنطقة. بين الردع العسكري والضغط الاقتصادي تبقى المعادلة الإيرانية قائمة على الحفاظ بورقة هرمز دون الوصول إلى نقطة يصبح فيها المضيق شرارة لمواجهة أوسع في المنطقة. سامي برهم، ترتي عربي، طهران.
0: إلى العراق الذي لم يقتصر اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز فيه على صادرات النفط العراقية فحسب، بل أصاب أيضا واردات المشتقات النفطية التي يحتاج إليها السوق المحلي. ورغم أن العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، فأنه لا يزال يستورد جزءا من احتياجاته من المشتقات ومنها البنزين بسبب عدم كفاية إنتاج مصافيه لتلبية الطلب المحلي.
5: طوابير تمتد أمام محطات البنزين في بغداد ومحافظات عراقية أخرى في واحدة من أكثر التداعيات المباشرة للحرب بين إيران والولايات المتحدة. فاضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز لم يعرقل صادرات النفط العراقية فحسب، بل أصاب أيضا واردات المشتقات النفطية التي يحتاج إليها السوق المحلي.

0: رغم أن العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، فإنه لا يزال يستورد جزء من احتياجاته من المشتقات ومنها البنزين بسبب عدم كفاية إنتاج مصافيه لتلبية الطلب المحلي. ومع تعثر حركة الناقلات ووصولها إلى الموانئ العراقية، تأخرت الإمدادات لتتحول تداعيات الحرب سريعا من أزمة إقليمية إلى مشكلة يومية يلمسها العراقيون أمام محطات الوقود. لكن الخطر على العراق لا يتوقف عند نقص البنزين، فالمضيق نفسه الذي تمر عبره الواردات يمثل بوابة العراق الرئيسية لتصدير النفط. وقبل الحرب كان العراق يصدر نحو 3,400,000 برميل من الخام يوميا، معظمها عبر موانئه الجنوبية على الخليج. ومع إغلاق هرمز وتعطل الملاحة تقلصت قدرة بغداد على إخراج هذه الكميات إلى الأسواق العالمية لتواجه معادلة اقتصادية صعبة. أسعار نفط مرتفعة كان يفترض أن تعزز إيراداتها، لكن العراق لا يستطيع الاستفادة منها بالكامل. ما دام جزء كبير من صادراته عاجزا عن الوصول إلى المشترين. وهو ما أشار إليه صندوق النقد الدولي بوضع العراق بين منتجي الطاقة الأكثر تعرضا لتداعيات تعطل الإنتاج والنقل، معتبرا أن اضطرابات التجارة والإنتاج حدت من استفادته من ارتفاع أسعار النفط. أمام هذا الاختناق تحاول بغداد البحث عن منافذ بديلة، فقد عادت توجيه كميات من النفط عبر ميناء جيهان التركي بالتوازي مع بحث خيارات أخرى باتجاه سوريا والأردن في محاولة لتقليل الاعتماد على المسار الجنوبي عبر الخليج. لكن هذه البدائل لا تزال محدودة مقارنة بحجم الصادرات التي كانت تمر عبر هرمز، إذ قالت شركة تسويق النفط العراقية سومو إن الصادرات الجنوبية هبطت خلال الأزمة إلى نحو 444,000 برميل يوميا. وهكذا يجد العراق نفسه أمام تداعيين متزامنين للحرب: نقص في الوقود يضغط على حياة العراقيين، وتعطل في صادرات الخام يضغط على إيرادات الدولة.
1: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 7 أشخاص وإصابة 20 آخرين في حصيلة للغارات الإسرائيلية جنوبية البلاد وتدمير مستشفى غندور في النبطي الفوق. وفي وقت لاحق أعلنت وزارة المالية اللبنانية أن مبنى الوزارة في مدينة النبطية طالته أضرار جراء القصف الإسرائيلي.
2: لا يكاد يتوقف عداد الضحايا في جنوب لبنان جراء الهجمات الإسرائيلية المتكررة على المدنيين في مواجهة لم تضع أوزارها رغم كل حديث عن التهدئة. هنا يتفقد عباس حيدر ما لحق بمنزل العائلة من دمار عقب غارات جوية إسرائيلية استهدفت مبنى في بلدة عرب صاليم بقضاء النبطية. وفي البلدة وحدها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 2 وإصابة 6 أشخاص آخرين ضمن حصيلة أوسع للغارات على مناطق الجنوب.
3: الله يرحم اللي راح. هلأ عندنا العرب صاليم شو هذا، ما خصهم بشي، وهذا بيت مدني صاحبه مش موجود، أكيد ما في شي، 100% ما في شي، ولا بعثوا حدا ليتأكدوا إذا في شي أو ما في شي، ولا لحقوا حدا حتى يبعثوا حدا.
2: تصعيد في السماء وعلى الأرض حديث عن إعادة تموضع، مفارقة تكشف ملامح المرحلة المقبلة. فمصادر أمنية إسرائيلية تتحدث عن تقليص القوات بعد تدمير أنفاق في منطقة علي الطاهر وإعادة انتشارها على خط أقرب إلى الحدود بعمق يراوح بين 3.4 كيلومترات. خطة تحمل اسم الخط الرمادي وتتضمن وفق المصادر الإسرائيلية إنشاء مواقع تستخدم لشن العمليات، أي أن تقليص الانتشار البري لا يعني بالضرورة تقليص القدرة على الضرب. وبين المسارين يبقى المدنيون في قلب المشهد، فبالنسبة إلى سكان الجنوب لا يقاس الهدوء بعدد الجنود وحده، وإنما بتوقف الغارات والهدم وفتح الطريق أمام عودة آمنة إلى البيوت والحياة الطبيعية.
4: بضل في خوف وبضل في هلع. هلا التقيت ببنت اخدي بيدك.

0: منهارة شوفي، قالت لي لك شو عم يصير وكذا ومش عارف شو. فهذه يعني لا، في خوف، في خوف.
1: قد يتراجع الجنود باتجاه الحدود، لكن اختبار التهدئة الحقيقي سيظهر فيما إذا كان إطلاق النار سيتراجع معهم، وما إذا كان سكان الجنوب سيجدون طريقهم أخيراً إلى حياة أقل التصاقاً بالحرب. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
2: طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون واشنطن بالتحرك لوقف الخروقات الإسرائيلية بعد غارات أوقعت 7 قتلى جنوبية لبنان. واستنكر عون عودة الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة النبطية وبلداتها، مشيرا إلى أن الغارات ألحقت أضرارا بمبنى حكومي ودمرت مستشفى متوقفا عن العمل. كما طالب الرئيس اللبناني واشنطن والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لمحاسبة مرتكبي الخروقات. استشهد فلسطيني وابنته وأصيب 6 آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة في حي النصر غرب مدينة غزة. ووفقا لأحدث بيانات وزارة الصحة في القطاع، أسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار حتى يوم السبت عن استشهاد 1344 فلسطينيا وإصابة أكثر من 4400 آخرين. شيع الفلسطينيون في مدينة غزة جثامين ورفات نحو 100 شهيد من ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية بعد انتشالهم من تحت أنقاض منازل دمرتها الغارات الإسرائيلية على رؤوس ساكنيها، في ظل جهود ما زالت تبذل للوصول إلى المئات من المفقودين.
3: تقوم عوائل الشهداء
4: قناديل من نور على رفات نحو 100 شهيد من غزة، بينهم 70 طفلا مكثت أجسادهم الضعيفة تحت الركام قرابة 2 عامين بعد أن دمرت الغارات الإسرائيلية منازلهم فوق رؤوسهم.
5: اليوم احنا ما صدقنا الدفاع المدني يجي يساعدنا، ننشل اولادنا وابنائنا من تحت الانقاض، ندفنهم، نحطهم في المكان المخصص لهم. باي ذنب قتلوا؟ باي ذنب قتلوا؟ اطفال تراوح اعمارهم بين 15 ل 7 سنوات.
4: صلوات الجنائز الجماعية لم تنتهي بعد في غزة، فما زالت الجثامين تشيع أسرابا بالمئات، والوداعات هنا لا تنتهي لأن الأنقاض تكشف يوما بعد آخر فصلا جديدا من فصول الإبادة.
6: 100 شهيد يشيعون اليوم ومئات آخرون ما زالوا بانتظار أن يوارى ما تبقى من أجسادهم الثرى، في ظل جهود مضنية ما زالت تبذل للوصول إلى الآلاف ممن أبادتهم إسرائيل تحت الأنقاض.
4: هنا موقع بحث جديد ومسرح لمجزرة قضى فيها أكثر من 300 شهيد. تعمل فرق الدفاع المدني بإمكانات محدودة ومعدات مهترئة، علها تصل إلى بعض ما تبقى من أجسادهم.
7: يعني هو بشكل مؤكد ملف انتشال الضحايا الآن وضع على الطاولة بالنسبة للدفاع المدني، وهناك تنسيق على أعلى مستوى. نحن واللجنة الدولية للصليب الأحمر بدأنا في مرحلتين، المرحلة الأولى كانت في 25 والآن المرحلة الثانية بدأت في شهر 6، حتى هذه اللحظة مستمرة. طبعا في مدينة غزة المشروع 800 ساعة موزع على أكثر من منطقة في القطاع.
4: 800 ساعة نبش وحفر وبحث مضنية عن رفات آلاف الشهداء، مشروع مستمر خصصته اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع فرق الدفاع المدني للبحث عن جثامين أكثر من 1000 شهيد مفقود تحت أنقاض غزة. ربا العجرمي، تيريتي عربي، قطاع غزة.
2: أصيب 4 فلسطينيين 3 منهم بالرصاص الحي في هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون قرب قلقيليا شمالية الضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب 4 جراء اعتداء بالضرب في القدس. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت إلى المستشفى 2 بالرصاص الحي خلال هجوم المستوطنين على قرية حجة، فيما أكدت محافظة القدس أن مستوطنين اعتدوا على شاب فلسطيني ما أدى إلى إصابته بكسر في يده وإصابة في عينه استدعت خضوعه لعملية جراحية. اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي 10 فلسطينيين واحتجزت آخرين خلال اقتحام بلدة عقابة شمالية طوباس في الضفة الغربية المحتلة. وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة إن القوات الإسرائيلية حولت منزلا قيد الإنشاء إلى مركز للتحقيق الميداني مع شبان البلدة. أفادت مصادر محلية بإلحاق أضرار بمتنزه داخل منطقة عقابة الحرش الغربي في طوباس واحتجاز عمال داخله. بدأ 800,000 طالب فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة عامهم الدراسي الجديد وسط عوائق إسرائيلية تطول المدارس والطلبة من حواجز وهدم إلى عمليات تجريف للمرافق، كما هو الحال في مدرسة بتير الثانوية غربية بيت لحم.
8: دون ملعب، هكذا بدأ العام الدراسي الجديد في مدرسة بتير الثانوية للذكور غرب بيت لحم، بعدما جرف الاحتلال الإسرائيلي خلال العطلة الصيفية مساحة كان مقررا أن تتحول إلى متنفس آخر لمدرسة يتجاوز عمرها 150 عاما وتعد من أقدم المدارس الفلسطينية بخصوصية موقعها في محاذاة الخط الأخضر.
9: هذه المدرسة الوحيدة للذكور ثانوية بتير، وأي لا سمح الله في أي شيء ممكن يصير مضايقات أكثر من هيك من قبل قوات الاحتلال ممكن إحنا فعلا ندمر جيل كامل.
8: المدرسة المخترة بالهدم تتعرض لمضايقات متواصلة جعلت بقاءها بالنسبة إلى أولياء الأمور مسألة وجود تتجاوز كونها مكانا للتعليم.
10: نربي أولادنا عليها أن لازم نحافظ عليها رغم صعوبة الوصول، فيش باصات بتنزل تحت، الإسرائيليين طبعا دائما رايحين بالجبات رايحين جايين، أي زيادة على المدرسة بيجوا بهدوها آخر مرة، هدوا الملعب.
8: وزارة التربية افتتحت العام الدراسي وسط صعوبات متزايدة فيما تتواصل العوائق الإسرائيلية شمال الضفة وجنوبها.
11: اليوم صباحا اضطرينا لتأجيل بدء العام الدراسي ساعة في عقابة في طوباس، أيضا شهدنا ما شهدنا في المنيا، كان مقرر أن تستأنف المدرسة دوامها بعد 3 سنين لكن أيضا تأجل على أمل أن يبدأ غدا، ولسنا متيقنين من أنه سيبدأ غدا في حوارة في برقة في غيرها من المناطق.
8: أكثر من 800,000 طالب يتوجهون إلى مدارسهم في ظل أزمة رواتب وحواجز ومدارس هدمت أو ما زالت مهددة، وكلها تجعل من التعليم الذي هو حق عبئا آخر بفعل الاحتلال.
12: تحديات تزداد أمام التعليم الفلسطيني يوما بعد يوم، وقيود الاحتلال الإسرائيلي تتسع لتشمل المدارس والطلبة والمعلمين، وفي واقع تضيق فيه الخيارات يبقى استمرار التعليم شكلا من أشكال البقاء على الأرض. سامر رويشة، تيرة عربي، بيت لحم.
2: سيطر الجيش السوداني على منطقة حمرة الوز في محلية جبرة الشيخ في ولاية شمال كردفان بعد معارك خاضها ضد الدعم السريع. وأكدت مصادر محلية عسكرية أن القوات المسلحة والقوات المساندة لها واصلت تقدمها وأمنت منطقة حمرة الوز بالكامل، فيما فرت قوات الدعم السريع من المدينة. أعرب رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس عن استعداد بلاده لتشارك الرؤى والأفكار مع الأمم المتحدة بما يقدم إسهامات إيجابية في مسيرة السلام والتنمية. وأكد إدريس خلال لقائه في العاصمة الخرطوم المبعوث الأممي إلى السودان بيكا هافيستو أن قيادة البلاد لن تفرط في السيادة الوطنية والقرار السيادي، مشددا على رفض السودان التام لكل أنواع التدخلات الأجنبية، فيما أشار هافيستو إلى الاتفاق مع الخرطوم على أهمية العمل المشترك نحو حل مستدام وسلمي. اختتم المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر جولة محادثات بين موسكو وكييف في مسعى أمريكي جديد لدفع مفاوضات إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

0: ودعا ويتكوف كل من روسيا وأوكرانيا إلى تقديم تنازلات لدفع جهود السلام. بدوره أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن مسألة الأراضي ما زالت أكبر عقبة أمام أي اتفاق، وأنها لن تحل إلا على مستوى الرؤساء.
1: كييف محطة جديدة في جولة دبلوماسية يقودها موفد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محاولة لدفع مسار إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية وسط مساع للانتقال من وقف القتال إلى صياغة ترتيبات تضمن سلاما طويل الأمد. في العاصمة الأوكرانية تركزت المحادثات مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي على سبل إنهاء الحرب والضمانات، خصوصا تلك المتعلقة بموضوع الأراضي.
2: محادثتنا مع مفاوضي السلام الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر كانت مثمرة للغاية. المحادثات تناولت الضمانات الأمنية والاقتصادية لأوكرانيا، إضافة إلى إمدادات الصواريخ المخصصة للدفاع الجوي وحزمة دعم خلال الشتاء. نعول على دعم شركائنا الأوروبيين خاصة في الشتاء حال استمرت الحرب، ونعتقد أن مسألة الأراضي ما زالت أكبر عقبة أمام أي اتفاق ولن تحل إلا على مستوى القادة.
1: رسالة واشنطن إلى كييف مفادها أن الإدارة الأمريكية تدرك تعقيد المهمة، لكنها ترى أن الهدف يتجاوز مجرد التوصل إلى صيغة توقف الحرب الحالية، بل يتجاوزها إلى تقديم الطرفين تنازلات تمكن من الوصول إلى حل دائم.
3: يتعين على كلا الجانبين التوصل إلى حل هنا، إلى جانب مهمة جاريد كوشنر هي جمع الطرفين معا وتقليص نقاط الخلاف بينهما وإنشاء قنوات اتصال جيدة، ومن المهم تقديم التنازلات، ونأمل أن نكون قد بدأنا هذه العملية بشكل بناء. نحن واثقون من أنه سيكون هناك حل جيد لهذا الأمر.
1: رغم الحديث بنبرة متفائلة عن أجواء هذه الجولة، فإن أي من أطرافها لم يكشف بعد تفاصيل ملموسة لأي اتفاق في وقت لا تزال فيه الحرب مستمرة على جبهة تمتد لأكثر من 1200 كيلومتر. بين مطالبة أوكرانيا بسلام عادل يمنع تكرار الهجوم ومساعي واشنطن لصياغة ترتيبات قابلة للاستمرار، تبقى قدرة هذه الجولة على تضييق الفجوة بين طرفي الحرب الاختبار الأبرز لوساطة البيت الأبيض. حسان المهدي، تلتي عربي.
0: تصدر اليمين المتطرف الألماني نتائج الانتخابات في ولاية ساكسونيا أنهالت بحصوله على 44% من الأصوات، حيث يتقدم حزب البديل من أجل ألمانيا بفارق كبير على الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي يتوقع أن يحصل على 18.5% وفق استطلاعات آراء الناخبين لدى الخروج من مراكز الاقتراع. تعهدت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني بمواصلة أداء مهامها رغم فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات عليها وعلى مسؤولين آخرين في الهيئة القضائية في لاهاي. وقالت أكاني خلال فعالية في طوكيو إنها متمسكة بحزم بقناعتها مهما كانت الظروف، مضيفة أن الإجراءات العقابية ضدها تهديد للقضاة ولمبدأ الحياد. وتعد أكاني واحدة من بين قضاة الجنائية الدولية الذين استهدفتهم عقوبات أمريكية تقضي بتجميد أصولهم في الولايات المتحدة. قال مسؤولون أمريكيون أن 5 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بعدما تجاوزت طائرة شحن تابعة لشركة أمازون نهاية المدرج وتحطمت خلال هبوطها في مطار ميامي الدولي، ما أدى إلى إغلاق جميع مدارج الهبوط وممرات الطيران. وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن الطائرة كانت قادمة من مدينة سان خوان في بورتوريكو متجهة إلى فلوريدا، مشيرة إلى أنها ستفتح تحقيقا في ملابسات الحادث. احتضن في مسجد الفاتح في إسطنبول احتضن فعالية جماعية لختم القرآن الكريم بمشاركة مئات الحفاظ من داخل تركيا ومن خارجها،

0: وذلك في جلسة واحدة امتدت من صلاة الفجر إلى صلاة المغرب، ضمن مبادرة تهدف إلى تشجيع الشباب على مواصلة حفظ كتاب الله وتلاوته.
1: من الفجر إلى المغرب لا تنقطع تلاوة القرآن هنا بجامع الفاتح بإسطنبول. مئات الحفاظ يجتمعون في جلسة واحدة لختم القرآن كاملا في يوم واحد. الفعالية القرآنية السنوية احتضنها جامع الفاتح ونظمها وقف أنوار القرآن بمشاركة مئات الحفاظ من تركيا وعدة دول حول العالم.
2: هذه الفعالية تنطلق من مسجد الفاتح وأيضا من عديد من الدول، قرابة 10 دول أخرى، وكذلك في 4 ولايات تركية أخرى، يعني ينطلق فيها مئات من الساردين يسردون القرآن الكريم من الفاتحة حتى الناس في جلسة واحدة.
1: وتتواصل التلاوة والمراجعة على مدار اليوم وسط حضور مشرفين لمتابعة الحفظ وضبط التلاوة.
3: Bugün Fatih Camisi'ne geldik Kur'an-ı Kerim'i okumak için.
4: جئنا إلى المسجد لقراءة القرآن الكريم وختمه في جلسة واحدة، وهو تقليد عرف في العهد العثماني باسم ختم المنبر. بدأت التلاوة بعد صلاة الفجر وتختتم مع صلاة العشاء بمشاركة عدد كبير من الحفاظ الذين قدموا من دول مختلفة.
5: اسمي بلال عمر من سوريا، أشارك في فعالية أنوار القرآن في مسابقة أنوار القرآن لسرد القرآن كامل إن شاء الله. بدأنا من الفجر وسننهي إن شاء الله عند العشاء.
1: وتهدف المبادرة إلى تشجيع الحفاظ على مراجعة القرآن الكريم وإتقان حفظه وتعزيز العناية بكتاب الله.
6: تقام مسابقة وقف أنوار القرآن لسرد القرآن الكريم كاملا مرة كل سنة، دي السنة الرابعة، ربنا يتقبل منهم.
7: أنوار القرآن düzenledi yarışmayı.
8: سمعت عن هذه المسابقة التي تنظمها أنوار القرآن منذ العام الماضي، وهذه المرة الثانية التي أشارك فيها. أنا سعيدة جدا بذلك، المكان جميل وأجواءه مليئة بالروحانية، وأتمنى مشاركة جميع الحفاظ.
1: وتتواصل هذه الفعالية للسنة الرابعة على التوالي بمشاركة متزايدة من حفظة القرآن الذين يجتمعون لختم كتاب الله كاملا في يوم واحد. علي الخضاري، تيريتي عربي، اسطنبول.
0: في الختام إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. عشرات القتلى في الاشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين منذ السبت، مع استمرار القتال على عدة جبهات. مجلس الأمن القومي الإيراني يقول إن طهران ستعلن خلال أيام منطقة محظورة جديدة خارج مضيق هرمز تشمل مناطق في الخليج. ويتكوف يدعو روسيا وأوكرانيا إلى تقديم تنازلات لإنهاء الحرب، وزيلينسكي يؤكد أن قضية الأراضي مسألة عالقة ولا يمكن حلها إلا على مستوى الرؤساء. النشرة انتهت، دمتم في أمان الله.

0: مساء الخير وأهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. بمشاعر يملأها الحزن والغضب شيع الغزيون جثامين ورفات نحو 100 شهيد من ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية بعد انتشالهم من تحت أنقاض منازل دمرتها الغارات الإسرائيلية في ظل جهود ما تزال تبذل للوصول إلى مزيد من المفقودين. بالتزامن مع ذلك يدين وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير ووزير الدفاع إسرائيل كاتس بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة. فإلى متى تستمر النكبة الفلسطينية الجديدة في قطاع غزة وكيف ستتم مواجهة التصريحات والمواقف الإسرائيلية المصرة على التهجير القسري من القطاع وكيف سيلجم المجتمع الدولي سعار الحكومة الإسرائيلية ومتطرفيها؟
1: قناديل من نور على رفات نحو 100 شهيد من غزة، بينهم 70 طفلا مكثت أجسادهم الضعيفة تحت الركام قرابة عامين بعد أن دمرت الغارة الإسرائيلية منازلهم فوق رؤوسهم.
2: اليوم احنا ما صدقنا الدفاع المدني يجي يساعدنا، ننشل اولادنا وابنائنا من تحت الانقاض، ندفنهم، نحطهم في المكان المخصص لهم. باي ذنب قتلوا؟ باي ذنب قتلوا؟ اطفال تراوح اعمارهم بين 15 ل 7 سنوات.
1: صلوات الجنائز الجماعية لم تنتهي بعد في غزة، فما زالت الجثامين تشيع أسرابا بالمئات، والوداعات هنا لا تنتهي لأن الأنقاض تكشف يوما بعد آخر فصلا جديدا من فصول الإبادة.
3: 100 شهيد يشيعون اليوم ومئات آخرون ما زالوا بانتظار أن يوارى ما تبقى من أجسادهم الثرى في ظل جهود مضنية ما زالت تبذل للوصول إلى الآلاف ممن أبادتهم إسرائيل تحت الأنقاض.
1: هنا موقع بحث جديد ومسرح لمجزرة قضى فيها أكثر من 300 شهيد. تعمل فرق الدفاع المدني بإمكانات محدودة ومعدات مهترئة، علها تصل إلى بعض ما تبقى من أجسادهم.
4: يعني هو بشكل مؤكد ملف انتشال الضحايا الآن وضع على الطاولة بالنسبة للدفاع المدني، وهناك تنسيق على أعلى مستوى. نحن واللجنة الدولية للصليب الأحمر بدأنا في مرحلتين، المرحلة الأولى كانت في 25 والآن المرحلة الثانية بدأت في شهر 6 حتى هذه اللحظة مستمرة. طبعا في مدينة غزة المشروع 800 ساعة موزع على أكثر من منطقة في القطاع.
1: 800 ساعة نبش وحفر وبحث مضنية عن رفات آلاف الشهداء، مشروع مستمر خصصته اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع فرق الدفاع المدني للبحث عن جثامين أكثر من 1000 شهيد مفقود تحت أنقاض غزة. ربع العجرمي، ثلاثة عربي، قطاع غزة.
0: ونفتح النقاش في موضوع حلقتنا لهذه الليلة ورحب بضيفي من غزة. ينضم إلينا أحمد الطناني الكاتب والباحث السياسي، وينضم إلينا هنا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية دكتور محمود الرنتيسي. أهلا بكم ضيوفي، وأبدأ معك دكتور محمود. يعني تكرار التصريحات الإسرائيلية حول يعني تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، هذا التكرار الذي نشهده في الآونة الأخيرة بشكل مكثف، كيف تقرأ الدلالات هنا؟
5: نعم، بداية تحية طيبة لك ولضيفك الكريم والسادة المشاهدين. هذه التصريحات ليست جديدة ولكن تكتسب زخما جديدا مع قرب الانتخابات الإسرائيلية، حيث يحاول يعني مسؤولو يعني الأطراف الإسرائيلية المختلفة المتنافسة داخل الانتخابات وخاصة أعضاء الائتلاف الحكومي اليمين المتطرف واليمين، هناك تنافس كبير بينهم على من يوغل في الدم الفلسطيني أكثر، من يعتدي على الحقوق الفلسطينية أكثر، وبالتالي أصبحت هذه مادة انتخابية. ولكن حقيقة هنا نقطة مهمة جدا، كل انتخابات في العالم يسودها نوع من الخطاب الشعبوي لجذب القواعد الانتخابية التصويتية، ولكن الخطير هنا في جانب الاحتلال الإسرائيلي الذي تقوده هذه الحكومة، هناك إجراءات حقيقية على الأرض. عندما يتحدث وزير الدفاع الإسرائيلي أن هناك آليات وخطط جاهزة لتهجير الفلسطينيين برا وبحرا، وبالتالي فقط تنتظر الضوء الأخضر الدولي سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو من الدول التي تريد استقبال اللاجئين أو المهجرين، وبالتالي هذا جزء من عملية يعني تصعيد خطابي، وفي نفس الوقت هنالك له رصيد من الاستعدادات على مستوى الخطط والآليات للتنفيذ، فقط هي مسألة وقت. وبالتالي اليمين الصهيوني لم يتراجع عن هذه الخطط، وهو بذلك يلبي رغبة المجتمع الصهيوني الذي يتجه يمينا. يعني اليوم هو يثبت جدارته بهذا الخطاب أمام المجتمع الذي سينتخبه كلما أوغل في دماء الفلسطينيين أكثر. وأيضا هناك نقطة تتعلق بالحديث عن فكرة التهجير الطبيعي.

0: وهذا نوع من التدليس الذي يمارس في الخطاب. أي طوعية في موضوع يعني حرب إبادة جماعية، تدمير البنية التحتية في قطاع غزة، تجويع الناس، ثم إذا يعني خرج يعني عدد محدود من الفلسطينيين يقول أن هذا خروج طوعي، لا، هذا سلب لإرادة، محاولة يعني سلب إرادة الفلسطيني من خلال تدمير كل مقومات الحياة، وثم الحديث عن التهجير الطوعي.
1: والسفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي تحدث عن هذه الأفكار، أفكار الخروج الطوعي للفلسطيني من قطاع غزة، وسنناقش هذا الموضوع بعد قليل دكتور. لكن سيد الطناني، في غزة يعني الفلسطينيون في القطاع بمكوناتهم السياسية، كيف يرون تزايد الحديث الإسرائيلي يعني حول خطط تهجيرهم من القطاع؟
2: مساء الخير. يعني أعتقد أن هناك تقدير فلسطيني أن هذا السلوك الإسرائيلي ليس شعارات، وكما قال الدكتور محمود يعني هذا يعبر عن قرار متخذ في دوائر صنع القرار الإسرائيلية، وهو قرار ليس جديد بالمناسبة. هناك توجه إسرائيلي منذ اليوم الأول للحرب أن التخلص من الكتلة الديمغرافية في قطاع غزة هو الهدف الاستراتيجي لهذا الحرب، الهدف الاستراتيجي لليمين الصهيوني. وكما نعلم أن خطة الحسم الصهيونية لطالما كانت تتوعد وتقول أنها يجب أن تصلح الخطأ التاريخي للحكومات الإسرائيلية منذ النكبة، استكمال تهجير الشعب الفلسطيني، القضاء على الوجود الفلسطيني، القضاء على الكتلة الديمغرافية الأهم في الوجود الفلسطيني التي لطالما كانت تساهم بشكل أساسي في كل محطات النضال الوطني الفلسطيني، وهي كتلة ديمغرافية في قطاع غزة. وبالتالي هناك جدية إسرائيلية حقيقية، وما نشهده من سلوك على الأرض ونشهده من فعل عدواني يومي منذ اتفاق وقف إطلاق النار ومحاولة إسرائيل تفريغ هذا الاتفاق من مضمونه وتحويله إلى غطاء لاستمرار الإبادة. والأهم أن هذا الأمر ليس بالشكل العسكري فقط، نعم هناك قتل يومي، هناك تدمير، هناك قصف، هناك توسع في الخط الأصفر، لكن الأخطر أن هناك حفاظا إسرائيليا على فكرة أساسية، وهي استدامة واقع الإبادة في قطاع غزة. هذه الاستدامة يعني أن لا يترك الغزي أمام خيارات محدودة، إما أن يموت بالصواريخ، إما أن يموت بفعل الأوضاع الكارثية في القطاع، وإما أن يبحث عن خيارا للخروج من القطاع. لذلك أهالي قطاع غزة يشعرون بهذا الخطر بشكل كبير جدا، وللأسف هم يشعرون بالألم أن هناك صمت دولي على هذه التصريحات الإسرائيلية، والأهم أن هناك تبرير دائم وجاهز أن هذه التصريحات هي تصريحات في موسم انتخابي، بينما هي على أرض الواقع تمثل استراتيجية تراكمية تقوم بها إسرائيل في كل لحظة وفي كل يوم. وبالتالي هذا الخطر هو خطر حقيقي، ويجب أن يكون هناك تنبها دوليا أكثر جدية في التعامل مع هذا الخطر.
1: طيب، وهنا سأنطلق من حديث السيد أحمد دكتور، يعني فيما يتعلق بسعي إسرائيل لإدامة والحفاظ على الوضع كما هو عليه في بكل ما في الصورة من أجزاء الآن في قطاع غزة. وهنا نتساءل يعني إلى أي مدى يمكن القول إن تل أبيب تستغل هذا الجمود الذي يعتري يعني تطبيق وقف إطلاق النار من أجل طرح خططها المتعلقة بتهجير الفلسطينيين من القطاع؟
0: نعم بالضبط، هو أي جمود يستمر دون حل الأزمة، اليوم أزمة تضرب بأطنابها في كل شيء، ورأينا قبل قليل انتشال 100 شهيد من تحت الأنقاض، بقوا لأكثر من 3 أعوام في حي الزيتون، قصف مربع سكني كامل، هذا مثال بسيط يعني. ثم تذهب إلى قطاع الصحة والتعليم والمستشفيات، في كل يعني مناحي الحياة هناك تدمير لواقع الحياة الفلسطيني. كل يوم يمر دون تحسين ويعني إصلاح لهذا الوضع يؤدي إلى صعوبة الحياة في قطاع غزة، وإلى زيادة المعاناة وزيادة الكارثة، وبالتالي هذا تستفيد منه إسرائيل حتى لو لم تقم بالتقدم في مشاريعها. فما بالك لو كان هناك تقدم في مشاريعها، سواء الميليشيات أو يعني مزيد من الخنق أو تدمير البنية الأمنية في قطاع غزة ونشر الفوضى، وبالتالي كل هذه المشاريع إسرائيل تستفيد منها وبحجة. وللأسف هناك تفاهم، يعني أنا استمعت إلى ميلادينوف قبل أيام في بعض أحاديث الصحفية، وإلى بعض أعضاء مجلس السلام يقولون أنه إسرائيل مقدمة على انتخابات، وبالتالي نتفهم الوضع أنه لا تقدم على أي يعني أوضاع لإدخال المساعدات، لإدخال الأدوية، لتحسين أوضاع الفلسطينيين الإنسانية. وهذا الملف حقيقة يعني مستغرب أن يتم التعامل معه بهذا الشكل، يعني 3 سنوات من الإبادة والقتل والتجويع والتهجير ومنع الحقوق الأساسية للناس من الدخول، يتم يعني تفهم اعتبارات سياسية في داخل دولة الاحتلال. الأصل أن يكون هناك ضغط حقيقي من أجل توفير هذه المساعدات وتحسين وأوضاع الشعب الفلسطيني الإنسانية من جانب إنساني بحت.
1: وهنا دكتور حتى هناك يعني تقديرات

0: بأن واشنطن ومجلس السلام سلما بفكرة يعني فكرة الجمود الذي يصيب تطبيق وقف إطلاق النار، وبأن لن يحدث شيء إلا بعد الانتخابات الإسرائيلية. وهنا سيد الطناني يعني يجب أن نتوقف عند ما أوردته صحيفة هارتس الإسرائيلية، وقالت إن مسؤولين في تل أبيب يرفضون التعاون مع مجلس السلام في غزة وأبلغوا واشنطن بذلك. هذا المعطى كيف يقرأ من ناحيتك يعني في ضمن السياق الذي نتحدث فيه والذي أشرت إليه قبل قليل، وهو سعي إسرائيل لإبقاء الوضع كما هو عليه في قطاع غزة وعدم حدوث أي تقدم على أي من الصعد والمستويات؟ إذن يبدو هناك مشكلة في الاتصال بالسيد أحمد الطناني، ننتظر أن يتم إصلاح هذه الإشكالية. وأريد أن أوجه سؤال إليك دكتور محمود عن ما أوردته هارتس، كيف يعني ترى ما ورد في الصحيفة فيما يتعلق برفض إسرائيل للتعاون مع مجلس السلام؟
1: يعني بالنهاية إسرائيل لا تريد الذهاب إلى وقف إطلاق النار، هذا معروف يعني، ولا تريد تحسين الوضع الإنساني والوضع السياسي في قطاع غزة قيد أنملة، وبالتالي هذا يخدم مشاريع اليمين الصهيوني ومشاريع نتنياهو والائتلاف الحاكم في قطاع غزة. وكل هذه يعني فكرة تفهم الجمود هو يخدم الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي كل وقت كما ذكرت قبل قليل يمر دون تحسين في الجانب الإنساني في قطاع غزة والإيمان بأن الجمود هو على الأقل أفضل من واقع الإبادة، هو لا شك يعني استشهاد عدد قليل أفضل بكثير من استشهاد المئات، ولكن هذا لا يقارن الأمر بالكم. الأصل أن كل عمل إجرامي وكل عمل يستهدف المدنيين يتم إيقافه ولا يتم تبريره بحجة أنه أقل من الوقت السابق.
0: دكتور، عاد إلينا أحمد الطناني من غزة. سيد أحمد، لا أعلم إن كنت سمعت سؤالي فيما يتعلق بما أوردته صحيفة هارتس حول رفض مسؤولين إسرائيليين التعاون مع مجلس السلام، وهنا السؤال يتعلق ب يعني هل نحن أمام سعي إسرائيلي لجعل مجلس السلام جزء من المشكلة في إطار كما قلنا سعيها لإبقاء الوضع يعني كما هو عليه في قطاع غزة؟
2: أنا باعتقادي ليس هناك حاجة لهذا السعي الإسرائيلي. مجلس السلام حتى الآن سلوكه هو سلوك منحاز لإسرائيل، وهو جاهز لتبرير كل السلوك العدواني الإسرائيلي، هو يتعامى بشكل مقصود عن الاعتداءات الإسرائيلية اليومية. ميلادينوف في إحاطته لمجلس الأمن وفي كل إحاطاته وحتى في تصريحاته هو يخادع الرأي العام الدولي ويتحدث بشكل مبهم حول حقيقة ما يجري في قطاع غزة، حتى أنه عندما تحدث عن الخروقات كان يتحدث عنها سبها إلى فاعل مجهول وكأنه ليس الاحتلال الإسرائيلي هو من ينفذ هذه الخروقات. لذلك أعتقد أن هذا الانحياز هو الخطر الحقيقي على اتفاق وقف إطلاق النار. الموقف الإسرائيلي معروف، الحكومة الإسرائيلية تريد أن تستمر في الإبادة وهي تستثمر في واقع الإبادة، لكن الإشكالية الجوهرية أن مجلس السلام الذي أخذ تفويضا واضحا من مجلس الأمن بأن يكون متابعا لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار هو مجلس منحاز بشكل كامل ومحكوم بالفريق الأمريكي الذي يؤمن غطاء لإسرائيل. المشكلة هنا أن هناك غياب تام للدول العربية والإسلامية المشاركة في مجلس السلام، لم تفعل عضويتها بشكل حقيقي، لم تسائل مجلس السلام بالشكل الحقيقي، وهناك تساؤل أيضا حول المجموعة العربية في مجلس الأمن. أعتقد أن المطلوب من المجموعة العربية في مجلس الأمن أن تعقد جلسة مساءلة واضحة لمجلس السلام حول حقيقة ما يجري في قطاع غزة، وإذا لم يكن مجلس السلام جديرا بالثقة التي منحت له من مجلس الأمن تسحب هذه الثقة أو يصوب بوصلة مجلس السلام، لأن ما يمارسه ميلادينوف من تبرير دائب السلوك الإسرائيلي يعني أن مجلس السلام يتحول إلى شريك في الإبادة لكنه يعفي إسرائيل من المسؤولية الدولية والنقد الدولي.
0: وهنا سيد أحمد يعني أستمر في الحديث معك، وفي هذا الإطار أيضا هناك حديث عن أن الجانب الفلسطيني أيضا ممثلا بحركة حماس أبلغ مجلس السلام بأنه لن يعني يلتزم بما يقع عليه من تعهدات والتزامات، خصوصا في موضوع نزع السلاح ما لم توقف إسرائيل اعتداءاتها على قطاع غزة. هل هذا كل ما يمكن يعني الفلسطينيين فعله إزاء ما تتحدث عنه من يعني سلوك لمجلس السلام بخصوص القطاع؟
2: يعني بتقدير واقعي الأوراق الفلسطينية هي أوراق محدودة جدا، والفلسطيني هنا الطرف الضعيف والطرف المقهور والطرف الذي يمارس بحقه الإبادة. خارطة الطريق التي اقترحها ميلادينوف فوضت عليها الفصائل الفلسطينية، فوضت عليها حركة حماس، وثبتت نقطة مهمة وهي أكثر النقاط التي تستفز إسرائيل والتي دفعت بنيامين نتنياهو لرفضها، أنه لا يمكن الانتقال من خطوة إلى الخطوة التي تليها إلا عندما يتم التحقق من أن كل الأطراف قدموا كل ما عليهم من التزامات. لا يمكن الذهاب إلى إجراءات عملية لها علاقة بالمرحلة الثانية قبل أن تنجز إسرائيل كل التفاصيل والالتزامات المرتبطة في المرحلة الأولى.

0: لو في مقدمتها البروتوكول الإنساني، وأنه يجب أن يتم تشكيل لجنة للتحقق. هذه اللجنة هي من تؤكد أن كل الأطراف ملتزمين، خصوصا بعد أن أخرجت إسرائيل مركز المراقبة المدني والعسكري عن عمله. المهم هنا أن المرونة التي أبدتها حركة حماس أبدتها بناء على تعهدات قدمتها الدول العربية والإسلامية، تعهدات قدمها الوسطاء وتعهدات أمريكية مباشرة بأن مطلوب من حركة حماس أن تقدم الموافقة على خارطة الطريق، ومن ثم سيمارس كل الضغط اللازم على إسرائيل، وسيمارس أيضا ضغط عربي وإسلامي على الولايات المتحدة من أجل إلزام إسرائيل بتفاصيل هذا الاتفاق. لذلك حركة حماس تلتزم بما وافقت عليه، وأنه لا يمكن أن ينفذ أي شيء في المرحلة الثانية إلا أن تكون خطوة مقابل خطوة. وأهم الخطوات هنا بعد البروتوكول الإنساني هو أن يتم جدولة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، حيث أن حركة حماس لها تقدير أنها إن سلبت أي شكل من أشكال السلاح، إن ذهبت إلى حصر وتخزين هذا السلاح الثقيل، هذا يعني تأبيد الوجود الإسرائيلي إذا لم يكن هذا الأمر بشكل متزامن وواضح وصريح، ومع دخول القوة الدولية لتكون قوة للفصل ما بين الشعب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي، مما سيقيد حرية الحركة الإسرائيلية داخل قطاع غزة.
1: طيب يعني دكتور، قبل قليل السيد أحمد تحدث عن موقف الدول العربية والإسلامية الموجودة في إطار مجلس السلام، وربما في ناحية قريبة تبعنا البيان الذي صدر عن 8 دول عربية وإسلامية والتي رفضت تصريحات بن غفير وكاتس بخصوص تهجير الفلسطين من قطاع غزة. هنا نسأل عن أهمية يعني أو أوجه الأهمية في هذا الموقف، وبالمناسبة هذه الدول أيضا دعت لتفعيل الخطة وتطبيق الالتزامات الواردة في خطة ترامب للسلام في قطاع غزة. أهمية وجود هذا الموقف الآن؟
2: نعم، هو يعني وجود موقف جماعي من 8 دول على الأقل أفضل من وجود موقف فردي، وهو يشكل نوع من حائط الصد الدبلوماسي. ولكن على يعني في ميزان القوة والضغط على إسرائيل، إسرائيل لا تعتبر هذه المواقف حقيقة إلا إذا كان لهذه المواقف آثار تتعدى التصريحات وتذهب إلى الضغط على واشنطن. والضغط على واشنطن اليوم، هذه واشنطن لها مصالح مع هذه الدول، 8 دول أساسية في المنطقة، تركيا والسعودية ومصر والإمارات وقطر وباكستان وأندونيسيا. هذه الدول يعني 8 دول تشكل وزنة في المعادلة الإقليمية وفي العالم الإسلامي. إذا بقي التصريح عند حدود الموقف الدبلوماسي فلن يتغير شيء، ولكن حقيقة هناك نقطة مهمة هنا، أن هذه الدول باتت ترى في هي يعني في سياق نقدها لفكرة التهجير وحديث كاتس وبن غفير، هي تعتبر أن هذا الأمر هو مشروع لنشر الفوضى في المنطقة، وبالتالي هي أيضا تدافع عن نفسها. وإذا أرادت أن تدافع عن نفسها من مشروع التوسع الإسرائيلي الذي يريد أن ينشر الفوضى في المنطقة سواء عبر تهجير الفلسطينيين أو عبر الفعل العسكري في المنطقة، فهي بحاجة إلى تفعيل أدوات الضغط بشكل حقيقي. واليوم لعل الموقف الأمريكي، وأنت ذكرت أننا سنتحدث عنه، أن الموقف الأمريكي يحاول أن يظهر نوع من التوازن لتهدئة هذه الدول، وحقيقة فيه نوع من كما تفضل الأستاذ أحمد، هو موقف يمارس الخداع والتضليل حقيقة، لأنه على أرض الواقع هو يمول هذه الإبادة ويمول عملية التهجير بالسلاح وبالأموال وبالغطاء السياسي، ويسمح يعني بهذا الجمود القائم في قطاع غزة.
1: في هذه الناحية يعني السفير الأمريكي في إسرائيل نفى يعني وجود أي خطة، رغم حديث بن غفير وكاتس نفى وجود أي خطة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، لكنه تحدث عن أن إدارته تدعم الخروج الطوعي للفلسطينيين من القطاع. يعني هذا الموقف باعتقادك إلى بأي قدر يمكن أن يستند عليه الفلسطينيون؟ يعني موقف أمريكي على الأقل في جزء منه رافض لخطط التهجير.
2: يعني هذا الموقف إذا أردنا أن نفككه ونحل دافعه الأساسي، هو أن تقول يعني الإدارة الأمريكية وأشخاص فيها أنهم أحرص على المشروع الصهيوني من القادة الإسرائيليين أنفسهم، وبالتالي يمارسون نوع من العقلانية، عقلانية الدولة الكبيرة أمام هذه الخطابات الجنونية التي يمارسها كاتس وبن غفير وغيرها. ولكن في أصل المشروع هم لا يدعموا حقوق الشعب الفلسطيني ولا يقدموا أي خطوة عملية على الأرض تمنع هذا المشروع من التمادي والتغول. يعني رأينا في المنطقة سواء في غزة أو في الضفة الاستيطان أو حتى في الاعتداء على أراضي دول عربية مثل سوريا في قصف مطار أبو الظهور وغيره، كله كان بالضوء الأخضر الأمريكي وبعلم الإدارة الأمريكية.
1: سيد أحمد، يعني هنا أسألك وفي هذا الإطار عن يعني حجم الرهان الفلسطيني على الموقف الأمريكي، يعني من يتابع بيانات حركة حماس خلال الآونة الأخيرة كان هناك يعني حديث موجه لمجلس السلام وحديث موجه أيضا لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل كسر الجمود الحالي وإلزام إسرائيل بتعهداتها، فكيف يبدو هذا الرهان بوجهة نظرك؟

0: يعني بطقية مجرد. أعتقد أن الفلسطينيون بكل تلاوينهم مجمعين على أن العلاقة الاستراتيجية ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل هي علاقة متينة وأساسية، وأن الولايات المتحدة وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشارك إسرائيل كل أهدافها الاستراتيجية تجاه قطاع غزة، وهي تشاركها حتى تصوراتها الأمنية تجاه قطاع غزة. لكن الفارق هنا هو فارق في التكتيكات. لا تريد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عودة الإبادة بزخمها الحربي، بينما الحكومة الإسرائيلية تريد الشكل الحربي وشكل القتل والدمار كجزء ونسق أساسي. هنا المراهنة على الموقف الأمريكي هو مراهنة على أن الطرف الوحيد الذي يستطيع أن يلزم إسرائيل بتفاصيل هذا الاتفاق هو الولايات المتحدة. لكن كيف يمكن للولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بهذا الاتفاق؟ هو عبر الرهان على موقف عربي وإسلامي جماعي. هذا الموقف عندما يتحول إلى موقف إقليمي حقيقي يمكن أن يشكل ضغطا فعليا على الولايات المتحدة. هناك ثلاث محطات مهمة كان للموقف العربي والإسلامي تأثير رئيسي. عندما تبنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة تهجير الشعب الفلسطيني، الموقف العربي والإسلامي هو من دفعه ودفع الإدارة الأمريكية للتراجع عن هذه الخطة. عندما كان هناك حديث عن القوة الدولية هي قوة لنزع السلاح وبالتالي قوة معتدية على الشعب الفلسطيني، الموقف العربي والإسلامي الذي تفاوض مع الفصائل الفلسطينية ووصل إلى صيغة أن هذه القوة يجب أن تكون قوة للاستقرار وقوة للفصل، كان هناك تفاوض مع الولايات المتحدة على البروتوكول التشغيلي وتحولت إلى قوة للفصل ما بين الشعب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي. والأهم حينما كان هناك تمرير لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجلس الأمن، كان هناك موقف روسي وصيني يريد أن يضع فيتو على هذه الخطة. عندما تم التفاوض عربيا وإسلاميا مع الولايات المتحدة على إضافة بند واضح وصريح يقول أن هذه الخطة تفضي إلى دولة فلسطينية، كان هناك تأثير مهم وأضيفت هذه النقطة. لذلك التأثير العربي والإسلامي هو التأثير الأكثر أهمية، لكن يجب أن ينتقل من حيز المواقف وهي مهمة بالمناسبة إلى حيز أن يكون هناك خطة بالمعنى الفعلي للضغط على الولايات المتحدة، خطة للضغط على المؤسسات الدولية بحيث يتحول إلى جبهة ضغط حقيقية على إسرائيل عبر الولايات المتحدة.
1: طيب فيما يتعلق بالمواقف الدولية دكتور، يعني كان هناك أيضا تصريحات وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند حول الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة. هذه التصريحات أثارت غضبا في إسرائيل واستدعت ردا من وزير الخارجية. يعني ما الأهمية التي نتحدث عنها هنا بالنظر لأن الفلسطينيين يرون الموقف الفلسطيني يعني يقول أن هذه المواقف الدولية لم تقدم شيئا حتى هذه اللحظة فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية؟ إسرائيل هي المتحكمة في هذه الأوضاع وتتحكم خصوصا في موضوع المساعدات بشكل كبير، وهو الأمر الذي تحدث عنه وزير الخارجية البريطاني.
2: نعم هذا صحيح، ما يقوله الفلسطينيون أنه لم يحدث هناك ردة فعل دولية يعني توازي ما حصل من جرائم أو لتغيير الواقع، ولكن في هذا التصريح نقرأ على الأقل الخروج من حالة القلق الدبلوماسي الذي كان يعبر عنه المسؤولين الغربيين إلى المطالبة بموقف أكثر حزم تجاه إسرائيل، وهذا يشير إلى أن الصمت اليوم واستمراره أمام وجود هذه الشهادات الموثقة متعلقة ب يعني نتحدث عن جانب فقط، نقص الأدوية وأدوية السرطان وأمراض الدم وغيرها بنسب تزيد عن 60 و70%، هذه ليست مجرد أرقام بل هي شهادات تفكك هيمنة الخطاب الإسرائيلي والصهيوني في الغرب الذي كان يتحدث عن مبررات الدفاع عن النفس. اليوم الذي يتحدث عن المطالب بموقف أكثر حزما تجاه إسرائيل مثل وزير خارجية بريطاني مطالب أيضا هو الآخر أن يثبت هذا الخطاب بإجراءات عملية تجاه الاحتلال الإسرائيلي هو والدول الأوروبية الأخرى.
1: نعم شكرا لك الدكتور محمود الرنتيسي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، كما نشكر ضيفنا من غزة الكاتب والباحث السياسي السيد أحمد الطناني. شكر موصول لكل من تابع هذه الحلقة من برنامج ولا أنا وقفة، في أمان الله.

0: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق، قريباً على تيريتي عربي.
1: عشرات القتلى في الاشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين منذ السبت مع استمرار القتال على عدة جبهات. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من تيريتي عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري وتتابعون فيها أيضا. مجلس الأمن القومي الإيراني يقول إن طهران ستعلن خلال أيام منطقة محظورة جديدة خارج مضيق هرمز تشمل مناطق في الخليج. بيتكوف يدعو روسيا وأوكرانيا إلى تقديم تنازلات لإنهاء الحرب، وزيلينسكي يؤكد أن قضية الأراضي مسألة عالقة ولا يمكن حلها إلا على مستوى الرؤساء. السلام عليكم. أكدت مصادر عسكرية مقتل أكثر من 140 شخصا في الاشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين جنوب غربي اليمن. وقالت المصادر إن المعارك التي دارت خلال الساعات الأخيرة أسفرت عن مقتل 84 من القوات الحكومية، معظمهم جراء هجمات صاروخية. فيما قالت مصادر عسكرية تابعة للحوثيين إن 57 من عناصرهم قتلوا في المعارك. من جهتها قالت القوات الحكومية اليمنية أنها نفذت عملية خاطفة في جبهات مأرب وسيطرت على مواقع قبل عودتها إلى مواقعها السابقة. وأشارت القوات اليمنية إلى أنها استهدفت بالمدفعية مواقع وتحصينات وتجمعات لجماعة الحوثي في الجبهتين الغربية والجنوبية للمحافظة، وأوضحت أن القصف أسفر عن خسائر في صفوف الحوثيين. أفادت وسائل إعلام يمنية بمقتل 24 من قيادات وعناصر للحوثيين خلال اليومين الماضيين في مواجهات غرب محافظة تعز وسط اليمن. وقالت وسائل إعلام يمنية إن من بين القتلى قيادات ميدانية وقادة كتائب وسرايا

0: المحظورة الجديدة ستضاف إلى قائمة العقوبات. بدوره قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن على واشنطن أن تدرك قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة في الحرب ضد إيران قد تغيرت. وأضاف قاليباف أن أي هجوم على مصالح إيران وأمنها من الآن فصاعدا سيقابل برد أسرع وأشد وأكثر إيلاما. تصريحات قاليباف جاءت بعد يوم من قصف الولايات المتحدة الأمريكية عدة ناقلات نفط إيرانية في الخليج. يلقي التصعيد في مضيق هرمز والضربات المتبادلة بين الجيش الأمريكي والحرس الثوري على السفن التجارية والنفطية يلقي بظلاله على الأوضاع الاقتصادية في الداخل الإيراني، حال يصعب من حياة الإيرانيين في ظل عقوبات أمريكية صارمة وحرب لا يتضح متى وكيف ستنتهي.
1: توتر في مضيق هرمز ومسار تصعيدي لا يبدو أنه سيهدأ. فالقوات الأمريكية تقصف ناقلات نفط إيرانية في المضيق، والحرس الثوري يعلن ضرب بارجات أمريكية وسفن أخرى عبرت دون إذن مسبق من إيران. في طهران قابلنا حسين كنعاني مقدم القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني، يقول إن بلاده تملك خيارات متعددة في مواجهة الضغوط الأمريكية.
2: سيظل مضيق هرمز مغلقا ما دامت الولايات المتحدة موجودة في المنطقة، وإذا كان من المقرر ألا نصدر نفطنا فلن تخرج قطرة نفط واحدة من هذه المنطقة. لقد بدأنا مواجهة الولايات المتحدة ليس عبر المفاوضات أو الحوار، وإنما من خلال القوة العسكرية والهجمات على السفن الأمريكية.
1: الحصار البحري والضغوط الاقتصادية أصابت حياة الإيرانيين. بين ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وتذبذب العملة الإيرانية، فيما يختلف الإيرانيون في نظرتهم إلى كلفة المواجهة وحدود الصمود أمام مزيد من الضغوط الأمريكية.
3: أطالب الدول الأخرى بالتفاوض مع إيران من أجل إنهاء هذه الحرب وأن تنتهي دون أن تلحق أضراراً بالاقتصاد الإيراني. دعونا ننهي هذه الحرب في أسرع وقت ممكن.
4: التوتر في مضيق هرمز كبير جداً، ونحن الشعب الإيراني مستاءون للغاية. نريد من الدول المجاورة أن تأتي وتتفاوض مع بعضها من أجل إيجاد حل لهذه الحرب والعمل على إيقافها.
1: ينظر إلى مضيق هرمز باعتباره أهم أوراق القوة والرضع التي تمتلكها إيران، إذ يعد شريان تجارتها وصادراتها وصادرات المنطقة. بين الردع العسكري والضغط الاقتصادي، تبقى المعادلة الإيرانية قائمة على الحفاظ بورقة هرمز دون الوصول إلى نقطة يصبح فيها المضيق شرارة لمواجهة أوسع في المنطقة. سامي برهم، ترتي عربي، طهران.
0: في العراق لم يقتصر اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز على صادرات النفط العراقية فحسب، بل أصاب أيضا واردات المشتقات النفطية التي يحتاج إليها السوق المحلي. ورغم أن العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، فأنه لا يزال يستورد جزءا من احتياجياته من المشتقات ومنها البنزين بسبب عدم كفاية إنتاج مصافيه لتلبية الطلب المحلي.
5: طوابير تمتد أمام محطات البنزين في بغداد ومحافظات عراقية أخرى في واحدة من أكثر التداعيات المباشرة للحرب بين إيران والولايات المتحدة. فاضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز لم يعرقل صادرات النفط العراقية فحسب، بل أصاب أيضا واردات المشتقات النفطية التي يحتاج إليها السوق المحلي. ورغم أن العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، فإنه لا يزال يستورد جزءا من احتياجاته من المشتقات ومنها البنزين بسبب عدم كفاية إنتاج مصافيه لتلبية الطلب المحلي، ومع تعثر حركة الناقلات ووصولها إلى الموانئ العراقية تأخرت الإمدادات لتتحول تداعيات الحرب سريعا من أزمة إقليمية إلى مشكلة يومية يلمسها العراقيون أمام محطات الوقود. لكن الخطر على العراق لا

0: تتوقف عند نقص البنزين، فالمضيق نفسه الذي تمر عبره الواردات يمثل بوابة العراق الرئيسية لتصدير النفط. وقبل الحرب كان العراق يصدر نحو 3,400,000 برميل من الخام يوميا، معظمها عبر موانئه الجنوبية على الخليج. ومع إغلاق هرمز وتعطل الملاحة تقلصت قدرة بغداد على إخراج هذه الكميات إلى الأسواق العالمية لتواجه معادلة اقتصادية صعبة. أسعار نفط مرتفعة كان يفترض أن تعزز إيراداتها، لكن العراق لا يستطيع الاستفادة منها بالكامل. ما دام جزء كبير من صادراته عاجزا عن الوصول إلى المشترين، وهو ما أشار إليه صندوق النقد الدولي بوضع العراق بين منتجي الطاقة الأكثر تعرضاً لتداعيات تعطل الإنتاج والنقل، معتبراً أن اضطرابات التجارة والإنتاج حدت من استفادته من ارتفاع أسعار النفط. أمام هذا الاختناق تحاول بغداد البحث عن منافذ بديلة، فقد عادت توجيه كميات من النفط عبر ميناء جيهان التركي بالتوازي مع بحث خيارات أخرى باتجاه سوريا والأردن في محاولة لتقليل الاعتماد على المسار الجنوبي عبر الخليج. لكن هذه البدائل لا تزال محدودة مقارنة بحجم الصادرات التي كانت تمر عبر هرمز، إذ قال شركة تسويق النفط العراقية سومو إن الصادرات الجنوبية هبطت خلال الأزمة إلى نحو 444,000 برميل يوميا. وهكذا يجد العراق نفسه أمام تداعيين متزامنين للحرب: نقص في الوقود يضغط على حياة العراقيين، وتعطل في صادرات الخام يضغط على إيرادات الدولة.
1: طلب الرئيس اللبناني جوزيف عون واشنطن بالتحرك لوقف الخروقات الإسرائيلية بعد غارات أوقعت 7 قتلى في جنوبي لبنان. واستنكر عون عودة الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة النبطية وبلداتها، مشيرا إلى أن الغارات ألحقت أضرارا بمبنى حكومي ودمرت مستشفى متوقفا عن العمل. كما طالب الرئيس اللبناني واشنطن والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لمحاسبة مرتكبي الخروقات. استشهد فلسطيني وابنته وأصيب 6 آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة في حي النصر غرب مدينة غزة. ووفقا لأحدث بيانات وزارة الصحة في القطاع، أسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار حتى يوم السبت عن استشهاد 1,344 فلسطينيا وإصابة أكثر من 4,400 آخرين. شيع الفلسطينيون في مدينة غزة جثامين ورفات نحو 100 شهيد من ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية بعد انتشالهم من تحت أنقاض منازل دمرتها الغارات الإسرائيلية على رؤوس ساكنيها، في ظل جهود ما زالت تبذل للوصول إلى المئات من المفقودين.
2: تقوم عوائل الشهداء
3: قناديل من نور على رفات نحو 100 شهيد من غزة، بينهم 70 طفلا مكثت أجسادهم الضعيفة تحت الركام قرابة 2 عامين بعد أن دمرت الغارات الإسرائيلية منازلهم فوق رؤوسهم.
4: اليوم احنا ما صدقنا الدفاع المدني يجي يساعدنا، ننشل اولادنا وابنائنا من تحت الانقاض، ندفنهم، نحطهم في المكان المخصص لهم. باي ذنب قتلوا؟ اطفال تراوح اعمارهم بين 15 ل 7 سنوات.
3: صلوات الجنائز الجماعية لم تنتهي بعد في غزة، فما زالت الجثامين تشيع أسرابا بالمئات، والوداعات هنا لا تنتهي لأن الأنقاض تكشف يوما بعد آخر فصلا جديدا من فصول الإبادة.
5: 100 شهيد يشيعون اليوم ومئات آخرون ما زالوا بانتظار أن يوارى ما تبقى من أجسادهم الثرى، في ظل جهود مضنية ما زالت تبذل للوصول إلى الآلاف ممن أبادتهم إسرائيل تحت الأنقاض.
3: هنا موقع بحث جديد ومسرح لمجزرة قضى فيها أكثر من 300 شهيد. تعمل فرق الدفاع المدني بإمكانات محدودة ومعدات

0: مهترئة علها تصل إلى بعض ما تبقى من أجسادهم.
1: يعني هو بشكل مؤكد ملف انتشال الضحايا الآن وضع على الطاولة بالنسبة للدفاع المدني، وهناك تنسيق على أعلى مستوى. نحن واللجنة الدولية للصليب الأحمر بدأنا في مرحلتين، المرحلة الأولى كانت في 25، والآن المرحلة الثانية بدأت في شهر 6 حتى هذه اللحظة مستمرة. طبعا في مدينة غزة المشروع 800 ساعة موزع على أكثر من منطقة في القطاع.
0: 800 ساعة نبش وحفر وبحث مضنية عن رفات آلاف الشهداء، مشروع مستمر خصصته اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع فرق الدفاع المدني للبحث عن جثامين أكثر من 1000 شهيد مفقود تحت أنقاض غزة. ربى العجرمي، ثلاثة عربي، قطاع غزة.
2: أصيب 4 فلسطينيين، 3 منهم بالرصاص الحي في هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون قرب قلقيليا شمالية الضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب الرابع جراء اعتداء بالضرب في القدس. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت إلى المستشفى إصابتين بالرصاص الحي خلال هجوم المستوطنين على قرية حجة، فيما أكدت محافظة القدس أن مستوطنين اعتدوا على شاب فلسطيني ما أدى إلى إصابته بكسر في يده وإصابة في عينه استدعت خضوعه لعملية جراحية. اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي 10 فلسطينيين واحتجزت آخرين خلال اقتحام بلدة عقابة شمالية طوباس في الضفة الغربية. وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة إن القوات الإسرائيلية حولت منزلاً قيد الإنشاء إلى مركز للتحقيق الميداني مع شبان البلدة. وأفادت مصادر محلية بإلحاق أضرار بمتنزه داخل منطقة عقاب الحرش الغربي في طوباس واحتجاز عمال في داخله. بدأ 800,000 طالب فلسطيني في الضفة الغربية عامهم الدراسي الجديد وسط عوائق إسرائيلية تطول المدارس والطلبة، من حواجز وهدم إلى عمليات تجريف للمرافق، كما هو الحال في مدرسة بتير الثانوية غرب بيت لحم.
3: دون ملعب، هكذا بدأ العام الدراسي الجديد في مدرسة بتير الثانوية للذكور غرب بيت لحم، بعدما جرف الاحتلال الإسرائيلي خلال العطلة الصيفية مساحة كان مقررا أن تتحول إلى متنفس آخر لمدرسة يتجاوز عمرها 150 عاما وتعد من أقدم المدارس الفلسطينية بخصوصية موقعها في محاذاة الخط الأخضر.
4: هذه المدرسة الوحيدة للذكور ثانوية بتير، وأي لا سمح الله في أي شيء ممكن يصير مضايقات أكثر من هيك من قبل قوات الاحتلال ممكن إحنا فعلا ندمر جيل كامل.
3: المدرسة المخترة بالهدم تتعرض لمضايقات متواصلة جعلت بقاءها بالنسبة إلى أولياء الأمور مسألة وجود تتجاوز كونها مكانا للتعليم.
5: نربي أولادنا عليها أن لازم نحافظ عليها رغم صعوبة الوصول، فيش باصات بتنزل تحت، الإسرائيليين طبعا دائما رايحين بالجبات رايحين جايين، أي زيادة على المدرسة بيجوا بهدوها آخر مرة، هدوا الملعب.
3: وزارة التربية افتتحت العام الدراسي وسط صعوبات متزايدة فيما تتواصل العوائق الإسرائيلية شمال الضفة وجنوبها.
6: اليوم صباحا اضطرينا لتأجيل بدء العام الدراسي ساعة في عقابة في طوباس، أيضا شهدنا ما شهدنا في المنيا، كان مقرر أن تستأنف المدرسة دوامها بعد 3 سنين لكن أيضا تأجل على أمل أن يبدأ غدا، ولسنا متيقنين من أنه سيبدأ غدا في حوارة في برقة في غيرها من المناطق.
3: أكثر من 800,000 طالب يتوجهون إلى مدارسهم في ظل أزمة رواتب وحواجز ومدارس هدمت أو ما زالت مهددة، وكلها تجعل من التعليم الذي هو حق عبئا آخر بفعل الاحتلال. تحديات تزداد أمام التعليم الفلسطيني يوما بعد يوم، وقيود الاحتلال الإسرائيلي تتسع لتشمل المدارس والطلبة والمعلمين.

0: مين. وفي واقع تضيق فيه الخيارات يبقى استمرار التعليم شكلا من أشكال البقاء على الأرض. سامر رويشة، تراتي عربي، بيت لحم.
1: سيطر الجيش السوداني على منطقة حمرة الوز في محلية جبرة الشيخ في ولاية شمال كردفان بعد معارك خاضها ضد الدعم السريع. وأكدت مصادر عسكرية محلية أن القوات المسلحة والقوات المساندة لها واصلت تقدمها وأمنت منطقة حمرة الوز بالكامل، فيما فرت قوات الدعم السريع من المدينة. أعرب رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس عن استعداد بلاده لتشارك الرؤى والأفكار مع الأمم المتحدة بما يقدم إسهامات إيجابية في مسيرة السلام والتنمية. وأكد إدريس خلال لقائه في العاصمة الخرطوم المبعوث الأممي إلى السودان بيكا هافيستو أن قيادة البلاد لن تفرط في السيادة الوطنية والقرار السيادي، مشددا على رفض السودان التام لكل أنواع التدخلات الأجنبية. فيما أشار هافيستو إلى الاتفاق مع الخرطوم على أهمية العمل المشترك نحو حل مستدام وسلمي. اختتم المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر جولة محادثات بين موسكو وكييف في مسعى أمريكي جديد لدفع مفاوضات إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. ودعا ويتكوف كل من روسيا وأوكرانيا إلى تقديم تنازلات لدفع جهود السلام. وبدوره أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن مسألة الأراضي ما زالت أكبر عقبة أمام أي اتفاق، وأنها لن تحل إلا على مستوى القادة.
2: كييف محطة جديدة في جولة دبلوماسية يقودها موفد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محاولة لدفع مسار إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية وسط مساع للانتقال من وقف القتال إلى صياغة ترتيبات تضمن سلاما طويل الأمد. في العاصمة الأوكرانية تركزت المحادثات مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي على سبل إنهاء الحرب والضمانات، خصوصا تلك المتعلقة بموضوع الأراضي.
3: محادثاتنا مع مفاوضي السلام الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر كانت مثمرة للغاية. المحادثات تناولت الضمانات الأمنية والاقتصادية لأوكرانيا، إضافة إلى إمدادات الصواريخ المخصصة للدفاع الجوي وحزمة دعم خلال الشتاء. نعول على دعم شركائنا الأوروبيين خاصة في الشتاء حال استمرت الحرب، ونعتقد أن مسألة الأراضي ما زالت أكبر عقبة أمام أي اتفاق ولن تحل إلا على مستوى القادة.
2: رسالة واشنطن إلى كييف مفادها أن الإدارة الأمريكية تدرك تعقيد المهمة، لكنها ترى أن الهدف يتجاوز مجرد التوصل إلى صيغة توقف الحرب الحالية، بل يتجاوزها إلى تقديم الطرفين تنازلات تمكن من الوصول إلى حل دائم.
4: يتعين على كلا الجانبين التوصل إلى حل هنا، إلى جانب مهمة جاريد كوشنر هي جمع الطرفين معا وتقليص نقاط الخلاف بينهما وإنشاء قنوات اتصال جيدة، ومن المهم تقديم تنازلات، ونأمل أن نكون قد بدأنا هذه العملية بشكل بناء. نحن واثقون من أنه سيكون هناك حل جيد لهذا الأمر.
2: رغم الحديث بنبرة متفائلة عن أجواء هذه الجولة، فإن أي من أطرافها لم يكشف بعد تفاصيل ملموسة لأي اتفاق في وقت لا تزال فيه الحرب مستمرة على جبهة تمتد لأكثر من 1200 كيلومتر. بين مطالبة أوكرانيا بسلام عادل يمنع تكرار الهجوم ومساعي واشنطن لصياغة ترتيبات قابلة للاستمرار، تبقى قدرة هذه الجولة على تضييق الفجوة بين طرفي الحرب الاختبار الأبرز لوساطة البيت الأبيض. حسان المهدي، تلتي عربي.

0: بانتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت، لكنه فشل في تأمين الأغلبية المطلقة من المقاعد في برلمان الولاية. وأظهرت النتائج حصول الحزب على 43.8 من أصوات الناخبين.
1: من ولاية ساكسونيا أنهالت الألمانية تهب رياح التغيير لتكسير المسلمات، حيث قفز حزب البديل من أجل ألمانيا إلى صدارة نتائج الانتخابات بنحو 44% من الأصوات، متقدماً بفارق شاسع على المحافظين. انتصار ضعف فيه الحزب اليميني المتطرف حصيلته السابقة، ووجه ضربة قاسية للمستشار فريدريتش ميتس، إذ تهوى النسبة التاريخية لحزبه الاتحاد الديمقراطي إلى نحو 18%، لتتحول وعوده بخفض شعبية اليمين إلى كابوس سياسي يربك الحسابات. زلزال سياسي يضع مرشح اليمين زيغموند على أعتاب سابقة تاريخية كأصغر رئيس حكومة محلية، رغم تضاؤل فرصه في حصد الأغلبية المطلقة في البرلمان الإقليمي ب 42 مقعداً لتشكيل حكومة بمفرده، بعد نيله 39 مقعداً وحاجته لثلاثة مقاعد إضافية. غير أن المشهد يضع ألمانيا أمام مفارقة معقدة، فحزب تصنفه الاستخبارات المحلية ككيان يميني متطرف قد يعيد رسم خريطة السلطة بعد مراهنته على العودة إلى ألمانيا القديمة، وسط تراجع حاد للأحزاب التقليدية كاليسار والخضر والاشتراكيين. تستيقظ برلين على وقع هزة سياسية في ظل مشهد معلق بين صدمة الحاضر وغموض التحالفات المرتقبة، فهل ستشكل هذه النتائج خرقاً عابراً في جدار الديمقراطية الألمانية، أم ستكون بداية تحول يعيد صياغة وجه البلاد؟ آمين العمدوني، تي عربي.
0: احتضن مسجد الفاتح في إسطنبول فعالية جماعية لختم القرآن الكريم بمشاركة مئات الحفاظ من داخل تركيا وخارجها، وذلك في جلسة واحدة امتدت من صلاة الفجر إلى صلاة المغرب، ضمن مبادرة تهدف إلى تشجيع الشباب على مواصلة حفظ كتاب الله وتلاوته.
2: من الفجر إلى المغرب لا تنقطع تلاوة القرآن هنا بجامع الفاتح بإسطنبول. مئات الحفاظ يجتمعون في جلسة واحدة لختم القرآن كاملاً في يوم واحد. الفعالية القرآنية السنوية احتضنها جامع الفاتح ونظمها وقف أنوار القرآن بمشاركة مئات الحفاظ من تركيا وعدة دول حول العالم.
3: هذه الفعالية تنطلق من مسجد الفاتح وأيضا من عديد من الدول، قرابة 10 دول أخرى، وكذلك في 4 ولايات تركية أخرى، يعني ينطلق فيها مئات من الساردين يسردون القرآن الكريم من الفاتح حتى الناس في جلسة واحدة.
2: وتتواصل التلاوة والمراجعة على مدار اليوم وسط حضور مشرفين لمتابعة الحفظ وضبط التلاوة.
4: Bugün Fatih Camisi'ne geldik Kur'an-ı Kerim'i okumak için.
5: جئنا إلى المسجد لقراءة القرآن الكريم وختمه في جلسة واحدة، وهو تقليد عرف في العهد العثماني باسم ختم المنبر. بدأت التلاوة بعد صلاة الفجر وتختتم مع صلاة العشاء بمشاركة عدد كبير من الحفاظ الذين قدموا من دول مختلفة.
6: اسمي بلال عمر من سوريا، أشارك في فعالية أنوار القرآن في مسابقة أنوار القرآن لسرد القرآن كامل إن شاء الله. بدأنا من الفجر وسننهي إن شاء الله عند العشاء.
2: وتهدف المبادرة إلى تشجيع الحفاظ على مراجعة القرآن الكريم وإتقان حفظه وتعزيز العناية بكتاب الله.
7: تقام مسابقة وقف أنوار القرآن لسرد القرآن الكريم كاملا مرة كل سنة، دي السنة الرابعة، ربنا يتقبل منهم.
8: أنوار القرآن düzenledi yarışmayı.
9: سمعت عن هذه المسابقة التي تنظمها أنوار القرآن منذ العام الماضي، وهذه المرة الثانية التي أشارك فيها. أنا سعيدة جدا بذلك، المكان جميل وأجواءه مليئة بالروحانية، وأتمنى مشاركة جميع الحفاظ.
2: وتتواصل هذه الفعالية للسنة الرابعة على التوالي بمشاركة متزايدة من حفظة القرآن الذين يجتمعون

0: لختم كتاب الله كاملا في يوم واحد. علي الخضاري، تريتي عربي، اسطنبول.
1: في الختام إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. عشرات القتلى في الاشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين منذ السبت مع استمرار القتال على عدة جبهات. مجلس الأمن القومي الإيراني يقول إن طهران ستعلن خلال أيام منطقة محظورة جديدة خارج مضيق هرمز تشمل مناطق في الخليج. ويتكوف يدعو روسيا وأوكرانيا إلى تقديم تنازلات لإنهاء الحرب، وزيلينسكي يؤكد أن قضية الأراضي مسألة عالقة ولا يمكن حلها إلا على مستوى الرؤساء. النشرة انتهت مشاهدينا، دمتم في أمان.
2: خلف كل رقم قصة،
3: وخلف كل قرار تأثير.
2: أسواق تتحرك،
3: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
2: من الأسواق إلى الطاقة،
3: ومن المال إلى التكنولوجيا،
2: ومن القرار الاقتصادي
3: إلى تفاصيل حياتنا.
2: نقرأ ما يحدث
3: ونفهم لماذا يحدث
2: ونكشف إلى أين يتجه،
3: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
2: إنه واقعنا
3: ومستقبلنا.
2: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

مشاهدينا الكرام تحية طيبة، أنا علي الإخضاري أرحب بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم القصة وما فيها بصحبة مراسلين حول العالم، رحلة بين مدن مختلفة ننقل لكم فيها عددا من التجارب الحياتية والإنسانية والتاريخية. حلقة اليوم تأتيكم من ولاية هكاري أقصى جنوب شرق تركيا، بالضبط من منطقة وادي الجنة وجهنم، من على ارتفاع يتجاوز 3000 متر، حيث تبدو الطبيعة في أبهى صورها ولا تزال الثلوج تكسو قمم الجبال هنا، فأهلا بكم.

0: البداية من مصر في قلب القاهرة،
1: وبين رفوف تحمل ذاكرة أجيال خلت يقف صور الأوزبكية شاهداً على تاريخ من عشق الكتاب يعود لأكثر من قرن وربع. ورغم تغير الزمن وظهور وسائل القراءة الحديثة، إلا أن هذا السوق العريق يحافظ على مكانته بوصفه وجهة للباحثين عن المعرفة وعشاق الكتب النادرة. من القاهرة هذا التقرير.
2: منذ نعومة أظفاره نشأ خالد بين الكتب ولعب بين المكتبات في سور الأزبكية، أحد أشهر أسواق الكتب المستعملة في العالم العربي والشرق الأوسط. يستمر الرجل في مهنة والده بين روائح الكتب القديمة التي لا تحمل الثقافة فحسب، وإنما ذكريات أجيال وبصمة من كانت في أيديهم يوما ما. ثوب جديد ظهر به السوق بعد تطوير مبانيه، ولا يزال خالد بائع الكتب الخمسيني يعيش بين الكتب.

0: يستمع لحكاياتها ويقدمها لزبائنه.
1: بفضل ان والدي كان هنا من ضمن بائعين الكتب فعلا القديمه هنا، فكنت باجي ازور السوق وانا طفل صغير وانا في المدرسه وبتاع، فتعلقت بيه فعلا. الكلام ده نقول سبعينات، انا كلمات من السبعينات ما شاء الله. ففعلا حبيت السور، حبيت كتبه، حبيت زباينه، فخلاص يعني زي ما بتقول امتداد لوالدي.
0: يعود تاريخ سور الأزبكية إلى ما يقول

0: من أبرز معالم القاهرة الخديوية، ومع تجمع باعة الكتب على سوريا وما كانوا يجمعونه من المكتبات الخاصة ودور النشر، تحول المكان بمرور الزمن إلى وجهة الباحثين عن الكتب النادرة والمخطوطات، حتى إن بعض المشاهير كالأديب الراحل نجيب محفوظ وسياسيين مثل الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر كانوا من رواد سور الأزبكية.
1: أنيس منصور، نجيب محفوظ، حسن عبد القدوس، كله كان بينزل يعني أي كتب محتاجينها، أي كتب ثقافية بينزلوا. جمال عبد الناصر، الرئيس جمال عبد الناصر نزل وكان بيشتري كتب من هنا. فكل الزعماء بتوعنا فعلا سوق أزبكية ده كان زي ما تقول إيه، البوتقة أضاءت ليهم النور للثقافة.
0: بعد بحث طويل حيث يعيش عبد الرحمن في أسوان على بعد أكثر من 1000 كيلومتر جنوب العاصمة المصرية القاهرة، حط رحاله في سور الأزبكية علّه يجد ما يبحث عنه، فشهرة السوق تدفع كثيرين من مجالات وبلدات مختلفة للبحث بين أرفف مكتباته العامرة بصنوف الكتب المتنوعة سواء القديمة أو الجديدة.
2: كان معايا بعض الكتب كنت محتاج ان انا اجيبها، متون في الفقه واصول الفقه ونسخ شروحات لائمه معينين، فجيت ادور عند هنا هو عشان مش سهل ان انت تلاقي لها طبعه دار جديده بتطبعها حديثا، زائد ان انت لما بتلاقي النسخ القديمه من الكتب دي بتبقى جودتها افضل وهي نسخ قديمه، ونفس الوقت بتبقى كمستعمله، هنا الكتب المستعمله كتير وبتبقى بحالات كويسه، فبتبقى بتقلل سعرها شويه، فبيبقى ده افضل في الميزانيه ليك.
0: ليست الكتب وحدها هي ما يجذب زوار سوق الأزبكية، فهنا يجدون مجلات وصحفاً صدرت قبل عشرات السنين، خرائط قديمة، طبعات روايات نفدت، بين الأرفف تختبئ كنوز من الثقافة وتاريخ تحمله الصفحات. رغم عراقة سور الأزبكية وشهرته المرتبطة بالكتب النادرة، فرض تغير العصر تحديات جديدة على أصحاب المكتبات، من بينها التوجه إلى الكتاب الإلكتروني.
3: فتغير توجهات القراء وسبل القراءة وأيضاً مكان السوق الذي بات يخفيه الزحام عن المرة دفعت حسام وغيره من بائع الكتب لمحاولة مواجهة تحديات تؤثر على رواج سوقهم.
4: الإقبال في السوق الأزبكية هو أقل طبعاً الأول، بس احنا بنحاول نعمل اي حاجه جديده ان احنا ندخل عميل او زبون للسوق عندنا هنا. ممكن نعمل اعلانات مموله مثلا، نعمل زي مؤتمر هنا زي اي مهرجان، حاجه كده بسيطه يعني. كان بيجي الاول ادباء وناس اللي عارفين في الثقافه وكده يجوا هنا الاول، بس كان المكان يسع افضل من كده يعني. المكان هنا صغير شويه وافضل في التطوير يعني، بس ضيق شويه على الناس، فده مش سامحنا نعمل حاجه زي كده هنا دلوقتي يعني. لكن بفكر في كام حاجه نعملها ان شاء الله اليومين اللي جايين يعني، او الفتره اللي جايه، نزود دعايه للسوق ونزود الاقبال على السوق باذن الله يعني. برضه المكان ممكن كالعتبه كزحمه وكده يعني، المكان نفسه بعيد عن الناس شويه، ولكن المترو بيسهل الامور شويه، فبنحاول نطور شويه عن كده يعني.
0: اما خالد فيقدم للكتب حياه جديده، يرمم نسخا ربما لها عشرات السنين بدقه ومهاره، يعيد لطبعة قديمة رونقها فتكون جاهزة لتستقر لدى قارئ جديد يحب البحث عن نوادر الكتب.
5: الكتاب احنا بيجينا أساساً أحياناً بيبقى استهلاكه حسب الاستهلاك الشخص اللي بيجي من عنده. في ناس بتستخدم الكتاب بطريقة كويسة، في ناس استخدامها سيء للكتاب، في كتاب لما بيقعد فترة كبيرة بيبدأ يتبهدل من نقله من بيت لبيت أو من مكان لمكان، فبنبدأ احنا بنعيد ترميمه يعني، من ناحية الجلدة، من ناحية الورق، بنعيد ترميم الورقه من لو مخلوعه بنلزقها، لو الجلده مثلا بايظه بنعيد ترميمها تاني، على قد ما بنقدر بنرجعه لمكانته الحقيقيه يعني.

لا يعد سور الأزبكية بالنسبة لجمهوره من القراء جسراً يعبر بهم إلى عالم من الكتب المتنوعة والنادرة فحسب، لكنه لكثيرين منهم بوابة زمن تعيد لبعضهم ذكريات الطفولة في طبعة لمجلة أطفال قرأوها صغاراً، أو تنقلهم لعصور بين الواقع والخيال تمنوا لو عاشوها، ويبقى في كل الأحوال قبلة

0: محبي الثقافة والباحثين عن الكتاب القديم. هاشم مناع، تيراتي عربي، القاهرة.
1: يواصل المتحف الفلسطيني في بيزرت جمع الأثواب الفلسطينية المطرزة من أنحاء العالم لإعادة ترميمها والحفاظ عليها. وتشرف على عملية الترميم فرق متخصصة توثق المعلومات الخاصة لكل ثوب وقصة أصحابه، كما تحتفظ بمعلوماته في إطار مساعي الفلسطينيين للحفاظ على التراث من الاندثار والسرقة.

0: بخيط وإبرة تبدأ رحلة ترميم لا تهدف إلى إعادة الزمن إلى الوراء، بل إلى الحفاظ على ما بقي منه. في المتحف الفلسطيني في بيرزيت وفي هذا المختبر تعمل الطواقم على بث الروح في الأثواب الفلسطينية المطرزة القادمة من مختلف أنحاء فلسطين ومن المنافي، بدقة متناهية وبمعايير عالمية صارمة ترمم الطواقم هذه الأثواب، فلا تتعامل مع القماش باعتباره نسيجاً بالياً، بل شاهداً صامتاً على حياة كاملة. فكل غرزة تحمل أثر يد، وكل لون يروي جغرافيا مكان، وكل قطعة تحفظ ملامح امرأة فلسطينية ربما رحلت منذ عقود.
1: احنا موجودين هلا في غرفة المجموعات اللي بنحافظ فيها على الأثواب. الغرفة هاي مجهزة ومؤسسة على أساس تكون جاهزة لاستقبال والحفاظ على الأثواب الفلسطينية بشكل علمي ومتحفي. المجموعة اللي موجودة شايفها أنت هي مجموعة مكونة من أكثر من مكان، أهمها مجموعة وصلتنا من الولايات المتحدة الأمريكية وتم استعادتها، يعني تبرعوا فيها سيدات من هناك للمتحف الفلسطيني بعد ما شافوا التجهيزات اللي احنا بنقوم فيها بعملية الترميم والحفاظ على المجموعة.
0: رحلة الثوب لا تنتهي عند استعادته، هنا تبدأ رحلة أخرى أكثر هدوءا وعمقا. تفحص الأنسجة بعناية وتختبر الألوان وتسجل كل التفاصيل في ملف خاص، كأن المختبر يعيد كتابة سيرة الثوب من جديد. فالهدف ليس أن يبدو أجمل بقدر ما أن يحتفظ بكل ما تركه الزمان عليه. ما يبدو للوهلة الأولى على الثوب بقعة عابرة يراها المختصون أثراً لحياة كاملة، فاهتراء عند الركبتين يكشف كد الحياة، وآثار الأكمام تحكي تفاصيل يومية بقيت محفوظة على القماش.
2: احنا بنشتغل هون على ترميم الأثواب الفلسطينية القديمة من ضمن مجموعة المتحف الفلسطيني الدائمة. في جزء من المشروع اللي احنا بنشتغل عليه ان احنا نجيب أثواب من أصحاب المجموعات الخاصة، مثل سيدة وداد قعوار أخذنا منها توب واشتغلنا عليه وانتهينا من ترميمه، أخذ وقت مدة سنة. فتختلف عملية الترميم والوقت يعني اللي بناخده على الترميم حسب حالة التوب.
0: عملية الترميم تختلف من ثوب لآخر، فبعضها يحتاج أياماً من العمل الشاق والمضني، وبعضها يبقى شهوراً وربما عاماً كاملاً. مهمة هذا المكان لا تتوقف عند الترميم فحسب، فكل ثوب يصور ويوثق وتسجل حكايته قبل أن ينتقل إلى أرشيف رقمي يحفظه للأجيال القادمة. ورغم أن التطريز الفلسطيني ما زال حياً يرافق الأفراح ويزين الأثواب الجديدة، فإن هذه القطع القديمة تحتفظ بإرث قديم لا يصان من عوامل الزمن فقط، بل من محاولات سلبه أيضاً. فالمتحف يعمل في مواجهة سردية الاحتلال الذي تحاول انتزاع هذا التطريز من سياقه الفلسطيني ونسبته زوراً كتراث له.
1: كل توب إحنا زي ما حكيت منوثقه، قمنا بتوثيق كل المجموعة، وبوصلنا جديد رح نوثقه خلال الفترة القادمة. في الموقع الإلكتروني الجديد تبع المتحف الفلسطيني نشرنا جزء من هاي المجموعة، وطبعاً قصصها. كل توب بيحمل قصة، كل توب له أهميته وله طريقة في التعامل معه، غير أنه بيحكي قصة منطقة، بيحكي قصة قرية، بيحكي قصة الست اللي كانت لبسته. كمان إحنا بنعمله بطاقة خاصة فيه بكل حالته.
0: وفي زمن تتعرض فيه الحكايات لمحاولات

0: طمس، تصبح المحافظة على هذه الأثواب فعلا يتجاوز الترميم، ليغدو حماية لذاكرة شعب وصونا للرواية.
1: بدقة وحرفية تبث الحياة في هذه المطرزات النابضة بالأصالة لمئات السنين، فعملية ترميم هذه الملابس بمنزلة الحفاظ على وثائق نقشت على صفحات التاريخ. برنامج خلف ثلاثة عربي من المتحف الفلسطيني، بيرزيت، الضفة الغربية.
2: الكتبية جامع عريق وتحفة معمارية بديعة في عمق المدينة العتيقة بمراكش المغربية. شيد هذا المعلم الإسلامي التراثي العريق في عهد الدولة الموحدية، ولا يزال إلى اليوم صرحاً دينياً وثقافياً وسياحياً، يأتيه الزوار من أنحاء العالم، كما صنفته اليونسكو تراثاً عالمياً. المزيد في هذا التقرير.
3: دنوت أو ابتعد، أينما خطوت في أرجاء مراكش الحمراء لن تجد بوصلة أدق من صومعة الكتبية الشاهقة دليلاً يرشدك. محضن عبادة ولوحة فنية ومعمارية باذخة الجمال تتوسد قلب مراكش. وفق رواية المؤرخين، شيد عبد المؤمن بن علي القومي السلطان الثاني لدولة الموحدين عام 1147 على أنقاض قصر المرابطي البنيان الأول لمسجد الكتبية، وأتمه ابنه وخليفته يوسف، ووسعه يعقوب المنصور حفيد عبد المؤمن.
4: اشترك في بنائه ثلاثة ملوك، وتوجد بهذا الجامع صومعة يبلغ طولها 77 مترا، وقد سمى هذه الصومعة شاعر الحمراء بسبابة مراكش، وقد تعلق بهذه الصومعة كثير من العلماء والأدباء والفقهاء وعموم الناس. ومما يذكر في التاريخ أن الرحالة بن بطوطة صعد لهذه الصومعة، وذلك خلال القرن الثامن الهجري.
3: صنفت منظمة اليونسكو مسجد الكتبية في قائمة التراث العالمي سنة 1920. قروناً من الزمن ظل الجامع مركزاً دائماً للإشعاع الديني والعلمي، أدى أدواراً فكرية وسياسية واجتماعية حاسمة.
4: يمكن أن نعتبر هذه المعلمة هي رمزاً للوسطية والاعتدال، ولعل مما ترسخ في هذه المعلمة القديمة ما وقع من بيعات للسلاطين وللملوك بهذا الجامع. حضور علماء من مختلف أنحاء العالم، إسلام كثير من المحبين الذين يحضرون في جنبات الجامع لسماع القرآن الكريم ويتأثرون بذلك فيقبلون على الإسلام.
3: أخذ اسمه الأول الكتبيين، مذ كان في عصوره الأولى محاطاً بعشرات بائعي الكتب، كشفت الأبحاث آثار دكاكينهم. على مساحة 5300 متر جاء تصميم المسجد بمزيج من الطرز الأندلسية العتيقة أدمجت بأسلوب مغربي فريد. أبرز ملامح هذا النمط التركيز على قاعة الصلاة أو كما تعرف بصحن المسجد، بما يتوافق مع رقعته الإجمالية باعتبارها مصدر الضوء والهواء لبقية أجزائه. رحلة طويلة موغلة في التاريخ يتملى عبرها الزائر والمصلي والراكع والذاكر في الكتبية شواهد ازدهار فنون العمارة الإسلامية وخصائصها في الهندسة والشكل والزخرفة.
4: لأهمية هذه المعلمة فقد حرص السلاطين والملوك على ترميمها، ولذلك سنجد أن هذه المعلمة قد تم ترميمها في عهد السلطان سيدي عبد الرحمن، وكذلك في عهد الملكين الراحلين جلالة المغفور له محمد الخامس وجلالة المغفور له الحسن الثاني رحمه الله، وكذلك تم ترميم هذه المعلمة في عهد مولانا أمير المؤمنين محمد السادس أعزه الله ونصره.
3: بيت الله العامر، إلى رحابه تتدفق جموع المصلين من كل صوب. أيقونة المساجد المغربية، ماثل للعيان من شتى أصقاع العالم يأتيه الزوار.
5: جئت من إنجلترا لزيارة مراكش ورؤية هذا المسجد الرائع. موقعه الجغرافي متميز جدا والأجواء رائعة. يوجد هنا الكثير من السياح الذين قدموا لاستكشاف هذا المكان.
6: جئنا من أستراليا لزيارة مسجد الكتبية وأداء صلاة الجمعة داخله بحول الله. التصميم الخارجي لهذا المسجد رائع وأتوقف لاستكشافه من الداخل.
3: لا تذكر مراكش إلا ومعها الكتبية، بل إن هذا المجمع الديني والثقافي والمعلم التاريخي والروحي يكرس أهمية الحاضرة العريقة ويمثل رمزاً لها. هكذا إذن يحفظ جامع الكتبية بهاءه معلماً عريقاً تتبدى في تفاصيله فرادة وأصالة وفخامة فنون العمارة الإسلامية. صرح ديني وعمراني وتراثي تفاخر به مراكش مدن العالم. غزلان أمجود، تيريتي عربي، من مدينة مراكش وسط المغرب.
2: تزخر بلاد الرافدين بالعديد من الأماكن الأثرية والتراثية التي يعود بعضها لمئات أو لآلاف السنين. المدرسة المستنصرية في العاصمة بغداد إحدى آثار الدولة العباسية، شيدها الخليفة المستنصر بالله لتكون أول جامعة عربية إسلامية يحج إليها طلبة العلم من شتى بقاع الأرض. المزيد في التقرير التالي.

0: بهذه البوابة الشاهقة المزينة بالزخارف والنقوش الهندسية تستقبل المدرسة المستنصرية في قلب العاصمة العراقية بغداد مرتاديها. صرح تاريخي وعمراني كبير وأيقونة علمية خطفت الأضواء عند تأسيسها في زمن الخليفة العباسي المستنصر بالله، لتكون أول جامعة عربية إسلامية منفصلة عن التعليم في المساجد، يدرس فيها مختلف أنواع العلوم منها الطب والفلك والرياضيات، فضلا عن العلوم الفقهية للمذاهب الأربعة.
1: هذه المدرسة اللي هي بالحقيقة جامعة، واللي هي كانت في بعض الأحيان مسكن للطلاب وتحوي كثير مرافق عدا عن المرافق التدريسية، هذا يدل كبداية يدل على اهتمام أو ازدهار الفترة العباسية فكرياً وثقافياً وفنياً. ازدهرت الثقافة، ازدهر الأدب، الشعر، الفن، وهذا كان يحتاج إلى مدرسة خاصة أو جامعة خاصة تعنى بهذه المرافق الثقافية، وأنشأها الخليفة المستنصر بالله وسميت على اسمه.
0: بنيت المدرسة المستنصرية بشكل مستطيل على مساحة تصل إلى 5000 متر مربع بواقع طابقين، تضم 100 غرفة دراسية متباينة الأحجام، إلى جانب ممرات قرميدية وإيوانات كبيرة وصغيرة وشبابيك تنفذ إلى نهر دجلة، الأمر الذي أضفى سحرا على جمالها. كما تحتوي على فناء كبير تتوسطه نافورة وساعة عجيبة كانت تعلن أوقات الصلاة على مدار اليوم، لكنها اختفت بعد الغزو المغولي تماما، مثل ما حصل مع مكتبة المدرسة التي كانت تحوي عشرات آلاف الكتب والمخطوطات. سبقت المدرسة المستنصرية ما قبلها من المدارس التقليدية الأخرى أو حتى تلك التي عاصرتها، فكانت أيقونة زمانها، فقد خرجت قاعاتها الدراسية على مدى 4 قرون العديد من العلماء والمفكرين والأدباء. الرصانة العلمية وجمال الطراز الهندسي جعل من المدرسة منارة وقبلة يحج إليها الطلاب من جميع أصقاع الأرض، لا سيما البلدان الإسلامية كالأندلس ومصر وقونيا وبلاد الشام وأصفهان وخراسان، ويجري اختيار الملتحقين بها ممن اشتهروا بالتأليف والتصنيف والتدريس، ما يعكس اهتمام العباسيين آنذاك بالعلم والثقافة.
2: هذا رمز مثل تاريخ العراق الفترة العباسية، وهذا دليل أنه زمان العباسيين كانوا مهتمين بالعلم والأدب والفن، وهذا صرح تاريخي عظيم يجب الاهتمام به وفي جميع محافظات العراق اللي توجد بها آثار عراقية.
0: بوصفها صرحا حضاريا ومعلما تاريخيا موغلا في القدم، تستقبل المدرسة المستنصرية عشرات السياح الأجانب من المهتمين بالاستكشاف ودراسة التاريخ والاطلاع على نتاجات الحضارة الإسلامية.
3: جئت لزيارة العراق، هذا البلد الجميل جدا والمثير للاهتمام، فهو يملك تاريخا غنيا. زرنا العديد من المناطق الأثرية ونحن الآن في إحدى أقدم المدارس في العالم.
4: أغلبية الناس اللي تجي العراق اللي تشوفتهم لعشرات والعشرات يجون لهنا، عندهم معرفة وعندهم اهتمام بالتاريخ والحضارة اللي يجذبهم بشكل طبيعي. يعني أنا أغلب الناس اللي يجون ساعدنا لجروب ذا الليتوانيين يجون متلهفين، لأن العراق مسدود لفترة طويلة بسبب الأوضاع الأمنية.
0: خلال فترات متباعدة حظيت المدرسة المستنصرية بعدد من حملات التأهيل، آخرها عام 2013، واستغرق ذلك نحو سنتين ليقف هذا الشاهد التاريخي على أعتاب الانضمام إلى لائحة التراث العالمي.
5: توقف العطاء التعليمي للمدرسة المستنصرية بوصفها مركزا علميا وثقافيا بعد غزو المغول لبغداد عام 656 للهجرة، بيد أن أثرها التاريخي والعمراني ظل صامدا لقرون مجسدا عظمة الحضارة العربية والإسلامية. رائد المعموري، ترتا عربي، بغداد.
6: وصلنا مشاهدينا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم القصة وما فيها، قدمناها لكم من ولاية هكاري في أقصى جنوب شرق تركيا. على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة. أطيب المنى، في أمان الله.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يفوتون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت
5: كل الآن.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
8: كرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

عشرات القتلى في الاشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين منذ السبت مع استمرار القتال على عدة جبهات. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من تراتي عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري وتتابعون فيها أيضا. مجلس الأمن القومي الإيراني يقول إن طهران ستعلن خلال أيام منطقة محظورة جديدة خارج مضيق هرمز تشمل مناطق في الخليج. بيتكوف يدعو روسيا وأوكرانيا إلى تقديم تنازلات لإنهاء الحرب، وزيلينسكي يؤكد أن قضية الأراضي مسألة عالقة ولا يمكن حلها إلا على مستوى الرؤساء. السلام عليكم. أكدت مصادر عسكرية مقتل أكثر من 140 شخصا في الاشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين جنوب غربي اليمن. وقالت المصادر إن المعارك التي دارت خلال الساعات الأخيرة أسفرت عن مقتل 84 من القوات الحكومية، معظمهم جراء هجمات صاروخية. فيما قالت مصادر عسكرية تابعة للحوثيين إن 57 من عناصرهم قتلوا في المعارك. من جهتها قالت القوات الحكومية اليمنية أنها نفذت عملية خاطفة في جبهات مأرب وسيطرت على مواقع قبل عودتها إلى مواقعها السابقة. وأشارت القوات اليمنية إلى أنها استهدفت بالمدفعية مواقع وتحصينات وتجمعات لجماعة الحوثي في الجبهتين الغربية والجنوبية للمحافظة، وأوضحت أن القصف أسفر عن خسائر في صفوف الحوثيين. أفادت وسائل إعلام يمنية بمقتل 24 من قيادات وعناصر للحوثيين خلال اليومين الماضيين في مواجهات غرب محافظة تعز وسط اليمن. وقالت وسائل إعلام يمنية إن من بين القتلى قيادات ميدانية وقادة كتائب وسرايا ومشرفين. نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي قوله إن بلاده ستعلن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز في الأيام القليلة المقبلة، وأضاف أن تلك المنطقة ستبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي وتمتد إلى مناطق في الخليج، وإن أي سفينة ستدخل تلك المنطقة المحظورة الجديدة ستضاف إلى قائمة العقوبات. بدوره قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر

0: يلقي التصعيد في مضيق هرمز والضربات المتبادلة بين الجيش الأمريكي والحرس الثوري على السفن التجارية والنفطية يلقي بظلاله على الأوضاع الاقتصادية في الداخل الإيراني، حال يصعب من حياة الإيرانيين في ظل عقوبات أمريكية صارمة وحرب لا يتضح متى وكيف ستنتهي.
1: توتر في مضيق هرمز ومسار تصعيدي لا يبدو أنه سيهدأ، فالقوات الأمريكية تقصف ناقلات نفط إيرانية في المضيق، والحرس الثوري يعلن ضرب بارجات أمريكية وسفن أخرى عبرت دون إذن مسبق من إيران. في طهران قابلنا حسين كنعاني مقدم، القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني، يقول إن بلاده تملك خيارات متعددة في مواجهة الضغوط الأمريكية.
2: سيظل مضيق هرمز مغلقاً ما دامت الولايات المتحدة موجودة في المنطقة، وإذا كان من المقرر ألا نصدر نفطنا فلن تخرج قطرة نفط واحدة من هذه المنطقة. لقد بدأنا مواجهة الولايات المتحدة ليس عبر المفاوضات أو الحوار، وإنما من خلال القوة العسكرية والهجمات على السفن الأمريكية.
1: الحصار

0: القدرة الشرائية وتذبذب العملة الإيرانية، فيما يختلف الإيرانيون في نظرتهم إلى كلفة المواجهة وحدود الصمود أمام مزيد من الضغوط الأمريكية.
1: أطالب الدول الأخرى بالتفاوض مع إيران من أجل إنهاء هذه الحرب وأن تنتهي دون أن تلحق أضراراً بالاقتصاد الإيراني. دعونا ننهي هذه الحرب في أسرع وقت ممكن.
2: التوتر في مضيق هرمز كبير جداً، ونحن الشعب الإيراني مستاءون للغاية. نريد من الدول المجاورة أن تأتي وتتفاوض مع بعضها من أجل إيجاد حل لهذه الحرب والعمل على إيقافها.
0: ينظر إلى مضيق هرمز باعتباره أهم أوراق القوة والرضع التي تمتلكها إيران، إذ يعد شريان تجارتها وصادراتها وصادرات المنطقة. بين الردع العسكري والضغط الاقتصادي، تبقى المعادلة الإيرانية قائمة على الحفاظ بورقة هرمز دون الوصول إلى نقطة يصبح فيها المضيق شرارة لمواجهة أوسع في المنطقة. سامي برهوم، ترتي عربي، طهران.
3: في العراق لم يقتصر اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز على صادرات النفط العراقية فحسب، بل أصاب أيضا واردات المشتقات النفطية التي يحتاج إليها السوق المحلي. ورغم أن العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، فإنه لا يزال يستورد جزءا من احتياجياته من المشتقات ومنها البنزين بسبب عدم كفاية إنتاج مصافيه لتلبية الطلب المحلي.
4: طوابير تمتد أمام محطات البنزين في بغداد ومحافظات عراقية أخرى في واحدة من أكثر التداعيات المباشرة للحرب بين إيران والولايات المتحدة. فاضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز لم يعرقل صادرات النفط العراقية فحسب، بل أصاب أيضا واردات المشتقات النفطية التي يحتاج إليها السوق المحلي. ورغم أن العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، فإنه لا يزال يستورد جزءا من احتياجاته من المشتقات ومنها البنزين بسبب عدم كفاية إنتاج مصافيه لتلبية الطلب المحلي. ومع تعثر حركة الناقلات ووصولها إلى الموانئ العراقية، تأخرت الإمدادات لتتحول تداعيات الحرب سريعا من أزمة إقليمية إلى مشكلة يومية يلمسها العراقيون أمام محطات الوقود. لكن الخطر على العراق لا يتوقف عند نقص البنزين، فالمضيق نفسه الذي تمر عبره الواردات يمثل بوابة العراق الرئيسية لتصدير النفط. وقبل الحرب كان العراق يصدر نحو 3,400,000 برميل من الخام يوميا، معظمها عبر موانئه الجنوبية على الخليج. ومع إغلاق هرمز وتعطل الملاحة تقلصت قدرة بغداد على إخراج هذه الكميات إلى الأسواق العالمية لتواجه معادلة اقتصادية صعبة. أسعار نفط مرتفعة كان يفترض أن تعزز إيراداتها، لكن العراق لا يستطيع الاستفادة منها بالكامل. ما دام جزء كبير من صادراته عاجزا عن الوصول إلى المشترين، وهو ما أشار إليه صندوق النقد الدولي بوضع العراق بين منتجي الطاقة الأكثر تعرضا لتداعيات تعطل الإنتاج والنقل، معتبرا أن اضطرابات التجارة والإنتاج حدت من استفادته من ارتفاع أسعار النفط. أمام هذا الاختناق تحاول بغداد البحث عن منافذ بديلة، فقد عادت توجيه كميات من النفط عبر ميناء جيهان التركي بالتوازي مع بحث خيارات أخرى باتجاه سوريا والأردن في محاولة لتقليل الاعتماد على المسار الجنوبي عبر الخليج. لكن هذه البدائل لا تزال محدودة مقارنة بحجم الصادرات التي كانت تمر عبر هرمز، إذ قالت شركة تسويق النفط العراقية سومو إن الصادرات الجنوبية هبطت خلال الأزمة إلى نحو 444,000 برميل يوميا. وهكذا يجد العراق نفسه أمام تداعيين متزامنين للحرب: نقص في الوقود يضغط على حياة العراقيين، وتعطل في صادرات الخام يضغط على إيرادات الدولة.
3: طلب الرئيس اللبناني جوزيف عون واشنطن بالتحرك لوقف الخروقات الإسرائيلية بعد غارات أوقعت 7 قتلى في جنوب لبنان. واستنكر عون عودة الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة النبطية.

0: وبلداتها، مشيرا إلى أن الغارات ألحقت أضرارا بمبنى حكومي ودمرت مستشفى متوقفا عن العمل. كما طالب الرئيس اللبناني واشنطن والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لمحاسبة مرتكبي الخروقات. استشهد فلسطيني وابنته وأصيب ستة آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة في حي النصر غرب مدينة غزة. ووفقا لأحدث بيانات وزارة الصحة في القطاع، أسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار حتى يوم السبت عن استشهاد 1344 فلسطينيا وإصابة أكثر من 4400 آخرين. شيع الفلسطينيون في مدينة غزة جثامين ورفات نحو 100 شهيد من ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية بعد انتشالهم من تحت أنقاض منازل دمرتها الغارات الإسرائيلية على رؤوس ساكنيها، في ظل جهود ما زالت تبذل للوصول إلى المئات من المفقودين.
1: تقوم عوائل الشهداء
2: قناديل من نور على رفات نحو 100 شهيد من غزة، بينهم 70 طفلا مكثت أجسادهم الضعيفة تحت الركام قرابة 2 عامين بعد أن دمرت الغارات الإسرائيلية منازلهم فوق رؤوسهم.
3: اليوم احنا ما صدقنا الدفاع المدني يجي يساعدنا، ننشل اولادنا وابنائنا من تحت الانقاض، ندفنهم، نحطهم في المكان المخصص لهم. باي ذنب قتلوا؟ باي ذنب قتلوا؟ اطفال تراوح اعمارهم بين 15 إلى 7 سنوات.
2: صلوات الجنائز الجماعية لم تنتهي بعد في غزة، فما زالت الجثامين تشيع أسرابا بالمئات، والوداعات هنا لا تنتهي لأن الأنقاض تكشف يوما بعد آخر فصلا جديدا من فصول الإبادة.
4: 100 شهيد يشيعون اليوم ومئات آخرون ما زالوا بانتظار أن يوارى ما تبقى من أجسادهم الثرى، في ظل جهود مضنية ما زالت تبذل للوصول إلى الآلاف ممن أبادتهم إسرائيل تحت الأنقاض.
2: هنا موقع بحث جديد ومسرح لمجزرة قضى فيها أكثر من 300 شهيد. تعمل فرق الدفاع المدني بإمكانات محدودة ومعدات مهترئة علها تصل إلى بعض ما تبقى من أجسادهم.
5: يعني هو بشكل مؤكد ملف انتشال الضحايا الآن وضع على الطاولة بالنسبة للدفاع المدني، وهناك تنسيق على أعلى مستوى. نحن واللجنة الدولية للصليب الأحمر بدأنا في مرحلتين، المرحلة الأولى كانت في 25 والآن المرحلة الثانية بدأت في شهر 6، حتى هذه اللحظة مستمرة. طبعا في مدينة غزة المشروع 800 ساعة موزع على أكثر من منطقة في القطاع.
2: 800 ساعة نبش وحفر وبحث مضنية عن رفات آلاف الشهداء، مشروع مستمر خصصته اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع فرق الدفاع المدني للبحث عن جثامين أكثر من 1000 شهيد مفقود تحت أنقاض غزة. ربع العشر من تلات عربي، قطاع غزة.
0: أصيب 4 فلسطينيين، 3 منهم بالرصاص الحي في هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون قرب قلقيليا شمالية الضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب 4 جراء اعتداء بالضرب في القدس. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت إلى المستشفى 2 إصابة بالرصاص الحي خلال هجوم المستوطنين على قرية حجة، فيما أكدت محافظة القدس أن مستوطنين اعتدوا على شاب فلسطيني ما أدى إلى إصابته بكسر في يده وإصابة في عينه استدعت خضوعه لعملية جراحية. اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي 10 فلسطينيين واحتجزت آخرين خلال اقتحام بلدة عقابة شمالية طوباس في الضفة الغربية. وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة إن القوات الإسرائيلية حولت منزلا قيد الإنشاء إلى مركز للتحقيق الميداني مع شبان البلدة، وأفادت مصادر محلية بإلحاق أضرار بمتنزه داخل منطقة عقاب الحرش الغربي في طوباس واحتجاز عمال في داخله. بدأ 800 ألف طالب فلسطيني في الضفة

0: الغربية عامهم الدراسي الجديد وسط عوائق إسرائيلية تطول المدارس والطلبة، من حواجز وهدم إلى عمليات تجريف للمرافق، كما هو الحال في مدرسة بتير الثانوية غرب بيت لحم.
1: دون ملعب، هكذا بدأ العام الدراسي الجديد في مدرسة بتير الثانوية للذكور غرب بيت لحم، بعدما جرف الاحتلال الإسرائيلي خلال العطلة الصيفية مساحة كان مقررا أن تتحول إلى متنفس آخر لمدرسة يتجاوز عمرها 150 عاما، وتعد من أقدم المدارس الفلسطينية بخصوصية موقعها في محاذاة الخط الأخضر.
2: هذه المدرسة الوحيدة للذكور ثانوية بتير، وأي لا سمح الله في أي شيء ممكن يصير مضايقات أكثر من هيك من قبل قوات الاحتلال، ممكن إحنا فعلا ندمر جيل كامل.
1: المدرسة المخترة بالهدم تتعرض لمضايقات متواصلة جعلت بقاءها بالنسبة إلى أولياء الأمور مسألة وجود تتجاوز كونها مكانا للتعليم.
3: نربي أولادنا عليها، أن لازم نحافظ عليها رغم صعوبة الوصول، فيش باصات بتنزل تحت، الإسرائيليين طبعا دائما رايحين بالجبات رايحين جايين، أي زيادة على المدرسة بيجوا بهدوها آخر مرة، هدوا الملعب.
1: وزارة التربية افتتحت العام الدراسي وسط صعوبات متزايدة، فيما تتواصل العوائق الإسرائيلية شمال الضفة وجنوبها.
4: اليوم صباحا اضطرينا لتأجيل بدء العام الدراسي ساعة في عقابة، في طباس، أيضا شهدنا ما شهدناه في المنيا، كان مقرر أن تستأنف المدرسة دوامها بعد 3 سنين، لكن أيضا تأجل على أمل أن يبدأ غدا، ولسنا متيقنين من أنه سيبدأ غدا في حوارة، في برقة، في غيرها من المناطق.
1: أكثر من 800,000 طالب يتوجهون إلى مدارسهم في ظل أزمة رواتب وحواجز ومدارس هدمت أو ما زالت مهددة، وكلها تجعل من التعليم الذي هو حق عبئا آخر بفعل الاحتلال.
5: تحديات تزداد أمام التعليم الفلسطيني يوما بعد يوم، وقيود الاحتلال الإسرائيلي تتسع لتشمل المدارس والطلبة والمعلمين، وفي واقع تضيق فيه الخيارات يبقى استمرار التعليم شكلا من أشكال البقاء على الأرض. سامر رويشة، عربي، بيت لحم.
0: سيطر الجيش السوداني على منطقة حمرة الوز في محلية جبرة الشيخ في ولاية شمال كردفان بعد معارك خاضها ضد الدعم السريع، وأكدت مصادر عسكرية محلية أن القوات المسلحة والقوات المساندة لها واصلت تقدمها وأمنت منطقة حمرة الوز بالكامل، فيما فرت قوات الدعم السريع من المدينة. أعرب رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس عن استعداد بلاده لتشارك الرؤى والأفكار مع الأمم المتحدة بما يقدم إسهامات إيجابية في مسيرة السلام والتنمية. وأكد إدريس خلال لقائه في العاصمة الخرطوم المبعوث الأممي إلى السودان بيكا هافيستو أن قيادة البلاد لن تفرط في السيادة الوطنية والقرار السيادي، مشددا على رفض السودان التام لكل أنواع التدخلات الأجنبية، فيما أشار هافيستو إلى الاتفاق مع الخرطوم على أهمية العمل المشترك نحو حل مستدام وسلمي. اختتم المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر جولة محادثات بين موسكو وكييف في مسعى أمريكي جديد لدفع مفاوضات إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. ودعا ويتكوف كل من روسيا وأوكرانيا إلى تقديم تنازلات لدفع جهود السلام. وبدوره أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن مسألة الأراضي ما زالت أكبر عقبة أمام أي اتفاق، وأنها لن تحل إلا على مستوى القادة.
6: كييف محطة جديدة في جولة دبلوماسية يقودها موفد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محاولة لدفع مسار إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية وسط مساع للانتقال من وقف القتال إلى صياغة ترتيبات تضمن سلاما طويل الأمد.

0: في العاصمة الأوكرانية تركزت المحادثات مع الرئيس فلوديمير زيلينسكي على سبل إنهاء الحرب والضمانات، خصوصا تلك المتعلقة بموضوع الأراضي.
1: محادثاتنا مع مفاوضي السلام الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر كانت مثمرة للغاية. المحادثات تناولت الضمانات الأمنية والاقتصادية لأوكرانيا، إضافة إلى إمدادات الصواريخ المخصصة للدفاع الجوي وحزمة دعم خلال الشتاء. نعول على دعم شركائنا الأوروبيين خاصة في الشتاء حال استمرت الحرب، ونعتقد أن مسألة الأراضي ما زالت أكبر عقبة أمام أي اتفاق، ولن تحل إلا على مستوى القادة.
0: رسالة واشنطن إلى كييف مفادها أن الإدارة الأمريكية تدرك تعقيد المهمة، لكنها ترى أن الهدف يتجاوز مجرد التوصل إلى صيغة توقف الحرب الحالية، بل يتجاوزها إلى تقديم الطرفين تنازلات تمكن من الوصول إلى حل دائم.
2: يتعين على كلا الجانبين التوصل إلى حل هنا، إلى جانب مهمة جاريد كوشنر هي جمع الطرفين معا وتقليص نقاط الخلاف بينهما وإنشاء قنوات اتصال جيدة، ومن المهم تقديم التنازلات، ونأمل أن نكون قد بدأنا هذه العملية بشكل بناء. نحن واثقون من أنه سيكون هناك حل جيد لهذا الأمر.
0: رغم الحديث بنبرة متفائلة عن أجواء هذه الجولة، فإن أي من أطرافها لم يكشف بعد تفاصيل ملموسة لأي اتفاق، في وقت لا تزال فيه الحرب مستمرة على جبهة تمتد لأكثر من 1200 كيلومتر. بين مطالبة أوكرانيا بسلام عادل يمنع تكرار الهجوم ومساعي واشنطن لصياغة ترتيبات قابلة للاستمرار، تبقى قدرة هذه الجولة على تضييق الفجوة بين طرفي الحرب الاختبار الأبرز لوساطة البيت الأبيض. حسان المهدي، تلتي عربي.
3: أظهرت النتائج الأولية فوز حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف بانتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت، لكنه فشل في تأمين الأغلبية المطلقة من المقاعد في برلمان الولاية. وأظهرت النتائج حصول الحزب على 43.8 من أصوات الناخبين.
4: من ولاية ساكسونيا أنهالت الألمانية تهب رياح التغيير لتكسير المسلمات، حيث قفز حزب البديل من أجل ألمانيا إلى صدارة نتائج الانتخابات بنحو 44% من الأصوات، متقدماً بفارق شاسع على المحافظين. انتصار ضعف فيه الحزب اليميني المتطرف حصيلته السابقة، ووجه ضربة قاسية للمستشار فريدريتش ماتس، إذ تهوى النسبة التاريخية لحزبه الاتحاد الديمقراطي إلى نحو 18%، لتتحول وعوده بخفض شعبية اليمين إلى كابوس سياسي يربك الحسابات. زلزال سياسي يضع مرشح اليمين زيغموند على أعتاب سابقة تاريخية كأصغر رئيس حكومة محلية، رغم تضاؤل فرصه في حصد الأغلبية المطلقة في البرلمان الإقليمي ب42 مقعداً لتشكيل حكومة بمفرده بعد نيله 39 مقعداً وحاجته لثلاثة مقاعد إضافية. غير أن المشهد يضع ألمانيا أمام مفارقة معقدة، فحزب تصنفه الاستخبارات المحلية ككيان يميني متطرف قد يعيد رسم خريطة السلطة بعد مراهنته على العودة إلى ألمانيا القديمة وسط تراجع حاد للأحزاب التقليدية كاليسار والخضر والاشتراكيين. تستيقظ برلين على وقع هزة سياسية في ظل مشهد معلق بين صدمة الحاضر وغموض التحالفات المرتقبة، فهل ستشكل هذه النتائج خرقاً عابراً في جدار الديمقراطية الألمانية، أم ستكون بداية تحول يعيد صياغة وجه البلاد؟ أمين العمدوني، تيريتي عربي.
3: احتضن مسجد الفاتح في إسطنبول فعالية جماعية لختم القرآن الكريم بمشاركة مئات الحفاظ من داخل تركيا وخارجها، وذلك في جلسة واحدة امتدت من صلاة الفجر إلى صلاة المغرب ضمن مبادرة تهدف إلى تشجيع الشباب على مواصلة حفظ كتاب الله وتلاوته.
5: من الفجر إلى المغرب. لا تنقطع تلاوة القرآن هنا بجامع الفاتح بإسطنبول. مئات الحفاظ يجتمعون في جلسة واحدة لختم القرآن كاملاً في يوم واحد. الفعالية القرآنية السنوية احتضنها جامع الفاتح ونظمها وقف أنوار القرآن بمشاركة مئات الحفاظ من تركيا وعدة دول حول العالم.
6: هذه الفعالية تنطلق من مسجد الفاتح وأيضاً من عديد من الدول، قرابة 10 دول أخرى، وكذلك في 4 ولايات تركية أخرى، يعني ينطلق فيها مئات من الساردين يسردون القرآن الكريم من الفاتح حتى الناس في جلسة واحدة.
5: وتتواصل التلاوة والمراجعة على مدار اليوم وسط حضور مشرفين لمتابعة الحفظ وضبط التلاوة.
7: Bugün Fatih Camisi'ne geldik Kur'an-ı Kerim'i okumak için.
8: جئنا إلى المسجد لقراءة القرآن الكريم وختمه في جلسة واحدة، وهو تقليد عرف في العهد العثماني باسم ختم المنبر. بدأت التلاوة بعد صلاة الفجر وتختتم مع صلاة العشاء بمشاركة عدد كبير من الحفاظ الذين قدموا من دول مختلفة.
9: اسمي بلال عمر من سوريا، أشارك في فعالية أنوار القرآن في مسابقة أنوار القرآن لسرد القرآن كامل إن شاء الله. بدأنا من الفجر وسننهي إن شاء الله عند العشاء.
5: وتهدف المبادرة إلى تشجيع الحفاظ على مراجعة القرآن الكريم وإتقان حفظه وتعزيز العناية بكتاب الله.
10: تقام مسابقة وقف أنوار القرآن لسرد القرآن الكريم كاملا مرة كل سنة، دي السنة الرابعة، ربنا يتقبل منهم.
11: أنوار القرآن düzenledi yarışmayı.
12: سمعت عن هذه المسابقة التي تنظمها أنوار القرآن منذ العام الماضي، وهذه المرة الثانية التي أشارك فيها. أنا سعيدة جدا بذلك، المكان جميل وأجواءه مليئة بالروحانية، وأتمنى مشاركة جميع الحفاظ.
5: وتتواصل هذه الفعالية للسنة الرابعة على التوالي بمشاركة متزايدة من حفظة القرآن الذين يجتمعون لختم كتاب الله كاملا في يوم واحد. علي الخضاري، تريتي عربي، اسطنبول.
3: في الختام إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. عشرات القتلى في الاشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين منذ السبت مع استمرار القتال على عدة جبهات. مجلس الأمن القومي الإيراني يقول إن طهران ستعلن خلال أيام منطقة محظورة جديدة خارج مضيق هرمز تشمل مناطق في الخليج. ويتكوف يدعو روسيا وأوكرانيا إلى تقديم تنازلات لإنهاء الحرب، وزيلينسكي يؤكد أن قضية الأراضي مسألة عالقة ولا يمكن حلها إلا على مستوى الرؤساء. النشرة انتهت مشاهدينا، دمتم في أمان. Oh.

address right away.

اهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي انا احمد سندس في حلقه جديده من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقه اليوم. بشكتاش يحقق فوزا ثمينا على حساب مضيفي فنرباتشا بهدفين مقابل هدف في الدوري التركي. ريمونتادا انتر ميلان في مرمى نابولي تشعل الحديث على وسائل التواصل الاجتماعي. الدوري السعودي يرفع مستوى الإثارة مبكرا، والاتحاد يهزم النصر في قمة أشعلت الصراع على المقدمة وسط صراع الأندية التي اختتمت الميركاتو الصيفي بين راض عن التعاقدات وبين ساخط على الإدارات.

حقق نادي بشكتاش فوزا ثمينا على حساب مضيف فنرباتش بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب تشوباني ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري التركي. ورفع بشكتاش رصيده بهذا الفوز إلى 9 نقاط يحتل بها وصافة جدول ترتيب الدوري التركي مؤقتا، بينما تجمد رصيد فنرباتش عند 7 نقاط تراجع بها للمركز الرابع. تلقى أتلتيكو مدريد خسارته الأولى في الليغا هذا الموسم بعدما سقط بثلاثية دون رد أمام مضيفه أتلتيك بلباو على ملعب ساماميس ضمن لقاءات الجولة الرابعة للليغا. بهذه النتيجة تجمد رصيد أتلتيكو عند 7 نقاط في المركز الخامس، بينما رفع بلباو رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثامن. تعادل نادي توتنهام هوتسبير مع نوتنغهام فورست سلبيا بدون أهداف على ملعب سيتي جراوند في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وفشل توتنهام في تحقيق أي فوز منذ بداية الموسم الجديد من البريمير ليج، حيث تعرض لهزيمتين وتعادل ليحصد نقطة واحدة فقط وجاء في المركز 17. تعثر بايرن ميونخ في الدوري الألماني بعدما اكتفى بالتعادل السلبي أمام مضيفه شالكة العائد حديثا إلى دوري الأضواء في الجولة الثانية من البوندسليغا. بهذا التعادل أهدر بايرن نقطتين ثمينتين في سباق المنافسة على صدارة الدوري، بينما حقق شالكة نتيجة لافتة أمام حامل اللقب. قلب فريق بروسيا دورتموند تأخره بهدفين أمام مضيفه هوفنهايم ليفوز ب3 أهداف لهدفين ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم. ورفع هذا الفوز رصيد دورتموند إلى 6 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن فرايبورغ. أما هوفنهايم فيظل بلا نقاط في المركز 15. حقق فيردر بريمن فوزه الأول هذا الموسم في الدوري الألماني بعدما تغلب على ضيفه لايبزيج ب3 أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الثانية من البوندسليغا. ورفع بريمن رصيده إلى 3 نقاط من مباراتين ليتقدم إلى المركز 9، أما لايبزيج فتجمد رصيده عند 3 نقاط ليتراجع إلى المركز 7 بفارق الأهداف. عفوا. واصل بنفيكا مطاردة المتصدر بورتو بعدما حقق فوزا كبيرا خارج أرضه على مارتيمو ب3 أهداف دون رد ضمن الجولة 5 من الدوري البرتغالي. وبهذا الفوز رفع بنفيكا رصيده إلى 10 نقاط في المركز 2، بينما تجمد رصيد مارتيمو عند

7 نقاط بعد خسارته الأولى على ملعبه هذا الموسم. واصل إيندهوفن انطلاقته القوية في الدوري الهولندي بعدما حقق فوزا ثمينا خارج ملعبه على غريمه أياكس بثلاثة أهداف مقابل هدف في قمة الجولة الخامسة على ملعب يوهان كرويف أرينا، ورفع إيندهوفن رصيده إلى 13 نقطة من 5 مباريات ليتصدر الدوري مؤقتا، فيما تجمد رصيد أياكس عند 7 نقاط في المركز الخامس. تعادل إنتر ميامي مع نظيره أتلانتا يونايتد بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الدوري الأمريكي في أول مباراة لليونيل ميسي بعد إعلانه اعتزال اللاعب الدولي. وبهذه النتيجة بقي إنتر ميامي في المركز الثاني بالمجموعة الشرقية بفارق 10 نقاط عن المتصدر ناشفيل مع تبقي 11 مباراة على نهاية الموسم. تعادل بوكا جونيورز مع مضيفه جيمانسيا ميندوزا بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الدوري الأرجنتيني في مباراة شهدت تكريما خاصا للنجم ليونيل ميسي. وتوقفت المباراة في الدقيقة 10 حيث خصص ملعب جيمانسيا دقيقة تحية لميسي عقب إعلانه اعتزال اللاعب الدولي. لنتابع.

أثارت الريمونتادا التي جسدها إنتر ميلان في مواجهة القمة في الدوري الإيطالي التي جمعته مع نابولي موجة كبيرة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، فيما نال المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز النصيب الأكبر من هذا التفاعل. البداية مع حساب موقع جول عربية الذي قال: جنون لا يحدث إلا في إيطاليا، إنتر ميلان يقلب الطاولة على نابولي في قمة مباريات الكالتشو ويفوز بثلاثية مقابل هدفين. أما حساب رياض تايم فكتب تفاصيل عن المواجهة وقال: ريمونتادا مجنونة من إنتر ميلان، عاد نيناردزوري من تأخر بهدفين لصفر أمام نابولي إلى فوز مثير وبنتيجة 3-2 في ليلة تألق فيها القائد لوتارو مارتينيز. وهنا حساب ماجد المهيري الذي أشاد بنجم الإنتر وقائده لوتارو مارتينيز فكتب: لوتارو لا يقل عن هاري كين ولا عن أي مهاجم آخر من مهاجمي النخبة في أوروبا، سوبر بمعنى الكلمة، قاد إنتر لريمونتادا للذكرى أمام نابولي كعادته. بدوره أشاد نواف بلوتارو مارتينيز معتبرا إياه علامة فارقة للكالتشو، فقال: يأتي النجوم ويرحلون ويبقى القائد لوتارو مارتينيز هو العلامة الفارقة في كل الكالتشو وليس فقط للإنتر، صورة رأيناها كثيرا وسنراها أكثر بإذن الله. ونختم مع حساب أرجنتينا عرب الذي لفت إلى رقم مثير حققه لوتارو وكتب: لوتارو مارتينيز يعادل ستيفانو نيرس ليصبح ثالثا في قائمة هدافي إنتر ميلان الإيطالي في تاريخ الدوري برصيد 133 هدفا خلف كل من جوسيبي مياتسا الذي لديه 197 هدف وبينيتو لورينزي الذي لديه 138 هدفا.

0: حسم الاتحاد كلاسيكو الجولة الخامسة من دوري روشن بعدما تغلب على ضيف النصر بهدفين لهدف، وكان الهلال أكبر المستفيدين من الجولة بعدما فاز على الشباب بهدفين نظيفين ليمنح تعثر النصر الزعيم فرصة لتعزيز صدارته والابتعاد بثلاث نقاط عن أقرب منافسيه. في المقابل اقترب الاتحاد بفوزه من فرق المقدمة محتلا المركز الرابع.
1: في الجولة الخامسة من دوري روشن

0: السعودي. حسم الاتحاد مواجهته أمام ضيفه النصر بهدفين مقابل هدف في مباراة الكلاسيكو. الاتحاد بدأ المباراة بضغط هجومي قوي، أربك حسابات النصر ومنعه من بناء اللعب بشكل مريح، ولم يحتاج العميد سوى لأربع دقائق لافتتاح التسجيل عبر النيجيري جورجي لينخينيا الذي استغل البداية القوية لفريقه ومنحه التقدم مبكرا. الاتحاد وصل تفوقه وكاد لينخينيا أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 18، لكن هدفه ألغي بداعي التسلل قبل أن يعود المهاجم النيجيري بعد دقائق قليلة ويسجل هدفه الثاني في الدقيقة 22 ليمنح الاتحاد أفضلية مستحقة. النصر بدأ تدريجيا في استعادة توازنه ونجح في تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول عندما أطلق أنجيلو تسديدة قوية سكنت شباك الاتحاد في الدقيقة 36 ليعيد العالمي إلى أجواء الكلاسيكو. وفي الشوط الثاني ظهر النصر بصورة مغايرة وفرض ضغطا هجوميا متواصلا بحثا عن التعادل، بينما تراجع الاتحاد للدفاع عن تقدمه. رايكوفيتش تألق بشكل لافت وحرم كريستيانو رونالدو من التسجيل بتصد مميز لتسديدته في الدقيقة 58، كما تكفل بإنقاذ انفراد كامل في دقائق المباراة الأخيرة ليخرج الاتحاد بانتصار ثمين بهدفين مقابل هدف رافعا رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد النصر عند 12 نقطة في المركز الثاني ليكون الهلال أكبر المستفيدين من الكلاسيكو بعدما حافظ على صدارة دوري روشن برصيد 15 نقطة بفارق 3 نقاط عن غريمه التاريخي النصر. خالد كاتبة، تلت عربي.
1: وللحديث أكثر عن مباريات الدوري السعودي والمنافسة بين الفرق في البطولة أرحب بضيفي عبر الأقمار الصناعية من الرياض الصحفي وناقد الرياضي محمد جوهر. مساء الخير كابتن محمد. إذن نبدأ من هذا الديربي، لقاء النصر والاتحاد انتهى لمصلحة الاتحاد، برأيك كيف نجح الاتحاد في تحقيق هذا الانتصار على حامل اللقب؟
2: في البداية أحب أمس عليك أستاذ أحمد وعلى الأخوة والأخوات مشاهدي قناة تي آر تي بالعربي. كلاسيكو كان جميل جدا جدا يجمع ما بين النصر والاتحاد، مباراة صراحة كان متوقع فيها فوز النصر بناء على الأداء المسبق للنصر. النصر من بداية الموسم مباريات بلا أي تعثر، لا بتعادل ولا حتى بخسارة، فوز بالعلامة الكاملة، قوي على المستوى الهجوم بتسجيله حوالي 17 هدف أو 13 هدف عفوا في المقابل، يعني كان عنده مشاكل دفاعية. بالمقابل طبعا الطرف الآخر الاتحاد دخل المواجهة رغم الظروف اللي يعيشها الاتحاد، رغم الميركاتو الغير مقنع لبعض الجماهير، ويمكن أكبر دليل هو عزوف بعض الجماهير في الجولات السابقة عن جماهير الاتحاد عن الوصول أو التواجد في المدرجات. هذا يوريك إلى أي درجة كان في عدم رضا عن مشروع الاتحاد، لكن اللي شفناه في المباراة يوريك في قراءة ممتازة جدا من مدرب الاتحاد الألماني يانز فيسينغ اللي قرأ نقاط ضعف النصر ولعب عليها وحرك أو عين الأدوات بشكل مناسب لأفكاره. اليوم صراحة فيسينغ قدم مباراة جميلة على مستوى الاستحواذ، بمعنى أو لو نختصرها بجملة نقاط قوة النصر استغلها فيسينغ وحولها إلى نقاط ضعف في النصر واستغلها على مستوى الوسط على مستوى الهجوم. مباراة جدا جميلة واللي انتهت 2-1 لمصلحة الاتحاد، فمبروك لجماهير الاتحاد وهارد لك لجماهير العالم النصر.
1: نعم محمد، ذكرت أن جماهير الاتحاد غير راضية عن ميركاتو النادي خصوصا بعدما تخلوا عن ديابي ولم يتم التعزيز بأسماء كبيرة، لكن السؤال هل فقط جماهير الاتحاد هي الغير راضية عن سوق الميركاتو أم معظم الأندية باستثناء نادي الهلال نضعه جانبا؟
2: شوف ممكن نتكلم الهلال وبدرجة بعدها الأهلي اللي شبه راضيين عن الميركاتو، طبعا ننسى الأهلي شوي بحكم خروج المدرب ماتياس ياسلة وانتقاله من الأهلي إلى نيوكاسل الإنجليزي، لكن لما نتكلم اليوم مين أكثر جماهير غير راضية عن الميركاتو فأكيد راح نتكلم اليوم عن جماهير نادي النصر. اليوم في الدوري السعودي تقريبا أكثر من 120 صفقة تمت، تخيل نادي النصر بطل النسخة الماضية واللي الموسم هذا هو مطالب في المنافسة أو الدفاع عن اللقب، المنافسة في دوري أبطال آسيا والعديد من البطولات، لم يكن سوى ميركاتو بلاعب واحد فقط اللي هو سامويل كوستا اللاعب البرتغالي، وأكيد هذا الشيء أثار غضب الجماهير أو

0: شارع النصراوي، وما بين الأخبار التي تتحدث عن تقييد نادي النصر من التعاقدات بسبب مديونيات، بسبب عدم قدرة النصر على إيفاء بعض التعاقدات، فهذا الموضوع أغضب الشارع النصراوي. وإلى الآن صراحة هذا السؤال الغامض بالنسبة لمديونية النصر اللي تحدثنا على 800 مليون ريال سعودي، إلى الآن ما في أي رد من إدارة النصر تثبت أو تنفي الوضع المالي أو المادي لنادي النصر. هل فعلا النصر قادر على التعاقدات لكن هنالك من يمنع، أو لا فعلا النصر يعيش مرحلة أو أزمة مادية التي تحرم أو تمنع النصر من التعاقدات بحكم أنه تجاوز الحد المسموح؟
1: نعم محمد، تقول أنا لم يخرج أي بيان من الإدارة، لماذا هذا الصمت من الإدارة؟ هل الإدارة عاجزة فعلا عن القيام بالصفقات؟ هل توقف دعم صندوق الاستثمار للنادي؟ ماذا عن موضوع الخصخصة والبحث عن رعاة للنادي؟
0: طبعا من تقريبا في شهر أغسطس شهر 8 الماضي تم الإعلام من وزارة الرياضة عن بيع أو مش بيع، انتقال ملكية الأندية الأربعة، نتكلم الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي، ملكيتهم بالكامل بنسبة 100% إلى صندوق الاستثمارات العامة. وفي 1 سبتمبر طبعا تم إعلان استحواذ شركة المملكة القابضة المملوكة لصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال على نسبة 70%. فاليوم نتكلم على الأندية الثلاثة المتبقية، النصر، اتحاد، أهلي، مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. طبعا لما اليوم نحن نتكلم على تقييد، هو بمعنى أنك أنت اليوم كنادي النصر عندك مصروفات، عندك رواتب تتخطى الميزانية، وبهذا يتم منع النادي أو مش منع، تقييد النادي من تعاقدات حتى يتم التأكد من قدرة النادي على الاستيفاء. طبعا إيفاء هذه العقود من تعاقدات، من قيمة مقدمات عقود مع لاعبين أو حتى رواتب، هذه تبنى على مداخيل النادي، عوائد النادي، كمية الأموال التي تم ضخها من قبل المالك صندوق الاستثمارات العامة.
1: محمد، هنا نقطة،
0: فأكيد هذه الأمور
1: هنا طبعاً نقطة يعني، لكن نادي الهلال أيضا هناك خسائر كبيرة، لاعبين غادروا الفريق وعقود كبيرة دفعت لأجل هؤلاء اللاعبين، كريم بنزيما أيضا، داروين نونيز، والعديد من الأسماء، حتى مالكوم لم يتم التجديد له، والفريق أيضا تعاقد مع لاعبين بأسماء كبيرة، نتكلم عن سامرفيلد، نتكلم عن مارتينيلي، عن واتكنز، وإن كان مارتينيلي حتى بعد الإعلان عن الشركة المملكة القابضة عن الوليد بن طلال، لكن قبل ذلك سامرفيلد وأيضا واتكنز كانوا قبل الإعلان عن هذه الشركة.
0: بحسب ما صدر من نادي الهلال، من نادي الهلال السعودي، أن كل هذه الصفقات، أو خلينا نتكلم نسبة كبيرة من قيمة هذه الصفقات تم دفعها أو تغطيتها من قبل الأمير الوليد بن طلال، وهذا يمكن الشيء اللي أثار غضب في الشارع الرياضي السعودي، ومحاولة ورغبة زي ما نسمع من بعض الأخوة الإعلاميين في بعض القنوات عن الرغبة في إثبات هل فعلا الوليد بن طلال هو من تكلف بهذه الصفقات. والأرقام اللي نتكلم اليوم يمكن صفقات الهلال وصلت إلى حاجز 800 مليون ريال سعودي، أو في جزء منها أو في دفع من قبل صندوق الاستثمار. عارف أخوي أو أستاذ أحمد، أنت دائما في الشارع الرياضي دائما يكون في بعض التشكيك في الدفع وأمور أخرى، لكن بحسب المصادر الرسمية من نادي الهلال الوليد بن طلال هو من تكفل، ولا توجد أي جهة رسمية أخرى أثبتت أو أوجدت أي ما ينفي، سواء من صندوق الاستثمارات العامة أو غيرها، اللي ينفي صحة هذه المعلومة. فإلى الآن فعلا الوليد بن طلال هو من تكفل في فسخ عقد كريم بنزيما، في التعاقدات مع سامرفيلد ويلي أوتكنز، طبعا آخرهم جابرييل مارتينيلي، مبالغ عالية جدا. لكن المملكة القابضة التي تستملك أو تستحوذ على 70% من أسهم نادي الهلال هي من تكفلت في هذه الصفقات، أو خلينا نأخذها في مسمى الأمير الوليد بن طلال.
1: نعم، ابقى معي محمد لنتعرف على المبالغ المالية التي قامت الأندية السعودية بإنفاقها خلال الميركاتو الصيفي مقارنة بالسوق الأوروبية.

0: إذن هذه من أبرز الأرقام التي تقارن ما بين الدوري السعودي، الميركاتو السعودي والسوق في الدوريات الأوروبية. أعود مرة أخرى لضيفي الصحفي والناقد الرياضي محمد جوهر. محمد، نادي الهلال نجح في الوصول إلى أحد الكبار والداعمين وهو الأمير الوليد بن طلال، كإدارة استطاعت أن تصل إلى الأمير الوليد وبالتالي جاء الدعم الكبير، لكن ماذا عن بقية الأندية، عن النصر، الاتحاد، الهلال، سواء الإدارات سواء صندوق الاستثمار، ألا يوجد أحد يستطيع التأثير على رجال الأعمال الكبار من أجل تولي مسؤولية هذه الأندية؟
1: أكيد، وهذا سؤال مهم جدا أستاذ أحمد. الهلال هو النادي الوحيد إلى الآن اللي تم، مش النادي الوحيد، هو في نادي القادسية لشركة أرامكو، في نادي الخلود للمستثمر الأمريكي بن هاربورغ، لكن لما نتكلم اليوم على الأندية الأربعة المستحوذة بالكامل قبل صندوق الاستثمار، إلى الآن في حديث عن بعض الشركات الراغبة في الاستحواذ على النصر أو الاتحاد ويمكن أو الأهلي طبعا، لكن بالنهاية أكيد اليوم لما نتكلم أستاذ أحمد على موضوع مستثمر، المستثمر دائما يبحث عن الاستثمار الناجح بشكل أكبر. بمعنى اليوم لما أنا أدفع مبلغ عالي في نادي، لازم بالمقابل أنا كمستثمر يكون في عوائد أو في أصول قادرة على إعادة هذه العوائد، مداخيل النادي، أرباح النادي. اليوم الاستثمار هو استثمار من أجل كسب الأموال. حظ الهلال في المستثمر الوليد بن طلال هو كعاشق هلالي وداعم لنادي الهلال وعضو ذهبي اللي من سنوات وسنوات ويدعم نادي الهلال، هذا الذي جعل ورغبة من 5 سنوات تقريبا في لقاء على إحدى القنوات كان عنده رغبة من 5 سنوات بالاستحواذ على الهلال وضخ الأموال، وهذا كان شيء محظوظ جدا في الهلال على عكس الأندية المتبقية.
0: محمد، هنا نقطة مهمة، هل فعلا هل الأمير الوليد بن طلال ينتظر الآن مردود مالي من عقد الشراكة مع الهلال أو الاستحواذ على 70% من أسهم نادي الهلال؟ هل هناك فعلا مردود يوازي ما قام بدفعه فعليا؟
1: أشوف، خلينا نتكلم بكل أمانة أستاذ أحمد، اليوم لو رح نتكلم على المبلغ، طبعا خلينا نوضح للأخوة المشاهدين، قيمة نادي الهلال حوالي 1.2 مليار ريال سعودي، يعني ما يقارب حوالي 400 مليون يورو. الوليد بن طلال دفع مبلغ 800 مليون ريال سعودي، يعني فهو بالنهاية أنا في رأيي هو استحوذ على النادي كرغبة في دعم الهلال. لو السؤال المهم، هل هو منتظر العوائد؟ أكيد ما في مستثمر ما راح يكون منتظر العوائد، لكن أتوقع هي يعني موضوع أنه هو خلال كم ممكن يستعيد الأموال، ممكن هذا سؤال نعرف جوابه في السنوات القادمة، لكن الهلال من أقوى العلامات التجارية، من أقوى المردود. لكن أنا في رأيي باختصار أو ردا على جوابك، هل ينتظر الأمير الوليد بن طلال العوائد كمستثمر مستثمر في هذا النادي بعد الأموال التي ضخها في النادي؟ أنا في رأيي لا، هو يرغب في دعم الهلال وتقوية الهلال وإيصال الهلال إلى العالمية والمراكز المستحقة أكثر من استثمار وعوائد تجارية.
0: نعم محمد، يعني البعض يتساءل من الجماهير خصوصا جماهير الأندية الأخرى، إذا كان هناك نية من أجل خصخصة الأندية، لماذا لا يكون هناك مساواة في ذلك الإعلان عن خصخصة الأربع أندية مرة واحدة وليس فريق يسبق الآخرين وبالتالي فريق يستفيد بصفقات كبيرة؟ يعني يقال أن الدوري السعودي أصبح الآن دوري الفريق الواحد، فريق الهلال.
1: إحنا عارفين دائما أستاذ أحمد السوق عرض وطلب. اليوم أكيد نادي أو صندوق الاستثمارات العامة أعلن عن رغبته في أن يكون في مستثمرين في الأندية الثلاثة المتبقية، النصر، الاتحاد، الأهلي.

0: لكن بالنهاية يعني مو عارف كيف ممكن أجاوب على هذا السؤال أحمد، لكن
1: نعم.
0: صراحة يعني الأندية معروضة للبيع وبانتظار المستثمر اللي يكون عنده رغبة. بالنسبة لنادي النصر، خلال الموسم الماضي سمعنا كلام عن راح يكون في جوين فينتشر كشراكة ما بين المستثمرين بدون ذكر الأسماء طبعا، إنهم راح يكون في استثمار من ضمنهم طبعا كريستيانو
1: نعم.
0: رونالدو حسب ما ذكر، إنه راح يكون في شراكة من أجل الاستحواذ على نادي
1: نعم.
0: النصر، لكن إلى الآن ما في أي أخبار تؤكد أو تنفي.
1: نعم.
0: نفس الشيء الاتحاد، فهل في رغبة من الصندوق ببيع هذه الأندية؟ نعم، لكن إلى الآن ما راح أتكلم، ما
1: نعم
0: في مستثمر،
1: محمد.
0: لكن إلى الآن ما في. يمكن وصلت الفكرة.
1: نعم محمد، كنت معنا من الرياض الناقد والمحلل الرياضي محمد جوهر، شكرا على كل هذه الإضافات. إلى هنا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني تلتعربي.com. كما يسرنا استقبال أرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم أميرة دبيشي وتتابعون فيه الليلة قتل وجرح في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان بتزامن مع حديث عن إعادة تموضع القوة الإسرائيلية ضمن ما يسمى بالخط الرمادي. مع استمرار تراجع الواردات عبر مضيق هرمز، أزمة وقود خانقة يعاني منها العراق رغم مخزوناته النفطية. بعد موسكو، مبعوثا الرئيس الأمريكي يصلان إلى كييف ويلتقيان زيلينسكي لبحث مقترحات جديدة لإنهاء الحرب مع روسيا.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، تتصاعد الغارة الإسرائيلية على جنوب لبنان مخالفة قتلى وجرحى بالتزامن مع حديث إسرائيلي عن إعادة تموضع القوات ضمن ما يسمى الخط الرمادي قرب الحدود. فما دلالات التصعيد واستهداف المدنيين والمنشآت؟ وما هو الخط الرمادي المزعوم؟ وهل يمثل خطوة فعلية نحو الانسحاب أم إعادة صياغة للوجود العسكري الإسرائيلي؟
1: لا يكاد يتوقف عداد الضحايا في جنوب لبنان جراء الهجمات الإسرائيلية المتكررة على المدنيين في مواجهة لم تضع أوزارها رغم كل حديث عن التهدئة. هنا يتفقد عباس حيدر ما لحق بمنزل العائلة من دمار عقب غارات جوية إسرائيلية استهدفت مبنى في بلدة عرب صاليم بقضاء النبطية. وفي البلدة وحدها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل امرأتين وإصابة 6 أشخاص آخرين ضمن حصيلة أوسع للغارات على مناطق الجنوب.
2: الله يرحم اللي راح. هلأ عندنا بعرب صليم شهداء ما خصهم بشيء، وهذا بيت مدني صاحبه مش موجود، أكيد ما في شيء ومية بالمية ما في شيء، ولا بعضوا حدا ليتأكدوا إذا في شيء أو ما في شيء، ولا لحقوا حدا حتى يبعثوا حدا.
1: تصعيد في السماء وعلى الأرض، حديث عن إعادة تموضع، مفارقة تكشف ملامح المرحلة المقبلة. فمصادر أمنية إسرائيلية تتحدث عن تقليص القوات بعد تدمير أنفاق في منطقة علي الطاهر وإعادة انتشارها على خط أقرب إلى الحدود بعمق يراوح بين 3.4 كيلومترات. خطة تحمل اسم الخط الرمادي، وتتضمن وفق المصادر الإسرائيلية إنشاء مواقع تستخدم لشن العمليات، أي أن تقليص الانتشار البري لا يعني بالضرورة تقليص القدرة على الضرب. وبين المسارين يبقى المدنيون في قلب المشهد. فبالنسبة إلى سكان الجنوب، لا يقاس الهدوء بعدد الجنود وحده، وإنما بتوقف الغارات والهدم وفتح الطريق أمام عودة آمنة إلى البيوت والحياة الطبيعية.
3: بضل في خوف وبضل في هلا. التقيت ببنت اختي بيدك منهارة، شو في؟ قالت لي لك شو عم يصير وكذا ومش عارف شو.

0: وللنقاش ينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ صهيب جوهر. أستاذ صهيب أهلا بكم. إذن أستاذ، وزارة الصحة العامة اللبنانية تعلن عن مقتل 4 مواطنين وإصابة 20 آخرين في غارات استهدفت المنصوري النبطية ومحيط مراكز طبية. هنا نسأل في البداية أستاذ، كيف تقرأ توسيع بنك الأهداف الإسرائيلي ليشمل مراكز حيوية وإسعافية في الجنوب؟ هل هي محاولة برأيك لكسر صمود البيئة الحاضنة للمقاومة بربما إفراغ قرى الحافة الأمامية، أم يعكس ربما تعثر ميداني في حسم المواجهة المباشرة مع المقاومة؟
1: مساء الخير لك ولمشاهديتي أرتي عربي. إسرائيل وهي على أبواب انتخابات الكنيسة الإسرائيلية في ظل حالة الصراع المدوي بين أركان الأحزاب الإسرائيلية وتحديدا اليمين الإسرائيلي المتطرف، تسعى إلى تثبيت وقائع ميدانية إن كان في سوريا أو في لبنان أو إعادة توسيع لعملياتها في قطاع غزة. لكن بموضوع لبنان تحديدا سيدتي العزيزة، إسرائيل تسعى إلى أمرين أساسيين. الأمر الأول هو الاستفادة من ما حدث في تلة علي الطاهر بعد انسحاب عناصر حزب الله وعناصر الحرس الثوري الإيراني، ومحاولة الإيحاء بأن هذه العملية حدثت نتيجة انتصار عسكري ونتيجة حصار دام لأشهر طويلة لهذه التلة، وثانيا من خلال تكريس ما يشبه علي الطاهر في مناطق متعددة في جنوب لبنان، وتحديدا ما يقال في المرحلة المقبلة عن تحضير عملية في جبل الريحان وفي إقليم التفاح، ما يعني أنه إسرائيل تسعى قبيل الانتخابات

0: عمليا بطبيعة الحال بإنشاء حزام أمني واسع، وليس فقط بعمق 8 أو 10 كيلومتر، بل يمتد وصولا إلى حدود نهر الزهراني بالقرب من مدينة صيدا. هذه هي الخطة الإسرائيلية الحالية،
1: وهذا ربما
0: وكل
1: أشرف
0: الإجراءات
1: سهيل ما أشرت إليه
0: سيدتي
1: تقارير
0: العزيزة.
1: عسكرية نقلتها القناة 12 الإسرائيلية بأن التمركز الجديد للجيش الإسرائيلي يقوم على تجريف التلال الحاكمة شمالي سياج الفاصل لإقامة منطقة عملياتية تسمى بالخط الرمادي تمنع الحركة المدنية وبعمق يصل لعدد كيلومترات. من الناحية الجيوسياسية أستاذ صهيب نسألكم، ما هو التوصيف ربما لهذا الخط الرمادي؟ هل هو إعادة استنساخ لشريط 1978 الحدود، ولكن ربما بطريقة تكنولوجية ونارية وليست بشكل توسع بري واسع؟
0: نعم، إسرائيل من الناحية الجغرافية اليوم تسعى إلى تثبيت أولا منطقة ممسوحة جغرافيا لا يمكن العودة الحياة إليها بطبيعة الحال حتى لو جرى انسحاب في المستقبل، وإنشاء فيها حزام أمني بعمق 8 إلى 10 كيلومتر، لكن بعمق أوسع أكثر تسعى إسرائيل إلى أيضا أمر أساسي، وأنا أعتقد أنه أكثر الأمور خطورة، اللي هو دفع الجيش اللبناني إلى حالة صدام مباشر مع حزب الله بعملية اشتراط أي انسحاب بقيام الجيش بعملية عسكرية في منشآت حزب الله بأكثر المناطق عمقا، ونتحدث من الغازية وصولا إلى بيروت. وأيضا ما يجري الحديث عنه أنه إسرائيل ستربط أي مستقبل لانسحابها بعملية عسكرية واسعة في منطقة البقاع، في ظل ما يجري الحديث عنه أيضا بموضوع منشآت لحزب الله أكبر من علي الطاهر موجودة في بعض مناطق البقاع الشمالي والبقاع الأوسط. هذا الأمر يوحي بطبيعة الحال أنه استمرار الاحتلال وفقا للذهنية الإسرائيلية هو استمرار طويل الأمد وفقا لكل الخطط العسكرية الإسرائيلية.
1: ولكن في
0: أنا
1: المقابل
0: أعتقد اليوم
1: أستاذ
0: أننا
1: صهيب،
0: دخلنا
1: بيانات العلاقات الإعلامية لحزب الله
0: نعم
1: وتصريحات قياداته أكدت أن أي بقاء أو تثبيت لنقاط عسكرية داخل لبنان تحت أي مسمى أو لون يعد هدفا عسكريا مشروعا لنيران المقاومة. نسأل عمليا، كيف يمكن لحزب الله تنفيذ ذلك ومواجهة ما يسمى بالخط الرمادي؟ هل سنشهد برأيك تحولا في ربما تكتيك إلى حرب استنزاف؟
0: يعني أعتقد أنه حزب الله كمان بالمقابل منذ وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة بعد الاتفاق الشهير، أوقف حزب الله بطبيعة الحال معظم العمليات العسكرية في مناطق الجنوب، لذلك لم نعد نسمع عن عمليات عسكرية لحزب الله، وكل البيانات التي تخرج عن العلاقات الإعلامية بحزب الله لا تعدو أنها مواقف إعلامية حتى هذه اللحظة، انطلاقا من أنه أيضا إسرائيل قامت بحزام أمني وتغطي كل المنطقة ناريا من منطقة جنوب الليطاني وصولا إلى حدود منطقة علي الطاهر، عمليا حتى الساحل باتجاه مدينة صور بات أيضا تحت الخط الناري الإسرائيلي. لكن هل ممكن لحزب الله في مرحلة مقبلة أن يعود إلى المواجهات؟ هذا أمر طبيعي جدا، نتيجة أنه مقاتلو حزب الله في نهاية المطاف هم أبناء هذه القرى، وهم مقاتلون يعرفون هذه القرى وتمركزوا بها لمدة طويلة. لكن علينا أن لا نغفل سيدتي العزيزة أن حزب الله في طبيعة الحال وفي نهاية الأمر هو جزء من تركيبة منظومة إقليمية تابعة للحرس الثوري الإيراني، ومرتبط باتخاذ قرارات تحديدا في المرحلة الحالية بالسياق الإقليمي الأوسع. طالما أن إيران حتى هذه اللحظة تسعى إلى ترتيب أوراق المفاوضات في المرحلة المقبلة، لا لا لا يوجد في الصدى المرحلة المقبلة أن حزب الله يريد إعادة خوض المواجهة
1: بالتوازي مع ذلك
0: في الميدان،
1: هنالك
0: ويعتمد في
1: أيضا رغبة أمريكية في منع الانزلاق لحرب إقليمية، هذا ما نقلته صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين
0: صحيح
1: في الإدارة الأمريكية، استمرار
0: صحيح
1: الضغط لتحقيق ذلك منع الانزلاق مع التأكيد الأمريكي المستمر على حق إسرائيل في تأمين حدودها الشمالية لضمان عودة المستوطنين كما نقلت هذه الصحيفة. كيف توازن برأيك أستاذ صهيب واشنطن بين تحذيراتها الدبلوماسية المعلنة خطر الانزلاق إلى حرب إقليمية وبين تطمينات تقدمها إلى تل أبيب بحماية تلك الحدود الشمالية ومنح ربما هامش لإسرائيل في ذلك؟
0: فلنبدأ من القاعدة الأساسية، أنه الولايات المتحدة الأمريكية تغطي

0: تغطي كل العمليات العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، لكن عندما يعني تصبح الأمور ستؤدي إلى انفلات إقليمي، تسعى الإدارة الأمريكية عبر توم برك وغير توم برك إلى إعادة دوزنة التحركات الإسرائيلية. وهذا الأمر سيدتي العزيزة تمظهر بشيء أساسي، ما حدث في علي الطاهر هو لا يمكن إخفاله أنه نتيجة تفاهمات بحدائق خلفية بين الأمريكيين والإيرانيين والإسرائيليين برعاية أطراف إقليمية، لأن إسرائيل كانت تهدد بعملية عسكرية واسعة، فيما هذه العملية لم تحصل. ما جرى هو انسحاب تكتيكي لعناصر إيرانية ولبنانية من هذه النقطة، تولت إسرائيل الدخول دون بروباغندا إعلامية كبيرة إلى بعض الأنفاق، وحزب الله حتى هذه اللحظة لم يخرج بأي بيان إعلامي عن دائرة العلاقات الإعلامية يتحدث فيها عما حصل في علي الطاهر، ما يعني أنه الإدارة الأمريكية تغطي إسرائيل بطبيعة الحال أكيد، لكن أيضا تحاول ما تستطيع عدم تحويل هذا الصراع الموجود اليوم في جنوب لبنان إلى صراع إقليمي كبير، وخاصة قبيل الانتخابات النصفية الأمريكية. والواضح أنه أصلا الإدارة الأمريكية نفسها باتت مأزومة نتيجة الحرب الإقليمية التي حصلت في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز، استمرار ربط إيران لأي مسار تفاوضي بربط لبنان بهذا المسار. هذا الأمر يؤدي بنهاية الأمر إلى أن تقوم الإدارة الأمريكية إلى ضبط تحركات إسرائيل وعدم استفزاز إيران لأن تقوم بأي عمل مشارك
1: إسرائيل
0: في
1: أيضاً
0: هذا الصراع الإقليمي مع إسرائيل،
1: تريد ذلك تجنباً للاستنزاف. وربما هكذا نفهم سياق تصريح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عندما صرح بأن العمليات المكثفة وتفجير المرتفعات في ميسل جبل وعلي الطاهر قامت بإضعاف البنية التحتية بالنسبة لحزب الله، ما يمهد تقليص تلك القوات وحجمها هناك. إلى أي مدى تعكس هذه التصريحات أستاذ سهيب تفوقا ميدانيا حقيقيا عسكريا بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، أم أنها مناورة لتبرير سحب تلك القوات؟
0: يعني من باب الإنصاف ومن باب الحديث الواقعي، إسرائيل لديها تفوق عسكري ميداني على حزب الله، هذا أمر حتى حزب الله يتحدث عنه، مش يعني ليس جديدا. لكن عملية سحب القوات ربما مرتبط أولا بتخفيف الضغط على هذه القوات وإعادة بالمقابل نشر قوات أخرى في مرحلة مقبلة. اثنين، التكنولوجيا الإسرائيلية اليوم المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية تتيح لإسرائيل سيطرة نارية عبر التكنولوجيا، عبر المسيرات، عبر كل المساحات المتعلقة بالسلاح المتطور الموجود مع إسرائيل. لكن هذا لا ينفي أن إسرائيل حتى هذه اللحظة تواجه تحديات أساسية بموضوع مسيرات حزب الله، تواجه تحديات أساسية بأنه لا يمكن القضاء بشكل كلي على حزب الله وبيئته وبنيته العسكرية، نتيجة أنه حزب الله جزء أساسي من مكونات الشعب اللبناني وبيئته ملتصقة به حتى هذه اللحظة. وثلاثة، أنه لا يوجد رغبة لدى الأطراف الإقليمية الموجودة اليوم في المنطقة إلى تفجير الوضع الداخلي في لبنان، بل على العكس رأينا محاولة لعدم حصول أي نزاع داخلي من قبل الأطراف الإقليمية الراعية.
1: لذلك رئاسة الحكومة اللبنانية
0: أعتقد اليوم التفوق العسكري
1: أو شددت في بيانها الرسمي على التمسك بالسيادة الكاملة، رفض أي خطوط جغرافية بديلة عن الخط الأزرق، ومجددة المطالبة بالتطبيق الصارم للقرار 1701. نسألكم سؤالا أخيرا أستاذ سهيب، بعيدا عن البيانات الدبلوماسية اليوم، ما هي أوراق الضغط بالنسبة لبيروت لفرض وجهة نظرها أمام إسرائيل؟
0: سيدتي العزيزة، لدى بالمعنى السياسي العميق لا توجد أوراق، لكن لبنان اليوم وتحديدا حكومة الرئيس نواف سلام تمتلك ورقة أساسية هي أطراف اتفاق مكي اللي هن المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان وأطراف إقليمية أخرى، وتمتلك أيضا جارا اسمه سوريا تفاوض إسرائيل، والأصل أن يتجري تنسيقا سوريا لبنانيا في مسار المفاوضات مع إسرائيل. هذه نقطة القوة، الاعتماد على علاقة لبنان بمحيطه الإقليمي. دون ذلك أعتقد لا توجد أوراق، أولا لأنه حزب الله أوراق القوة التي ما لا يزال يملكها لا يؤجرها ولا يعطيها للدولة اللبنانية، هي مرتبطة بإيران. وبالمقابل الحكومة اللبنانية ذهبت بعيدا من خلال المفاوضات المباشرة دون تحقيق مكتسبات. أعتقد اليوم أنه بات هناك إدراك داخلي أنه لا يمكن الاعتماد على مسار المفاوضات الأمريكية الإسرائيلية، إنما الحل الأساسي بالاعتماد أيضا بالتوازي على دعم الأطراف الإقليمية.

0: الأساسي، وهنا نتحدث عن السعودية وتركيا والأطراف العربية الأخرى التي تدعم استقرار لبنان وترفض وجود الاحتلال. وسمعنا مواقف الرئيس التركي رجب
1: شكرا.
0: طيب أردوغان
1: نعم
0: بعدة مناسبات ومحطات عندما تحدث عن أنه أمن لبنان وسوريا من أمن تركيا.
1: نعم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ صهيب جوهر، كنت معنا من العاصمة اللبنانية بيروت، شكرا جزيلا لكم أستاذ.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، لم يعرق الاضطراب والملاحة عبر مضيق هرمز صادرات النفط العراقية فحسب، بل أصاب أيضا واردات المشتقات النفطية التي يحتاج إليها السوق المحلية. ورغم أن العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، فإنه لا يزال يستورد جزءا من احتياجاته من المشتقات ومنها البنزين بسبب عدم كفاية إنتاج مصافيه لتلبية الطلب المحلي.
1: طوابير تمتد أمام محطات البنزين في بغداد ومحافظات عراقية أخرى في واحدة من أكثر التداعيات المباشرة للحرب بين إيران والولايات المتحدة. فاضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز لم يعرقل صادرات النفط العراقية فحسب، بل أصاب أيضا واردات المشتقات النفطية التي يحتاج إليها السوق المحلي. ورغم أن العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، فإنه لا يزال يستورد جزءا من احتياجاته من المشتقات ومنها البنزين بسبب عدم كفاية إنتاج مصافيه لتلبية الطلب المحلي. ومع تعثر حركة الناقلات ووصولها إلى الموانئ العراقية، تأخرت الإمدادات لتتحول تداعيات الحرب سريعا من أزمة إقليمية إلى مشكلة يومية يلمسها العراقيون أمام محطات الوقود. لكن الخطر على العراق لا يتوقف عند نقص البنزين، فالمضيق نفسه الذي تمر عبره الواردات يمثل بوابة العراق الرئيسية لتصدير النفط. وقبل الحرب كان العراق يصدر نحو 3,400,000 برميل من الخام يوميا، معظمها عبر موانئه الجنوبية على الخليج. ومع إغلاق هرمز وتعطل الملاحة تقلصت قدرة بغداد على إخراج هذه الكميات إلى الأسواق العالمية لتواجه معادلة اقتصادية صعبة. أسعار نفط مرتفعة كان يفترض أن تعزز إيراداتها، لكن العراق لا يستطيع الاستفادة منها بالكامل. ما دام جزء كبير من صادراته عاجزا عن الوصول إلى المشترين. وهو ما أشار إليه صندوق النقد الدولي بوضع العراق بين منتجي الطاقة الأكثر تعرضا لتداعيات تعطل الإنتاج والنقل، معتبرا أن اضطرابات التجارة والإنتاج حدت من استفادته من ارتفاع أسعار النفط. أمام هذا الاختناق تحاول بغداد البحث عن منافذ بديلة، فقد عادت توجيه كميات من النفط عبر ميناء جيهان التركي بالتوازي مع بحث خيارات أخرى باتجاه سوريا والأردن في محاولة لتقليل الاعتماد على المسار الجنوبي عبر الخليج. لكن هذه البدائل لا تزال محدودة مقارنة بحجم الصادرات التي كانت تمر عبر هرمز، إذ قالت شركة تسويق النفط العراقية سومو إن الصادرات الجنوبية هبطت خلال الأزمة إلى نحو 444,000 برميل يوميا. وهكذا يجد العراق نفسه أمام تداعيين متزامنين للحرب: نقص في الوقود يضغط على حياة العراقيين، وتعطل في صادرات الخام يضغط على إيرادات الدولة.
0: وللنقاش ينضم إلينا هنا في الاستوديو الباحث في العلاقات الدولية الدكتور زيد عبد الوهاب. دكتور زيد أهلا بكم. إذن دكتور، وكالة الصحافة الفرنسية ومصادر عراقية محلية نقلت مشاهد خانقة لطوابير في بغداد وعدد من المحافظات أمام محطات التعبئة. وزارة النفط العراقية تقول بأن هنالك عاجز عن توفير الاستهلاك اليومي لأكثر من 46 مليون نسمة، مما يضطر الدولة لاستيراد المشتقات المكررة رغم تصنيفها ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك. نسأل هنا دكتور في البداية، كيف يفسر هذا العجز في تأمين البنزين محليا بالنسبة لدولة هي تملك ثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم؟ وإلى أي مدى يكشف أو تكشف هذه الطوابير عن فشل الخطط الحكومية في تحقيق الاكتفاء الذاتي؟
2: شكرا جزيلا على الاستضافة، تحية لك ولجمهور تي آر تي عربي. حقيقة

0: تعزى هذه أزمة البنزين التي هي محل بحث في هذه الحلقة وفي هذا الجزء من البرنامج فيما يتعلق بالفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك اليومي. العراق يستهلك يوميا من البنزين قرابة 30 مليون لتر بشكل يومي. المتاح الذي يصدر داخليا ما بين 14 مليون إلى 15 مليون لتر بنزين يوميا، والبقية يستورد من الخارج. وتقديرات اقتصادية تتحدث أن مبلغ استيراد هذا العجز الذي يغطى حوالي 3.5 مليار دولار سنويا. وبالتالي نحن أمام فجوة ما بين الحاجة المحلية والاستيراد. غالبا يعني التقديرات تتحدث أن هذه الإشكالية تعود إلى عجز العراق عن استيراد البنزين بسبب غلق مضيق هرمز، وبسبب تقييده بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران من جهة أخرى. وبالتالي هناك محددات كثيرا. العجز الذي أشرت إليه حقيقة بلغة الأرقام قرابة اليوم العراق بحاجة إلى 5 مليون لتر بشكل يومي عاجل، ليس لانتهاء الأزمة ولكن لتلبية حاجة السوق لمنع وجود طوابير، وإنما ليس بسبب أو ليس لأجل أن تغلق الحاجة اليومية. بكل الأحوال
1: دكتور، أشرت إلى مضيق هرمز وتلك المواجهات التي أدت إلى أن يبحث العراق عن بدائل، منها كان خط جيهان التركي، وأيضا هنالك منافذ برية محدودة الطاقة. ولكن نسأل في ظل الاعتماد شبه التام على موانئ البصرة في مياه الخليج، ما هي الخيارات اليوم المتاحة أمام العراق في ضوء استمرار هذه الأزمة، أزمة مضيق هرمز، ربما تتجاوز بغداد هذه المرحلة؟ وهل تملك العراق مرونة اقتصادية لمواجهة أزمة طويلة الأمد؟
0: نعم، حقيقة الخيارات محدودة جدا لأكثر من سبب. السبب الأول أن تصدير النفط من خلال خط جيهان التركي لا يلبي حاجة العراق. الحاجة كما ذكر التقرير، العراق يصدر يوميا 3.5 مليون برميل يوميا، وبالتالي هو يسد حاجاته المالية وحاجاته الطاقوية بشكل تام. لكن اليوم وزارة النفط صرحت بأن العراق صدر خلال شهر آب الماضي 70 مليون برميل فقط، وبالتالي يعني هناك عجز كبير في مسألة التصدير لأجل توفير السيولة المالية الكافية لشراء بقية يعني الحاجات فيما يتعلق بالطاقة من بنزين ومن غاز، لأن العراق لا يستورد فقط بنزين إنما يستورد غاز أيضا. لكن سبب آخر يتعلق بأن خط جيهان التركي بأقصى حالاته يصدر 500 ألف برميل، والتصدير البري من خلال الأردن باتجاه ميناء العقبة لا يتجاوز بأفضل حالاته 20 ألف برميل يوميا. فنحن نتحدث عن فجوة، يعني أين 500 ألف برميل يوميا؟ أين نتحدث عن 3.5؟ وبالتالي كل يوم إغلاق يتعلق بخسائر عراقية تقدر ب 500 مليون دولار يوميا.
1: وهذا ما أشارت إليه بيانات البنك المركزي العراقي. تقارير صندوق النقد الدولي أشارت إلى تراجع حاد في تدفق الإيرادات الدولارية جراء قيود التصدير.
0: لكن هناك سؤال أستاذة أميرة،
1: وهذا يهدد
0: من أين يصدر العراق؟ يعني اليوم حينما تقول وزارة النفط أنها صدرت خلال شهر آب 70 مليون برميل نفط يوميا، هو بالتأكيد يصدر من خلال المنفذ الجنوبي لمضيق هرمز الذي افتتح مع عمان بمعونة الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الخط هو الخط الوحيد الذي يستطيع منه العراق تصدير نفط. عطفا على مسألة غاية في الأهمية ربما لا يدرك المواطن،
1: لكن قبل تلك المسألة دعني أكمل هذه النقطة فقط دكتور زيد لو سمحتم لي. هنالك تراجع للدينار، وذلك يرفع كافة أو كلفة استيراد الوقود والسلع الأساسية برا عبر دول الجوار بتكاليف مضاعفة على كاهل العراق. كيف ستتعامل الحكومة العراقية اليوم مع الفجوة المالية المتنامية في الموازنة العامة؟ ثم هل يلجأ العراق ربما إلى تخفيض جديد نسبة لقيمة العملة أو ربما تقليص بنود الإنفاق الاستثماري لربما احتواء شح السيولة؟
0: يعني مسألة التلاعب بالأصفار ويعني رفع قيمة العملة بمقابل الدولار تحتاج إلى تشريع وتحتاج إلى عمل نيابي كبير، وبالأساس تحتاج

0: إلى توافق سياسي، وسوف أعود إلى يعني إلى إلى تفصيله في هذه الجزئية. ليس أمام العراق سوى الاقتراض من البنك المركزي. البنك المركزي فيه احتياطي دولاري يقدر ب100 مليون دولار، لا سبيل أمامه لتغطية حاجات السوق ولتغطية الرواتب فيما يتعلق برواتب الموظفين الشهرية ورواتب المتقاعدين وباب الرعاية الاجتماعية سوى الاقتراض من البنك المركزي. طبعا هذا سيكون على حساب العجز وفيه التزامات دولية أخرى، لكن بكل الأحوال يعني هذه مسألة غاية في الأهمية. إشكالية العراق فيما يتعلق بالطاقة سواء كان غاز أو كهرباء أو تصدير نفط بالدرجة الأساس هي أزمة سياسية وليس أزمة اقتصادية وليس أزمة مالية، بمعنى أنها لا تحل من خلال خبراء ومن خلال تقنيين يشرفون على حل هذه المشكلة من بابها التقني ومن بابها الإداري، لكن هذه المشكلة سياسية. هذه المشكلة العراق منع من أن يستثمر موارده. يعني هل يعلم المشاهد بأن العراق ليس لديه ناقلات نفط تابعة للدولة العراقية، وإنما يضطر إلى استئجار ناقلات نفط ترفع أعلام دول أخرى أو شركات أخرى ليستطيع تصدير نفطه؟ بالتالي هذا يعني بأن هناك إرادة سياسية لتجعل العراق تابعاً، لتجعل العراق مستورداً، لتجعل العراق دولة تستنزف مواردها وإمكانياتها الدولارية والنفطية.
1: وهي في عين العاصفة، وقلتم أن الأزمة الأساسية في العراق سياسية وليست اقتصادية، وفي ضوء المواجهات بين واشنطن وتهران، بغداد في عين العاصفة، تضغط الفصائل العراقية المسلحة لفرض مواجهة شاملة وطرد القوات الأمريكية، وهنالك اتفاقات بين واشنطن وبغداد بهذا الخصوص، وفي الوقت نفسه بغداد تحذر من استخدام أجوائها في هذه الحرب من جانب أي طرف. إلى أي مدى باتت الدبلوماسية العراقية اليوم قادرة على تنفيذ سياسة النأي بالنفس أمام كل ما يحدث في الإقليم، في حرب يستهدف الشريان التجارة الإقليمي والمصالح الحيوية لكلا طرفين في الأراضي العراقية؟
0: حقيقة الدبلوماسية هي جزء من السياسة الخارجية، والسياسة الخارجية انعكاس للسياسة الداخلية. حكومة علي الزيد انطلقت انطلاقة قوية جدا في مسألة العلاقات مع الخارج، في مسألة تطوير العلاقات الإقليمية، الزيارات الخارجية، استقبال ترامب وزيارة البيت الأبيض، تحديد سقوف زمنية أمام انسحاب قوات التحالف الدولي، ووضع سقوف زمنية لحصر السلاح المنفلت الذي يهدد الدولة والمتمكن من الموارد الاقتصادية للدولة. أيضا حملة صولة الفجر لمكافحة الفساد واعتقال المتورطين ومن عليهم تهم فساد. لكن في الآونة الأخيرة لوحظ انكماشا في أداء الحكومة في التعامل مع هذه الملفات. يعني حتى أكون دقيق، الحكومة العراقية شكلت لجنة من الإطار التنسيقي وهو الحاضنة السياسية القوى الشيعية الساندة للحكومة. مهمتها هذه لجنة ثلاثية تتألف من محمد شيع السوداني رئيس الوزراء السابق، وتتألف من نور المالكي أيضا رئيس وزراء أسبق، وتألف من هادي العامري أحد أبرز قيادات الإطار التنسيقي. هذه مهمتها محاورة الفصائل للحديث عن مسألة نجاح مبدأ حصر السلاح بيد الدولة. فردان من هذه اللجنة نور المالكي وهادي العامري في آخر لقائين تلفزيونيين أنكرا مبدأ حصر السلاح بيد الدولة بشكل تام، ولم يتحدثا ونفيا نفيا صريحا أن هذا السلاح سيتم احتواءه. وبالتالي نحن أمام محاولة التفاف. لا أريد أن أتحدث أستخدم مصطلح الفشل، ولكن سأتحدث بشيء من الدبلوماسية. هناك محاولة التفاف على مشروع حصر السلاح بيد الدولة، هناك محاولة جعل هذا الموضوع يعني مطاطا إلى درجة قد يؤدي بالعراق لاحقا إلى عقوبات اقتصادية وإلى عزلة دولية.
1: وبالتالي وهذا ما تشير إليه تقارير غربية وأمريكية، أشارت إلى أن واشنطن تلوح بفرض قيود إضافية على الاستثناءات النفطية والمالية الممنوحة لبغداد في حال لم يتم
0: أي إلغاء لهذا الاستثناء
1: على الحدود أزم. ومنع تهريب ربما الوقود أو الالتفاف على العقوبات لصالح إيران. كيف توازن برأيك الإدارة الأمريكية اليوم بين رغبتها في تضييق الخناق المالي على شبكات إيران الإقليمية من ناحية، ومن ناحية أخرى لديها استقرار العراق وضمان عدم انهيار شامل لخدماته الأساسية أيضا؟
0: نعم، عملية المموذ الاقتصادي التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية في حصار خانق وقطع تمويل إيران شمل العراق أيضا، وقد بدأت بوادر ذلك من خلال فرض الوصاية، وصاية البنك المركزي العراقي على مصرف الطيف الإسلامي المتهم بتمويل

0: بعض الصفقات التجارية مع إيران، وقبلها أيضا بنك في الإمارات، وقبلها بنوك أيضا إقليمية كثيرة، وبالتالي العراق تحت الرقابة، العراق اليوم تحت الرقابة. وما يجعل العراق مختلف عن بقية كل الدول التي فيها بنوك أن شحنات الدولار، يعني ما يباع من نفط عراقي ولا تقبض أمواله بشكل مباشر من الحكومة العراقية، إنما تذهب إلى وزارة الخزانة الأمريكية، إلى البنك الفيدرالي، والبنك الفيدرالي هو الذي يوصل هذه الشحنات الدولارية إلى العراق من خلال التزامات مالية معينة. حينما تلكأت حكومة محمد الشياع السوداني السابقة في التعامل مع الفصائل المسلحة التي استهدفت المصالح الأمريكية في داخل العراق، أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية الشحنات الدولارية، وصار هناك شح كبير أدى إلى يعني تعطل الكثير من المصالح الاقتصادية للحكومة، وكذلك تراجع في سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار. لو تكرر هذا السيناريو في ظل إغلاق، ولم يكن هرمز مغلقا في تلك المرحلة، لو أن هذا الإجراء قد اتخذ وعزل العراق اقتصاديا وعزل ماليا وعوقب عقوبات تجارية، سنكون أمام انهيار داخلي كبير، لأن هناك 6 ملايين موظف في العراق ينتظر راتبه شهريا، هناك شح في الوقود، هناك أزمة طاقة كهربائية في ذروة الصيف، وبالتالي الحكومة العراقية اليوم ملزمة، يعني الموضوع ليس فيه رفاهية، أن تتعامل بجدية مع حكومة متطرفة في الولايات المتحدة الأمريكية، متطرفة مع إيران أن تتحدث في مسألة فرض عقوبات اقتصادية قد يلحق بها العراق لا سمح الله،
1: وقد تؤدي أيضا إلى خروج احتجاجات واسعة على غرار حركة تشرين، هذا ما تدعو إليها نقابات،
0: وحتى على أساس ما حصل في إيران أيضا.
1: نعم، شكرا جزيلا لكم الباحث في العلاقات الدولية الدكتور زيد عبد الوهاب، شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا لكم.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، بعد جولة موسكو التي جمعتهما برئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل مفدى رئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى العاصمة الأوكرانية كييف في أول زيارة لهما لأوكرانيا منذ اندلاع الحرب. ثلاث جولات من المحادثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي وصفها الطرفان بالمثمرة، تناولت الضمانات الأمنية والاقتصادية وملف الدفاع الجوي.
1: كييف محطة جديدة في جولة دبلوماسية يقودها مفدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محاولة لدفع مسار إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية وسط مساع للانتقال من وقف القتال إلى صياغة ترتيبات تضمن سلاما طويل الأمد. في العاصمة الأوكرانية تركزت المحادثات مع الرئيس فلاديمير زيلنسكي على سبل إنهاء الحرب والضمانات، خصوصا تلك المتعلقة بموضوع الأراضي.
2: محادثاتنا مع مفاوضي السلام الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر كانت مثمرة للغاية. المحادثات تناولت الضمانات الأمنية والاقتصادية لأوكرانيا، إضافة إلى إمدادات الصواريخ المخصصة للدفاع الجوي وحزمة دعم خلال الشتاء. نعول على دعم شركائنا الأوروبيين خاصة في الشتاء حال استمرت الحرب، ونعتقد أن مسألة الأراضي ما زالت أكبر عقبة أمام أي اتفاق ولن تحل إلا على مستوى القادة.
1: رسالة واشنطن إلى كييف مفادها أن الإدارة الأمريكية تدرك تعقيد المهمة، لكنها ترى أن الهدف يتجاوز مجرد التوصل إلى صيغة توقف الحرب الحالية، بل يتجاوزها إلى تقديم الطرفين تنازلات تمكن من الوصول إلى حل دائم.
3: يتعين على كلا الجانبين التوصل إلى حل هنا، إلى جانب مهمة جاريد كوشنر هي جمع الطرفين معا وتقليص نقاط الخلاف بينهما وإنشاء قنوات اتصال جيدة، ومن المهم تقديم التنازلات، ونأمل أن نكون قد بدأنا هذه العملية بشكل بناء. نحن واثقون من أنه سيكون هناك حل جيد لهذا الأمر.
1: رغم الحديث بنبرة متفائلة عن أجواء هذه الجولة، فإن أي من أطرافها لم يكشف بعد تفاصيل ملموسة لأي اتفاق في وقت لا تزال فيه الحرب مستمرة على جبهة تمتد لأكثر من 1200 كيلومتر. بين مطالبة أوكرانيا بسلام عادل يمنع تكرار الهجوم ومساعي واشنطن لصياغة ترتيبات قابلة للاستمرار، تبقى قدرة هذه الجولة على تضييق الفجوة بين طرفي الحرب الاختبار الأبرز لوساطة البيت الأبيض.
0: للنقاش ينضم إلينا من العاصمة الأوكرانية كييف رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار الدكتور عماد أبو الرب. دكتور عماد، أهلا بكم. إذن دكتور، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وصل بالقطار إلى كييف، هكذا أعلنت الرئاسة الأوكرانية ووكالة أوكرين فورم في أول زيارة رسمية لهما منذ بدئهما مساعيهما الدبلوماسية لإنهاء هذه الحرب. نسألكم هنا دكتور، كيف تنظر الأوساط السياسية في أوكرانيا إلى هذه الزيارة ووصول المبعوثين الأمريكيين قادمين مباشرة من الكرملين، وهل تخشى القيادة الأوكرانية اليوم ربما تمرير خطة فيها رؤية ترامب لإنهاء هذه الحرب على حساب سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها؟
4: بداية تحياتي لكم وللسادة المشاهدين.
0: أهلا بكم.
4: بالتأكيد الكل في أوكرانيا يعني ينظر باهتمام لهذه الزيارة على اعتبار أنها تأتي في وقت هام جدا، هذا الوقت قبيل الشتاء، هذا الوقت ضمن التصعيد المشترك بين روسيا وأوكرانيا، رغم أن أوكرانيا باتت تستطيع ضرب العمق الروسي واستنزافه، ولكن بالمقابل روسيا كثفت هجماتها على العاصمة كييف. الذي يعني حتى الآن غير معلن تفاصيل، ربما تكون هي ارتكاز ل قراءتنا للمشهد ما إذا كانت هذه الزيارة جاءت بأدوات جديدة وأفكار جديدة. الرئيس الأمريكي كان قد أعلن أن هناك أفكار جديدة، ولكن حسب التسريبات الطفيفة يعني الأغلب يشير أن هناك إعادة لذكر مسودة بعض الأفكار التي طرحت من قبل، لكن باعتقادي باختصار أن الكل الأوكراني مجمع أن الإدارة الأمريكية حاليا تريد إنهاء الحرب، وبالتأكيد هي ستنظر إلى ما سيطرح عليها ولن ترضخ للضغوط، ولذلك استفادت من حضور المستشاري الأمن القومي البريطاني والفرنسي والألماني.
0: يوري أوشاكوف مستشار الرئيس الروسي للسياسة الخارجية وفق وكالتي تاس وسبوتنيك صرح بأن المحادثات بين بوتين والمبعوثين استمرت 3 ساعات و10 دقائق، وصف تلك المحادثات صريحة، قال مفيدة وبناءة، لكنه أكد أن رئيس بوتين دعا إلى حل الجذور ربما أو الأسباب الجذرية لهذا النزاع مع تمسك موسكو وثقتها في تحقيق أهداف عملياتها العسكرية الحالية. نسأل وفقا لذلك دكتور، في ظل تمسك موسكو الصارم بشروطها الميدانية والسياسية، قلتم إن ترامب قال إن هنالك ربما مسودة جديدة أو خطوط جديدة، ما هي المساحة ربما المتبقية لدى مبعوثيه للمناورة عندما يجلسان مع زيلينسكي؟
4: يعني بداية أريد أن أؤكد أن الجانب الأوكراني معني بإنهاء جذور هذه الأزمة، أما الأوراق المتبقية ربما يكون من أبرزها أن المبعوثين سيثيران قضية أن عدم إمكانية الحسم العسكري، وربما المسؤول الأمني الذي استبق ذلك بزيارة بوتين لوح له أن أوكرانيا لديها حلفاء ولن يتركوها ولن تنكسر، فبالتالي من الأجدى ألا تستنزف روسيا أكثر وتلتفت إلى الصفقات الاقتصادية والتجارية المنوي عقدها سواء مع الجانب الأمريكي أو العقوبات التي ستخفض عليها. بكل الأحوال يعني حقيقة يعني ما يمكن أن نقرأه كذلك أن هذه التصريحات تأتي في إطار أيضا توافق لابد أن يكون ضمن مواقف وليس تصريحات في مسألة يعني حل الأسباب الجذرية للمشكلة، لأن هذا التصريح ليس جديد منذ بداية الحرب، والكل طرف يلوح بالاتهامات على الطرف الثاني، فإذا ستكون هذه الزيارة تكرار للتصريحات وأن هناك تقدم وأن هناك استمعنا لآراء إيجابية وأن هناك يعني آفاق جديدة ونعود إلى دائرة مفرغة دون أن تكون هناك أدوات جديدة، هذا سيجعل أوكرانيا مقبلة على مزيد من الاستنزاف ويعني مستقبل مجهول، خاصة في ظل الشتاء القارس الذي عشناه السنة الماضية ونخشى أن يتكرر هذه السنة،
0: خصوصا وأن المواجهات مستمرة. دكتور، الكريملين أوضح أن قرار الرئيس بوتين بوقف ضربات هو محدد ب 72 ساعة، يقتصر حصرا على العاصمة كييف، قبله ذلك أعلن من جانب زيلينسكي

0: وقف استهداف العاصمة موسكو لضمان سلامة الوفد. ولكن بالأرقام، الدفاعات الجوية الروسية أعلنت إسقاط 258 مسيرة أوكرانية فوق 14 مقاطعة، وسلاح الجو الأوكراني أعلن هو الآخر اعتراض 82 مسيرة وست صواريخ استهدفت بقية المناطق الأوكرانية. كيف يقرأ دكتور استمرار هذا القصف خارج العاصمتين موسكو وكييف؟ هل يريد كل طرف فرض ربما شروط ردعية؟
1: بالتأكيد واضح أن كل طرف يحاول أن يلوح بورقة القدرة العسكرية والقدرة على الاستمرار في هذه الحرب. روسيا تريد التلويح بأنها قادرة حتى لو جاءها وفد أمريكي أو مبعوث أن تستمر في هذه الحرب رغم العقوبات الاقتصادية. بالمقابل أوكرانيا تلوح بقوة وقدرة على الصمود والتماسك بل واستنزاف العمق الروسي الذي يتزايد وتتزايد الأهداف اللوجستية خاصة ليس فقط لمصافي النفط بل أيضا لمراكز انطلاقها وتوريدها وتصديرها للخارج. فبالتالي الورقتين لا زالتا للأسف نقلتانا من المواجهة العسكرية إلى مواجهة الاستنزاف بين البلدين، وهذا كلف كبيرة. وإن لم يتوقف أو لم نجد مسار دبلوماسي يقلل من هذا الخيار سنجد خسائر أكبر وربما مزيد من التعقيد والتأزم في المستقبل للمرحلة القادمة.
0: والخسائر هي كبيرة جدا هنا دكتور، نتحدث عن فاتورة إنسانية مستمرة
1: للأسف.
0: تدفع هنالك قتلى وجرحى مدنيين في زاباروجيا، خيمنينسكي، إصابات في حريق في مقاطعة كييف جراء قصف الليلة الماضية. السلطات المحلية أيضا في بلغرود أعلنت مقتل مدني وإصابة آخرين. إلى أي مدى تؤثر هذه الفاتورة الإنسانية المستمرة جراء هذه المواجهات هنا دكتور في ربما صمود الموقف الداخلي في أوكرانيا؟ هل يذهب الموقف الداخلي الشعبي إلى تقديم تنازلات والتعجيل بوقف هذه الحرب أم ربما عكس ذلك؟
1: يعني بكل شفافية أقول أن هناك تأثيرين. التأثير النفسي هناك حزن وانزعاج على كل هذه الخسائر وانتظار لأي فرج وأي توافق بين الجانب الروسي والأوكراني للوصول إلى مقاربة وتتبع مواقف القيادة السياسية الأوكرانية في حال أنها وجدت منفذ للتفاوض وحتى يعني تتجه إليه ولا ترفضه أو تكون سبب في تعطيله. ولكن هناك شعور آخر وهو أن روسيا لم تفتح أي نافذة من نوافذ يعني الحوار أو لم تقدم أي مرونة في مواقفها ولا زالت تشترط إعلان أوكرانيا انهزامها وانسحاب أوكرانيا من الأراضي التي لم تستطع روسيا منذ 2014 عند احتلال القرم إلى اليوم السيطرة عليها. فبالتالي كلما يعني رأت النخب الأوكرانية بما فيها قوى المعارضة بما فيها الشعب أن روسيا لم تفتح بعد أبواب التفاوض أو التقارب، فهنا يعود الكل يلتف مع القيادة السياسية. ليس توافقا معها، هو لديه اختلافات وهو يريد انتخابات وهو يريد أن يرى قيادات جديدة، ولكن عندما يرى أن وحدة وسيادة الأرض الأوكرانية مهددة وأن القيادة الحالية هي الواجهة المباشرة التي يمكن أن تحمي هذه الوحدة وهذه السيادة، هنا يتكاتف الجميع ويجمد خلافاته إلى أن يكون هناك مبادرات جديدة يستطيع أن يتخذ فيها قرار جديد.
0: رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار الدكتور عماد أبو الرب، كنتم معنا من العاصمة الأوكرانية كييف، شكرا جزيلا لكم دكتور. بهذا نصل إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، دمتم في أمان الله.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوتون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوى جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها، إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً بس الحرب الماضية كان
0: لكم. بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة منمر بهذه المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم، وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: آثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة، فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم، يعني إذا إحنا بحكي لك على عمري 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال أن معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع، سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجا يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
7: احنا قعدنا اول الحرب حوالي بجوز اسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني اقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكت عندنا مسافة طويلة، نطلع ناكل الصبح ونصف فيها.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
7: إحنا المضبوط من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائقين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
0: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً، في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
8: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
0: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، أرتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
9: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
10: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
9: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليك

0: آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب، نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.
2: Condemn the atrocities of Hamas.
3: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
4: The president doesn't believe they're targeting journalists at all in any way.
5: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
6: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
5: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.

0: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
1: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
2: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
3: No nuclear weapons. That's
4: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
5: بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
6: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
7: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
8: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
9: عشرات القتلى في الاشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين منذ السبت مع استمرار القتال على عدة جبهات. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريتا عربي في إسطنبول، معكم مديحة علال وتتابعون. مجلس الأمن القومي الإيراني يقول إن طهران ستعلن خلال أيام منطقة محظورة جديدة خارج مضيق هرمز تشمل مناطق في الخليج. ويتكوف يدعو روسيا وأوكرانيا إلى تقديم تنازلات لإنهاء الحرب، وزيلينسكي يؤكد أن قضية الأراضي مسألة عالقة ولا يمكن حلها إلا على مستوى الرؤساء.

أهلا بكم من جديد إلى التفاصيل. أكدت مصادر عسكرية مقتل أكثر من 140 شخصا في الاشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين جنوب غرب اليمن. وقالت المصادر إن معارك الساعات الأخيرة أسفرت عن مقتل 84 من القوات الحكومية، معظمهم جراء هجمات صاروخية. فيما قالت مصادر عسكرية تابعة للحوثيين إن 7

0: 54 من عناصرهم قتلوا في المعارك. قالت القوات الحكومية اليمنية إنها نفذت عملية خاطفة في جبهات مأرب وسيطرت على مواقعها قبل عودتها إلى مواقعها السابقة. وأشارت القوات اليمنية إلى أنها استهدفت بالمدفعية مواقع وتحصينات وتجمعات لجماعة الحوثي في الجبهتين الغربية والجنوبية للمحافظة، وأوضحت أن القصف أسفر عن خسائر في صفوف الحوثيين. أفادت وسائل إعلام يمنية بمقتل 24 من قيادات وعناصر الحوثيين خلال اليومين الماضيين في مواجهات غرب محافظة تعز وسط اليمن. وقالت وسائل إعلام يمنية إن من بين القتلى قيادات ميدانية وقادة كتائب وسرايا ومشرفين. نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي قوله إن بلاده ستعلن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز خلال الأيام القليلة المقبلة، وأضاف أن تلك المنطقة ستبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي وتمتد إلى مناطق في الخليج، وأن أي سفينة تدخل المنطقة المحظورة الجديدة ستضاف إلى قائمة العقوبات. بدوره قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن على واشنطن أن تدرك قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة في الحرب ضد إيران قد تغيرت. وأضاف قاليباف أن أي هجوم على مصالح إيران وأمنها من الآن فصاعدا سيقابل برد أسرع وأشد وأكثر إيلاما. تصريحات قاليباف جاءت بعد يوم من قصف الولايات المتحدة عدة ناقلات نفط إيرانية في الخليج. ويلقي التصعيد في مضيق هرمز والضربات المتبادلة بين الجيش الأمريكي والحرس الثوري على السفن التجارية والنفطية بظلاله على الأوضاع الاقتصادية في الداخل الإيراني، حال يصعب من حياة الإيرانيين في ظل عقوبات أمريكية صارمة وحرب لا يتضح متى وكيف ستنتهي.
1: توتر في مضيق هرمز ومسار تصعيدي لا يبدو أنه سيهدأ، فالقوات الأمريكية تقصف ناقلات نفط إيرانية في المضيق، والحرس الثوري يعلن ضرب بارجات أمريكية وسفن أخرى عبرت دون إذن مسبق من إيران. في طهران قابلنا حسين كنعاني مقدم القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني، يقول إن بلاده تملك خيارات

0: المتحدة ليس عبر المفاوضات أو الحوار، وإنما من خلال القوة العسكرية والهجمات على السفن الأمريكية.
1: الحصار البحري والضغوط الاقتصادية أصابت حياة الإيرانيين. بين ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وتذبذب العملة الإيرانية، فيما يختلف الإيرانيون في نظرتهم إلى كلفة المواجهة وحدود الصمود أمام مزيد من الضغوط الأمريكية.
2: أطالب الدول الأخرى بالتفاوض مع إيران من أجل إنهاء هذه الحرب وأن تنتهي دون أن تلحق أضراراً بالاقتصاد الإيراني. دعونا ننهي هذه الحرب في أسرع وقت ممكن.
3: التوتر في مضيق هرمز كبير جداً، ونحن الشعب الإيراني مستاءون للغاية. نريد من الدول المجاورة أن تأتي وتتفاوض مع بعضها من أجل إيجاد حل لهذه الحرب والعمل على إيقافها.
1: ينظر إلى مضيق هرمز باعتباره أهم أوراق القوة والرضع التي تمتلكها إيران، إذ يعد شريان تجارتها وصادراتها وصادرات المنطقة. بين الردع العسكري والضغط الاقتصادي، تبقى المعادلة الإيرانية قائمة على الحفاظ بورقة هرمز دون الوصول إلى نقطة يصبح فيها المضيق شرارة لمواجهة أوسع في المنطقة. سامي برهم، ترتي عربي، طهران.
4: في العراق لم يقتصر اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز على صادرات النفط، بل أصاب أيضاً واردات المشتقات النفطية التي تحتاج إليها السوق المحلية. ورغم أن العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، فإنه لا يزال يستورد جزءاً من احتياجاته من المشتقات ومنها البنزين بسبب عدم كفاية إنتاج مصافيه لتلبية الطلب المحلي.
5: طوابير تمتد أمام محطات البنزين في بغداد ومحافظات عراقية أخرى في واحدة من أكثر التداعيات المباشرة للحرب بين إيران والولايات المتحدة. فاضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز لم يعرقل صادرات النفط العراقية فحسب، بل أصاب أيضا واردات المشتقات النفطية التي يحتاج إليها السوق المحلي. ورغم أن العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، فإنه لا يزال يستورد جزء من احتياجاته من المشتقات ومنها البنزين بسبب عدم كفاية إنتاج مصافيه لتلبية الطلب المحلي. ومع تعثر حركة الناقلات ووصولها إلى الموانئ العراقية، تأخرت الإمدادات لتتحول تداعيات الحرب سريعا من أزمة إقليمية إلى مشكلة يومية يلمسها العراقيون أمام محطات الوقود. لكن الخطر على العراق لا يتوقف عند نقص البنزين، فالمضيق نفسه الذي تمر عبره الواردات يمثل بوابة العراق الرئيسية لتصدير النفط. وقبل الحرب كان العراق يصدر نحو 3,400,000 برميل من الخام يوميا، معظمها عبر موانئه الجنوبية على الخليج. ومع إغلاق هرمز وتعطل الملاحة تقلصت قدرة بغداد على إخراج هذه الكميات إلى الأسواق العالمية لتواجه معادلة اقتصادية صعبة. أسعار نفط مرتفعة كان يفترض أن تعزز إيراداتها، لكن العراق لا يستطيع الاستفادة منها بالكامل. ما دام جزء كبير من صادراته عاجزا عن الوصول إلى المشترين، وهو ما أشار إليه صندوق النقد الدولي بوضع العراق بين منتجي الطاقة الأكثر تعرضا لتداعيات تعطل الإنتاج والنقل، معتبرا أن اضطرابات التجارة والإنتاج حدت من استفادته من ارتفاع أسعار النفط. أمام هذا الاختناق تحاول بغداد البحث عن منافذ بديلة، فقد عادت توجيه كميات من النفط عبر ميناء جيهان التركي بالتوازي مع بحث خيارات أخرى باتجاه سوريا والأردن في محاولة لتقليل الاعتماد على المسار الجنوبي عبر الخليج. لكن هذه البدائل لا تزال محدودة مقارنة بحجم الصادرات التي كانت تمر عبر هرمز، إذ قالت شركة تسويق النفط العراقية سومو إن الصادرات الجنوبية هبطت خلال الأزمة إلى نحو 444,000 برميل يوميا. وهكذا يجد العراق نفسه أمام تداعيين متزامنين للحرب: نقص في الوقود يضغط على حياة العراقيين، وتعطل في صادرات الخام يضغط على إيرادات الدولة.
4: طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون

0: واشنطن بالتحرك لوقف الخروقات الإسرائيلية بعد غارات إسرائيلية قتلت 7 لبنانيين في جنوب البلاد، واستنكر عون عودة الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة النبطية وبلداتها، مشيرا إلى أن الغارات ألحقت أضرارا بمبنى حكومي ودمرت مستشفى متوقفا عن العمل. كما طالب الرئيس اللبناني واشنطن والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لمحاسبة مرتكبي الخروقات. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم إثر غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأعلنت مصادر طبية في مستشفى الشفاء بغزة استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر غارة إسرائيلية استهدفت حي الرمال غربي المدينة. كما أفادت مصادر في مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع باستشهاد طفل وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين. شيع الفلسطينيون في مدينة غزة جثامين ورفات نحو 100 شهيد من ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية بعد انتشالهم من تحت أنقاض منازل دمرتها الغارات الإسرائيلية على رؤوس ساكنها، في ظل جهود ما زالت تبذل للوصول إلى المئات من المفقودين.
1: تقوم عوائل الشهداء
2: قناديل من نور على رفات نحو 100 شهيد من غزة، بينهم 70 طفلا مكثت أجسادهم الضعيفة تحت الركام قرابة عامين بعد أن دمرت الغارات الإسرائيلية منازلهم فوق رؤوسهم.
3: اليوم احنا ما صدقنا الدفاع المدني يجي يساعدنا، ننشل اولادنا وابنائنا من تحت الانقاض، ندفنهم، نحطهم في المكان المخصص لهم. باي ذنب قتلوا؟ باي ذنب قتلوا؟ اطفال تراوح اعمارهم بين 15 ل7 سنوات.
2: صلوات الجنائز الجماعية لم تنتهي بعد في غزة، فما زالت الجثامين تشيع أسرابا بالمئات، والوداعات هنا لا تنتهي لأن الأنقاض تكشف يوما بعد آخر فصلا جديدا من فصول الإبادة.
4: 100 شهيد يشيعون اليوم ومئات آخرون ما زالوا بانتظار أن يوارى ما تبقى من أجسادهم الثرى، في ظل جهود مضنية ما زالت تبذل للوصول إلى الآلاف ممن أبادتهم إسرائيل تحت الأنقاض.
2: هنا موقع بحث جديد ومسرح لمجزرة قضى فيها أكثر من 300 شهيد. تعمل فرق الدفاع المدني بإمكانات محدودة ومعدات مهترئة، علها تصل إلى بعض ما تبقى من أجسادهم.
5: يعني هو بشكل مؤكد ملف انتشال الضحايا الآن وضع على الطاولة بالنسبة للدفاع المدني، وهناك تنسيق على أعلى مستوى. نحن واللجنة الدولية للصليب الأحمر بدأنا في مرحلتين، المرحلة الأولى كانت في 25 والآن المرحلة الثانية بدأت في شهر 6، حتى هذه اللحظة مستمرة. طبعا في مدينة غزة المشروع 800 ساعة موزع على أكثر من منطقة في القطاع.
2: 800 ساعة نبش وحفر وبحث مضنية عن رفات آلاف الشهداء، مشروع مستمر خصصته اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع فرق الدفاع المدني للبحث عن جثامين أكثر من 1000 شهيد مفقود تحت أنقاض غزة. ربى العجرمي، تلاتة عربي، قطاع غزة.
0: أصيب 4 فلسطينيين، 3 منهم بالرصاص الحي في هجوم شنه مستوطنون قرب قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب الرابع جراء اعتداء بالضرب في القدس. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها نقلت إلى المستشفى إصابتين بالرصاص الحي خلال هجوم المستوطنين على قرية حجة، فيما أكدت محافظة القدس أن مستوطنين اعتدوا على شاب فلسطيني ما أدى إلى إصابته بكسر في يده وإصابة في عينه استدعت خضوعه لعملية جراحية. واعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي 10 فلسطينيين واحتجزت آخرين خلال اقتحام بلدة عقابة شمالي طوباس في الضفة الغربية. وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة إن القوات الإسرائيلية حولت منزلا قيد الإنشاء إلى مركز للتحقيق الميداني مع شبان البلدة. وأفادت مصادر محلية بإلحاق أضرار بمنطقة

0: تزح داخل منطقة عقابة الحرش الغربي بطوباس واحتجاز عمال داخله. قال مصدران مطلعان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر بإزالة بؤر استيطانية أقامها مستوطنون دون تصريح في الضفة الغربية استجابة لضغوط من الولايات المتحدة وفق وسائل إعلام إسرائيلية. وأضاف المصدران أن القرار ينطبق على بؤر استيطانية أقامها مستوطنون دون موافقة رسمية من السلطات الإسرائيلية. كانت المحكمة العليا في إسرائيل قد قضت أمس الأحد بضرورة تمكين 3 عائلات فلسطينية من العودة الآمنة إلى منازلها بعدما طردها مستوطنون منها في قرية جلود الفلسطينية بالضفة الغربية. بدأ 800,000 طالب فلسطيني في الضفة الغربية عامهم الدراسي الجديد وسط عوائق إسرائيلية تطول المدارس والطلبة من حواجز وهدم إلى تجريف للمرافق.
1: دون ملعب، هكذا بدأ العام الدراسي الجديد في مدرسة بتير الثانوية للذكور غرب بيت لحم، بعدما جرف الاحتلال الإسرائيلي خلال العطلة الصيفية مساحة كان مقررا أن تتحول إلى متنفس آخر لمدرسة يتجاوز عمرها 150 عاما وتعد من أقدم المدارس الفلسطينية بخصوصية موقعها في محاذاة الخط الأخضر.
2: هذه المدرسة الوحيدة للذكور ثانوية بتير، وأي لا سمح الله في أي شيء ممكن يصير مضايقات أكثر من هيك من قبل قوات الاحتلال ممكن إحنا فعلا ندمر جيل كامل.
1: المدرسة المخترة بالهدم تتعرض لمضايقات متواصلة جعلت بقاءها بالنسبة إلى أولياء الأمور مسألة وجود تتجاوز كونها مكانا للتعليم.
3: نربي أولادنا عليها أن لازم نحافظ عليها رغم صعوبة الوصول، فيش باصات بتنزل تحت، الإسرائيليين طبعا دائما رايحين بالجبات رايحين جايين، أي زيادة على المدرسة بيجوا بهدوها آخر مرة، هدوا الملعب.
1: وزارة التربية افتتحت العام الدراسي وسط صعوبات متزايدة فيما تتواصل العوائق الإسرائيلية شمال الضفة وجنوبها.
4: اليوم صباحا اضطرينا لتأجيل بدء العام الدراسي ساعة في عقابة في طوباس، أيضا شهدنا ما شهدناه في المنيا، كان مقرر أن تستأنف المدرسة دوامها بعد 3 سنين لكن أيضا تأجل على أمل أن يبدأ غدا، ولسنا متيقنين من أنه سيبدأ غدا في حوارة في برقة في غيرها من المناطق.
1: أكثر من 800,000 طالب يتوجهون إلى مدارسهم في ظل أزمة رواتب وحواجز ومدارس هدمت أو ما زالت مهددة، وكلها تجعل من التعليم الذي هو حق عبئا آخر بفعل الاحتلال.
5: تحديات تزداد أمام التعليم الفلسطيني يوما بعد يوم، وقيود الاحتلال الإسرائيلي تتسع لتشمل المدارس والطلبة والمعلمين، وفي واقع تضيق فيه الخيارات يبقى استمرار التعليم شكلا من أشكال البقاء على الأرض. سامر رويشة، عربي، بيت لحم.
0: سيطر الجيش السوداني على منطقة حمرة الوز بمحل محلية جبرة الشيخ في ولاية شمال كردفان بعد معارك خاضها ضد قوات الدعم السريع. وأكدت مصادر عسكرية محلية أن القوات المسلحة والقوات المساندة لها واصلت تقدمها وأمنت المنطقة بالكامل، فيما انسحبت قوات الدعم السريع منها. أعرب رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس عن استعداد بلاده لتشارك الرؤى والأفكار مع الأمم المتحدة بما يقدم إسهامات إيجابية في مسيرة السلام والتنمية. وأكد إدريس خلال لقائه في العاصمة الخرطوم المبعوثة الأمم إلى السودان بيكا هافيستو أن قيادة البلاد لن تفرط في السيادة الوطنية والقرار السيادي، مشددا على رفض السودان التام لكل أنواع التدخلات الأجنبية. فيما أشار حافيستو إلى الاتفاق مع الخرطوم.

0: ومع أهمية العمل المشترك نحو حل مستدام وسلمي. اختتم المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر جولة محادثات بين موسكو وكييف في مسعى أمريكي جديد لدفع مفاوضات إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. اختتم المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد إذن الجولة من المحادثات بين موسكو وكييف، وأكثر التفاصيل نتابعها في هذا التقرير.
1: كييف محطة جديدة في جولة دبلوماسية يقودها موفد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محاولة لدفع مسار إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية وسط مساع للانتقال من وقف القتال إلى صياغة ترتيبات تضمن سلاما طويل الأمد. في العاصمة الأوكرانية تركزت المحادثات مع الرئيس فلوديمير زيلنسكي على سبل إنهاء الحرب والضمانات، خصوصا تلك المتعلقة بموضوع الأراضي.
2: محادثاتنا مع مفاوضي السلام الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر كانت مثمرة للغاية. المحادثات تناولت الضمانات الأمنية والاقتصادية لأوكرانيا، إضافة إلى إمدادات الصواريخ المخصصة للدفاع الجوي وحزمة دعم خلال الشتاء. نعول على دعم شركائنا الأوروبيين خاصة في الشتاء حال استمرت الحرب، ونعتقد أن مسألة الأراضي ما زالت أكبر عقبة أمام أي اتفاق ولن تحل إلا على مستوى القادة.
1: رسالة واشنطن إلى كييف مفادها أن الإدارة الأمريكية تدرك تعقيد المهمة، لكنها ترى أن الهدف يتجاوز مجرد التوصل إلى صيغة توقف الحرب الحالية، بل يتجاوزها إلى تقديم الطرفين تنازلات تمكن من الوصول إلى حل دائم.
3: يتعين على كلا الجانبين التوصل إلى حل هنا، إلى جانب مهمة جاريد كوشنر هي جمع الطرفين معا وتقليص نقاط الخلاف بينهما وإنشاء قنوات اتصال جيدة، ومن المهم تقديم التنازلات، ونأمل أن نكون قد بدأنا هذه العملية بشكل بناء. نحن واثقون من أنه سيكون هناك حل جيد لهذا الأمر.
1: رغم الحديث بنبرة متفائلة عن أجواء هذه الجولة، فإن أي من أطرافها لم يكشف بعد تفاصيل ملموسة لأي اتفاق في وقت لا تزال فيه الحرب مستمرة على جبهة تمتد لأكثر من 1200 كيلومتر. بين مطالبة أوكرانيا بسلام عادل يمنع تكرار الهجوم ومساعي واشنطن لصياغة ترتيبات قابلة للاستمرار، تبقى قدرة هذه الجولة على تضييق الفجوة بين طرفي الحرب الاختبار الأبرز لوساطة البيت الأبيض. حسان المهدي، تلتي عربي.
0: أظهرت النتائج الأولية فوز حزب البديل من أجل ألمانيا اليمين المتطرف في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت، لكنه فشل في تأمين الأغلبية المطلقة من المقاعد في برلمان الولاية، وحصل الحزب وفق النتائج على 43.8% من أصوات الناخبين.
4: من ولاية ساكسونيا أنهالت الألمانية تهب رياح التغيير لتكسير المسلمات، حيث قفز حزب البديل من أجل ألمانيا إلى صدارة نتائج الانتخابات بنحو 44% من الأصوات، متقدماً بفارق شاسع على المحافظين. انتصار ضعف فيه الحزب اليميني المتطرف حصيلته السابقة، ووجه ضربة قاسية للمستشار فريدريش ماتس، إذ تهوى النسبة التاريخية لحزبه الاتحاد الديمقراطي إلى نحو 18%، لتتحول وعوده بخفض شعبية اليمين إلى كابوس سياسي يربك الحسابات. زلزال سياسي يضع مرشح اليمين زيغموند على أعتاب سابقة تاريخية كأصغر رئيس حكومة محلية، رغم تضاؤل فرصه في حصد الأغلبية المطلقة في البرلمان الإقليمي ب 42 مقعداً لتشكيل حكومة بمفرده بعد نيله 39 مقعداً وحاجته لثلاثة مقاعد إضافية. غير أن المشهد يضع ألمانيا أمام مفارقة معقدة، فحزب تصنفه الاستخبارات المحلية ككيان يميني متطرف قد يعيد رسم خريطة السلطة بعد مراهنته على العودة إلى ألمانيا القديمة وسط تراجع حاد للأحزاب التقليدية كاليسار والخضر والاشتراكيين. تستيقظ برلين على وقع هزة سياسية في ظل مشهد معلق بين صدمة الحاضر وغموض التحالفات المرتقبة. فهل ستشكل هذه النتائج خرقاً عابراً في جدار الديمقراطية الألمانية، أم ستكون بداية تحول يعيد صياغة وجه البلاد؟ آمين العمدوني، تيريتي عربي.
0: احتضن مسجد الفاتح في اسطنبول فعالية جماعية لختم القرآن الكريم بمشاركة مئات الحفاظ من داخل تركيا وخارجها، وذلك في جلسة واحدة امتدت من الفجر إلى المغرب، ضمن مبادرة تهدف إلى تشجيع الشباب على مواصلة حفظ كتاب الله وتلاوته.
5: من الفجر إلى المغرب لا تنقطع تلاوة القرآن هنا بجامع الفاتح في اسطنبول. مئات الحفاظ يجتمعون في جلسة واحدة لختم القرآن كاملاً في يوم واحد. الفعالية القرآنية السنوية احتضنها جامع الفاتح ونظمها وقف أنوار القرآن بمشاركة مئات الحفاظ من تركيا وعدة دول حول العالم.
6: هذه الفعالية تنطلق من مسجد الفاتح وأيضاً من عديد من الدول، قرابة 10 دول أخرى، وكذلك في 4 ولايات تركية أخرى، يعني ينطلق فيها مئات من الساردين يسردون القرآن الكريم من الفاتحة حتى الناس في جلسة واحدة.
5: وتتواصل التلاوة والمراجعة على مدار اليوم وسط حضور مشرفين لمتابعة الحفظ وضبط التلاوة.
7: Bugün Fatih Camisi'ne geldik Kur'an-ı Kerim'i okumak için.
8: جئنا إلى المسجد لقراءة القرآن الكريم وختمه في جلسة واحدة، وهو تقليد عرف في العهد العثماني باسم ختم المنبر. بدأت التلاوة بعد صلاة الفجر وتختتم مع صلاة العشاء بمشاركة عدد كبير من الحفاظ الذين قدموا من دول مختلفة.
9: اسمي بلال عمر من سوريا، أشارك في فعالية أنوار القرآن في مسابقة أنوار القرآن لسرد القرآن كامل إن شاء الله. بدأنا من الفجر وسننهي إن شاء الله عند العشاء.
5: وتهدف المبادرة إلى تشجيع الحفاظ على مراجعة القرآن الكريم وإتقان حفظه وتعزيز العناية بكتاب الله.
10: تقام مسابقة وقف أنوار القرآن لسرد القرآن الكريم كاملا مرة كل سنة، دي السنة الرابعة، ربنا يتقبل منهم.
11: أنوار القرآن düzenledi yarışmayı.
12: سمعت عن هذه المسابقة التي تنظمها أنوار القرآن منذ العام الماضي، وهذه المرة الثانية التي أشارك فيها. أنا سعيدة جدا بذلك، المكان جميل وأجواءه مليئة بالروحانية، وأتمنى مشاركة جميع الحفاظ.
5: وتتواصل هذه الفعالية للسنة الرابعة على التوالي بمشاركة متزايدة من حفظة القرآن الذين يجتمعون لختم كتاب الله كاملاً في يوم واحد. علي الخضاري، تيريتي عربي، اسطنبول.
0: نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. عشرة القتلى في الاشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين منذ السبت، مع استمرار القتال على عدة جبهات. مجلس الأمن القومي الإيراني يقول إن طهران ستعلن خلال أيام منطقة محظورة جديدة خارج مضيق

هرمز تشمل مناطق في الخليج. ويتكوف يدعو روسيا وأوكرانيا إلى تقديم تنازلات لإنهاء الحرب، وزيلينسكي يؤكد أن قضية الأراضي مسألة عالقة ولا يمكن حلها إلا على مستوى الرؤساء. نلقاكم على رأس الساعة بحول الله.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

قتلوا الأطفال، قتلوا الأطفال مشان البلد، مراقبة من فوق.

مساء الخير وأهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. بمشاعر يملأها الحزن والغضب شيع الغزيون جثامين ورفات نحو 100 شهيد من ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية بعد انتشالهم من تحت أنقاض منازل دمرتها الغارات الإسرائيلية في ظل جهود ما تزال تبذل للوصول إلى مزيد من المفقودين. بالتزامن مع ذلك يدين وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير ووزير الدفاع إسرائيل كاتس بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة. فإلى متى تستمر النكبة الفلسطينية الجديدة في قطاع غزة وكيف ستتم مواجهة التصريحات والمواقف الإسرائيلية المصرة على التهجير القسري من القطاع وكيف سيلجم المجتمع الدولي سعار الحكومة الإسرائيلية؟

0: ومتطرفيها.
1: عوائل الشهداء قناديل من نور على رفات نحو 100 شهيد من غزة، بينهم 70 طفلا مكثت أجسادهم الضعيفة تحت الركام قرابة 2 عامين بعد أن دمرت الغارات الإسرائيلية منازلهم فوق رؤوسهم.
2: اليوم احنا ما صدقنا الدفاع المدني يجي يساعدنا، ننشل اولادنا وابنائنا من تحت الانقاض، ندفنهم، نحطهم في المكان المخصص لهم. باي ذنب قتلوا؟ باي ذنب قتلوا؟ اطفال تراوح اعمارهم بين 15 ل 7 سنوات.
1: صلوات الجنائز الجماعية لم تنتهي بعد في غزة، فما زالت الجثامين تشيع أسرابا بالمئات، والوداعات هنا لا تنتهي لأن الأنقاض تكشف يوما بعد آخر فصلا جديدا من فصول الإبادة.
3: 100 شهيد يشيعون اليوم ومئات آخرون ما زالوا بانتظار أن يوارى ما تبقى من أجسادهم الثرى في ظل جهود مضنية ما زالت تبذل للوصول إلى الآلاف ممن أبادتهم إسرائيل تحت الأنقاض.
1: هنا موقع بحث جديد ومسرح لمجزرة قضى فيها أكثر من 300 شهيد. تعمل فرق الدفاع المدني بإمكانات محدودة ومعدات مهترئة، علها تصل إلى بعض ما تبقى من أجسادهم.
4: يعني هو بشكل مؤكد ملف انتشال الضحايا الآن وضع على الطاولة بالنسبة للدفاع المدني، وهناك تنسيق على أعلى مستوى. نحن واللجنة الدولية للصليب الأحمر بدأنا في مرحلتين، المرحلة الأولى كانت في 25، والآن المرحلة الثانية بدأت في شهر 6، حتى هذه اللحظة مستمرة. طبعا في مدينة غزة المشروع 800 ساعة موزع على أكثر من منطقة في القطاع.
1: 800 ساعة نبش وحفر وبحث مضنية عن رفات آلاف الشهداء، مشروع مستمر خصصته اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع فرق الدفاع المدني للبحث عن جثامين أكثر من 1000 شهيد مفقود تحت أنقاض غزة. ربا العجرمي، تلاتة عربي، قطاع غزة.
0: ونفتح النقاش في موضوع حلقتنا لهذه الليلة ورحب بضيفي من غزة. ينضم إلينا أحمد الطناني الكاتب والباحث السياسي، وانضم إلينا هنا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية دكتور محمود الرنتيسي. أهلا بكم ضيوفي، وأبدأ معك دكتور محمود. يعني تكرار التصريحات الإسرائيلية حول يعني تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، هذا التكرار الذي نشهده في الآونة الأخيرة بشكل مكثف، كيف تقرأ الدلالات هنا؟
5: نعم، بداية تحية طيبة لك ولضيفك الكريم والسادة المشاهدين. هذه التصريحات ليست جديدة، ولكن تكتسب زخما جديدا مع قرب الانتخابات الإسرائيلية، حيث يحاول يعني مسؤولو يعني الأطراف الإسرائيلية المختلفة المتنافسة داخل الانتخابات، وخاصة أعضاء الائتلاف الحكومي اليمين المتطرف واليمين، هناك تنافس كبير بينهم على من يوغل في الدم الفلسطيني أكثر، من يعتدي على الحقوق الفلسطينية أكثر، وبالتالي أصبحت هذه مادة انتخابية. ولكن حقيقة هنا نقطة مهمة جدا، كل انتخابات في العالم يسودها نوع من الخطاب الشعبوي لجذب القواعد الانتخابية التصويتية، ولكن الخطير هنا في جانب الاحتلال الإسرائيلي الذي تقوده هذه الحكومة، هناك إجراءات حقيقية على الأرض. عندما يتحدث وزير الدفاع الإسرائيلي أن هناك آليات وخطط جاهزة لتهجير الفلسطينيين برا وبحرا، وبالتالي فقط تنتظر الضوء الأخضر الدولي سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو من الدول التي تريد استقبال اللاجئين أو المهجرين، وبالتالي هذا جزء من عملية يعني تصعيد خطابي، وفي نفس الوقت هنالك له رصيد من الاستعدادات على مستوى الخطط والآليات للتنفيذ، فقط هي مسألة وقت. وبالتالي اليمين الصهيوني لم يتراجع عن هذه الخطط، وهو بذلك يلبي رغبة المجتمع الصهيوني الذي يتجه يمينا. يعني اليوم هو يثبت جدارته بهذا الخطاب أمام المجتمع الذي سينتخبه كلما أوغل في دماء الفلسطينيين أكثر. وأيضا هناك نقطة تتعلق بالحديث عن فكرة التهجير الطوعي، وهذا نوع من التدليس الذي يمارس في الخطاب. أي طوعية في موضوع يعني حرب إبادة جماعية، تدمير البنية التحتية في قطاع غزة، تجويع الناس، ثم إذا يعني خرج يعني عدد محدود من الفلسطينيين يقول أن هذا خروج طوعي، لا، هذا سلب لإرادة، محاولة يعني سلب إرادة الفلسطيني من خلال تدمير كل مقومات الحياة، وثم الحديث عن التهجير الطوعي.
0: والسفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي تحدث عن هذه

0: الأفكار في أفكار الخروج الطوعي للفلسطيني من قطاع غزة، وسنناقش هذا الموضوع بعد قليل دكتور. لكن سيد الطناني في غزة، يعني الفلسطينيون في القطاع بمكوناتهم السياسية، كيف يرون تزايد الحديث الإسرائيلي يعني حول خطط تهجيرهم من القطاع؟
1: مساء الخير. يعني أعتقد أن هناك تقدير فلسطيني أن هذا السلوك الإسرائيلي ليس شعارات، وكما قال الدكتور محمود يعني هذا يعبر عن قرار متخذ في دوائر صنع القرار الإسرائيلية، وهو قرار ليس جديد بالمناسبة. هناك توجه إسرائيلي منذ اليوم الأول للحرب أن التخلص من الكتلة الديموغرافية في قطاع غزة هو الهدف الاستراتيجي لهذا الحرب، الهدف الاستراتيجي لليمين الصهيوني. وكما نعلم أن خطة الحسم الصهيونية لطالما كانت تتوعد وتقول أنها يجب أن تصلح الخطأ التاريخي للحكومات الإسرائيلية منذ النكبة، استكمال تهجير الشعب الفلسطيني، القضاء على الوجود الفلسطيني، القضاء على الكتلة الديموغرافية الأهم في الوجود الفلسطيني التي لطالما كانت تساهم بشكل أساسي في كل محطات النضال الوطني الفلسطيني، وهي كتلة ديموغرافية في قطاع غزة. وبالتالي هناك جدية إسرائيلية حقيقية، وما نشهده من سلوك على الأرض ونشهده من فعل عدواني يومي منذ اتفاق وقف إطلاق النار ومحاولة إسرائيل تفريغ هذا الاتفاق من مضمونه وتحويله إلى غطاء لاستمرار الإبادة. والأهم أن هذا الأمر ليس بالشكل العسكري فقط، نعم هناك قتل يومي، هناك تدمير، هناك قصف، هناك توسع في الخط الأصفر، لكن الأخطر أن هناك حفاظا إسرائيليا على فكرة أساسية وهي استدامة واقع الإبادة في قطاع غزة. هذه الاستدامة يعني أن لا يترك الغزي أمام خيارات محدودة، إما أن يموت بالصواريخ، إما أن يموت بفعل الأوضاع الكارثية في القطاع، وإما أن يبحث عن خيارا للخروج من القطاع. لذلك أهالي قطاع غزة يشعرون بهذا الخطر بشكل كبير جدا، وللأسف هم يشعرون بالألم أن هناك صمت دولي على هذه التصريحات الإسرائيلية، والأهم أن هناك تبرير دائم وجاهز أن هذه التصريحات هي تصريحات في موسم انتخابي، بينما هي على أرض الواقع تمثل استراتيجية تراكمية تقوم بها إسرائيل في كل لحظة وفي كل يوم. وبالتالي هذا الخطر هو خطر حقيقي، ويجب أن يكون هناك تنبها دوليا أكثر جدية في التعامل مع هذا الخطر.
0: طيب، وهنا سأنطلق من حديث السيد أحمد دكتور، يعني فيما يتعلق بسعي إسرائيل لإدامة والحفاظ على الوضع كما هو عليه في بكل ما في الصورة من أجزاء الآن في قطاع غزة. وهنا نتساءل يعني إلى أي مدى يمكن القول إن تل أبيب تستغل هذا الجمود الذي يعتري يعني تطبيق وقف إطلاق النار من أجل طرح خططها المتعلقة بتهجير الفلسطينيين من القطاع؟
2: نعم بالضبط، هو أي جمود يستمر دون حل الأزمة، اليوم أزمة تضرب بأطنابها في كل شيء، ورأينا قبل قليل انتشال 100 شهيد من تحت الأنقاض، بقوا لأكثر من 3 أعوام في حي الزيتون، قصف مربع سكني كامل. هذا مثال بسيط يعني، ثم تذهب إلى قطاع الصحة والتعليم والمستشفيات، في كل يعني مناحي الحياة هناك تدمير لواقع الحياة الفلسطيني. كل يوم يمر دون تحسين ويعني إصلاح لهذا الوضع يؤدي إلى صعوبة الحياة في قطاع غزة وإلى زيادة المعاناة وزيادة الكارثة، وبالتالي هذا تستفيد منه إسرائيل حتى لو لم تقم بالتقدم في مشاريعها، فما بالك لو كان هناك تقدم في مشاريعها، سواء الميليشيات أو يعني مزيد من الخنق أو تدمير البنية الأمنية في قطاع غزة ونشر الفوضى، وبالتالي كل هذه المشاريع إسرائيل تستفيد منها. وبحجة وللأسف هناك تفاهم، يعني أنا استمعت إلى ميلادينوف قبل أيام في بعض أحاديث الصحفية وإلى بعض أعضاء مجلس السلام يقولون إنه إسرائيل مقدمة على انتخابات، وبالتالي نتفهم الوضع إنه لا تقدم على أي يعني أوضاع لإدخال المساعدات، لإدخال الأدوية، لتحسين أوضاع الفلسطينيين الإنسانية. وهذا الملف حقيقة يعني مستغرب أن يتم التعامل معه بهذا الشكل، يعني 3 سنوات من الإبادة والقتل والتجويع والتهجير ومنع الحقوق الأساسية للناس من الدخول، يتم يعني تفهم اعتبارات سياسية في داخل دولة الاحتلال. الأصل أن يكون هناك ضغط حقيقي من أجل توفير هذه المساعدات وتحسين وأوضاع الشعب الفلسطيني الإنسانية من جانب إنساني بحت.
0: وهنا دكتور حتى هناك يعني تقديرات بأن واشنطن ومجلس السلام سلما بفكرة يعني فكرة الجمود الذي يصيب تطبيق وقف إطلاق النار، وبأن لن يحدث شيء إلا بعد الانتخابات الإسرائيلية. وهنا سيد الطناني يعني يجب أن نتوقف عند ما أوردته صحيفة هارتس الإسرائيلية، وقالت إن مسؤولين في تل أبيب يرفضون التعاون مع مجلس السلام في غزة وأبلغوا واشنطن بذلك. هذا المعطى كيف يقرأ من ناحية

0: ناحيتك يعني في ضمن السياق الذي نتحدث فيه والذي أشرت إليه قبل قليل، وهو سعي إسرائيل لإبقاء الوضع كما هو عليه في قطاع غزة وعدم حدوث أي تقدم على أي من الصعد والمستويات. إذن يبدو هناك مشكلة في الاتصال بالسيد أحمد الطناني، ننتظر أن يتم إصلاح هذه الإشكالية. وأريد أن أوجه سؤال إليك دكتور محمود عن ما أوردته هارتس، كيف يعني ترى ما ورد في الصحيفة فيما يتعلق برفض إسرائيل للتعاون مع مجلس السلام؟
1: يعني بالنهاية إسرائيل لا تريد الذهاب إلى وقف إطلاق النار، هذا معروف يعني، ولا تريد تحسين الوضع الإنساني والوضع السياسي في قطاع غزة قيد أنملة، وبالتالي هذا يخدم مشاريع اليمين الصهيوني ومشاريع نتنياهو والائتلاف الحاكم في قطاع غزة. وكل هذه يعني فكرة تفهم الجمود هو يخدم الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي كل وقت كما ذكرت قبل قليل يمر دون تحسين في الجانب الإنساني في قطاع غزة والإيمان بأن الجمود هو على الأقل أفضل من واقع الإبادة، هو لا شك يعني استشهاد عدد قليل أفضل بكثير من استشهاد المئات، ولكن هذا لا يقارن الأمر بالكم. الأصل أن كل عمل إجرامي وكل عمل يستهدف المدنيين يتم إيقافه ولا يتم تبريره بحجة أنه أقل من الوقت السابق.
0: دكتور، عاد إلينا أحمد الطناني من غزة. سيد أحمد، لا أعلم إن كنت سمعت سؤالي فيما يتعلق بما أوردته صحيفة هارتس حول رفض مسؤولين إسرائيليين التعاون مع مجلس السلام، وهنا السؤال يتعلق يعني هل نحن أمام سعي إسرائيلي لجعل مجلس السلام جزء من المشكلة في إطار كما قلنا سعيها لإبقاء الوضع يعني كما هو عليه في قطاع غزة؟
2: أنا باعتقادي ليس هناك حاجة لهذا السعي الإسرائيلي. مجلس السلام حتى الآن سلوكه هو سلوك منحاز لإسرائيل، وهو جاهز لتبرير كل السلوك العدواني الإسرائيلي، هو يتعامى بشكل مقصود عن الاعتداءات الإسرائيلية اليومية. ميلادينوف في إحاطته لمجلس الأمن وفي كل إحاطاته وحتى في تصريحاته هو يخادع الرأي العام الدولي ويتحدث بشكل مبهم حول حقيقة ما يجري في قطاع غزة، حتى أنه عندما تحدث عن الخروقات كان يتحدث عنها سبها إلى فاعل مجهول وكأنه ليس الاحتلال الإسرائيلي هو من ينفذ هذه الخروقات. لذلك أعتقد أن هذا الانحياز هو الخطر الحقيقي على اتفاق وقف إطلاق النار. الموقف الإسرائيلي معروف، الحكومة الإسرائيلية تريد أن تستمر في الإبادة وهي تستثمر في واقع الإبادة، لكن الإشكالية الجوهرية أن مجلس السلام الذي أخذ تفويضا واضحا من مجلس الأمن بأن يكون متابعا لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار هو مجلس منحاز بشكل كامل ومحكوم بالفريق الأمريكي الذي يؤمن غطاء لإسرائيل. المشكلة هنا أن هناك غياب تام للدول العربية والإسلامية المشاركة في مجلس السلام، لم تفعل عضويتها بشكل حقيقي، لم تسائل مجلس السلام بالشكل الحقيقي، وهناك تساؤل أيضا حول المجموعة العربية في مجلس الأمن. أعتقد أن المطلوب من المجموعة العربية في مجلس الأمن أن تعقد جلسة مساءلة واضحة لمجلس السلام حول حقيقة ما يجري في قطاع غزة، وإذا لم يكن مجلس السلام جديرا بالثقة التي منحت له من مجلس الأمن تسحب هذه الثقة أو يصوب بوصلة مجلس السلام، لأن ما يمارسه ميلادينوف من تبرير دائب السلوك الإسرائيلي يعني أن مجلس السلام يتحول إلى شريك في الإبادة لكنه يعفي إسرائيل من المسؤولية الدولية والنقد الدولي.
0: وهنا سيد أحمد يعني أستمر في الحديث معك، وفي هذا الإطار أيضا هناك حديث عن أن الجانب الفلسطيني أيضا ممثلا بحركة حماس أبلغ مجلس السلام بأنه لن يعني يلتزم بما يقع عليه من تعهدات والتزامات، خصوصا في موضوع نزع السلاح ما لم توقف إسرائيل اعتداءاتها على قطاع غزة. هل هذا كل ما يمكن يعني الفلسطينيين فعله إزاء ما تتحدث عنه من يعني سلوك لمجلس السلام بخصوص القطاع؟
2: يعني بتقدير واقعي الأوراق الفلسطينية هي أوراق محدودة جدا، والفلسطيني هنا الطرف الضعيف والطرف المقهور والطرف الذي يمارس بحقه الإبادة. خارطة الطريق التي اقترحها ميلادينوف فوضت عليها الفصائل الفلسطينية، فوضت عليها حركة حماس، وثبتت نقطة مهمة وهي أكثر النقاط التي تستفز إسرائيل والتي دفعت بنيامين نتنياهو لرفضها، أنه لا يمكن الانتقال من خطوة إلى الخطوة التي تليها إلا عندما يتم التحقق من أن كل الأطراف قدموا كل ما عليهم من التزامات. لا يمكن الذهاب إلى إجراءات عملية لها علاقة المرحلة الثانية قبل أن تنجز إسرائيل كل التفاصيل والالتزامات المرتبطة في المرحلة الأولى وفي مقدمتها البروتوكول الإنساني، وأنه يجب أن يتم تشكيل لجنة للتحقق. هذه اللجنة هي من تؤكد أن كل الأطراف ملتزمين، خصوصا بعد أن أخرجت إسرائيل مركز المراقبة المدني والعسكري عن عمله. المهم هنا أن المرونة التي أبدتها حركة حماس أبدتها بناء على تعهدات قدمتها الدول العربية والإسلامية، تعهدات قدمها الوسطاء وتعهدات أمريكية مباشرة بأن مطلوب من حركة حماس أن تقدم الموافقة على خارطة الطريق، ومن ثم سيمارس كل الضغط اللازم على إسرائيل، وسيمارس أيضا ضغط عربي وإسلامي على

0: الولايات المتحدة من أجل إلزام مصر بتفاصيل هذا الاتفاق. لذلك حركة حماس تلتزم بما وافقت عليه، وأنه لا يمكن أن ينفذ أي شيء في المرحلة الثانية إلا أن تكون خطوة مقابل خطوة. وأهم الخطوات هنا بعد البروتوكول الإنساني هو أن يتم جدولة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، حيث أن حركة حماس لها تقدير أنها إن سلبت أي شكل من أشكال السلاح إن ذهبت إلى حصر وتخزين هذا السلاح الثقيل، هذا يعني تأبيد الوجود الإسرائيلي إذا لم يكن هذا الأمر بشكل متزامن وواضح وصريح، ومع دخول القوة الدولية لتكون قوة للفصل ما بين الشعب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي، مما سيقيد حرية الحركة الإسرائيلية داخل قطاع غزة.
1: طيب يعني دكتور، قبل قليل السيد أحمد تحدث عن موقف الدول العربية والإسلامية الموجودة في إطار مجلس السلام، وربما في ناحية قريبة تبعنا البيان الذي صدر عن 8 دول عربية وإسلامية والتي رفضت تصريحات بن غفير وكاتس بخصوص تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. هنا نسأل عن أهمية يعني أو أوجه الأهمية في هذا الموقف، وبالمناسبة هذه الدول أيضا دعت لتفعيل الخطة وتطبيق الالتزامات الواردة في خطة ترامب للسلام في قطاع غزة. أهمية وجود هذا الموقف الآن؟
2: نعم، هو يعني وجود موقف جماعي من 8 دول على الأقل أفضل من وجود موقف فردي، وهو يشكل نوع من حائط الصد الدبلوماسي. ولكن على يعني في ميزان القوة والضغط على إسرائيل، إسرائيل لا تعتبر هذه المواقف حقيقة إلا إذا كان لهذه المواقف آثار تتعدى التصريحات وتذهب إلى الضغط على واشنطن. والضغط على واشنطن اليوم، هذه واشنطن لها مصالح مع هذه الدول، 8 دول أساسية في المنطقة، تركيا والسعودية ومصر والإمارات وقطر وباكستان وأندونيسيا. هذه الدول يعني 8 دول تشكل وزنة في المعادلة الإقليمية وفي العالم الإسلامي. إذا بقي التصريح عند حدود الموقف الدبلوماسي فلن يتغير شيء، ولكن حقيقة هناك نقطة مهمة هنا، أن هذه الدول باتت ترى في هي يعني في سياق نقدها لفكرة التهجير وحديث كاتس وبن غفير، هي تعتبر أن هذا الأمر هو مشروع لنشر الفوضى في المنطقة، وبالتالي هي أيضا تدافع عن نفسها. وإذا أرادت أن تدافع عن نفسها من مشروع التوسع الإسرائيلي الذي يريد أن ينشر الفوضى في المنطقة سواء عبر تهجير الفلسطينيين أو عبر الفعل العسكري في المنطقة، فهي بحاجة إلى تفعيل أدوات الضغط بشكل حقيقي. واليوم لعل الموقف الأمريكي، وأنت ذكرت أننا سنتحدث عنه، أن الموقف الأمريكي يحاول أن يظهر نوع من التوازن لتهدئة هذه الدول، وحقيقة فيه نوع من كما تفضل الأستاذ أحمد، هو موقف يمارس الخداع والتضليل حقيقة، لأنه على أرض الواقع هو يمول هذه الإبادة ويمول عملية التهجير بالسلاح وبالأموال وبالغطاء السياسي، ويسمح يعني بهذا الجمود القائم في قطاع غزة.
1: في هذه الناحية يعني السفير الأمريكي في إسرائيل نفى يعني وجود أي خطة، رغم حديث بن غفير وكاتس نفى وجود أي خطة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، لكنه تحدث عن أن إدارته تدعم الخروج الطوعي للفلسطينيين من القطاع. يعني هذا الموقف باعتقادك إلى بأي قدر يمكن أن يستند عليه الفلسطينيون؟ يعني موقف أمريكي على الأقل في جزء منه رافض لخطط التهجير.
2: يعني هذا الموقف إذا أردنا أن نفككه ونحل دافعه الأساسي، هو أن تقول يعني الإدارة الأمريكية وأشخاص فيها أنهم أحرص على المشروع الصهيوني من القادة الإسرائيليين أنفسهم، وبالتالي يمارسون نوع من العقلانية، عقلانية الدولة الكبيرة أمام هذه الخطابات الجنونية التي يمارسها كاتس وبن غفير وغيرها. ولكن في أصل المشروع هم لا يدعموا حقوق الشعب الفلسطيني ولا يقدموا أي خطوة عملية على الأرض تمنع هذا المشروع من التمادي والتغول. يعني رأينا في المنطقة سواء في غزة أو في الضفة الاستيطان أو حتى في الاعتداء على أراضي دول عربية مثل سوريا في قصف مطار أبو الظهر وغيره، كله كان بالضوء الأخضر الأمريكي وبعلم الإدارة الأمريكية.
1: سيد أحمد، يعني هنا أسألك وفي هذا الإطار عن يعني حجم الرهان الفلسطيني على الموقف الأمريكي. يعني من يتابع بيانات حركة حماس خلال الآونة الأخيرة، كان هناك يعني حديث موجه لمجلس السلام وحديث موجه أيضا لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل كسر الجمود الحالي وإلزام إسرائيل بتعهداتها، فكيف يبدو هذا الرهان بوجهة نظرك؟
0: يعني بتقييم مجرد. أعتقد أن الفلسطينيون بكل تلاوينهم مجمعين على أن العلاقة الاستراتيجية ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل هي علاقة متينة وأساسية، وأن الولايات المتحدة وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشارك إسرائيل كل أهدافها الاستراتيجية تجاه قطاع غزة، وهي تشاركها حتى تصوراتها الأمنية تجاه قطاع غزة. لكن الفارق هنا هو فارق في التكتيكات. لا تريد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عودة الإبادة بزخمها الحربي، بينما الحكومة الإسرائيلية تريد الشكل

0: الحربي وشكل القتل والدمار كجزء ونسق أساسي. هنا المراهنة على الموقف الأمريكي هو مراهنة على أن الطرف الوحيد الذي يستطيع أن يلزم إسرائيل بتفاصيل هذا الاتفاق هو الولايات المتحدة، لكن كيف يمكن للولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بهذا الاتفاق؟ هو عبر الرهان على موقف عربي وإسلامي جماعي. هذا الموقف عندما يتحول إلى موقف إقليمي حقيقي يمكن أن يشكل ضغطا فعليا على الولايات المتحدة. هناك ثلاث محطات مهمة كان للموقف العربي والإسلامي تأثير رئيسي. عندما تبنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة تهجير الشعب الفلسطيني، الموقف العربي والإسلامي هو من دفعه ودفع الإدارة الأمريكية للتراجع عن هذه الخطة. عندما كان هناك حديث عن القوة الدولية هي قوة لنزع السلاح وبالتالي قوة معتدية على الشعب الفلسطيني، الموقف العربي والإسلامي الذي تفاوض مع الفصائل الفلسطينية ووصل إلى صيغة أن هذه القوة يجب أن تكون قوة للاستقرار وقوة للفصل، كان هناك تفاوض مع الولايات المتحدة على البروتوكول التشغيلي وتحولت إلى قوة للفصل ما بين الشعب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي. والأهم حينما كان هناك تمرير لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجلس الأمن كان هناك موقف روسي وصيني يريد أن يضع فيتو على هذه الخطة. عندما تم التفاوض عربيا وإسلاميا مع الولايات المتحدة على إضافة بند واضح وصريح يقول أن هذه الخطة تفضي إلى دولة فلسطينية كان هناك تأثير مهم وأضيفت هذه النقطة. لذلك التأثير العربي والإسلامي هو التأثير الأكثر أهمية، لكن يجب أن ينتقل من حيز المواقف وهي مهمة بالمناسبة إلى حيز أن يكون هناك خطة بالمعنى الفعلي للضغط على الولايات المتحدة، خطة للضغط على المؤسسات الدولية بحيث يتحول إلى جبهة ضغط حقيقية على إسرائيل عبر الولايات المتحدة.
1: طيب فيما يتعلق بالمواقف الدولية دكتور، يعني كان هناك أيضا تصريحات وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند حول الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة. هذه التصريحات أثارت غضبا في إسرائيل واستدعت ردا من وزير الخارجية. يعني ما الأهمية التي نتحدث عنها هنا بالنظر لأن الفلسطينيين يرون الموقف الفلسطيني يعني يقول أن هذه المواقف الدولية لم تقدم شيئا حتى هذه اللحظة فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية؟ إسرائيل هي المتحكمة في هذه الأوضاع وتتحكم خصوصا في موضوع المساعدات بشكل كبير، وهو الأمر الذي تحدث عنه وزير الخارجية البريطاني.
2: نعم هذا صحيح، ما يعني ما يقوله الفلسطينيون أنه لم يحدث هناك ردة فعل دولية يعني توازي ما حصل من جرائم أو لتغيير الواقع، ولكن في هذا التصريح نقرأ على الأقل الخروج من حالة القلق الدبلوماسي الذي كان يعبر عنه المسؤولين الغربيين إلى المطالبة بموقف أكثر حزم تجاه إسرائيل، وهذا يشير إلى أن الصمت اليوم واستمراره أمام وجود هذه الشهادات الموثقة متعلقة ب يعني نتحدث عن جانب فقط، نقص الأدوية وأدوية السرطان وأمراض الدم وغيرها بنسب تزيد عن 60 و70%، هذه ليست مجرد أرقام بل هي شهادات تفكك هيمنة الخطاب الإسرائيلي والصهيوني في الغرب الذي كان يتحدث عن مبررات الدفاع عن النفس. اليوم الذي يتحدث عن المطالب بموقف أكثر حزما تجاه إسرائيل مثل وزير خارجية بريطاني مطالب أيضا هو الآخر أن يثبت هذا الخطاب بإجراءات عملية تجاه الاحتلال الإسرائيلي هو والدول الأوروبية الأخرى.
1: نعم شكرا لك الدكتور محمود الرنتيسي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، كما نشكر ضيفنا من غزة الكاتب والباحث السياسي السيد أحمد الطناني. شكر موصول لكل من تابع هذه الحلقة من برنامج ولا أنا وقفة، في أمان الله.

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: في عالم تتسارع فيه الأحداث،
2: نقترب أكثر
1: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
2: وسياسة تفهم من داخل

مشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

0: الأجيال، السيء المميز للعمل الإعلامي وتستطيع.
1: القوات الحكومية اليمنية تعلن تدمير غرفة القيادة والسيطرة للحوثيين بجبهة مريس في الضالع وسط احتدام القتال في جبهتي تعز ومأرب. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علال وتتابعون. 5 شهداء فلسطينيين ومصابون في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في غزة ودير البلح منذ فجر اليوم. مجلس الأمن القومي الإيراني يقول إن طهران ستعلن خلال أيام منطقة محظورة جديدة خارج مضيق هرمز تشمل مناطق في الخليج.

قالت القوات الحكومية اليمنية إنها دمرت غرفة للقيادة والسيطرة ومنظومة استشعار حرارية إلى جانب استهداف تجمعات للحوثيين في جبهة ماريس بمحافظة الضالع جنوبي اليمن. وأعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ 13 غارة جوية على مواقع وتجمعات وآليات تابعة لجماعة الحوثيين، بينها منصة لإطلاق الصواريخ في مديريات الشرية وذي ناعم والبيضاء والسودية أو السوادية بمحافظة البيضاء جنوب شرقي اليمن. كما استهدف طيران الحرب اليمني تجمعات للحوثيين في جبهات مأرب. قالت القوات الحكومية اليمنية إنها نفذت عملية خاطفة في جبهات مأرب وسيطرت على مواقعها قبل عودتها إلى مواقعها السابقة. وأشارت القوات اليمنية إلى أنها استهدفت بالمدفعية مواقع وتحصينات وتجمعات لجماعة الحوثي في الجبهتين الغربية والجنوبية للمحافظة، وأوضحت أن القصف أسفر عن خسائر في صفوف الحوثيين. أفادت وسائل إعلام يمنية بمقتل 24 من قيادات وعناصر الحوثيين خلال اليومين الماضيين في مواجهات غرب محافظة تعز وسط اليمن. وقالت وسائل إعلام يمنية إن من بين القتلى قيادات ميدانية وقادة كتائب وسرايا ومشرفين. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم إثر غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأعلنت مصادر طبية في مستشفى الشفاء بغزة استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر غارة إسرائيلية استهدفت حي الرمال غربي المدينة. كما أفادت مصادر في مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع باستشهاد طفل وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين. شيع

0: فلسطينيون في مدينة غزة، جثامين ورفات نحو 100 شهيد من ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية بعد انتشالهم من تحت أنقاض منازل دمرتها الغارات الإسرائيلية على رؤوس ساكنيها، في ظل جهود ما زالت تبذل للوصول إلى المئات من المفقودين.
1: عوائل الشهداء، قناديل من نور على رفات نحو 100 شهيد من غزة، بينهم 70 طفلا مكثت أجسادهم الضعيفة تحت الركام قرابة عامين بعد أن دمرت الغارات الإسرائيلية منازلهم فوق رؤوسهم.
2: اليوم احنا ما صدقنا الدفاع المدني يجي يساعدنا، ننشل اولادنا وابنائنا من تحت الانقاض، ندفنهم، نحطهم في المكان المخصص لهم. باي ذنب قتلوا؟ باي ذنب قتلوا؟ اطفال تراوح اعمارهم بين 15 ل7 سنوات.
1: صلوات الجنائز الجماعية لم تنتهي بعد في غزة، فما زالت الجثامين تشيع أسرابا بالمئات، والوداعات هنا لا تنتهي لأن الأنقاض تكشف يوما بعد آخر فصلا جديدا من فصول الإبادة.
3: 100 شهيد يشيعون اليوم ومئات آخرون ما زالوا بانتظار أن يوارى ما تبقى من أجسادهم الثرى، في ظل جهود مضنية ما زالت تبذل للوصول إلى الآلاف ممن أبادتهم إسرائيل تحت الأنقاض.
1: هنا موقع بحث جديد ومسرح

0: المرحلة الثانية بدأت في شهر 6 حتى هذه اللحظة مستمرة. طبعا في مدينة غزة المشروع 800 ساعة موزع على أكثر من منطقة في القطاع.
1: 800 ساعة نبش وحفر وبحث مضنية عن رفات آلاف الشهداء، مشروع مستمر خصصته اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع فرق الدفاع المدني للبحث عن جثامين أكثر من 1000 شهيد مفقود تحت أنقاض غزة. ربع العشر من ثلاثة عربي، قطاع غزة.
2: استشهد فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون، أحدهم طفل، إثر هجومين نفذهما مستوطنون مسلحون في محافظتي قلقيلية والقدس شمالي الضفة الغربية ووسطها. وأفادت مصادر طبية في مستشفى درويش نزال الحكومي بمحافظة قلقيلية باستشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص مستوطنين في الرأس وإصابة اثنين خلال هجوم على قرية حجة، فيما أصيب شاب بجروح شديدة في اعتداء مستوطنين عليه بالضرب في القدس المحتلة. قال مصدران مطلعان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر بإزالة بؤر استيطانية أقامها مستوطنون دون تصريح في الضفة الغربية استجابة لضغوط من الولايات المتحدة وفق وسائل إعلام إسرائيلية. وأضاف المصدران أن القرار ينطبق على بؤر استيطانية أقامها مستوطنون دون موافقة رسمية من السلطات الإسرائيلية. وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قد قضت أمس الأحد بضرورة تمكين ثلاث عائلات فلسطينية من العودة الآمنة إلى منازلها بعدما طردها مستوطنون منها في قرية جالود الفلسطينية بالضفة الغربية. طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون واشنطن بالتحرك لوقف الخروقات الإسرائيلية بعد غارات إسرائيلية قتلت 7 لبنانيين في جنوب البلاد. واستنكر عون عودة الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة النبطية وبلداتها، مشيرا إلى أن الغارات ألحقت أضرارا بمبنى حكومي ودمرت مستشفى متوقفا عن العمل. كما طالب الرئيس اللبناني واشنطن والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لمحاسبة مرتكبي الخروقات. نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي قوله إن بلاده ستعلن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز خلال الأيام القليلة المقبلة. وأضاف أن تلك المنطقة ستبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي وتمتد إلى مناطق في الخليج، وأن أي سفينة تدخل المنطقة المحظورة الجديدة ستضاف إلى قائمة العقوبات. بدوره قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن على واشنطن أن تدرك قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة في الحرب ضد إيران قد تغيرت. وأضاف قليباف أن أي هجوم على مصالح إيران وأمنها من الآن فصاعدا سيقابل برد أسرع وأشد وأكثر إيلاما. وجاءت تصريحات قليباف بعد يوم من قصف الولايات المتحدة عدة ناقلات نفط إيرانية في الخليج. ويلقي التصعيد في مضيق هرمز والضربات المتبادلة بين الجيش الأمريكي والحرس الثوري على السفن التجارية والنفطية بظلاله على الأوضاع الاقتصادية في الداخل الإيراني، حال يصعب من حياة الإيرانيين في ظل عقوبات أمريكية صارمة وحرب لا يتضح متى وكيف ستنتهي.
3: توتر في مضيق هرمز ومسار تصعيدي لا يبدو أنه سيهدأ. فالقوات الأمريكية تقصف ناقلات نفط إيرانية في المضيق، والحرس الثوري يعلن ضرب بارجات أمريكية وسفن أخرى عبرت دون إذن مسبق من إيران. في طهران قابلنا حسين كنعاني مقدم القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني، يقول إن بلاده تملك خيارات متعددة في مواجهة الضغوط الأمريكية.
4: سيظل مضيق هرمز مغلقا ما دامت الولايات المتحدة موجودة في المنطقة، وإذا كان من المقرر ألا نصدر نفطنا فلن تخرج قطرة نفط واحدة من هذه المنطقة. لقد بدأنا مواجهة الولايات المتحدة ليس عبر المفاوضات أو الحوار، وإنما

0: من خلال القوة العسكرية والهجمات على السفن الأمريكية.
1: الحصار البحري والضغوط الاقتصادية أصابت حياة الإيرانيين. بين ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وتذبذب العملة الإيرانية، فيما يختلف الإيرانيون في نظرتهم إلى كلفة المواجهة وحدود الصمود أمام مزيد من الضغوط الأمريكية.
2: أطالب الدول الأخرى بالتفاوض مع إيران من أجل إنهاء هذه الحرب وأن تنتهي دون أن تلحق أضراراً بالاقتصاد الإيراني. دعونا ننهي هذه الحرب في أسرع وقت ممكن.
3: التوتر في مضيق هرمز كبير جداً، ونحن الشعب الإيراني مستاءون للغاية. نريد من الدول المجاورة أن تأتي وتتفاوض مع بعضها من أجل إيجاد حل لهذه الحرب والعمل على إيقافها.
1: ينظر إلى مضيق هرمز باعتباره أهم أوراق القوة والرضع التي تمتلكها إيران، إذ يعد شريان تجارتها وصادراتها وصادرات المنطقة. بين الردع العسكري والضغط الاقتصادي، تبقى المعادلة الإيرانية قائمة على الحفاظ بورقة هرمز دون الوصول إلى نقطة يصبح فيها المضيق شرارة لمواجهة أوسع في المنطقة. سامي برهوم، ترتي عربي، طهران.
4: في العراق لم يقتصر اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز على صادرات النفط، بل أصاب أيضا واردات المشتقات النفطية التي تحتاج إليها السوق المحلية. رغم أن العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، فإنه لا يزال يستورد جزءاً من احتياجاته من المشتقات ومنها البنزين بسبب عدم كفاية إنتاج مصافيه لتلبية الطلب المحلي.
5: طوابير تمتد أمام محطات البنزين في بغداد ومحافظات عراقية أخرى في واحدة من أكثر التداعيات المباشرة للحرب بين إيران والولايات المتحدة. فاضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز لم يعرقل صادرات النفط العراقية فحسب، بل أصاب أيضا واردات المشتقات النفطية التي يحتاج إليها السوق المحلي. ورغم أن العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، فإنه لا يزال يستورد جزءا من احتياجاته من المشتقات ومنها البنزين بسبب عدم كفاية إنتاج مصافيه لتلبية الطلب المحلي. ومع تعثر حركة الناقلات ووصولها إلى الموانئ العراقية، تأخرت الإمدادات لتتحول تداعيات الحرب سريعا من أزمة إقليمية إلى مشكلة يومية يلمسها العراقيون أمام محطات الوقود. لكن الخطر على العراق لا يتوقف عند نقص البنزين، فالمضيق نفسه الذي تمر عبره الواردات يمثل بوابة العراق الرئيسية لتصدير النفط. وقبل الحرب كان العراق يصدر نحو 3,400,000 برميل من الخام يوميا، معظمها عبر موانئه الجنوبية على الخليج. ومع إغلاق هرمز وتعطل الملاحة تقلصت قدرة بغداد على إخراج هذه الكميات إلى الأسواق العالمية لتواجه معادلة اقتصادية صعبة. أسعار نفط مرتفعة كان يفترض أن تعزز إيراداتها، لكن العراق لا يستطيع الاستفادة منها بالكامل. ما دام جزء كبير من صادراته عاجزا عن الوصول إلى المشترين، وهو ما أشار إليه صندوق النقد الدولي بوضع العراق بين منتجي الطاقة الأكثر تعرضاً لتداعيات تعطل الإنتاج والنقل، معتبراً أن اضطرابات التجارة والإنتاج حدت من استفادته من ارتفاع أسعار النفط. أمام هذا الاختناق تحاول بغداد البحث عن منافذ بديلة، فقد عادت توجيه كميات من النفط عبر ميناء جيهان التركي بالتوازي مع بحث خيارات أخرى باتجاه سوريا والأردن في محاولة لتقليل الاعتماد على المسار الجنوبي عبر الخليج. لكن هذه البدائل لا تزال محدودة مقارنة بحجم الصادرات التي كانت تمر عبر هرمز، إذ قال شركة تسويق النفط العراقية سومو إن الصادرات الجنوبية هبطت خلال الأزمة إلى نحو 444,000 برميل يوميا. وهكذا يجد العراق نفسه أمام تداعيين متزامنين للحرب: نقص في الوقود يضغط على حياة العراقيين، وتعطل في صادرات الخام يضغط على إيرادات الدولة.
4: سيطر الجيش السوداني على منطقة حمرة الوز بمحلية جبرة

0: الشيخ في ولاية شمال كردفان بعد معارك خاضها ضد قوات الدعم السريع. وأكدت مصادر عسكرية محليا أن القوات المسلحة والقوات المساندة لها واصلت تقدمها وأمنت المنطقة بالكامل، فيما انسحبت قوات الدعم السريع منها. أعرب رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس عن استعداد بلاده لتشارك الرؤى والأفكار مع الأمم المتحدة بما يقدم إسهامات إيجابية في مسيرة السلام والتنمية. وأكد إدريس خلال لقائه في العاصمة الخرطوم المبعوث الأممي إلى السودان بكافيستو، أكد أن قيادة البلاد لن تفرط في السيادة الوطنية والقرار السيادي، مشددا على رفض السودان التام لجميع أشكال التدخلات الأجنبية. من جانبه أشار هافيستو إلى الاتفاق مع الخرطوم على أهمية العمل المشترك للتوصل إلى حل مستدام وسلمي. اختتم المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر جولة محادثات بين موسكو وكييف في مسعى أمريكي جديد لدفع مفاوضات إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. ودعا ويتكوف كلا من روسيا وأوكرانيا إلى تقديم تنازلات لدفع جهود السلام. بدوره أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن مسألة الأراضي ما زالت أكبر عقبة أمام أي اتفاق، وأنها لن تحل إلا على مستوى القادة.
1: كييف محطة جديدة في جولة دبلوماسية يقودها موفد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محاولة لدفع مسار إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية وسط مساع للانتقال من وقف القتال إلى صياغة ترتيبات تضمن سلاما طويل الأمد. في العاصمة الأوكرانية تركزت المحادثات مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي على سبل إنهاء الحرب والضمانات، خصوصا تلك المتعلقة بموضوع الأراضي.
2: محادثاتنا مع مفاوضي السلام الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر كانت مثمرة للغاية. المحادثات تناولت الضمانات الأمنية والاقتصادية لأوكرانيا، إضافة إلى إمدادات الصواريخ المخصصة للدفاع الجوي وحزمة دعم خلال الشتاء. نعول على دعم شركائنا الأوروبيين خاصة في الشتاء حال استمرت الحرب، ونعتقد أن مسألة الأراضي ما زالت أكبر عقبة أمام أي اتفاق ولن تحل إلا على مستوى القادة.
1: رسالة واشنطن إلى كييف مفادها أن الإدارة الأمريكية تدرك تعقيد المهمة، لكنها ترى أن الهدف يتجاوز مجرد التوصل إلى صيغة توقف الحرب الحالية، بل يتجاوزها إلى تقديم الطرفين تنازلات تمكن من الوصول إلى حل دائم.
3: يتعين على كلا الجانبين التوصل إلى حل هنا. إلى جانب مهمة جاريد كوشنر هي جمع الطرفين معا وتقليص نقاط الخلاف بينهما وإنشاء قنوات اتصال جيدة، ومن المهم تقديم تنازلات، ونأمل أن نكون قد بدأنا هذه العملية بشكل بناء. نحن واثقون من أنه سيكون هناك حل جيد لهذا الأمر.
1: رغم الحديث بنبرة متفائلة عن أجواء هذه الجولة، فإن أي من أطرافها لم يكشف بعد تفاصيل ملموسة لأي اتفاق في وقت لا تزال فيه الحرب مستمرة على جبهة تمتد لأكثر من 1200 كيلومتر. بين مطالبة أوكرانيا بسلام عادل يمنع تكرار الهجوم ومساعي واشنطن لصياغة ترتيبات قابلة للاستمرار، تبقى قدرة هذه الجولة على تضييق الفجوة بين طرفي الحرب الاختبار الأبرز لوساطة البيت الأبيض. حسان المهدي، تيليتي عربي.
0: نقلت وكالة تاس عن وزير الخارجية سيرجي لافروف قوله إن الاتهامات التي وجهها الغرب إلى موسكو بالضلوع في واقعة الطائرة المسيرة في مطار لايبزيج الألماني تعد في المجمل بداية حرب حقيقية. وقال لافروف في إشارة للمستشار الألماني فريدريش ميرتس إن كل هذه التعليقات التي يدلي بها ميرتس بشأن جعل ألمانيا القوة العسكرية الرائدة في أوروبا من جديد يجري تطبيقها على أرض الواقع. ورفضت روسيا الاتهامات الألمانية ووصفتها بأنها لا أساس لها، متهمة برلين بتلفيق أدلة لتطوير أو لتوريط روسيا في الواقع. أظهرت النتائج الأولية فوز حزب البديل من أجل ألمانيا اليمينية المتطرف في انتخابات

0: ولاية ساكسونيا أنهالت، لكنه فشل في تأمين الأغلبية المطلقة عن المقاعد في برلمان الولاية. وحصل الحزب وفق النتائج على 43.8% من أصوات الناخبين.
1: من ولاية ساكسونيا أنهالت الألمانية تهب رياح التغيير لتكسير المسلمات، حيث قفز حزب البديل من أجل ألمانيا إلى صدارة نتائج الانتخابات بنحو 44% من الأصوات، متقدماً بفارق شاسع على المحافظين. انتصار ضعف فيه الحزب اليميني المتطرف حصيلته السابقة، ووجه ضربة قاسية للمستشار فريدريتش ماتس، إذ تهوى النسبة التاريخية لحزبه الاتحاد الديمقراطي إلى نحو 18%، لتتحول وعوده بخفض شعبية اليمين إلى كابوس سياسي يربك الحسابات. زلزال سياسي يضع مرشح اليمين زيغموند على أعتاب سابقة تاريخية كأصغر رئيس حكومة محلية، رغم تضاؤل فرصه في حصد الأغلبية المطلقة في البرلمان الإقليمي ب 42 مقعداً لتشكيل حكومة بمفرده، بعد نيله 39 مقعداً وحاجته لثلاثة مقاعد إضافية. غير أن المشهد يضع ألمانيا أمام مفارقة معقدة، فحزب تصنفه الاستخبارات المحلية ككيان يميني متطرف قد يعيد رسم خريطة السلطة بعد مراهنته على العودة إلى ألمانيا القديمة، وسط تراجع حاد للأحزاب التقليدية كاليسار والخضر والاشتراكيين. تستيقظ برلين على وقع هزة سياسية في ظل مشهد معلق بين صدمة الحاضر وغموض التحالفات المرتقبة، فهل ستشكل هذه النتائج خرقاً عابراً في جدار الديمقراطية الألمانية، أم ستكون بداية تحول يعيد صياغة وجه البلاد؟ آمين العمدوني، تيريتي عربي.
0: أعلن الجيش الباكستاني مقتل 25 مسلحاً حاولوا التسلل من أفغانستان بعد عمليات عسكرية على الحدود في إقليم خيبر بختون خوا. وأفاد الجيش بأن قواته ضبطت 15 مسلحاً خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود، ثم نفذت عمليات تمشيط في المناطق الحدودية أسفرت عن مقتل 10 مسلحين آخرين حاولوا التسلل من الجانب الأفغاني. تعهدت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني بمواصلة أداء مهامها رغم فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات عليها وعلى مسؤولين آخرين في الهيئة القضائية بلاهاي. وقالت أكاني خلال فعالية في طوكيو إنها متمسكة بحزم بقناعتها مهما كانت الظروف، مضيفة أن الإجراءات العقابية ضدها تهديد للقضاة ولمبدأ الحياة. وتعد أكاني واحدة من بين قضاة الجنائية الدولية الذين استهدفتهم عقوبات أمريكية تقضي بتجميد أصولهم في الولايات المتحدة. قال مسؤولون أمريكيون إن 5 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بعدما تجاوزت طائرة شحن تابعة لشركة أمازون نهاية المدرج وتحطمت خلال هبوطها في مطار ميامي الدولي، ما أدى إلى إغلاق جميع مدارج الهبوط وممرات الطيران. وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن الطائرة كانت قادمة من سان خوان في بورتوريكو متجهة إلى فلوريدا، مشيرة إلى أنها ستفتح تحقيقا في ملابسات الحادث. احتضن مسجد الفاتح في إسطنبول فعالية جماعية لختم القرآن الكريم بمشاركة مئات الحفاظ من داخل تركيا وخارجها، وذلك في جلسة واحدة امتدت من الفجر إلى المغرب، ضمن مبادرة تهدف إلى تشجيع الشباب على مواصلة حفظ كتاب الله وتلاوته.
2: من الفجر إلى المغرب لا تنقطع تلاوة القرآن هنا بجامع الفاتح في إسطنبول. مئات الحفاظ يجتمعون في جلسة واحدة لختم القرآن كاملاً في يوم واحد. الفعالية القرآنية السنوية احتضنها جامع الفاتح ونظمها وقف أنوار القرآن بمشاركة مئات الحفاظ من تركيا وعدة دول حول العالم.

0: فعاليات تنطلق من مسجد الفاتح وأيضا من عديد من الدول، قرابة 10 دول أخرى، وكذلك في 4 ولايات تركية أخرى، يعني ينطلق فيها مئات من الساردين يسردون القرآن الكريم من الفاتحة حتى الناس في جلسة واحدة.
1: وتتواصل التلاوة والمراجعة على مدار اليوم وسط حضور مشرفين لمتابعة الحفظ وضبط التلاوة.
2: Bugün Fatih Camisi'ne geldik Kur'an-ı Kerim'i okumak için.
3: جئنا إلى المسجد لقراءة القرآن الكريم وختمه في جلسة واحدة، وهو تقليد عرف في العهد العثماني باسم ختم المنبر. بدأت التلاوة بعد صلاة الفجر وتختتم مع صلاة العشاء بمشاركة عدد كبير من الحفاظ الذين قدموا من دول مختلفة.
4: اسمي بلال عمر من سوريا، أشارك في فعالية أنوار القرآن في مسابقة أنوار القرآن لسرد القرآن كامل إن شاء الله. بدأنا من الفجر وسننهي إن شاء الله عند العشاء.
1: وتهدف المبادرة إلى تشجيع الحفاظ على مراجعة القرآن الكريم وإتقان حفظه وتعزيز العناية بكتاب الله.
5: تقام مسابقة وقف أنوار القرآن لسرد القرآن الكريم كاملا مرة كل سنة، دي السنة الرابعة، ربنا يتقبل منهم.
6: أنوار القرآن düzenledi yarışmayı.
7: سمعت عن هذه المسابقة التي تنظمها أنوار القرآن منذ العام الماضي، وهذه المرة الثانية التي أشارك فيها. أنا سعيدة جدا بذلك، المكان جميل وأجواءه مليئة بالروحانية، وأتمنى مشاركة جميع الحفاظ.
1: وتتواصل هذه الفعالية للسنة الرابعة على التوالي بمشاركة متزايدة من حفظة القرآن الذين يجتمعون لختم كتاب الله كاملا في يوم واحد. علي الخضاري، تريت عربي، اسطنبول.
8: نهاية النشر، تذكير بالعناوين. القوات الحكومية اليمنية تعلن تدمير غرفة القيادة والسيطرة للحوثيين بجبهة مريس في الضالع وسط احتدام القتال في جبهتي تعز ومأرب. 5 شهداء فلسطينيين ومصابون في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة وسط وغرب قطاع غزة منذ فجر اليوم. مجلس الأمن القومي الإيراني يقول إن طهران ستعلن خلال أيام منطقة محظورة جديدة خارج مضيق هرمز تشمل مناطق في الخليج.
9: نلقاكم على رأس الساعة بحول الله، في أمان الله.

making a run right away.

0: في مدينة بوسطن الأمريكية يقود سام سيارته مواظبا على ما دأب عليه منذ وقت طويل، صناعة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.
1: After he was interrogated, the police returned his kippa with the Palestinian flag torn off of it.
0: قصة قادته من الولايات المتحدة إلى مستوطنات الضفة الغربية، ثم إلى مواجهة كاملة مع السردية التي تربى عليها.
1: Growing up, the narrative around Israel was incredibly one-sided, and the portrayal of
2: أثناء نشأتي. كانت السردية حول إسرائيل أحادية الجانب بشكل لا يصدق، وكان تصوير العرب سطحياً جداً وعنصرياً. المرة الوحيدة التي كانت تذكر فيها إسرائيل كانت عند الحديث عن أنها أرضنا وأن العرب يريدونها فقط لأننا نملكها، ولم يكن هناك أي نقاش عن النكبة أو عن الخسائر التي عانى منها الفلسطينيون.
0: قبل أن يصل سام إلى برنامج المخنة عنوان حكايتنا، كانت القصة قد تشكلت بالفعل. إسرائيل حقيقة واحدة، والفلسطينيون إما غائبون عن الرواية أو حاضرون يشكلون تهديداً. البداية كانت في نيويورك في بيئة دينية اخترقت السياسة بعمق بعض دوائرها وليس الكل. وأي سياسة؟ سياسة عمادها سردية تلقن للأطفال والفتيان والفتيات عن أرض موعودة وحقوق موروثة وهوية وعدو.
2: لقد أخذت السردية إلى حد ما كأمر مسلم به. أتذكر في الصف السادس حاخاماً يتحدث عن أن جميع العرب يريدون فقط قتلنا ويريدون هذه الأرض لأننا

0: أملكها. وأتذكر أنني فكرت، أتساءل إن كان هناك صف من الأطفال العرب في مكان ما يقال لهم الشيء نفسه عنا.
1: في الغالب كانت الفجوة في المعرفة كافية كي يسيطر التبسيط.
0: هناك مئات الآيات في التوراة التي تقول إن عليك أن تحب جارك وتساعده، وإحدى أكثر الوصايا تكراراً في التوراة هي مساعدة الغريب والأجنبي، لكن الواقع الذي كنت أعيشه كان مختلفاً جداً، بينما كنت أتعلمه والطريقة التي كان يتحدث بها حاخاماتي. كنا نسمع هذه الآيات، ثم بعد ذلك مباشرة كان حاخاماتنا يقولون أشياء فظيعة عن العرب والفلسطينيين والأقليات الأخرى.
1: وهكذا يتخرج سام من المدرسة، فيصبح الالتحاق بأحد برامج الدراسة في إسرائيل فيما يعرف بالسنة الفاصلة قبل الجامعة خياراً طبيعياً تقريباً.
0: شقيقتي التحقتا به وصهري فعل ذلك وكل الأشخاص من حولي فعلوا ذلك. أخبرني حاخام عن البرنامج وروج لفكرة أننا لن نتعلم طوال اليوم فقط، بل سيكون لدينا نشاط بدني وتجربة عملية.
1: في الظاهر يبدو برنامج المخين مزيجاً من الدراسة والتطوع والنشاط البدني، لكن الاسم نفسه كان يحمل وظيفة أخرى، مخينة أي التحضير. تحضير لماذا؟ المخينة ليس برنامجاً تعليمياً عادياً، بل برنامج تحضيري غالباً لما قبل الجيش، يختلط فيه التعليم الديني بالعسكرة، ويفتح أمام الشبان اليهود القادمين من الخارج باب التجنيد والانخراط في المشروع الاستيطاني.
0: مخينة تعني التحضير بالعبرية، وهو في الأساس برنامج ما قبل الجيش. هناك مخينات داخلية للأولاد الإسرائيليين الذين يعلمون أنهم سيذهبون إلى الجيش لاحقاً، ثم يوجد المخين الدولي حيث لا يجري تجنيدنا في الجيش تلقائياً، لكن الهدف هو أن نبقى ونحصل على الجنسية الإسرائيلية وننخرط في الجيش بعد ذلك.
1: أكثر من ذلك، لم يكن النطاق الجغرافي لهذا البرنامج إسرائيل ضمن حدود ما قبل عام 1967.
0: أول مرة أتذكر أنني سمعت فيها عبارة الخط الأخضر كانت بعد أن سجلت في برنامج المخينة، وكان ذلك في سياق الإشارة إلى المستوطنة غير القانونية إفرات. فتاة من عمري علقت ممتدحة بعد الخط الأخضر: أنت صهيوني جيد جداً، كل ما كنت أعرفه أن هناك خطاً أخضر وأن الوجود بعده أمر جيد.
1: حتى اللغة اليومية كانت تعيد تشكيل المكان، كل شيء على هذه الأرض يختصر في اسم واحد: إسرائيل. يرى مؤرخون بارزون أرخوا للنكبة الفلسطينية والتطهير العرقي في فلسطين أن طريقة جذب الشباب اليهود إلى إسرائيل تغيرت مع الزمن.
2: أعتقد أن ذلك تغير، فحتى قيام دولة إسرائيل عام 48 وحتى في السبعينات كان الشباب اليهود ينجذبون تقريباً بوصفهم يهوداً علمانيين أكثر من كونهم متدينين. كانوا يخبرون عن الكيبوتس وعن الجانب الأكثر اشتراكية في إسرائيل. كانت الفكرة أن الصهيونية خلقت يهودياً جديداً، يهودياً حديثاً.
1: لا حاجة للقول إن الأمر تغير اليوم نحو مزيد من التطرف.
3: since the last century since the

0: منذ القرن الماضي ومنذ بداية هذا القرن عندما أصبحت الإيديولوجيا الدينية القومية هي المهيمنة، اتخذ الأمر منحا مختلفا، فأصبح الناس يستقطبون بدرجة أكبر بكثير على أساس أفكار مسيحانية، أي مشروع إقامة إسرائيل الكبرى وبناء المملكة التوراتية نفسها التي يقرؤون عنها في العهد القديم وما إلى ذلك.
1: وبهذا المعنى لم تتغير البرامج وحدها، بل تغير الخيال السياسي الذي يدخل الشباب في فضائه. فالمسألة لم تعد فقط إقناعهم بالهجرة، هناك خطة أخرى.
2: I think that hasn't changed much. I mean, it's like they work with two.
0: هناك خطتان. الخطة ألف كانت منذ البداية عام 1948 وحتى قبل ذلك، وهي إقناع الشباب اليهود بالقدوم والهجرة والاستقرار. والخطة باء، إذا لم يتمكنوا من إقناعهم بالهجرة، هي أن يكونوا سفراء للصهيونية. وكانوا دائما يستفيدون من أن سن 18 أو 19 سن قابل للتأثر، وقد تبدو الحياة العسكرية فيه مثيرة.
1: في يوميات سام داخل البرنامج في مستوطنة إفرات، كان التعليم الديني جزءاً من جدول أوسع.
3: في الصباح كنا ندرس النصوص اليهودية من الأسفار المقدسة أو التلمود، ثم بعد الظهر حسب اليوم كنا نذهب في رحلة أو نتطوع أو نذهب للركض، وفي مساء الأربعاء كنا نذهب إلى مكان قريب ونحصل على دروس أسبوعية في كراف ماجا وما كانوا يسمونه دروس مكافحة الإرهاب.
1: في تلك التدريبات ظهرت صورة الفلسطيني هدفاً، ليست صورة مجردة بل هدف للرماية.
3: كانت هناك دروس أسبوعية في كراف ماجا، وهو أسلوب القتال الذي يستخدمه الجيش الإسرائيلي، وإلى جانب ذلك كانت هناك ما يسمونه دروس مكافحة الإرهاب. مرة أو مرتين كان لدينا تدريب على إطلاق النار، وأتذكر بوضوح شديد أن الهدف في تدريب إطلاق النار كان صورة عنصرية لفلسطيني، رجل عربي يرتدي كوفية ويحمل سكينة.
1: في رام الله حيث التماس اليومي مع الاستيطان، يرى باحثون أن التجربة أعمق من تدريب عابر. فالمعاهد التحضيرية التي تنظم هذه البرامج أيضاً وغيرها لا تعد جنوداً فقط، بل تعيد تشكيل الجندي المتدين بوصفه جزءاً من مشروع عقائدي وخلاصي.
4: هذه البرامج وهذه المؤسسات تعمل على إعادة صياغة الجندي المتدين بحيث يتعامل مع الفلسطينيين من منطلق خلاصي ومن منطلق عقائدي، وأن ما يقوم به هو مهمة إلهية وخلاصية، وبالتالي ينظر هذا الجندي الذي يتخرج من هذه المؤسسات بأنه يقدم نوع من العبادة أو المساهمة في المشروع الخلاصي، وبالتالي قتل الفلسطينيين أو التعامل مع الفلسطينيين هذه مهمة مقدسة بالنسبة لهذا الجندي.
1: هكذا تصبح المعاهد جزءاً من إنتاج وعي قتالي ديني، لا مجرد إعداد بدني أو أكاديمي، وهي لا تقف خارج المشروع الاستيطاني بل في صلبه.
4: هذه البرامج هي تأتي في الإطار العام الأوسع ضمن المشروع الصهيوني، ولا سيما في مسألة السيطرة على الضفة الغربية، وبالتالي المعاهد التحضيرية ما قبل العسكرية هي موجودة في الضفة الغربية، موزعة على مستوطنات الضفة الغربية، وبالتالي تخلق نوع من الترابط بين الطالب في المعهد والضفة الغربية على اعتبار أنها جزء من أرض إسرائيل الكاملة.
1: المستوطنات أصبحت فعليا وجهة مفضلة لهذه البرامج. فمن يسيطر على الوزارات والمؤسسات التعليمية اليوم في إسرائيل ليس التيار القديم الذي كان يرسل الشباب إلى الكيبوتس، وإنما تحالف تيارات اليمين والصهيونية الدينية التي تقود إسرائيل اليوم.
0: ما فعلته الصهيونية هو التركيز على الأسفار الخمسة الأولى من العهد القديم، وبدل النظر إليها كنص روحي قالت لا، هذا يثبت أن فلسطين تخص اليهود، وهذا التعليم مستمر في المستوطنات اليوم. يتم ربط الأماكن المذكورة في الكتاب المقدس بأماكن في الضفة الغربية أو الأردن أو سوريا أو لبنان، والقول إنها جزء من الوعد الإلهي وجزء من مملكة إسرائيل المستقبلية.
1: ومع مرور الوقت تحولت المعاهد الدينية إلى قناة لصعود التيار الديني القومي داخل الجيش ومؤسسات الدولة.
4: المعاهد التحضيرية ظهرت في نهايات الثمانينيات في محاولة لمعالجة أزمة نقص التجنيد في الجيش الإسرائيلي وتراجع الحافزية لدى الشرائح العلمانية، وبالتالي رأت القيادات الدينية آنذاك والحاخام إلي سيدان بالتحديد أن هذه هي فرصة لتعزيز موقع التيار الديني اليميني في صفوف الجيش.
1: برنامج آخر شبيه بني عكيفة. بني عكيفة حركة شبابية صهيونية دينية تعمل عبر أكثر من 40 دولة ولديها نحو 150 فرعاً.
4: مؤسسة بني عكيفة هي تمثل الإطار الشبابي للتيار القومي الديني في إسرائيل، تأسست في عام 1929، وهي أيضاً خرجت المجموعة الاستيطانية جوش إيمونيم الذين عملوا على تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية. إضافة إلى ذلك أن بني عكيفة هي لديها مؤسسة عالمية، وبالتالي تعمل أيضا على تجميع الشبان اليهود وتشجيع الهجرة والتطوع في القتال في ضد الفلسطينيين كما جرى في الحرب على قطاع غزة. وأشارت النتائج إلى أن قرابة 15% من القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي في العام الأول من الحرب على قطاع غزة كانوا من خريجي المعاهد التحضيرية ما قبل العسكرية.
1: لكن مسألة الجمعيات لا تقف عند بني عكيفة وحدها، فهناك نمط أوسع، منظمات تقدم في الغرب أنها هيئات بيئية أو خيرية أو تعليمية تستفيد من إعفاءات ضريبية على حساب دافعي الضرائب في تلك البلاد، وارتباطها الفعلي هو بمصادرة الأرض والاستيطان والتجنيد، فضلاً عن تورط القائمين عليها في خطاب الإبادة.
0: منذ البداية كانت هناك منظمات غير حكومية تدعم جهات داخل إسرائيل تتعامل مع مصادرة الأرض والاستيطان، لكنها تقدم في الغرب كجهات بيئية، مثل الصندوق القومي اليهودي الذي يعرض في بريطانيا كمنظمة خضراء، بينما هو أداة للسيطرة على الأرض.
1: ويحصل الأمر تحت ناظري هذه الحكومات، رغم ادعاء بعضها مقاطعة كل ما يتعلق بأنشطة المستوطنات في الأراضي المحتلة.
0: الحكومات الغربية تعلم أن هذه جهات تقوم بتجنيد أشخاص للخدمة العسكرية في دولة أخرى. في معظم الحالات هذا انتهاك لأنظمة هذه الدول وقوانينها، لكنها تغض الطرف بسبب المصالح السياسية والعلاقات مع إسرائيل.
1: ومن الولايات المتحدة حيث نشأت سارة، وهو اسم مستعار اختارته لأسباب تتعلق بسلامتها وسلامة عائلتها كما تؤكد، إلى مستوطنات الضفة تبدو الرحلة نتاج مسار تربوي.
5: درست في مدرسة يهودية أرثوذكسية حديثة في الولايات المتحدة، وفي الصيف كنت أذهب إلى مخيم داخلي تابع لبني عكيفة. كانت الصهيونية إطاراً أساسياً في نشأتي، كل ما تعلمناه عن الانتفاضة الثانية كان يدور حول الضحية الإسرائيلية. لم نتعلم شيئاً تقريباً عن الفلسطينيين، وعندما كان يجرى الحديث عنهم كانوا يسمون دائماً العرب.
1: و وفي خطاب التلقين ذاك لم يكن الفلسطيني صاحب أرض ورواية، بل مشكلة طارئة أو خطراً أمنياً.
5: تعلمنا أن الفلسطينيين ليسوا شعباً مستقلاً وأن هويتهم حديثة أو مجرد رد فعل على الصهيونية، وتعلمنا أن العرب

0: رفضوا السلام عام 1948، وأن حرب عام 1967 كانت معجزة، وأن الانتفاضة الثانية أثبتت أنه لا يوجد شريك للسلام.
1: وفي مخيمات بني عكيفة كان الأمر أكثر كثافة.
0: كان من يديرونه إسرائيليون من التيار الصهيوني الديني، وكانوا يشجعوننا طوال الصيف على الانتقال إلى إسرائيل، وأي فرق بين إسرائيل والضفة الغربية كان يتجاهل أو يمحى.
1: لاحقاً بعد المدرسة الثانوية انتقلت سارة إلى سنة دراسية في القدس، وهناك زارت مواقع في الضفة الغربية.
0: بعد المدرسة الثانوية قضيت سنة دراسية في معهد ديني في القدس في مدرشت ليندنباوم. أخذنا البرنامج إلى موقع سوسيا الأثري لنتعلم عن التاريخ اليهودي في الأرض، وخصوصاً في الضفة الغربية.
1: أما سوسيا التي تتحدث عنها سارة فتقع جنوب الخليل في قلب مسافر يطا، وهي من أكثر المناطق تعرضاً لضغط الاستيطان والرعي الاستيطاني. ومثل سام ستتغير سارة لاحقاً.
0: أصف هذه الرحلة كنوع من التحطم. كانت هويتي مبنية بقوة على فكرة أنني صهيونية، وأن هذه الأيديولوجيا تعكس قيمي في الديمقراطية والحرية والتعددية. بدأت هذه الصورة تتشقق خلال سنة القدس عندما ذهبت إلى الخليل والتقيت فلسطينيين ورأيت شيئاً من الواقع على الأرض.
1: عند سام جاء سؤال عن الفصل العنصري انطلاقا من تجربة أمريكية يعرفها جيدا.
2: عندما كبرت وتعلمت عن تاريخ الولايات المتحدة مع العنصرية وتعلمت عن الفصل العنصري في الجنوب وقوانين جيم كرو، كنت دائماً أفكر لو كنت حياً في ذلك الوقت لكنت ضده. وعندما كنت في المخينة كان أحد الأشياء التي رأيتها وجعلتني غير مرتاح حقيقة أن الفلسطينيين والإسرائيليين كانت لديهم لوحات سيارات مختلفة.
1: ثم جاء رجل من بيت لحم حينها أدرك أن من كان يراه بعيداً كان جاراً فعلياً صاحب الأرض.
2: جاء رجل فلسطيني من بيت لحم في مثل عمري طالب جامعي ليتحدث في نادي هيلل في كلية هنتر حيث درست، ومنظمة هيلل عادة ما تكون منظمة صهيونية متطرفة جدا، لكن فرعنا كان أكثر انفتاحا بسبب طبيعة الطلاب. جاء هذا الشاب الفلسطيني ليتحدث ويعرض تجربته، وبيت لحم تقع مباشرة بجوار مستوطنة إفرات، وقد أثر ذلك في جدا. أتذكر أنني فكرت بسذاجة شديدة، أوه كنا جيرانا.
3: That really resonated with me. I remember very naively thinking, oh, we were neighbors.
1: عاد سام إلى تلك البلاد فسكن أولا في تل أبيب وكان يتردد كثيرا إلى الضفة، ثم عاش نحو 4 سنوات في القدس قبل أن يعيش لاحقا فترة في أم الخير في مسافر يطا.
2: كان واضحاً بالنسبة لي أنه لا يمكنني الذهاب فقط والعيش في تل أبيب والقول إنني ضد الاحتلال دون أن أفعل شيئاً.
1: انخرط سام في النشاط ضد الاستيطان والاحتلال جنبا إلى جنب مع الفلسطينيين الذين صار بعضهم أصدقاء وقتل بعضهم الاحتلال.
2: صديقي عودة لهذالين قتل برصاص مستوطن في تموز من عام 2025، أصيب في رئته

0: وقد صور لحظة مقتله بنفسه، وعندما عثرنا على الفيديو لاحقا كان الأمر صادما. أما المستوطن الذي قتله يانون ليفي فلم يتعرض لأي عقوبة حقيقية، جرى اعتقاله ليلة واحدة فقط ووضعه تحت الإقامة الجبرية، ثم عاد في الأسبوع نفسه إلى القرية لمواصلة إرهاب السكان.
1: بين الولايات المتحدة والضفة المحتلة تبدأ الرحلة بسردية جاهزة عن الهوية والأرض، وتمر ببرنامج تعليمي يتحول إلى فضاء عسكرة واستيطان.
2: يجب أن أقول إن هناك ظاهرة أخرى لا يكتب عنها كثيرا، لأن الناس لا ينتبهون إليها ولا تدركها إلا عندما تكون هناك. فعدد لا بأس به من اليهود الشباب، وخاصة أولئك الذين يرسلون إلى المدارس الدينية اليشفوت، وهي مراكز الدراسة الدينية في القدس، وأنا أعرف ذلك لأنني عملت مع بعضهم. هؤلاء يأتون من أسر مفككة لا تعرف ماذا تفعل بأبنائها في الولايات المتحدة، فيصبح إرسالهم هناك نوعا من الحل. إنه حل ليس إيديولوجيا حتى، بل مجرد حل يشبه إرسال مراهق كثير المشكلات إلى مخيم صيفي أكثر انضباطا.
1: ويبقى السؤال، من يصنع هذه البرامج؟ من يمولها؟ ومن يدفع ثمنها؟ الفلسطينيون أصحاب الأرض أولاً؟ وشبان العالم الذين تجندهم إسرائيل وقوداً لحروب الإبادة والاحتلال؟

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: تصوّدنا البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
8: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
9: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
10: اليوم فيش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
11: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
12: والله شعور لا يوصف.
13: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
14: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
15: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
16: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
17: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
18: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
19: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.

القوات الحكومية اليمنية تعلن تدمير غرفة القيادة والسيطرة للحوثيين بجبهة مريس في الضالع وسط احتدام القتال في جبهتي تعز ومأرب. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علال وتتابعون

0: 11 قتيلا بينهم مسعفان ومصابون في غارتين إسرائيليتين على مبنى وسيارة في بلدة كفر رومان جنوبي لبنان. 5 شهداء فلسطينيين ومصابون في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في غزة ودير البلح منذ فجر اليوم. أهلا بكم من جديد. قالت القوات الحكومية اليمنية إنها دمرت غرفة للقيادة والسيطرة ومنظومة استشعار حرارية إلى جانب استهداف تجمعات للحوثيين في جبهة مريس بمحافظة الضالع جنوبي اليمن. وأعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ 13 غارة جوية على مواقع وتجمعات وآليات تابعة لجماعة الحوثيين، بينها منصة لإطلاق الصواريخ في مديريات الشرية وذي نعم والبيضاء والسوادية بمحافظة البيضاء جنوب شرقي اليمن. كما استهدف الطيران الحربي اليمني تجمعات للحوثيين في جبهات مأرب. أعلنت القوات الحكومية استعادة السيطرة على جبل الكورة الاستراتيجي والواقع بين مديريتي المعافر والوزاعية في ريف محافظة تعز. يأتي هذا في وقت أفادت وسائل إعلام يمنية بمقتل 24 من قيادات وعناصر الحوثيين خلال اليومين الماضيين في مواجهات غرب محافظة تعز وسط اليمن. وقالت وسائل إعلام يمنية إن من بين القتلى قيادات ميدانية وقادة كتائب وسرايا ومشرفين. قالت القوات الحكومية اليمنية إنها نفذت عملية خاطفة في جبهات مأرب وسيطرت على مواقع قبل عودتها إلى مواقعها السابقة. وأشارت القوات اليمنية إلى أنها استهدفت بالمدفعية مواقع وتحصينات وتجمعات لجماعة الحوثي في الجبهتين الغربية والجنوبية للمحافظة، وأوضحت أن القصف أسفر عن خسائر في صفوف الحوثيين. قتل 11 شخصا وأصيب 5 آخرون جراء غارتين إسرائيليتين فجر اليوم في بلدة كفر رومان جنوب لبنان وفق وكالة الأنباء اللبنانية. وبحسب الوكالة قتل 9 أشخاص وأصيب 5 بغارة إسرائيلية على مبنى في كفر رومان، كما قتل مسعفان بعد غارة بمسيرة إسرائيلية على سيارة كان بمتنها بالبلدة. هذا وأصيب 20 شخصا بغارات إسرائيلية استهدفت جبل الرفيع ومرتفع السويداء ودوحة كفر رومان والنبطية الفوقة. وكان الجيش الإسرائيلي أصدر أوامر بإخلاء مبنى في بلدة دير الزهراني إضافة إلى مبان محيطة به قبيل استهداف ما قال إنه منشأة تابعة لحزب الله ردا على هجوم بطائرة مسيرة. وتنضم إلينا من بيروت مراسلتنا صباح ياسين لتضعنا في تطورات هذا الحدث. تفضلي صباح.
1: نعم مديحة، بداية نحن نقف في مدينة صيدا تحديدا والتي يطلق عليها بأنها بوابة الجنوب. بالفعل نقف عند المدخل الجنوبي لمدينة صيدا حيث نرصد استمرار حركة النزوح من الجنوب تحديدا من قرى قضاء النبطية باتجاه مدينة صيدا على اعتبار أنها مدينة أكثر أمنا. هذه الحركة التي تشاهدونها عبر عدسة تيرتي عربي وإن كان كانت مستمرة هي بوتيرة متراجعة قياسا عن ساعات الليل وساعات الفجر، حيث شهدت هذه الطريق ازدحام مروري خانق بفعل المخاوف التي انتابت سكان أهالي الجنوب، وذلك بفعل تكثيف الغارات الإسرائيلية والاعتداءات الإسرائيلية على تحديدا قرى قضاء النبطية. الأبرز كان في بلدة كفر رومان التي كانت يوم أمس مسرحا لمجزرة إسرائيلية، حيث شنت طائرة حربية إسرائيلية غارة على مبنى في بلدة كفر رومان مؤلف من 3 طبقات. هذه الغارة أدت إلى أضرار مادية جسيمة وأيضا أدت إلى خسائر بشرية كبيرة. حتى الآن عمليات رفع الأنقاض مستمرة، وبحسب المصادر الطبية الرسمية تحدث

0: والتي تقع أيضا في قضاء النبطي. وبعد نصف ساعة فقط من الإنذار عند الساعة 3 فجرا شن الطيران الإسرائيلي غارة على هذا المنزل، ولكن من دون وقوع إصابات، فضلا عن غارات استمرت على مدينة النبطي، على عمق مدينة النبطي، وأيضا غارات على النبطية الفوق والنبطية التحت. التفجيرات الإسرائيلية كذلك الأمر كانت حاضرة في ساعات الليل، بعد منتصف الليل تفجير عنيف ضرب كفر تبنيت، بلدة كفر تبنيت والمتاخمة لمرتفعات علي الطاهر، إضافة إلى تفجير آخر ضرب زوتر الشرقية. اليوم يعني منذ ساعات الصباح وحتى الآن نشهد هدوء، لا سيما في قرى قضاء النبطية، أما في قطاع صور أو في قرى قضاء صور في ساعات الصباح الأولى أيضا قصف مدفعي طال بلدة المنصوري مجددا، هذه البلدة التي تتعرض لاستهدافات إسرائيلية كثيفة وكثيفة جدا. هذه التطورات الخطيرة وهذا التصعيد يظهر أن هذا التصعيد بالفعل بدأ يأخذ مسارا متطورا، خصوصا بحسب المصادر المطلعة بأنه سيلقي بظلاله على جولة المفاوضات القادمة، الجولة 8 بين لبنان وإسرائيل، والتي من المفترض أن تعقد في روما الأسبوع المقبل. المصادر هنا تطالب الدولة اللبنانية بضرورة الضغط وممارسة المزيد من الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها، وهذا ما قاله رئيس الجمهورية جوزيف عون تعقيبا على الاعتداءات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة، حيث قال إنها أكثر من مجرد خرق لاتفاق الإطار. وحاليا بحسب مصادر قريبة من قصر بعبدة، الرئيس يجري الكثير من الاتصالات الدبلوماسية داخليا وخارجيا من أجل احتواء هذا التصعيد. والسؤال الكبير الذي يطرح في الشارع اللبناني وعلى مستوى كافة الفئات، هل هذا التصعيد الإسرائيلي هو لفرض وقائع أمنية جديدة أم هو ترتيب جديد للميدان قبل ربما تسوية أوسع؟ نعم،
1: أشكرك جزيلا صباح ياسين على كل هذه التفاصيل. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم إثر غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأعلنت مصادر طبية في مستشفى الشفاء بغزة استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر غارة إسرائيلية استهدفت حي الرمال غربي المدينة. كما أفادت مصادر في مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع باستشهاد طفل وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين. وينضم إلينا من غزة مراسلنا محمد أحمد ليضعنا في صورة التطورات الأخيرة في قطاع غزة. تفضل محمد.
2: مديحة، قبل قليل مجمع الشفاء الطبي أعلن عن استشهاد طفل كان قد أصيب برصاصة آليات الاحتلال قبل أسابيع، هذا الطفل عمره 6 سنوات. كذلك المستشفى أعلن عن استشهاد شاب متأثر بإصابته جراء استهدافه يوم أمس في منطقة حي الرمال وسط مدينة غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل منذ يوم أمس حتى هذه اللحظة 7 من الفلسطينيين ما بين استهدافات وعمليات قصف. جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن الليلة الماضية أو صباح هذا اليوم عن أن قوة هندسة تابعة للجيش تعرضت لتفجير واستهداف في المناطق الشرقية لشمال القطاع، وأن جيش الاحتلال قام بالرد على هذا الخرق باستهداف بنى تحتية لحركة حماس. حتى الآن الجيش لم يوضح ماهية هذه البنى التي تم استهدافها وطبيعة عمليات الاستهداف. ما جرى الليلة الماضية في المناطق الشرقية لحي التفاح شرق مدينة غزة هو تقدم لعدد من الآليات باتجاه منطقة السنافور والقيام بعمليات تجريف. بعد ذلك قامت الطائرات الحربية باستهداف منزلين وعيادة طبية في منطقة حي السنافور. هذه المنازل وهذه العيادة تقع على المنطقة الفاصلة ما بين المنطقة الصفراء والمنطقة الآمنة التي سمح للسكان بالعودة إليها. ما زالت عمليات القصف وعمليات إطلاق النار مستمرة. نتحدث أن منتصف الليلة الماضية شهد وجود شهيد جراء قيام مدفعية الاحتلال باستهداف مدرسة للنازحين في مخيم أو في مدينة دير البلح في المحافظة الوسطى، أدى ذلك لوجود شهيد طفل وهو نازح من مدينة بيت لاهيا شمال القطاع، نقل إلى مستشفى شهداء الأقصى. نتحدث عن انتهاكات واضحة، عمليات خرق واضحة. صباح اليوم كانت هناك عمليات إطلاق نار ومن الزوارق البحرية الإسرائيلية وملاحقة لمراكب الصيادين، سجل وصول 3 إصابات.

0: بات لمجمع الشفاء الطبي جراء هذه الخروقات وعمليات إطلاق النار التي تقوم بها الزوارق البحرية الإسرائيلية بشكل متواصل وبشكل مستمر. نتحدث عن أوضاع إنسانية صعبة يعيشها السكان داخل قطاع غزة، ولا سيما في حالة التقليص وحالة الضغوطات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلية على دخول البضائع إلى قطاع غزة. اتفاق وقف إطلاق النار كان ينص على إدخال 600 شاحنة من المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة، لكن ما يجري وما يتم إدخاله هو في أحسن الحالات 200 إلى 250 شاحنة تحمل مواد غذائية غير أساسية، وبالتالي الاحتلال يبقي على حالة الجوع وحالة العوز وحالة الفقر الشديد داخل قطاع غزة، إضافة إلى منع إدخال الوفود الطبية التي تنتظر منذ أشهر على حدود قطاع غزة وفي جمهورية مصر العربية بانتظار السماح لها بالدخول إلى قطاع غزة، في ظل أن الاحتلال ما زال يضيق على السكان في عملية السفر والخروج للعلاج بالخارج عبر إغلاق معبر رفح وتقليل عمليات الخروج والدخول إلى قطاع غزة. مديحة،
1: أشكرك جزيلا محمد أحمد على كل هذه التفاصيل. هذا وكان الفلسطينيون في مدينة غزة شيعوا في وقت سابق أمس جثامين ورفات نحو 100 شهيد من ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية بعد انتشالهم من تحت أنقاض منازل دمرتها الغارات الإسرائيلية على رؤوس ساكنيها، في ظل جهود ما زالت تبذل للوصول إلى المئات من المفقودين.
2: عوائل الشهداء، قناديل من نورا على رفات نحو 100 شهيد من غزة، بينهم 70 طفلا مكثت أجسادهم الضعيفة تحت الركام قرابة عامين بعد أن دمرت الغارات الإسرائيلية منازلهم فوق رؤوسهم.
3: اليوم احنا ما صدقنا الدفاع المدني يجي يساعدنا، ننشل اولادنا وابنائنا من تحت الانقاض، ندفنهم، نحطهم في المكان المخصص لهم. باي ذنب قتلوا؟ باي ذنب قتلوا؟ اطفال تراوح اعمارهم بين 15 ل7 سنوات.
2: صلوات الجنائز الجماعية لم تنتهي بعد في غزة، فما زالت الجثامين تشيع أسرابا بالمئات، والوداعات هنا لا تنتهي لأن الأنقاض تكشف يوما بعد آخر فصلا جديدا من فصول الإبادة.
4: 100 شهيد يشيعون اليوم ومئات آخرون ما زالوا بانتظار أن يوارى ما تبقى من أجسادهم الثرى، في ظل جهود مضنية ما زالت تبذل للوصول إلى الآلاف ممن أبادتهم إسرائيل تحت الأنقاض.
2: هنا موقع بحث جديد ومسرح لمجزرة قضى فيها أكثر من 300 شهيد. تعمل فرق الدفاع المدني بإمكانات محدودة ومعدات مهترئة، علها تصل إلى بعض ما تبقى من أجسادهم.
5: يعني هو بشكل مؤكد ملف انتشال الضحايا الآن وضع على الطاولة بالنسبة للدفاع المدني، وهناك تنسيق على أعلى مستوى. نحن واللجنة الدولية للصليب الأحمر بدأنا في مرحلتين، المرحلة الأولى كانت في 25 والآن المرحلة الثانية بدأت في شهر 6 حتى هذه اللحظة مستمرة. طبعا في مدينة غزة المشروع 800 ساعة موزع على أكثر من منطقة في القطاع.
2: 800 ساعة نبش وحفر وبحث مضنية عن رفات آلاف الشهداء، مشروع مستمر خصصته اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع فرق الدفاع المدني للبحث عن جثامين أكثر من 1000 شهيد مفقود تحت أنقاض غزة. ربا العجرمي، تلاتة عربي، قطاع غزة.
1: استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون، أحدهم طفل، إثر هجومين نفذهما مستوطنون مسلحون في محافظتي قلقيلية والقدس شمالي الضفة الغربية ووسطها. وأفادت مصادر طبية في مستشفى درويش نزال الحكومي بمحافظة قلقيلية باستشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص مستوطنين في الرأس وإصابة 2 خلال هجوم على قرية حجة، فيما أصيب شاب بجروح شديدة في اعتداء مستوطنين عليه بالضرب في القدس المحتلة. قال مصدران مطلعان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر بإزالة بؤر استيطانية أقامها مستوطنون دون تصريح في الضفة الغربية استجابة لضغوط من الولايات المتحدة وفق وسائل إعلام إسرائيلية. وأضاف المصدران أن القرار ينطبق على بؤر استيطانية أقامها مستوطنون دون موافقة رسمية من السلطات

0: الإسرائيلية. وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قد قضت أمس الأحد بضرورة تمكين 3 عائلات فلسطينية من العودة الآمنة إلى منازلها بعدما طردها مستوطنون منها في قرية جلود الفلسطينية بالضفة الغربية. نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي قوله إن بلاده ستعلن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز خلال الأيام القليلة المقبلة، وأضاف أن تلك المنطقة ستبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي وتمتد إلى مناطق في الخليج، وأن أي سفينة تدخل المنطقة المحظورة الجديدة ستضاف إلى قائمة العقوبات. بدوره قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن على واشنطن أن تدرك قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة في الحرب ضد إيران قد تغيرت. وأضاف قليباف أن أي هجوم على مصالح إيران وأمنها من الآن فصاعدا سيقابل برد أسرع وأشد وأكثر إيلاما. وجاءت تصريحات قليباف بعد يوم من قصف الولايات المتحدة عدة ناقلات نفط إيرانية في الخليج. يلقي التصعيد في مضيق هرمز والضربات المتبادلة بين الجيش الأمريكي والحرس الثوري على السفن التجارية والنفطية بظلاله على الأوضاع الاقتصادية في الداخل الإيراني، حال يصعب من حياة الإيرانيين في ظل عقوبات أمريكية صارمة وحرب لا يتضح متى وكيف ستنتهي.
1: توتر في مضيق هرمز ومسار تصعيدي لا يبدو أنه سيهدأ. فالقوات الأمريكية تقصف ناقلات نفط إيرانية في المضيق، والحرس الثوري يعلن ضرب بارجات أمريكية وسفن أخرى عبرت دون إذن مسبق من إيران. في طهران قابلنا حسين كنعاني مقدم القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني، يقول إن بلاده تملك خيارات متعددة في مواجهة الضغوط الأمريكية.
2: سيظل مضيق هرمز مغلقا ما دامت الولايات المتحدة موجودة في المنطقة، وإذا كان من المقرر ألا نصدر نفطنا فلن تخرج قطرة نفط واحدة من هذه المنطقة. لقد بدأنا مواجهة الولايات المتحدة ليس عبر المفاوضات أو الحوار، وإنما من خلال القوة العسكرية والهجمات على السفن الأمريكية.
1: الحصار البحري والضغوط الاقتصادية أصابت حياة الإيرانيين. بين ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وتذبذب العملة الإيرانية، فيما يختلف الإيرانيون في نظرتهم إلى كلفة المواجهة وحدود الصمود أمام مزيد من الضغوط الأمريكية.
3: أطالب الدول الأخرى بالتفاوض مع إيران من أجل إنهاء هذه الحرب وأن تنتهي دون أن تلحق أضراراً بالاقتصاد الإيراني. دعونا ننهي هذه الحرب في أسرع وقت ممكن.
4: التوتر في مضيق هرمز كبير جداً، ونحن الشعب الإيراني مستاءون للغاية. نريد من الدول المجاورة أن تأتي وتتفاوض مع بعضها من أجل إيجاد حل لهذه الحرب والعمل على إيقافها.
1: ينظر إلى مضيق هرمز باعتباره أهم أوراق القوة والرضع التي تمتلكها إيران، إذ يعد شريان تجارتها وصادراتها وصادرات المنطقة. بين الردع العسكري والضغط الاقتصادي تبقى المعادلة الإيرانية قائمة على الحفاظ بورقة هرمز دون الوصول إلى نقطة يصبح فيها المضيق شرارة لمواجهة أوسع في المنطقة. سامي برهم، ترتي عربي، طهران.
0: في العراق لم يقتصر اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز على صادرات النفط، بل أصاب أيضا واردات المشتقات النفطية التي تحتاج إليها السوق المحلية. ورغم أن العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، فإنه لا يزال يستورد جزءا من احتياجاته من المشتقات ومنها البنزين بسبب عدم كفاية إنتاج مصافيه لتلبية الطلب المحلي.
5: طوابير تمتد أمام محطات البنزين في بغداد ومحافظات عراقية أخرى في واحدة من أكثر التداعيات المباشرة للحرب بين إيران والولايات المتحدة، فاضطراب الملاحة عبر مضيق

0: هرمز لم يعرقل صادرات النفط العراقية فحسب، بل أصاب أيضا واردات المشتقات النفطية التي يحتاج إليها السوق المحلي. ورغم أن العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، فإنه لا يزال يستورد جزءا من احتياجاته من المشتقات ومنها البنزين بسبب عدم كفاية إنتاج مصافيه لتلبية الطلب المحلي. ومع تعثر حركة الناقلات ووصولها إلى الموانئ العراقية، تأخرت الإمدادات لتتحول تداعيات الحرب سريعا من أزمة إقليمية إلى مشكلة يومية يلمسها العراقيون أمام محطات الوقود. لكن الخطر على العراق لا يتوقف عند نقص البنزين، فالمضيق نفسه الذي تمر عبره الواردات يمثل بوابة العراق الرئيسية لتصدير النفط. وقبل الحرب كان العراق يصدر نحو 3,400,000 برميل من الخام يوميا، معظمها عبر موانئه الجنوبية على الخليج. ومع إغلاق هرمز وتعطل الملاحة تقلصت قدرة بغداد على إخراج هذه الكميات إلى الأسواق العالمية لتواجه معادلة اقتصادية صعبة. أسعار نفط مرتفعة كان يفترض أن تعزز إيراداتها، لكن العراق لا يستطيع الاستفادة منها بالكامل. ما دام جزء كبير من صادراته عاجزا عن الوصول إلى المشترين، وهو ما أشار إليه صندوق النقد الدولي بوضع العراق بين منتجي الطاقة الأكثر تعرضا لتداعيات تعطل الإنتاج والنقل، معتبرا أن اضطرابات التجارة والإنتاج حدت من استفادته من ارتفاع أسعار النفط. أمام هذا الاختناق تحاول بغداد البحث عن منافذ بديلة، فقد عادت توجيه كميات من النفط عبر ميناء جيهان التركي بالتوازي مع بحث خيارات أخرى باتجاه سوريا والأردن في محاولة لتقليل الاعتماد على المسار الجنوبي عبر الخليج. لكن هذه البدائل لا تزال محدودة مقارنة بحجم الصادرات التي كانت تمر عبر هرمز، إذ قال شركة تسويق النفط العراقية سومو إن الصادرات الجنوبية هبطت خلال الأزمة إلى نحو 444,000 برميل يوميا. وهكذا يجد العراق نفسه أمام تداعيين متزامنين للحرب: نقص في الوقود يضغط على حياة العراقيين، وتعطل في صادرات الخام يضغط على إيرادات الدولة.
1: اختتم المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر جولة محادثات بين موسكو وكييف في مسعى أمريكي جديد لدفع مفاوضات إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. ودعا ويتكوف كلا من روسيا وأوكرانيا إلى تقديم تنازلات لدفع جهود السلام. بدوره أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن مسألة الأراضي ما زالت أكبر عقبة أمام أي اتفاق، وأنها لن تحل إلا على مستوى القادة.
2: كييف محطة جديدة في جولة دبلوماسية يقودها موفد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محاولة لدفع مسار إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية وسط مساع للانتقال من وقف القتال إلى صياغة ترتيبات تضمن سلاما طويل الأمد. في العاصمة الأوكرانية تركزت المحادثات مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي على سبل إنهاء الحرب والضمانات، خصوصا تلك المتعلقة بموضوع الأراضي.
3: محادثتنا مع مفاوضي السلام الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر كانت مثمرة للغاية. المحادثات تناولت الضمانات الأمنية والاقتصادية لأوكرانيا، إضافة إلى إمدادات الصواريخ المخصصة للدفاع الجوي وحزمة دعم خلال الشتاء. نعول على دعم شركائنا الأوروبيين خاصة في الشتاء حال استمرت الحرب، ونعتقد أن مسألة الأراضي ما زالت أكبر عقبة أمام أي اتفاق ولن تحل إلا على مستوى القادة.
2: رسالة واشنطن إلى كييف مفادها أن الإدارة الأمريكية تدرك تعقيد المهمة، لكنها ترى أن الهدف يتجاوز مجرد التوصل إلى صيغة توقف الحرب الحالية، بل يتجاوزها إلى تقديم الطرفين تنازلات تمكن من الوصول إلى حل دائم.
4: يتعين على كلا الجانبين التوصل إلى حل هنا. إلى جانب مهمة جاريد كوشنر هي جمع الطرفين معا وتقليص نقاط الخلاف بينهما وإنشاء قنوات اتصال جيدة، ومن المهم تقديم التنازلات، ونأمل أن نكون قد بدأنا هذه العملية بشكل بناء. نحن واثقون من أنه سيكون هناك حل جيد لهذا الأمر.

0: رغم الحديث بنبرة متفائلة عن أجواء هذه الجولة، فإن أي من أطرافها لم يكشف بعد تفاصيل ملموسة لأي اتفاق، في وقت لا تزال فيه الحرب مستمرة على جبهة تمتد لأكثر من 1200 كيلومتر. بين مطالبة أوكرانيا بسلام عادل يمنع تكرار الهجوم ومساعي واشنطن لصياغة ترتيبات قابلة للاستمرار، تبقى قدرة هذه الجولة على تضييق الفجوة بين طرفي الحرب الاختبار الأبرز لوساطة البيت الأبيض. حسان المهدي، تيليتي عربي.
1: أظهرت النتائج الأولية فوز حزب البديل من أجل ألمانيا اليمينية المتطرف في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت، لكنه فشل في تأمين الأغلبية المطلقة من المقاعد في برلمان الولاية، وحصل الحزب وفق النتائج على 43.8% من أصوات الناخبين.
2: من ولاية ساكسونيا أنهالت الألمانية تهب رياح التغيير لتكسير المسلمات، حيث قفز حزب البديل من أجل ألمانيا إلى صدارة نتائج الانتخابات بنحو 44% من الأصوات، متقدماً بفارق شاسع على المحافظين. انتصار ضعف فيه الحزب اليميني المتطرف حصيلته السابقة، ووجه ضربة قاسية للمستشار فريدريش ماتس، إذ تهوى النسبة التاريخية لحزبه الاتحاد الديمقراطي إلى نحو 18%، لتتحول وعوده بخفض شعبية اليمين إلى كابوس سياسي يربك الحسابات. زلزال سياسي يضع مرشح اليمين زيغموند على أعتاب سابقة تاريخية كأصغر رئيس حكومة محلية، رغم تضاؤل فرصه في حصد الأغلبية المطلقة في البرلمان الإقليمي ب 42 مقعداً لتشكيل حكومة بمفرده بعد نيله 39 مقعداً وحاجته لثلاثة مقاعد إضافية. غير أن المشهد يضع ألمانيا أمام مفارقة معقدة، فحزب تصنفه الاستخبارات المحلية ككيان يميني متطرف قد يعيد رسم خريطة السلطة بعد مراهنته على العودة إلى ألمانيا القديمة، وسط تراجع حاد للأحزاب التقليدية كاليسار والخضر والاشتراكيين. تستيقظ برلين على وقع هزة سياسية في ظل مشهد معلق بين صدمة الحاضر وغموض التحالفات المرتقبة، فهل ستشكل هذه النتائج خرقاً عابراً في جدار الديمقراطية الألمانية، أم ستكون بداية تحول يعيد صياغة وجه البلاد؟ آمين العمدوني، تيريتي عربي.
1: نهاية النشر. تذكير بالعنوان: القوات الحكومية اليمنية تعلن تدمير غرفة القيادة والسيطرة للحوثيين بجبهة مرويس في الضالع وسط احتدام القتال في جبهتي تعز ومأرب. 11 قتيلا بينهم مسعفان ومصابون في غارتين إسرائيليتين على مبنى وسيارة في بلدة كفر رومان جنوبي لبنان. 5 شهداء فلسطينيين ومصابون في غارات إسرائيلية على غزة. ودير البلح منذ فجر اليوم. نلقاكم على رأس الساعة بحول الله.

بالله ولا بالوكيل.

لك انت بالرقصه مشان البنك المراقبه من فوق.

مشاهدينا الكرام تحية طيبة، أنا علي الإخضاري أرحب بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم القصة وما فيها بصحبة مراسلين حول العالم، رحلة بين مدن مختلفة ننقل لكم فيها عدداً من التجارب الحياتية والإنسانية والتاريخية. حلقة اليوم تأتيكم من ولاية هكاري أقصى جنوب شرق تركيا، بالضبط من منطقة وادي الجنة وجهنم، من على ارتفاع يتجاوز 3000 متر، حيث تبدو الطبيعة في أبهى صورها، ولا تزال الثلوج تكسو قمم الجبال هنا، فأهلا بكم.

0: البداية من مصر في قلب القاهرة،
1: وبين رفوف تحمل ذاكرة أجيال خلت يقف صور الأوزبكية شاهداً على تاريخ من عشق الكتاب يعود لأكثر من قرن وربع. ورغم تغير الزمن وظهور وسائل القراءة الحديثة، إلا أن هذا السوق العريق يحافظ على مكانته بوصفه وجهة للباحثين عن المعرفة وعشاق الكتب النادرة. من القاهرة هذا التقرير.
2: منذ نعومة أظفاره نشأ خالد بين الكتب ولعب بين المكتبات في سور الأزبكية، أحد أشهر أسواق الكتب المستعملة في العالم العربي والشرق الأوسط. يستمر الرجل في مهنة والده بين روائح الكتب القديمة التي لا تحمل الثقافة فحسب، وإنما ذكريات أجيال وبصمة من كانت في أيديهم يوماً ما. ثوب جديد ظهر به السوق بعد تطوير مبانيه، ولا يزال خالد بائع الكتب الخمسيني يعيش بين الكتب، يستمع لحكاياتها ويقدمها لزبائنه.
3: بفضل أن والدي كان هنا من ضمن بائعين الكتب فعلاً القديمة هنا، فكنت باجي أزور السوق وأنا طفل صغير وأنا في المدرسة وبتاع، فتعلقت بيه فعلاً. الكلام ده ونقول سبعينات، أنا كلمات من السبعينات ما شاء الله. ففعلاً حبيت السور، حبيت كتبه، حبيت زباينه، فخلاص يعني زي بتقول امتداد لوالدي.
2: يعود تاريخ سور الأزبكية إلى ما يقرب من 130 عاماً. نشأ بالقرب من حديقة الأزبكية التي كانت واحدة من أبرز معالم القاهرة الخديوية، ومع تجمع باعة الكتب على سورها وما كانوا يجمعونه من المكتبات الخاصة ودور النشر، تحول المكان بمرور الزمن إلى وجهة الباحثين عن الكتب النادرة والمخطوطات، حتى إن بعض المشاهير كالأديب الراحل نجيب محفوظ وسياسيين مثل الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر كانوا من رواد سور الأزبكية.
3: أنيس منصور، نجيب محفوظ، حسين عبد القدوس، كله كان بينزل يعني أي كتب محتاجينها، أي كتب صغيرة بينزلوا. جمال عبد الناصر، الرئيس جمال عبد الناصر نزل وكان بيشتري كتب من هنا. فكل الزعماء بتوعنا فعلاً سوق الأزبكية ده كان زي ما تقول إيه، البوتقة اللي أضاءت ليهم النور للثقافة.
2: بعد بحث طويل حيث يعيش عبد الرحمن في أسوان على بعد أكثر من 1000 كيلومتر جنوب العاصمة المصرية القاهرة، حط رحاله في سور الأزبكية علّه يجد ما يبحث عنه. فشهرة السوق تدفع كثيرين من مجالات وبلدات مختلفة للبحث بين أرفف مكتباته العامرة بصنوف الكتب المتنوعة سواء القديمة أو الجديدة.
4: كان معايا بعض الكتب كنت محتاج ان انا اجيبها، متون في الفقه واصول الفقه ونسخ شروحات لائمه معينين، فجيت ادور عند هنا هو عشان مش سهل ان انت تلاقي لها طبعه دار جديده بتطبعها حديثا، زائد ان انت لما بتلاقي النسخ القديمه من الكتب دي بتبقى جودتها افضل وهي نسخ قديمه، وفي نفس الوقت بتبقى كمستعمله هنا

0: بتبقى مستعمله كتير وبتبقى بحالات كويسه، فبتبقى بتقلل سعرها شويه، فبيبقى ده افضل في الميزانيه ليك.
1: ليست الكتب وحدها هي ما يجذب زوار سوق الأزبكية، فهنا يجدون مجلات وصحفا صدرت قبل عشرات السنين، خرائط قديمة، طبعات روايات نفدت، بين الأرفف تختبئ كنوز من الثقافة وتاريخ تحمله الصفحات.
2: رغم عراقة سور الأزبكية وشهرته المرتبطة بالكتب النادرة، فرض تغير العصر تحديات جديدة على أصحاب المكتبات، من بينها التوجه إلى الكتاب الإلكتروني.
3: فتغير توجهات القراء وسبل القراءة وأيضاً مكان السوق الذي بات يخفيه الزحام عن المرة دفعت حسام وغيره من بائع الكتب لمحاولة مواجهة تحديات تؤثر على رواج سوقهم.
4: الإقبال في السوق الأزبكية هو أقل طبعاً الأول، بس احنا بنحاول نعمل اي حاجه جديده ان احنا ندخل عميل او زبون للسوق عندنا هنا. ممكن نعمل اعلانات مموله مثلا، نعمل زي مؤتمر هنا زي اي مهرجان، حاجه كده بسيطه يعني. كان بيجي الاول ادباء وناس ليه عارفين في الثقافه وكده يجوا هنا الاول، بس كان المكان يسع افضل من كده يعني. المكان هنا صغير شويه وافضل في التطوير يعني، بس ضيق شويه على الناس، فده مش سامحنا نعمل حاجه زي كده هنا دلوقتي يعني. لكن بفكر في كام حاجه نعملها ان شاء الله اليومين اللي جايين يعني، او الفتره اللي جايه، نزود دعايه للسوق ونزود الاقبال على السوق باذن الله يعني. برضه المكان ممكن كالعتبه كزحمه وكده يعني، المكان نفسه بعيد عن الناس شويه، ولكن المترو بيسهل الامور شويه، فبنحاول نطور شويه عن كده يعني.
1: اما خالد فيقدم للكتب حياه جديده، يرمم نسخا ربما لها عشرات السنين بدقه ومهاره، يعيد لطبعة قديمة رونقها فتكون جاهزة لتستقر لدى قارئ جديد يحب البحث عن نوادر الكتب.
0: الكتاب احنا بيجينا أساساً أحياناً بيبقى استهلاكه حسب الاستهلاك الشخص اللي بيجي من عنده. في ناس بتستخدم الكتاب بطريقة كويسة، في ناس استخدامها سيء للكتاب، في كتاب لما بيقعد فترة كبيرة بيبدأ يتبهدل من نقله من بيت لبيت أو من مكان لمكان، فبنبدأ احنا بنعيد ترميمه يعني، من ناحية الجلدة، من ناحية الورق، بنعيد ترميم الورقه من لو مخلوعه بنلزقها، لو الجلده مثلا بايظه بنعيد ترميمها تاني، على قد ما بنقدر بنرجعه لمكانته الحقيقيه يعني.

0: لا يعد سور الأزبكية بالنسبة لجمهوره من القراء جسراً يعبر بهم إلى عالم من الكتب المتنوعة والنادرة فحسب، لكنه لكثيرين منهم بوابة زمن تعيد لبعضهم ذكريات الطفولة في طبعة لمجلة أطفال قرأوها صغاراً، أو تنقلهم لعصور بين الواقع والخيال تمنوا لو عاشوها. ويبقى في كل الأحوال قبلة محبي الثقافة والباحثين عن الكتاب القديم. هاشم مناع، تراتي عربي، القاهرة.
1: يواصل المتحف الفلسطيني في بيزرت جمع الأثواب الفلسطينية المطرزة من أنحاء العالم لإعادة ترميمها والحفاظ عليها. وتشرف على عملية الترميم فرق متخصصة توثق المعلومات الخاصة لكل ثوب وقصة أصحابه، كما تحتفظ بمعلوماته في إطار مساعي الفلسطينيين للحفاظ على التراث من الاندثار والسرقة.

0: بخيط وإبرة تبدأ رحلة ترميم لا تهدف إلى إعادة الزمن إلى الوراء، بل إلى الحفاظ على ما بقي منه. في المتحف الفلسطيني في بيرزيت وفي هذا المختبر تعمل الطواقم على بث الروح في الأثواب الفلسطينية المطرزة القادمة من مختلف أنحاء فلسطين ومن المنافي، بدقة متناهية وبمعايير عالمية صارمة ترمم الطواقم هذه الأثواب، فلا تتعامل مع القماش باعتباره نسيجاً بالياً، بل شاهداً صامتاً على حياة كاملة. فكل غرزة تحمل أثر يد، وكل لون يروي جغرافيا مكان، وكل قطعة تحفظ ملامح امرأة فلسطينية ربما رحلت منذ عقود.
1: احنا موجودين هلا في غرفة المجموعات اللي بنحافظ فيها على الأثواب. الغرفة هاي مجهزة

0: مؤسسة على أساس تكون جاهزة لاستقبال والحفاظ على الأثواب الفلسطينية بشكل علمي ومتحفي. المجموعة اللي موجودة شايفها أنت هي مجموعة مكونة من أكثر من مكان، أهمها مجموعة وصلتنا من الولايات المتحدة الأمريكية وتم استعادتها، يعني تبرعوا فيها سيدات من هناك للمتحف الفلسطيني بعد ما شافوا التجهيزات اللي احنا بنقوم فيها بعملية الترميم والحفاظ على المجموعة.
1: رحلة الثوب لا تنتهي عند استعادته، هنا تبدأ رحلة أخرى أكثر هدوءاً وعمقاً. تفحص الأنسجة بعناية وتختبر الألوان وتسجل كل التفاصيل في ملف خاص، كأن المختبر يعيد كتابة سيرة الثوب من جديد. فالهدف ليس أن يبدو أجمل بقدر ما أن يحتفظ بكل ما تركه الزمان عليه. ما يبدو للوهلة الأولى على الثوب بقعة عابرة يراها المختصون أثراً لحياة كاملة، فاهتراء عند الركبتين يكشف كد الحياة، وآثار الأكمام تحكي تفاصيل يومية بقيت محفوظة على القماش.
2: احنا بنشتغل هون على ترميم الأثواب الفلسطينية القديمة من ضمن مجموعة المتحف الفلسطيني الدائمة. في جزء من المشروع اللي احنا بنشتغل عليه ان احنا نجيب اثواب من اصحاب المجموعات الخاصه، مثل سيده وداد قعوار اخذنا منها توب واشتغلنا عليه وانتهينا من ترميمه، اخذ وقت مده سنه. فتختلف عمليه الترميم والوقت يعني اللي بناخده على الترميم حسب حاله التوب.
1: عملية الترميم تختلف من ثوب لآخر، فبعضها يحتاج أياماً من العمل الشاق والمضني، وبعضها يبقى شهوراً وربما عاماً كاملاً. مهمة هذا المكان لا تتوقف عند الترميم فحسب، فكل ثوب يصور ويوثق وتسجل حكايته قبل أن ينتقل إلى أرشيف رقمي يحفظه للأجيال القادمة. ورغم أن التطريز الفلسطيني ما زال حياً يرافق الأفراح ويزين الأثواب الجديدة، فإن هذه القطع القديمة تحتفظ بإرث قديم لا يصان من عوامل الزمن فقط، بل من محاولات سلبه أيضاً. فالمتحف يعمل في مواجهة سردية الاحتلال الذي تحاول انتزاع هذا التطريز من سياقه الفلسطيني ونسبته زوراً كتراث له.
0: كل توب إحنا زي ما حكيت من وثقه، قمنا بتوثيق كل المجموعة، وبوصلنا جديد رح نوثقه خلال الفترة القادمة. في الموقع الإلكتروني الجديد تبع المتحف الفلسطيني نشرنا جزء من هاي المجموعة، وطبعاً قصصها. كل توب بيحمل قصة، كل توب له أهميته وله طريقة في التعامل معه، غير أنه بيحكي قصة منطقة، بيحكي قصة قرية، بيحكي قصة الست اللي كانت لبسته. كمان إحنا بنعمل له بطاقة خاصة فيه بكل حالته.
1: وفي زمن تتعرض فيه الحكايات لمحاولات الطمس، تصبح المحافظة على هذه الأثواب فعلاً يتجاوز الترميم، ليغدو حماية لذاكرة شعب وصوناً للرواية. بدقة وحرفية تبث الحياة في هذه المطرزات النابضة بالأصالة لمئات السنين، فعملية ترميم هذه الملابس بمنزلة الحفاظ على وثائق نقشت على صفحات التاريخ. برنامج خلف تلاتي عربي من المتحف الفلسطيني، بير زيت، الضفة الغربية.
3: الكتبية جامع عريق وتحفة معمارية بديعة في عمق المدينة العتيقة بمراكش المغربية. شيد هذا المعلم الإسلامي التراثي العريق في عهد الدولة الموحدية، ولا يزال إلى اليوم صرحاً دينياً وثقافياً وسياحياً يأتيه الزوار من أنحاء العالم، كما صنفته اليونسكو تراثاً عالمياً. المزيد في هذا التقرير.
4: دنوت أو ابتعد، أينما خطوت في أرجاء مراكش الحمراء لن تجد بوصلة أدق من صومعة الكتبية الشاهقة دليلاً يرشدك. محضن عبادة ولوحة فنية ومعمارية باذخة الجمال تتوسد قلب مراكش. وفق رواية المؤرخين، شيد عبد المؤمن بن علي القومي السلطان الثاني لدولة الموحدين عام 1147 على أنقاض قصر المرابطي البنيان الأول لمسجد الكتبية، وأتمه

0: ابنه وخليفته يوسف ووسعه يعقوب المنصور حفيد عبد المؤمن.
1: اشترك في بنائه ثلاثة ملوك، وتوجد بهذا الجامع صومعة يبلغ طولها 77 مترا، وقد سمى هذه الصومعة شاعر الحمراء بسبابة مراكش، وقد تعلق بهذه الصومعة كثير من العلماء والأدباء والفقهاء وعموم الناس. ومما يذكر في التاريخ أن الرحالة ابن بطوطة صعد لهذه الصومعة، وذلك خلال القرن الثامن الهجري.
0: صنفت منظمة اليونسكو مسجد الكتبية في قائمة التراث العالمي سنة 1920. قروناً من الزمن ظل الجامع مركزاً دائماً للإشعاع الديني والعلمي، أدى أدواراً فكرية وسياسية واجتماعية حاسمة.
1: يمكن أن نعتبر هذه المعلمة هي رمزاً للوسطية والاعتدال، ولعل مما ترسخ في هذه المعلمة القديمة ما وقع من بيعات للسلاطين وللملوك بهذا الجامع. حضور علماء من مختلف أنحاء العالم، إسلام كثير من المحبين الذين يحضرون في جنبات الجامع لسماع القرآن الكريم ويتأثرون بذلك فيقبلون على الإسلام.
0: أخذ اسمه الأول الكتبيين، مذ كان في عصوره الأولى محاطاً بعشرات بائعي الكتب، كشفت الأبحاث آثار دكاكينهم. على مساحة 5300 متر جاء تصميم المسجد بمزيج من الطرز الأندلسية العتيقة أدمجت بأسلوب مغربي فريد. أبرز ملامح هذا النمط التركيز على قاعة الصلاة أو كما تعرف بصحن المسجد، بما يتوافق مع رقعته الإجمالية باعتبارها مصدر الضوء والهواء لبقية أجزائه. رحلة طويلة موغلة في التاريخ يتملى عبرها الزائر والمصلي والراكع والذاكر في الكتبية شواهد ازدهار فنون العمارة الإسلامية وخصائصها في الهندسة والشكل والزخرفة.
1: لأهمية هذه المعلمة فقد حرص السلاطين والملوك على ترميمها، ولذلك سنجد أن هذه المعلمة قد تم ترميمها في عهد السلطان سيدي عبد الرحمن، وكذلك في عهد الملكين الراحلين جلالة المغفور له محمد الخامس وجلالة المغفور له الحسن الثاني رحمه الله، وكذلك تم ترميم هذه المعلمة في عهد مولانا أمير المؤمنين محمد السادس أعزه الله ونصره.
0: بيت الله العامر، إلى رحابه تتدفق جموع المصلين من كل صوب. أيقونة المساجد المغربية، ماثل للعيان من شتى أصقاع العالم يأتيه الزوار.
2: جئت من إنجلترا لزيارة مراكش ورؤية هذا المسجد الرائع. موقعه الجغرافي متميز جدا والأجواء رائعة. يوجد هنا الكثير من السياح الذين قدموا لاستكشاف هذا المكان.
3: جئنا من أستراليا لزيارة مسجد الكتبية وأداء صلاة الجمعة داخله بحول الله. التصميم الخارجي لهذا المسجد رائع، وأتوقف لاستكشافه من الداخل. إن شاء الله
0: لا تذكر مراكش إلا ومعها الكتبية، بل إن هذا المجمع الديني والثقافي والمعلم التاريخي والروحي يكرس أهمية الحاضرة العريقة ويمثل رمزاً لها. هكذا إذن يحفظ جامع الكتبية بهاءه معلماً عريقاً تتبدى في تفاصيله فرادة وأصالة وفخامة فنون العمارة الإسلامية. صرح ديني وعمراني وتراثي تفاخر به مراكش مدن العالم. غزلان أمجود، تيريتي عربي، من مدينة مراكش وسط المغرب.
4: تزخر بلاد الرافدين بالعديد من الأماكن الأثرية والتراثية التي يعود بعضها لمئات أو لآلاف السنين. المدرسة المستنصرية في العاصمة بغداد، إحدى آثار الدولة العباسية، شيدها الخليفة المستنصر بالله لتكون أول جامعة عربية إسلامية يحج إليها طلبة العلم من شتى بقاع الأرض. المزيد في التقرير التالي.

0: بهذه البوابة الشاهقة المزينة بالزخارف والنقوش الهندسية تستقبل المدرسة المستنصرية في قلب العاصمة العراقية بغداد مرتاديها. صرح تاريخي وعمراني كبير وأيقونة علمية خطفت الأضواء عند تأسيسها في زمن الخليفة العباسي المستنصر بالله، لتكون أول جامعة عربية إسلامية منفصلة عن التعليم في المساجد، يدرس فيها مختلف أنواع العلوم منها الطب والفلك والرياضيات، فضلا عن العلوم الفقهية للمذاهب الأربعة.
1: هذه المدرسة اللي هي بالحقيقة جامعة، واللي هي كانت في بعض الأحيان مسكن للطلاب وتحوي كثير مرافق عدا عن المرافق التدريسية، هذا يدل كبداية يدل على اهتمام أو ازدهار الفترة العباسية فكريا وثقافيا وفنيا. ازدهرت الثقافة، ازدهر الأدب، الشعر، الفن، وهذا كان يحتاج إلى مدرسة خاصة أو جامعة خاصة تعنى بهذه المرافق الثقافية، وأنشأها الخليفة المستنصر بالله وسميت على اسمه.
0: بنيت المدرسة المستنصرية بشكل مستطيل على مساحة تصل إلى 5000 متر مربع بواقع طابقين، تضم 100 غرفة دراسية متباينة الأحجام، إلى جانب ممرات قرميدية وإيوانات كبيرة وصغيرة وشبابيك تنفذ إلى نهر دجلة، الأمر الذي أضفى سحرا على جمالها. كما تحتوي على فناء كبير تتوسطه نافورة وساعة عجيبة كانت تعلن أوقات الصلاة على مدار اليوم، لكنها اختفت بعد الغزو المغولي تماما، مثل ما حصل مع مكتبة المدرسة التي كانت تحوي عشرات آلاف الكتب والمخطوطات. سبقت المدرسة المستنصرية ما قبلها من المدارس التقليدية الأخرى أو حتى تلك التي عاصرتها، فكانت أيقونة زمانها، فقد خرجت قاعاتها الدراسية على مدى 4 قرون العديد من العلماء والمفكرين والأدباء. الرصانة العلمية وجمال الطراز الهندسي جعل من المدرسة منارة وقبلة يحج إليها الطلاب من جميع أصقاع الأرض، لا سيما البلدان الإسلامية كالأندلس ومصر وقونيا وبلاد الشام وأصفهان وخراسان، ويجري اختيار الملتحقين بها ممن اشتهروا بالتأليف والتصنيف والتدريس، ما يعكس اهتمام العباسيين آنذاك بالعلم والثقافة.
2: هذا رمز مثل تاريخ العراق الفترة العباسية، وهذا دليل أنه زمان العباسيين كانوا مهتمين بالعلم والأدب والفن، وهذا صرح تاريخي عظيم يجب الاهتمام به وفي جميع محافظات العراق اللي توجد بها آثار عراقية.
0: بوصفها صرحا حضاريا ومعلما تاريخيا موغلا في القدم، تستقبل المدرسة المستنصرية عشرات السياح الأجانب من المهتمين بالاستكشاف ودراسة التاريخ والاطلاع على نتاجات الحضارة الإسلامية.
3: جئت لزيارة العراق، هذا البلد الجميل جدا والمثير للاهتمام، فهو يملك تاريخا غنيا. زرنا العديد من المناطق الأثرية، ونحن الآن في إحدى أقدم المدارس في العالم.
4: أغلبية الناس اللي تجي العراق اللي تشفتهم لعشرات والعشرات يجون هنا، عندهم معرفة وعندهم اهتمام بالتاريخ والحضارة اللي يجذبهم بشكل طبيعي. يعني أنا أغلب الناس اللي يجون سعدنا الجروب ذا الليتوانيين يجون متلهفين، لأن العراق مسدود لفترة طويلة بسبب الأوضاع الأمنية.
0: خلال فترات متباعدة حظيت المدرسة المستنصرية بعدد من حملات التأهيل، آخرها عام 2013، واستغرق ذلك نحو سنتين ليقف هذا الشاهد التاريخي على أعتاب الانضمام إلى لائحة التراث العالمي.
5: توقف العطاء التعليمي للمدرسة المستنصرية بوصفها مركزا علميا وثقافيا بعد غزو المغول لبغداد عام 600

0: 56 للهجرة، بيد أن أثرها التاريخية والعمرانية ظل صامدا لقرون، مجسدا عظمة الحضارة العربية والإسلامية. رائد المعموري، ترت عربي، بغداد.
1: وصلنا مشاهدينا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم القصة وما فيها، قدمناها لكم من ولاية هكاري في أقصى جنوب شرق تركيا. على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة. أطيب المنى، في أمان الله.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوطن
3: اليوم فش بعد الحريه وبتمناها لكل اسير واسيره
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
0: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: انعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا احلى شعور لما ادعو كنت اقرا في القران الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
12: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
13: אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.
14: Biz Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.

الجيش اليمني يعلن السيطرة على مواقع جديدة غرب تعز وتدمير غرفة القيادة للحوثيين بجبهة مريس بالضالع وسط احتدام المعارك. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علال وتتابعون. 11 قتيلا بينهم مسعفان ومصابون في غارتين إسرائيليتين على مبنى وسيارة في بلدة كفر رمان جنوبي لبنان. 5 شهداء فلسطينيين ومصابون في غارات إسرائيلية على غزة ودير البلح منذ فجر اليوم.

أهلا بكم من جديد. أعلنت القوات الحكومية استعادة سيطرتها على جبل الكرة الاستراتيجي الواقع بين مديريتي المعافر والوزعية

0: في ريف محافظة تعز. يأتي ذلك في وقت أفادت وسائل إعلام يمنية بمقتل 24 من قيادات وعناصر الحوثيين خلال اليومين الماضيين في مواجهات غرب محافظة تعز وسط اليمن. وقالت وسائل الإعلام إن من بين القتلى قيادات ميدانية وقادة كتائب وسرايا ومشرفين. قالت القوات الحكومية اليمنية إنها دمرت غرفة للقيادة والسيطرة ومنظومة استشعار حرارية إلى جانب استهداف تجمعات للحوثيين في جبهة مريس بمحافظة الضالع جنوبي اليمن. وأعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ 13 غارة جوية على مواقع وتجمعات وآليات تابعة لجماعة الحوثيين، بينها منصة لإطلاق الصواريخ في مديريات الشرية وذي ناعم والبيضاء والسوادية بمحافظة البيضاء جنوبي شرقي اليمن. كما استهدف الطيران الحربي اليمني تجمعات الحوثيين في جبهات مأرب. قالت القوات الحكومية اليمنية إنها نفذت عملية خاطفة في جبهات مأرب وسيطرت على مواقع قبل عودتها إلى مواقعها السابقة. وأشارت القوات اليمنية إلى أنها استهدفت بالمدفعية مواقع وتحصينات وتجمعات لجماعة الحوثي في الجبهتين الغربية والجنوبية للمحافظة، وأوضحت أن القصف أسفر عن خسائر في صفوف الحوثيين. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مأرب مراسلنا خليل المليكي. خليل، إذا يحتدم القتال في جبهتي تعز ومأرب، ضعنا في صورة التفاصيل خليل.
1: نعم، ربما اليوم هو الأكثر تصعيدا واتساعا كذلك للمعارك. اليوم صباح من الجيش الوطني المنطقة العسكرية الجوف هذا
0: أشكرك، نعود لك بعد قليل. أشكرك خليل. قتل 11 شخصا وأصيب 5 آخرون جراء غارتين إسرائيليتين فجر اليوم في بلدة كفر رومان جنوب لبنان، وفق وكالة الأنباء اللبنانية. وبحسب الوكالة قتل 9 أشخاص وأصيب 5 آخرون بغارة إسرائيلية على مبنى في بلدة كفر رومان، كما قتل مسعفان إثر غارة بطائرة مسيرة إسرائيلية على سيارة كان على متنها في البلدة. وأصيب 20 شخصا أيضا جراء غارات إسرائيلية استهدفت جبل الرفيع ومرتفع السويداء ودوحة كفر رومان والنبطية الفوقى. وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر أوامر بإخلاء مبنى في بلدة دير الزهراني إضافة إلى مبان محيطة به قبيل استهداف ما قال إنها منشأة تابعة لحزب الله ردا على هجوم بطائرة مسيرة. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من بيروت مراسلتنا صباح ياسين لتضعنا في صورة لآخر التطورات. تفضلي صباح.
2: مديحة، نحن الآن في مدينة صور جنوب لبنان، نقف أمام السرايا الحكومي في مدينة صور، وذلك لأنه بعد قليل ستنطلق هنا وقفة احتجاجية سيشارك بها أهالي القرى الجنوبية بدعوة من السلطات المحلية في الجنوب من المخاتير ورؤساء البلديات، وذلك احتجاجا واستنكارا للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة وسياسة الإبادة الممنهجة التي يمارسها الجيش الإسرائيلي بحق الجنوب وأهالي الجنوب. وبعدما لم تستطع أي وسيلة إن كان من قبل السلطات اللبنانية أو حتى من المجتمع الدولي من الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة على لبنان، بعد قليل ستنطلق هذه الوقفة، ومن المتوقع أن يشارك بها عدد كبير من أهالي المناطق الجنوبية. هنا في قضاء صور منذ قليل تحديداً تفجير ضخم هز هذا القضاء، طال تحديدا بلدة المنصوري في قضاء صور، إضافة إلى قصف مدفعي أيضا مستمر على هذه البلدة حتى هذه اللحظات، فضلا عن قصف مدفعي طال مختلف القطاعات في جنوب لبنان.

0: أيضا جار. وبحسب وزارة الصحة منذ قليل أصدرت بيان وتحدثت فيه عن سقوط 9 أو 8 ضحايا جراء هذه الغارة، إضافة إلى عدد من الجرحى من بينهم نساء وأطفال ومسعفين. أيضا غارة أخرى شنت على سيارة في بلدة كفر رومان أدت إلى سقوط ضحية من الدفاع المدني التابع لكشافة الرسالة، والتي نعته أيضا منذ قليل في بيان. وزارة الصحة اعتبرت أن هذه الاعتداءات الإسرائيلية هي انتهاك للقوانين الدولية التي من المفترض أن تحمي الأطفال والنساء والمسعفين. أيضا في ساعات الفجر أهالي دير الزهراني تحديدا بعدما كانوا نياما آمنين ومن ثم تفاجؤوا بغارة عنيفة ضربت مبنى في بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية. هذا المبنى كان قد هدده الجيش الإسرائيلي قبل نصف ساعة فقط، مما أدى إلى حالة كبيرة من الهلع، ما استدعى أو انعكس حركة نزوح واسعة النطاق لا سيما من دير الزهراني وحتى من المناطق المحيطة. أيضا بلدة أو مدينة النبطية هي في عين الاستهدافات الإسرائيلية. في ساعات الفجر أكثر من غارة شنت على النبطية، على أحياء واسعة من النبطية. طبعا هذه الغارات لم تؤدي إلى خسائر على المستوى البشري، ولكن أدت إلى أضرار مادية جسيمة وجسيمة جدا. هناك تخوف مديحة في الشارع اللبناني من انفلات الأمور إلى الأسوأ، لأن التصعيد الإسرائيلي يبدو أنه من دون سقف. المنطقة الأمنية مستهدفة بشكل مستمر، وحتى أن الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته باتجاه مناطق جديدة ويقول بأنها تحتضن بنى عسكرية تابعة لحزب الله وأيضا عناصر من حزب الله. منذ قليل الجيش الإسرائيلي قال بأنه رد على خروقات حزب الله، واتهم حزب الله بأنه أطلق مسيرات باتجاه الجيش الإسرائيلي، ولكن حتى الآن حزب الله لم يؤكد هذه المعلومات ولم ينفيها بطبيعة الحال. نعم مديحة،
1: أشكرك جزيلا صباح ياسين على كل هذه التفاصيل. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم إثر غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأعلنت مصادر طبية في مستشفى الشفاء بغزة استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر غارة إسرائيلية استهدفت حي الرمال غربي المدينة، كما أفادت مصادر في مستشفى شهداء الأقصى. وسط القطاع باستشهاد طفل وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين. بدوره أفاد اتحاد لجان الصيادين بإصابة 3 صيادين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء عملهم قبلة ساحل مدينة غزة. هذا وكان الفلسطينيون في مدينة غزة شيعوا في وقت سابق أمس جثامين ورفات نحو 100 شهيد من ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية بعد انتشالهم من تحت أنقاض منازل دمرتها الغارات الإسرائيلية على رؤوس ساكنها، في ظل جهود ما زالت تبذل للوصول إلى المئات من المفقودين.
2: عوائل الشهداء قناديل من نور على رفات نحو 100 شهيد من غزة، بينهم 70 طفلا مكثت أجسادهم الضعيفة تحت الركام قرابة عامين بعد أن دمرت الغارات الإسرائيلية منازلهم فوق رؤوسهم.
3: اليوم احنا ما صدقنا الدفاع المدني يجي يساعدنا، ننشل اولادنا وابنائنا من تحت الانقاض، ندفنهم، نحطهم في المكان المخصص لهم. باي ذنب قتلوا؟ باي ذنب قتلوا؟ اطفال تراوح اعمارهم بين 15 ل 7 سنوات.
2: صلوات الجنائز الجماعية لم تنتهي بعد في غزة، فما زالت الجثامين تشيع أسرابا بالمئات، والوداعات هنا لا تنتهي لأن الأنقاض تكشف يوما بعد آخر فصلا جديدا من فصول الإبادة.
4: 100 شهيد يشيعون اليوم ومئات آخرون ما زالوا بانتظار أن يوارى ما تبقى من أجسادهم الثرى، في ظل جهود مضنية ما زالت تبذل للوصول إلى الآلاف ممن أبادتهم إسرائيل تحت الأنقاض.
2: هنا موقع بحث جديد ومسرح لمجزرة قضى فيها أكثر من 300 شهيد. تعمل فرق الدفاع المدني بإمكانات محدودة ومعدات مهترئة، علها تصل إلى بعض ما تبقى من أجسادهم.
5: يعني هو بشكل مؤكد ملف انتشال الضحايا الآن وضع على الطاولة بالنسبة للدفاع المدني، وهناك تنسيق على أعلى مستوى. نحن واللجنة الدولية

0: الصليب الأحمر. بدأنا في مرحلتين، المرحلة الأولى كانت في 25، والآن المرحلة الثانية بدأت في شهر 6، حتى هذه اللحظة مستمرة. طبعا في مدينة غزة المشروع 800 ساعة موزع على أكثر من منطقة في القطاع.
1: 800 ساعة نبش وحفر وبحث مضنية عن رفات آلاف الشهداء، مشروع مستمر خصصته اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع فرق الدفاع المدني للبحث عن جثامين أكثر من 1000 شهيد مفقود تحت أنقاض غزة. ربع العشر من ثلاثة عربي، قطاع غزة.
2: استشهد فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون، أحدهم طفل، إثر هجومين نفذهما مستوطنون مسلحون في محافظتي قلقيلية والقدس شمالي الضفة الغربية ووسطها. وأفادت مصادر طبية في مستشفى درويش نزال الحكومي بمحافظة قلقيلية باستشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص مستوطنين في الرأس وإصابة اثنين خلال هجوم على قرية حجة، فيما أصيب شاب بجروح شديدة في اعتداء مستوطنين عليه بالضرب في القدس المحتلة. قال مصدران مطلعان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر بإزالة بؤر استيطانية أقامها مستوطنون دون تصريح في الضفة الغربية استجابة لضغوط من الولايات المتحدة وفق وسائل إعلام إسرائيلية. وأضاف المصدران أن القرار ينطبق على بؤر استيطانية أقامها مستوطنون دون موافقة رسمية من السلطات الإسرائيلية، وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قد قضت أمس الأحد بضرورة تمكين ثلاث عائلات فلسطينية من العودة الآمنة إلى منازلها بعدما طردها مستوطنون منها في قرية جلود الفلسطينية بالضفة الغربية. ينضم إلينا من نابلس مراسلنا مصعب الخطيب ليضعنا في صورة تطورات هذا الخبر، تفضل مصعب.
3: نعم، أولا فيما يتعلق نبدأ بالتحديثات الأخيرة بشأن العملية التي تحدث عنها الجيش الإسرائيلي، وهي عملية طعن لمستوطن بالقرب من قرية عورتا في إحدى البؤر الاستيطانية. على ذكر البؤر الاستيطانية، المصادر الإسرائيلية تقول بأن فلسطينيا أقدم على طعن أحد المستوطنين في بؤرة استيطانية مقامة بشكل غير قانوني بالقرب من قرية عورتا شرق مدينة نابلس، وأن الفلسطيني لاذ بالفرار. وأشارت المصادر الإسرائيلية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال هرعت إلى المكان وبالتعاون مع أو مستعينة بمروحية إسرائيلية تجري عمليات بحث واسعة عن المنفذ. بالإشارة إلى البؤر الاستيطانية، هناك مئات البؤر الاستيطانية غير القانونية التي أقيمت مؤخرا في الضفة الغربية. أينما وجد مستوطن معه أغنام أو يرعى أغنام، يعني متاح له أن يقيم خيمة، وأن تعد هذه الخيمة هي بؤرة ومكان يمكن أن تقام عليه مستوطنة إسرائيلية لاحقا، كما يجري بالقرب من بلدة بيت فوريق شرق نابلس، وبالقرب من بلدة عرابة في جنين، وكذلك الأمر بالقرب من قرى المغير في وسط الضفة الغربية قرب رام الله، وكذلك الأمر فيما يتعلق في أماكن أخرى في شمال الضفة الغربية تحديدا التي يتوسع فيها الاستيطان بشكل متسارع. الأحداث الليلة الماضية كانت أيضا متسارعة إلى حد كبير فيما يتعلق باعتداءات وانتهاكات المستوطنين واعتقالات نفذها الجيش الإسرائيلي في مناطق واسعة بالضفة الغربية. نتحدث أيضا عن استشهاد الشاب عمر الطوباسي الذي يبلغ من العمر 20 عاما من قرية حجة قرب قلقيلية شمال الضفة الغربية، بعدما هاجم مستوطنون هذه القرية وهرع السكان الفلسطينيون للدفاع عن قريتهم. حدثت اشتباكات مع المستوطنين، أطلق المستوطنون الرصاص فاستشهد هذا الشاب، ولم تتمكن الطواقم الطبية من إنقاذ حياته. بعد ساعة من الآن يفترض أن يتم تشييع جثمان هذا الشاب ليلتحق بمئات الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص المستوطنين لا سيما منذ بداية هذا العام. أيضا قوات الجيش الإسرائيلي نفذت عمليات اعتقال واسعة في مناطق بالضفة الغربية، من بينها طول كرم، ومن بينها أيضا مخيم العروب في جنوب الضفة الغربية قرب مدينة الخليل الذي شنت فيه قوات الاحتلال عمليات اعتقال واسعة طالت

0: قرابة 50 فلسطينيا تم التحقيق معهم ميدانيا والإفراج عن بعضهم، فيما احتجزت قوات الاحتلال عددا من تم اعتقالهم وأحالتهم إلى التوقيف. بشأن قرار نتنياهو فيما يتعلق بالبؤر الاستيطانية، ربما تحدث نتنياهو بشكل إعلامي عن قراره بإزالة بعض البؤر، لكن هناك بؤر أصبحت مستوطنات شرعية وأضيفت إليها صبغة قانونية وتم رسميا اعتمادها كمستوطنات، وهناك من يدعو في حكومة نتنياهو المستوطنين إلى التوافد إلى شمال الضفة الغربية وترسيخ عمليات الاستيطان وتوسيع المستوطنات المقامة. لذلك يقرأ المتابعون للشأن الإسرائيلي على أن تصريحات نتنياهو جاءت استجابة فقط بشكل إعلامي ربما للضغوط الأمريكية المتعلقة بضرورة إزالة البؤر الاستيطانية.
1: مصعب الخطيب، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي قوله إن بلاده ستعلن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز خلال الأيام القليلة المقبلة، وأضاف أن تلك المنطقة ستبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي وتمتد إلى مناطق في الخليج، وأن أي سفينة تدخل المنطقة المحظورة الجديدة ستضاف إلى قائمة العقوبات. بدوره قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف إن على واشنطن أن تدرك قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة في الحرب ضد إيران قد تغيرت، وأضاف قالباف أن أي هجوم على مصالح إيران وأمنها من الآن فصاعدا سيقابل برد أسرع وأشد وأكثر إيلاما. وجاءت تصريحات قالباف بعد يوم من قصف الولايات المتحدة عدة ناقلات نفط إيرانية في الخليج. يلقي التصعيد في مضيق هرمز والضربات المتبادلة بين الجيش الأمريكي والحرس الثوري على السفن التجارية والنفطية بظلاله على الأوضاع الاقتصادية في الداخل الإيراني، حال يصعب من حياة الإيرانيين في ظل عقوبات أمريكية صارمة وحرب لا يتضح متى وكيف ستنتهي.
2: توتر في مضيق هرمز ومسار تصعيدي لا يبدو أنه سيهدأ، فالقوات الأمريكية تقصف ناقلات نفط إيرانية في المضيق، والحرس الثوري يعلن ضرب بارجات أمريكية وسفن أخرى عبرت دون إذن مسبق من إيران. في طهران قابلنا حسين كنعاني مقدم القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني، يقول إن بلاده تملك خيارات متعددة في مواجهة الضغوط الأمريكية.
3: سيظل مضيق هرمز مغلقاً ما دامت الولايات المتحدة موجودة في المنطقة، وإذا كان من المقرر ألا نصدر نفطنا فلن تخرج قطرة نفط واحدة من هذه المنطقة. لقد بدأنا مواجهة الولايات المتحدة ليس عبر المفاوضات أو الحوار، وإنما من خلال القوة العسكرية والهجمات على السفن الأمريكية.
2: الحصار البحري والضغوط الاقتصادية أصابت حياة الإيرانيين. بين ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وتذبذب العملة الإيرانية، فيما يختلف الإيرانيون في نظرتهم إلى كلفة المواجهة وحدود الصمود أمام مزيد من الضغوط الأمريكية.
4: أطالب الدول الأخرى بالتفاوض مع إيران من أجل إنهاء هذه الحرب وأن تنتهي دون أن تلحق أضراراً بالاقتصاد الإيراني. دعونا ننهي هذه الحرب في أسرع وقت ممكن.
5: التوتر في مضيق هرمز كبير جداً، ونحن الشعب الإيراني مستاءون للغاية. نريد من الدول المجاورة أن تأتي وتتفاوض مع بعضها من أجل إيجاد حل لهذه الحرب والعمل على إيقافها.
2: ينظر إلى مضيق هرمز باعتباره أهم أوراق القوة والرضع التي تمتلكها إيران، إذ يعد شريان تجارتها وصادراتها وصادرات المنطقة. بين الردع العسكري والضغط الاقتصادي، تبقى المعادلة الإيرانية قائمة على الحفاظ بورقة هرمز دون الوصول إلى نقطة يصبح فيها المضيق شرارة لمواجهة أوسع في المنطقة. سامي برهوم ترتي عربي طهران.
1: في العراق لم يقتصر اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز على صادرات النفط، بل أصاب أيضا واردات المشتقات النفطية التي تحتاج إليها السوق المحلية. ورغم أن العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، فإنه لا يزال يستورد جزءا من احتياجاته من المشتقات، ومنها البنزين، بسبب عدم كفاية إنتاج مصافيه لتلبية الطلب المحلي.
6: طوابير تمتد أمام محطات البنزين في بغداد ومحافظات عراقية أخرى في واحدة من أكثر التداعيات المباشرة للحرب بين إيران والولايات المتحدة. فاضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز لم يعرقل صادرات النفط العراقية فحسب، بل أصاب أيضا واردات المشتقات النفطية التي يحتاج إليها السوق المحلي. ورغم أن العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، فإنه لا يزال يستورد جزءا من احتياجاته من المشتقات ومنها البنزين، بسبب عدم كفاية إنتاج مصافيه لتلبية الطلب المحلي. ومع تعثر حركة الناقلات ووصولها إلى الموانئ العراقية، تأخرت الإمدادات لتتحول تداعيات الحرب سريعا من أزمة إقليمية إلى مشكلة يومية يلمسها العراقيون أمام محطات الوقود. لكن الخطر على العراق لا يتوقف عند نقص البنزين، فالمضيق نفسه الذي تمر عبره الواردات يمثل بوابة العراق الرئيسية لتصدير النفط. وقبل الحرب كان العراق يصدر نحو 3,400,000 برميل من الخام يوميا، معظمها عبر موانئه الجنوبية على الخليج. ومع إغلاق هرمز وتعطل الملاحة تقلصت قدرة بغداد على إخراج هذه الكميات إلى الأسواق العالمية، لتواجه معادلة اقتصادية صعبة. أسعار نفط مرتفعة كان يفترض أن تعزز إيراداتها، لكن العراق لا يستطيع الاستفادة منها بالكامل. ما دام جزء كبير من صادراته عاجزا عن الوصول إلى المشترين، وهو ما أشار إليه صندوق النقد الدولي بوضع العراق بين منتجي الطاقة الأكثر تعرضا لتداعيات تعطل الإنتاج والنقل، معتبرا أن اضطرابات التجارة والإنتاج حدت من استفادته من ارتفاع أسعار النفط. أمام هذا الاختناق تحاول بغداد البحث عن منافذ بديلة، فقد عادت توجيه كميات من النفط عبر ميناء جيهان التركي بالتوازي مع بحث خيارات أخرى باتجاه سوريا والأردن في محاولة لتقليل الاعتماد على المسار الجنوبي عبر الخليج. لكن هذه البدائل لا تزال محدودة مقارنة بحجم الصادرات التي كانت تمر عبر هرمز، إذ قالت شركة تسويق النفط العراقية سومو إن الصادرات الجنوبية هبطت خلال الأزمة إلى نحو 444,000 برميل يوميا. وهكذا يجد العراق نفسه أمام تداعيين متزامنين للحرب: نقص في الوقود يضغط على حياة العراقيين، وتعطل في صادرات الخام يضغط على إيرادات الدولة.
1: اختتم المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر جولة محادثات بين موسكو وكييف في مسعى أمريكي جديد لدفع مفاوضات إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. ودعا ويتكوف كلا من روسيا وأوكرانيا إلى تقديم تنازلات لدفع جهود السلام. بدوره أكد رئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن مسألة الأراضي ما زالت أكبر عقبة أمام أي اتفاق، وأنها لن تحل إلا على مستوى القادة.
7: كييف محطة جديدة في جولة دبلوماسية يقودها موفد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محاولة لدفع مسار إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وسط مساع للانتقال من وقف القتال إلى صياغة ترتيبات تضمن سلاما طويل الأمد. في العاصمة الأوكرانية تركزت المحادثات مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي على سبل إنهاء الحرب والضمانات، خصوصا تلك المتعلقة بموضوع الأراضي.
8: محادثتنا مع مفاوضي السلام الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر كانت مثمرة للغاية. المحادثات تناولت الضمانات الأمنية والاقتصادية لأوكرانيا، إضافة إلى إمدادات الصواريخ المخصصة للدفاع الجوي وحزمة دعم خلال الشتاء. نعول على دعم شركائنا الأوروبيين خاصة في الشتاء حال استمرت الحرب، ونعتقد أن مسألة الأراضي ما زالت أكبر عقبة أمام اتفاق ولن تحل إلا على مستوى القادة.
7: رسالة واشنطن إلى كييف مفادها أن الإدارة الأمريكية تدرك تعقيد المهمة، لكنها ترى أن الهدف يتجاوز مجرد التوصل إلى صيغة توقف الحرب الحالية، بل يتجاوزها إلى تقديم الطرفين تنازلات تمكن من الوصول إلى حل دائم.
9: يتعين على كلا الجانبين التوصل إلى حل هنا. إلى جانب مهمة جاريد كوشنر هي جمع الطرفين معا وتقليص نقاط الخلاف بينهما وإنشاء قنوات اتصال جيدة، ومن المهم تقديم التنازلات، ونأمل أن نكون قد بدأنا هذه العملية بشكل بناء. نحن واثقون من أنه سيكون هناك حل جيد لهذا الأمر.
7: رغم الحديث بنبرة متفائلة عن أجواء هذه الجولة، فإن أي من أطرافها لم يكشف بعد تفاصيل ملموسة لأي اتفاق، في وقت لا تزال فيه الحرب مستمرة على جبهة تمتد لأكثر من 1200 كيلومتر. بين مطالبة أوكرانيا بسلام عادل يمنع تكرار الهجوم ومساعي واشنطن لصياغة ترتيبات قابلة للاستمرار، تبقى قدرة هذه الجولة على تضييق الفجوة بين طرفي الحرب الاختبار الأبرز لوساطة البيت الأبيض. حسان المهدي، تلتي عربي.
1: نهاية النشر، تذكير بالعنوان. الجيش اليمني يعلن السيطرة على مواقع جديدة غرب تعز وتدمير غرفة القيادة للحوثيين بجبهة مريس بالضالع وسط احتدام المعارك. 11 قتيلا بينهم مسعفان ومصابون في غارتين إسرائيليتين على مبنى وسيارة في بلدة كفر الرمان جنوبي لبنان. 5 شهداء فلسطينيين ومصابون في غارات إسرائيلية على غزة ودير البلح منذ فجر اليوم. شكرا لكم، في أمان الله.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.
2: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
3: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع،
4: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
5: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
6: يصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
7: نعم، إذا فهمي
6: نعم. أسرع وقت في كل الآن.
8: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء، وطائرات الاستطلاع.
9: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
10: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

اهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي انا احمد سندس في حلقه جديده من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقه اليوم. بشكتاش يحقق فوزا ثمينا على حساب مضيفه فنرباتشا بهدفين مقابل هدف في الدوري التركي. ريمونتادا انتر ميلان في مرمى نابولي تشعل الحديث على وسائل التواصل الاجتماعي. الدوري السعودي يرفع مستوى الإثارة مبكرا، والاتحاد يهزم النصر في قمة أشعلت الصراع على المقدمة وسط صراع الأندية التي اختتمت الميركاتو الصيفي بين راض عن التعاقدات وبين ساخط على الإدارات.

حقق نادي بشكتاش فوزا ثمينا على حساب مضيفي فنرباتش بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب تشوباني ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري التركي. ورفع بشكتاش رصيده بهذا الفوز إلى 9 نقاط يحتل بها وصافة جدول ترتيب الدوري التركي مؤقتا، بينما تجمد رصيد فنرباتش عند 7 نقاط تراجع بها للمركز الرابع. تلقى أتلتيكو مدريد خسارته الأولى في الليغا هذا الموسم بعدما سقط بثلاثية دون رد أمام مضيفه أتلتيك بلباو على ملعب ساماميس ضمن لقاءات الجولة الرابعة للليغا. بهذه النتيجة تجمد رصيد أتلتيكو عند 7 نقاط في المركز الخامس، بينما رفع بلباو رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثامن. تعادل نادي توتنهام هوتسبير مع نوتنغهام فورست سلبيا بدون أهداف على ملعب سيتي جراوند في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وفشل توتنهام في تحقيق أي فوز منذ بداية الموسم الجديد من البريمير ليج، حيث تعرض لهزيمتين وتعادل ليحصد نقطة واحدة فقط وجاء في المركز 17. تعثر بايرن ميونخ في الدوري الألماني بعدما اكتفى بالتعادل السلبي أمام مضيفه شالكة العائد حديثا إلى دوري الأضواء في الجولة الثانية من البوندسليغا. بهذا التعادل أهدر بايرن نقطتين ثمينتين في سباق المنافسة على صدارة الدوري، بينما حقق شالكة نتيجة لافتة أمام حامل اللقب. قلب فريق بروسيا دورتموند تأخره بهدفين أمام مضيفه هوفنهايم ليفوز ب3 أهداف لهدفين ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم. ورفع هذا الفوز رصيد دورتموند إلى 6 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن فرايبورغ، أما هوفنهايم فيظل بلا نقاط في المركز 15. حقق فيردر بريمن فوزه الأول هذا الموسم في الدوري الألماني بعدما تغلب على ضيفه لايبزيج ب3 أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الثانية من البوندسليغا. ورفع بريمن رصيده إلى 3 نقاط من المباراتين ليتقدم إلى المركز 9، أما لايبزيج فتجمد رصيده عند 3 نقاط ليتراجع إلى المركز 7 بفارق الأهداف. واصل بنفيكا مطاردة المتصدر بورتو بعدما حقق فوزا كبيرا خارج أرضه على مارتيمو ب3 أهداف دون رد ضمن الجولة 5 من الدوري البرتغالي. وبهذا الفوز رفع بنفيكا رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد مارتيمو عند 7 نقاط بعد خسارته الأولى على ملعبه هذا الموسم. واصل إيندهوفن انطلاقته القوية في الدوري الهولندي بعدما حقق فوزا ثمينا خارج ملعبه على غريمه أياكس ب3 أهداف مقابل هدف في قمة الجولة 5 على ملعب يوهان كرويف أرينا. ورفع إيندهوفن رصيده إلى 13 نقطة من 5 مباريات ليتصدر الدوري مؤقتا، فيما تجمد رصيد أياكس عند 7 نقاط في المركز 5. تعادل انتر ميامي مع نظيره اتلانتا يونايتد بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الدوري الامريكي في اول مباراه لليونيل ميسي بعد اعلانه اعتزال اللاعب الدولي. وبهذه النتيجه بقي انتر ميامي في المركز الثاني بالمجموعه الشرقيه بفارق 10 نقاط عن المتصدر ناشفيل مع تبقي 11 مباراه على نهايه الموسم. تعادل بوكا جونيورز مع مضيفه جيمانسيا ميندوزا بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الدوري الأرجنتيني في مباراة شهدت تكريما خاصا للنجم ليونيل ميسي. وتوقفت المباراة في الدقيقة 10 حيث خصص ملعب جيمانسيا دقيقة تحية لميسي عقب إعلانه اعتزال اللاعب الدولي. لنتابع.

أثارت الريمونتادا التي جسدها إنتر ميلان في مواجهة القمة في الدوري الإيطالي التي جمعته مع نابولي موجة كبيرة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، فيما نال المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز النصيب الأكبر من هذا التفاعل. البداية مع حساب موقع جول عربية الذي قال: جنون لا يحدث إلا في إيطاليا، إنتر ميلان يقلب الطاولة على نابولي في قمة مباريات الكالتشو ويفوز بثلاثية مقابل هدفين. أما حساب رياض تايم فكتب تفاصيل عن المواجهة وقال: ريمونتادا مجنونة من إنتر ميلان، عاد نيناردزوري من تأخر بهدفين لصفر أمام نابولي إلى فوز مثير وبنتيجة 3-2 في ليلة تألق فيها القائد لوتارو مارتينيز. وهنا حساب ماجد المهيري الذي أشاد بنجم الإنتر وقائده لوتارو مارتينيز فكتب: لوتارو لا يقل عن هاري كين ولا عن أي مهاجم آخر من مهاجمي النخبة في أوروبا، سوبر بمعنى الكلمة، قاد إنتر لريمونتادا للذكرى أمام نابولي كعادته. بدوره أشاد نواف بلوتارو مارتينيز معتبرا إياه علامة فارقة للكالتشو، فقال: يأتي النجوم ويرحلون ويبقى القائد لوتارو مارتينيز هو العلامة الفارقة في كل الكالتشو وليس فقط للإنتر، صورة رأيناها كثيرا وسنراها أكثر بإذن الله. ونختم مع حساب أرجنتينا عرب الذي لفت إلى رقم مثير حققه لوتارو وكتب: لوتارو مارتينيز يعادل ستيفانو نيرس ليصبح ثالثا في قائمة هدافي إنتر ميلان الإيطالي في تاريخ الدوري برصيد 133 هدفا خلف كل من جوسيبي مياتسا الذي لديه 197 هدف وبينيتو لورينزي الذي لديه 138 هدفا.

0: حسم الاتحاد كلاسيكو الجولة الخامسة من دوري روشن بعدما تغلب على ضيف النصر بهدفين لهدف، وكان الهلال أكبر المستفيدين من الجولة بعدما فاز على الشباب بهدفين نظيفين ليمنح تعثر النصر الزعيم فرصة لتعزيز صدارته والابتعاد بثلاث نقاط عن أقرب منافسيه. في المقابل اقترب الاتحاد بفوزه من فرق المقدمة محتلا المركز الرابع.
1: في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي حسم الاتحاد مواجهته أمام ضيفه النصر بهدفين مقابل هدف في مباراة الكلاسيكو. الاتحاد بدأ المباراة بضغط هجومي قوي أربك حسابات النصر ومنعه من بناء اللعب بشكل مريح، ولم يحتاج العميد سوى لأربع دقائق لافتتاح التسجيل عبر النيجيري جورج لينخينيا الذي استغل البداية القوية لفريقه ومنحه التقدم مبكرا. الاتحاد وصل تفوقه وكاد إلينخينا يضاعف النتيجة في الدقيقة 18، لكن هدفه ألغي بداعي التسلل قبل أن يعود المهاجم النيجيري بعد دقائق قليلة ويسجل هدفه الثاني في الدقيقة 22 ليمنح الاتحاد أفضلية مستحقة.

0: النصر بدأ تدريجيا في استعادة توازنه ونجح في تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول، عندما أطلق أنجيلو تسديدة قوية سكنت شباك الاتحاد في الدقيقة 36 ليعيد العالمي إلى أجواء الكلاسيكو. وفي الشوط الثاني ظهر النصر بصورة مغايرة وفرض ضغطا هجوميا متواصلا بحثا عن التعادل، بينما تراجع الاتحاد للدفاع عن تقدمه. رايكوفيتش تألق بشكل لافت وحرم كريستيانو رونالدو من التسجيل بتصد مميز لتسديدته في الدقيقة 58، كما تكفل بإنقاذ انفراد كامل في دقائق المباراة الأخيرة ليخرج الاتحاد بانتصار ثمين بهدفين مقابل هدف، رافعا رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد النصر عند 12 نقطة في المركز الثاني ليكون الهلال أكبر المستفيدين من الكلاسيكو، بعدما حافظ على صدارة دوري روشن برصيد 15 نقطة بفارق 3 نقاط عن غريمه التاريخي النصر. خالد كاتبة، تلت عربي.
1: وللحديث أكثر عن مباريات الدوري السعودي والمنافسة بين الفرق في البطولة، أرحب بضيفي عبر الأقمار الصناعية من الرياض الصحفي وناقد الرياضي محمد جوهر. مساء الخير كابتن محمد. إذن نبدأ من هذا الديربي، لقاء النصر والاتحاد انتهى لمصلحة الاتحاد، برأيك كيف نجح الاتحاد في تحقيق هذا الانتصار على حامل اللقب؟
2: في البداية أحب أمس عليك أستاذ أحمد وعلى الأخوة والأخوات مشاهدي قناة تي آر تي بالعربي. كلاسيكو كان جميل جدا جدا يجمع ما بين النصر والاتحاد، مباراة صراحة كان متوقع فيها فوز النصر بناء على الأداء المسبق للنصر. النصر من بداية الموسم مباريات بلا أي تعثر، لا بتعادل ولا حتى بخسارة، فوز بالعلامة الكاملة، قوي على المستوى الهجوم بتسجيله حوالي 17 هدف أو 13 هدف عفوا في المقابل، يعني كان عنده مشاكل دفاعية. بالمقابل طبعا الطرف الآخر الاتحاد دخل المواجهة رغم الظروف اللي يعيشها الاتحاد، رغم الميركاتو الغير مقنع لبعض الجماهير، ويمكن أكبر دليل هو عزوف بعض الجماهير في الجولات السابقة عن جماهير الاتحاد عن الوصول أو التواجد في المدرجات. هذا يوريك إلى أي درجة كان في عدم رضا عن مشروع الاتحاد، لكن اللي شفناه في المباراة يوريك في قراءة ممتازة جدا من مدرب الاتحاد الألماني يانز فيسينغ، اللي قرأ نقاط ضعف النصر ولعب عليها وحرك أو عين الأدوات بشكل مناسب لأفكاره. اليوم صراحة فيسينغ قدم مباراة جميلة على مستوى الاستحواذ، بمعنى أو لو نختصرها بجملة، نقاط قوة النصر استغلها فيسينغ وحولها إلى نقاط ضعف في النصر، واستغلها على مستوى الوسط على مستوى الهجوم. مباراة جدا جميلة واللي انتهت 2-1 لمصلحة الاتحاد، فمبروك لجماهير الاتحاد وهارد لك لجماهير العالم النصر.
1: نعم محمد، ذكرت أن جماهير الاتحاد غير راضية عن ميركاتو النادي، خصوصا بعدما تخلوا عن ديابي ولم يتم التعزيز بأسماء كبيرة، لكن السؤال هل فقط جماهير الاتحاد هي الغير راضية عن سوق الميركاتو أم معظم الأندية باستثناء نادي الهلال نضعه جانبا؟
2: شوف ممكن نتكلم الهلال وبدرجة بعدها الأهلي اللي شبه راضيين عن الميركاتو، طبعا ننسى الأهلي شوي بحكم خروج المدرب ماتياس ياسلة وانتقاله من الأهلي إلى نيوكاسل الإنجليزي، لكن لما نتكلم اليوم مين أكثر جماهير غير راضية عن الميركاتو فأكيد راح نتكلم اليوم عن جماهير نادي النصر. اليوم في الدوري السعودي تقريبا أكثر من 120 صفقة تمت، تخيل نادي النصر بطل النسخة الماضية واللي الموسم هذا هو مطالب في المنافسة أو الدفاع عن اللقب، المنافسة في دوري أبطال آسيا والعديد من البطولات، لم يكن سوى ميركاتو بلاعب واحد فقط اللي هو سامويل كوستا اللاعب البرتغالي، وأكيد هذا الشيء أثار غضب الجماهير أو الشارع النصراوي. وما بين الأخبار التي تتحدث عن تقييد نادي النصر من التعاقدات بسبب مديونيات، بسبب عدم قدرة النصر على إيفاء بعض التعاقدات، فهذا الموضوع أغضب الشارع النصراوي. وإلى الآن صراحة هذا السؤال الغامض بالنسبة لمديونية النصر اللي تحدثنا على 800 مليون ريال سعودي، إلى الآن ما في أي رد من إدارة النصر تثبت أو تنفي الوضع المالي أو المادي لنادي النصر. هل فعلا النصر قادر على التعاقدات لكن هنالك من يمنع، أو لا فعلا النصر يعيش مرحلة أو أزمة مادية؟ نعم. التي تحرم أو تمنع النصر من التعاقدات بحكم أنه تجاوز الحد المسموح.
1: نعم محمد، تقول أنا لم يخرج أي بيان من الإدارة، لماذا هذا الصمت من الإدارة؟ هل الإدارة عاجزة فعلا عن القيام بالصفقات؟ هل توقف دعم صندوق الاستثمار للنادي؟ ماذا عن موضوع الخصخصة والبحث عن رعاة للنادي؟
2: طبعا من تقريبا في شهر أغسطس شهر 8 الماضي تم الإعلام من وزارة الرياضة عن بيع أو مش بيع، انتقال ملكية الأندية الأربعة، نتكلم الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي، ملكيتهم بالكامل بنسبة 100% إلى صندوق الاستثمارات العامة. وفي 1 سبتمبر طبعا تم إعلان استحواذ شركة المملكة القابضة المملوكة لصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال على نسبة 70%. فاليوم نتكلم على الأندية الثلاثة المتبقية، النصر، اتحاد، أهلي، مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. طبعا لما اليوم نحن نتكلم على تقييد، هو بمعنى أنك أنت اليوم كنادي النصر عندك مصروفات، عندك رواتب تتخطى الميزانية، وبهذا يتم منع النادي أو مش منع، تقييد النادي من تعاقدات حتى يتم التأكد من قدرة النادي على الاستيفاء. طبعا إيفاء هذه العقود من تعاقدات، من قيمة مقدمات عقود مع لاعبين أو حتى رواتب، هذه تبنى على مداخيل النادي، عوائد النادي، كمية الأموال. نعم. التي تم ضخها من قبل المالك صندوق الاستثمارات العامة.
1: محمد، هنا نقطة،
2: فأكيد هذه الأمور
1: هنا خبر. نقطة يعني، لكن نادي الهلال أيضا هناك خسائر كبيرة، لاعبين غادروا الفريق وعقود كبيرة دفعت لأجل هؤلاء اللاعبين، كريم بنزيمة أيضا، داروين نونيز، والعديد من الأسماء، حتى مالكوم لم يتم التجديد له، والفريق أيضا تعاقد مع لاعبين بأسماء كبيرة، نتكلم عن سامرفيلد، نتكلم عن مارتينيلي، عن واتكنز، وإن كان مارتينيلي حتى بعد الإعلان عن الشركة المملكة القابضة عن الوليد بن طلال، لكن قبل ذلك سامرفيلد وأيضا واتكنز كانوا قبل الإعلان عن هذه الشركة.
2: بحسب ما صدر من نادي الهلال، من نادي الهلال السعودي، أن كل هذه الصفقات، أو خلينا نتكلم نسبة كبيرة من قيمة هذه الصفقات تم دفعها أو تغطيتها من قبل الأمير الوليد بن طلال، وهذا يمكن الشيء اللي أثار غضب في الشارع الرياضي السعودي، ومحاولة ورغبة زي ما نسمع من بعض الأخوة الإعلاميين في بعض القنوات عن الرغبة في إثبات هل فعلا الوليد بن طلال هو من تكلف بهذه الصفقات. والأرقام اللي نتكلم اليوم، يمكن صفقات الهلال وصلت إلى حاجز 800 مليون ريال سعودي، أو في جزء منها، أو في دفع من قبل صندوق الاستثمار. عارف أخوي أو أستاذ أحمد، أنت دائما في الشارع الرياضي دائما يكون في بعض التشكيك في الدفع وأمور أخرى، لكن بحسب المصادر الرسمية من نادي الهلال الوليد بن طلال هو من تكفل، ولا توجد أي جهة رسمية أخرى أثبتت أو أوجدت أي ما ينفي، سواء من صندوق الاستثمارات العامة أو غيرها، اللي ينفي صحة هذه المعلومة. فإلى الآن فعلا الوليد بن طلال هو من تكفل في فسخ عقد كريم بنزيمة، في التعاقدات مع سامرفيلد ويلي أوتكنز، طبعا آخرهم جابرييل مارتينيلي، مبالغ عالية جدا. لكن المملكة القابضة التي تستملك أو تستحوذ على 70% من أسهم نادي الهلال هي من تكفلت في هذه الصفقات، أو خلينا نأخذها في مسمى الأمير الوليد بن طلال.
1: نعم، ابقى معي محمد لنتعرف على المبالغ المالية التي قامت الأندية السعودية بإنفاقها خلال الميركاتو الصيفي مقارنة بالسوق الأوروبية.

0: إذن هذه من أبرز الأرقام التي تقارن ما بين الدوري السعودي، الميركاتو السعودي والسوق في الدوريات الأوروبية. أعود مرة أخرى لضيفي الصحفي والناقد الرياضي محمد جوهر. محمد، نادي الهلال نجح في الوصول إلى أحد الكبار والداعمين وهو الأمير الوليد بن طلال، كإدارة استطاعت أن تصل إلى الأمير الوليد وبالتالي جاء الدعم الكبير، لكن ماذا عن بقية الأندية، عن النصر، الاتحاد، الهلال، سواء الإدارات سواء صندوق الاستثمار، ألا يوجد أحد يستطيع التأثير على رجال الأعمال الكبار من أجل تولي مسؤولية هذه الأندية؟
1: أكيد، وهذا سؤال مهم جدا أستاذ أحمد. الهلال هو النادي الوحيد إلى الآن اللي تم، مش النادي الوحيد، هو في نادي القادسية لشركة أرامكو، في نادي الخلود للمستثمر الأمريكي بن هاربورغ، لكن لما نتكلم اليوم على الأندية الأربعة المستحوذة بالكامل قبل صندوق الاستثمار، إلى الآن في حديث عن بعض الشركات الراغبة في الاستحواذ على النصر أو الاتحاد ويمكن أو الأهلي طبعا. لكن بالنهاية أكيد اليوم لما نتكلم أستاذ أحمد على موضوع مستثمر، المستثمر دائما يبحث عن الاستثمار الناجح بشكل أكبر. بمعنى اليوم لما أنا أدفع مبلغ عالي في نادي، لازم بالمقابل أنا كمستثمر يكون في عوائد أو في أصول قادرة على إعادة هذه العوائد، مداخيل النادي، أرباح النادي. اليوم الاستثمار هو استثمار من أجل كسب الأموال. حظ الهلال في المستثمر الوليد بن طلال هو كعاشق هلالي وداعم لنادي الهلال وعضو ذهبي اللي من سنوات وسنوات ويدعم نادي الهلال، هذا الذي جعل ورغبة من 5 سنوات تقريبا في لقاء على إحدى القنوات كان عنده رغبة من 5 سنوات بالاستحواذ على الهلال وضخ الأموال، وهذا كان شيء محظوظ جدا في الهلال على عكس الأندية المتبقية.
0: محمد، هنا نقطة مهمة. هل فعلا هل الأمير الوليد بن طلال ينتظر الآن مردود مالي من عقد الشراكة مع الهلال أو الاستحواذ على 70% من أسهم نادي الهلال؟ هل هناك فعلا مردود يوازي ما قام بدفعه فعليا؟
1: أشوف، خلينا نتكلم بكل أمانة أستاذ أحمد. اليوم لو رح نتكلم على المبلغ، طبعا خلينا نوضح للأخوة المشاهدين، قيمة نادي الهلال حوالي 1.2 مليار ريال سعودي، يعني ما يقارب حوالي 400 مليون يورو. الوليد بن طلال دفع مبلغ 800 مليون ريال سعودي، يعني فهو بالنهاية أنا في رأيي هو استحوذ على النادي كرغبة في دعم الهلال. لو السؤال المهم، هل هو منتظر العوائد؟ أكيد ما في مستثمر ما راح يكون منتظر العوائد، لكن أتوقع هي يعني موضوع أنه هو خلال كم ممكن يستعيد الأموال، ممكن هذا سؤال نعرف جوابه في السنوات القادمة. لكن الهلال من أقوى العلامات التجارية، من أقوى المردود، لكن أنا في رأيي باختصار أو ردا على جوابك، هل ينتظر الأمير الوليد بن طلال العوائد كمستثمر مستثمر في هذا النادي بعد الأموال التي ضخها في النادي؟ أنا في رأيي لا، هو يرغب في دعم الهلال وتقوية الهلال وإيصال الهلال إلى العالمية والمراكز المستحقة أكثر من استثمار وعوائد تجارية.
0: نعم محمد، يعني البعض يتساءل من الجماهير خصوصا جماهير الأندية الأخرى، إذا كان هناك نية من أجل خصخصة الأندية، لماذا لا يكون هناك مساواة في ذلك الإعلان عن خصخصة الأربع أندية مرة واحدة، وليس فريق يسبق الآخرين وبالتالي فريق يستفيد بصفقات كبيرة؟ يعني يقال أن الدوري السعودي أصبح الآن دوري الفريق الواحد، فريق الهلال.
1: إحنا عارفين دائما أستاذ أحمد السوق عرض وطلب. اليوم أكيد نادي أو صندوق الاستثمارات العامة أعلن عن رغبته في أن يكون في مستثمرين في الأندية الثلاثة المتبقية، النصر، الاتحاد، الأهلي، لكن بالنهاية مو عارف كيف ممكن أجاوب على هذا السؤال أحمد، لكن صراحة يعني الأندية معروضة للبيع وبانتظار المستثمر اللي يكون عنده رغبة. بالنسبة لنادي النصر، خلال الموسم الماضي سمعنا كلام عن راح يكون في جوين فينتشر كشراكة ما بين المستثمرين بدون ذكر الأسماء طبعا، إنهم راح يكون في استثمار من ضمنهم طبعا كريستيانو رونالدو حسب ما ذكر، إن راح يكون في شراكة من أجل الاستحواذ على نادي النصر، لكن إلى الآن ما في أي أخبار تؤكد أو تنفي. نفس الشيء الاتحاد، فهل في رغبة من الصندوق ببيع هذه الأندية؟ نعم، لكن إلى الآن ما راح أتكلم، ما في مستثمر محمد. لكن إلى الآن ما في، يمكن وصلت الفكرة.
0: نعم محمد، كنت معنا.

الرياض الناقد والمحلل الرياضي محمد جوهر، شكرا على كل هذه الإضافات. إلى هنا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني تلتعربي.com. كما يسرنا استقبال أرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

أهلا بكم من قلب العاصمة التركية أنقرة. في وقت تتسارع فيه الأحداث وتتشابك خيوطها، نتوقف لنقرأ المشهد بعمق، نسلط الضوء على الخبر ونحلل سياقه. فمن التأكيد على أن حلف مكة للدفاع المشترك تأسس من أجل الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط، إلى الصناعات الدفاعية التركية التي تفرض حضورها بقوة على الساحة العالمية، وصولا إلى التحولات الأوسع التي يرصدها تقرير أكاديمية الاستخبارات الوطنية التركية تحت عنوان التحالفات والمنافسة الاستراتيجية، دور تركيا في النظام التكنو سياسي. نتناول هذه المواضيع بالنقاش والتحليل.

0: احتضنت مدينة إسطنبول اجتماعا بين تركيا والسعودية وباكستان، فيما تم الاتفاق على اتخاذ خطوات لتعزيز مأسسة التعاون في إطار اتفاق مكة للدفاع المشترك، بما يعزز تضامن الدول الثلاث ويضمن فعالية الردع والدفاع الجماعيين.
1: حلف الثلاثة الكبار

0: تعيد رسم خريطة الردعة. فمن هنا في اسطنبول عقد الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المنشأة في إطار اتفاق مكة للدفاع المشترك في خطوة وصفت بالتاريخية، حيث اتفقت تركيا والسعودية وباكستان على اتخاذ مزيد من الخطوات لإطفاء الطابع المؤسسي على نحو يعزز تضامنها ويضمن فعالية الردعة والدفاع الجماعيين ويسهم في الجهود الإقليمية والأمن التعاوني الراميين إلى تحقيق سلام عادل ودائم. البيان الختامي نص على إنشاء الأمانة العامة في السعودية وتولي أمين عام من باكستان رئاستها في المرحلة الأولى لمدة 3 سنوات، وستعمل الدول الثلاث عبر الفعاليات المشتركة على تعزيز قدراتها الدفاعية وتنسيق قواتها المسلحة عبر التعاون في الصناعات الدفاعية والتطوير المشترك للتكنولوجيا والإنتاج المشترك. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من جهته أشار إلى إبقاء باب التوسع مفتوحاً للانضمام للحلف.
1: إمكانية انضمام دول جديدة إلى التحالف قائمة، وسيتم ذلك تدريجيا وفق شروط ومعايير وإجراءات يجري إعداد خريطة طريق لها بالتشاور مع الدول الراغبة والأعضاء الحاليين. وتتمثل الأولوية حاليا في ترسيخ أسس التحالف ومأسسته ليكون قويا وفعالا وقادرا على تحقيق الاستقرار والسلام والازدهار في المنطقة.
0: ومن جهته أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أهمية هذه الخطوة، وأضاف أن الاجتماع بحث مسائل فنية من قبيل التدريبات ومواجهة التهديدات العسكرية وتبادل الإمكانات والقدرات الدفاعية، ولفت إلى وجود عدد قليل جدا من الدول التي أبدت مواقف علنية ضد الحلف، وشدد على أن التوازن القائم بين الدول الثلاث يجعل من الصعب على العديد من الأطراف انتقاده علناً. فحلف مكة للدفاع تشدد أنقرة على أن من شأنه أن يسهم في العمل على ترسيخ الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ولا ريب أنه يبعث برسالة مفادها أن أمن المنطقة ليس مساحة مفتوحة للاختبار والضغط، بل إن الحلف من شأنه أن يسهم في إعادة تشكيل النظام الأمني الإقليمي في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة.
2: أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفي هنا في الاستديو السيد محمد أوسترك الصحفي المتخصص بالشأن التركي، وأيضا رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام قادر تميز. أرحب بكما، وأبدأ معك أستاذ محمد. في 7 أغسطس كان الإعلان عن حلف مكة الدفاعي، في 27 أغسطس كان الاجتماع الاستراتيجي التنفيذي الأول. أي أهمية لهذا الاجتماع الذي استضافته إسطنبول في سياق بناء هذا الحلف الحديث؟
3: شكرا. أولا أرحب بك وبضيفك والمشاهدين. طبعا خطبة مهمة مثل هذه، الاتفاقيات لا تبنى يعني في يوم ويومين، بل يحتاج مدة زمنية طويلة. لدينا في التركية مقال يعني الآن كسيت الفكرة عظما ولحما، يعني بداية خطوة الأولى. إذن بدأوا في تنفيذ الفكرة التي كانت على الورق، الآن يتم تنفيذ هذه الاتفاقية مكة. أولا سموا، تم اسم الاتفاقية حلف أو اتفاقية مكة للدفاع، وكذلك المحل الأمانة سوف يكون في السعودية، ويتم انتخاب أمين العام من باكستان لـ3 سنوات. وكذلك يعني خطوات في الصناعة الدفاعية، وكذلك مناورات العسكرية مشتركة. إذن بداية جيدة.

0: 1950 على إطار ناتو، فأظن ينتقل أو تنتقل هذه الخبرة وتجربة في بناء المؤسسة لهذه الاتفاقية.
1: أستاذ قدير، بين الإعلان عن تشكيل الحلف وبداية الاجتماعات الاستراتيجية تقريبا 3 أسابيع فقط، هل تعتقد أن الدول الثلاث حريصة على عدم تضييع الوقت وعلى إجراءات سريعة ليكون الحلف جاهزا، لا سيما مع التطورات الإقليمية والدولية؟
2: في الحقيقة نرى بأن هناك طابع مؤسساتي وقد تم تنفيذ هذا الطابع بشكل سريع. لماذا؟ بسبب عدم الاستقرار في المنطقة ووجود عدم الثقة. مع الأسف إسرائيل، هناك دولة مثل إسرائيل لها آمال توسعية، وبالإضافة إلى ذلك هناك حروب، هناك نزاعات، تركيا، المملكة العربية السعودية وباكستان، مثل هذه الدول طالبت هذه الدول بأن يكون لك قوة رادعة ومهمة، مبادرة مهمة جدا مثل ما تعلمون. يعني ليس فقط كلمة سياسية، وإنما فيما يتعلق بوضع صبغة مؤسساتية لهذا الحلف، وأمر هام جدا وتحت ظروف معينة. هناك أيضا آلية أمنية للدول الثلاثة ووضع صبغة دبلوماسية لهذه الاتفاقية، وفي عناصر القوى الرادعة ستكون حسب طلب البلدان الثلاثة، والبلدان في المنطقة ستقوم بإيجاد وستقوم بمنع النزاعات والأزمات في المنطقة، ودون اندلاع مثل هذه النزاعات فيجب إيقاف هذه التطورات. وطبعا شيء مهم جدا، يعني الدعوة مفتوحة للدول الثالثة أيضا للانضمام إلى هذا الحلف. ليس لا يستهدف الحلف بلد معين، المهم هنا وضع الاستقرار، و في مسيرة أو مسار المؤسساتية سنرى ذلك بأن الاتفاقية قد وقعت ووضعت حيز التنفيذ بشكل سريع، وأيضا تشكيل السكرتارية أيضا أمر مهم جدا من أجل توجيه الدعوة للبلدان الثالثة للانضمام إلى هذا الحلف. وما في الحقيقة الآن هناك السكرتارية، والباكستان ستتولى الأمانة العامة، سنرى بذلك بأن الحلف قد حصل فيه طابع مؤسساتي وليس في مجال العسكري فقط. من دون شك ستكون هناك تكنولوجيا مشتركة، ستكون هناك تقاسم لهذه التكنولوجيا، وسنرى ذلك في المستقبل. ولكن بالإضافة ذلك البلدان الثلاثة ستعقد اجتماعات دبلوماسية في نفس الوقت، ومن أجل مناقشة كل النزاعات والصراعات في المنطقة، أي أن ستكون آلية الحل أو حلول. والمهم هنا طبعا تأسيس أو إنشاء حلف أمني، وأعتقد بأن المنطقة ستكون فيها الاستقرار أكثر بكثير بسبب هذه التشكيلة.
1: أستاذ محمد، اليوم لو تركيا تعرضت لاعتداء أو أي دولة من دول الحلف تعرضت لاعتداء، وهذا سيناريو وارد مع التطورات في المنطقة، هل يتم تفعيل الحلف أم أننا نحتاج

0: وقت وإجراءات وتجهيزات حتى يكون الحلف فعال إجرائيا عسكريا على
1: طبعا
0: الأرض؟
1: يعني البعض يسخر من هذه الاتفاقية، مثلا يقولون يتم الهجمات على السعودية مثلا من جهة الحوثي، أو كان مثلا الأيام قليلة الماضية إيران تهاجم على القواعد العسكرية في دول الخليج، فيقولون أين هذه الاتفاقية؟ اتفاقية الآن في البداية، والآن يتم يعني خطوات المؤثثية كما تفضل أستاذ، فأظن نحتاج وقت. أولا يتم التأسيس رسميا، وكذلك آليات يتم بناؤها، عندئذ يعني هذه المادة ما يسمى مادة الخامس في النطو، الهجوم على أي دولة يحسب الهجوم على كل الدول، ولكن الآن يعني الأمر في البداية، وإن شاء الله يتم هذه الآليات، والاتفاقية يكون اتفاقية ما يسمى تم عيار. فعندئذ أظن أولا يبدأ الردع للدول العدوانية. طبعا يعني السلطات يقولون أن هذه الاتفاقية ليس خلاف أي دولة، إذا يهجموننا فنهجم عليه، ولكن أعيد وأكرر الآن سابق من أوانه أن نقول يعني اعتداء على أي دولة من هذه الدولة الثلاثة فيحسب الاعتداء على كل الدول. هذا يحتاج وقت، إمكانية وآليات، عندئذ يتم هذا الأمر.
0: أستاذ قدير، وزير الخارجية هاكان فيدان جدد التأكيد على أن هذا التحالف غير موجه ضد أي دولة، لكن يبدو أن إسرائيل غير مطمئنة، هي تبني أيضا تحالفا أمنيا مع اليونان ومع إدارة قبرص اليونانية من جهة، وهناك صفقة أسلحة بالمليارات الدولارات بين اليونان وإسرائيل. تركيا كيف تنظر إلى كل ذلك؟
2: Şimdi Türkiye buna aslında baktığı çerçeve şu.
3: Türkiye
2: bölgesel barış isterken
3: Türkiye عندما تطلب السلام في المنطقة إسرائيل تريد عدم الاستقرار في المنطقة.
2: Neredeyse tamamının
3: و
2: hava egemenliği yok. Karasal toprak bütünlüğü
3: بعض البلدان هنا مهددة من تشتت وحدات الأراضي وليس لها غطاء جوي،
2: و
3: اعتداءات إسرائيلية يجب أن يكون هناك جواب لذلك، ولكن ليس هدفا في إسرائيل وفي إيران، و على سبيل المثال هناك منظمات راديكالية وممكن أن يكون أهداف، ولكن ليست أهداف مختارة. لهذا السبب فأن تركيا كلما تنتج إسرائيل عدم الاستقرار، ومن دون شك فأنها إذا كانت لديها اتفاقيات من هذا القبيل فتركيا ستقوم بتنظيم علاقاتها مع إسرائيل حسب هذه التطورات. وتركيا لا تحيط بإسرائيل، تركيا فقط تقول بأن هذا الحلف دفاعي وأمني فقط لمنع عدم الاستقرار في المنطقة،
2: و
3: إسرائيل استراتيجيتها على العدوانية حتى، وأيضا فإنها تقوم بدعم الانفصاليين وما شابه ذلك، ولهذا السبب يجب أن نفكر هنا ليس فقط إسرائيل، وإنما هناك بعض اللاعبين أيضا يؤدون إلى عدم الاستقرار في المنطقة.

0: مثلا مضيق هرمز هناك إغلاق لهذا المضيق، وهناك عدم الاستقرار في مجال الاقتصادي في نفس الوقت، والأمن مهدد. يجب أن لا نفكر من الناحية العسكرية فقط، وإنما في نفس الوقت يعني الناس الآن غير مؤمنين في فلسطين وفي الأردن، هناك اعتداءات يوميا على هذه البلدان، وأيضا نرى بأن الناس يفقدون حياتهم، يعني الماء النظيف وأيضا الإيواء وما شابه ذلك من هذه المشاكل، كلها مشاكل أمنية. كلما نحن إذا وضعنا هذا الحلف كأنه حلف يمنع ظهور مثل هذه الظواهر، أيضا أعتقد بأننا سننجح في ذلك. يعني البلدان المنطقة يجب أن تتوحد، يجب أن نبين هنا بأن موضوع الأمن موضوع موسع يشمل كل المنطقة، وهناك أمن الطاقة، أمن الطقس أو المناخ، هناك أمور كثيرة جدا. يعني نريد أن نتحاور فيما يتعلق بالشرق الأوسط جديدة، ونكون مستعدين لعالم جديد، رؤية المنطقة، هذا ما نريد أن يفاد به. ولهذا السبب إذا نبدأ من خلال مكافحة الإرهاب سنصل إلى وضع عدم الإرهاب أو بلا إرهاب. ولهذا السبب أن وضع صبغة مؤسساتية لهذا الحلف أمر هام جدا. يعني إسرائيل يجب أن تكون متلائمة مع المنطقة وأن تنتج سياسات سلمية. في الحقيقة إسرائيل يجب أن تكون مطمئنة من ذلك، لأنه سيتم إزالة الإرهاب وأيضا وستكون هناك تنمية في المنطقة. ولهذا السبب عندما أرد على سؤالكم، فليس هناك بلد مستهدف، ولكن مثلما نعلم نحن هناك بعض العناصر تؤدي إلى زعزعة وعدم تسطيع الاستقرار في المنطقة. ولهذا السبب يعني طلبات تركيا طلبات شرعية، ولهذا السبب هناك حلف مع باكستان ومع المملكة العربية السعودية.
1: بهذا نصل إلى ختام ملفنا الأول باختصار. باختصار لو سمحت.
2: يعني كما يقول السلطات في اتفاق مكة للدفاع أن هذه الاتفاقية ليس خلاف أي واحد، ولكن الاتفاقية الحلف يونان وإسرائيل وإدارة قبارصة اليونانيين في جنوب قبرص معلوم لخلاف أي دولة، خلاف

0: تركيا يعني، هذا واضح.
1: بهذا نصل إلى ختام ملفنا الأول أستاذ محمد، ننتقل إلى الملف الثاني الآن الذي نناقش فيه آخر مستجدات الصناعات الدفاعية التركية التي تشهد زخما متزايدا باستمرار.

0: إذن في معادلة القوة تواصل الصناعات الدفاعية التركية فرض حضورها على الساحة الدولية، حيث سجلت تجربتين ناجحتين تمثلتا بصاروخ تشاقر وطائرة التدريب النفاثة هورت جيت. هذه التطورات تزامنت مع تسجيل 5 شركات تركية حضورها ضمن قائمة أكبر 100 شركة صناعات دفاعية في العالم.
1: بخطوات ثابتة وتحديثات تواكب التقدم العلمي والحاجة الوطنية، تشهد الصناعات الدفاعية التركية تطورات مستمرة. وتمثلت الإنجازات الأخيرة للصناعات الدفاعية التركية في تجربتين ناجحتين، إحداهما للصاروخ تشاكر والأخرى للطائرة حرجيت المحلية. وفي سماء الاختبارات سطع نجم صاروخ الجيل الجديد الجوال تشاكر، المصنع بإمكانيات محلية ووطنية كاملة من قبل شركة روكتسان، وأثبت الصاروخ دقة مذهلة بإصابته لهدف بري وآخر بحري معتمدا على رأسه الباحث بالأشعة تحت الحمراء من الجيل الجديد، فضلا عن نجاحه باجتياز اختبار المدى الممتد بفضل نظامه الجديد للوقود. ولم تتوقف الإنجازات عند الصواريخ، بل امتدت لتلامس السحاب، حيث أجرت أول طائرة تدريب نفاثة محلية من طراز حرجيت رحلتها الأولى بنجاح، والتي دامت 18 دقيقة عقب إتمام اختباراتها الأرضية والسير على المدرج، لتفتح الباب أمام مهام قتالية خفيفة مستقبلية. وحرجيت هي طائرة تدريب نفاثة تطورها شركة توساش لتعزيز قدرات القوات الجوية وتقليل الاعتماد على الخارج. هذه التطورات الميدانية ترجمت إلى لغة الأرقام عالمياً، إذ دخلت 5 شركات تركية قائمة ديفنس نيوز لأفضل 100 شركة صناعات دفاعية لعام 2026. وبإجمالي إيرادات بلغت نحو 15 مليار دولار لشركات الخمس، لم تعد الصناعات الدفاعية التركية خياراً استراتيجياً فحسب، بل أصبحت ركيزة أساسية ترسخ دور أنقرة الإقليمي وتضعها في مصاف القوى المؤثرة في خريطة التسلح والتكنولوجيا العالمية.
0: أعود إلى ضيفي في الاستديو معك أستاذ محمد. اليوم لدينا 5 شركات صناعات دفاعية مصنفة من أكبر وأقوى 100 شركة في العالم، ما الذي تعنيه هذه الأرقام؟ لسيما إذا أخذنا بعين الاعتبار ما كانت عليه تركيا قبل 20 عاما.
2: نعم، يعني تطور كبير جدا. يعني تركيا تحولت من دولة مستهلكة للأسلحة اليوم دولة مصدرة واكتفاء الذاتي إلى درجة ما، إلى درجة كبيرة، وكذلك الآن تفكر تطوير هذه المرحلة كذلك. يعني إذا مثلا نأخذ عين الاعتبار قبل مثلا 10 سنوات، فتركيا لديها تصدير تقريبا مليار أو مليارين دولار، وكذلك يعتمد على المصادر خارجية، وكذلك ما نسمي المنع بيع الأسلحة إلى تركيا. مثلا جربنا هذا الأمر في التدخل العسكري التركي في قبرص، يعني أولا في الستينات 1960
0: قبل عملية السلام.
2: نعم، قبله كذلك، يعني بسبب أرقلة الولايات المتحدة تركيا لم تستطع تمنع المجازر وارتكبت بحق القبارسة الأتراك في جزيرة قبرص، ولكن فيما بعد في ما يسمى عملية السلام في قبرص، ولكن يعني واجهة من الدول التي كانت

0: تزود الأسلحة، رغم أن تركيا يعني من العضو حلف الأطلسي، فعانينا كثير. الآن هذا مهم. أولا تركيا كسبت اكتفاء الذاتي إلى درجة كبيرة، لم تكتفي بهذا الأمر، أصبحت دولة يصنع ينتج الأسلحة الدفاعية، وكذلك بدأ يصدر. إذن وكذلك هذا ليس فقط يعني في إطار الإقليمي، كذلك دولي، يعني إلى دول الناتو، دول أفريقية، دول آسيوية. إذن القفزة كبيرة في صناعة الدفاعية للتركية.
1: نعم أستاذ قدير، العشرين سنة الماضية شهدت صعود كبير للصناعات الدفاعية التركية مقابل تراجع هذه القطاعات لدى أوروبا، حتى قيل إن تركيا هي بحاجة لأوروبا، لكن الآن أوروبا بحاجة لتركيا أكثر ربما، لا سيما مع التحديات الأمنية والعسكرية في القارة الأوروبية. بتقديرك هذا المستجد كيف سيؤثر على العلاقات التركية الأوروبية في المرحلة القادمة؟
2: هذا سينعكس بشكل إيجابي على العلاقات، لأن في مجال الأمن تركيا الآن تحتل مكانة مرموقة في أمن أوروبا، والآن أوروبا رأت بأن لديها نواقص في هذا المجال، ومثل ما تعلمون التبني الإقليمي هناك مفهوم جديد. الآن تركيا الآن قامت بحل مشاكلها بحد ذاتها، وقامت بإنشاء صناعتها. وتركيا مثل ما ذكر الأستاذ قبل قليل، خلال العشر سنوات الأخيرة هناك حملات، إنجازات كبيرة جدا نفذتها في الصناعات الدفاعية. تركيا الآن بنسب معينة أيضا مع أوروبا، مع الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الشركات الأخرى لديها تعاون، ولكن أصبحت الآن قوة معينة وواضحة في منطقتها. الآن هناك منصات جديدة، واستخدام هذه المنصات مهمة، والآن هناك منصات ممكن بيع هذه المنصات أيضا الآن للدول الأوروبية والدول في المنطقة. وأيضا تركيا تريد وتبدأ بإنتاج المشترك أيضا مع أوروبا ومع دول أخرى. قبل قليل تحدثنا عن حلف مكة الدفاع، وفي الحقيقة فيجب أن نتحدث هنا عن طابع المؤسسات أيضا للصناعات الدفاعية. ورئاسة الصناعات الدفاعية هي تقوم بزعامة تنسيق كل هذه الصناعات في تركيا، وأعتقد بأن الدول الأوروبية شاهدت التطور الحاصل هنا في تركيا وتريد أن تستفيد أيضا من الخبرات التركية والصناعات التركية. الآن الصناعة التركية ليس فقط العمل من قبل المهندسين على المنضدة بشكل تقليدي أو استنساخ، كلا، وإنما نرى بأن الجيش التركي قد حصل على تجارب في سوريا وفي العراق وفي مناطق أخرى، وأيضا نرى بأن هناك منصة يتم تغذيتها من شتى النواحي، وتقوم بتصميم صناعاتها الدفاعية وفق ذلك. ومثل ما ذكرتم قبل قليل في منطقتها الآن نرى بأنه قد تشاهدوا ما يتم إنتاجه في تركيا، لأن

0: المنتجات التركية بجودة عالية، على سبيل المثال طائرات مسيرة بايراكتار وما شابه ذلك، وخاصة فأنه تم تسويق هذه المنتجات وبدأت تركيا ببيع هذه المنتجات إلى بلدان أخرى في قارات أخرى، لأنه يعني هناك عملية استراتيجية التوازن في العالم. فأن ليس من مصدر واحد، البلدان الآن تريد تغطية احتياجاتها العسكرية ليس من طرف واحد، من مصدر واحد، وإنما تنويع هذه المصادر، ليس مثلا من الولايات المتحدة الأمريكية فقط، وإنما من مصادر أخرى.
1: نعم أستاذ محمد، تطور تركيا في الصناعات الدفاعية كيف يؤثر عليها كدولة فاعلة على المستوى الإقليمي والدولي ومؤثرة في جميع الملفات؟
2: نعم، هنا أنا أريد أن أذكر السبب القبضة الدفاعي في تركيا، يعني منذ 2002 هناك استقرار سياسي في تركيا، قبله كانت حكومات التحالف والجدل السياسي، وكذلك الفكرة تتبع من الأهواء الدول الكبيرة، لم تترك تركيا أن تتقدم. فبتغيير الفكرة السياسية واستقرار في تركيا حصل كل ما نشاهده اليوم، هذا كان مهم. وكذلك تغيير سياسة الاستراتيجية، يعني الحكومات السابقة كانوا دائما يعني يعتبرون الولايات المتحدة والدول الأوروبية وينظرون إليهم لحاجات الدفاعية، ولكن بتغيير الاقتدار في تركيا وتولي حزب العدالة والتنمية الحكم في تركيا واستقرار ونجاح في الانتخابات أدى إلى هذا الأمر. ويعني إجابة لسؤال حضرتك، هذا طبعا يعني يزداد في ثقل التركية اقتصاديا وكذلك دبلوماسيا في المنطقة. فتركيا إذا مثلا نرى إلى تقريبا 10 سنوات إلى الوراء، كان لها دور في ليبيا، والآن تركيا تسعى لتوحيد جناحي الشرقي والغربي في ليبيا، وكذلك حلت المشكلة في أذربيجان، تم تحرير قرابة، ليس فقط تم تحرير قرابة، آنذاك كان تقريبا 20% من أراضي الأذربيجانية تحت احتلال أرمينيا، وكذلك حصل هذا التحرير. وكذلك تركيا بكل هذه الأسباب كان يتوسط أو تتوسط بين روسيا وأوكرانيا، وكان وشيكا جدا لحل المشاكل، ولكن بسبب التدخل الدول الأوروبية، أنا لا أسمي هنا، ورئيس وزراء إحدى الدول الأوروبية أفسدت الاتفاقية يعني بين الطرفين. وكذلك الآن تركيا تسعى حل مشكلة إيران والولايات المتحدة، وكذلك مشكلة فلسطين غزة، إذن لها الدور كبير يعني في إقليم وكذلك دوليا يعني في كثير من المناطق. تركيا تحاول يستعمل هذا النفوذ الدفاعي في كثير من المناطق.
1: نعم.

0: أستاذ قدير، المشاهد العربي وهو يتابع ما وصلت إليه تركيا من تقدم في الصناعات الدفاعية، هناك الكثير يتساءل لماذا لا تصبح تركيا قوة نووية عسكريا؟ لماذا لا تسعى تركيا لامتلاك السلاح النووي؟ كيف يمكن أن نفهم المقاربة التركية في هذه المسألة؟
1: Şimdi şöyle diyebiliriz.
2: ممكن أن نقول هنا
1: bir defa savunma sanayine ahlaki bir düzeyden bakıyor.
2: تركيا ترى للصناعة الدفاعية من الناحية الأخلاقية.
1: Sadece karşısındaki hedefi yok.
2: ليس فقط من أجل القضاء على الهدف الموجود في المقابل.
1: Aslında asıl önceliği burada adı
2: يعني هذه هي أولوية. الاسم مثل ما تعلمون صناعات دفاعية وليست هجومية. ولهذا السبب الهدف هنا تركيا من أجل تغطية احتياجاتها الدفاعية تقوم بالإنتاج هذه الصناعات، وفي الشرق الأوسط في العراق وفي سوريا وحملاتها في هذه المنطقة تركيا يعني بادرت من أجل منع عدم الاستقرار في هذه المناطق وإزالة الحروب في المنطقة مثل ما تعلمون استشهد الجنود الأتراك في سوريا التي كانت هناك. اليوم الصناعات الدفاعية كلما تعززت في تركيا هذا من صالح الدول الجارة لتركيا أيضا، ومع تركيا مثل ما تعلمون هناك استثمارات في تركيا للتكنولوجيا النووية، ليس للأسلحة النووية في تركيا، ولكن أمن الطاقة مهم، فمهم من الناحية الدفاع أيضا مهم، وفي نفس الوقت ممكن أن يجلب السلام والاستقرار لكل جاراتها. لهذا السبب فهذا سيؤدي أيضا إلى استقرار.
0: ملفاتنا اليوم مترابطة، هذا ينقلنا إلى ملفنا الثالث والأخير في هذا اليوم، وهو التقرير الجديد الذي نشرته أكاديمية الاستخبارات الوطنية التركية.

0: إذن تقرير جديد لأكاديمية الاستخبارات الوطنية يسلط الضوء على كيفية انتقال التكنولوجيا من عنصر يدعم القوة الاقتصادية والعسكرية إلى عامل يعيد تشكيل القوة والعلاقات بين الدول ويرسم حدودا جديدة للتحالفات والشراكات. الزميل أواب أيوب يجمل لنا أبرز ما جاء في التقرير.
1: يتغير العالم اليوم، يتسارع هذا التغيير مع كل خطوة أو طفرة في التكنولوجيا لتعيد رسم المنافسة بين القوى الكبرى وأنماط التحالفات بين الدول، وتسهم في وضع حدود بعض الشراكات والتحالفات، وتفرض حالة جديدة من التكتل التكنوسياسي الذي يدار في إطار هندسة متغيرة للتحالفات، أي أن دولة ما قد تتعاون مع مجموعة من الفاعلين في الذكاء الصناعي من جهة، وتنتمي إلى شبكة أضيق في أشباه الموصلات من جهة أخرى، وتبني شراكات مختلفة تماما في المعادن والطاقة، وذلك بحسب تقرير جديد أصدرته أكاديمية الاستخبارات التركية. ضمن هذه الخريطة الجديدة ثلاثة نماذج رئيسية للقوى التكنوسياسية: الولايات المتحدة بتفوقها التكنولوجي وقدرة تنظيم شبكة من الحلفاء والشركاء حول التقنية والأمن، والصين التي تعتمد على حجم الإنتاج والعمق الصناعي وبناء سلاسل توريد واسعة، والاتحاد الأوروبي القادر على بناء نفوذ تقني صناعي بسوقه الكبيرة وقدرته على سن القواعد والمعايير. بين هذه النماذج تحاول القوى المتوسطة بناء موقع لها على الخريطة، ليس عبر منافسة القوى الكبرى في كل شيء، وإنما من خلال التخصص في قطاعات أو حلقات محددة، وهو ما يغير مفهوم الاستقلال الاستراتيجي ليصبح امتلاك القدرة على اختيار الشبكة التي تدخل فيها والقطاع الذي تتعاون فيه

0: والشروط الذي تحكم التعاون. يؤكد تقرير أكاديمية الاستخبارات امتلاك تركيا مزايا جيوسياسية على غرار الاندماج الاقتصادي والصناعي الواسع مع أوروبا والعضوية في حلف الناتو والقاعدة الصناعية والموقع الجغرافي الذي يصل أوروبا بالشرق الأوسط والقوقاز وآسيا، إلى جانب علاقات اقتصادية وسياسية تمتد إلى مناطق مختلفة. التقرير يشير إلى أن امتلاك المزايا الجيوسياسية لا يجعل دولة ما قوة تكنوسياسية تلقائيا، وتعول تركيا على قدرتها في تحويل المزايا الجيوسياسية إلى قدرات إنتاجية وتكنولوجية يصعب استبدالها. ويرجح التقرير أن الأفضل لتركيا أن تتخذ مسار الاندماج الانتقائي بالتوازي مع بناء القدرات الوطنية، ويعني ذلك استمرار التكامل الصناعي والتنظيمي مع أوروبا والتعاون الأمني والتكنولوجي مع الولايات المتحدة والاحتفاظ بعلاقات اقتصادية مدروسة مع الصين وغيرها من القوى. ويخلص التقرير إلى أن موقع تركيا في ضوء التحولات آنفة الذكر يتحدد بقدرتها على تحويل الجغرافيا والتحالفات والعلاقات الاقتصادية إلى تكنولوجيا وإنتاج وقدرات وطنية.
1: أعود إلى ضيفي في الاستوديو، معك أستاذ محمد. إلى أي مدى يمكن أن نفهم من تقرير أكاديمية الاستخبارات الوطنية التركية بأن القوة الاقتصادية والقوة العسكرية للدول هي مهمة لكنها لم تعد كافية، لابد من قوة تكنولوجية اليوم؟
2: نعم، شكرا. أولا نبارك الأكاديمية الاستخباراتية، أظن قبل 3 أو 4 سنوات أسس، والآن نرى التقارير مهمة جدا. وكان هناك مثلا تقرير حول الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، دروس يعني من هذا الحرب. وكذلك أظن عليهم أن يعملوا تقريرا عن إيران كذلك. وهذا بالنسبة لصناعة الدفاعية التركية، هذا تقرير جديد. أظن يعني لابد من اندماج الاثنين، يعني تكنولوجيا مهم جدا وحفاظ عليه مهم جدا، ولكن القوة الصلبة كذلك مهم. يعني إذا نضرب مثالا لهذا الأمر، يعني بداية من الحرب فيتنام إلى أفغانستان، الاحتلال السوفيتي وكذلك أمريكي، وكذلك الآن ما يدور في فلسطين، يعني عند إسرائيل أطور التكنولوجية وعندها ما نسمى ماكينة الموت، ما يسمى لاوندر، بناء يعني مبنية على الذكاء الاصطناعي. ولكن يعني هذه الأمثلة لا يفيد مثلا دولة مثل الولايات المتحدة بعد الحرب 20 عاما في أفغانستان، رغم كل التكنولوجيا يعني لم تنتصر في الحرب. إذن أظن لابد من التكنولوجيا وكذلك قوة الصلبة. يعني في مرة في وقت الحرب السوفيتي على أفغان، كنت أتكلم مع واحد أفغاني، وآنذاك الولايات المتحدة يزود بمجاهدي أفغان ستينجر، فكانوا يقولون يا أخي هذه التكنولوجيا ممكن أنتم تنتصرون على السوفيات. هذا رجل قال يعني يقولون هكذا، ولكن العنصر الإنساني مهم جدا. يعني هناك صلاة كم يكون من التطور، ولكن اليد على زنات مهم جدا. لذلك

0: يعني في هذه الحالة كذلك يعني اندماج الاثنين أظن مفيد أكثر.
1: نعم أستاذ قدير، بتقديرك ما أهم ما خلص إليه تقرير الأكاديمية الوطنية للاستخبارات في تركيا؟
2: Evet, şimdi öncelikle
3: أولاً
2: bir düzen tartışması yapıyor.
3: يعني هناك يعني نقاشات فيما يتعلق بأمور تنظيمية بنظام مثل ما تعلمون في العالم هناك أنظمة معينة، ولكن مع العصر الجديد هناك الآن نتحدث عن نظام التكنوسياسية والتطورات في مجال التكنوسياسية قد اجتازت أو يعني الذكاء الاصطناعي وبيانات بنك البيانات وأشباه الموصلات وما شابه ذلك. هناك تطور كبير جدا الآن في جغرافيات مختلفة في العالم مثل الصين، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، هناك سياسات تكنولوجية كبيرة جدا. وفي هذا النظام مثل ما ذكرنا قبل قليل تركيا كلما أنجزت حملاتها في الصناعة الدفاعية يجب أن تطور نفسها في مجال التكنولوجيات التي ذكرناها قبل قليل. يعني هناك حملة تكنولوجية في النظام التكنوسياسية، تركيا يجب أن تأخذ مكانتها في هذا المجال. ومثل ما ذكر في هذا التقرير هناك نقاشات مفصلة في هذا التقرير، على سبيل المثال يعني هناك ذكاء اصطناعي سمي باك سيليكا تم تطويره العام الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي نفس الوقت هناك أيضا تحالف من قبل الصين قد بدأ هذا العام ويضم 24 دولة، وهناك أيضا أنظمة أخرى واتحاد الأوروبي وفي أفريقيا أيضا. فيجب لماذا يحاولون بأن يقومون بالتعاون التكنولوجي؟ لأن التنسيق بالذكاء الاصطناعي والسيطرة على البيانات، وهناك حاجة أيضا للتغييرات في المواضيع التشريعية لتنظيم هذه الأمور. يعني هناك خريطة طريق في هذا التقرير، هناك ثلاثة أمور مهمة. يعني ممكن تركيا أن تختار أحد، على سبيل المثال الاشتراك إلى باكس سيليكا الولايات المتحدة الأمريكية، أو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أو إلى مجموعة الصينية. الشيء الثاني هنا في التقرير يعني ممكن أن يكون هناك هذا الاحتمال ولكن متوازن، ممكن أن يكون هناك انضمام إلى الولايات المتحدة وإلى الصين في هذا الصدد. والاحتمال الثالث هنا ممكن أن يكون هناك أمر انتقائي بالنسبة لتركيا، ونحن خاصة مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالإنتاج الصناعي والتنظيمي ممكن أن نطور تكنولوجيا بهذا الصدد مع الاتحاد الأوروبي، ولكن فيما يتعلق بالتكنولوجيات الأمنية بما أننا في حلف الناتو ممكن أن نتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا، ومن جهة أخرى مع الصين أيضا ممكن أن يكون هناك تعاون اقتصادي وخاصة التطورات الاقتصادية والتكنولوجيات بهذا الصدد. يعني لحين زيادة قدراتها الوطنية ممكن أن تقوم تركيا بهذه التحالفات والتعاونات مع الجميع. هناك معلومات مختلفة في داخل هذا التقرير، على سبيل المثال في المعادن الحرجة والتنقيب و تصنيع وما شابه ذلك، ممكن أن تركيا تتوجه في مجال التكنولوجيات الطاقة، على سبيل الطاقة الشمسية، المياه والبيو الطاقة، وتركيا ممكن أن تعمل في هذه العقول، وهناك نفوذ شابة وخاصة في الذكاء الاصطناعي، فممكن بشكل سريع العمل في تطوير الذكاء الاصطناعي. الشيء الرابع

0: إشباه الموصلات مثل ما تعلمون يعني في الكثير من الآلات التكنولوجية يتم استعمال إشباه الموصلات، وممكن تطوير الطاقة الاستيعابية لتركيا في هذه المجالات، وهذا هو رسالة هذا التقرير.
1: أستاذ محمد، بين حلف مكة الدفاعي وتطور الصناعات الدفاعية التركية والآن تقرير الاستخبارات التركية عن أهمية التكنولوجيا في القيادة، إلى أي مدى نحن أمام مرحلة ربما ترسم استراتيجية تركية جديدة في الجمع بين عناصر القوة، بين التحالف والصناعات الدفاعية والتكنولوجيا أيضا، استعدادا للمرحلة القادمة؟
2: أظن كل هذه يعني يمشي جنبا لجنب، لأنه يعني الزمن لا تتوقف، يعني في وقت تركيا تحاول يعني تطور استراتيجيات والتحالفات، لأن يعني في وقت راهن التحديات تتغير، ومعمارية الأمن في المنطقة تتغير. لذلك أظن تركيا في وقت يعني بسبب ممكن التهديدات الإسرائيلية، لأن السلطات الإسرائيلية وزعمائها يعني يعطون اسم تركيا ويهددون تركيا، وتركيا كانت تعرف هذا الأمر، تحضر نفسها، ولكن في نفس الوقت تطوير الصناعة الدفاعية تتطور، وفي نفس الوقت على التركية تخطيط مستقبلها. فإذا كل هذه الثلاث يمشي جنبا لجنب لمستقبل جيد لتركيا وللإقليم.
1: نعم، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة. أشكرك شكرا جزيلا الصحفي المتخصص بالشؤون التركية محمد أسطرق، وشكرا لرئيس مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام قادر تميز. أيضا الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

3, 2, 1.

في مدينة زونغولداق. يشمخ هذا الصرح شاهداً على حضارة امتدت لقرون في هذه البقعة من الأراضي التركية. إنه متحف قرادينيز إيريلي الموجود في قصر خليل باشا، أحد أهم المباني التاريخية في المنطقة. تحول هذا القصر التاريخي إلى مبنى يضم متحف قرادينيز إيريلي في عام 1900.

1998. ومن أهم القطع الأثرية الموجودة فيه ضريح كريسبوس، أحد أشهر فناني التمثيل الإيمائي في العصر الروماني القديم. يتمتع هذا الضريح الذي صنع تكريماً لذكرى الفنان الروماني كريسبوس بتصميم فخم للغاية، إضافة لحمله كتابة أدبية منقوشة على شاهده. تقول الكتابة: القبور هي آخر منازل المرء وآخر جدرانه، القبور أكثر ولاءً للأبدان من البيوت. كما تحمل هذه الكتابة معلومات تفيد بأن كريسبوس ولد في الأراضي المصرية وتوفي شاباً عن عمر يناهز 29 عاماً. ومن الآثار المهمة في متحف الآثار في إسكيشهير أيضاً تمثال بديع يصور إسكليبيوس، وهو إله الطب حسب الديانة والأساطير اليونانية القديمة. يعود تاريخ هذه القطعة إلى القرن الثاني الميلادي، أي إلى العصر الروماني، فيما تلفت تفاصيل التمثال انتباه الزوار، حيث تشف حناياه عن بنية قوية تمتع بها إسكليبيوس. متحف سقاريا. أكبر معبد للتاريخ والفن في مدينة سقاريا التي يمتد تاريخها إلى العصر الحجري. أرسيت قواعد متحف سقاريا عام 1989، لكنه لم يفتح أبوابه للزوار إلا عام 1993 بعد فترة طويلة من العمل والتنظيم، حيث يعتبر هذا المتحف من أكثر الصروح الثقافية في سقاريا تميزاً. من أكثر الآثار التاريخية الملفتة للنظر في متحف سقاريا هو شاهد قبر من الحقبة الرومانية. تتكون لوحة القبر هذه من ثلاثة أجزاء بعضها فوق بعض، يعتليها من فوق شكل مثلث يزين قمة شاهد الضريح، ويتضمن منحوتتين بارزتين لأسد وثور، وفي أسفلها تصوير يجسد رجلاً نبيلاً يمتطي ظهر الخيل، وخلفه جندي يحمل سلاحه ويقوم بوداعه. أما في الجزء الأوسط من لوحة القبر الحجرية فهناك تصوير لطفل وأربع نسوة، وتحته توجد كتابة تفيد بأن الضريح أنشأه نبيل روماني يدعى كويليوز من أجل أفراد عائلته. تعد لوحة القبر هذه نموذجاً رائعاً عن فن النحت في العصر الروماني، ويحمل في الوقت ذاته أهمية كبيرة نظراً لكونها تعكس ثقافة الموت في تلك الحقبة. من القطع المتميزة في متحف سقاريا أيضاً اللحد الرخامي الذي يعود تاريخه هو الآخر إلى العهد الروماني. يزدان هذا اللحد بنقوش وتصاوير منحوتة على جوانبه الثلاثة، منها رأس ميدوسا وحيوانات كالثور والأسد. تعرف ميدوسا في الأساطير الإغريقية بأنها من وحوش ما تحت الأرض، ويعتقد أنها تبعد الأرواح الشريرة، حيث نجدها بشكل متكرر على لوحات القبور.

الجيش اليمني يعلن السيطرة على مواقع جديدة غرب تعز وتدمير غرفة القيادة للحوثيين بجبهة مريس بالضالع وسط احتدام المعارك. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تي آر تي عربي في إسطنبول، معكم حسام البكر.

0: وتتابعون في نشرتنا أيضا. 7 شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على غزة ودير البلح وخان يونس منذ فجر اليوم. مقتل 11 لبنانيا بينهم مسعفان وإصابة آخرين في غارتين إسرائيليتين على مبنى وسيارة في بلدة كفر رمان جنوبية لبنان. مجلس الأمن القومي الإيراني يقول إن طهران ستعلن خلال أيام منطقة محظورة جديدة خارج مضيق هرمز تشمل مناطق في الخليج. السلام عليكم. قتل 300 شخص على الأقل خلال الاشتباكات الدائرة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي جنوب غربي اليمن. وأفاد مصدران عسكريان في القوات اليمنية الحكومية بمقتل 84 من عناصرها خلال اليومين الماضيين، في حين أكدت مصادر الحوثيين مقتل 57 من عناصرهم خلال الفترة نفسها. وبحسب بيان للقوات المسلحة اليمنية، فقد شن الجيش اليمني عمليات عسكرية واسعة في عدد من الجبهات. وأوضح البيان أن العمليات أسفرت عن استعادة مواقع في الكدحة غربية تعز وتثبيت مواقع جديدة في الحديدة. هذا وأعلنت القوات الحكومية استعادة السيطرة على جبل الكرة الاستراتيجي الواقع بين مديريتي المعافر والوزعية في ريف محافظة تعز. يأتي ذلك في وقت أفادت فيه وسائل إعلام يمنية بمقتل 24 من قيادات وعناصر الحوثيين خلال اليومين الماضيين في مواجهات غرب محافظة تعز وسط اليمن. وقالت وسائل الإعلام إن من بين القتلى قيادات ميدانية وقادة كتائب وسرايا ومشرفين. كما قالت القوات اليمنية الحكومية إنها دمرت غرفة للقيادة والسيطرة ومنظومة استشعار حرارية إلى جانب استهداف تجمعات للحوثيين في جبهة مريس بمحافظة الضالع جنوبية اليمن. وأعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ 13 غارة جوية على مواقع وتجمعات وآلية تابعة لجماعة الحوثيين، بينها منصة لإطلاق الصواريخ في مديريات الشرية وذي ناعم والبيضاء والسوادية بمحافظة البيضاء جنوب شرقي اليمن. كما استهدف الطيران الحربي اليمني تجمعات للحوثيين في جبهات مأرب. أرحب من الرياض بمستشار وزير الدفاع اليمني والمحلل العسكري العميد محمد الكميم. سيد العميد محمد، أهلا ومرحبا بك. بداية، كيف يمكن وصف المعارك الحالية ما بين الحكومة اليمنية والحوثيين، خصوصا مع تقدم للقوات الحكومية وسيطرة لمواقع كان يسيطر عليها الحوثيين من قبل، وربما الاتجاه في هذه المعركة نحو باب المندب؟
1: التحية لك ولجميع المشاهدين. بطبيعة الحال الحوثي، الميليشيات الحوثية الإيرانية وتحت الحاجة الإيرانية، تحركوا بشكل مباشر بهدف إسقاط ما تبقى من الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر، وهذا يؤدي بالضرورة إلى مضيق باب المندب، وهو المضيق العالمي المعروف. الحوثي يعني وتحت غطاء نيراني كثيف جدا، مع استخدام كثافة الصواريخ البالستية والطير المسير، وأيضا كثافة نيرانية هائلة، ويعني تحرك بشري غير طبيعي وغير مسبوق، حاول الهجوم على محافظتي الحديدة وتعز، وهي يعني أجزاء من الحديدة هي مديرية حيس والخوخة، وأيضا الأجزاء من محافظة تعز باتجاه المخاء عن طريق الكدحة والبرح. هو يريد إسقاط هذه الساحل من جبهتين، جبهة جنوب الحديدة من اتجاه حيس، وحاول بشكل مكثف أيضا لاحتلال جبل دباس، وهو جبل مطل وبشكل مباشر على البحر الأحمر، ويعطي سيطرة نارية على كل المنافذ باتجاه البحر الأحمر. أيضا هاجم من اتجاه البرح وأيضا الكدحة، والكدحة تعتبر النقطة الأقرب إلى مضيق باب المندب، ولذلك هو يستميت في هذه الجبهة بشكل كبير جدا. ولكن القوات المسلحة اليمنية استطاعت أن تمتص هذه الهجمات وأن تحتويه، وثم تتحول للهجوم الحاسم وتستعيد الأوضاع الدفاعية على ما كانت عليه، ثم تتحول لهجوم حاسم كان قبل البارحة سيطروا استعادوا كثير من الأجزاء مديرية حيس بالحديدة جنوب الحديدة، وأيضا تطور الهجوم إلى استعادة قرى ومناطق جديدة وحرروا حيس بالكامل، ثم بالأمس اتجهوا باتجاه البرح وحرروا ما تم إسقاطه من مواقع، ثم أيضا حرروا مواقع جديدة في الكدحة وهي الجبهة الأهم. كان هناك يعني بعض الضعف، ولكن تم تعزيز هذه الجبهة واستعادة كثير من المواقع العسكرية. واليوم الحوثي واجه مشكلة كبيرة أن هناك كثير من الجبهات فتحت، سواء عن طريق ضربات الطيران المقاتل أو الطيران المسير، أو أيضا حتى بالزحف العسكري، سواء من محافظة الجوف الشرقي اليمن أو محافظة البيضاء ضربات عسكرية أو محافظة مأرب. وبالتالي اليوم نتحدث عن جبهات مكتملة تقاتل الحوثي، والحوثي هو كان يقاتل في فترة ماضية جبهات منفردة، وكان يعني يتكئ على هذه الاستراتيجية أنه يهاجم الجبهات ويتفرد بها ويقضي على جبهة جبهة. لكن في هذه المرحلة أعتقد أن هناك تغير واضح في الاستراتيجية العسكرية القتالية، وأصبحت الأمور يعني أو القوات المسلحة تغير استراتيجيتها إلى الرد على المتكامل، بحيث أن القوات المسلحة اليمنية تستطيع اليوم أن تخوض معركة حاسمة في الجوف. الآن ونحن نتكلم معك هناك زحف عسكري كبير، وقد سيطروا على معسكر اللبنات، وهذا المعسكر هو يعتبر بوابة محافظة الجوف، وهو من أهم المعسكرات، سواء المعسكر في الأعلى أو الأسفل، وهي بوابة الجوف. وبالتالي نعتقد أن الحوثي أخطأ استراتيجيا عندما حاول أن ينفذ الاستراتيجية الإيرانية وحاول أن يخفف الضغط على هرمز بالهجوم هناك.
0: طب دعنا نستكمل هذه الرؤية العسكرية التي تتحدث عنها أنت الآن. ما ذكرته يشير بصورة واضحة أن الحكومة اليمنية الآن وجدت فرصة للتحرك بصورة أوسع من ذي قبل، ولكن يعني يمكن أن نعزي ذلك طبعا بطبيعة الحال إلى انشغال ربما إيران حاليا ب

0: التي ذكرناها؟
1: أولا الميليشيات الحوثية هي ميليشيات إيرانية ووكيل إيران في المنطقة، وإيران قد زودت هذه الميليشيات بكل ما يحتاج من الأسلحة والذخائر وأيضا الصواريخ النوعية وأيضا الطيران المسير متعدد الطبقات، ويعني الحوثي يمتلك ايضا قدرات تسليحيه كبيره حتى على مستوى القدرات التسليحيه في البحر، الارض بحر وصواريخ الكروز والالغام البحريه وايضا الزوارق المفخخه. وبالتالي ايران هي يعني في استراتيجيتها دعت او تركت الميليشيات الحوثيه تدير معركتها بشكل مستقل، وقد اعطتها كل ما تحتاجه من اسلحه وعده وعتاد، وتتكئ على انها ستخوض معركتها بشكل منفرد. ولذلك عندما قلت انها ان ايران منشغله، حتى لو انشغلت فالحوثي يعني تعتقد انه سيؤدي الدور، لكن الحوثي هو وقع وتم استدراجه في هذا الفخ، ولذلك اليوم يتلقى خسائر فادحه جدا. كان قبل التحرك في جبهه تعز والحديده كان يتعرض لضربات الطيران المسير، وكان يواجه مشكله كبيره في التعامل مع هذا التحول النوعي للقوات المسلحه اليمنيه، وايضا دخول اليوم الطيران المقاتل مع دخول الطيران المسير الاستراتيجي مع دخول الاسلحه الاستراتيجيه، هناك اسلحه نوعيه حتى الان لم تستخدم للقوات المسلحه اليمنيه، هناك تدريب، هناك تاهيل، هناك عده واعتاد. والاهم اخي الكريم اننا كنا نعاني ثغره كبيره في الفتره الماضيه، هي ثغره اختلاف التشكيلات القتاليه، وايضا كانت التشكيلات القتاليه تدير معارك منفرده، لكن اليوم تم سد هذه الثغرة وأصبحت الجبهات العسكرية تقاتل في إطار غرفة عمليات واحدة وفي إطار تنظيم تعاون واحد. ولذلك عندما كانت الساحل الغربي يواجه ضغوط تحركت قوات من العمالقة والدرع الوطن، وعندما كانت جبهة الكدحة تواجه ضغوط لأن الحوثي يستخدم يعني استراتيجية الأنساق أو الموجات البشرية الهائلة، يعني سياسة إنهاك المدافع، يعني يقاتلك 3 إلى 4 أيام تظل تدافع بدون نوم ثم ينقض عليك في الأخير. لكن هذه الاستراتيجية أيضا فشلت مع تكامل الجبهات، حيث تم أيضا رفض الجبهات التي تعاني ثغرة من خلال دعمها بقوات من الاحتياطية العام للقائد على قوات المسلحة.
0: شكرا لك.
1: وهذا تغير نوعي، واليوم نستطيع أن نقول أن الجبهات تتحرك وفقا لما يراه القائد على القوات المسلحة وما يراه المخطط الاستراتيجي الأعلى.
0: أشكرك جزيل الشكر عميد محمد الكميم، مستشار وزير الدفاع اليمني والمحلل العسكري، كنت معنا من الرياض. استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم إثر غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة، وأكدت وسائل إعلامية استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين باستهداف طيران الاحتلال دراجة نارية شمالية مدينة خان يونس جنوبي القطاع. كما أكدت مصادر طبية في مستشفى الشفاء بغزة استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بغارات إسرائيلية استهدفت حي الرمال غربي المدينة. كما أفادت مصادر في مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع باستشهاد طفل وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين. وبدوره أفاد اتحاد لجان الصيادين بإصابة 3 صيادين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء عملهم قبالة ساحل مدينة غزة. رحب بمراسلنا من غزة محمد أحمد. محمد أهلا بك، ماذا في آخر التطورات حتى الساعة؟
2: حسام، في آخر التطورات ارتفاع حصيلة الشهداء منذ صباح يوم أمس حتى قبل ساعة من الآن إلى 8 شهداء بعد أن قامت طائرات الاحتلال باستهداف دراجة نارية في منطقة خان يونس جنوب القطاع، أدى ذلك لوجود شهيد وعدد من الإصابات. سبق ذلك عملية استهداف لتجمع المواطنين عند منتصف الليلة الماضية في منطقة حي الرمال، أدى ذلك لوجود 2 من الشهداء وعدد من الإصابات. كذلك هذا الاستهداف تزامن مع سقوط قذيفة مدفعية على مركز إيواء داخل مدرسة للنازحين في منطقة شرق مدينة دير البلح. هذه القذيفة أصابت طفل كان ينام داخل أحد الفصول المدرسية دون أن تنفجر، وهذا الأمر الذي قلل من أعداد الشهداء داخل هذا المكان. سبق ذلك عملية استهداف لسيارة مدنية يوم أمس أو ظهر يوم أمس في مدينة غزة. نتحدث أن مستشفى الشفاء الطبي أعلن صباح اليوم عن استشهاد 2 من المصابين الذين كانوا قد أصيبوا خلال الأيام الماضية. استشهادهم جاء نتيجة نقص الأدوية والعلاجات الطبية داخل مستشفيات وزارة الصحة. نتحدث تحدث أيضا عن عملية عسكرية قام بها الجيش في المناطق الشرقية وداخل حدود المنطقة الصفراء.

0: على مقربة من المناطق الآمنة شرق مدينة غزة بالتحديد في حي التفاح، حيث قامت الآليات بعمليات تجريف وتقديم وإزاحة المكعبات الإسمنتية الصفراء على حساب المناطق الآمنة. تلا ذلك عملية استهداف من الطائرات الحربية لمنزلين وعيادة صحية في المنطقة الصفراء. هذه المنازل كان الجيش قد أعلن صباح اليوم أنه قام باستهداف بنى تحتية لحركة حماس، وأن هذا الاستهداف جاء ردا على تعرض إحدى قواتها يوم أمس، قوات الهندسة التابع لجيش الاحتلال، إلى انفجار عبوة في تلك المنطقة في المناطق الشرقية من شمال القطاع، فيما الفصائل الفلسطينية لم تعقب على هذا الحدث. وفي غالب الأمر أن هذه العبوة أو هذا الانفجار جرى في المناطق الصفراء وفي داخل المنطقة الصفراء، حيث يبعد أو يستحال وصول الأشخاص إلى تلك المناطق حيث تتمركز آليات الاحتلال. جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يفرض مزيد من عمليات الضغط على السكان، سواء الضغط العسكري والميداني، إضافة إلى الضغط على الأوضاع الإنسانية داخل القطاع في كل مناحي الحياة. نتحدث عن أوضاع كارثية بيئية تنتظر أهالي القطاع فيما يخص مياه الصرف الصحي المتكدسة بين خيام النازحين، يصل الحال إلى منع إدخال الوفود الطبية من خارج قطاع غزة، والتي من المفترض إدخالها أو حتى السماح بخروج المرضى من داخل قطاع غزة. أكثر من 20,000 مريض ينتظرون السماح لهم للسفر وتلقي العلاج خارج حدود قطاع غزة، إلا أن الإجراءات الإسرائيلية التعسفية على معابر قطاع غزة وبالتحديد معبر رفح البري
1: نعم محمد،
0: تحول دون سفرهم واستكمال بروتوكولات علاجهم. حسام،
1: شكرا جزيلا لك محمد أحمد على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من غزة. استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون، أحدهم طفل، إثر هجومين نفذهما مستوطنون مسلحون في محافظتي قلقيلية والقدس شمالي الضفة الغربية ووسطها. وأفادت مصادر طبية في مستشفى درويش نزال الحكومي بمحافظة قلقيلية باستشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص مستوطنين في الرأس وإصابة 2 خلال هجوم على قرية حجة، فيما أصيب شاب بجروح شديدة في اعتداء مستوطنين عليه بالضرب في القدس المحتلة. أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إصابة مستوطن إسرائيلي طعنا في مزرعة قرب قرية أوصرين بقضاء نابلس. وقال شرطة الاحتلال في بيان لها إنها أرسلت قوات إلى منطقة أوصرين بعد تلقي بلاغ عن عملية طعن، وأضافت أن منفذ العملية فر من المكان بالمركبة التي وصل بها وأنها بدأت ملاحقته.

0: رحب من نابلس بمراسلنا مصعب الخطيب للمزيد من التفاصيل. مصعب أهلا ومرحبا بك، ماذا في آخر التطورات بالضفة هناك؟
1: نعم، فيما يتعلق بآخر التطورات وتحديدا بشأن عملية الطعن التي نفذها فلسطيني صباح هذا اليوم، فإن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات كبيرة نحو بلدة قبلان، هي البلدة التي يعتقد الجيش الإسرائيلي أنها مسقط رأس منفذ هذه العملية. خلال عمليات البحث شاركت مروحية عسكرية في العملية، إضافة إلى انتشار مئات الجنود على الطريق الواصل بين بلدتي بيتا وأوسارين، حيث وقعت عملية الطعن التي نفذها فلسطيني ضد مستوطن إسرائيلي أقام في بؤرة غير قانونية في منطقة بين بلدتي بيتا وأوسارين من أراضي بلدة بيتا. وهذه المنطقة تشهد عادة مناوشات وتشهد اعتداءات من قبل المستوطنين بحق الفلسطينيين، ويبدو أن هذا الفلسطيني كان قد خطط لهذه العملية ونفذها صباح اليوم. والمصادر الإسرائيلية أشارت إلى أن الفلسطيني كان قد خطط ورصد أحد المستوطنين الذين يتواجدون في تلك البؤرة الاستيطانية غير الشرعية بطريقة منتظمة. بالطبع المنفذ لاذ بالفرار، ومن ثم بدأت عمليات البحث. هناك معلومات غير مؤكدة حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها حول قيام الجيش الإسرائيلي باغتيال منفذ العملية أمام منزله في بلدة قبلان بعد رفضه تسليم نفسه، لكن حتى اللحظة لم يتسنى لنا التحقق والتدقيق في صحة هذه المعلومة، وبانتظار المصادر العائلية وربما المصادر الصحية مصادر الرسمية الفلسطينية حول هذا الموضوع. الجيش الإسرائيلي فرض طوقا أمنيا شاملا على كل المناطق الواقعة إلى الشرق وإلى الجنوب الشرقي من مدينة نابلس، وأغلق الحواجز هناك ومنع الفلسطينيين من العبور عبر تلك الحواجز بحجة البحث عن منفذ العملية. يأتي هذا الحادث بطبيعة الحال بعد ساعات قليلة على تصريحات لبنيامين نتنياهو قال فيها إن الجيش سيقوم بتفكيك بعض البؤر الاستيطانية غير القانونية، رغم أن هناك مئات البؤر الاستيطانية التي حصلت على رخصة شرعنة من قبل الحكومة الإسرائيلية. وجاءت تصريحات نتنياهو ربما نتيجة ضغوط أمريكية حول هذا الملف، لا سيما أن عدد من الفلسطينيين المحاصرين في منازلهم في بلدة قصرى يملكون الجنسية الأمريكية، وأن السفير الأمريكي في إسرائيل هكابي زار بعض العائلات الفلسطينية التي تحمل أيضا جواز السفر الأمريكي والتي تقيم في بلدة تورمس عيا وتتعرض بشكل دائم لاعتداءات المستوطنين، لذلك جاءت هذه التصريحات. لكن التصريحات الأخيرة التي نقلت على لسان وزير الجيش الإسرائيلي كاتس التي قال فيها إنه أوعز هو ونتنياهو إلى الجيش الإسرائيلي بشن عمليات غير مسبوقة ضد مسؤولين في السلطة الفلسطينية وضد البنى التحتية لما أسماه بالإرهاب في الضفة الغربية، رغم أن العملية بشكل عام، وتعرف إسرائيل تماما بأن مثل هذه العمليات الفردية ليست نتائج أو ليست نتاج تنظيم فلسطيني أو بإيعاز من السلطة الفلسطينية، إلا أن الحكومة ووزراء الحكومة الإسرائيلية يستغلون مثل هذه الحوادث لإطلاق تصريحات مناوئة سواء للسلطة الفلسطينية بشكلها الرسمي أو للمواطنين الفلسطينيين، ووسم الجميع بصفة الإرهاب. لا نعلم كيف سيتصرف الجيش وما هي التعليمات التي صدرت من المستوى السياسي في إسرائيل للجيش الإسرائيلي. نعم. للتعامل مع المسؤولين في السلطة الفلسطينية بعد هذا الحادث. بشكل عام فإن الجيش الإسرائيلي أيضا في الضفة واصل عمليات الاعتقال وعمليات الاقتحام لمناطق واسعة بالضفة الغربية، من بينها ما حصل صباح اليوم في مخيم العبور. نعم. في الجنوب، حيث اعتقل الجيش الإسرائيلي قرابة 50 فلسطينيا وأجرى معهم تحقيقات ميدانية.
0: شكرا لك مصعب الخطيب على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من نابلس. قال مصدران مطلعان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر بإزالة بؤر استيطانية أقامها مستوطنون دون تصريح في الضفة الغربية استجابة لضغوط من الولايات المتحدة وفق وسائل إعلام إسرائيلية. وأضاف المصدران أن القرار ينطبق على بؤر استيطانية أقامها مستوطنون دون موافقة رسمية من السلطات الإسرائيلية. هذا وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قد قضت أمس الأحد بضرورة تمكين 3 عائلات فلسطينية من العودة الآمنة إلى منازلها بعدما طردها مستوطنون منها في قرية جالود الفلسطينية بالضفة الغربية. قتل 11 شخصا وأصيب 5 آخرون جراء غارتين إسرائيليتين فجر اليوم في بلدة كفر رمان جنوب لبنان وفق وكالة الأنباء اللبنانية. وبحسب الوكالة فقد قتل 9 أشخاص وأصيب 5 آخرون بغارة إسرائيلية على مبنى في بلدة كفر رمان، كما قتل مسعفان إثر غارة بطائرة مسيرة إسرائيلية على سيارة كان على متنها في البلدة. وأصيب 20 شخصا أيضا جراء غارات إسرائيلية استهدفت جبل الرفيع وعرب صاليم ومرتفع السويداء ودوحة كفر رمان والنبطية الفوق. وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر أوامر بإخلاء مبنى في بلدة دير الزهراني إضافة إلى مباني محيطة به قبيل استهداف ما قال إنها منشأة تابعة لحزب الله ردا على هجوم بطائرة مسيرة. رحب من صور بمراسلتنا صباح ياسين. صباح أهلا ومرحبا بك، ماذا في آخر التطورات لديك حتى الساعة؟
2: حسام، يبدو أننا أمام تصعيد إسرائيلي يتخذ مسارا متطورا ولا سيما في قضاء النبطي جنوب لبنان. منذ قليل غارتان إسرائيليتان استهدفتا منطقة النبطية الفوق بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف على هذه البقعة الجغرافية. أيضا في ذات الوقت تفجير ضخم جدا

0: هز بلدة كفر تبنيت المتاخمة للنبطية. هذه المناطق هي متاخمة لاقتلال علي الطاهر، فيبدو أن الجيش الإسرائيلي بعدما أعلن السيطرة العملية على تلال علي الطاهر هو بالفعل بدأ يوسع من عملياته العسكرية باتجاه البلدات والمدن المحيطة في هذه المنطقة. ومنذ قليل أفادت مصادر ميدانية عن محاولات تقدم لآليات عسكرية إسرائيلية باتجاه النبطية الفوق، إذا صحت هذه المعلومات حسام، يعني أن الجيش الإسرائيلي يحاول فرض وقائع ميدانية جديدة عبر ضم مزيد من القرى والبلدات إلى المنطقة الأمنية المحتلة. على أي حال أيضا بلدة كفر رومان المتاخمة لعلي الطاهر كانت في ساعات الفجر عرضة لغارة عنيفة جدا على مبنى مؤلف من 3 طبقات، مما أدى إلى سقوط 9 أو 8 ضحايا بحسب وزارة الصحة، إضافة إلى عدد كبير من الجرحى. من بين الضحايا والجرحى نساء وأطفال وحتى عاملين أو عاملين في الأطقم الإسعافية. أيضا غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في كفر رومان في ساعات الفجر، مما أدت إلى مقتل مسعف تابع للدفاع المدني، في كشفة الرسالة الإسلامية. وزارة الصحة طبعا أدانت هذه الأحداث الخطيرة واعتبرت أنها خرقا للقوانين الدولية والإنسانية، إضافة إلى سلسلة من القذائف المدفعية التي طالت عدد كبير جدا من المناطق، لا سيما في قضاء مرج عيون وأيضا في قضاء النبطية. هنا في قضاء صور منذ قليل تفجيرات ضخمة هزت بلدة المنصوري التي تظهر خلفنا على هذه الشاشة، حيث قامت مسيرات إسرائيلية بإلقاء براميل متفجرة على هذه النقطة، فضلا أيضا عن قصف مدفعي متقطع يطال المنصوري منذ ساعات الصباح الأولى. في هذه الأثناء في مدينة صور هناك تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية. يذكر أن هذه المدينة منذ قليل ضمت احتجاجا ووقفة احتجاجية شارك فيها عدد من أهالي القرى الحدودية، أتوا إلى هنا إلى صور، رفعوا أصواتهم في وجه الاعتداءات الإسرائيلية، وأيضا وجهوا رسائل داخلية إلى السلطة اللبنانية مطالبين هذه السلطة ببذل مزيد من الجهود الدبلوماسية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وأيضا طالبوا بمعالجة تداعيات هذه الاعتداءات الإسرائيلية في ملف النزوح وملفات أخرى. نعم حسام،
1: شكرا جزيلا لك صباح ياسين على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من صور. إلى بيروت مع ضيف الخبير العسكري والاستراتيجي الأستاذ خليل الحلو. أستاذ خليل أهلا ومرحبا بك، يعني استمعنا قبل قليل لمراسلتنا صباح ياسين، قوات الاحتلال الإسرائيلي يعني سعادة العميد خليل تحاول فرض وقائع بالقوة الآن، ربما بعد إعلانها السيطرة على مرتفعات علي الطاهر تحاول الآن السيطرة على المناطق المحيطة هناك، على الرغم من وجود مسار سياسي يتحدث عن ترتيبات وتهدئة، ولكن قوات الاحتلال تحاول فرض وقائع بالقوة، كيف يمكن وصف ذلك؟ يعني هل هذا ربما ضغط عسكري لتحسين شروط التفاوض، أم هو إعادة تموضع دعنا نسميه لاحتلال أقل كلفة؟
2: وثانيا هذا التصعيد بدأ منذ 48 ساعة، هل هو فرض وقائع جديدة أم لا؟ ربما، يعني الإسرائيليون اعتدنا عليهم يفرضون دائما وقائع جديدة بعد أن يحققوا تقدم على الأرض أو إنجازات على الأرض، ولكن أريد أن أضيء على الموضوع من زاوية أوسع. بعد أن سقطت تلة علي الطاهر ومحيطها، قام حزب الله باستهداف الإسرائيليين على التلة بمسيرتين مفخختين. الإسرائيليون أعلنوا عنهما وقالوا أن ليس هناك خسائر، حزب الله بقي صامتا على الموضوع، ولكن هذا يدل على أن حزب الله يرسل رسالة إلى الإسرائيليين يقول لهم فيها أنكم لستم في أمان على تلة علي الطاهر ولو أنكم الآن تسيطرون عليها. هذه رسالة حزب الله. أما رسالة إسرائيل فقد اغتنمت هذه الفرصة لتوسيع الاعتداءات بشكل كبير جدا منذ 48 ساعة، عدد القتلى 18 حتى الآن منذ يومين، وهذا يعود إلى عدة أسباب. أولا الرد على هاتين المسيرتين، ثانيا توسيع ربما المنطقة الأمنية، ربما لأنهم يتحدثون بنفس الوقت عن خط رمادي، يعني أنهم يريدون الانسحاب حوالي 5 كيلومترات من الخطوط الموجودين عليها، ولكن أوضحوا أن ذلك لن يتم قبل تفجير الأنفاق في منطقة علي الطاهر. هذا السبب الثاني، الأول رد، الثاني هو توسيع المنطقة. السبب الثالث هو ضغط سياسي قبل مفاوضات روما التي لم تحدد بعد، لم يحدد تاريخها بعد. يعني يذهب المفاوض اللبناني ليطالب بتنفيذ الاتفاق الإطاري الذي حصل، وعندما يكون هناك هذه الاعتداءات تصبح المطالبة متواضعة أكثر بوقف الاعتداءات لنعود وننطلق من جديد. هذا أيضا تعودنا عليه. السبب الرابع هو أن هناك انتخابات في إسرائيل، والمنافسين الأقويين هما بنيامين نتنياهو وغادي أيزنكوت. يعني لا أحد منهما يريد أن يظهر بمظهر ليس الضعيف، إنما الذي هو على استعداد لتقديم تنازلات، خاصة وأن الرأي العام الإسرائيلي وفقا للإحصاءات الأخيرة يريد من الجيش الإسرائيلي أن يحتل جنوب لبنان بالكامل. إذن وهذا يتزامن أيضا مع تصريحات بنيامين نتنياهو التي يتشدد فيها ويتوعد بالردود في جميع الاتجاهات، أكان في غزة أو في الضفة الغربية أو باتجاه إيران أو باتجاه حزب الله. هذه هي برأيي أسباب التوسيع العمليات من المنظار الواسع.
1: أستاذ خليل، يعني هذه النقاط الأربعة التي ذكرتها مهمة، الرد على حزب الله، توسيع المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضغط وسيطرة أكبر على المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل قبل مفاوضات روما، وأيضا ضغوط الانتخابات الداخلية. ولكن هناك نقطة أيضا مهمة أستاذ خليل، وهي أن إسرائيل تتحدث دائما عن مسألة نزع سلاح حزب الله والحديث عنها باعتبارها ورقة تفاوضية. يعني هل مسألة نزع السلاح بالنسبة لإسرائيل هي فعلا ورقة تفاوضية، أم هو عنوان ربما لمعركة أوسع على شكل الدولة اللبنانية نفسها؟
2: نعم، يعني إسرائيل دائما تتحدث عن هذا الموضوع، وقد ورد ذلك في الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه منذ شهر أو أكثر. يقول ذلك، يقول هذا الاتفاق في على الأقل ثلاثة بنود منه، أن إسرائيل تعترف بالأراضي اللبنانية كاملة، ليست لها أطماع، وهي ستنسحب عندما يسلم حزب الله سلاحه. ولكن هناك يعني ملحق أمني ملحق بهذا الاتفاق يقول بأن الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح حزب الله بما معناه سيتم بالتزامن. ماذا يعني بالتزامن؟ يعني خطوة مقابل خطوة، وهذا بحاجة إلى مفاوضات. الذي يفعلونه اليوم الإسرائيليون، الذي يفعلونه هو أنهم يعيدون الساعة إلى وراء هذا الاتفاق. يعني بدل من أن نتحدث عن الخطوة مقابل خطوة، لابد أن نتحدث الآن عن وقف القصف وعن زيادة الضغط على، يعني مثلا ما معنى قصف مبنى وزارة المالية في مدينة النبطية؟ هذا لا علاقة له لا بحزب الله ولا بالأسلحة ولا بأي شيء آخر. يعني هل بالعودة إلى سؤال حضرتك، هل هذا شرط إسرائيلي أم هي ورقة تفاوضية أو غيره؟ لا أعتقد أن هناك فرق كبير، ولكن أريد أن أوضح أمر مهم جدا. مسألة نزع سلاح حزب الله في لبنان لا علاقة لها في بإسرائيل منذ 5 أيلول أو 5 آب 2025، منذ سنة عندما اتخذت الحكومة اللبنانية قرار بنزع سلاح حزب الله. هذا القرار اتخذ في الحكومة اللبنانية في وقت لم يكن هذا التصعيد الذي نراه اليوم بهذه الحدة، وهذا قرار لبناني ناجم عن إرادة لبنانية داخلية. الإسرائيليون فورا قفزوا على الموضوع، ولتعقيد الأمور تبنوا ذلك، ورغم أنه منذ العام 2006 حتى العام 2023 لم أسمع تصريح إسرائيلي واحد 2006 2023 يقول بأنهم يريدون نزع سلاح حزب الله. كانوا يتناغمون مع حزب الله، كانوا يتفقون معه على الخطوط البحرية، انتشار حزب الله في جنوب لبنان لم يكن يزعجهم، والآن فجأة يعني تبنوا هذا الموقف. هذا يعقد الأمور في الداخل اللبناني ويعقد المفاوضات بدل أن يدفعها إلى الأمام. والمشكلة أن لديهم انتخابات، نعرف ذلك، ولكن أيضا الرئيس ترامب لديه انتخابات، والملف له

0: يعني مرتبط بالملف
1: نعم أستاذ
0: الإيراني.
1: خليل،
0: تفضل.
1: يعني لو تسمح لي نقطة أخيرة، يعني ضايقنا الزمن عذرا. الآن من ناحية، إذا تحدثنا عن حزب الله يواجه ضغوط بكل بطبيعة الحال من قبل إسرائيل، يواجه ضغوط أيضا لبنانية وإقليمية ودولية، يعني إلى أي مدى يمكن أن يستطيع حزب الله الحفاظ على معادلته السابقة دون الدخول في حرب أوسع مع إسرائيل؟
0: نعم، بالنسبة لهذا السؤال لا أعتقد أن يعني أنه ستكون هناك حرب جديدة بمعنى اجتياح واسع للأراضي اللبنانية من قبل إسرائيل في المرحلة الحاضرة. ذلك واضح تماما من النطاق الجغرافي للعمليات العسكرية. بيروت والضاحية بيروت الجنوبية لم تستهدفا منذ إعلان وقف إطلاق النار في حزيران الماضي، وذلك طبعا بضغط أمريكي كبير جدا. منطقة البقاع لم تعد تستهدف، ولا المناطق الأخرى، جبل لبنان والشمال. العمليات العسكرية الإسرائيلية محصورة في الجنوب، النبطية جزء من الجنوب، ولكن ذلك لا يعني أنها يجب أن تستباح أو أنه يسمح أن تستباح. لذلك أستبعد جدا أن يحصل حرب، وحتى أن حزب الله ردوده على الردود العسكرية يعني على القوات الإسرائيلية التي اقتحمت علي الطاهر وما قبله منذ شهر، منذ 5 أسابيع حتى الآن، إذا أحصينا عدد الضربات التي قام بها حزب الله، هي لا شيء لا شيء مقابل ما فعلته إسرائيل. يعني أن حزب الله يريد وقف إطلاق النار، ولكن لا يريد أن يسلم سلاحه،
1: نعم
0: لا يريد
1: أشكرك.
0: الانسحاب، لا يريد المفاوضات. هذه عقدة أخرى أمام المفاوض اللبناني مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ خليل الحلو، الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من بيروت. نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي قوله إن بلاده ستعلن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز خلال الأيام القليلة المقبلة، وأضاف أن تلك المنطقة ستبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي وتمتد إلى مناطق في الخليج، وأن أي سفينة تدخل المنطقة المحظورة الجديدة ستضاف إلى قائمة العقوبات. بدوره قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، قال إن على واشنطن أن تدرك قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة في الحرب ضد إيران قد تغيرت. وأضاف قاليباف أن أي هجوم على مصالح إيران وأمنها من الآن فصاعدا سيقابل برد أسرع وأشد وأكثر إيلاما. وجاءت تصريحات قاليباف بعد يوم من قصف الولايات المتحدة عدة ناقلات نفط إيرانية في الخليج. رحب من طهران بمراسلنا سامي برهوم للمزيد من التفاصيل. سامي أهلا ومرحبا بك. ربما الحرب الإعلامية والحرب عبر المضيق هرمز تحديدا ما بين واشنطن وطهران في اتساع وفي تصعيد مستمر، ماذا في آخر التصريحات من طهران هناك سامي؟
2: يمكن القول حسام بأن يد الضغط العسكري هي الأعلى هنا في طهران على ضوء التطورات المتلاحقة عند مضيق هرمز هنا في العاصمة الإيرانية، وتحديدا في مقر وزارة الخارجية. قدم المتحدث باسمها إسماعيل بقائي إحاطة صحفية أمام وسائل الإعلام في الساعة الأخيرة، وتطرق إلى تطورات التصعيد الميداني بين طهران وواشنطن. هناك عدة نقاط. أولا قال إن المفاوضات بين إيران وعمان وصلت إلى مراحلها النهائية فيما يتعلق بإنشاء ممر مائي للملاحة البحرية بالقرب من مضيق هرمز، وسيكون الإعلان عن ذلك قريبا. لكن قال إن ضمان أمن الملاحة البحرية مرهون بوقف واشنطن للضغوط العسكرية والحصار البحري الذي يمارس هناك منذ أسابيع من قبل القيادة المركزية الأمريكية. وهنا أيضا لم يخفي القول بقائي بأن العمليات العسكرية للحرس الثوري الإيراني عند الساحل البحري الإيراني جاءت كإجراء دفاعي أمام ما تقوم به واشنطن من حصار بحري وضغوط اقتصادية اتجاه طهران أيضا قال إن استقرار المنطقة مرهون بالدفع باتجاه أي مفاوضات مع واشنطن على أساس مصالح إيران. هو يقول إن هناك سيادة ووجود لإيران إما فيما يتعلق بالملاحة البحرية أو كذلك بالتواجد في الجزر التي تقع على امتداد منطقة مضيق هرمز. أيضا تحدث فيما يتعلق بالإدانة لما تقوم به الولايات المتحدة من استهداف للمدنيين باعتبار أن السلطات الإيرانية أعلنت عن مقتل العشرات من الإيرانيين في الأسبوع الأخير على ضوء هجمات أمريكية كانت في 7 محافظات إيرانية بالقرب من المنطقة الساحل الجنوبي الإيراني. كذلك تحدث في أمرين مهمين. أولا قال إن مدير الطاقة الذرية الدولية يستخدم من قبل واشنطن ودول أوروبية كأداة ضغط سياسي على طهران فيما يتعلق بالدفع باتجاه وفد من الطاقة الذرية كان يفترض أن يصل إلى طهران. أيضا تحدث في نقطتين أخريتين. قال إن طهران تجري مباحثات واتصالات مستمرة مع الكويت وأيضا قطر لمعرفة مصير 3 من الطيارين الإيرانيين المحتجزين لديهم. وأيضا فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية قال إن هناك علاقة مستقرة وجيدة بين الصين وإيران وهناك لقاء كان في الأيام الأخيرة بين الرئيسين وتم الحديث في قمة شنغهاي حول أهمية تعزيز العلاقات الإيرانية الصينية. في كل الأحوال هنا نستمع لمزيد من التصريحات إما من الخارجية أو الحكومة الإيرانية. واضح أن التصريحات التي تأتي من المستوى السياسي الإيراني تقول إن المجلس الأعلى للأمن القومي هو من يتخذ القرار بالتزامن مع التصريحات التي تأتي من الحرس الثوري يقولون إنهم في حالة تاهب للتعامل مع أي تطور إدراماتيكي خاصة عند المناطق التي أقرب إلى مضيق هرمز. حسام،
1: شكرا جزيلا لك سامي برهوم على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من العاصمة الإيرانية طهران. يلقي التصعيد في مضيق هرمز والضربات المتبادلة بين الجيش الأمريكي والحرس الثوري على السفن التجارية والنفطية بظلاله على الأوضاع الاقتصادية في الداخل الإيراني حال يصعب من حياة الإيرانيين في ظل عقبات أو عقوبات أمريكية صارمة وحرب لا تتضح مؤشرات انتهائها حتى الآن.
2: توتر في مضيق هرمز ومسار تصعيدي لا يبدو أنه سيهدأ، فالقوات الأمريكية تقصف ناقلات نفط إيرانية في المضيق والحرس الثوري يعلن ضرب بارجات أمريكية وسفن أخرى عبرت دون إذن مسبق من إيران. في طهران قابلنا حسين كنعاني مقدم القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني يقول إن بلاده تملك خيارات متعددة في مواجهة الضغوط الأمريكية.
3: سيظل مضيق هرمز مغلقا ما دامت الولايات المتحدة موجودة في المنطقة، وإذا كان من المقرر ألا نصدر نفطنا فلن تخرج قطرة نفط واحدة من هذه المنطقة. لقد بدأنا مواجهة الولايات المتحدة ليس عبر المفاوضات أو الحوار، وإنما من خلال القوة العسكرية والهجمات على السفن الأمريكية.
2: الحصار البحري والضغوط الاقتصادية أصابت حياة الإيرانيين. بين ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وتذبذب العملة الإيرانية، فيما يختلف الإيرانيون في نظرتهم إلى كلفة المواجهة وحدود الصمود أمام مزيد من الضغوط الأمريكية.
4: أطالب الدول الأخرى بالتفاوض مع إيران من أجل إنهاء هذه الحرب وأن تنتهي دون أن تلحق أضراراً بالاقتصاد الإيراني. دعونا ننهي هذه الحرب في أسرع وقت ممكن.
5: التوتر في مضيق هرمز كبير جداً، ونحن الشعب الإيراني مستاءون للغاية. نريد من الدول المجاورة أن تأتي وتتفاوض مع بعضها من أجل إيجاد حل لهذه الحرب والعمل على إيقافها.
2: ينظر إلى مضيق هرمز باعتباره أهم أوراق القوة والردع التي تمتلكها إيران، إذ يعد شريان تجارتها وصادراتها وصادرات المنطقة. بين الردع العسكري والضغط الاقتصادي تبقى المعادلة الإيرانية قائمة على الحفاظ بورقة هرمز دون الوصول إلى نقطة يصبح فيها المضيق شرارة لمواجهة أوسع في المنطقة. سامي برهوم، ترتي عربي، طهران.
1: مزيد من التحليل حول هذا الملف مع ضيفي من طهران المحلل السياسي سعيد شاوردي. أستاذ سعيد أهلا ومرحبا بك. الولايات المتحدة لا تدخر جهدا في فرض مزيد من الحصار الاقتصادي والتضييق على إيران، الآن هي تلعب على قطع الشريان ربما الرئيسي لطهران وهو محاولة تصدير النفط. بالمقابل ما زالت طهران تلعب حول ورقة مضيق هرمز. الآن الحديث حول توسيع نطاق المناطق المحظورة وقطع مرور السفن التجارية والنفطية أيضا.

0: السياسة الإيرانية أستاذ شاوردي، هل تفكر الآن بأن هذه الطريقة التي تتهجها طهران ستوقف الولايات المتحدة عن ضغطها على طهران، أم تعول على ربما تدخل دولي أو إقليمي؟
1: تحية طيبة لك أستاذ حسام ولجميع المشاهدين.
0: أهلا.
1: هي طبعا سياسة خطيرة تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية في حال نجحت، وأقصد يعني البحري الذي تفرضه على جنوب إيران، على الموانئ في جنوب إيران، وأيضا العقوبات التي تدعو من خلالها الولايات المتحدة دول أخرى أن تقطع علاقاتها التجارية والاقتصادية مع إيران لتشديد الخناق الاقتصادي على طهران. طبعا هذه السياسة هي يعني باعتقادي لم تحقق الكثير مما كانت تطمح إليها الولايات المتحدة، بسبب أن يعني العملة ارتفع، العملة تراجعت الإيرانية ولكن لم تتراجع كثيرا. بالإضافة إلى هذا، بالأمس سمعنا أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي خلال تصريحاته الليلة البارحة أكد أن إيران تبيع النفط وتستعيد الأموال، وليست لدى إيران مشكلة في الحصول على العملة الصعبة، ونفى هذا الكلام الذي يقال من أن إيران تواجه مشكلة في الحصول على الدولار والعملة الصعبة. قال ليس لدينا مثل هذه المشاكل. الحكومة الإيرانية أيضا تؤكد، طبعا تقول ليست لديها مشكلة في الميزانية، الميزانية التي تحتاجها لإدارة البلاد في ظل ظروف الحرب متوفرة، وحتى هناك إحصائيات تقول يعني لديها ظروف أفضل من العام الماضي ماليا، ولكن يعني يوجد قلاء حقيقة، يوجد المواطن يعني لدى هناك تضخم، يجب أيضا أن لا ننسى ذلك. هناك يعني بكل تأكيد العقوبات الأمريكية ربما تؤثر على بعض الدول، وبعض الدول تمتنع من أي تجارة مع إيران، خاصة الدول الأوروبية.
0: يعني الآن لا أحد ينكر بأن إيران تعاني اقتصاديا، سواء من ناحية ارتفاع التكلفة الاقتصادية داخل إيران، وحتى ربما الحديث عن الحصول على العملة الصعبة، ولكن ما زالت إيران متمسكة بورقة مضيق هرمز، وواشنطن بدورها تحاول كسر هذه الورقة. هل نحن الآن أمام حرب استنزاف طويلة، وهل إيران قادرة على نفس أطول؟
1: والله أنا أعتقد لا، يعني الحرب فيما يخص مضيق هرمز والحصار ربما إيران لن تسمح أن تكون فترته طويلة. الولايات المتحدة لو نجحت بخنق إيران يعني في المنطقة الخليجية وفي مضيق هرمز، هذا سيؤثر سلبا على إيران. ولكن بالأمس يعني كانت تصريحات أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي كانت حقيقة شديدة اللهجة، عندما قال أنه اختبرنا للمرة الأولى إطلاق صاروخ على المدمرات والقطع البحرية الأمريكية.
0: لكن هذا السؤال الذي سألته لك في البداية، لو تسمح لي، هذا هو السؤال الذي سألته لك في البداية، هل تعتقد طهران أن هذه السياسة قادرة على ردع واشنطن؟
1: والله أنا أتصور نعم، الولايات المتحدة تشعر بخطر حقيقة، وهناك ستحدث لها باعتقادي كارثة حقيقية إن هذه الصواريخ أصابت القطع البحرية الأمريكية، لأن هناك حديث يدور حتى في الإعلام الغربي عن أنها صواريخ متطورة. هناك حديث يدور عن أن إيران تلقت دعما طبعا أجنبيا لتطوير هذه الصواريخ، ولذلك أنا أعتقد الولايات المتحدة سوف لن تقامر في هذه المواجهة.
0: أشكرك جزيل الشكر أستاذ سعيد شاوردي المحلل السياسي، كنت معنا من طهران. أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بمقتل شخص وإصابة 4 آخرين جراء هجوم روسي على مدينة دنيبرو. وقالت الإدارة العسكرية في زاباروجيا إن حريقا اندلع في مركز تجاري جراء هجوم روسي بطائرة مسيرة. كما أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بأن القوات الروسية استهدفت بنية تحتية مدنية في مدينة سومي، ما أدى إلى اندلاع حريق في المدينة. وشن الجيش الروسي سلسلة هجمات متتالية على بلدات وقرى في أنحاء أوكرانيا خلال الساعات الماضية.

نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الجيش اليمني يعلن السيطرة على مواقع جديدة غرب تعز وتدمير غرفة للقيادة للحوثيين بجبهة مريس بالضالع وسط احتدام المعارك. 7 شهداء فلسطينيين ومصابون في غارات إسرائيلية على غزة ودير البلح وخان يونس منذ فجر اليوم. مقتل 11 لبنانيا بينهم مسعفان وإصابة آخرين في غارتين إسرائيليتين على مبنى وسيارة في بلدة كفر رمان جنوبية لبنان. مجلس الأمن القومي الإيراني يقول إن طهران ستعلن خلال أيام منطقة محظورة جديدة خارج مضيق هرمز تشمل مناطق في الخليج. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.

0: اقسم بالله ولد الوكيل.
1: حبيبي يا ماما.
2: يا رب يا رب يا رب.
3: قتلوا الاطفال، الله يكتب للاطفال مشان البركه، المراه من الزور.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصوا لنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملوا لنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان. يعني وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت المستشفى بالسلامة.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هناك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. روبا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.

الجيش اليمني يعلن السيطرة على مواقع جديدة غرب تعز وتدمير غرفة للقيادة للحوثيين بجبهة موريس بالضالع وسط احتداب المعارك. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتي عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعون في نشرتنا أيضا. 7 شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على غزة ودير البلح وخان يونس منذ فجر اليوم. 11 قتيلا بينهم مسعفان ومصابون في غارتين إسرائيليتين على مبنى وسيارة في بلدة كفر رمان جنوبية لبنان. قتل 300 شخص على الأقل خلال الاشتباكات الدائرة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي جنوب غربي اليمن. وأفاد مصدران عسكريان في القوات الحكومية بمقتل 84 من عناصرها خلال اليومين الماضيين، في حين أكدت مصادر الحوثيين مقتل 57 من عناصرهم خلال الفترة نفسها. وبحسب بيان للقوات المسلحة اليمنية، فقد شن الجيش اليمني عمليات عسكرية واسعة في عدد من الجبهات. وأوضح البيان أن العمليات أسفرت عن استعادة مواقع في الكدحة غربية تعز وتثبيت مواقع جديدة في الحديدة. أعلنت القوات الحكومية استعادة السيطرة على جبل الكورة الاستراتيجي الواقع بين مديريتي المعافر والوازعية في ريف محافظة تعز. يأتي ذلك في وقت أفادت فيه وسائل إعلام يمنية بمقتل 24 من قيادات وعناصر الحوثيين خلال اليومين الماضيين، وذلك في مواجهات غرب محافظة تعز وسط اليمن. وقالت وسائل الإعلام إن من بين القتلى قيادات ميدانية وقادت كتائب وسرايا ومشرفين. كما قالت القوات الحكومية إنها دمرت غرفة للقيادة والسيطرة ومنظومة استشعار حرارية، إلى جانب استهداف تجمعات للحوثيين في جبهة موريس بمحافظة الضالع جنوبي اليمن. وأعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ 13 غارة جوية على مواقع وتجمعات وآليات تابعة لجماعة الحوثيين، بينها منصة لإطلاق الصواريخ في مديريات الشرية وذي ناعم والبيضاء والسوادية بمحافظة البيضاء جنوب شرقي اليمن. كما استهدف الطيران الحربي اليمني تجمعات للحوثيين في جبهات مأرب. استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم إثر غارات جوية إسرائيلية استهدفت

0: مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأكدت وسائل إعلامية استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين باستهداف طيران الاحتلال دراجة نارية شمالية مدينة خان يونس جنوبي القطاع. كما أكدت مصادر طبية في مستشفى الشفاء بغزة استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بغارة إسرائيلية استهدفت حي الرمال غربي المدينة. كما أفادت مصادر في مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع باستشهاد طفل وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين. بدوره أفاد اتحاد لجان الصيادين بإصابة 3 صيادين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء عملهم قبالة ساحل مدينة غزة. استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون، أحدهم طفل، إثر هجومين نفذهما مستوطنون مسلحون في محافظتي قلقيلية والقدس شمالي الضفة الغربية ووسطها. وأفادت مصادر طبية في مستشفى درويش نزال الحكومي بمحافظة قلقيلية باستشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص مستوطنين في الرأس وإصابة 2 خلال هجوم على قرية حجة، فيما أصيب شاب بجروح شديدة في اعتداء مستوطنين عليه بالضرب في القدس المحتلة. أعلن شرطة الاحتلال الإسرائيلي إصابة مستوطن إسرائيلي طعنا في مزرعة قرب قرية أوصريم بقضاء نابلس. وقال شرطة الاحتلال في بيان لها إنها أرسلت قوات إلى منطقة أوصريم بعد تلقي بلاغ عن عملية طعن، وأضافت أن منفذ العملية فر من المكان بالمركبة التي وصل بها وأنها بدأت ملاحقته. قال مصدران مطلعان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر بإزالة بؤر استيطانية أقامها مستوطنون دون تصريح في الضفة الغربية استجابة لضغوط من الولايات المتحدة وفق وسائل إعلام إسرائيلية. وأضاف المصدران أن القرار ينطبق على بؤر استيطانية أقامها مستوطنون دون موافقة رسمية من السلطات الإسرائيلية. هذا وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قد قضت أمس الأحد بضرورة تمكين 3 عائلات فلسطينية من العودة الآمنة إلى منازلها بعدما طردها مستوطنون منها في قرية جالود الفلسطينية بالضفة الغربية. بدأ 800 ألف طالب فلسطيني في الضفة الغربية عامهم الدراسي الجديد وسط عوائق إسرائيلية تطول المدارس والطلبة من حواجز وهدم إلى تجريف للمرافق.
1: دون ملعب، هكذا بدأ العام الدراسي الجديد في مدرسة بتير الثانوية للذكور غرب بيت لحم، بعدما جرف الاحتلال الإسرائيلي خلال العطلة الصيفية مساحة كان مقررا أن تتحول إلى متنفس آخر لمدرسة يتجاوز عمرها 150 عاما وتعد من أقدم المدارس الفلسطينية بخصوصية موقعها في محاذاة الخط الأخضر.
2: هذه المدرسة الوحيدة للذكور ثانوية بتير، وأي لا سمح الله في أي شيء ممكن يصير مضايقات أكثر من هيك من قبل قوات الاحتلال ممكن إحنا فعلا ندمر جيل كامل.
1: المدرسة المخترة بالهدم تتعرض لمضايقات متواصلة جعلت بقاءها بالنسبة إلى أولياء الأمور مسألة وجود تتجاوز كونها مكانا للتعليم.
3: نربي أولادنا عليها أن لازم نحافظ عليها رغم صعوبة الوصول، فيش باصات بتنزل تحت، الإسرائيليين طبعا دائما رايحين بالجبات رايحين جايين، أي زيادة على المدرسة بيجوا بهدوها آخر مرة، هدوا الملعب.
1: وزارة التربية افتتحت العام الدراسي وسط صعوبات متزايدة فيما تتواصل العوائق الإسرائيلية شمال الضفة وجنوبها.
4: اليوم صباحا اضطرينا لتأجيل بدء العام الدراسي ساعة في عقابة في طباس، أيضا شهدنا ما شهدناه في المنيا، كان مقرر أن تستأنف المدرسة دوامها بعد 3 سنين لكن أيضا تأجل على أمل أن يبدأ غدا، ولسنا متيقنين من أنه سيبدأ غدا في حوارة في برقة في غيرها من المناطق.
1: أكثر من 800 ألف طالب يتوجهون إلى مدارس.

0: نرصد المزيد أيضا من التطورات في الضفة الغربية مع مراسلنا مصعب الخطيب من نابلس. مصعب أهلا ومرحبا بك، ماذا في آخر التطورات لديك حتى الساعة؟
1: نعم حسام، التطورات في قبلان، بلدة فلسطينية تقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة نابلس، وتشهد في هذه اللحظات وصول تعزيزات إسرائيلية من الجيش الإسرائيلي إلى المكان، وحصار منزل منفذ عملية الطعن التي وقعت صباح اليوم عند بؤرة استيطانية على الطريق الواصل بين بلدتي أوسارين وبيتا. وهذه البؤرة الاستيطانية كانت مركز انطلاق لتنفيذ اعتداءات إسرائيلية، اعتداءات من قبل المستوطنين بحق أهالي بلدتي بيتا وأوسارين. هذا الشاب الذي لم تعرف هويته حتى اللحظة، هناك اسم متداول لكن لا نستطيع ذكره لأننا نحتاج إلى مصدر مؤكد حول هوية منفذ العملية. الجيش الإسرائيلي حاصر منزل هذا المنفذ، وهناك معلومات تشير إلى أنه قام باغتياله بعد رفضه تسليم نفسه لقوات الجيش الإسرائيلي. أيضا الجيش دفع بجرافة عسكرية إلى منطقة وقوع الحادث، وفرض طوقا أمنيا شاملا ليس فقط على بلدة قبلان بل على المنطقة الشرقية والجنوبية الشرقية من محافظة نابلس، وهو إجراء يتخذه الجيش في كل مرة تحصل فيها مثل هذه العمليات. أشير فقط إلى أن هذا المشهد أو مسألة حصول عمليات طعن ينفذها فلسطينيون بحق إسرائيليين مشهد غاب عن الأذهان إلى حد كبير، حتى وقت طويل لم نشهد أي عمليات فلسطينية ضد مصالح إسرائيلية، بسبب أن الجيش يفرض سيطرته على الضفة الغربية بشكل كامل، وهناك تعزيز لدور المستوطنين ومساندة لاعتداءاتهم في كل مناطق الشمال، وهناك دعوات إسرائيلية دائمة للمستوطنين بتعزيز وجودهم في مناطق الشمال حتى في المستوطنات التي كانت أخليت سابقا. أيضا الاستيطان في شمال الضفة الغربية يشهد توسعا بشكل متسارع، البؤر الاستيطانية تحصل على رخصة شرعية وإذن قانوني بالبقاء في المناطق التي
2: بناء جديدة وتوسيع للأراضي التي تسيطر عليها هذه المستوطنات.
1: بالطبع يأتي ذلك أو تأتي هذه العملية في ظل تصريحات إسرائيلية من المستوى السياسي على لسان وزير الجيش الإسرائيلي كاتس، الذي صرح بأنه أوعز للجيش الإسرائيلي هو ونتنياهو بالقيام بخطوات من شأنها تقييد أو تقويض بالأحرى مسؤولية السلطة الفلسطينية على الضفة الغربية، وتقويض قدرات أو بالأحرى المسائل التي يحظى بها المسؤولين في السلطة الفلسطينية، وأوعز للجيش أيضا بشن هجمات ضد البنى التحتية لما أسماه بالإرهاب في الضفة الغربية. على النقيض يتساءل الفلسطينيون عن أي بنى يتحدث كاتس وهو وجيشه يسيطر على الضفة الغربية وعلى كل شبر بالضفة الغربية، وهناك غياب شبه تام لأي عمليات فلسطينية ضد أهداف إسرائيلية باستثناء بعض الخطوات الفردية التي ينفذها أو العمليات الفردية التي ينفذها فلسطينيون. على المستوى السياسي تجد السلطة الفلسطينية نفسها عاجزة عن التعامل مع مثل هذه التصريحات أو عن التعامل مع الخطوات الإسرائيلية التي تقوض قدرات السلطة الفلسطينية يوما بعد آخر.
0: شكرا جزيلا لك مصعب الخطيب على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من نابلس. قتل 11 شخصا وأصيب 5 آخرون جراء غارتين إسرائيليتين فجر اليوم في بلدة كفر رمان جنوب لبنان وفق وكالة الأنباء اللبنانية. وبحسب الوكالة فقد قتل 9 أشخاص وأصيب 5 آخرون بغارة إسرائيلية على مبنى في بلدة كفر رمان، كما قتل مسعفان إثر غارة بطائرة مسيرة إسرائيلية على سيارة كان على متنها في البلدة. وأصيب 20 شخصا أيضا جراء غارة إسرائيلية استهدفت جبل الرفيع وعرب صاليم ومرتفع السويداء ودوحة كفر رمان والنبطية الفوقة. هذا وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر أوامر بإخلاء مبنى في بلدة دير الزهراني إضافة إلى مبان محيطة به قبيل استهداف من قال إنها منشأة تابعة لحزب الله.

0: ردا على هجوم بطائرة مسيرة. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قال إن طهران سترد بالمثل إذا تبنت الهيئة الأممية المعنية بالرقابة النووية قرارا ضدها.
1: موقف الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة غير منطقي للغاية، فمن جهة الولايات المتحدة والنظام الصهيوني هما مرتكبا هذه الجريمة والمتسببان في هذا الوضع، والسبب في عدم تمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى المواقع والمنشآت النووية الإيرانية هو الجريمة التي ارتكبتها الولايات المتحدة والنظام الصهيوني من خلال مهاجمة منشآتنا النووية.
0: وفي الشأن الإيراني أيضا، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي قوله إن بلاده ستعلن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز خلال الأيام القليلة المقبلة، وأضاف أن تلك المنطقة ستبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي وتمتد إلى مناطق في الخليج، وأن أي سفينة تدخل المنطقة المحظورة الجديدة ستضاف إلى قائمة العقوبات. بدوره قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف، قال إن على واشنطن أن تدرك قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة في الحرب ضد إيران قد تغيرت، وأضاف قليباف أن أي هجوم على مصالح إيران وأمنها من الآن فصاعدا سيقابل برد أسرع وأشد وأكثر إيلاما. وجاءت تصريحات قليباف بعد يوم من قصف الولايات المتحدة عدة ناقلات نفط إيرانية في الخليج. يلقي التصعيد في مضيق هرمز إضافة إلى الضربات المتبادلة بين الجيش الأمريكي والحرس الثوري على السفن التجارية والنفطية بظلاله على الأوضاع الاقتصادية في الداخل الإيراني، حال يصعب من حياة الإيرانيين في ظل عقوبات أمريكية صارمة وحرب لا تتضح مؤشرات انتهائها حتى الآن.
2: توتر في مضيق هرمز ومسار تصعيدي لا يبدو أنه سيهدأ، فالقوات الأمريكية تقصف ناقلات نفط إيرانية في المضيق، والحرس الثوري يعلن ضرب بارجات أمريكية وسفن أخرى عبرت دون إذن مسبق من إيران. في طهران قابلنا حسين كنعاني مقدم، القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني، يقول إن بلاده تملك خيارات متعددة في مواجهة الضغوط الأمريكية.
3: سيظل مضيق هرمز مغلقا ما دامت الولايات المتحدة موجودة في المنطقة، وإذا كان من المقرر ألا نصدر نفطنا فلن تخرج قطرة نفط واحدة من هذه المنطقة. لقد بدأنا مواجهة الولايات المتحدة ليس عبر المفاوضات أو الحوار، وإنما من خلال القوة العسكرية والهجمات على السفن الأمريكية.
2: الحصار البحري والضغوط الاقتصادية أصابت حياة الإيرانيين، بين ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وتذبذب العملة الإيرانية، فيما يختلف الإيرانيون في نظرتهم إلى كلفة المواجهة وحدود الصمود أمام مزيد من الضغوط الأمريكية.
4: أطالب الدول الأخرى بالتفاوض مع إيران من أجل إنهاء هذه الحرب وأن تنتهي دون أن تلحق أضراراً بالاقتصاد الإيراني. دعونا ننهي هذه الحرب في أسرع وقت ممكن.
5: التوتر في مضيق هرمز كبير جداً، ونحن الشعب الإيراني مستاءون للغاية. نريد من الدول المجاورة أن تأتي وتتفاوض مع بعضها من أجل إيجاد حل لهذه الحرب والعمل على إيقافها.
2: ينظر إلى مضيق هرمز باعتباره أهم أوراق القوة والرضع التي تمتلكها إيران، إذ يعد شريان تجارتها وصادراتها وصادرات المنطقة. بين الردع العسكري والضغط الاقتصادي، تبقى المعادلة الإيرانية قائمة على الحفاظ بورقة هرمز دون الوصول إلى نقطة يصبح فيها المضيق شرارة لمواجهة أوسع في المنطقة. سامي برهم، ترتي عربي، طهران.
0: إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أفادت وسائل إعلام أوكرانية بمقتل شخص وإصابة أربعة آخرين جراء هجوم روسي على مدينة دينيبرو. وقالت الإدارة العسكرية في زاباروجيا إن حريقا اندلع في مركز تجاري جراء هجوم روسي بطائرة مسيرة. كما أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن القوات الروسية استهدفت بنية تحتية مدنية في مدينة سومي، ما أدى إلى اندلاع حريق في المدينة. وأشن الجيش الروسي سلسلة هجمات متتالية على بلدات وقرى في أنحاء أوكرانيا خلال الساعات الماضية. بدورها أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف منشأة وزورق أوكرانيين في مقاطعة أوديسا والبحر الأسود. وقالت الوزارة في بيان لها إن القوات الروسية استهدفت منشأة يستخدمها الجيش الأوكراني في ميناء إزمايل بمقاطعة أوديسا، كما ضربت زورق دورية تابعة للبحرية الأوكرانية في البحر الأسود، مشيرة إلى أنه كان يحمل شحنة عسكرية. وأضافت الوزارة أن القوات الروسية قصفت صباح اليوم منشأة التحميل في ميناء إزمايل الأوكراني. رحب بمراسلنا صفوان جولاق من العاصمة الأوكرانية كييف. صفوان، أهلا ومرحبا بك. ماذا في آخر التطورات على الصعيدين الميداني والعسكري صفوان؟
6: الصعيد الميداني يشير إلى تصعيد روسي، ويبدو أنه مختلف على ذلك التصعيد الذي شهدناه خلال الفترة الماضية، فقد عاد إلى وتيرة يعني واضحة، خاصة وأن الفترة الماضية كانت بحسب مسؤولين عسكريين كافية لكي تحشد روسيا عددا جديدا وكبيرا من المسيرات الهجومية النفاثة التي باتت تستخدمها بكثافة لضرب المواقع الأوكرانية. هذا ما أشارت إليه القوات الجوية في صباح هذا اليوم عندما قالت في بيان إن روسيا أطلقت 92 مسيرة، جلها من المسيرات النفاثة، وتم اعتراض 71 منها فقط. أما المسيرات التي وصلت إلى أهدافها فقد انحصرت هذه الأهداف في 12 موقعا ضمن عدة مقاطعات. ما أعلنته الإدارات المحلية تشير إلى قصف على مقاطعة سومي في شمال شرق أوكرانيا على عدد من التجمعات السكنية فيها، وهناك الإدارة المحلية أشارت إلى أن الأهداف كانت مواقع للبنية التحتية المدنية، وأيضا كان هنالك قصف على مصنع للتبغ في مقاطعة تشيرنيهيف شمال البلاد، وهناك سقطت إحدى المصابات وفق ما أعلنت الإدارة المحلية هناك. وكما ذكرت حسام قبل قليل، هجم متجر ضخم في منطقة مدينة زابوريجا، وأدى ذلك إلى دمار كبير لحق بذلك المتجر وما يضم من مرافق ومستودعات في الجوار. وكان هنالك قصف على منطقتين سكنيتين في مقاطعة دنيبرو بتروسك، وتحديدا في جنوب تلك المقاطعة بما يشمل مدينة أو منطقة مدينة كريفي ريه التي فيها مسقط رأس الرئيس الأوكراني، والأضرار مادية لحقت أيضا بالبنية التحتية المدنية. أيضا أعلن الروس وأعلنت الإدارة العسكرية في مقاطعة أوديسا أن الروس شنوا هجوما جديدا على منطقة ميناء إزماعيل في غرب المقاطعة، وألحق أضرارا بمرافق الميناء الذي يعتبر واحدا من الموانئ الرئيسية، بات يعتبر من الموانئ الرئيسية بحكم قلة عدد الموانئ التي باتت أوكرانيا تعتمد عليها. أما فيما يتعلق بالجبهات، أيضا الأرقام المعلنة من قبل هيئة الأركان تشير إلى ذلك المنح التصاعدي للحرب وللسعي الروسي للاستحواذ على المزيد من الأراضي الأوكرانية. 7 جبهات ملتهبة أشارت إليها هيئة الأركان في بيانها الصباحي. قالت إن الروس شنوا 237 هجوما خلال يوم واحد. قالت أيضا إن الروس في إطار هذه الهجمات شنوا أكثر من 80 طلعة أو غارة جوية، وأطلقوا خلالها أكثر من 300 قنبلة جوية موجهة. في إطار عمليات الصد يتحدث الأوكرانيون عن تحييد 1540 جنديا روسيا بين قتيل وجريح، وهذا الرقم بحد ذاته يشير إلى زيادة وتيرة العمليات الهجومية الروسية، لأنه يزيد بنحو 300 جندي وفق الأرقام المعلنة بطبيعة الحال عن تلك التي تم الإعلان عنها فقط يوم الأمس وأول الأمس ما إن بدأت المفاوضات أو جهود التفاوض الجديدة من قبل الولايات المتحدة، وبدأت الزيارات إلى موسكو ثم إلى العاصمة الأوكرانية كييف. يتخوف الأوكرانيون من المزيد. اليوم مصادر عسكرية قالت لوسائل الإعلام المحلية إن الروس بدأوا بالفعل بنقل قاذفات استراتيجية نحو قاعدة أولينيا العسكرية الروسية، وهي قاذفات عادة ما تحمل صواريخ خ-101 التي تستخدمها روسيا للقصف والقصف واسع النطاق على المواقع الأوكرانية، وبالتالي يتوقع الأوكرانيون ضربة قريبة جديدة باستخدام هذه الصواريخ وباستخدام الصواريخ البالستية والمسيرات النفاثة وغير النفاثة، شأنها كشأن الهجمات التي تشنها روسيا بشكل مكثف وواسع على العاصمة الأوكرانية كييف وعلى غيرها من المقاطعات. أيضا الاستخبارات العسكرية، دائرة الاستخبارات الخارجية في وزارة الدفاع أشارت إلى أن روسيا تملك الآن من الموارد ما يمكنها من استئناف هذه الحرب خلال العامين المقبلين، وليس فقط حتى نهاية هذا العام كما عول الكثيرون أو تمنى الكثيرون على المستويين السياسي والشعبي. تملك من الموارد ما يمكنها من استئناف هذه الحرب خلال 2027 وحتى 2028، وهنا رئيس دائرة الاستخبارات الخارجية العسكرية في وزارة الدفاع قال إن بلاده تحتاج إلى مزيد من الضغط على روسيا، وذلك بالتعاون مع شركائها الغربيين الداعمين لأوكرانيا. إذا ما عدنا في هذا الإطار أيضا إلى تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فإنه يستبعد أن تتوقف هذه الحرب على الأقل حتى نهاية فصل الشتاء، وهذا ما يضع الأوكرانيين أمام واقع جديد ويدفعهم للتحسب ليس فقط في وجه الضربات الجديدة المتوقعة بين الحين والآخر، وإنما لفترة طويلة الأمد تستمر شهورا على الأقل أو حتى يمكن أن تستمر عدة سنوات وفق آخر التصليحات التي أعلنها اليوم رئيس دائرة الاستخبارات الخارجية العسكرية في وزارة الدفاع الأوكرانية. ليك حسن.
0: شكرك جزيلا الشكر صفوان على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من كييف. أفادت مصادر سودانية بأن الجيش السوداني والقوات الموالية له فرضوا سيطرتهم على منطقة حبرة الوز في ولاية شمال كردفان. وأكدت المصادر العسكرية السودانية أن العملية تأتي ضمن تحركات لتأمين المنطقة وتثبيت السيطرة عليها. وأضافت أن السيطرة على المنطقة تعزز من وضع الجيش على المحور الشمالي الغربي لولاية كردفان، وتهدف إلى الضغط على خطوط حركة وإمداد قوات الدعم السريع. مع تكثيف الاستعدادات لانعقاد مؤتمر الأطراف 31 بشأن تغير المناخ COP31 في مدينة أنطاليا التركية نوفمبر المقبل، اختتمت الرئاسة التركية للمؤتمر والاتحاد من أجل المتوسط سلسلة حوارات أنطاليا المتوسطية بشأن المناخ، والتي استضافتها السفارة التركية في العاصمة الأردنية عمان بهدف تعزيز التعاون المتوسطي في مجال العمل المناخي.

0: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الجيش اليمني يعلن السيطرة على مواقع جديدة غرب تعز وتدمير غرفة القيادة للحوثيين بجبهة مريس بالضالع وسط احتدام المعارك. 7 شهداء فلسطينيين ومصابون في غارات إسرائيلية على غزة ودير البلح وخان يونس منذ فجر اليوم. مقتل 11 لبنانيا بينهم مسعفان وإصابة آخرين في غارتين إسرائيليتين على مبنى وسيارة في بلدة كفر رمان جنوبية لبنان. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.
1: Condemn the atrocities of Hamas.
2: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
3: The president doesn't believe they're targeting journalists at all in any way.
4: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
5: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
4: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.

0: ليش حكيت؟ دمرت صار علي انا شيخ.
1: الله الله.

0: مساء الخير وأهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. بمشاعر يملأها الحزن والغضب شيع الغزيون جثامين ورفات نحو 100 شهيد من ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية بعد انتشالهم من تحت أنقاض منازل دمرتها الغارات الإسرائيلية في ظل جهود ما تزال تبذل للوصول إلى مزيد من المفقودين. بالتزامن مع ذلك يدين وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير ووزير الدفاع إسرائيل كاتس بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة. فإلى متى تستمر النكبة الفلسطينية الجديدة في قطاع غزة وكيف ستتم مواجهة التصريحات والمواقف الإسرائيلية المصرة على التهجير القسري من القطاع وكيف سيلجم المجتمع الدولي سعار الحكومة الإسرائيلية ومتطرفيها؟
1: قناديل من نور على رفات نحو 100 شهيد من غزة، بينهم 70 طفلا مكثت أجسادهم الضعيفة تحت الركام قرابة 2 عامين بعد أن دمرت الغارات الإسرائيلية منازلهم فوق رؤوسهم.
2: اليوم احنا ما صدقنا الدفاع المدني يجي يساعدنا ننشل أولادنا وأبنائنا من تحت الأنقاض.

0: ندفنهم، نحطهم في المكان المخصص لهم. بأي ذنب قتلوا؟ بأي ذنب قتلوا؟ أطفال، أطفال تراوح أعمارهم بين 15 ل 7 سنوات.
1: صلوات الجنائز الجماعية لم تنتهي بعد في غزة، فما زالت الجثامين تشيع أسرابا بالمئات، والوداعات هنا لا تنتهي، لأن الأنقاض تكشف يوما بعد آخر فصلا جديدا من فصول الإبادة.
2: 100 شهيد يشيعون اليوم، ومئات آخرون ما زالوا بانتظار أن يوارى ما تبقى من أجسادهم الثرى، في ظل جهود مضنية ما زالت تبذل للوصول إلى الآلاف ممن أبادتهم إسرائيل تحت الأنقاض.
1: هنا موقع بحث جديد ومسرح لمجزرة قضى فيها أكثر من 300 شهيد. تعمل فرق الدفاع المدني بإمكانات محدودة ومعدات مهترئة، علها تصل إلى بعض ما تبقى من أجسادهم.
3: يعني هو بشكل مؤكد ملف انتشال الضحايا الآن وضع على الطاولة بالنسبة للدفاع المدني، وهناك تنسيق على أعلى مستوى. نحن واللجنة الدولية للصليب الأحمر بدأنا في مرحلتين، المرحلة الأولى كانت في 25، والآن المرحلة الثانية بدأت في شهر 6، حتى هذه اللحظة مستمرة. طبعا في مدينة غزة المشروع 800 ساعة موزع على أكثر من منطقة في القطاع.
1: 800 ساعة نبش وحفر وبحث مضنية عن رفات آلاف الشهداء، مشروع مستمر خصصته اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع فرق الدفاع المدني للبحث عن جثامين أكثر من 1000 شهيد مفقود تحت أنقاض غزة. ربع العشر ميترات عربي، قطاع غزة.
4: ونفتح النقاش في موضوع حلقتنا لهذه الليلة، ورحب بضيفي من غزة. ينضم إلينا أحمد الطناني الكاتب والباحث السياسي، وينضم إلينا هنا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية دكتور محمود الرنتيسي. أهلا بكم ضيوفي، وأبدأ معك دكتور محمود. يعني تكرار التصريحات الإسرائيلية حول يعني تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، هذا التكرار الذي نشهده في الآونة الأخيرة بشكل مكثف، كيف تقرأ الدلالات هنا؟
5: نعم، بداية تحية طيبة لك ولضيفك الكريم والسادة المشاهدين. هذه التصريحات ليست جديدة، ولكن تكتسب زخما جديدا مع قرب الانتخابات الإسرائيلية، حيث يحاول يعني مسؤولو يعني الأطراف الإسرائيلية المختلفة المتنافسة داخل الانتخابات، وخاصة أعضاء الائتلاف الحكومي اليمين المتطرف واليمين، هناك تنافس كبير بينهم على من يوغل في الدم الفلسطيني أكثر، من يعتدي على الحقوق الفلسطينية أكثر، وبالتالي أصبحت هذه مادة انتخابية. ولكن حقيقة هنا نقطة مهمة جدا، كل انتخابات في العالم يسودها نوع من الخطاب الشعبوي لجذب القواعد الانتخابية التصويتية، ولكن الخطير هنا في جانب الاحتلال الإسرائيلي الذي تقوده هذه الحكومة، هناك إجراءات حقيقية على الأرض. عندما يتحدث وزير الدفاع الإسرائيلي أن هناك آليات وخطط جاهزة لتهجير الفلسطينيين برا وبحرا، وبالتالي فقط تنتظر الضوء الأخضر الدولي سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو من الدول التي تريد استقبال اللاجئين أو المهجرين، وبالتالي هذا جزء من عملية يعني تصعيد خطابي، وفي نفس الوقت هنالك له رصيد من الاستعدادات على مستوى الخطط والآليات للتنفيذ، فقط هي مسألة وقت. وبالتالي اليمين الصهيوني لم يتراجع عن هذه الخطط، وهو بذلك يلبي رغبة المجتمع الصهيوني الذي يتجه يمينا. يعني اليوم هو يثبت جدارته بهذا الخطاب أمام المجتمع الذي سينتخبه كلما أوغل في دماء الفلسطين أكثر. وأيضا هناك نقطة تتعلق بالحديث عن فكرة التهجير الطوعي، وهذا نوع من التدليس الذي يمارس في الخطاب. أي طوعية في موضوع يعني حرب إبادة جماعية، تدمير البنية التحتية في قطاع غزة، تجويع الناس، ثم إذا يعني خرج يعني عدد محدود من الفلسطينيين يقول أن هذا خروج طوعي، لا، هذا سلب لإرادة، محاولة يعني سلب إرادة الفلسطيني من خلال تدمير كل مقومات الحياة، وثم الحديث عن التهجير الطوعي.
4: والسفير الأمريكي في إسرائيل مايك هكابي تحدث عن هذه الأفكار، في أفكار الخروج الطوعي للفلسطيني من قطاع غزة، وسنناقش هذا الموضوع بعد قليل دكتور. لكن سيد الطناني في غزة، يعني الفلسطينيون في القطاع بمكوناتهم السياسية، كيف يرون تزايد الحديث الإسرائيلي يعني حول خطط تهجيرهم من القطاع؟
6: مساء الخير. يعني أعتقد أن هناك تخدير فلسطين

0: أن هذا السلوك الإسرائيلي ليس شعارات، وكما قال الدكتور محمود يعني هذا يعبر عن قرار متخذ في دوائر صنع القرار الإسرائيلية، وهو قرار ليس جديد بالمناسبة. هناك توجه إسرائيلي منذ اليوم الأول للحرب أن التخلص من الكتلة الديموغرافية في قطاع غزة هو الهدف الاستراتيجي لهذا الحرب، الهدف الاستراتيجي لليمين الصهيوني. وكما نعلم أن خطة الحسم الصهيونية لطالما كانت تتوعد وتقول أنها يجب أن تصلح الخطأ التاريخي للحكومات الإسرائيلية منذ النكبة، استكمال تهجير الشعب الفلسطيني، القضاء على الوجود الفلسطيني، القضاء على الكتلة الديموغرافية الأهم في الوجود الفلسطيني التي لطالما كانت تساهم بشكل أساسي في كل محطات النضال الوطني الفلسطيني، وهي كتلة ديموغرافية في قطاع غزة. وبالتالي هناك جدية إسرائيلية حقيقية، وما نشهده من سلوك على الأرض ونشهده من فعل عدواني يومي منذ اتفاق وقف إطلاق النار ومحاولة إسرائيل تفريغ هذا الاتفاق من مضمونه وتحويله إلى غطاء لاستمرار الإبادة. والأهم أن هذا الأمر ليس بالشكل العسكري فقط، نعم هناك قتل يومي، هناك تدمير، هناك قصف، هناك توسع في الخط الأصفر، لكن الأخطر أن هناك حفاظا إسرائيليا على فكرة أساسية وهي استدامة واقع الإبادة في قطاع غزة. هذه الاستدامة يعني أن لا يترك الغزي أمام خيارات محدودة، إما أن يموت بالصواريخ، إما أن يموت بفعل الأوضاع الكارثية في القطاع، وإما أن يبحث عن خيارا للخروج من القطاع. لذلك أهالي قطاع غزة يشعرون بهذا الخطر بشكل كبير جدا، وللأسف هم يشعرون بالألم أن هناك صمت دولي على هذه التصريحات الإسرائيلية، والأهم أن هناك تبرير دائم وجاهز أن هذه التصريحات هي تصريحات في موسم انتخابي، بينما هي على أرض الواقع تمثل استراتيجية تراكمية تقوم بها إسرائيل في كل لحظة وفي كل يوم. وبالتالي هذا الخطر هو خطر حقيقي، ويجب أن يكون هناك تنبها دوليا أكثر جدية في التعامل مع هذا الخطر.
1: طيب، وهنا سأنطلق من حديث السيد أحمد دكتور، يعني فيما يتعلق بسعي إسرائيل لإدامة والحفاظ على الوضع كما هو عليه في بكل ما في الصورة من أجزاء الآن في قطاع غزة. وهنا نتساءل يعني إلى أي مدى يمكن القول إن تل أبيب تستغل هذا الجمود الذي يعتري يعني تطبيق وقف إطلاق النار من أجل طرح خططها المتعلقة بتهجير الفلسطينيين من القطاع؟
2: نعم بالضبط، هو أي جمود يستمر دون حل الأزمة، اليوم أزمة تضرب بأطنابها في كل شيء، ورأينا قبل قليل انتشال 100 شهيد من تحت الأنقاض، بقوا لأكثر من 3 أعوام في حي الزيتون، قصف مربع سكني كامل، هذا مثال بسيط يعني. ثم تذهب إلى قطاع الصحة والتعليم والمستشفيات، في كل يعني مناحي الحياة هناك تدمير لواقع الحياة الفلسطيني. كل يوم يمر دون تحسين ويعني إصلاح لهذا الوضع يؤدي إلى صعوبة الحياة في قطاع غزة وإلى زيادة المعاناة وزيادة الكارثة، وبالتالي هذا تستفيد منه إسرائيل حتى لو لم تقم بالتقدم في مشاريعها، فما بالك لو كان هناك تقدم في مشاريعها، سواء الميليشيات أو يعني مزيد من الخنق أو تدمير البنية الأمنية في قطاع غزة ونشر الفوضى، وبالتالي كل هذه المشاريع إسرائيل تستفيد منها. وبحجة وللأسف هناك تفاهم، يعني أنا استمعت إلى ميلادينوف قبل أيام في بعض أحاديث الصحفية وإلى بعض أعضاء مجلس السلام يقولون أن إسرائيل مقدمة على انتخابات، وبالتالي نتفهم الوضع أنه لا تقدم على أي يعني أوضاع لإدخال المساعدات، لإدخال الأدوية، لتحسين أوضاع الفلسطينيين الإنسانية. وهذا الملف حقيقة يعني مستغرب أن يتم التعامل معه بهذا الشكل، يعني 3 سنوات من الإبادة والقتل والتجويع والتهجير ومنع الحقوق الأساسية للناس من الدخول، يتم يعني تفهم اعتبارات سياسية في داخل دولة الاحتلال. الأصل أن يكون هناك ضغط حقيقي من أجل توفير هذه المساعدات وتحسين وأوضاع الشعب الفلسطيني الإنسانية من جانب إنساني بحت.
1: وهنا دكتور حتى هناك يعني تقديرات بأن واشنطن ومجلس السلام سلما بفكرة يعني فكرة الجمود الذي يصيب تطبيق وقف إطلاق النار، وبأن لن يحدث شيء إلا بعد الانتخابات الإسرائيلية. وهنا سيد الطناني يعني يجب أن نتوقف عند ما أوردته صحيفة هارتس الإسرائيلية، وقالت إن مسؤولين في تل أبيب يرفضون التعاون مع مجلس السلام في غزة وأبلغوا واشنطن بذلك. هذا المعطى كيف يقرأ من ناحيتك، يعني في ضمن السياق الذي نتحدث فيه والذي أشرت إليه قبل قليل، وهو سعي إسرائيل لإبقاء الوضع كما هو عليه في قطاع غزة وعدم حدوث أي تقدم على أي من الصعد والمستويات؟ إذن يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال بالسيد أحمد الطناني، ننتظر أن يتم إصلاح هذه الإشكالية. وأريد أن أوجه سؤال إليك دكتور محمود عن ما أوردته هارتس، كيف يعني ترى ما ورد في الصحيفة فيما يتعلق برفض

0: إسرائيل للتعاون مع مجلس السلام؟
1: يعني بالنهاية إسرائيل لا تريد الذهاب إلى وقف إطلاق النار، هذا معروف يعني، ولا تريد تحسين الوضع الإنساني والوضع السياسي في قطاع غزة قيد أنملة، وبالتالي هذا يخدم مشاريع اليمين الصهيوني ومشاريع نتنياهو والائتلاف الحاكم في قطاع غزة. وكل هذه يعني فكرة تفهم الجمود هو يخدم الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي كل وقت كما ذكرت قبل قليل يمر دون تحسين في الجانب الإنساني في قطاع غزة والإيمان بأن الجمود هو على الأقل أفضل من واقع الإبادة، هو لا شك يعني استشهاد عدد قليل أفضل بكثير من استشهاد المئات، ولكن هذا لا يقارن الأمر بالكم. الأصل أن كل عمل إجرامي وكل عمل يستهدف المدنيين يتم إيقافه ولا يتم تبريره بحجة أنه أقل من الوقت السابق.
0: دكتور، عاد إلينا أحمد الطناني من غزة. سيد أحمد، لا أعلم إن كنت سمعت سؤالي فيما يتعلق بما أوردته صحيفة هارتس حول رفض مسؤولين إسرائيليين التعاون مع مجلس السلام، وهنا السؤال يتعلق ب يعني هل نحن أمام سعي إسرائيلي لجعل مجلس السلام جزء من المشكلة في إطار كما قلنا سعيها لإبقاء الوضع يعني كما هو عليه في قطاع غزة؟
2: أنا باعتقادي ليس هناك حاجة لهذا السعي الإسرائيلي. مجلس السلام حتى الآن سلوكه هو سلوك منحاز لإسرائيل، وهو جاهز لتبرير كل السلوك العدواني الإسرائيلي، هو يتعامى بشكل مقصود عن الاعتداءات الإسرائيلية اليومية. ميلادينوف في إحاطته لمجلس الأمن وفي كل إحاطاته وحتى في تصريحاته هو يخادع الرأي العام الدولي ويتحدث بشكل مبهم حول حقيقة ما يجري في قطاع غزة، حتى أنه عندما تحدث عن الخروقات كان يتحدث عنها ينسبها إلى فاعل مجهول وكأنه ليس الاحتلال الإسرائيلي هو من ينفذ هذه الخروقات. لذلك أعتقد أن هذا الانحياز هو الخطر الحقيقي على اتفاق وقف إطلاق النار. الموقف الإسرائيلي معروف، الحكومة الإسرائيلية تريد أن تستمر في الإبادة وهي تستثمر في واقع الإبادة، لكن الإشكالية الجوهرية أن مجلس السلام الذي أخذ تفويضا واضحا من مجلس الأمن بأن يكون متابعا لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار هو مجلس منحاز بشكل كامل ومحكوم بالفريق الأمريكي الذي يؤمن غطاء لإسرائيل. المشكلة هنا أن هناك غياب تام للدول العربية والإسلامية المشاركة في مجلس السلام، لم تفعل عضويتها بشكل حقيقي، لم تسائل مجلس السلام بالشكل الحقيقي، وهناك تساؤل أيضا حول المجموعة العربية في مجلس الأمن. أعتقد أن المطلوب من المجموعة العربية في مجلس الأمن أن تعقد جلسة مساءلة واضحة لمجلس السلام حول حقيقة ما يجري في قطاع غزة، وإذا لم يكن مجلس السلام جديرا بالثقة التي منحت له من مجلس الأمن تسحب هذه الثقة أو يصوب بوصلة مجلس السلام، لأن ما يمارسه ميلادينوف من تبرير دائب السلوك الإسرائيلي يعني أن مجلس السلام يتحول إلى شريك في الإبادة لكنه يعفي إسرائيل من المسؤولية
0: وهنا والنقد. وهنا سيد أحمد، يعني أستمر في الحديث معك، وفي هذا الإطار أيضا هناك حديث عن أن الجانب الفلسطيني أيضا ممثلا بحركة حماس أبلغ مجلس السلام بأنه لن يعني يلتزم بما يقع عليه من تعهدات والتزامات، خصوصا في موضوع نزع السلاح ما لم توقف إسرائيل اعتداءاتها على قطاع غزة. هل هذا كل ما يمكن يعني الفلسطينيين فعله إزاء ما تتحدث عنه من يعني سلوك لمجلس السلام بخصوص القطاع؟
2: يعني بتقدير واقعي الأوراق الفلسطينية هي أوراق محدودة جدا، والفلسطيني هنا الطرف الضعيف والطرف المقهور والطرف الذي يمارس بحق الإبادة. خارطة الطريق التي اقترحها ميلادينوف فوضت عليها الفصائل الفلسطينية، فوضت عليها حركة حماس، وثبتت نقطة مهمة وهي أكثر النقاط التي تستفز إسرائيل والتي دفعت بنيامين نتنياهو لرفضها، أنه لا يمكن الانتقال من خطوة إلى الخطوة التي تليها إلا عندما يتم التحقق من أن كل الأطراف قدموا كل ما عليهم من التزامات. لا يمكن الذهاب إلى إجراءات عملية لها علاقة بالمرحلة الثانية قبل أن تنجز إسرائيل كل التفاصيل والالتزامات المرتبطة في المرحلة الأولى وفي مقدمتها البروتوكول الإنساني، وأنه يجب أن يتم تشكيل لجنة للتحقق. هذه اللجنة هي من تؤكد أن كل الأطراف ملتزمين، خصوصا بعد أن أخرجت إسرائيل مركز المراقبة المدني والعسكري عن عمله. المهم هنا أن المرونة التي أبدتها حركة حماس أبدتها بناء على تعهدات قدمتها الدول العربية والإسلامية، تعهدات قدمها الوسطاء وتعهدات أمريكية مباشرة بأن مطلوب من حركة حماس أن تقدم الموافقة على خارطة الطريق، ومن ثم سيمارس كل الضغط اللازم على إسرائيل، وسيمارس أيضا ضغط عربي وإسلامي على الولايات المتحدة من أجل إلزام إسرائيل بتفاصيل هذا الاتفاق. لذلك حركة حماس تلتزم بما وافقت عليه، وأنه لا يمكن أن ينفذ أي شيء في المرحلة الثانية إلا أن تكون خطوة مقابل خطوة. وأهم الخطوات هنا بعد البروتوكول الإنساني هو أن يتم جدولة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، حيث أن حركة حماس لها تقدير أنها إن سلبت أي شكل من أشكال السلاح، إن ذهبت إلى حصر وتخزين هذا السلاح الثقيل، هذا يعني تأبيد الوجود

0: الإسرائيلي إذا لم يكن هذا الأمر بشكل متزامن وواضح وصريح، ومع دخول القوة الدولية لتكون قوة للفصل ما بين الشعب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي، مما سيقيد حرية الحركة الإسرائيلية داخل قطاع غزة.
1: طيب يعني دكتور، قبل قليل السيد أحمد تحدث عن موقف الدول العربية والإسلامية الموجودة في إطار مجلس السلام، وربما في ناحية قريبة تابعنا البيان الذي صدر عن 8 دول عربية وإسلامية والتي رفضت تصريحات بن غفير وكاتس بخصوص تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. هنا نسأل عن أهمية يعني أو أوجه الأهمية في هذا الموقف، وبالمناسبة هذه الدول أيضا دعت لتفعيل الخطة وتطبيق الالتزامات الواردة في خطة ترامب للسلام في قطاع غزة. أهمية وجود هذا الموقف الآن؟
2: نعم، هو يعني وجود موقف جماعي من 8 دول على الأقل أفضل من وجود موقف فردي، وهو يشكل نوع من حائط الصد الدبلوماسي، ولكن على يعني في ميزان القوة والضغط على إسرائيل، إسرائيل لا تعتبر هذه المواقف حقيقة إلا إذا كان لهذه المواقف آثار تتعدى التصريحات وتذهب إلى الضغط على واشنطن. والضغط على واشنطن اليوم، هذه واشنطن لها مصالح مع هذه الدول، 8 دول أساسية في المنطقة، تركيا والسعودية ومصر والإمارات وقطر وباكستان وأندونيسيا، هذه الدول يعني 8 دول تشكل وزنة في المعادلة الإقليمية وفي العالم الإسلامي. إذا بقي التصريح عند حدود الموقف الدبلوماسي فلن يتغير شيء، ولكن حقيقة هناك نقطة مهمة هنا، أن هذه الدول باتت ترى في هي يعني في سياق نقدها لفكرة التهجير وحديث كاتس وبن غفير، هي تعتبر أن هذا الأمر هو مشروع لنشر الفوضى في المنطقة، وبالتالي هي أيضا تدافع عن نفسها، وإذا أرادت أن تدافع عن نفسها من مشروع التوسع الإسرائيلي الذي يريد أن ينشر الفوضى في المنطقة سواء عبر تهجير الفلسطينيين أو عبر الفعل العسكري في المنطقة، فهي بحاجة إلى تفعيل أدوات الضغط بشكل حقيقي. واليوم لعل الموقف الأمريكي، وأنت ذكرت أننا سنتحدث عنه، أن الموقف الأمريكي يحاول أن يظهر نوع من التوازن لتهدئة هذه الدول، وحقيقة فيه نوع من كما تفضل الأستاذ أحمد، هو موقف يمارس الخداع والتضليل حقيقة، لأنه على أرض الواقع هو يمول هذه الإبادة ويمول عملية التهجير بالسلاح وبالأموال وبالغطاء السياسي، ويسمح بهذا الجمود القائم في قطاع غزة.
1: في هذه الناحية يعني السفير الأمريكي في إسرائيل نفى يعني وجود أي خطة، رغم حديث بن غفير وكاتس نفى وجود أي خطة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، لكنه تحدث عن أن إدارته تدعم الخروج الطوعي للفلسطينيين من القطاع. يعني هذا الموقف باعتقادك إلى بأي قدر يمكن أن يستند عليه الفلسطينيون؟ يعني موقف أمريكي على الأقل في جزء منه رافض لخطط التهجير.
2: يعني هذا الموقف إذا أردنا أن نفككه ونحل دافعه الأساسي، هو أن تقول يعني الإدارة الأمريكية وأشخاص فيها أنهم أحرص على المشروع الصهيوني من القادة الإسرائيليين أنفسهم، وبالتالي يمارسون نوع من العقلانية، عقلانية الدولة الكبيرة أمام هذه الخطابات الجنونية التي يمارسها كاتس وبن غفير وغيرها، ولكن في أصل المشروع هم لا يدعموا حقوق الشعب الفلسطيني ولا يقدموا أي خطوة عملية على الأرض تمنع هذا المشروع من التمادي والتغول. يعني رأينا في المنطقة سواء في غزة أو في الضفة الاستيطان أو حتى في الاعتداء على أراضي دول عربية مثل سوريا في قصف مطار أبو الظهور وغيره، كله كان بالضوء الأخضر الأمريكي وبعلم الإدارة الأمريكية.
1: سيد أحمد، يعني هنا أسألك وفي هذا الإطار عن يعني حجم الرهان الفلسطيني على الموقف الأمريكي، يعني من يتابع بيانات حركة حماس خلال الآونة الأخيرة كان هناك يعني حديث موجه لمجلس السلام وحديث موجه أيضا لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل كسر الجمود الحالي وإلزام إسرائيل بتعهداتها، فكيف يبدو هذا الرهان بوجهة نظرك؟
0: يعني بتقييم مجرد، أعتقد أن الفلسطينيون بكل تلاوينهم مجمعين على أن العلاقة الاستراتيجية ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل هي علاقة متينة وأساسية، وأن الولايات المتحدة وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشارك إسرائيل كل أهدافها الاستراتيجية تجاه قطاع غزة، وهي تشاركها حتى تصوراتها الأمنية تجاه قطاع غزة، لكن الفارق هنا هو فارق في التكتيكات. لا تريد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عودة الإبادة بزخمها الحربي، بينما الحكومة الإسرائيلية تريد الشكل الحربي العربي وشكل القتل والدمار كجزء ونسق أساسي. هنا المراهنة على الموقف الأمريكي هو مراهنة على أن الطرف الوحيد الذي يستطيع أن يلزم إسرائيل بتفاصيل هذا الاتفاق هو الولايات المتحدة، لكن كيف يمكن للولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بهذا الاتفاق؟ هو عبر الرهان على موقف عربي وإسلامي جماعي. هذا الموقف عندما يتحول إلى موقف إقليمي حقيقي يمكن أن يشكل ضغطا فعليا على الولايات المتحدة. هناك ثلاث محطات مهمة كان للموقف العربي والإسلامي تأثير رئيسي. عندما تبنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة تهجير الشعب الفلسطيني، الموقف العربي والإسلامي هو من دفعه ودفع الإدارة الأمريكية للتراجع عن هذه الخطة. عندما كان هناك حديث عن القوة الدولية هي قوة لنزع السلاح وبالتالي قوة معتدية على الشعب الفلسطيني، الموقف العربي والإسلامي الذي تفاوض مع الفصائل الفلسطينية ووصل إلى صيغة أن هذه القوة يجب أن تكون قوة للاستقرار وقوة للفصل، كان هناك تفاوض مع الولايات المتحدة على البروتوكول التشغيلي وتحولت إلى قوة للفصل ما بين الشعب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي. والأهم حينما كان هناك تمرير لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجلس الأمن كان هناك موقف روسي وصيني يريد أن يضع فيتو على هذه الخطة. عندما تم التفاوض عربيا وإسلاميا مع الولايات المتحدة على إضافة بند واضح وصريح يقول أن هذه الخطة تفضي إلى دولة فلسطينية كان هناك تأثير مهم وأضيفت هذه النقطة. لذلك التأثير العربي والإسلامي هو التأثير الأكثر أهمية، لكن يجب أن ينتقل من حيز المواقف وهي مهمة بالمناسبة إلى حيز أن يكون هناك خطة بالمعنى الفعلي للضغط على الولايات المتحدة، خطة للضغط على المؤسسات الدولية بحيث يتحول إلى جبهة ضغط حقيقية على إسرائيل عبر الولايات المتحدة.
1: طيب فيما يتعلق بالمواقف الدولية دكتور، يعني كان هناك أيضا تصريح لوزير الخارجية البريطاني إد ميليباند حول الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، هذه التصريحات أثارت غضبا في إسرائيل واستدعت ردا من وزير الخارجية. يعني ما الأهمية التي نتحدث عنها هنا بالنظر لأن الفلسطينيين يرون أو الموقف الفلسطيني يعني يقول أن هذه المواقف الدولية لم تقدم شيئا حتى هذه اللحظة فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية، إسرائيل هي المتحكمة في هذه الأوضاع وتتحكم خصوصا في موضوع المساعدات بشكل كبير وهو الأمر الذي تحدث عنه وزير الخارجية البريطاني.
2: نعم هذا صحيح، ما يعني ما يقوله الفلسطينيون أنه لم يحدث هناك ردة فعل دولية يعني توازي ما حصل من جرائم أو لتغيير الواقع، ولكن في هذا التصريح نقرأ على الأقل الخروج من حالة القلق الدبلوماسي الذي كان يعبر عنه المسؤولين الغربيين إلى المطالبة بموقف أكثر حزم تجاه إسرائيل، وهذا يشير إلى أن الصمت اليوم واستمراره أمام وجود هذه الشهادات الموثقة متعلقة ب يعني نتحدث عن جانب فقط، نقص الأدوية وأدوية السرطان وأمراض الدم وغيرها بنسب تزيد عن 60 و70%، هذه ليست مجرد أرقام بل هي شهادات تفكك هيمنة الخطاب الإسرائيلي والصهيوني في الغرب الذي كان يتحدث عن مبررات الدفاع عن النفس. اليوم الذي يتحدث عن المطالب بموقف أكثر حزما تجاه إسرائيل مثل وزير خارجية بريطاني مطالب أيضا هو الآخر أن يثبت هذا الخطاب بإجراءات عملية تجاه الاحتلال الإسرائيلي هو والدول الأوروبية الأخرى.
1: نعم شكرا لك الدكتور محمود الرنتيسي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، كما نشكر ضيفنا من غزة الكاتب والباحث السياسي السيد أحمد الطنانية. شكر موصول لكل من تابع هذه الحلقة من برنامج ولا أنا وقفة، في أمان الله.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
1: Targeting Shajara Tayyib school was a war crime and a crime against humanity.
2: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
3: وش بعتم شنو اتنا مزرعة بيخون؟
4: We are a coalition of moderate nations that want to see peace in the region.
5: No nuclear weapons.
6: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
7: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
8: No ship is allowed to pass through the Strait of Hormuz till next notice.
9: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
10: الجيش اليمني يعلن سيطرته على مواقع جديدة غرب تعز وتدمير غرفة القيادة للحوثيين بجبهة موريس بالضالع وسط احتدام المعارك. نشرة الأخبار من تيرت عربي في اسطنبول، أنا أحمد مخيل وفيها من عناوين. 7 شهداء في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، والأمم المتحدة تقول إن إسرائيل قتلت أكثر من 1300 فلسطيني منذ وقف إطلاق النار. والكرملين يقول إنه لا يستبعد استئناف مفاوضات موسكو وكييف برعاية واشنطن، وزيلينسكي يدعو لمواصلة المسار الدبلوماسي. النظر الكرام، طيب الله وقتكم. في تفاصيل هذا العرض الإخباري، قتل 300 شخص على الأقل خلال الاشتباكات الدائرة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي جنوب غربي اليمن. وأفاد مصدران عسكريان في القوات الحكومية بمقتل 84 من عناصرها خلال اليومين الماضيين، في حين أكدت مصادر الحوثيين مقتل 57 من عناصرهم خلال الفترة نفسها. وبحسب بيان للقوات المسلحة اليمنية، أن الجيش اليمني عمليات عسكرية واسعة في عدد من الجبهات. وأوضح البيان أن العمليات أسفرت عن استعادة مواقع في الكتحة غربي تعز وتثبيت مواقع جديدة في الحديدة. هذا وأعلنت القوات الحكومية استعادة السيطرة على جبل الكورة الاستراتيجية الواقع بين مديريتي المعافر والوازعية في ريف محافظة تعز. يأتي ذلك في وقت أفادت وسائل إعلام يمنية بمقتل 24 من قيادات وعناصر الحوثيين خلال اليومين الماضيين في مواجهات غرب محافظة تعز وسط اليمن. وقالت وسائل الإعلام إن من بين القتلى قيادات ميدانية وقادت قيادات ميدانية وقادت كتائب سرايا ومشرفين. كما قالت القوات اليمنية أنها دمرت غرفة للقيادة والسيطرة ومنظومة استشعار حرارية إلى جانب استهداف تجمعات للحوثيين في جبهة موريس بمحافظة الضالة جنوبية اليمن. وأعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ 13 غارة جوية على مواقع وتجمعات وآليات تابعة لجماعة الحوثيين، بينها منصة لإطلاق الصواريخ في مديريات الشرية وذي ناعم والبيضاء والسودية بمحافظة البيضاء جنوب شرقي اليمن. كما استهدف الطيران الحربي اليمني تجمعات للحوثيين في جبهة بمأرب. استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأكدت وسائل إعلامية استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين باستهداف طيران الاحتلال دراجة نارية شمالي مدينة خان يونس جنوبي القطاع. كما أكدت مصادر طبية في مستشفى الشفاء بغزة استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بغارة إسرائيلية استهدفت حي الرمال.

0: غربي المدينة، كما أفادت مصادر في مستشفى شهداء الأقصى، وسط القطاع باستشهاد طفل وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين بدوره. أفاد اتحاد لجان الصيادين بإصابة 3 صيادين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء عملهم قبالة ساحل مدينة غزة. قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن أكثر من 1000 فلسطيني استشهدوا في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر العام الماضي. وأشار تورك إلى أن إسرائيل تواصل عمليات الضم في الضفة الغربية المحتلة رغم قرار محكمة العدل الدولية.
1: في غزة قتلت إسرائيل أكثر من 1000 فلسطيني في غارات يومية رغم وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه قبل نحو عام، ولا تزال إسرائيل تقيد دخول المساعدات الإنسانية. وأنا أشعر بالصدمة إزاء المقترحات الإسرائيلية الرامية إلى الطرد القسري لجميع الفلسطينيين من قطاع غزة، وكذلك إزاء التدفق المستمر للخطاب اللا إنساني الصادر عن بعض كبار المسؤولين. وفي الضفة الغربية يتواصل ضم إسرائيل للأراضي دون عوائق رغم الحكم الواضح الصادر عن محكمة العدل الدولية. فماذا يتطلب الأمر أكثر من ذلك حتى تتحرك الدول لمنع ترسيخ الاحتلال في جميع الأراضي المخصصة للفلسطينيين بموجب القانون الدولي؟
0: في قطاع غزة وزعت مؤسسة وفاق التركية كفالات دائمة على 1000 طفل فلسطيني خلال حفل حضره الأطفال وأمهاتهم. وتأتي هذه المساعدات في إطار جهود المؤسسات الخيرية التركية، وذلك لتخفيف أعباء الحرب عن الأطفال الذين فقدوا أباءهم خلال حرب الإبادة.
2: بمبادرة خيرية وأجواء شعبية، هنا توزع كفالات على 1000 يتيم فلسطيني غيبت إسرائيل آباءهم وأمهاتهم. مشروع لم يكتفي بتوزيع الكفالات النقدية، بل دشن علاقة يراد لها أن تكون دائمة بين الطفل وكفيله، مبادرة عكفت عليها مؤسسة وفاق التركية هنا في قطاع غزة.
3: اليوم بعون الله نقوم بالاحتفال لوصول إلى 1000 كفالة يتيم في قطاع غزة بتبرع كريم من أهل الخير والإحسان من الجمهورية التركية، فبارك الله فيهم وجزاهم عنا كل خير. هذا اليوم الحمد لله رب العالمين استطعنا الوصول إلى 1000 يتيم بطريقة نعبر فيها عن درجة المصداقية ما بين الكافل والمكفول من خلال المؤسسة، بحيث أنه يتم ربط الكافل بالمكفول بقنوات اتصال رقمية يستطيع فيها الاتصال فيه والتواصل معه بأي وقت حتى يطمئن أن الكفالة وصلت له كما تبرع بها في محافظة تركيا.
2: خلف كل رقم من قوائم المكفولين تكمن حكاية أم تحاول أن تجتاز أياما ثقيلة بفقدان الأب والسند ومصدر الدخل وسط ضيق الحال وتداعيات الحرب. فالكفالة لا تمثل مساعدة نقدية فحسب، بل سندا يجعل الأمة قادرة على توفير الاحتياجات الأساسية لأيتامها.
4: أنا لأم 4 أيتام، لدي 4 أطفال أكبرهم 15 سنة وأصغرهم 4 سنوات. الكفالة هذه بتساعدني في تربية أطفالي في احتياجاتهم الغذائية والمائية، وتوفير احتياجاتهم من ملبس لمأكل لتعليم، كل ما تحتاجه الأسرة الحمد لله يعني يتم توفيرها. بنطمح أنها تكون الكفالات يعني مستمرة دائما، وأنها تكون أكثر من هذا الممول لدينا بسبب ظروف غلاء المعيشة
2: في غزة. لا تتوقف الكارثة عند كفالة اليتيم، فحجم الحاجة يجعل من المشاريع الإنسانية والصحية والتعليمية جزءا أساسيا من معركة البقاء اليومية.
5: استمرار كفالة الأيتام في قطاع غزة وتقديم الدعم اللازم لهم بات مرتبطا بحرية عمل المؤسسات الدولية والإغاثية التي يعرقلها الاحتلال. في المقابل تصر أيادي الخير على تقديم المساندة لأطفال فلسطين ودعم حقهم في حياة كريمة. محمد أحمد، 3 عربي، قطاع غزة.
0: استشهد فلسطينيين وأصيب 3 آخرون، أحدهم طفل، إثر هجومين نفذهما مستوطنون مسلحون في محافظتي قلقيلية والقدس شمالية الضفة الغربية ووسطها. وأفادت مصادر طبية في مستشفى درويش نزال الحكومي بمحافظة قلقيلية باستشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص مستوطنين في الرأس وإصابة 2 خلال هجوم على قرية حجة، فيما أصيب

0: وصل بها وأنها بدأت بملاحقته. قال مصدران مطلعان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر بإزالة بؤر استيطانية أقامها مستوطنون دون تصريح في الضفة الغربية المحتلة استجابة لضغوط من الولايات المتحدة وفق وسائل إعلام إسرائيلية. وأضاف المصدران أن القرار ينطبق على بؤر استيطانية أقامها مستوطنون دون موافقة رسمية من السلطات الإسرائيلية. وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قد قضت أمس الأحد بضرورة تمكين ثلاث عائلات فلسطينية من العودة الآمنة إلى منازلها بعدما طردها مستوطنون منها في قرية جالهود الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة. بدأ 800,000 طالب فلسطيني في الضفة الغربية عامهم الدراسي الجديد وسط عوائق إسرائيلية تطول المدارس والطلبة من حواجز وهدم إلى تجريفين للمرافق.
1: دون ملعب، هكذا بدأ العام الدراسي الجديد في مدرسة بتير الثانوية للذكور غرب بيت لحم، بعدما جرف الاحتلال الإسرائيلي خلال العطلة الصيفية مساحة كان مقررا أن تتحول إلى متنفس آخر لمدرسة يتجاوز عمرها 150 عاما وتعد من أقدم المدارس الفلسطينية بخصوصية موقعها في محاذاة الخط الأخضر.
2: هذه المدرسة الوحيدة للذكور ثانوية بتير، وأي لا سمح الله في أي شيء ممكن يصير مضايقات أكثر من هيك من قبل قوات الاحتلال ممكن إحنا فعلا ندمر جيل كامل.
1: المدرسة المخترة بالهدم تتعرض لمضايقات متواصلة جعلت بقاءها بالنسبة إلى أولياء الأمور مسألة وجود تتجاوز كونها مكانا للتعليم.
3: نربي أولادنا عليها أن لازم نحافظ عليها رغم صعوبة الوصول، فيش باصات بتنزل تحت، الإسرائيليين طبعا دائما رايحين بالجبات رايحين جايين، أي زيادة على المدرسة بيجوا بهدوها آخر مرة، هدوا الملعب.
1: وزارة التربية افتتحت العام الدراسي وسط صعوبات متزايدة فيما تتواصل العوائق الإسرائيلية شمال الضفة وجنوبها.
4: اليوم صباحا اضطرينا لتأجيل بدء العام الدراسي ساعة في عقابة في طوباس، أيضا شهدنا ما شهدنا في المنيا، كان مقرر أن تستأنف المدرسة دوامها بعد 3 سنين لكن أيضا تأجل على أمل أن يبدأ غدا، ولسنا متيقنين من أنه سيبدأ غدا في حوارة في برقة في غيرها من المناطق.
1: أكثر من 800,000 طالب يتوجهون إلى مدارسهم في ظل أزمة رواتب وحواجز ومدارس هدمت أو ما زالت مهددة، وكلها تجعل من التعليم الذي هو حق عبئا آخر بفعل الاحتلال. تحديات تزداد أمام التعليم الفلسطيني يوما بعد يوم، وقيود الاحتلال الإسرائيلي تتسع لتشمل المدارس والطلبة والمعلمين، وفي واقع تضيق فيه الخيارات يبقى استمرار التعليم شكلا من أشكال البقاء على الأرض. سامر رويشة، تراتي عربي، بيت لحم.
0: مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية يسعى اليسار الإسرائيلي لاستعادة حضوره في المشهد السياسي بعد سنوات من التراجع، ورغم توقع بعض استطلاعات الرأي حصول أحزاب اليسار على مزيد من المقاعد في الكنيست، تثار تساؤلات داخلية حول قدرتها على ترجمة هذا التقدم إلى نتائج في الانتخابات المقبلة.
5: من هنا يحاول يائير جولان زعيم حزب الديمقراطيين أن يمنح اليسار الإسرائيلي صوتا أعلى في موسم انتخابي صاخب بالأحزاب والاستطلاعات والتنبؤات. لقاء انتخابي يخاطب جولان فيه جمهورا يبحث عن بديل لحكومة نتنياهو.
6: نحن بحاجة إلى حل المشاكل التي أفرزتها الحكومة الإسرائيلية الحالية، لأننا إذا نظرنا بعمق إلى المستقبل فعلينا أن نرى القضية الفلسطينية باعتبارها جزءا من المشهد المعقد في الشرق الأوسط، وحلها يجب أن يكون أولوية. علينا أن نحل المشكلة الأقرب إلينا حتى نكون أكثر قدرة على التعامل مع المشكلات الأبعد.
5: خلف من

0: نصت المؤتمر هناك حكاية أوسع لمعسكر كان يوماً في قلب صناعة القرار الإسرائيلي. محاولة العودة جاءت عبر توحيد حزبي العمل الوسطي وميرتس اليساري الصهيوني تحت اسم الديمقراطيين بقيادة جولان، خطوة تهدف إلى جمع أصوات شريحة تشرذمت قوتها السياسية، وتشير استطلاعات رأي حديثة إلى إمكانية حصول الحزب على نحو 10 إلى 11 مقعدا.
1: العمليات التي تجري الآن في إسرائيل والتي تعلمت أنها حدثت في أوروبا عام 1931 تثير في داخلي قلقا شديدا، وها نحن اليوم أمام الفاشية والعنصرية. في الماضي كان لدينا رئيس حكومة صنع السلام مع مصر التي كانت تمتلك أكبر جيش في الشرق الأوسط، وقد صمد هذا السلام حتى يومنا هذا، فلماذا لا نستطيع أن نفعل ذلك اليوم؟
0: بعد سنوات من صعود اليمين وهيمنته على المشهد السياسي، يحاول اليسار استعادة مساحة فقدها في السياسة والمجتمع الإسرائيليين، لكن اختباره الحقيقي لا يقاس بعدد المقاعد وحده، بل بقدرته على تحويل هذا التقدم الانتخابي إلى تأثير سياسي فعلي، واستعادة حضوره في مشهد أعادت الحرب والقضية الفلسطينية والاستيطان رسم حدوده وتوازناته. من معسكر يقود الحكومات إلى تيار تراجع حضوره على مدى سنوات، مر اليسار الإسرائيلي بتحولات عميقة، يحاول اليوم ترتيب صفوفه واستعادة حضوره في المشهد السياسي الإسرائيلي، فيما يراهن زعيمه على صناديق الاقتراع في ظل الغضب المتنامي في الشارع الإسرائيلي على أداء نتنياهو ووزراء حكومته. فمشتاو تراتي عربي، مدينة تل أبيب.
2: قتل 11 شخصا وأصيب 5 آخرون جراء غارتين إسرائيليتين فجر اليوم في بلدة كفر رومان جنوب لبنان وفق وكالة الأنباء اللبنانية. وبحسب الوكالة قتل 9 أشخاص وأصيب 5 آخرون بغارة إسرائيلية على مبنى في بلدة كفر رومان، كما قتل مسعفان إثر غارة بطائرة مسيرة إسرائيلية على سيارة كان على متنها في البلدة. وأصيب 20 شخصا أيضا جراء غارة إسرائيلية استهدفت جبل الرفيع وعرب صليم ومرتفع السويداء ودوحة كفر رومان والنبطية الفوق. وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر أوامر بإخلاء مبنى في بلدة دير الزهراني إضافة إلى مباني محيطة به قبيل استهداف ما قال إنها منشأة تابعة لحزب الله ردا على هجوم بطائرة مسيرة. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران سترد بالمثل إذا تبنت الهيئة الأممية المعنية بالرقابة النووية قرارها ضدها.
3: موقف الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة غير منطقي للغاية، فمن جهة الولايات المتحدة والنظام الصهيوني هما مرتكبا هذه الجريمة والمتسببان في هذا الوضع، والسبب في عدم تمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى المواقع والمنشآت النووية الإيرانية هو الجريمة التي ارتكبتها الولايات المتحدة والنظام الصهيوني من خلال مهاجمة منشآتنا النووية.
2: هذا ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي قوله إن بلاده ستعلن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز خلال الأيام القليلة المقبلة، وأضاف أن تلك المنطقة ستبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي وتمتد إلى مناطق في الخليج، وأن أي سفينة تدخل المنطقة المحظورة الجديدة ستضاف إلى قائمة العقوبات. في غضون ذلك، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن على واشنطن أن تدرك قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة في الحرب ضد إيران قد تغيرت. وأضاف قليباف أن أي هجوم على مصالح إيران وأمنها من الآن فصاعدا سيقابل برد أسرع وأشد وأكثر إيلاما. وجاءت تصريحات قليباف بعد يوم من قصف الولايات المتحدة لعدة ناقلات نفط إيرانية في الخليج. يلقي التصعيد في مضيق هرمز والضربات المتبادلة بين الجيش الأمريكي والحرس الثوري على السفن التجارية والنفطية بظلاله على الأوضاع الاقتصادية في الداخل الإيراني حال

0: يصعب من حياة الإيرانيين في ظل عقوبات أمريكية صارمة وحرب لا تنضح مؤشرات انتهائها حتى الآن.
1: توتر في مضيق هرمز ومسار تصعيدي لا يبدو أنه سيهدأ. فالقوات الأمريكية تقصف ناقلات نفط إيرانية في المضيق، والحرس الثوري يعلن ضرب بارجات أمريكية وسفن أخرى عبرت دون إذن مسبق من إيران. في طهران قابلنا حسين كنعاني مقدم، القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني، يقول إن بلاده تملك خيارات متعددة في مواجهة الضغوط الأمريكية.
2: سيظل مضيق هرمز مغلقاً ما دامت الولايات المتحدة موجودة في المنطقة، وإذا كان من المقرر ألا نصدر نفطنا فلن تخرج قطرة نفط واحدة من هذه المنطقة. لقد بدأنا مواجهة الولايات المتحدة ليس عبر المفاوضات أو الحوار، وإنما من خلال القوة العسكرية والهجمات على السفن الأمريكية.
1: الحصار البحري والضغوط الاقتصادية أصابت حياة الإيرانيين. بين ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وتذبذب العملة الإيرانية، فيما يختلف الإيرانيون في نظرتهم إلى كلفة المواجهة وحدود الصمود أمام مزيد من الضغوط الأمريكية.
3: أطالب الدول الأخرى بالتفاوض مع إيران من أجل إنهاء هذه الحرب وأن تنتهي دون أن تلحق أضراراً بالاقتصاد الإيراني. دعونا ننهي هذه الحرب في أسرع وقت ممكن.
4: التوتر في مضيق هرمز كبير جداً، ونحن الشعب الإيراني مستاءون للغاية. نريد من الدول المجاورة أن تأتي وتتفاوض مع بعضها من أجل إيجاد حل لهذه الحرب والعمل على إيقافها.
1: ينظر إلى مضيق هرمز باعتباره أهم أوراق القوة والردع التي تمتلكها إيران، إذ يعد شريان تجارتها وصادراتها وصادرات المنطقة. بين الردع العسكري والضغط الاقتصادي، تبقى المعادلة الإيرانية قائمة على الحفاظ بورقة هرمز دون الوصول إلى نقطة يصبح فيها المضيق شرارة لمواجهة أوسع في المنطقة. سامي برهوم، ترتي عربي، طهران.
0: قال الكرملين إنه لا يستبعد استئنافا للمحادثات مع كييف برعاية واشنطن بهدف إيجاد مخرج للحرب في أوكرانيا. أضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الحديث عن مكان محدد أو مواعيد للمحادثات لا يزال سابقا لأوانه. حث الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي جميع الأطراف على مواصلة المسار الدبلوماسي عقب محادثات مع المبعوثين الأمريكيين في كل من كييف وموسكو. وقال زيلينسكي في منشور على منصة إكس إن الشركاء يعرفون ما يمكن أن يؤتى بثمره وما يجب تحقيقه قبل حلول الشتاء، وأضاف أن كييف تنسق خطواتها المقبلة وتستعد لاجتماعات ومحادثات جديدة. ميدانيا، أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بمقتل شخص وإصابة أربعة آخرين جراء هجوم روسي على مدينة دينمبرو. وقالت الإدارة العسكرية في زاباروجيا إن حريقا اندلع في مركز تجاري جراء هجوم روسي بطائرة مسيرة. كما أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية أن القوات الروسية استهدفت بنية تحتية مدنية في مدينة سومي، ما أدى إلى اندلاع حريق في المدينة. وشن الجيش الروسي سلسلة هجمات متتالية على بلدات وقرى في أنحاء أوكرانيا خلال الساعات الماضية. هذا أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف منشآت وزورق أوكرانيين في مقاطعة أوديسا وفي البحر الأسود. وقالت الوزارة في بيان لها أن القوات الروسية استهدفت منشأة يستخدمها الجيش الأوكراني في ميناء إزمائيل بمقاطعة أوديسا، كما ضربت زورق دورية تابعة للبحرية الأوكرانية في البحر الأسود، مشيرة إلى أنه كان يحمل شحنة عسكرية. وأضافت الوزارة أن القوات الروسية قصفت صباح اليوم منشآت التحميل في ميناء إزمائيل الأوكراني. كما أعلنت السلطات الروسية مقتل شخصين على الأقل وإصابة 7 آخرين جراء هجمات أوكرانية استهدفت منطقة بيرم وشبه جزيرة القرم. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها اعترضت ودمرت أكثر من 300 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم ومياه بحري أزوف والأسود. من جهته أعلن حاكم منطقة روستوف الروسية تدمير أكثر من 20 مسيرة أوكرانية فوق المنطقة خلال الساعات الماضية في ظل تبادل الضربات الليلية بين موسكو وكييف. مع تكثيف الاستعدادات لانعقاد مؤتمر الأطراف في 31 بشأن تغيير المناخ COP31 في مدينة أنطاليا التركية نوفمبر المقبل، اختتمت الرئاسة التركية للمؤتمر والاتحاد من أجل المتوسط سلسلة حوارات أنطاليا المتوسطية حول المناخ التي عقدت في مقر السفارة التركية بالعاصمة عمان بهدف تعزيز التعاون المتوسطي في مجال العمل المناخي.
5: فيما تتسارع الاستعدادات في تركيا لرئاسة واستضافة قمة المناخ COP31 في نوفمبر المقبل، تستضيف سفاراتها 7 مشاورات وطنية رفيعة المستوى ضمن حوارات أنطاليا المتوسطية بشأن المناخ، حوارات نظمتها الرئاسة التركية للمؤتمر والاتحاد من أجل المتوسط، وبدأت من الرباط وتنقلت بين عواصم متوسطية عدة لتستكمل هنا في عمان.
6: اختتمت اليوم الجلسة 7 والأخيرة من عملية التشاور، وهدفنا هنا هو العمل معا بالتعاون مع الاتحاد من أجل المتوسط والحكومة الأردنية لتحديد الأولويات الوطنية للتكيف مع العمل المناخي. ونقوم اليوم هنا بإعداد تقرير وطني حول أولويات الأردن وأفكار التنفيذ، في حين يتولى الاتحاد من أجل المتوسط صياغة جميع هذه التقارير، وسيعمل على إعداد تقرير تجميعي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط والذي سيتم تقديمه إلى رئاسة مؤتمر الأطراف 31.
7: اليوم عمالنا منجهز أولوياتنا حتى نقدر نطرحها بطريقة صحيحة، وحتى نحددها بحيث أن نوصل لمرحلة الانتقال لتوفير الدعم اللازم للحلول حتى ننفذها إن شاء الله بالمرحلة الجاية.
5: حول 4 موائد مستديرة ولساعات طويلة، بحث المشاركون 4 محاور تتماهى مع أجندة COP31، وهي مبادرة صفر نفايات والأمن المائي وأوجه التأزر مع اتفاقية ريو والمحيطات والبحار والمدن القادرة على الصمود أمام التغير المناخي.
8: عوامل تغير المناخ إن كان فيضانات أو يعني ازدياد في درجات الحرارة، كلها عوامل عم بتأثر على مواقعنا اللي هي جزء من هويتنا، جزء من تاريخنا وجزء من انتمائنا لهذه الأرض، فعلينا أن نحافظ عليها وأن نحميها من عواقب تغير المناخ.
5: وبإسدال الستار على الاجتماع 7 والأخير من حوارات أنطاليا المتوسطية بشأن المناخ في عمان، تتوجه الأنظار إلى قمة مؤتمر الأطراف القادم في تركيا وكيف ستخطو البشرية إلى الأمام في العمل ضد تغير المناخ. تعمل أنقرة مع حلفائها في المنطقة على توحيد الصوت بشأن التحديات التي تواجه البيئة والمناخ في البحر الأبيض المتوسط، شراكة وتعاون يمر بالعاصمة الأردنية ويحضره خبراء ومسؤولون ومختصون، عنوانه الأبرز التأسيس لقمة المناخ COP31 المقبل في تركيا. لينا قرعان، تراتي عربي، من مقر السفارة التركية عمان.
0: نهاية هذه النشرة، العودة للعناوين البارزة فيها. الجيش اليمني يعلن السيطرة على مواقع جديدة غرب تعز وتدمير غرفة القيادة للحوثيين بجبهة موريسا بالضالع وسط احتدام المعارك. 7 شهداء في غارة إسرائيلية على قطاع غزة، والأمم المتحدة تقول إن إسرائيل قتلت أكثر من 1300 فلسطيني منذ وقف إطلاق النار. والكرملين يقول إنه لا يستبعد استئناف مفاوضات موسكو وكييف برعاية واشنطن، وزلنسكي يدعو لمواصلة المسار الدبلوماسي. نشرة كاملة، تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المدى.

0: For you, not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: אנחנו נלחמים בחיות אדם, ואנחנו נוהגים בהתאם.
2: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.
3: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
4: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين
5: كيف الوضع
6: اليوم فيش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
7: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
8: والله شعور لا يوصف
9: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي
10: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم
11: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين
12: غزة رفعت روسنا في السماء احنا كنا عايشين في معزل عن العالم
13: بس موتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل
14: والفرج الكريم ان شاء الله للأسرى الباكية المعبدات الأشبال
15: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا السجن بس إلهم هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان هاد حريتنا حرية شعبنا حرية أرضنا
16: حبيبي يا ماما يا رب يا رب
17: خطر الأطفال الله بنتجمع الأطفال مشان البلد المرأة من الزور

مشاهدينا الكرام تحية طيبة، أنا علي الإخضاري أرحب بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم القصة وما فيها بصحبة مراسلين حول العالم، رحلة بين مدن مختلفة ننقل لكم فيها عددا من التجارب الحياتية والإنسانية والتاريخية. حلقة اليوم تأتيكم من ولاية هكاري أقصى جنوب شرق تركيا، بالضبط من منطقة وادي الجنة وجهنم، من على ارتفاع يتجاوز 3000 متر، حيث تبدو الطبيعة في أبهى صورها، ولا تزال الثلوج تكسو قمم الجبال هنا، فأهلا بكم.

0: البداية من مصر في قلب القاهرة،
1: وبين رفوف تحمل ذاكرة أجيال خلت يقف صور الأوزبكية شاهداً على تاريخ من عشق الكتاب يعود لأكثر من قرن وربع. ورغم تغير الزمن وظهور وسائل القراءة الحديثة، إلا أن هذا السوق العريق يحافظ على مكانته بوصفه وجهة للباحثين عن المعرفة وعشاق الكتب النادرة. من القاهرة هذا التقرير.
2: منذ نعومة أظفاره نشأ خالد بين الكتب ولعب بين المكتبات في سور الأزبكية، أحد أشهر أسواق الكتب المستعملة في العالم العربي والشرق الأوسط. يستمر الرجل في مهنة والده بين روائح الكتب القديمة التي لا تحمل الثقافة فحسب، وإنما ذكريات أجيال وبصمة من كانت في أيديهم يوماً ما. ثوب جديد ظهر به السوق بعد تطوير مبانيه، ولا يزال خالد بائع الكتب الخمسيني يعيش بين الكتب، يستمع لحكاياتها ويقدمها لزبائنه.
3: بفضل أن والدي كان هنا من ضمن بائعين الكتب فعلاً القديمة هنا، فكنت باجي أزور السور وأنا طفل صغير وأنا في المدرسة وبتاع، فتعلقت بيه فعلاً. الكلام ده نقول سبعينات، يعني كلمات من السبعينات ما شاء الله. ففعلاً حبيت السور، حبيت كتبه، حبيت زباينه، فخلاص يعني زي ما بتقول امتداد لوالدي.
2: يعود تاريخ سور

0: الأزبكية إلى ما يقرب من 130 عاماً. نشأ بالقرب من حديقة الأزبكية التي كانت واحدة من أبرز معالم القاهرة الخديوية، ومع تجمع باعة الكتب على سورها وما كانوا يجمعونه من المكتبات الخاصة ودور النشر، تحول المكان بمرور الزمن إلى وجهة الباحثين عن الكتب النادرة والمخطوطات، حتى إن بعض المشاهير كالأديب الراحل نجيب محفوظ وسياسيين مثل الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر كانوا من رواد سور الأزبكية.
1: أنيس منصور، نجيب محفوظ، حسين عبد القدوس، كله كان بينزل يعني أي كتب محتاجينها، أي كتب ثقافية بينزلوا. جمال عبد الناصر، الرئيس جمال عبد الناصر نزل وكان بيشتري كتب من هنا. فكل الزعماء بتوعنا فعلا سوق الأزبكية ده كان زي ما تقول إيه، البوتقة اللي أضاءت ليهم النور للثقافة.
0: بعد بحث طويل حيث يعيش عبد الرحمن في أسوان على بعد أكثر من 1000 كيلومتر جنوب العاصمة المصرية القاهرة، حط رحاله في سور الأزبكية علّه يجد ما يبحث عنه، فشهرة السوق تدفع كثيرين من مجالات وبلدات مختلفة للبحث بين أرفف مكتباته العامرة بصنوف الكتب المتنوعة سواء القديمة أو الجديدة.
2: كان معايا بعض الكتب كنت محتاج ان انا اجيبها، متون في الفقه واصول الفقه ونسخ شروحات لائمه معينين، فجيت ادور عند هنا هو عشان مش سهل ان انت تلاقي لها طبعه دار جديده بتطبعها حديثا، زائد ان انت لما بتلاقي النسخ القديمه من الكتب دي بتبقى جودتها افضل وهي نسخ قديمه، وفي نفس الوقت بتبقى كمستعمله، هنا الكتب المستعمله كتير وبتبقى بحالات كويسه، فبتبقى بتقلل سعرها شويه، فبيبقى ده افضل في الميزانيه ليك.
0: ليست الكتب وحدها هي ما يجذب زوار سوق الأزبكية، فهنا يجدون مجلات وصحفاً صدرت قبل عشرات السنين، خرائط قديمة، طبعات روايات نفدت، بين الأرفف تختبئ كنوز من الثقافة وتاريخ تحمله الصفحات. رغم عراقة سور الأزبكية وشهرته المرتبطة بالكتب النادرة، فرض تغير العصر تحديات جديدة على أصحاب المكتبات، من بينها التوجه إلى الكتاب الإلكتروني. فتغير توجهات القراء وسبل القراءة وأيضاً مكان السوق الذي بات يخفيه الزحام عن المرة دفعت حسام وغيره من بائع الكتب لمحاولة مواجهة تحديات تؤثر على رواج سوقهم.
3: الإقبال في السوق الأزبكية هو أقل طبعاً عن الأول، بس احنا بنحاول نعمل اي حاجه جديده ان احنا ندخل عميل او زبون للسوق عندنا هنا. ممكن نعمل اعلانات مموله مثلا، نعمل زي مؤتمر هنا زي اي مهرجان، حاجه كده بسيطه يعني. كان بيجي الاول ادباء وناس اللي عارفين في الثقافه وكده يجوا هنا الاول، بس كان المكان يسع افضل من كده يعني. المكان هنا صغير شويه وافضل في التطوير يعني، بس ضيق شويه على الناس، فده مش سامحنا نعمل حاجه زي كده هنا دلوقتي يعني. لكن بفكر في كام حاجه نعملها ان شاء الله اليومين اللي جايين يعني، او الفتره اللي جايه، نزود دعايه للسوق ونزود الاقبال على السوق باذن الله يعني. برضه المكان ممكن كالعتبه كزحمه وكده يعني، المكان نفسه بعيد عن الناس شويه، ولكن المترو بيسهل الامور شويه، فبنحاول نطور شويه عن كده يعني.
0: اما خالد فيقدم للكتب حياه جديده، يرمم نسخا ربما لها عشرات السنين بدقه ومهاره، يعيد لطبعة قديمة رونقها فتكون جاهزة لتستقر لدى قارئ جديد يحب البحث عن نوادر الكتب.
4: الكتاب احنا بيجينا اساسا احيانا بيبقى استهلاكه حسب الاستهلاك الشخص اللي بيجي من عنده. في ناس بتستخدم الكتاب بطريقة كويسة، في ناس استخدامها سيء للكتاب، في كتاب لما بيقعد فترة كبيرة بيبدا يتبهدل من نقله من بيت لبيت او من مكان لمكان، فبنبدا احنا بنعيد ترميمه يعني، من ناحية الجلدة، من ناحية الورق، بنعيد ترميم الورقه من لو مخلوعه بنلزقها، لو الجلده مثلا بايظه بنعيد ترميمها تاني، على قد ما بنقدر بنرجعه لمكانته الحقيقيه يعني.

لا يعد سور الأزبكية بالنسبة لجمهوره من القراء جسرا يعبر بهم إلى عالم من الكتب المتنوعة والنادرة فحسب، لكنه لكثيرين منهم بوابة زمن تعيد لبعضهم ذكريات الطفولة في طبعة لمجلة أطفال قرأوها صغارا.

0: أو تنقلهم لعصور بين الواقع والخيال تمنوا لو عاشوها، ويبقى في كل الأحوال قبلة محبي الثقافة والباحثين عن الكتاب القديم. هاشم مناع، تيراتي عربي، القاهرة.
1: يواصل المتحف الفلسطيني في بيزرت جمع الأثواب الفلسطينية المطرزة من أنحاء العالم لإعادة ترميمها والحفاظ عليها. وتشرف على عملية الترميم فرق متخصصة توثق المعلومات الخاصة لكل ثوب وقصة أصحابه، كما تحتفظ بمعلوماته في إطار مساعي الفلسطينيين للحفاظ على التراث من الاندثار والسرقة.

0: بخيط وإبرح تبدأ رحلة ترميم لا تهدف إلى إعادة الزمن إلى الوراء، بل إلى الحفاظ على ما بقي منه. في المتحف الفلسطيني في بيرزيت وفي هذا المختبر تعمل الطواقم على بث الروح في الأثواب الفلسطينية المطرزة القادمة من مختلف أنحاء فلسطين ومن المنافي، بدقة متناهية وبمعايير عالمية صارمة ترمم الطواقم هذه الأثواب، فلا تتعامل مع القماش باعتباره نسيجا باليا، بل شاهدا صامتا على حياة كاملة. فكل غرزة تحمل أثر يد، وكل لون يروي جغرافيا مكان، وكل قطعة تحفظ ملامح امرأة فلسطينية ربما رحلت منذ عقود.
1: احنا موجودين هلا في غرفة المجموعات اللي بنحافظ فيها على الأثواب. الغرفة هاي مجهزة ومؤسسة على أساس تكون جاهزة لاستقبال والحفاظ على الأثواب الفلسطينية بشكل علمي ومتحفي. المجموعة اللي موجودة شايفها أنت هي مجموعة مكونة من أكثر من مكان، أهمها مجموعة وصلتنا من الولايات المتحدة الأمريكية وتم استعادتها، يعني تبرعوا فيها سيدات من هناك للمتحف الفلسطيني بعد ما شافوا التجهيزات اللي احنا بنقوم فيها بعملية الترميم والحفاظ على المجموعة.
0: رحلة الثوب لا تنتهي عند استعادته، هنا تبدأ رحلة أخرى أكثر هدوءا وعمقا. تفحص الأنسجة بعناية وتختبر الألوان وتسجل كل التفاصيل في ملف خاص، كأن المختبر يعيد كتابة سيرة الثوب من جديد. فالهدف ليس أن يبدو أجمل بقدر ما أن يحتفظ بكل ما تركه الزمان عليه. ما يبدو للوهلة الأولى على الثوب بقعة عابرة يراها المختصون أثراً لحياة كاملة، فاهتراء عند الركبتين يكشف كد الحياة، وآثار الأكمام تحكي تفاصيل يومية بقيت محفوظة على القماش.
2: احنا بنشتغل هون على ترميم الأثواب الفلسطينية القديمة من ضمن مجموعة المتحف الفلسطيني الدائمة. في جزء من المشروع اللي احنا بنشتغل عليه ان احنا نجيب أثواب من أصحاب المجموعات الخاصة، مثل سيدة وداد قعوار أخذنا منها توب واشتغلنا عليه وانتهينا من ترميمه، أخذ وقت مدة سنة. فتختلف عملية الترميم والوقت يعني اللي بناخده على الترميم حسب حالة التوب.
0: عملية الترميم تختلف من ثوب لآخر، فبعضها يحتاج أياماً من العمل الشاق والمضني، وبعضها يبقى شهوراً وربما عاماً كاملاً. مهمة هذا المكان لا تتوقف عند الترميم فحسب، فكل ثوب يصور ويوثق وتسجل حكايته قبل أن ينتقل إلى أرشيف رقمي يحفظه للأجيال القادمة. ورغم أن التطريز الفلسطيني ما زال حياً يرافق الأفراح ويزين الأثواب الجديدة، فإن هذه القطع القديمة تحتفظ بإرث قديم لا يصان من عوامل الزمن فقط، بل من محاولات سلبه أيضاً. فالمتحف يعمل في مواجهة سردية الاحتلال الذي تحاول انتزاع هذا التطريز من سياقه الفلسطيني ونسبته زوراً كتراث له.
1: كل توب احنا زي ما حكيت من وثقه، قمنا بتوثيق كل المجموعة، وبوصلنا جديد راح نوثقه خلال الفترة القادمة. في الموقع الإلكتروني الجديد تبع المتحف الفلسطيني نشرنا جزء من هاي المجموعة، وطبعاً قصصها. كل توب بيحمل قصة، كل توب له أهميته وله طريقة في التعامل معه، غير أنه بيحكي قصة منطقة، بيحكي قصة قرية، بيحكي قصة الست اللي كانت لبسته. كمان إحنا بنعمل له بطاقة خاصة فيه بكل حالته.
0: وفي زمن تتعرض فيه الحكايات لمحاولات الطمس، تصبح المحافظة على هذه الأثواب فعلاً يتجاوز الترميم، ليغدو حماية لذاكرة شعب وصوناً للرواية. بدقة وحرفية تبث الحياة في هذه المطرزات النابضة بالأصالة لمئات السنين، فعملية ترميم هذه الملابس بمنزلة الحفاظ على وثائق نقشت على صفحات التاريخ. برنامج خلف ثلاثة عربي من المتحف الفلسطيني بيرزيت، الضفة الغربية.
3: الكتبية جامع عريق وتحفة معمارية بديعة في عمق المدينة العتيقة بمراكش المغربية. شيد هذا المعلم الإسلامي التراثي العريق في عهد الدولة الموحدية، ولا يزال إلى اليوم صرحاً دينياً وثقافياً وسياحياً. يأتيه الزوار من أنحاء العالم، كما صنفته اليونسكو تراثاً عالمياً. المزيد في هذا التقرير.
4: دنوت أو ابتعد، أينما خطوت في أرجاء مراكش الحمراء لن تجد بوصلة أدق من صومعة الكتبية الشاهقة دليلاً يرشدك. محضن عبادة ولوحة فنية ومعمارية باذخة الجمال تتوسد قلب مراكش. وفق رواية المؤرخين، شيد عبد المؤمن بن علي القومي السلطان الثاني لدولة الموحدين عام 1147 على أنقاض قصر المرابطي البنيان الأول لمسجد الكتبية، وأتمه ابنه وخليفته يوسف، ووسعه يعقوب المنصور حفيد عبد المؤمن.
5: اشترك في بنائه ثلاثة ملوك، وتوجد بهذا الجامع صومعة يبلغ طولها 77 مترا، وقد سمى هذه الصومعة شاعر الحمراء بسبابة مراكش، وقد تعلق بهذه الصومعة كثير من العلماء والأدباء والفقهاء وعموم الناس. ومما يذكر في التاريخ أن الرحالة ابن بطوطة صعد لهذه الصومعة، وذلك خلال القرن الثامن الهجري.
4: صنفت منظمة اليونسكو مسجد الكتبية في قائمة التراث العالمي سنة 1920. قروناً من الزمن ظل الجامع مركزاً دائماً للإشعاع الديني والعلمي، أدى أدواراً فكرية وسياسية واجتماعية حاسمة.
5: يمكن أن نعتبر هذه المعلمة هي رمزاً للوسطية والاعتدال، ولعل مما ترسخ في هذه المعلمة القديمة ما وقع من بيعات للسلاطين وللملوك بهذا الجامع، حضور علماء من مختلف أنحاء العالم، إسلام كثير من المحبين الذين يحضرون في جنبات الجامع لسماع القرآن الكريم ويتأثرون بذلك فيقبلون على الإسلام.
4: أخذ اسمه الأول الكتبيين، مذ كان في عصوره الأولى محاطاً بعشرات بائعي الكتب، كشفت الأبحاث آثار دكاكينهم. على مساحة 5300 متر جاء تصميم المسجد بمزيج من الطرز الأندلسية العتيقة أدمجت بأسلوب مغربي فريد. أبرز ملامح هذا النمط التركيز على قاعة الصلاة أو كما تعرف بصحن المسجد، بما يتوافق مع رقعته الإجمالية باعتبارها مصدر الضوء والهواء لبقية أجزائه. رحلة طويلة موغلة في التاريخ يتملى عبرها الزائر والمصلي والراكع والذاكر في الكتبية شواهد ازدهار فنون العمارة الإسلامية وخصائصها في الهندسة والشكل والزخرفة.
5: لأهمية هذه المعلمة فقد حرص السلاطين والملوك على ترميمها، ولذلك سنجد أن هذه المعلمة قد تم ترميمها في عهد السلطان سيدي عبد الرحمن، وكذلك في عهد الملكين الراحلين جلالة المغفور له محمد الخامس وجلالة المغفور له الحسن الثاني رحمه الله، وكذلك تم ترميم هذه المعلمة في عهد مولانا أمير المؤمنين محمد السادس أعزه الله ونصره.
4: بيت الله العامر، إلى رحابه تتدفق جموع المصلين من كل صوب.

0: أيقونة المساجد المغربية، ماثل للعيان من شتى أصقاع العالم يأتيه الزوار.
1: جئت من إنجلترا لزيارة مراكش ورؤية هذا المسجد الرائع. موقعه الجغرافي متميز جداً والأجواء رائعة. يوجد هنا الكثير من السياح الذين قدموا لاستكشاف هذا المكان.
2: جئنا من أستراليا لزيارة مسجد الكتبية وأداء صلاة الجمعة داخله بحول الله. التصميم الخارجي لهذا المسجد رائع، وأتوقف لاستكشافه من الداخل.
0: لا تذكر مراكش إلا ومعها الكتبية، بل إن هذا المجمع الديني والثقافي والمعلم التاريخي والروحي يكرس أهمية الحاضرة العريقة ويمثل رمزاً لها. هكذا إذن يحفظ جامع الكتبية بهاءه معلماً عريقاً تتبدى في تفاصيله فرادة وأصالة وفخامة فنون العمارة الإسلامية. صرح ديني وعمراني وتراثي تفاخر به مراكش مدن العالم. غزلان أمجود، تيريتي عربي، من مدينة مراكش وسط المغرب.
3: تزخر بلاد الرافدين بالعديد من الأماكن الأثرية والتراثية التي يعود بعضها لمئات أو لآلاف السنين. المدرسة المستنصرية في العاصمة بغداد إحدى آثار الدولة العباسية، شيدها الخليفة المستنصر بالله لتكون أول جامعة عربية إسلامية يحج إليها طلبة العلم من شتى بقاع الأرض. المزيد في التقرير التالي.

0: بهذه البوابة الشاهقة المزينة بالزخارف والنقوش الهندسية تستقبل المدرسة المستنصرية في قلب العاصمة العراقية بغداد مرتاديها. صرح تاريخي وعمراني كبير وأيقونة علمية خطفت الأضواء عند تأسيسها في زمن الخليفة العباسي المستنصر بالله، لتكون أول جامعة عربية إسلامية منفصلة عن التعليم في المساجد، يدرس فيها مختلف أنواع العلوم منها الطب والفلك والرياضيات، فضلا عن العلوم الفقهية للمذاهب الأربعة.
1: هذه المدرسة اللي هي بالحقيقة جامعة، واللي هي كانت في بعض الأحيان مسكن للطلاب وتحوي كثير مرافق عدا عن المرافق التدريسية، هذا يدل كبداية يدل على اهتمام أو ازدهار الفترة العباسية فكريا وثقافيا وفنيا. ازدهرت الثقافة، ازدهر الأدب، الشعر، الفن، وهذا كان يحتاج إلى مدرسة خاصة أو جامعة خاصة تعنى بهذه المرافق الثقافية، وأنشأها الخليفة المستنصر بالله وسميت على اسمه.
0: بنيت المدرسة المستنصرية بشكل مستطيل على مساحة تصل إلى 5000 متر مربع بواقع طابقين، تضم 100 غرفة دراسية متباينة الأحجام، إلى جانب ممرات قرميدية وإيوانات كبيرة وصغيرة وشبابيك تنفذ إلى نهر دجلة، الأمر الذي أضفى سحرا على جمالها. كما تحتوي على فناء كبير تتوسطه نافورة وساعة عجيبة كانت تعلن أوقات الصلاة على مدار اليوم، لكنها اختفت بعد الغزو المغولي تماما، مثل ما حصل مع مكتبة المدرسة التي كانت تحوي 10000 الكتب والمخطوطات. سبقت المدرسة المستنصرية ما قبلها من المدارس التقليدية الأخرى أو حتى تلك التي عاصرتها، فكانت أيقونة زمانها. فقد خرجت قاعاتها الدراسية على مدى 4 قرون العديد من العلماء والمفكرين والأدباء. الرصانة العلمية وجمال الطراز الهندسي جعل من المدرسة منارة وقبلة يحج إليها الطلاب من جميع أصقاع الأرض، لا سيما البلدان الإسلامية كالأندلس ومصر وقونيا وبلاد الشام وأصفهان وخراسان، ويجري اختيار الملتحقين بها ممن اشتهروا بالتأليف والتصنيف والتدريس، ما يعكس اهتمام العباسيين آنذاك بالعلم والثقافة.
2: هذا رمز مثل تاريخ العراق الفترة العباسية.

0: وهذا دليل انه زمان العباسيين كانوا مهتمين بالعلم والادب والفن، وهذا صرح تاريخي عظيم يجب الاهتمام به وفي جميع محافظات العراق اللي توجد بها اثار عراقيه.
1: بوصفها صرحا حضاريا ومعلما تاريخيا موغلا في القدم، تستقبل المدرسة المستنصرية عشرات السياح الأجانب من المهتمين بالاستكشاف ودراسة التاريخ والاطلاع على نتاجات الحضارة الإسلامية.
2: جئت لزيارة العراق، هذا البلد الجميل جدا والمثير للاهتمام، فهو يملك تاريخا غنيا. زرنا العديد من المناطق الأثرية ونحن الآن في إحدى أقدم المدارس في العالم.
3: أغلبية الناس اللي تجي العراق اللي تجربتهم لعشرات والعشرات يجون لهنا، عندهم معرفة وعندهم اهتمام بالتاريخ والحضارة اللي يجذبهم بشكل طبيعي. يعني أنا أغلب الناس اللي يجون سعدنا لجروب ذول الليتوانيين يجون متلهفين، لأن العراق مسدود لفترة طويلة بسبب الأوضاع الأمنية.
1: خلال فترات متباعدة حظيت المدرسة المستنصرية بعدد من حملات التأهيل آخرها عام 2013، واستغرق ذلك نحو سنتين ليقف هذا الشاهد التاريخي على أعتاب الانضمام إلى لائحة التراث العالمي.
4: توقف العطاء التعليمي للمدرسة المستنصرية بوصفها مركزا علميا وثقافيا بعد غزو المغول لبغداد عام 656 للهجرة، بيد أن أثرها التاريخي والعمرانية ظل صامدا لقرون مجسدا عظمة الحضارة العربية والإسلامية. رائد المعموري، ترت عربي، بغداد.
5: وصلنا مشاهدين إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم القصة وما فيها، قدمناها لكم من ولاية هكاري في أقصى جنوب شرق تركيا. على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة. أطيب المنى، في أمان الله.

الجيش اليمني يعلن سيطرته على مواقع جديدة غرب تعز وتدمير غرفة القيادة للحوثيين بجبهة موريس بالضالع وسط احتداب المعارك. نشرة الأخبار من تيرت عربي في اسطنبول، أنا أحمد بن خيال وفيها من عناوين: 7 شهداء في غارة إسرائيلية على قطاع غزة، والأمم المتحدة تقول إن إسرائيل قتلت أكثر من 1300 فلسطيني منذ وقف إطلاق النار. 11 قتيلا بينهم مسعفان ومصابون في غارتين إسرائيليتين على مبنى وسيارة في بلدة كفر الرمان جنوب لبنان. والكرملين يقول إنه لا يستبعد استئناف مفاوضات موسكو وكييف برعاية واشنطن، وزلنسكي يدعو لمواصلة المسار الدبلوماسي.

النظر الكرام، طيب الله وقتكم. في تفاصيل هذا العرض الإخباري، قتل أكثر من 300 شخص خلال الاشتباكات الدائرة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي جنوب غربي اليمن. وأفاد مصدران عسكريان في القوات الحكومية بمقتل 84 من عناصرها خلال اليومين الماضيين، في حين أكدت مصادر حوثية مقتل 57 من عناصرها خلال الفترة نفسها. وبحسب بيان للقوات المسلحة اليمنية، شن الجيش اليمني عمليات عسكرية واسعة في عدد من الجبهات، شملت استعادة مواقع وتثبيت أخرى وإفشال محاولات تسلل واستهداف مواقع وتجمعات للحوثيين. وأوضح البيان أن العملية أسفرت أيضا عن استعادة مواقع في الكتحة غربي تعز وتثبيت مواقع جديدة في الحديدة. كما أعلنت القوات الحكومية استعادة السيطرة على جبل الكرة الاستراتيجي الواقع بين مديرتي المعافر والوازعية في ريف محافظة تعز. يأتي ذلك في وقت أفادت وسائل إعلام يمنية بمقتل 24 من قيادات وعناصر الحوثيين خلال اليومين الماضيين في مواجهة غرب محافظة تعز وسط اليمن. وقالت وسائل الإعلام إن من بين القتلى قيادات ميدانية وقادة كتائب وسرايا ومشرفين. وقالت القوات الحكومية أيضا أنها دمرت غرفة للقيادة والسيطرة ومنظومة استشعار حرارية، إلى جانب استهداف تجمعات للحوثيين في جبهة موريسا بمحافظة الضالة جنوبية اليمن. وأعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ 13 غارة جوية على مواقع وتجمعات وآليات تابعة لجماعة الحوثيين، بينها منصة لإطلاق الصواريخ في مديريات الشرية وذي نعم والبيضاء والسوادية محافظة البيضاء جنوب شرقي اليمن. كما استهدف الطيران الحربي اليمني تجمعات للحوثيين في جبهة مأرب. إلى غزة، إذ استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم إثر غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من القطاع. وأكدت وسائل إعلام استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين باستهداف طيران الاحتلال دراجة نارية شمالي مدينة خان يونس جنوبي القطاع. كما أكدت مصادر طبية في مستشفى الشفاء بغزة استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بغارة إسرائيلية استهدفت حي الرمال غربي المدينة. وأفادت مصادر في مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع باستشهاد طفل وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين. بدوره أفاد اتحاد لجان الصيادين بإصابة 3 صيادين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء عملهم قبالة ساحل مدينة غزة. قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن أكثر من 1000 فلسطيني استشهدوا في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي. وأشار تركي إلى أن إسرائيل تواصل عمليات الضم في الضفة الغربية المحتلة رغم قرار محكمة العدل الدولية. إنسانيا، في قطاع غزة وزعت مؤسسة وفاق تركيا كفالات دائمة على 1000 طفل فلسطيني خلال حفل حضره الأطفال وأمهاتهم. وتأتي هذه المساعدات في إطار جهود المؤسسات الخيرية التركية، وذلك لتخفيف أعباء الحرب عن الأطفال الذين فقدوا أباءهم خلال حرب الإبادة.

0: بمبادرة خيرية وأجواء شعبية. هنا توزع كفالات على 1000 يتيم فلسطيني غيبت إسرائيل آباءهم وأمهاتهم. مشروع لم يكتفي بتوزيع الكفالات النقدية، بل دشن علاقة يراد لها أن تكون دائمة بين الطفل وكفيله، مبادرة عكفت عليها مؤسسة وفاق التركية هنا في قطاع غزة.
1: اليوم بعون الله نقوم بالاحتفال لوصول إلى 1000 كفالة يتيم في قطاع غزة بتبرع كريم من أهل الخير والإحسان من الجمهورية التركية، فبارك الله فيهم وجزاهم عنا كل خير. هذا اليوم الحمد لله رب العالمين استطعنا الوصول إلى 1000 يتيم بطريقة نعبر فيها عن درجة المصداقية ما بين الكافل والمكفول من خلال المؤسسة، بحيث أنه يتم ربط الكافل بالمكفول بقنوات اتصال رقمية يستطيع فيها الاتصال فيه والتواصل معه بأي وقت حتى يطمئن أن الكفالة وصلت له كما تبرع بها في محافظة تركيا.
0: خلف كل رقم من قوائم المكفولين تكمن حكاية أم تحاول أن تجتاز أياما ثقيلة بفقدان الأب والسند ومصدر الدخل وسط ضيق الحال وتداعيات الحرب. فالكفالة لا تمثل مساعدة نقدية فحسب، بل سندا يجعل الأم قادرة على توفير الاحتياجات الأساسية لأيتامها.
2: أنا لأم 4 أيتام، لدي 4 أطفال أكبرهم 15 سنة وأصغرهم 4 سنوات. الكفالة هذه بتساعدني في تربية أطفالي في احتياجاتهم الغذائية والمائية وتوفير احتياجاتهم من ملبس لمأكل لتعليم، كل ما تحتاجه الأسرة الحمد لله يعني يتم توفيرها. بنطمح أنها تكون الكفالات يعني مستمرة دائما وأنها تكون أكثر من هذا الممول لدينا بسبب ظروف غلاء المعيشة
0: في غزة. لا تتوقف الكارثة عند كفالة اليتيم، فحجم الحاجة يجعل من المشاريع الإنسانية والصحية والتعليمية جزءا أساسيا من معركة البقاء اليومية.
3: استمرار كفالة الأيتام في قطاع غزة وتقديم الدعم اللازم لهم بات مرتبطا بحرية عمل المؤسسات الدولية والإغاثية التي يعرقلها الاحتلال. في المقابل تصر أيادي الخير على تقديم المساندة لأطفال فلسطين ودعم حقهم في حياة كريمة. محمد أحمد، تلاتي عربي، قطاع غزة.
4: استشهد فلسطينيين وأصيب 3 آخرون، أحدهم طفل، إثر هجومين نفذهما مستوطنون مسلحون في محافظتي قلقيلية والقدس شمالية الضفة الغربية ووسطها. وأفادت مصادر طبية في مستشفى درويش الحكومي بمحافظة قلقيلية باستشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص مستوطنين في الرأس وإصابة 2 خلال هجوم على قرية حجة، فيما أصيب شاب بجروح شديدة في اعتداء مستوطنين عليه بالضرب في القدس المحتلة. هذا وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إصابة مستوطن إسرائيلي طعنا في مزرعة قرب قرية أوسرين بقضاء نابلس. وقالت شرطة الاحتلال في بيان لها أنها أرسلت قوات إلى منطقة أوسرين بعد تلقي بلاغ عن عملية طعن، وأضافت أن منفذ العملية فر من المكان بالمركبة التي وصل بها وأنها بدأت بملاحقته. قال مصدران مطلعان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر بإزالة بؤر استيطانية أقامها مستوطنون دون تصريح في الضفة الغربية استجابة لضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية وفق وسائل إعلام إسرائيلية. وأضاف المصدران أن القرار ينطبق على بؤر استيطانية أقامها مستوطنون دون موافقة رسمية من السلطات الإسرائيلية، وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قد

0: تصاعد العنف في الضفة الغربية يجعل حل الدولتين مستحيلا. وأضاف ميلادينوف أن ما يحدث في الضفة الغربية وفي قطاع غزة يمحو أي مسار موثوق به نحو حل سياسي للنزاع. وكانت حماس قد وافقت في أواخر يوليو الماضي على خريطة طريق أمريكية تهدف إلى إطلاق المرحلة الثانية من خطط السلام، لكن إسرائيل لم توافق عليها، ويطالب نتنياهو بنزع سلاح حماس بالكامل قبل أي انسحاب من قطاع غزة. بدأ 800,000 طالب فلسطيني في الضفة الغربية عامهم الدراسي الجديد وسط عوائق إسرائيلية تطول المدارس والطلبة من حواجز ومن هدم إلى تجريف للمرافق.
1: دون ملعب، هكذا بدأ العام الدراسي الجديد في مدرسة بتير الثانوية للذكور غرب بيت لحم، بعدما جرف الاحتلال الإسرائيلي خلال العطلة الصيفية مساحة كان مقررا أن تتحول إلى متنفس آخر لمدرسة يتجاوز عمرها 150 عاما وتعد من أقدم المدارس الفلسطينية بخصوصية موقعها في محاذاة الخط الأخضر.
2: هذه المدرسة الوحيدة للذكور ثانوية بتير، وأي لا سمح الله في أي شيء ممكن يصير مضايقات أكثر من هيك من قبل قوات الاحتلال ممكن إحنا فعلا ندمر جيل كامل.
1: المدرسة المخترة بالهدم تتعرض لمضايقات متواصلة جعلت بقاءها بالنسبة إلى أولياء الأمور مسألة وجود تتجاوز كونها مكانا للتعليم.
3: نربي أولادنا عليها أن لازم نحافظ عليها رغم صعوبة الوصول، فيش باصات بتنزل تحت، الإسرائيليين طبعا دائما رايحين بالجبات رايحين جايين، أي زيادة على المدرسة بيجوا بهدوها آخر مرة، هدوا الملعب.
1: وزارة التربية افتتحت العام الدراسي وسط صعوبات متزايدة فيما تتواصل العوائق الإسرائيلية شمال الضفة وجنوبها.
4: اليوم صباحا اضطرينا لتأجيل بدء العام الدراسي ساعة في عقابة في طوباس، أيضا شهدنا ما شهدناه في المنيا، كان مقرر أن تستأنف المدرسة دوامها بعد 3 سنين لكن أيضا تأجل على أمل أن يبدأ غدا، ولسنا متيقنين من أنه سيبدأ غدا في حوارة في برقة في غيرها من المناطق.
1: أكثر من 800,000 طالب يتوجهون إلى مدارسهم في ظل أزمة رواتب وحواجز ومدارس هدمت أو ما زالت مهددة، وكلها تجعل من التعليم الذي هو حق عبئاً آخر بفعل الاحتلال.
5: تحديات تزداد أمام التعليم الفلسطيني يوماً بعد يوم، وقيود الاحتلال الإسرائيلي تتسع لتشمل المدارس والطلبة والمعلمين، وفي واقع تضيق فيه الخيارات يبقى استمرار التعليم شكلا من أشكال البقاء على الأرض. سامر رويشة، تيرة عربي، بيت لحم.
0: مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية يسعى اليسار الإسرائيلي إلى استعادة حضوره في المشهد السياسي بعد سنوات من التراجع، ورغم توقع بعض استطلاعات الرأي حصول أحزاب اليسار على مزيد من المقاعد في الكنيست تدور تساؤلات داخلية حول قدرتها على ترجمة هذا التقدم إلى نتائج في الانتخابات المقبلة.
6: من هنا يحاول يائير جولان زعيم حزب الديمقراطيين أن يمنح اليسار الإسرائيلي صوتا أعلى في موسم انتخابي صاخب بالأحزاب والاستطلاعات والتنبؤات. لقاء انتخابي يخاطب جولان فيه جمهورا يبحث عن بديل لحكومة نتنياهو.
7: نحن بحاجة إلى حل المشاكل التي أفرزتها الحكومة الإسرائيلية الحالية، لأننا إذا نظرنا بعمق إلى المستقبل فعلينا أن نرى القضية الفلسطينية باعتبارها جزءا من المشهد المعقد في الشرق الأوسط، وحلها يجب أن يكون أولوية. علينا أن نحل المشكلة الأقرب إلينا حتى نكون أكثر قدرة على التعامل مع المشكلات الأبعد.
6: خلف منصة المؤتمر هناك حكاية أوسع لمعسكر كان يوما في قلب صناعة القرار الإسرائيلي. محاولة العودة جاءت عبر توحيد حزبي العمل الوسطي وميرتس اليساري الصهيوني تحت اسم الديمقراطيين بقيادة جولان، خطوة تهدف إلى جمع أصوات شريحة

0: شرذمت قوتها السياسية، وتشير استطلاعات رأي حديثة إلى إمكانية حصول الحزب على نحو 10 إلى 11 مقعدا.
1: العمليات التي تجري الآن في إسرائيل والتي تعلمت أنها حدثت في أوروبا عام 1931 تثير في داخلي قلقا شديدا، وها نحن اليوم أمام الفاشية والعنصرية. في الماضي كان لدينا رئيس حكومة صنع السلام مع مصر التي كانت تمتلك أكبر جيش في الشرق الأوسط، وقد صمد هذا السلام حتى يومنا هذا، فلماذا لا نستطيع أن نفعل ذلك اليوم؟
0: بعد سنوات من صعود اليمين وهيمنته على المشهد السياسي، يحاول اليسار استعادة مساحة فقدها في السياسة والمجتمع الإسرائيليين، لكن اختباره الحقيقي لا يقاس بعدد المقاعد وحده، بل بقدرته على تحويل هذا التقدم الانتخابي إلى تأثير سياسي فعلي، واستعادة حضوره في مشهد أعادت الحرب والقضية الفلسطينية والاستيطان رسم حدوده وتوازناته. من معسكر يقود الحكومات إلى تيار تراجع حضوره على مدى سنوات، مر اليسار الإسرائيلي بتحولات عميقة، يحاول اليوم ترتيب صفوفه واستعادة حضوره في المشهد السياسي الإسرائيلي، فيما يراهن زعيمه على صناديق الاقتراع في ظل الغضب المتنامي في الشارع الإسرائيلي على أداء نتنياهو ووزراء حكومته. فمشتاو تراتي عربي، مدينة تل أبيب.
2: قتل 11 شخصا وأصيب 5 آخرون جراء غارتين إسرائيليتين فجر اليوم في بلدة كفر رمان جنوب لبنان، وفق وكالة الأنباء اللبنانية. وبحسب الوكالة قتل 9 أشخاص وأصيب 5 آخرون بغارة إسرائيلية على مبنى في بلدة كفر رمان، كما قتل مسعفان إثر غارة بطائرة مسيرة إسرائيلية على سيارة كان على متنها في البلدة. وأصيب 20 شخصا أيضا جراء غارات إسرائيلية استهدفت جبل الرفيع وعرب صليم ومرتفع السويداء ودوحة كفر رمان والنبطية الفوق. وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر أوامر بإخلاء مبنى في بلدة دير الزهران، إضافة إلى مباني محيطة به قبيل استهداف ما قال إنها منشأة تابعة لحزب الله ردا على هجوم بطائرة مسيرة. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسكه بتجديد فترة عمل قوات اليونيفيل، مضيفا أن بلاده تسعى بالتنسيق مع الرئيس الفرنسي إلى تسهيل عملية التجديد. ورحب عون بمبادرة فرنسية إيطالية لتشكيل قوة أوروبية تملأ الفراغ في حال انسحاب اليونيفيل نهاية العام الجاري، مشددا في الوقت نفسه على أن الاعتداءات الإسرائيلية تستهدف مسار اتفاق الإطار وتقوض كل الجهود المبذولة لوقف التصعيد. كما أشار عون إلى أنه سيزور باريس الأسبوع المقبل للمشاركة في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم لبنان. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران سترد بالمثل إذا تبنت الهيئة الأممية المعنية بالرقابة النووية قرارا ضدها.
3: موقف الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة غير منطقي للغاية، فمن جهة الولايات المتحدة والنظام الصهيوني هما مرتكبا هذه الجريمة والمتسببان في هذا الوضع، والسبب في عدم تمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى المواقع والمنشآت النووية الإيرانية هو الجريمة التي ارتكبتها الولايات المتحدة والنظام الصهيوني من خلال مهاجمة منشآتنا النووية.
2: نقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي قوله إن بلاده ستعلن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز خلال الأيام القليلة المقبلة، وأضاف أن تلك المنطقة ستبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي وتمتد إلى مناطق في الخليج، وأن أي سفينة تدخل المنطقة المحظورة الجديدة ستضاف إلى قائمة العقوبات. بدوره قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن على واشنطن أن تدرك قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة في الحرب ضد إيران قد تغيرت. وأضاف قليباف أن أي هجوم على مصالح إيران وعلى أمنها من الآن فصاعدا سيقابل برد أسرع وأشد وأكثر إيلاما. وجاءت تصريحات قليباف

0: بعد يوم من قصف الولايات المتحدة عدة ناقلات نفط إيرانية في الخليج. قال الكرملين أنه لا يستبعد استئناف المحادثات مع كييف برعاية واشنطن بهدف إيجاد مخرج للحرب في إيران. وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الحديث عن مكان محدد أو مواعيد للمحادثات لا يزال سابقا لأوانه. من جهة حث الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي جميع الأطراف على مواصلة المسار الدبلوماسي عقب محادثات مع المبعوثين الأمريكيين في كييف وموسكو. وقال زيلينسكي في منشور على منصة إكس إن الشركاء يعرفون ما يمكن أن يؤتي ثماره وما يجب تحقيقه قبل حلول الشتاء. وأضاف أن كييف تنسق خطواتها المقبلة وتستعد لعقد اجتماعات وإجراء محادثات جديدة. ميدانيا، أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بمقتل شخص وإصابة أربعة آخرين جراء هجوم روسي على مدينة دينيمبرو. وقالت الإدارة العسكرية في زاباروجيا إن حريقا اندلع في مركز تجاري جراء هجوم روسي بطائرة مسيرة. كما أفادت وسائل إعلام أوكرانية أن القوات الروسية استهدفت بنية تحتية مدنية في مدينة سومي ما أدى إلى اندلاع حريق في المدينة. وشن الجيش الروسي سلسلة هجمات متتالية على بلدات وقرى في أنحاء أوكرانيا خلال الساعات الماضية. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف منشأة وزورق أوكرانيين في مقاطعتي أوديسا وفي البحر الأسود. قالت الوزارة في بيان لها إن القوات الروسية استهدفت منشأة يستخدمها الجيش الأوكراني في ميناء إزمائيل بمقاطعة أوديسا، كما ضربت زورق دورية تابعا للبحرية الأوكرانية في البحر الأسود، مشيرة إلى أنه كان يحمل شحنة عسكرية. وأضافت الوزارة أيضا أن القوات الروسية قصفت صباح اليوم منشآت التحميل في ميناء إزمائيل الأوكراني. وأعلنت السلطات الروسية مقتل شخصين على الأقل وإصابة سبعة آخرين جراء هجمات أوكرانية استهدفت منطقة بيرم وشبه جزيرة القرم. وقالت وزارة الدفاع الروسية أن قوات اعترضت ودمرت أكثر من 300 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية وفوق شبه جزيرة القرم ومياه بحري أزوف والأسود. من جهته أعلن حاكم منطقة روستوف الروسية تدمير أكثر من 20 مسيرة أوكرانية فوق المنطقة خلال الساعات الماضية في ظل تبادل للضربات الليلية بين موسكو وكييف. إلى السودان، إذ أفادت مصادر سودانية بأن الجيش السوداني والقوات الموالية له فرضوا سيطرتهم على منطقة حمرة الوز في ولاية شمال كردفان. أكدت المصادر العسكرية السودانية أن العملية تأتي ضمن التحركات تهدف إلى تأمين المنطقة وتثبيت السيطرة عليها. وأضافت أن السيطرة على المنطقة تعزز من وضع الجيش على المحور الشمالي الغربي لولاية كردفان وتهدف إلى الضغط على خطوط حركة وإمدادات قوات الدعم السريع. نتيجة للتغير المناخي، بدأ أصحاب الماشية في مقديشو اعتماد أساليب جديدة لتربية الأبقار والأغنام. وجاءت هذه الأساليب في ظل تحديات فرضتها قسوة المناخ، ما دفع إلى تغيير الطرق التقليدية المتبعة في تربية الماشية والأغنام في الصومال.
1: هنا في ضاحية لافولي شمال غربية مقديشو تقع أول مزرعة لتربية الأبقار، بعضها من أصول أوروبية، وذلك للحصول على كميات وفيرة من الحليب، إذ توفر البقرة الأوروبية يوميا خلاف المحلية أكثر من 10 لترات من الحليب، إلا أنها أكثر عرضة للأمراض التي ينقلها البعوض والذباب. سهل عبد الله العائد من كندا بدأ مزرعته هذه قبل سنوات، إذ توفر شهريا نحو 4000 لتر من الحليب، ويباع اللتر الواحد منها $1.50. مبادرة جاءت لمقاومة التقلبات المناخية والآفات البيئية، لتعويض

0: أقصي في إنتاج الحليب الدازج.
1: تشهد تربية الماشية اليوم في الصومال تحديات كبيرة بسبب التقلبات المناخية المتزايدة وتراجع المراعي الطبيعية، لذلك أصبح من الضروري اعتماد أساليب جديدة وأكثر قدرة على التكيف مع هذه الظروف. وأنشأنا هذه المزرعة التي تضم العشرات من الأغنام والأبقار استجابة للتغييرات وبدل الاعتماد على المراعي التقليدية.
0: إنتاج حليب الأبقار ليس بالأمر السهل، عملية يسبقها تحضير العلف المكون من أوراق وسيقان الذرة لتشكل غذاء غنيا بالألياف، ما يسهم في عملية زيادة إنتاج الحليب بدل الاعتماد على الرعي التقليدي المكلف.
2: هذا لم يجد إلا هذه المزرعة طازجة وحليب جودته عالية، مما يستخدم الناس للأطفال، لا يستخدمون البودرة رغم أنه يوجد ثروة حيوانية عندنا، فهذا نستفيد منها وهذا من فوائدها.
0: يواجه مربو الماشية في الصومال تحديات صعبة تتمثل في تراجع مساحات المراعي الخضراء إلى جانب النزاع على ملكية الأراضي بين العشائر، ما جعل قطاع الثروة الحيوانية يتراجع تراجعا ملحوظا.
3: يقول صاحب هذه المزرعة إن مشروعا واحدا لإنتاج حليب الأبقار ليس كافيا، فكميات الحليب التي توفرها هذه المزرعة محجوزة قبل إنتاجها ببضعة أشهر، ما يعني أن المشكلة تحتاج حلا حكوميا جذريا. أويس حسين، تيرت عربي، مقاديشو.
4: نهاية النشرة إلى عناوينها البارزة. الجيش اليمني يعلن سيطرته على مواقع جديدة غرب تعز وتدمير غرفة القيادة للحوثيين بجبهة موريس بالضالة وسط احتدام المعارك. 7 شهداء في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، والأمم المتحدة تقول إن إسرائيل قتلت أكثر من 1300 فلسطيني منذ وقف إطلاق النار. 11 قتيلا بينهم مسعفان ومصابون في غارتين إسرائيليتين على مبنى وسيارة في بلدة كفر رمان جنوب لبنان. والكرملين يقول إنه لا يستبعد استئناف مفاوضات موسكو وكيف برعاية واشنطن، وزلنسكي يدعو لمواصلة المسار الدبلوماسي. نشرة كاملة تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.
5: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
6: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
7: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
8: No nuclear weapons. That's
9: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
10: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
11: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
12: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

0: You, not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: אנחנו נלחמים בחיות אדם, ואנחנו נוהגים בהתאם.
2: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.
3: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
4: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
5: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
6: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
7: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
8: نعم إذا فهمي.
7: نعم أسرع وقت ممكن وهم يعتدون الآن.
9: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
10: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
11: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: تبدو الجغرافيا أحيانا عاجزة عن ملاحقة التاريخ، فبين ليلة وضحاها تعاد صياغة الحدود ليصبح عالمنا اليوم غير الذي كنا نعرفه بالأمس. أهلا بكم في تفاعل، ونبدأ جولتنا في أبرز ما شغل المنصات. قرار أممي ينصف إفريقيا ويصحح جغرافيا العالم. بعد التنمر على صورته، السوريون ينتفضون للشاب وسيم. حفل زفاف في ساحة مسجد يثير غضب المصريين. هل تذكرون خرائط الجغرافيا التي اعتدتم عليها في الفصول الدراسية؟ يبدو أنكم لن تروها مرة أخرى، فالتاريخ قرر أن يغيرها ويعيد رسم خريطة العالم من جديد. إذ ظل العالم ينظر إلى نفسه طوال 5 قرون من خلال عدسة يملكها البعض وتصب في مصلحتهم أيضا. فمثلا في الخريطة المستخدمة حاليا نرى جرينلاند الجليدية تبدو عملاقة هنا في الأعلى وتوازي مساحة القارة الإفريقية الخضراء هنا، لكن الحقيقة هي أن إفريقيا تكبر جرينلاند 14 مرة. كذبة جغرافية تقترب اليوم من نهايتها مع تحرك أممي غير مسبوق لإعادة رسم العالم كما هو في الواقع، لا كما أراده بحارة القرن 16. فقد صوتت دول العالم باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية على قرار تصحيح خريطة العالم وإنهاء الهيمنة المطلقة لما يعرف بإسقاط ميركاتو. عالم الخرائط جيراردوس ميركاتو صمم هذه الخريطة قبل أكثر من 4 قرون لتسهيل الملاحة البحرية، فالخريطة تحافظ على الزوايا المستقيمة لبوصلة السفن، لكنها تشوه أحجام اليابسة والمعادلة بسيطة. كلما ابتعدنا عن خط الاستواء تتضخم الدول بشكل وهمي ومبالغ فيه، لتظهر دول الشمال الأوروبي وأمريكا الشمالية بحجم كبير مقارنة بدول الجنوب التي تبدو قزمة وصغيرة رغم مساحتها الشاسعة التي تبتلع قارات بأكملها.
1: كذبوا علينا، خريطة العالم التي حفظناها في المدرسة ليست العالم كما هو فعلاً. أفريقيا تبدو أصغر بكثير من حجمها الحقيقي، وغرينلاند تبدو عملاقة، مع أن أفريقيا أكبر من غرينلاند بنحو 14 مرة. والمفاجأة، بعد أكثر من 4 قرون على استخدام هذه الخريطة، الأمم المتحدة تحركت الآن لتغييرها. 164 دولة قالت نعم، 6 دول امتنعت عن التصويت، والولايات المتحدة وحدها قالت لا. Fully reject this text. القصة بدأت عام 1569 عندما ابتكر رسام الخرائط ميركاتور خريطته الشهيرة، فالخريطة

0: صممت أساساً للملاحة البحرية، وكانت ميزتها الأساسية أنها تحافظ على الاتجاهات بطريقة مفيدة للبحارة. لكن الحفاظ على الاتجاهات كان له ثمن، تشويه أحجام الأراضي. فكلما اقتربنا من القطبين بدت المناطق أكبر بكثير من مساحتها الحقيقية. المشكلة أن خريطة صممت للبحارة في القرن السادس عشر لم تبقى على متن السفن، دخلت المدارس والكتب ووسائل الإعلام، وأصبحت لعقود طويلة واحدة من أشهر الصور التي نرى العالم من خلالها. من هنا بدأ السؤال، هل الخريطة مجرد أداة جغرافية؟ أم أنها تؤثر أيضاً في الطريقة التي ندرك بها العالم؟ الاتحاد الإفريقي وحملة كوريكت ذا ماب يقولون إن تشويه أحجام القارات لا يتعلق بالجغرافيا وحدها، بل يمكن أن يؤثر أيضاً في إدراكنا لمكانة المناطق والشعوب على الخريطة.
1: الرفض الأمريكي اليتيم خلال التصويت الأممي لاقى أيضاً ردود فعل واسعة، نشاهد.
2: Don't you love how this administration renamed bodies of water to be Lake America, the Gulf of America, but they were so quick to vote no to recognize the true size of Africa on the map?

0: say, a fair word begins with a fair map. It's clear.
1: Resolutions like this one and the ideological agenda they promote are barnacles on our work here.
2: Africa is 11.7 million square miles, which means that for years we were taught a lie.
3: Wow, some big news right now. The map of the world that you grew up with is officially being replaced because of a massive distortion that you probably never noticed. So Black folks everywhere, we have something to celebrate.
4: تصحيح الخرائط اصطدم برفض شركات التقنية كجوجل وأبل لاعتمادها إسقاط ميركاتو كضرورة برمجية تحفظ استقامة الشوارع وتمنع تشوه الملاحة عند التكبير، بينما لجأت جوجل لحل هجين يحول الخريطة لكرة ثلاثية الأبعاد عند التصغير لتفادي تشوه المساحات. على منصات التواصل الاجتماعي كيف تفاعل الرواد مع هذا القرار الأممي عن رسم الخريطة خريطة العالم من جديد؟ نبدأ هنا من أول تعليق لعادل يقول فيه: أستغرب من الناس اللي كانوا مصدقين حجم الدول والقارات في الخريطة القديمة، أصلا واضحة أن الأحجام ما كانت طبيعية. هنا كارتر يقول: لا توجد خريطة تحفظ الحجم والشكل معا بحكم التعريف الرياضي، فجميع الخرائط تتطلب تقديم تنازلات، بما أننا نتحدث عن إسقاط كرة أرضية على سطح ثنائي الأبعاد. أما ميجا فيقول: في الواقع لم تكن خريطة خاطئة، بل صممت خصيصا للبحارة، رغم أن الهند بدت فيها أيضا أصغر حجما مقارنة بجرينلاند. أنا سعيد لأنه تم تصحيحها الآن. جاكوب وهو قبل الأخير: لست متأكدا تماما من موقفي تجاه الأمر، أتفق أن الخريطة القديمة كانت غير منطقية في بعض الحالات مثل روسيا وإفريقيا، ولكن بات من شبه المستحيل الآن رؤية المضايق البحرية. أخيرا راشيل: هل يحاولون إخفاء جرينلاند على الخريطة الجديدة حتى لا يتمكن ترامب من العثور عليها؟ تبدو ساخرة طبعا. صورة تذكارية عفوية لشاب سوري التقطت أمام نصب السيف الدمشقي في ساحة الأمويين أشعلت منصات التواصل الاجتماعي في سوريا. وهذا هو بطل القصة، الشاب السوري وسيم الحمام، مزارع زار دمشق بقصد العلاج قادما من مدينته رأس العين في محافظة الحسكة. التقط هذه الصور بفرح وعفوية، لكن سرعان ما تحولت سعادته بالصورة إلى موجة تنمر وسخرية قاسية من بعض الحسابات على منصات التواصل بسبب مظهره وملابسه.

مجالسه الشعبية البسيطة. التنمر سرعان ما قوبل بموجة واسعة من الاستنكار، وانتشرت منشورات داعمة لوسيم وحملات تضامن عديدة معه، لكن أكثرها لفتا للانتباه كان ما قامت به المؤسسة العربية للإعلان، إذ رفعت صورة وسيم كما تشاهدون على لوحة إعلانية ضخمة في نفس المكان الذي التقط فيه صورته الأولى بساحة الأمويين، وكتب أو كتبت عليها عبارة ابن الحسكة نورت الشام.

0: الشام نورت
1: لم تتوقف موجة التضامن عند صورته، فقد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لناشطين سوريين يرتدون الدشداشة أو الجلابية، محولين ما استخدم للسخرية من وسيم إلى تعبير عن التضامن معه والاعتزاز بالزي الشعبي التقليدي.

عن مبادرة للتكفل بعلاجه ومتابعة وضعه الصحي. هذه هي لحظة إعلان التكفل بعلاجه وكيف استقبلوه لاحقاً.

0: الحمد لله على سلامته لنسيم، استقبلناه الحمد لله بعد انتظار طويل لبين ما وصل من الحسكه لهون، فرحانين فيه كثير. ان شاء الله انه بنقدر نقدم له اكبر كميه ممكنه من المساعدات بعد وصوله، طبعا باعتبار ابني احمد الله يرضى عليه، انا اسمي احمد رضوان الخياط، ابوه لاحمد، باعتبار كمان ابني متولي بهالموضوع هذا كاملا، فان شاء الله ما بنقصر ابدا معه. نسيم ان شاء الله مرتاح مبسوط؟
1: مرتاح مبسوط
0: الحمد لله.
1: ايه
0: مرتاح تمام. ايه استقبال كان ظريف، وكان نحن هلا بدنا نكمل مشوار نحن وياك على المعالجه ان شاء الله، على الدكتور شو بيوصف. ما انت ما عندك تقارير ابدا سابقا؟ عندك ما في تقارير نهائيا؟ ان شاء الله لك عم نشوف هلا شو بيعطينا الدكتور، يعني ملاحظات توجيهات، فحتكون انت ضمن التوجيهات.
2: أما التضامن الرسمي مع وسيم فلم يغب، إذ تلقى الشاب اتصالا هاتفيا حمل كلمات طيبة وداعمة من مستشار الرئيس السوري لشؤون القبائل جهاد عيسى شيخ، مؤكدا له مكانته وقيمته بين أهله في جميع المحافظات السورية. نشاهد هنا.
3: شلونك؟ طمنا عن صحتك. الحمد لله ان شاء الله دوم تضل بخير. وين انت؟ وين بالحسكة ولا بالشام؟ بالحسكة؟ اذا بالشام خلينا اشوفك ان شاء الله. الله يطول بعمرك. ايش يلزمك؟ يلزمك شيء؟ الله يكرمك. والله زعلنا على هذا الامر اللي صار، سبحان الله، فأردت أنه أتواصل معاه يعني هيك نطيب خاطر. الله يكرمكم ويحفظكم.
2: أما في مسقط رأسه فاستقبله مدير منطقة رأس العين عبد الله الجشعم وقائد الأمن الداخلي محمود الصالح، وجرى تكريم الشاب بعد انتشار قصته التي بدأت بتعليقات ساخرة على صورة عابرة، لكنها انتهت بحملة تضامن واسعة دعت إلى نبذ السخرية الطبقية والمناطقية وترسيخ قيم المحبة.
4: يعني نحن كثير تضامننا معه حتى بالبيت، يعني كثير يعني حسينا انه في لسه الناس بدها شوية توعية، بدها
5: التنمر فعل شنيع يعني مقرف، يعني انت تتنمر على شخص بسيط يعني، وبعدين عرفنا انه زلمة من ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، شاب بسيط جاي يعني بدون اي تكلف، بدون جاي يتصور صوره عاديه بسيطه.
6: يكبر القلب يعني، هاي اول شيء. الحمد لله رب العالمين بعد 14 سنه من تهجير ومن قتل ومن دمار، انك تشوف هاي الغيره واللحمه والاشخاص اللي قاعدوا صاروا ينظروا على طريقه لبسه ولا على طريقه وقفته ولا المكان اللي تصور فيه، فبقول انه هذا بلده اولا واخيرا. هاي سوريا لكل السوريين بكل اطيافها وبكل مجتمعاتها، هو حر يتصور بالطريقه اللي بتناسبه.
2: هذا كان رأي السوريين في الشارع. أما على منصات التواصل الاجتماعي فكيف تفاعلوا مع قصة الشاب وسيم؟ نبدأ من عندما كتبه هنا زياد الصوفي، يقول: من الحسكة إلى دمشق، أقول لهؤلاء الذين ساخروا منه: أنتم رأيتم حذاءه، أما دمشق فرأت ابنها، ولهذا لم تقل له العاصمة ماذا تملك، بل قالت له: ابن الحسكة نورت الشام. محمد يقول: لو كانت هذه القصة في زمن النظام البائد ماذا كان سيحدث؟ كانوا سيأخذون وسيم إلى فرع أمني لأنه يسيء للمظهر الحضاري للعاصمة، وكانوا سيهينونه ويلحقون أو يحلقون شعره ويصورونه مذلولا. أخيرا خالد الخلف يقول: لسوريا تنوعها الجميل في اللباس واللهجات والعادات والتقاليد، ومن المؤسف أن يتحول هذا التنوع في بعض الأحيان إلى مادة للسخرية. عودتنا منصات التواصل الاجتماعي على كل غريب، ففيما يخص الأعراس وحفلات الزواج الفضاء

واسع وباب المنافسة مفتوح. قد تجد أحدهم اختار إقامة حفل زفافه فوق أعلى قمة جبلية في العالم، ومنهم من يبحث عن البساطة وسط حقل ريفي هادئ على عربة خشبية يجرها حمار. ولا عجب أن تجد من قرر أن يقيم حفل زفافه في حديقة حيوان بجوار جبلاية القرود. لكن المفارقة الحقيقية تبدأ حين يتقاطع هذا الشغف بالتميز أو ربما البحث عن الترند مع هيبة المقدسات والأماكن الدينية. وهذا هو جوهر قصتنا المثيرة خلال الساعات الماضية في مصر، إثر تداول صور ومقاطع لحفل زفاف أقيم في الساحة الخارجية لمسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة. المقاطع المتداولة أظهرت العروسين والمدعوين في الحفل وهم يحتفلون ويرقصون على أنغام الموسيقى داخل الساحة الخارجية للمسجد، إلى جانب وجود عازفة على آلة الكمان أمام مجسم ضخم صمم على هيئة مصحف كتبت عليه آيات من سورة الروم. كما تداول المتابعون بطاقات دعوة للحفل صممت على شكل المصحف الشريف. هذا هو المقطع المتداول، نشاهد.

0: هذه المشاهد أثارت حفيظة قطاع واسع من المصريين الذين رأوا فيها استهانة بحرمة بيوت الله وتجاوزا لآداب التعامل مع القرآن الكريم، بينما انتقد مدونون ودعاة غياب الرقابة على الساحات الدينية، مبينين أن الفرح محمود شرعا ولكن ليس بالعزف الذي يخل بوقار وهيبة دور العبادة، غير أن مكان الموسيقى والرقص هو القاعات المخصصة لها بالتأكيد وليس أروقة البيوت التي أذن لها أن ترفع ويذكر فيها اسم الله. بينما رأى آخرون أن المساجد عبر التاريخ كانت رمزا للهيبة والسكينة والوقار، ودخولها يتطلب الخشوع لا المظاهر الاحتفالية التي تقلل من هيبة المكان. نشير مشاهدينا إلى أننا لم نجد ردا أو تعليقا لوزارة الأوقاف أو الجهة المسؤولة عن المسجد على هذا الموضوع إلى وقت تسجيل هذه الحلقة، لكننا وجدنا بالتأكيد تعليقات كثيرة على منصات التواصل الاجتماعي مع حفل الزفاف هذا، بين منتقد وبين من يراه فرحة عفوية لا تستحق كل هذه الضجة. الآن نبدأ بقراءة بعض التعليقات على منصات التواصل. نبدأ من عندما كتبته شهناز طاهر، تقول: غريب ومؤسف اللي حصل في كتب الكتاب بمسجد الفتاح العليم، كل هذا لا يليق بجلال وقدسية المسجد، أين احترام المقدسات واحترام كتاب الله؟ ميرو يقول: أنا مش شايف أي انتهاك لحرمة المسجد، ما هو في ناس كتير بتكتب كتابها في المساجد وبيعملوا زفة في ساحة المسجد ودول في الساحة، فين بقى انتهاك حرمة المساجد هنا؟ بيسأل. جابر يقول: هو إيه اللي جرى في الدنيا؟ مش كده يا جماعة، المساجد ودور العبادة لها حرمتها، الجامعات لها حرمتها، ساحات القضاء لها حرمتها. أشرف يقول: المنظر جميل والمكان جميل والفرح جميل، لكن لكل مكان حرمته وقدسيته، والمساجد لها احترام خاص. ربنا يوفق الجميع للخير ويحفظ بيوت الله من كل سوء. جميل أشرف. أخيرا شادي دادي يقول: السؤال البسيط جدا، فين شيخ الجامع ده اللي مفروض بيكون متواجد كل صلاة، وفين المسؤولين عن الجامع يقولوا لهم كده غلط أو كده ممنوع؟ شيع الفلسطينيون في قطاع غزة جثامين 100 شهيد بينهم 70 طفلا عقب انتشالهم من قبل طواقم الدفاع المدني من تحت ركام المنازل التي دمرها القصف الإسرائيلي. في هذه القصة يروي اللبناني حسين عبد الله عياش فصول معاناته داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي بعدما ظنت عائلته أنه فارق الحياة، مؤكدا أنه اقتيد مكبلا ومعصوب العينين ومجردا من اسمه ليتحول إلى مجرد رقم طوال فترة احتجازه.
1: كنت بقرية النبطية، وانتقلت منها على كفر تبنيت، وهونيك تم أسري بطريق فاضي ما فيها حدا، مثل ما سبق وحكينا يعني، تم إطلاق النار وشفت القوات الدولة الإسرائيلية قدمت وأجبرتني إنه أنزل، أعطوني تعليمات أنزل من السيارة والتزمت فيها وأخذوني طمشوني. البداية بتفوت بيسألوك شو اسمك شو تفاصيلك، بيعطوك رقم بتحطه بإيدك هو بصير اسمك، بطل إلك اسم بصير أنت عندك رقم، بياخدوا الأشياء المدنية منك بيعطوك إني ثياب هيدول بلبسهم هيدول بصيروا ثيابك، بحطوك بغرفة إفرادية لعدة أيام ساعة 7 ايام 8 ايام 30 35 على حسب، ومن بعدها بينقلوك على السجن على غرفة عادية، في أماكن بقولها قفص يعني تقعد فيها.
0: في تجربة هي الأولى من نوعها على متن سفينة حربية، أطباء وأتراك يجرون عملية جراحية روبوتية تجريبية عن بعد على متن حاملة المسيرات المحلية تاجاجا أناضولو عبر تقنية الجيل الخامس.
2: تاجاجا أناضولو روبوتك جراحية كبيرة حاضر.

0: في لفتة إنسانية تعكس تعاطفه مع الفلسطينيين، سائق سيارة أجرة تركي في اسطنبول يرفض تقاضي الأجرة من راكبتين فلسطينيتين، مؤكدا أنه يعتبرهما بمنزلة أخواته.
1: مقصد شو؟ Türk bir taksici Filistin'den gelen misafirlerden para almadı. Because brother country, you my sister. Okay.
0: وفي قصتنا الأخيرة مفاجأة مؤثرة في أحد مستشفيات أنقرة، فتاة تركية توثق لحظة إخبار والدها الطبيب بإتمامها حفظ القرآن الكريم أثناء وجوده في عمله.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. مين بيطلع فيي؟

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
12: الجيش اليمني يعلن السيطرة على مواقع جديدة غرب تعز وتدمير غرفة القيادة للحوثيين بجبهة موريس بالضلع وسط احتدام المعارك. نشرة الأخبار من تريت عرب في اسطنبول، أنا أحمد بن خيال وفيها من عناوين. 7 شهداء في غارة إسرائيلية على قطاع غزة، والأمم المتحدة تقول إن إسرائيل قتلت أكثر من 1300 فلسطيني منذ وقف إطلاق النار. ومقتل 12 لبنانيا بينهم مسعفان وإصابة آخرين في غارتين إسرائيليتين على مبنى وسيارة في بلدة كفر رومان جنوب لبنان. والكرملين يقول إنه لا يستبعد استئناف مفاوضات موسكو وكييف برعاية واشنطن. وزلينسكي يدعو لمواصلة المسار الدبلوماسي.

0: نظرا الكرام، طيب الله اوقاتكم. في تفاصيل هذه الساعه الاخباريه، قتل اكثر من 300 شخص خلال الاشتباكات الدائره بين القوات الحكوميه اليمنيه وجماعه الحوثي جنوب غربي اليمن. وافاد مصدران عسكريان في القوات الحكوميه بمقتل 84 من عناصرها خلال اليومين الماضيين، في حين أكدت مصادر حوثية مقتل 57 من عناصرها خلال الفترة نفسها. وبحسب بيان للقوات المسلحة اليمنية، شن الجيش اليمني عمليات عسكرية واسعة في عدد من الجبهات الشاملة استعادة مواقع وتثبيت أخرى، وإفشال محاولات تسلل واستهداف مواقع وتجمعات للحوثيين. وضح البيان أن العمليات أسفرت عن استعادة مواقع في الكتحة غربية تعز وتثبيت مواقع جديدة في الحديدة. هذا وأعلنت القوات الحكومية استعادة السيطرة على جبل الكورة الاستراتيجي الواقع بين مديرتي المعافر والوازعية في ريف محافظة تعز. يأتي ذلك في وقت أفادت به وسائل إعلام يمنية بمقتل 24 من قيادات وعناصر للحوثيين خلال اليومين الماضيين في مواجهات غرب محافظة تعز وسط اليمن. وقالت وسائل الإعلام إن من بين القتلى قيادات ميدانية وقادة كتائب وسرايا ومشرفين. كما قالت القوات الحكومية أنها دمرت غرفة للقيادة والسيطرة ومنظومة استشعار حرارية، إلى جانب استهداف تجمعات للحوثيين في جبهة موريس بمحافظة الضالع جنوبي اليمن. وأعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ 13 غارة جوية على مواقع وعلى تجمعات وآليات تابعة لجماعة الحوثيين، بينها منصة لإطلاق الصواريخ في مديريات الشرية وذي ناعم والبيضاء والسوادية بمحافظة البيضاء جنوب شرقي اليمن. كما استهدف الطيران الحربي اليمني تجمعات للحوثيين في جبهات بمأرب. استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم إثر غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأكدت وسائل إعلام استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين باستهداف طيران الاحتلال دراجة نارية شمالي مدينة خان يونس جنوبي القطاع. كما أكدت مصادر طبية في مستشفى الشفاء بغزة استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بغارة إسرائيلية استهدفت حي الرمال غربي المدينة. وأفادت مصادر في مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع باستشهاد طفل وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين. بدوره أفاد اتحاد لجان الصيادين بإصابة 3 صيادين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء عملهم قبالة ساحل مدينة غزة. قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن إسرائيل قتلت أكثر من 1300 فلسطيني في قطاع غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر العام الماضي. وأشار تورك إلى أن إسرائيل تواصل عمليات الضم في الضفة الغربية المحتلة رغم قرار محكمة العدل الدولية.
1: في غزة قتلت إسرائيل أكثر من 1300 فلسطيني في غارات يومية رغم وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه قبل نحو عام، ولا تزال إسرائيل تقيد دخول المساعدات الإنسانية. وأنا أشعر بالصدمة إزاء المقترحات الإسرائيلية الرامية إلى الطرد القسري لجميع الفلسطينيين من قطاع غزة، وكذلك إزاء التدفق المستمر للخطاب اللا إنساني الصادر عن بعض كبار المسؤولين. وفي الضفة الغربية يتواصل ضم إسرائيل للأراضي دون عوائق رغم الحكم الواضح الصادر عن محكمة العدل الدولية. فماذا يتطلب الأمر أكثر من ذلك حتى تتحرك الدول لمنع ترسيخ الاحتلال في جميع الأراضي المخصصة للفلسطينيين بموجب القانون الدولي؟
0: في حفل أقيم بوسط قطاع غزة كرم أكثر من 300 طفل فلسطيني من حفظة القرآن الكريم، وفي أجواء مؤثرة احتفي بالأطفال الذين أتموا حفظ كتاب الله رغم ظروف الحرب الصعبة التي تحيط بالقطاع.
2: هذه هي غزة

0: وهؤلاء أطفالها، وهنا يحتفى بهم لإتمامهم حفظ القرآن الكريم. أطفال يحاولون تجاوز ألم الفقد وذكريات الحرب بصبر يعيشونه مع آيات كتاب الله.
1: رغم فقد أبي وعائلتي ورغم فقدي لإحدى عشر شخصا من أهلي، ووقفت وتحديت كل الصعاب، كانت لم يكن سهلا لحفظ كتاب الله، كان هناك كثير من الصعوبات بل تجاوزتها، وزعمت أن أحفظ كتاب الله عن روح أبي والشهداء جميعا.
0: هذا المشهد المهيب لتكريم أكثر من 300 حافظ وحافظة أتموا حفظ القرآن الكريم في مدارس مؤسسة هدائي التركية المنتشرة في قطاع غزة، والتي تضم نحو 10,000 طالب وطالبة، وتسعى من خلال هذا المشروع للحفاظ على الهوية الإسلامية بعد أن دمرت حرب الإبادة الجماعية غالبية المساجد والمؤسسات التعليمية.
2: في ظل هذا العدوان الغاشم وهذه الإبادة الجماعية وهذه المجاعة والمجازر التي يرتكبها، بالتأكيد من أسمى سمات التربية أن نركز على الأخلاق ونزرع في أبنائنا وفي طلابنا حفظ القرآن الكريم، كونه النبراس والسراج الذي يؤدب هذه الأخلاق ويسمو بالإنسان.
0: فرحة هؤلاء الطلاب بإتمامهم حفظ كتاب الله لا تخلو من ذكريات الحرب التي عاشوها على مدار 3 سنوات.
3: أول الحرب أنا أصبت، استشهدت أختي، وأنا أصبت بحروق وكسورين، ورغم أني أنا أصريت أني أحفظ القرآن، فلما فتحت يدي أنا سجلت في القرآن وبدأ بابا أني كملت أني أحفظ القرآن والحمد لله حفظته.
4: الله أكبر ولله الحمد.
0: مشهد الفرح الذي ملأ قلوب المكرمين وعائلاتهم بإتمام حفظ القرآن الكريم كان طاغيا على شعور الخوف والقصف والجوع الذي زرعه عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
5: في قطاع محاصر ومكلوم وجريح تعمل أيدي الخير على أجيال المستقبل، واليوم ورغم كل الصعوبات يحتفى بنتاج هذا الخير بعشرات الفتية الفلسطينيين الذين يحفظون القرآن الكريم عن ظهر قلب. وائل الحلبي، تراتي عربي، دير البلح، وسط قطاع غزة.
6: لا شك أنهم بالفعل وائل مشهد مهيب. يتواصل معنا الآن وائل من غزة ليرصد لنا المشهد هناك بأبعاده الميدانية والإنسانية. أهلا بك وائل، وضعنا في التفاصيل.
7: مرحبا أحمد. في الوقت الذي يتوجه فيه الأطفال إلى المدارس مع بداية العام الدراسي، تواصل إسرائيل قتل الأطفال في غزة. 7 من الشهداء منذ صباح هذا اليوم، وحتى اللحظة بينهم 3 من الأطفال. كان من المفترض أن يتوجهوا إلى مدارسهم بدلا من أن يتم تشييعهم إلى قبورهم. هذا هو المشهد في قطاع غزة. المشهد يزداد سوءا من يوم إلى آخر مع ارتفاع وتيرة الغارات الجوية وعمليات القتل التي تمارس

0: من خلاله عشرات آلاف المرضى من الحصول على أدويتهم وعلى العلاج، وكذلك عشرات آلاف العائلات التي تعجز عن توفير أبسط احتياجاتها من الطعام والمياه والاحتياجات الأساسية التي تساعدهم للبقاء على قيد الحياة. إسرائيل تواصل حرب الإبادة، ولكن بشكل صامت، محاولة استغلال كل ما يدور من أحداث في الشرق الأوسط للتغطية على الجرائم التي ترتكب بحق الناس هنا في القطاع. ومع استمرار هذه الغارات الجوية التي نشهدها بشكل متواصل، فإننا أيضا نتكلم عن استمرار لعمليات الجيش الإسرائيلي على الأرض وتوسعة لمناطق سيطرته بما يعرف بالخط الأصفر، والتي تجاوزت حدودها مساحة 70% من المساحة الكلية لقطاع غزة، ويسمح للسكان بالبقاء في مساحات ضيقة أقل من 30% من المساحة الكلية للقطاع، نظرا لأن إسرائيل لا تقتصر عمليات سيطرتها على المناطق السيطرة الفعلية، بل أيضا هناك ما يعرف بالسيطرة النارية من خلال نشر الرافعات التي تحمل الأسلحة وتقوم بإطلاق النار، وأيضا المدفعية التي تطلق القذائف على كل من يتواجد في محاذاة هذا الخط الذي بدأ يزداد في الأيام الأخيرة. وهذا يأتي في إطار تنصل إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار والبنود التي جرى الاتفاق عليها، ومن بينها الانسحاب من المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل وضخ المساعدات والاحتياجات الإغاثية للسكان من خلال المعابر التي لا زالت تعمل بنظام التقطير أو بسياسة التقطير التي تقوم بها إسرائيل من خلالها بمحاولة التلاعب على مجرى الاتفاق عليه، بالذات أنها تسمح لأعداد قليلة من الشاحنات بالوصول إلى قطاع غزة، ودون أن تسمح بأنواع وأصناف جيدة من الاحتياجات الغذائية بالدخول إلى القطاع، وهذا ما يجعل إنقاذ الناس صعبا للغاية ولا يسمح لهم بالوصول إلى احتياجاتهم الأساسية، بالذات أن العائلات غالبيتها تعيش في خيام مهترئة وبالية، ولا يمكنها الاستفادة من أي من هذه الاحتياجات نظرا للحصار الذي يفرض على القطاع.
1: أشكرك جزيل الشكر الزميل وائل الحلبي، كنت معنا من غزة عن كل هذه التفاصيل وهذه المعلومات، شكرا جزيلا لك. استشهد فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون، أحدهم طفل، إثر هجومين نفذهما مستوطنون مسلحون في محافظتي قلقيلية والقدس الشمالية الضفة الغربية ووسطها، وأفادت مصادر طبية في مستشفى درويش الحكومي بمحافظة قلقيلية باستشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص مستوطنين في الرأس وإصابة اثنين خلال هجوم على قرية حجة، فيما أصيب شاب بجروح شديدة في اعتداء مستوطنين عليه بالضرب في القدس المحتلة. أعلن شرطة الاحتلال الإسرائيلي إصابة مستوطن إسرائيلي طعنا في مزرعة قرب قرية أوسرين بقضاء نابلس، وقالت شرطة الاحتلال في بيان لها إنها أرسلت قوات إلى منطقة أوسرين بعد تلقي بلاغ عن عملية طعن، وأضافت أن منفذ العملية فر من المكان بالمركبة التي وصل بها وأنها بدأت بملاحقته. قال مصدران مطلعان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر بإزالة بؤر استيطانية أقامها مستوطنون دون تصريح في الضفة الغربية المحتلة استجابة لضغوط من الولايات المتحدة وفق وسائل إعلام إسرائيلية. وأضاف المصدران أن القرار ينطبق على بؤر استيطانية أقامها مستوطنون دون موافقة رسمية من السلطات الإسرائيلية، وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قد قضت أمس الأحد بضرورة تمكين ثلاث عائلات فلسطينية من العودة الآمنة إلى منازلها بعدما طردها مستوطنون منها في قرية جالود الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة. هذا وقال الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف إن عدم إحراز تقدم في غزة إلى جانب تصاعد العنف في الضفة الغربية يجعل حل الدولتين مستحيلا. وأضاف ميلادينوف أن ما يحدث في الضفة الغربية وفي قطاع غزة يمحو أي مسار موثوق به نحو حل سياسي للنزاع، وكانت حماس قد وافقت في أواخر يوليو الماضي على خريطة طريق أمريكية تهدف إلى إطلاق المرحلة الثانية من خطة السلام، لكن إسرائيل لم توافق عليها، ويطالب نتنياهو بنزع سلاح حماس بالكامل قبل أي انسحاب من قطاع غزة. وللمزيد أكثر ينضم إلي من الخليل الأستاذ العلوم السياسية.

0: في جامعة الخليل الدكتور بلال الشوبكي. دكتور بلال أحييك في هذه الساعة الإخبارية، ودعني أتناول معك أبعاد هذا التصعيد، إلى أي مدى يؤسس لجسر سياسي يدعو به إلى الناخب الإسرائيلي من قبل الأحزاب المتنافسة في هذه الانتخابات الإسرائيلية؟
1: مساء الخير. يعني حتى نفهم ما يجري حقيقة في الضفة الغربية يمكن النظر إلى مسألتين. الأولى أن جزء مما يجري في الضفة الغربية ليس مرتبط بالعملية الانتخابية، وإنما مرتبط بأن الرؤى اليمينية المؤدلجة التي تؤمن بضرورة الاستيطان، ومعها الرؤى حتى المخاصمة لها وهي اليسارية التي أسست الاستيطان في فلسطين، تتفق على ضرورة أن يكون هناك استيطان في هذه المنطقة. كيفية الاستيطان وشكل الاستيطان هذه مسألة مختلف عليها في إسرائيل، لكن مبدأ الاستيطان مسألة موجودة في الأيديولوجيا الصهيونية. لكن ما يتم التركيز عليه الآن، وهذا هو جوهر سؤالك، كيف يتم استثمار هذه الاعتداءات لغايات انتخابية؟ بمعنى أنه ما يجري يوظف الآن في سياق العملية الانتخابية وسياق الدعاية الانتخابية لصالح أطراف بعينها داخل الحكومة الإسرائيلية الحالية. وهذا الأمر مرتبط أيضا بتشكيلة الحكومة الحالية، لأنه من يقرأ مثلا الاتفاقيات التي وقعت من أجل تشكيل تحالف الحكومة الإسرائيلية الحالية كان جزء منه التفاهم على وضع الضفة الغربية، بمعنى أنه ذاك الشخص الذي كنا نستمع إلى خبر قبل قليل حول إزالته بعض البؤر الاستيطانية لأنها غير قانونية، هو ذاته الذي وقع اتفاقيات مع بن غفير وسموتريتش مفادها أن الضفة الغربية هي مساحة تشكل امتداد لدولة إسرائيل، ولا بد من الاستيطان فيها، ولا بد من وقت حل الدولتين على أراضي حدود 67. وبالتالي نحن نتحدث عن عملية استثمار، بل وعملية تمتين للتحالف القائم. الحكومة الحالية الإسرائيلية بحاجة إلى هذا الائتلاف أن يستمر في مرحلة الانتخابات ومرحلة ما بعد الانتخابات. لذلك يحاول نتنياهو والحكومة الإسرائيلية أن توازن ما بين مسألتين: الحاجة في هذه المرحلة إلى ضرورة أن يكون هناك توظيف سياسي، لأنه اليمينية في إسرائيل أصبحت هي الخطاب الوطني. إذا أردت أن تكون مقبول إسرائيليا لابد أن تتبنى مقولات يمينية متشددة بحق الفلسطينيين وبحق المستوطنات، وأن توازن ما بين هذه الفكرة وتوازن ما بين حاجتها كحكومة إسرائيلية لأن تكون مقبولة من حيث الخطاب على المستوى الأمريكي والأوروبي. ولذلك نجد مثل هذا التلاعب وهذه البروباغندا، هو ذاته الذي يمنح المستوطنات الحماية، هو ذاته الذي يمنح المستوطنين الحماية، يقوم بإزالة بعض البؤر الاستيطانية، وهذه فيها مغالطة خطيرة جدا، لأنه المستمع من غير المتبحر في الشأن الفلسطيني، أقصد بذلك في مثلا في الدول الغربية، يظن أن هناك مستوطنات قانونية، لأنه حين يقول نتنياهو أزلنا بعض البؤر غير القانونية وكأن بقية الاستيطان قانوني، الاستيطان كله غير قانوني، والمستوطنون ووجودهم وفعلهم غير قانوني وفقا للقانون الدولي وفقا للاتفاقيات الدولية وفقا لاتفاقيات جنيف. ولذلك هناك عملية بروباغندا إسرائيلية تمارس بحق الإسرائيلي وبحق المجتمع الدولي.
0: فيما يتعلق بكل هذه المعطيات التي بدأت تتبلور على سطح التداعيات التي يمكن أن تلقي بظلالها على المسار الدبلوماسي، على الحلول السياسية التي ترعاها واشنطن لا سيما من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخطة طريق السلام،
1: هي اختبار حقيقي، بمعنى أنه كل المقولات التي قدمت من الولايات المتحدة الأمريكية حول وجود طريق للسلام، طريق السلام لا يمكن أن يعبد بهذه الطريقة. وحتى نوضح هذه الفكرة، الإدارة الأمريكية ادعت الكثير من المقولات بشأن دفعها لعملية السلام في هذه المنطقة، لكن في ذات الوقت لم تتبنى سياسات على أرض الواقع تضغط على الإسرائيليين، لأنه أقصى ما فعلته في هذه المرحلة وأقصى ما وصلت إليه السياسة الأمريكية هو أنها انتقدت سلوك المستوطنين، لم تنتقد إسرائيل الدولة. وبالتالي هذا الحراك الدبلوماسي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية لا يعبر حقيقة عن جوهر السياسة الأمريكية، لأن جوهر السياسة الأمريكية كما نفهمها نحن ليست من تصريحات هاكابي، ليست من تصريحات بعض رموز البيت الأبيض، ليست من تصريحات مبعوث السلام، وإنما من السياسات على أرض الواقع. لأنه السياسات على أرض الواقع حتى تختصر بشكل بسيط جدا، الإدارة الأمريكية حين أرادت لإسرائيل أن تكف عن بعض السياسات في الإقليم دفعتها لذلك. ربما تذكر معي أستاذ أحمد، يعني الشيء

0: بشيء يذكر هنا، انه
1: نعم
0: عادت الطائرات الاسرائيليه من الاجواء الايرانيه باتصال هاتفي من دونالد ترامب، بمعنى ان الاداره الامريكيه اذا ما ارادت فعلا ان تجبر اسرائيل على الكف عن القيام بسياسات معينه تجاه الفلسطينيين فهي قادره على ذلك. هذا ما يدفعنا للقول ان الاداره الامريكيه بكل حديثها عن طريق السلام انما تشتري الوقت، تشتري الوقت لاسباب
1: وفي
0: اقليميه،
1: ضوء ذلك
0: لاسباب انها
1: دكتور بلال،
0: تريد
1: يعني
0: بقاء.
1: لمزيد من الايضاح حول ذلك، حول هذه النقطه تحديدا، الادوات الامريكيه التي يمكن ان تفعل في ما يحيط الان سواء كان بالضفه او بقطاع غزه.
0: هناك مجموعه من النقاط، اولا دعوه اسرائيل الى تجميد كل الخطوات التي تقوم بها لفرض الامر الواقع سواء في قطاع غزه او في الضفه الغربيه. كنا نستمع قبل قليل الى مراسلكم من قطاع غزه والذي اشار فيه الى تلكؤ اسرائيل بل تراجعها عما التزمت به امام الولايات المتحده الامريكيه سواء فيما يتعلق بالخط الاصفر، فيما يتعلق بالانسحاب، فيما يتعلق بادخال المعونات. اذا تجمد على الاقل في هذه المرحله سياسات فرض الواقع الجديد على الفلسطينيين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، ومن ثم فتح باب الحوار مع الفلسطينيين، لأنه هناك إشكالية لابد من الإشارة إليها هنا، إنه يتم الحديث عن مصير الفلسطينيين دون الحديث مع الفلسطينيين. الحديث عن مصير الفلسطينيين وهو يعني يتناقض مع حق أصيل من حقوق الشعب الفلسطيني بل حق أي شعب في العالم وهو حق تقرير المصير، مصيرهم يقرر من خلال مباحثات أمريكية إسرائيلية في أفضل الظروف يتم إشراك الإقليم فيها، لكن كفلسطينيين بالمعنى الحقيقي لا يتم إشراكهم في صناعة القرار في هذا المجال. لذلك ما تقوم به الآن الولايات المتحدة الأمريكية على النقيض من ذلك، ما الذي يمكن أن تقوم به؟ أولا التجميد، ثانيا أن تتخذ سياسات بحق الإسرائيليين. يعني في إدارة بايدن مثلا كان هناك عقوبات على المستوطنين، عقوبات على المجموعات الاستيطانية، رغم أني أراها غير كافية إلا أنها تشكل مثال على ما الذي يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية.
1: أشكرك جزيل الشكر من الخليل أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل الدكتور بلال الشبكي عن هذا الكم الوافر من القراءة والتحليل.
0: شكرا.
1: مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية، يسعى اليسار الإسرائيلي إلى استعادة حضوره في المشهد السياسي بعد سنوات من التراجع، ورغم توقع بعض استطلاعات الرأي حصول أحزاب اليسار على مزيد من المقاعد في الكنيست، تثار تساؤلات داخلية حول قدرتها على ترجمة هذا التقدم إلى نتائج في الانتخابات المقبلة.
2: من هنا يحاول يائير جولان زعيم حزب الديمقراطيين أن يمنح اليسار الإسرائيلي صوتاً أعلى في موسم انتخابي صاخب بالأحزاب والاستطلاعات والتنبؤات. لقاء انتخابي يخاطب جولان فيه جمهوراً يبحث عن بديل لحكومة نتنياهو.
3: نحن بحاجة إلى حل المشاكل التي أفرزتها الحكومة الإسرائيلية الحالية، لأننا إذا نظرنا بعمق إلى المستقبل فعلينا أن نرى القضية الفلسطينية باعتبارها جزءاً من المشهد المعقد في الشرق الأوسط، وحلها يجب أن يكون أولوية. علينا أن نحل المشكلة الأقرب إلينا حتى نكون أكثر قدرة على التعامل مع المشكلات الأبعد.
2: خلف منصة المؤتمر هناك حكاية أوسع لمعسكر كان يوماً في قلب صناعة القرار الإسرائيلي. محاولة العودة جاءت عبر توحيد حزبي العمل الوسطي وميرتس اليساري الصهيوني تحت اسم الديمقراطيين بقيادة جولان، خطوة تهدف إلى جمع أصوات شريحة تشرذمت قوتها السياسية، وتشير استطلاعات رأي حديثة إلى إمكانية حصول الحزب على نحو 10 إلى 11 مقعداً.
4: العمليات التي تجري الآن في إسرائيل والتي تعلمت أنها حدثت في أوروبا عام 1931 تثير في داخلي قلقا شديدا، وها نحن اليوم أمام الفاشية والعنصرية. في الماضي كان لدينا رئيس حكومة صنع السلام مع مصر التي كانت تمتلك أكبر جيش في الشرق الأوسط، وقد صمد هذا السلام حتى يومنا هذا، فلماذا لا نستطيع أن نفعل ذلك اليوم؟
2: بعد سنوات من صعود اليمين وهيمنته على المشهد السياسي، يحاول اليسار استعادة مساحة فقدها في السياسة والمجتمع الإسرائيليين، لكن اختباره الحقيقي لا يقاس بعدد المقاعد وحده، بل بقدرته على تحويل هذا التقدم الانتخابي إلى تأثير سياسي فعلي. واستعادة حضوره في مشهد أعادت الحرب والقضية الفلسطينية والاستيطان رسم حدوده.

0: وتوازناته.
1: من معسكر يقود الحكومات إلى تيار تراجع حضوره على مدى سنوات، مر اليسار الإسرائيلي بتحولات عميقة، يحاول اليوم ترتيب صفوفه واستعادة حضوره في المشهد السياسي الإسرائيلي، فيما يراهن زعيمه على صناديق الاقتراع في ظل الغضب المتنامي في الشارع الإسرائيلي على أداء نتنياهو ووزراء حكومته. فمشتاوي تراتي عربي، مدينة تل أبيب.
2: قتل 12 شخصا وأصيب عشرة آخرون جراء غارتين إسرائيليتين فجر اليوم في بلدة كفرمان. والآن ننتقل بكم نظر الكرام إلى كلمة الرئيس رجب طيب أردوغان بعد الاجتماع الحكومي، فإلى هناك.
3: الاجتماع 71 لحكومتنا
4: اختتمناه قبل قليل. في اجتماعنا تناولنا مسألة تخص العدالة والاقتصاد والتطور الحضاري وجعل شوارعنا أكثر أمانا وغير ذلك، كثير من المسائل الهامة تشاورنا فيها. ولأجل تحقيق رفاه مواطنينا وأمنهم وسلمهم فقد اتخذنا قرارات تعزز من هذه البنود. قبل أن أنتقل إلى هذا أود أن أستذكر ما قمنا به في سبيل كفاحنا لأجل خدمة شعبنا، ما قمنا به في الأسبوع الأخير أود أن أذكركم بما فعلناه. مواطني الأعزاء، نحن لسنا بالذي يتنكر لتاريخه، فإن من لا ماضي له لا مستقبل له. هذه قاعدة نتخذها دستورا وبناء عليها نتحرك. دولتنا الأخيرة التي أنشأناها على هذه الأرض الجمهورية التركية لا نرى فيها انجثاثا وانقطاعا من الماضي، بل نرى فيها خطوة أعز حلقة في مسيرتنا الممتدة منذ آلاف السنوات. أمتنا وحضارتنا وتاريخها العريق الذي يمتد مئات السنوات، لسنا ممن يتذكر لماضيه فيبدأ تاريخه ويرى تاريخه يبدأ قبل 100 عام أو 150. السلجوقيين والعثمانيين، من يغضي الطرف عنهم ويتجاهلهم ويجعل التاريخ يبدأ من الجمهورية، هذه القراءات للتاريخ لا نراها حسنة النية بحال. أولئكم من يسعون لجعل الشعب التركي والأمة التركية أجنبية عن تاريخها وهويتها، أولئكم المنجثة هويتهم، ومن يتخيلون أمة وشعبا متجردة عن الهوية والروح بل وعن الإسلام. هذه مشروعات تسعى لهندسة المجتمعات. هذا النوع من المشروعات كان قد حول تنفيذه في فترة حكم الحزب الواحد، لكن تلك المشاريع التي كانت تهدف إلى قطع شعبنا عن هويته وروحه لم ينجح أي منها. وبعد يومنا هذا فإن شعبنا سيواصل الحفاظ والانتماء إلى تاريخه المليء والحافل بالانتصارات، وسيحافظ شعبنا على تاريخه هذا، ونحن إن شاء الله فإننا مقتفين ثرى الأجداد سنواصل مقتفين خطى الأجداد سنواصل مسيرتنا نفسها. كما تعلمون في السنوات الأخيرة فإنه في أهلط وفي مالازجيرت بريادة من وقف الرومات وقف أوكتشولر نجري فعاليات ذات معنى مهم. وهذا العام أيضا فإن اجتمعنا وأجرينا اجتماعنا الحكومي ومع رئيس حليفنا حزب الحركة القومية والأحزاب السياسية الأخرى، احتفلنا وأدركنا هذا العام وأجرينا لقاء رائعا في أهلط وفي مالازجيرت ومحافظتي مش وبتلس وفي المحافظات الأخرى التي أتى إخوتنا منها، فإننا احتفلنا معهم بذكرى 955 لانتصار مالازجيرت بافتخار واعتزاز مرة أخرى، واستذكرنا السلطان ألب أرسلان وجيشه البطل وكل من بذلوا مهجهم في سبيل إعلاء كلمة الله. كل شهدائنا استذكرناهم بالعرفان، والرسائل التي أطلقناها من مالازجيرت نرى أنها قد بلغت مخاطبيها، رأينا ذلك من الأصوات التي نتجت ردة فعل لذلك. هنا أمر أود أن أقوله بصراحة ووضوح شديد، إن موقفنا الوقور والمتبصر لا يغرن أحدا أو يسوقه خلف أوهام كذبة. تحت صليل السيوف

كنا نقاتل ونجاذب، فحين نزهق أرواحنا وحين نزهق أرواح من يقاتلنا في ضوء كهذا وفي تاريخ هكذا، حافظنا على هذا الوطن الذي لا نبذله لأحد ولا نحافظ، ولا يكون موقفنا موقف المتفرج مما يحاك لبلادنا. تركيا ليس لها موقف ضد أي هوية أو مجتمع أو ثقافة، ولا يتخيل أن تقف تركيا ضد ثقافة أو مجتمع بأسره، لكن تركيا تقف في وجه كل ظلم وفي وجه كل حالة من عدم العدل وفي وجه كل حالة من العنجهية والظلم، وستواصل الحفاظ على موقفها. هذا أقولها مرة أخرى، إننا لسنا نعادي أحدا بتصنيف معمم أو متسرع، بل على العكس من ذلك، في الجغرافيا الصعبة التي نحن فيها فإننا باعتبارنا دولة مستقلة مرفهة نريد أن نواصل مسيرتنا وطريقنا، ولن نفتح المجال لقطع طريق أمام بلادنا أبدا. من ينزعجون من أن تزيد قوة بلادنا وأن تذيع بلادنا السلام والاستقرار في منطقتنا، من ينزعجون من هذا لا يمكنهم أن يثنون عن طريقنا. لا تشكوا ولا يساورنكم شك، تغيير مسيرة التاريخ ليست في وسع أحد. إن تركيا هي الدولة التي تصافح أصدقائها وتعانق أقاربها، وستكون صفاً واحداً مع كل إخوتها. من يكون صديقاً لتركيا سيكسب، ومن يخاصم تركيا سيخسر. سياستنا القائمة على الحلف والاتفاق في ضوئها، فإننا في جغرافية وجدانية كلها ليتجذر الاتحاد والوحدة، فإننا مصممون على مواصلة السعي والعمل، ولن يساورنا أدنى تردد في هذا الشأن. السادة منسوبي وسائل الإعلام، في 28 أغسطس، فإنه وبمناسبة أسبوع المولد النبوي، شاركنا في الفعالية التي نظمتها رئاسة الشؤون الدينية في إسطنبول. نبينا الذي كان بسيرته وبصورته وبمولده وبسيرته كان منقذا للبشرية، وكان سراجا منيرا للقلوب، خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، في ضوء الكتاب الذي أنزل عليه وفي ضوء سنته التي سطح بها فكانت نورا، تفكرنا في هذه المعاني. بهذه المناسبة فإنني أستذكر الذكرى 1501 لتشريف سيدنا محمد عالمنا والبشرية. هذه الذكرى أتمنى أن تجلب الخير على بلادنا وشعبنا والمسلمين والإنسانية جمعاء، وأسأل الله ذلك. وهذا العام عيد نصر 30 أغسطس احتفلنا به، لكننا احتفلنا به في أجواء سادها الحزن بسبب خبر أليم أتانا من قبرص. سفينة ركاب كانت تذهب من جرنة إلى طش أجو تعرضت لحادث بسببه، فإن 239 من إخوتنا نجوا، لكن للأسف 14 شخصا من إخوتنا فقدوا حياتهم، و14 شخصا آخرون لا زالوا مفقودين. وإننا في حالة من التعاون مع جمهورية شمال قبرص التركية، 9 سفن و11 مركبة جوية نواصل بها تقديم الدعم لأعمال البحث والتنقيب. وبعد الحادث فإنه قد تم فتح تحقيق من قبل السلطات في جمهورية شمال قبرص التركية، وقبطان السفينة و8 من البحارة أوقفوا، والمراحل القضائية فإنها تتابع من كثب من قبل مؤسساتنا الرسمية. وكذلك فإنه في 2 أيلول في مياه منطقة سيليفري بسبب أخطاء بشرية
جرى حادث اصطدام ونتيجة لذلك فإن سفينة كوريوك سفينة نقل كان هنالك 10 بحارة فيها تتواصل أعمال البحث والإنقاذ المتعلقة بها. واليوم مرة أخرى أتمنى السلامة لمن جرحوا في هذه الحوادث، وأسأل الله الرحمة لمن فقدوا حيواتهم من إخوتنا، وأسأل الله الصبر والسلوان لذويهم. هنا حقيقة أود أن أؤكد عليها اليوم مرة أخرى. هذا العام نحتفل بذكرى 104 للنصر الكبير الذي أظهر كيف أن أمتنا كانت لديها إرادة وعزم في مواجهة الصعوبات. في 30 أغسطس فإن أمتنا أظهرت أنها لن تتخلى عن استقلالها ومستقبلها، وأنها لن تجعل أحدا يدنس كرامتها. أظهرت هذا للعالم بأسره. في 26 أغسطس عام 1071 فإن السلطان ألب أرسلان وجيشه قد فتحوا أبواب الأناضول، وفي 30 أغسطس عام 1922 فإن هذه الأرض قد أغلقت أبوابها أمام المحتلين إلى ما لا نهاية، وستبقى مغلقة إلى الأبد إن شاء الله. أيها الأصدقاء الأعزاء، إن تركيا بموروثها التاريخي والثقافي وقدراتها الاقتصادية والبشرية الكبيرة فإنها الدولة التي يواصل نجمها الارتفاع والبزوغ على مستوى العالم، وإننا الأمة التركية لنحن ورثة إمبراطورية كبيرة انتشرت على 3 قارات، ولدينا جغرافية واسعة، لنا علاقات تاريخية بها وصلات قرابة تصلنا بها. وفي عالم اليوم فإن التقارب ما بين المجتمعات وتعزيز العلاقات التجارية والثقافية نعلم جيدا كم أن هذا هو أمر مهم. وانطلاقا من هذا المفهوم فإننا في السياسة الخارجية فإنه لأجل حفاظ على تركيا ومصالح تركيا، هذا موقفنا الذي على أساسه نسعى لتطوير علاقاتنا مع كل الدول. وإن منظمة شنغهاي للتعاون التي نحن شريك حوار فيها فإن هذه المنظمة تأتي على رأس المنظمات التي نحن لدينا تعاون معها. المنظمة بعدد السكان البالغ 4 مليار فإنها تحمل قدرات كبيرة وتتضمنها داخل إطارها، ونحن حجم تجارتنا مع الدول في العضو في المنظمة فقط تقارب 150 مليار دولار سنويا، وهذا رقم في صورة متوازنة أكثر نسعى ونريد زيادته. وفي الأول من أيلول فإن المنظمة أجرت اجتماع القادة التي شاركنا فيه في الأول من أيلول وأكدنا على إرادتنا هذه وعزمنا. القمة التي كانت مثمرة من منظورنا قد تنويت فيها مسائل أمن الطاقة والترابطية وغيرها من المسائل التي أكدنا على إسهام تركيا فيها لأجل المنظمة وأهمية تركيا. وفي مواجهة التهديدات والابتلاءات فإنه النظام العالمي الآخذ في التشكل من جديد أكدنا وتطرقنا وقيمنا بتفصيل إسهامات المنظمة على في عالم متعدد الأقطاب. وفي هامش وعلى هامش المنظمة فإني أجريت لقاء مع كثير من قادة الدول والحكومات من بينهم الزعيم الروسي بوتين، وإن منظمة شنغهاي للتعاون التي نرى فيها مكملا للنظام العالمي سنواصل تطوير علاقاتنا مع هذه المنظمة. أيها الأصدقاء الأعزاء، الأسبوع الذي خلفناه كان أسبوعاً أعلنت فيه عن بيانات اقتصادية مهمة بشأن اقتصادنا، التقدم الذي أحرز في الصادرات إذ يتواصل فإن هذا أمر نشعر بامتنان كبير إزاءه. في شهر أغسطس فإن صادرات البضائع بلغت بالنسبة إلى الشهر نفسه من العام الماضي ازدياداً بواقع 8.3% لتبلغ 8.1% لتبلغ 23.5 مليار دولار، وهكذا فقد حطمنا رقما قياسيا في صادرات شهر أغسطس.
في عام 2026، فإنه في الأشهر الست الأولى حققت 4% من الازدياد لتبلغ 185 مليار دولار، وبنسبة مقيسة على نسبة سنوية فإن 4.2% هي الزيادة التي بواقعها بلغت نسبة الصادرات 180.3%.

في ذاك الوقت. وهدفنا الذي هو بحلول نهاية العام 282 مليار دولار، فإنه قد تبقى أمامنا لإحرازه 1.7 مليار دولار فقط. أرقام الصادرات التي أعلنت لأجل شهر أغسطس أتمنى أن تعود بالخير والبركة، وكل من كان له سهم في هذا النجاح من مصدرين فإنني أهنئهم من صميم قلبي. وفيما يخص جانب التضخم، فإن الأزمة العالمية التي في مركزها إيران، فإن هذه أزمة نشعر بها كما العالم كله، وبما يشمل أمريكا، فإنه في عديد من دول العالم أسعار البترول قد بلغت مستويات تاريخية، ولا سيما أسعار الديزل تشهد زيادات لم تشهد من قبل. وما لم تحل العقدة التي في مضيق هرمز، فإن الازديادات في أسعار البترول ستواصل كونها رقما صعبا في يواجه الجميع. هذا ما يفهم، وهنا أمر أرى من المفيد التذكير به، وهو أن هذه الحرب التي بدأت بترتيب وتحريض من إسرائيل، فإن فاتورتها لا يدفع ثمنه شعب إيران وحده أو دول الخليج الشقيقة وحسب، بل الجميع، من يعنيه الأمر ومن لا يعنيه، الجميع يدفع ثمن هذا. وإن اتفاق إسلام أباد الذي جعل منطقتنا تتنفس الصعداء، من جعل تلك الجهود عقيمة كانت هي أكاذيب إسرائيل وتحريضاتها، أقل احتمال للسلام حتى ترى فيه هذه الذهنية الراديكالية خطراً. وهذه الذهنية ما لم تتغير، فإن عاصفة الأزمات في منطقتنا لن تهدأ. وفي ضوء هذه الحقائق، فإن أهدافنا وإن كنا نجري فيها بعض الموازنات، فإننا نواصل السعي للحفاظ على تركيا في مسيرة التقدم والنمو. والبرنامج متوسط المدى الذي أعلننا عنه بالأمس كان آخر نموذج على هذا. من خلال هذا البرنامج، فإن خارطة الطريق المتعلقة بالسنوات الثلاث المقبلة قد أعلننا عنها لرأي عام. بالبرنامج متوسط المدى، فإن قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة وغير ذلك من مجال الخدمات، فإنه لتعزيز

الصادرات ولزيادة قدرة اقتصادنا التنافسية، فإننا أعلن عن سياساتنا هذه التي وضعت على هذه الأسس. المخاطر الجيوسياسية والغموض هما أمران بسببهما نشهد مشكلات، لكن على الرغم من هذا فإن السياسات التي تهتم للاستثمار والإنتاج والصادرات وفرص العمل لم نحد عن برنامجنا هذا وعن أولوياتنا. وكذلك فإنه فيما يخص مكافحة التضخم موقفنا المصمم سيتواصل، ولزيادة رفاه شعبنا فإن خطوات كبيرة سنواصل اتخاذها لنحقق تحسنا مستداما في اقتصادنا. أوساط العمل وصناعة الإنتاج واستقرار الأسعار والتكلفة العامة والتجارة وفرص العمل والثروة البشرية، كل هذه المسائل التي تعني اقتصاد تركيا لجعل تركيا فيها ذات بنية قوية أكثر وصمود أكثر، فإن كل ما يلزم في هذا الإطار سنقوم به في السنوات المقبلة. فإن خارطة الطريق الكبيرة فيه إذ حددت من قبل البرنامج متوسط المدى، وأشكر وأهنئ كل من أسهم في هذا البرنامج، وأتمنى أن يعود هذا البرنامج بالخير على بلادنا وشعبنا واقتصادنا. مواطني الأعزاء، في اجتماعنا الحكومي اليوم في 9 إلى 20 من نوفمبر سننظم قمة كوب 31 قمة الأطراف دول الأطراف ومشروع المساكن الاجتماعية، هذان مسألتان تناولناهما في اجتماع اليوم. إن اجتماع دول الأطراف قمة كوب 31 التي هي إحدى أكبر القمم المناخية على مستوى العالم، نواصل تحضيراتنا لاستضافتها بنجاح. 1.1 مليون متر مربع هي المساحة التي سنجري فيها هذه الفعالية في أنطاليا إكسبو، وإننا نجدد هذه المساحة من البنى التحتية إلى المواصلات ومن الأمن إلى الإقامة، كل التحضيرات نجريها ونقوم بها. وفي هذا الإطار فإننا في أنطاليا لجعل حركة السير ذات أريحية أكثر اتخذنا خطوة، و مساحة طريق تبلغ مسافتها 38 كيلومتر قد أتممنا أعمالها. بالطبع هذه الأعمال لم تجرى لأجل قمة دول الأطراف كوب 31 وحسب، بل إن ضيوفنا سينهون برامجهم ويعودون إلى بلادهم، لكن هذه الطرقات وهذه الخدمات وكما كان الشأن في أنقرة ستبقى لشعبنا وستستخدم من قبل شعبنا لسنوات طويلة. ومساحة إكسبو المحدثة ستكون مركز جذب جديد في أنطاليا، ومن ثم فإن عامل القطاع السياحي والتجار والمواطنون وأنطاليا أي أن بلادنا بأسرها ستكون الكاسبة من هذا. سيأتي أكثر من 100,000 زائر من أكثر من 190 دولة إلى قمة المناخ هذه، والتي وكما كان شأننا في قمة ناتو سنجريها بالشكل الذي يليق ببلادنا. مسألة أخرى تناولناها خلال اجتماعي اليوم كان مشروع المساكن المقدمة للإيجار. تحت شعار تركيا التي يمتلك مواطنوها مساكنهم، كنا قد بدأنا حملة جديدة، وفي محافظاتنا 81 فإن 500,000 وحدة سكنية لأجل إنشائها كنا قد أجرينا أعمال القرعة، وإن شاء الله فإنه بحلول شهر مارس من عام 2027 فإن تسليم هذه المساكن سيبدأ للمستحقين. وبالطبع في إطار هذا المشروع فإن مشروع المساكن للإيجار كنا قد أعلنا عنه، 100,000 وحدة سكنية كنا سنجريها في إسطنبول، بالإضافة إليها فإن 15,000 وحدة سكنية إضافية سيتم تقديمها للإيجار، والطلبات سيبدأ استقبالها في 14 أيلول. وفي شهر أكتوبر فإن أول 1,000 وحدة سكنية سنجري القرعة المتعلقة بها في شهر أكتوبر. المساكن ستقدم للإيجار بأسعار
تحت السعر الرائد في سوق العقار.

0: الديمقراطي سنقدمها هكذا لخدمة مواطنينا، وبمشروع الوفاء بنصف ثمن تحديث المساكن، هذا مشروع آخر نواصل القيام به. إلى يومنا هذا فإن 108,881 وحدة سكنية مستقلة أجرينا أعمال تطويرها، أي أن 500,000 مواطن تقريبا استلموا مساكنهم القوية الجديدة. 435,683 وحدة سكنية قد بدأنا أعمالها، وبحلول نهاية هذا العام فإن هذا الرقم نهدف إلى جعله أكثر من 500,000 وحدة سكنية مستقلة. وهكذا فإنه بهذا المشروع وحده سيستفيد 2 مليون من مواطنينا في إسطنبول من هذا المشروع، وسيقيمون في مساكن آمنة قوية الصمود في مواجهة الكوارث. وهنا بشارة أخرى أود أن أبذلها إلى شهر إسطنبول، بحلول نهاية هذا العام فإنه يتوقع أن تتم فترة مشروع الوفاء بنصف تكلفة التحديث. بحلول نهاية هذا العام كانت تنتهي المهلة، لكننا نمدد هذه المدة إلى نهاية العام المقبل 31 من ديسمبر عام 2027. مواطنون الذين يريدون أن يستفيدوا من هذا المشروع والذين لم يدركهم الوقت لهذا سيتمكنون من الاستفادة من المشروع في العام المقبل. أيضا أتمنى أن يعود هذا بالخير والبركة. وقبل أن أختتم حديثي فإنني أتقدم بالتهاني إلى فريقنا الذي غلب إيطاليا 3-2 ليكون بطل أوروبا للمرة الثانية. فريقنا الذي نفتخر به أهنئهم على النجاح. وكذلك أتقدم إلى طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية الذين بدأوا حصتهم التحضيرية الأولى اليوم، أقبلهم من جبينهم جميعا وأسأل الله لهم النجاح والتوفيق. وكذلك فإن العام الدراسي عام 2026 أو 2027 الذي سيبدأ في 14 أيلول، هذا العام الدراسي أتمنى أن يعود بالخير على طلابنا وأسرهم وعلى أساتذة المدارس أساتذتنا وعلى المؤسسات التعليمية بالخير. والأحداث المؤسفة التي جرت في العام الماضي لئلا تتكرر، فإن خطوات وتدابير أمنية قد اتخذناها وسنطبقها بعزم وتصميم في مدارسنا. أود أن أعبر عن هذا أيضا بهذه المشاعر، فإنني مرة أخرى أحييكم بكل حب واحترام، وأسأل الله أن يكون لنا عونا ومعينا. دمتم سالمين.
1: إذن كانت هذه النظرة الكرام الكلمة للرئيس رجب طيب أردوغان عقب الاجتماع الحكومي والذي استهلها بكلمات من لا ماضي له لا حاضر ولا مستقبل له، وعديد النقاط التي كانت حاضرة في هذه الكلمة. للمزيد أكثر ينضم إلي من الأنقرة الزميل أيمن جاد ليلخص لنا أهم ما جاء في كلمة الرئيس. أهلا بك أيمن، وضعنا في تفاصيل هذه الكلمة.
2: أهلا بك أحمد. رئيس التركي رجب طيب أردوغان وعقب اجتماع الحكومة تحدث عن أبرز الملفات التي بحثها مع وزراء حكومته في هذا الاجتماع الذي استمر قرابة 4 ساعات. تحدث الرئيس بدءا كما ذكرت عن أهمية هذه الجغرافيا الصعبة التي تعيش فيها تركيا، مؤكدا بأن تركيا لا تعادي أي أحد سواء من عرقية أو دولة بعينها، ولكن تركيا تسعى لحماية مصالحها وحماية مواطنيها من التهديدات في هذه المنطقة، مستذكرا في هذا اليوم ما قاله من رسائل خلال الاحتفال الذي شهده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بذكرى معركة مالازغرت في منطقة أخلاط جنوبي شرقي تركيا، مؤكدا بأن الرسائل التي أرسلها الرئيس أردوغان في كلمته من هناك كان لها صدى واسع، وبالتالي أكد عليها في هذا اليوم مشيدا بالتجربة العميقة والتاريخ الذي بنيت عليه تركيا على إمبراطورية كانت تملك وتحكم 3 قارات أو مناطق في 3 قارات حول العالم، وبالتالي هذه الخلفية التي تنطلق منها تركيا في ظل النظام العالمي الذي يتشكل في هذه المرحلة تستمر تركيا في حماية مصالحها دون معاداة أحد.

0: الرئيس التركي أكد بأن من يصادق تركيا فسيكون من الكاسبين والرابحين خلال الفترة القادمة، ومن يعادي تركيا سيكون من الخاسرين، مؤكدا كذلك ومستشهدا بما شهدته تركيا، خاصة القيادة التركية ممثلة في الرئيس التركي، من الفعاليات التي شارك فيها لتحقيق هذه الأهداف التي تحدث عنها الرئيس التركي، وكان من بينها مشاركته في قمة مجموعة شانغهاي في كيرغيزستان، والرسائل التي أرسلها من هناك، مؤكدا الاستمرار في تعزيز العلاقة مع هذه المنظمة وغيرها من المنظمات، مؤكدا كذلك أو مشيدا بما حققه الاقتصاد التركي من نجاحات خلال هذه الشهور الأولى من عام 2026 التي وصلت إلى قرابة 180 مليار دولار.
1: أشكرك جزيل شكر الزميل أيمن جاد عن هذا الكم الوافر من تفاصيل الرئيس في كلمته بأنقرة عقب الاجتماع الحكومي. وصلنا بكم النظر الكرام إلى ختام هذه الساعة، تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.
2: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
3: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع،
4: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية،
5: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء،
6: تصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد،
7: نعم إذن فهمي
6: أسرع وقت ممكن
7: ويعتقدون الآن
8: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع،
9: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
10: كرب مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تريتي عربي.
2: الله بنتك من الأطفال مشان البنك، من رقم 100.

0: قوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فيش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
0: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانا.
3: والله شعور لا يوصف.
4: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
5: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
6: طبعاً أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
7: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
8: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
9: والفرج القريب إن شاء الله للقصر الباكية، المؤبدات، الأشبال.
10: كنا نستنى إنه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا إحنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
11: For all the victims of the genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة الإخبارية مع مراسلينا، معكم رائد المصري، وسنتابع معكم في هذه الجولة آخر المستجدات من المدن والعواصم حول العالم. نبدأ جولتنا من اليمن، حيث قتل أكثر من 300 شخص بالاشتباكات الدائرة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي جنوب غربي البلاد. وأفاد مصدران عسكريان في القوات الحكومية بمقتل 84 من عناصرها خلال اليومين الماضيين، في حين أكدت مصادر حوثية مقتل 57 من عناصرها خلال الفترة نفسها. وبحسب بيان للقوات المسلحة اليمنية، شن الجيش اليمني عمليات عسكرية واسعة في عدد من الجبهات، شملت استعادة مواقع وتثبيت أخرى وإفشال محاولات تسلل واستهداف مواقع وتجمعات للحوثيين. كما قالت القوات الحكومية إنها دمرت غرفة للقيادة والسيطرة ومنظومة استشعار حرارية، إلى جانب استهداف تجمعات للحوثيين في جبهة مريس بمحافظة الضالع جنوبي اليمن. وأعلنت استعادة السيطرة على جبل الكورة الاستراتيجي الواقع بين مديرتي المعافر والوازعية في ريف محافظة تعز. ينضم إلينا من مأرب مراسلنا خليل المليكي. خليل، أهلا ومرحبا بك، أبرز التطورات والمستجدات لديك.
1: نعم رائد، على الاشتباكات أو التصعيد الأكثر عنفا اليوم هو في محافظة الجوف، حيث دفعت القوات المسلحة بكتائب وألوية باتجاه معسكر اللبنات لتحرير هذا المعسكر الاستراتيجي الذي يعتبر من أهم المعسكرات في محافظة الجوف وكذلك في اليمن ككل. اليوم المعارك عنيفة، في ذلك تقول مصادر عسكرية من معسكر اللبنات بأن القوات المسلحة اليمنية سيطرت على اللبنات السفلى وعلى البوابة الغربية لهذا المعسكر، ولا تزال الاشتباكات الشديدة حتى اللحظة في هذا المكان. تحاول القوات المسلحة كما تقول مصادر عسكرية الوصول إلى مدينة الحزم وما بعد مدينة الحزم، هذه المدينة التي خسرت

0: القوات المسلحة في العام 2021 اليوم تحاول العودة إلى هذه المدينة الاستراتيجية.
1: شكرا جزيلا لمراسلنا في مأرب خليل المليكي، ونعتذر من المشاهدين الكرام عن رداءة الصوت من المصدر. إلى قطاع غزة، حيث استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم إثر غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من القطاع. وأكدت مصادر فلسطينية استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين باستهداف طيران الاحتلال دراجة نارية شمالية مدينة خان يونس. كما أكدت مصادر طبية استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بغارات إسرائيلية على حي الرمال غربي المدينة. كما أفادت باستشهاد طفل وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين. قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن أكثر من 1000 فلسطيني استشهدوا في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر العام الماضي. وأشار تورك إلى أن إسرائيل تواصل عمليات الضم في الضفة الغربية المحتلة رغم قرار محكمة العدل الدولية. ينضم إلينا من غزة مراسلنا وائل الحلبي. وائل، أهلا ومرحبا بك. التطورات والمستجدات لديك.
2: مرحبا رائد. الغارات الجوية الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر اليوم وحتى اللحظة أدت لاستشهاد 7 فلسطينيين بينهم 3 من الأطفال. في ظل استمرار هذه الغارات والعمليات العسكرية الإسرائيلية على الأرض، تتزايد وتيرة الهجمات وأيضا تتزايد وتيرة القلق والخوف، بالذات أنها تتزامن مع تصريحات من قادة الجيش الإسرائيلي ووزراء الحكومة الإسرائيلية بنوايا واضحة بعزمهم بتنفيذ عمليات عسكرية، أو المطالبة من قبل وزراء اليمين الإسرائيلي بضرورة تنفيذ مخطط التهجير الذي تم طرحه بشكل متكرر في الأيام الماضية. وهذا ربما يعبر عن سياسة الاحتلال والنوايا الحقيقية التي يحاول من خلالها إفشال أي اتفاق يوقف هذه الإبادة ويلزم إسرائيل بالانسحاب من قطاع غزة ووقف عمليات القتل التي يحاول من خلالها تطبيع مشهد الموت بشكل يومي في القطاع دون الاكتراث من العالم الخارجي أو حتى من خلال مجلس السلام الذي شكل من أجل وقف الإبادة الجماعية وإدارة الأمور بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. ورغم ذلك فإن المجلس يقف صامتا أمام كل الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين الفلسطينيين على مدار الأشهر الماضية ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي. وحتى اللحظة قتلت إسرائيل أكثر من 1300 فلسطيني في القطاع جراء القصف المستمر على قطاع غزة، أو حتى عمليات إطلاق النار والقصف المدفعي الذي أدى في الليلة الماضية لاستشهاد طفل وهو في فراشه بعد أن سقطت قذيفة المدفعية داخل المدرسة التي أوت إليها أو نزل نزحت إليها عائلته، واستشهد هذا الطفل على الفور فيما أصيبت شقيقته جراء هذا القصف المدفعي. جرائم متواصلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي ترتكب بحق المدنيين وخاصة الأطفال منهم، الذين من المفترض في مثل هذه الأيام أن يتوجهوا إلى مدارسهم مع بدء العام الدراسي في كافة البلاد، ولكن في قطاع غزة المشهد يبقى استثنائيا. الأطفال إما يعثر على ما تبقى من عظامهم من تحت الأنقاض ويشيعون إلى قبورهم، أو حتى يهرولون ويبحثون عن توفير المياه لعائلاتهم، أو إما تجدهم جرحى ومرضى داخل المستشفيات بسبب سوء الحالة الصحية التي يعاني منها غالبية الأطفال في قطاع غزة. وهذا ربما يكشف المساعي الإسرائيلية الدائمة لتطبيق سياسة التجهيل وحرمان أكثر من 600,000 طفل في قطاع غزة من حقهم في التعليم بعد أن دمرت إسرائيل نحو 500 مدرسة في قطاع غزة، وأيضا دمرت كافة المرافق التعليمية واضطرت المؤسسات التعليمية لإقامة بعض الخيام المؤقتة لتعليم فيها الأطفال، وهذه لا تنطبق عليها أدنى مقومات المدارس أو التعليم، بالذات أن هذه الخيام يجلس فيها الأطفال على الأرض ولا يملكون القرطاسية التي تساعدهم على الكتابة أو التعلم في ظل محاولات إسرائيل منع إدخال أي من الاحتياجات الأساسية سواء

0: لدعم مسيرة التعليم أو حتى أي من الاحتياجات الإغاثية التي تساعد هؤلاء الأطفال وعائلاتهم على البقاء على قيد الحياة مع استمرار القيود التي تفرض على إدخال الأدوية إلى مستشفيات قطاع غزة، وكذلك القيود التي تزداد يوما بعد يوم في ظل سفر أعداد قليلة جدا من المرضى والجرحى لتلقي العلاج خارج القطاع. كل هذه المسببات تحاول من خلالها إسرائيل صنع وسائل قتل، إما بالرصاص أو من خلال أيضا الأمراض وحرمان الأطفال من العلاج، وهذا يأتي في إطار ما يسمى بالإبادة الصامتة. رائد،
1: شكرا جزيلا لك من غزة مراسلنا وائل الحلبي. إلى لبنان، حيث قتل 12 شخصا وأصيب 10 آخرون جراء غارتين إسرائيليتين في بلدة كفر رمان جنوب لبنان وفق وكالة الأنباء اللبنانية. وبحسب الوكالة قتل 10 أشخاص وأصيب 5 آخرون بغارة إسرائيلية على مبنى في بلدة كفر رمان، كما قتل مسعفان إثر غارة بطائرة مسيرة إسرائيلية على سيارة كان على متنها في البلدة. وأصيب 20 شخصا أيضا جراء غارات إسرائيلية استهدفت جبل الرفيع وعرب صليم ومرتفع السويداء ودوحة كفر رمان والنبطية الفقاء. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسكه بتجديد فترة عمل قوات اليونيفيل، مضيفا أن بلاده تسعى بالتنسيق مع الرئيس الفرنسي إلى تسهيل عملية التجديد. ورحب عون بمبادرة فرنسية إيطالية لتشكيل قوة أوروبية تملأ الفراغ في حال انسحاب اليونيفيل نهاية العام الجاري، مشددا في الوقت نفسه على أن الاعتداءات الإسرائيلية تستهدف مسار اتفاق الإطار وتقوض كل الجهود المبذولة لوقف التصعيد. تنضم إلينا من بيروت مراسلتنا صباح ياسين. صباح، أهلا ومرحبا بك ميدانيا وسياسيا، أبرز التطورات لديك.
2: رأد، على المستوى الميداني التصعيد الإسرائيلي مستمر، وربما أكثر من عبر عن هذا التصعيد المستمر منذ عدة أيام باتجاه عدد

وزارة الصحة قالت بأن عدد الضحايا جراء الغارة التي استهدفت فجا بلدة كفر الرومان استهدفت مبنى مأهولا من 3 طبقات ارتفع، والآن العدد هو 11 ضحية فضلا عن 10 جرحى، ومعظم الضحايا والجرحى هم من الأطفال والنساء. أيضا كانت مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في كفر الرومان ما أدى إلى مقتل مسعف تابع للدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية. بلدة دير الزهراني كذلك الأمر رائد، كانت عرضة لغارة إسرائيلية عنيفة استهدفت مبنى، وكان الجيش الإسرائيلي حذر سكان هذا المبنى وطالبهم بالإخلاء. على أي حال التصعيد في منطقة النبطية وقرى قضاء النبطية مستمر ومتواصل منذ ساعات الصباح وحتى الآن. عدة غارات عنيفة ضربت مدينة النبطية، 3 غارات من الطيران الحربي ضربت النبطية الفوق والتحت، إضافة إلى غارة من مسيرة استهدفت سيارة في حي المسلخ في عمق مدينة النبطية، والحديث يدور حاليا عن سقوط 4 ضحايا فضلا عن تفجيرات. التفجيرات اليوم لم تغب أيضا في الجنوب اللبناني، تفجيرات ضخمة ضربت بلدة كفر تبنيت المتاخمة للنبطية وأيضا بلدة زوطر الشرقية. وبحسب المتابعين وكأن الجيش الإسرائيلي يريد بالفعل تهجير سكان هذه المنطقة، وهذه الأحداث الأمنية الخطيرة في قرى قضاء النبطية بالفعل انعكست حركة نزوح واسعة من هذه المنطقة، وسط معلومات ميدانية لم تتأكد رسميا عن رصد تقدم لآليات عسكرية إسرائيلية باتجاه النبطية الفوق تحديدا. أيضا منذ قليل غارة إسرائيلية من مسيرة استهدفت دراجة نارية في بلدة الريحان وفي قضاء جزين، والمعلومات تتحدث عن مقتل شخص. إضافة إلى ذلك القطاع الغربي في قضاء صور وتحديدا بلدة المنصوري تعرضت إلى أكثر من 10 تفجيرات إسرائيلية عنيفة وهزت المنطقة في قضاء صور بأكملها. على أي حال هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر والذي يبلغ مستويات أكثر تطورا، يقول الجيش الإسرائيلي بأنه ردا على خروقات متكررة من قبل حزب الله، وكان قد زعم بأن حزب الله أطلق مسيرات مفخخة باتجاه جنود إسرائيليين في المنطقة الأمنية، ولكن حتى الآن حزب الله

0: لم يتبنى أي عملية ولم ينفي أو يؤكد أي من هذه المعلومات وهذه الأنباء الإسرائيلية. أيضا الجيش الإسرائيلي منذ قليل أعلن بأنه اشتبك مع أحد عناصر حزب الله في منطقة الشطيف، ما أدى إلى مقتل هذا العنصر بحسب المزاعم الإسرائيلية. أيضا حزب الله حتى الساعة لم يعلق على هذه المعلومات. نعم رائد،
1: شكرا جزيلا لك من بيروت مراسلتنا صباح ياسين. في الملف الإيراني، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران سترد بالمثل إذا تبنت الهيئة الأممية المعنية بالرقابة النووية قرارا ضدها. وصف بقائي موقف الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة بغير المنطقي، وأضاف أن السبب في عدم تمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى المواقع والمنشآت النووية الإيرانية هو الجريمة التي ارتكبتها الولايات المتحدة وكيان الاحتلال من خلال مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية. نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي قوله إن بلاده ستعلن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز خلال الأيام القليلة المقبلة، وأضاف أن تلك المنطقة ستبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي وتمتد إلى مناطق في الخليج، وأن أي سفينة تدخل المنطقة المحظورة الجديدة ستضاف إلى قائمة العقوبات. وللمزيد ينضم إلينا مراسلانا من طهران سامي برهوم ومن واشنطن رؤوف جربي. أهلا ومرحبا بكما، وأبدأ معك سامي وأبرز التطورات لديك.
2: التطورات رائد هي التصريحات التي نستمع إليها على لسان المتحدثين إما في أروقة القيادة السياسية الإيرانية أو في الخارجية هنا في العاصمة طهران، حيث عقد اليوم المؤتمر الأسبوعي للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، وكنا هناك واستمعنا عن كثب لتصريحات تتعلق بالتوتر الإيراني الأمريكي. أولا قال إن المفاوضات الإيرانية العمانية وصلت إلى مراحلها النهائية لتشكيل ممر مائي آمن ومحدود ومؤقت، وسيكون ذلك في إعلان في الأيام المقبلة، لكن قال أيضا أو لم يخفي القول بأن الملاحة البحرية تحتاج وقف ما تقوم به واشنطن من الحصار البحري والهجمات العسكرية بالقرب من مضيق هرمز. كذلك قال إن الضربات العسكرية التي قام بها الحرس الثوري الإيراني في الأيام الأخيرة تأتي كإجراء دفاعي أمام الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية الأمريكية، وأيضا قال إن إيران تضع مصالحها في أي مفاوضات قادمة مع واشنطن من أجل أمن المنطقة برمتها. أيضا أدان الهجمات الأمريكية التي وقعت عند المحافظات الإيرانية الجنوبية قبل أيام وقد أوقعت العشرات من المدنيين بين قتيل وجريح وفق حديث السلطات الإيرانية. في كل الأحوال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية انتقد مدير عام وكالة الطاقة الذرية الدولية وقال إنه يتم استخدامه من واشنطن ودول أوروبية كورقة ضغط سياسي وأيضا ابتزاز باتجاه إيران. وتحدث في إطار العلاقات في المنطقة أولا بالتواصل مع قطر والكويت من أجل معرفة مصير ثلاثة من الطيارين الإيرانيين وإعادتهم إلى إيران، وقال أيضا إن العلاقات الخارجية الإيرانية مستقرة في حديث عن العلاقات الإيرانية الصينية بعد لقاء الرئيسين على هامش قمة شنغهاي، وقال إن هناك اتفاقيات وتعاون استراتيجي بين البلدين. في كل الأحوال رائد، هنا في إيران الأعين ما تزال على مضيق هرمز إما في ظل حالة التاهب من الحرس الثوري الإيراني أو حديث القائد العام للمجلس الأمن القومي بالقول إن إيران تضع مصالحها وإنها قد تذهب إلى ضربات استباقية في ظل استمرار حالة الضغط الاقتصادي والحصار الذي تفرضه القيادة المركزية الأمريكية. ما بين التلويح العسكري والضغط السياسي، تقول طهران إنها تمضي الآن بمسارين. المسار الأول هو حالة التأهب الميداني للتعامل مع أي تطور عسكري دراماتيكي خاصة عند السواحل الجنوبية للبلاد، وسياسيا تقول إن طريق المفاوضات لم يغلق، هناك اتصالات تجرى في المنطقة مع مسؤولين قطريين وأتراك وأيضا سعوديين في محاولة لتبادل الأفكار لخفض التصعيد.

0: الوصول حتى إلى وقف لهذه الحرب، لكن ما نقرأه هنا في طهران أن الشارع الإيراني يتلمس حالة الضغط الاقتصادي اليومي في ظل تراجع العملة الإيرانية، ارتفاع في الأسعار، التضخم في الأسواق. ولكن رغم ذلك تقول القيادة الإيرانية إنها تضع خطة طارئة للتعايش مع الوضع الاقتصادي في ظل العقوبات المشددة أمريكيا. وحتى الآن يمكن القول بأن كفة التوتر العسكري هي من تسيطر، باعتبار أن الأصداء التي تأتي من مضيق هرمز تقول إن هناك ضغوط من الطرفين حول من يسيطر أولا على الجزر ومضيق هرمز رائد.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلنا سامي برهوم. وإلى واشنطن رؤوف، أجدد الترحيب بك من الجانب الأمريكي أيضا، التطورات والمستجدات.
2: تحية رائد، باعتبار اليوم هو يوم عطلة وإجازة رسمية عيد العمال في الولايات المتحدة، لا يبدو أن هناك كثير من التصريحات الصادرة من الجهات الأمريكية عدا بعض التصريحات التي يمكن فهم تفاعلات الإدارة الأمريكية مع ما يحدث في مضيق هرمز. ونبدأ من تصريحات نقلتها نيويورك تايمز عن مسؤولين بالقيادة المركزية الأمريكية سنتكوم، التي تقول بأن لا تزال تسيطر على مضيق هرمز، مضيق هرمز تحت السيطرة الأمريكية، وهناك تدفق للنفط عادي في هذا المضيق، وأن الحصار المفروض على الجانب الإيراني ناجح إلى حد كبير. كانت هناك أيضا بعض التصريحات نقلت عن وزير الطاقة كريس رايت، الذي قال بأن معدل مرور النفط في مضيق هرمز يقارب 9 ملايين برميل يوميا، وأن هناك تطورات متلاحقة في الأيام المقبلة يمكن أن تسمح بتدفق أكبر لكميات النفط الخارجة من هناك. وفي هذا الإطار يمكن فهم التصور الأمريكي الآن من أن مضيق هرمز يجب أن يبقى دائما تحت السيطرة الأمريكية، وبأن أي استهداف من الجانب الإيراني سيقابل برد، هذه المرة تكريس لمعادلة جديدة، ناقلات النفط الإيرانية مقابل كل إطلاق صواريخ أو استهدافات تطال السفن الأمريكية العسكرية أو حتى سفن الشحن الدولية. ما تقوله واشنطن في هذا الإطار قاله بصريح العبارة الأدميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية، إضافة إلى وزير الحرب بيت هيكسيث الذي أكد بأن كل استهداف للأصول الأمريكية العسكرية سيقابل باستهداف ناقلة النفط في تصعيد آخر تلجأ إليه القيادة الأمريكية للضغط أكثر على إيران. ما يفهم أيضا بأن هناك تطورات لا تلتزم الإدارة الأمريكية الصمت بخصوص هذه الاستهدافات، حتى وإن كان ترامب قال في السابق بأنه يمكن أن تحدث، لكن أيضا هناك ترقب لما يمكن أن تنتج عنه المباحثات مع بين إيران ومسقط والرد الأمريكي المتوقع على ذلك.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسلنا رؤوف جربي. نختم هذه الجولة بالحرب الروسية الأوكرانية، حيث قال الكرملين إنه لا يستبعد استئناف المحادثات مع كييف برعاية واشنطن بهدف إيجاد مخرج للحرب في أوكرانيا. وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الحديث عن مكان محدد أو مواعيد للمحادثات لا يزال سابقا لأوانه. بدوره حث الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي جميع الأطراف على مواصلة المسار الدبلوماسي عقب محادثات مع المبعوثين الأمريكيين في كييف وموسكو. وقال زيلينسكي إن الشركاء يعرفون ما يمكن أن يؤتي ثماره وما يجب تحقيقه قبل حلول الشتاء. ينضم إلينا من كييف مراسلنا صفوان جولاق. صفوان أهلا ومرحبا بك، أبرز التطورات ميدانيا وسياسيا.
3: بداية رائد، أبدأ من العاصمة الأوكرانية كييف. فبعد أيام قليلة وساعات قليلة من الهدوء النسبي الذي تزامن مع زيارة المبعوثين الأمريكيين، عادت مساء هذا اليوم صافرات الإنذار لتدوي وتحذر من اقتراب طائرات مسيرة نفاثة إلى أجواء العاصمة الأوكرانية كييف. ولكن حتى الآن لم نسمع أي أصوات انفجارات، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، يتوقع الأوكرانيون أن توجه موسكو ضربة جديدة إلى العاصمة الأوكرانية كييف في وقت قريب، خاصة وأنه تم الحديث عن نقل مقاتلات عسكرية

0: قاذفات استراتيجية إلى قاعدة أولينيا في روسيا، وهي قاذفات تحمل صواريخ مجنحة عادة ما تستخدمها روسيا لضرب كييف وغيرها من المدن والمقاطعات الأوكرانية بشكل واسع النطاق. أيضا خلال ساعات هذا اليوم تعرضت عدة مقاطعات ومدن لقصف روسي. القصف طال سومي، طال عدة تجمعات سكنية في تلك المقاطعة الشمالية الشرقية، وأدى على الأقل إلى إصابة 5 أشخاص. كان هنالك قصف مرتين على مدينة زابوريجا في جنوب شرق أوكرانيا. القصف الأول استهدف متجرا ضخما بما يضمه من مرافق ومستودعات، وأدى إلى دمار كبير في ذلك المستودع. وأيضا خلال ساعات هذا النهار قصف مبنيان سكنيان في زابوريجا، وأدى ذلك إلى إصابة 5 أشخاص. أيضا في مقاطعة تشيرنيهيف شمالا قصف مصنع للتبغ، وأدى ذلك إلى إصابة امرأة واحدة وفق ما أعلنت الإدارة العسكرية هناك. في جنوب البلاد وتحديدا في مقاطعة أوديسا استهدف مجددا ميناء إسماعيل في غرب مقاطعة أوديسا، وهذا يحدث بشكل متكرر بين الحين والآخر.
1: نعم.
0: الأضرار مادية لحقت بالميناء وبعدد من المرافق هناك، وبالتالي التصعيد هو سيد الموقف بغض النظر عن التصريحات التي تتباين بين تفاؤل وتشاؤم فيما يتعلق بإمكانية إجراء مفاوضات جديدة بين الجانبين برعاية أمريكية.
1: شكرا جزيلا لك من العاصمة الأوكرانية كييف مراسلنا صفوان جولاق. بهذا نصل إلى ختام هذه الجولة مع مراسلنا، إلى اللقاء.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
2: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يوميا على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
3: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
4: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
5: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
6: No nuclear weapons.
7: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
8: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
9: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
10: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعاً أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب إن شاء الله للقصر الباكية، المؤبدات، الأشبال.
11: كنا نستنى إنه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا إحنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
12: حبيبي يا ماما
13: يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. تركيا تعلن برنامجها الاقتصادي المتوسط المدى للفترة بين 2026 و2029. البصرة تستعد لبناء مدينة صناعية واقتصادية ضخمة وفتح باب الاستثمار فيها.

0: أطلقت الحكومة التركية برنامجاً اقتصادياً متوسط المدى لثلاثة أعوام يستهدف إعادة التوازن للاقتصاد وخفض التضخم بشكل مستدام وتعزيز الإنتاج والاستثمار ورفع الإنتاجية. وأكد جودة يلماز نائب الرئيس التركي أن مؤشرات البرنامج بدأت تعكس تحسناً في هيكل النمو مع نتائج ملموسة في عدد من المجالات الرئيسية.
1: ضمن برنامجنا نرى أن إجمالي الاستثمارات يتجاوز مستويات الاستهلاك، وهو ما يعكس تحسنا في هيكل النمو ليصبح أكثر توازنا وجودة واستدامة. فالاستثمارات تسهم في توسيع القدرات الإنتاجية ودعم التحول التكنولوجي ورفع الإنتاجية، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة.

0: وتظهر البيانات أن المساهمة الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج في النمو الاقتصادي أصبحت أكبر خلال السنوات الأخيرة. فمن إجمالي نمو متوقع بنسبة 3.3% للعام الحالي يعزى نحو 1.2 نقطة مئوية إلى هذه العوامل، ونستهدف مواصلة هذا المسار القائم على الإنتاج والاستثمار بدلا من الاعتماد المفرط على الاستهلاك، وهو ما من شأنه أن يدعم جهود مكافحة التضخم ويخفف الضغوط على الميزان الخارجي ويرفع إمكانيات النمو الاقتصادي على نحو أكثر صحة واستدامة.
1: هذا وقد عكست مؤشرات الأسواق تحسناً في الثقة بالليرة التركية بالتوازي مع تراجع المخاطر المالية وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية. وأشار نائب الرئيس التركي إلى أبرز هذه المؤشرات وفي مقدمتها ارتفاع الاحتياطيات وتراجع علاوة مخاطر الائتمان.
0: رغم حالة عدم اليقين والمخاطر الجيوسياسية العالمية، ارتفعت احتياطياتنا الإجمالية بمقدار 89.7 مليار دولار مقارنة بمايو 2022، لتصل إلى 188.2 مليار دولار بحلول 28 من أغسطس الماضي. كما تراجعت علاوة مخاطر الائتمان أو ما يعرف بالCDS إلى 217 نقطة أساس، وهذا يعزز مناعة اقتصادنا وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية.
1: للنقاش ينضم إلينا من إسطنبول الخبير الاقتصادي الدكتور رحمي إنجيكارا. أهلا بكم دكتور رحمي. إذن برنامج اقتصادي جديد متوسط المدى للسنوات الثلاث المقبلة يتضمن مجموعة من الأهداف والمؤشرات الاقتصادية، برأيكم ما الذي يميز هذا البرنامج الجديد؟
2: المدى أعلن من قبل نائب رئيس الجمهورية في اجتماع الذي ترأسه نائب رئيس الجمهورية جودة يلمز، وفي اجتماع الأهداف التجارية الكبيرة والصادرات والواردات ومعدل الدين وبرنامج الإصلاحات، هذه أمور كلها يتناولها، وأيضا مراحل إنشاء الميزانية يشكل هذا البرنامج أساسا لها. البرنامج المتوسط المدى كشأنه في كل سنوات فإنه من قبل رئاسة الشؤون الاستراتيجية والميزانية في رئاسة الجمهورية أعد هذا البرنامج. وفي مراحل التحضير فإن الوزارات والمؤسسات المعنية كان لها إسهامات مهمة جدا، وفي الوقت نفسه فإن القطاع الخاص أيضا كان لآراء القطاع الخاص أيضا تأثير وإسهام، وشهدنا هنا تأثيرا فعالا من قبل كل الأطراف المعنية، وهذا مهم من حيث رسم المشهد ويجعله برنامجا ذا سمة خاصة باعتبار أنها توجهت وأسهم فيها كل الأطراف. نجد في البرنامج أمورا تميزه، وهي أنه التأثير على حيوات المواطنين اليومية، وأيضا التأثير الاقتصادي على القطاعات والمصدرين، وهذه أمور تناولت بشأنها أرقاما هذا البرنامج الاقتصادي، وأيضا بشأن فرص العمل تم رسم محددات للمرة الأولى، تم إدراج بند للصمود الاقتصادي والأمن الاقتصادي في البرنامج لهذه المرة. وهنا مع التحديات العالمية وأن يتناول هذا الأمر على بعد أمني، أمن اقتصادي جعل له بعدا آخر مختلفا جدا. وإلى جانب هذا فإن كثيرا من البنود الرئيسية كانت مهمة. تعزيز قطاع التصنيع كان أحد التحديثات المهمة في هذا البرنامج،
1: دكتور رحمي، قدرات الإنتاج بعد التراجع الكبير الذي سجله التضخم في تركيا عام 2024 في مايو من نحو 75%، يستهدف البرنامج الوصول إلى 21% العام المقبل ثم إلى خانة الآحاد في 2029. ما الذي يجعل هذا المسار أكثر قابلية للتحقيق في المرحلة المقبلة؟
2: نعم، توقعات التضخم هي

0: بحدود نهاية هذا العام، و21% عام 2027، وعام 2029 أن يزيد الرقم إلى 9% فأقل. هذا ما يتوقع، ومن ثم المحافظة على أرقام من ذات الخانة الواحدة. وفقا لحسابات البنك المركزي، فإن التأثير المباشر وغير المباشر للحرب على التضخم كان 7 درجات، وهذا بالطبع يعني ضغطا مهما على أرقام التضخم، لأن الطلب الخارجي والساحة الخارجية شهدت فيها توترات تدفع إلى زيادة التضخم، ومن ثم فهذه كانت توترات مهمة. الارتفاع في أسعار الوقود كان رأس حربة في هذا المشهد، كان عاملا رئيسيا. وأيضا كانت هنالك حالة من التضخم المنعكس مما تورث من السنوات الماضية، والمشهد الخارجي لم يكن داعما في مراحل خفض التضخم، يمكننا أن نقول هذا. ومن ثم فإن مكافحة التضخم بحلول نهاية البرنامج يهدف إلى أن تنخفض إلى أرقام ذات الخانة الواحدة، وهذا هدف مهم. إذا كنا نتحدث عن النمو، فمن المهم الحفاظ على أرقام تضخم منخفضة أو التقليل من التضخم، ولا سيما في البرنامج الاقتصادي متوسط المدى.
1: دكتور رحمي، الحكومة في بياناتها أشارت إلى ارتفاع حصة الودائع بالليرة التركية إلى ما نسبته 61% وأكثر من 61%، وكذلك ارتفاع الاحتياطيات إلى أكثر من 188 مليار دولار. ما الذي تقوله هذه المؤشرات عن مستوى الثقة والاستقرار الذي وصل إليه الاقتصاد التركي في المرحلة السابقة؟
0: نعم، هذه أرقام مهمة تظهر نجاح البرنامج الاقتصادي الذي الجاري تنفيذه، ولا سيما التضخم الذي ارتفع إلى 75% أن يعاد خفضه إلى 28%، وبحلول الأعوام المقبلة مع نهاية البرنامج أن يكون هذا الرقم سينخفض إلى أرقام من ذات الخانة الواحدة. هو أحد أهم مؤشرات الثقة بالليرة التركية، وطبعا في الوقت نفسه يظهر الثقة بالليرة التركية، لأن الليرة التركية حصتها من مجموع الموضوعات كانت 31.6، لكنها بلغت 61.5% اعتبارا من 26 من أغسطس. ومن ثم فمنذ ذلك هذا اليوم الموضوعات الأجنبية أيضا لنقل أنها انخفضت، وفي الموقف نفسه فإن السياسة الاقتصادية المستقرة في تركيا رغم التغيرات العالمية والإقليمية وزيادة الاحتياطيات رغم المشهد الذي في الخارج، زاد رقم احتياطي يبلغ 188 مليار دولار، وهذا التزايد الملحوظ في الاحتياطي مؤشر على صمود البلاد اقتصاديا في ضوء التطورات والتحديات العالمية والإقليمية. وأيضا مستوى الخطر أن ينخفض إلى ما أقل من 20%، هذا عامل مهم. وأيضا القطاع العام والخاص، نسبة الدين، نسبة الفائدة من الدين العام، أن كونها تنخفض بنسبة كبيرة تظهر تأثيرا إيجابيا على معدل الثقة بالاقتصاد التركي.
1: دكتور رحمي، توقعات النمو وفق البرنامج جاءت عند 5% عام 2029. إذا نظرنا إلى نهاية البرنامج، ما الصورة التي يمكن أن نتخيلها أو نتوقعها للاقتصاد التركي إذا ما تحققت أهداف البرنامج؟
0: نعم، البرنامج المتوسط المدى توقعاته بالنمو كانت 3.3% لعام 2026، هكذا تم تطوير التوقعات. وإذا نظرنا إلى النمو التدريجي فإن مشهدا مهما للغاية أبرز ذلك، أمر يجب أن نسجله هنا، ولا سيما إذا ما تناولنا ظروف الحرب وتأثيرها وضغطها على أرقام التضخم. فهذا وإن كان موجودا فإن مشهدا بشأن النمو تم رسمه ناجحا، ولا سيما في التجارة العالمية عام 2027 4.3% كان هو نسبة نمو التجارة العالمية، وهذا أمر كان يقدم فرص مهمة لتركيا معه. ومن ثم في تركيا في هذه النقطة لتعزيز الاقتصاد على المستوى، وأيضا تحديد قدرتها التنافسية عالميا وتعزيزها من مكانتها، هذا جلب معه زيادة في أرقام النمو أيضا بلوغ 5%، ذلك المستوى المتوقع وفقا للبرنامج والملاحظات التي سجلت فيه والتدابير. نمو مستدام يخطط له، وهذا مهم، ليس من حيث النمو ليس من حيث الأرقام وحسب، بل من حيث نسبة

0: الفرد أو نصيب الفرد من الدخل القومي بالنسبة إلى الدخل القومي، ولا سيما إذا ما وضعنا بعين الاعتبار أن الاقتصاد التركي سيتطور أكثر مع هذه الأرقام والمؤشرات كلها، ومن حيث الصادرات أيضا فإن الهدف النهائي أيضا نرى أنه مرتفع كذلك، ولا سيما إذا ما وضعنا بعين الاعتبار قدرات تركيا وأدائها الأخذ في التطور أكثر فأكثر في مجال التصنيع وفي مجال العديد من قطاعات الصناعة مما يغذي البلاد اقتصاديا طبعا.
1: شكرا الدكتور رحمي إنجي كارا الخبير الاقتصادي، كنت معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه مدينة صناعية واقتصادية ضخمة في البصرة.

0: من جديد أهلا بكم. تتهيأ محافظة البصرة جنوبي العراق للشروع بإقامة المدينة الاقتصادية والصناعية إحدى الركائز الأساسية لمشروع طريق التنمية، وسط تأكيد من الإدارة المحلية أنها منفتحة على جميع شركات الاستثمار العالمية الراغبة بتنفيذ المشاريع المطروحة.
1: 100 كيلومتر مربع هي المساحة التي ستقام عليها المدينة الاقتصادية والصناعية في البصرة جنوبي العراق. تضم المدينة التي تقع إلى جوار ميناء الفاو الكبير مصانع لتجميع السلع ومساحة كبرى للتبادل التجاري وربط الشحن البحري بالنقل السككي. هنا لا يراد للبضائع والمكونات أن تعبر العراق فقط، بل أن تتحول إلى سلع مكتملة قبل أن تنطلق إلى العالم.
2: هناك الفاو ايكونوميك زون اللي هي المنطقة الاقتصادية في ميناء الفاو اللي هي محاذية لميناء الفاو. بالحقيقة هذه توجد مشاريع صناعية وتجارية وزراعية وإلى آخره من المشاريع. حجم هذه المشاريع تقريبا يصل إلى أكثر من 20 مليار دولار. أيضا من المتوقع أن تستوعب عدد كبير من الأيدي العاملة، لذلك هو مشروع واعد وواعد جدا لكل المنطقة.
1: وفق التصاميم الرسمية يعد مصنع البتروكيماويات من أهم منشآت المدينة الاقتصادية، إذ يضم صناعات ثقيلة وخفيفة إضافة إلى التجميع والتعبئة والتغليف بطاقة تبلغ 600 ألف طن سنويا وبكلفة تقدر ب 150 مليون دولار.
3: المشروع مهم واستراتيجي، سوف يوطن الصناعات، سوف يزيد من القيمة المضافة، سوف يقلل من استيراد البضائع اللي كان العراق يستوردها، بالإضافة إلى توفير إيرادات، وهذا هو يخدم حقيقة الاقتصاد العراقي وتوجه الخطط التنموية لتنويع الإيرادات.
1: منافع اقتصادية كبيرة تنتظرها البصرة من المشروع، منها توفير آلاف فرص العمل وزيادة القيمة المضافة في مدينة بلغ معدل التضخم فيها 5.3% في حزيران الماضي، وقاربت نسبة البطالة 20%، بينما لامست نسبة الفقر السنوية 30%.
4: الرهان على إنشاء المدينة الاقتصادية والصناعية في البصرة ليس على مرور البضائع فحسب، وإنما لكونها مكوناً مهماً في مشروع طريق التنمية، إلى جانب القيمة المضافة التي ستجدها في الاقتصاد العراقي قبل أن تستكمل طريقها نحو الأسواق العالمية. راد المعموري، ترتا عربي، محافظة البصرة.
0: نناقش هذا الملف مع ضيفنا من البصرة الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد صدام. أهلا بكم دكتور أحمد. بداية، ما الذي يمكن أن تضيفه هذه المدينة الصناعية والاقتصادية الجديدة في البصرة

0: إلى مشروع طريق التنمية.
1: شكرا جزيلا. هذه المدينة ممكن أن تحول بناء الفاو الكبير ومشروع طريق التنمية، تحوله من مجرد ممر لعبور تجارة الترانزيت ومناولة البضائع إلى مركز لتجميع الصناعات وتحشيد رؤوس الأموال المحلية، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية. وهذا معناه أنه هذه المنطقة سوف تسهم بشكل كبير في رفع مستوى القيمة المضافة. فبدلا من تصدير مثلا برميل نفط بسعر $100، حينما يتم تحويل هذا البرميل إلى منتجات بتروكيماوية ومنتجات أخرى مشتقات، ممكن أن ترتفع القيمة إلى ما يقارب $300 للبرميل الواحد، ولكن كل ذلك مشروط بتهيئة البيئة المناسبة. فالأمر لا يقتصر فقط على وجود المدينة الاقتصادية، وإنما يرتبط بعوامل ومحفزات داعمة أخرى، منها عوامل لوجستية بالإضافة إلى السياسات التي ممكن أن تقدمها الحكومة مثلا في مجال التسهيلات وجذب رؤوس الأموال.
0: دكتور أحمد، التوجه المعلن للحكومة وفق ما تفضلت به ألا تقتصر الاستفادة من طريق التنمية على رسوم العبور والنقل، وإنما أن تنتج داخل العراق سلع مكتملة قبل وصولها إلى الأسواق العالمية، كيف يمكن لهذا التحول إن تم أن يرفع القيمة المضافة في الاقتصاد العراقي؟
1: نعم، هذا التحول إذا ما افترضنا إنشاء هذه المنطقة وقدوم شركات استثمار أجنبية مع وجود تسهيلات مناسبة ودعم لوجستي متكامل، هذا أكيد ممكن أن يرفع من مستوى القيمة المضافة. إذا ما افترضنا مثلا إنشاء صناعات البتروكيماويات في داخل هذه المنطقة، هذا ممكن أن يرفع القيمة المضافة مثلا من $100 لبرميل النفط كخام إلى ما يقارب مثلا $250 أو $300. وهذا بطبيعة الحال ممكن أن يتحول إلى منتجات أخرى تدخل في صناعات أخرى. إذا ما افترضنا وجود صناعات بتروكيماويات، هذه ممكن أن تحفز شركات أخرى ممكن أن تقدم إلى هذه المنطقة مثلا للاستثمار على سبيل المثال في مجال الصناعات الكهربائية. هذا بطبيعة الحال ممكن أن يرفع من مستوى الاستثمار بشكل أكبر، ويرفع من مستوى الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي ممكن أن يحفز الحركة البحرية. إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أنه قدوم شركات استثمار أجنبي، هذه أكيد في البداية تحتاج إلى جلب المواد الأولية ومختلف المكائن والمعدات، وهذا بطبيعة الحال ممكن أن يرفع من مستوى الحركة البحرية ومناولة السلع المختلفة. بمعنى أن ميناء الفاو الكبير لا يمكن أن يحقق جدواه الاقتصادية كميناء محوري ما لم تكن هناك منطقة اقتصادية
0: دكتور أحمد
1: صناعية ممكن أن تسهم في رفع مستوى القيمة المضافة.
0: مجمع البتروكيماويات سيكون من أبرز منشآت المدينة بطاقة تصل إلى 600,000 طن سنويا، واستثمارات تقدر بنحو $150 مليون. ما أهمية هذا النوع من الصناعات بالنسبة إلى العراق؟
1: أهمية الصناعات البتروكيماوية هذه أولا هي سوف يكون هناك استغلال للميزة النسبية وهي النفط العراقي. فبدلا من تصدير نفط خام، سوف تكون هناك حصة من النفط الخام المنتج تتحول إلى منتجات بتروكيماوية ترفع من مستوى القيمة المضافة بشكل أكبر. وهذه المنتجات بطبيعة الحال كما ذكرت مسبقا ممكن أن تحفز صناعات أخرى ممكن أن تستخدم الصناعات أو المواد البتروكيماوية المنتجة كلقين في هذه الصناعات. بنفس الوقت ممكن أن تكون الصناعات البتروكيماوية عاملا محفزا لرفع مستوى طاقة التكرير في العراق، على اعتبار أن البتروكيماويات أو صناعة البتروكيماوية تحتاج إلى رفع مستوى الطاقة التكريرية، وبالتالي سيكون أصحاب القرار مجبرون على رفع مستوى طاقة التكرير، وهذا بطبيعة الحال ممكن أن يوسع من مستوى السوق ويخدم الواقع الاقتصادي بشكل كبير. إذا ما سلمنا أنه حتى حاليا في صناعة التكرير هناك نقص بحدود 500,000 برميل يوميا. ما أقصده من هذا الكلام هو أن وجود منطقة اقتصادية ستكون عاملا محفزا في دفع أصحاب القرار نحو توفير الوسائل والتسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى دور هذه المنطقة في تحفيز الحركة التجارية في ميناء الفاو الكبير مستقبلا.
0: دكتور أحمد، في ظل أزمة مضيق هرمز اليوم وما كشفته عن أزمة ربما في مسارات تصدير النفط العراقي، إلى أي مدى يمكن لطريق التنمية وكذلك المشاريع المرتبطة بالبصرة أن تسهم مستقبلا في تنويع خيارات العراق؟

0: العراق لتصدير نفطه؟
1: نعم، يعني اليوم العراق يسعى جاهدا إلى تحديد أو الاستثمار في مسارات جديدة، منها رفع مستوى التصدير مثلا باتجاه فيش خابور، ومنها إلى ميناء جيهان التركي، ومسار آخر إلى العقبة، ومسار خط بانياس. هذا لا يمكن أن يتحقق في المدى القصير، هو يتحقق في المدى المتوسط. في كل الأحوال والظروف وجود استثمارات مثلا في المنطقة الاقتصادية في البصرة، هذا ممكن أن يخلق مصالح دولية عديدة في داخل مدينة البصرة، وبالتالي هذا الأمر يرفع من الأهمية الجيوسياسية لمضيق هرمز بشكل عام. ولكن في المجمل تبقى التوترات أكيد هي عامل مؤثر، إذا أخذنا بنظر الاعتبار تكرار أزمة مثل الأزمة الحالية ما بين الولايات المتحدة وإيران. على المدى البعيد يعني لا يمكن أن تطول هذه الأزمة إذا افترضنا وجود حلول والتوصل إلى اتفاق، بالتالي ممكن أن تكون هناك انسيابية حقيقية مثلا في الاستثمار في مشاريع مثلا في داخل المنطقة الاقتصادية، إذا ما افترضنا توفير كل التسهيلات وجذب الشركات، هذا بطبيعة الحال ممكن أن يحفز من مستوى الحركة، وحتى حركة النفط بطبيعة حالتي ممكن أن تتحول إلى منتجات واستثمارات. طبيعة الحركة التجارية بشكل عام يعني طريق التنمية سوف لا يقتصر دور على التجارة العابرة أو تجارة الترانزيت، وإنما وجود مناطق صناعية ممكن أن تجذب شركات استثمار أجنبية أو شركات تستهدف الصناعات المعدة للتصدير. كل ذلك ممكن أن يرفع من مستوى الحركة باتجاه مثلا دول مجلس التعاون الخليجي، أو على العكس باتجاه تركيا إذا ما افترضنا بتحقيق ميزة تنافسية. العامل الحاسم في كل ذلك هو مستوى الصناعات الموجودة.
0: تماما دكتور أحمد، وهنا كنت أريد سؤالك دكتور أحمد، دولة كالعراق يعني معتادة على تصدير النفط وعلى العائدات النفطية، إلى أي مدى سيكون من السهل أن تدخل إلى الصناعات وحتى تعتمد على الصناعات في إيراداتها؟
1: هذا يعتمد على دور السياسة الاقتصادية مثلا في رفع مستوى الاستثمارات في القطاعات المرتبطة بالنفط، Oil Based Industries. إذا ما افترضنا وجود سياسة حقيقية بهذا الاتجاه، ولهذا ذكرت حضرتك مثلا مجمع البتروكيماويات على اعتبار أنه مدينة البصرة والنفط الموجود فيها ممكن أن يتحول رفع القيمة المضافة من خلال صناعات البتروكيماويات، وبعد ذلك الصناعات المرتبطة بهذا القطاع. هذا أكيد يحتاج إلى سياسة، ويحتاج إلى تعديلات في قوانين الاستثمار الأجنبي المباشر، ويحتاج أيضا إلى تسهيلات عديدة بالإضافة للعوامل الداعمة الأخرى. يعني اليوم هناك حاجة حتى إلى النظام المصرفي وعملية التحويلات المالية، كل هذه النقاط تؤخذ بنظر الاعتبار من قبل المستثمرين الأجانب، بل حتى هناك مؤشرات أخرى في مقدمتها التضخم. إذا افترضنا وجود استثمارات أجنبية تستهدف السوق المحلي العراقي، هذه النقاط تؤخذ بنظر الاعتبار مثل بطالة والتضخم، وبالتالي اليوم ما هو مطلوب من أصحاب القرار في العراق أن تكون هناك تهيئة مسبقة لكل هذه العوامل. يبقى الأمر يعني غير مرهون فقط بإنشاء المنطقة الاقتصادية، وإنما بالعوامل اللوجستية الداعمة الأخرى، وبتهيئة كل العوامل، لا سيما أنه هناك جوانب تنافسية ومنافسة كبيرة مثلا في الاستثمارات الموجودة في دول الإقليم. على سبيل المثال في المنطقة الحرة في جبل علي هناك تسهيلات، هناك استخدام لأنظمة الذكاء الاصطناعي، هناك سرعة في المناولة مثلا في موانئ دبي، كل هذه تعد عوامل منافسة كبيرة. وبالتالي اليوم ما هو مطلوب أن يكون هناك تهيئة يعني مسبقة بحيث تحقق حالة من التنافس، وممكن أن تكون يكون هناك جذب للشركات الأجنبية بشكل رئيس.
0: الدكتور أحمد صدام الخبير الاقتصادي كنت معنا من البصرة، شكرا جزيلا لك. ختام في الاقتصاد، في أمان الله.

أهلا بكم إلى موجز عندي أهم وآخر الأنباء من ترت عربي في اسطنبول. قتل أكثر من 300 شخص بالاشتباكات الدائرة بين قوات الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي جنوب غربي البلاد. وأفاد مصدران عسكريان في القوات الحكومية بمقتل 84 من عناصرها خلال اليومين الماضيين، في حين أكدت مصادر حوثية مقتل 57 من عناصرها خلال الفترة نفسها. استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم إثر غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأكدت مصادر طبية استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين باستهداف طيران الاحتلال دراجة نارية شمالية مدينة خان يونس جنوبي القطاع، كما أكدت استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بغارة إسرائيلية استهدفت حي الرمال غربي المدينة. وأفادت باستشهاد طفل وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين. قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن إسرائيل قتلت أكثر من 1300 فلسطيني في قطاع غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر العام الماضي. وأشار تورك إلى أن إسرائيل تواصل عمليات الضم في الضفة الغربية المحتلة رغم قرار محكمة العدل الدولية. في لبنان قتل 12 شخصا وأصيب 10 آخرون جراء غارتين إسرائيليتين على بلدة كفر رمان جنوب لبنان وفق وكالة الأنباء اللبنانية. وبحسب الوكالة قتل 10 أشخاص وأصيب 10 آخرون بغارة إسرائيلية على مبنى في بلدة كفر رمان، كما قتل مسعفان إثر غارة بطائرة مسيرة إسرائيلية على سيارة كان على متنها في البلدة. وأصيب 20 شخصا أيضا جراء غارات إسرائيلية استهدفت مواقع متفرقة جنوب لبنان. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسكه بتجديد فترة عمل قوات اليونيفيل، مضيفا أن بلاده تسعى بالتنسيق مع الرئيس الفرنسي إلى تسهيل عملية التجديد. ورحب عون بمبادرة فرنسية إيطالية لتشكيل قوة أوروبية تملأ الفراغ في حال انسحاب اليونيفيل نهاية العام الجاري، مشددا في الوقت نفسه على أن الاعتداءات الإسرائيلية تستهدف مسار اتفاق الإطار وتقوض كل الجهود المبذولة لوقف التصعيد. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران سترد بالمثل إذا تبنت

الهيئة الأممية المعنية بالرقابة النووية قرارا ضدها. وأضاف أن السبب في عدم تمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى المواقع والمنشآت النووية الإيرانية هو الجريمة التي ارتكبتها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي من خلال مهاجمة المنشآت النووية. قال الكرملين إنه لا يستبعد استئناف المحادثات مع كييف برعاية واشنطن بهدف إيجاد مخرج للحرب في أوكرانيا. وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الحديث عن مكان محدد أو مواعيد للمحادثات لا يزال سابقا لأوانه. حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جميع الأطراف على مواصلة المسار الدبلوماسي عقب محادثات مع المبعوثين الأمريكيين في كييف وموسكو. وقال زيلينسكي في منشور على منصة إكس إن الشركاء يعرفون ما يمكن أن يؤتي ثماره وما يجب تحقيقه قبل حلول الشتاء. وأضاف أن كييف تنسق خطواتها المقبلة وتستعد لعقد اجتماعات وإجراء محادثات جديدة. ختام هذا الموجز، إلى اللقاء.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. أرسنال يحسم الديربي اللندني بالفوز على تشيلسي بهدفين مقابل هدف وحيد. فوز سيدات تركيا بلقب بطولة أوروبا لكرة الطائرة للمرة الثانية على التوالي يشعل الحديث على وسائل التواصل الاجتماعي. مع انطلاق مباريات دوري الأبطال، ريال مدريد وإنتر في قمة مبكرة تضع هيبة الملكي أمام صلابة النيراتزوري. نجوم مدريد في مواجهة منظومة إنتر ومورينيو أمام كييفو، فهل تنتصر فرديات الميرينجي أم تحسمها أفكار النيراتزوري؟

حسم أرسنال ديربي لندن لمصلحته بعدما قلب تأخره أمام مضيفه وجاره تشيلسي إلى فوز مثير بهدفين لهدف على ملعب ستانفورد بريدج في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. بهذه النتيجة حقق أرسنال انتصاره الثالث تواليا ورفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 6 نقاط في المركز الرابع. حقق فريق برشلونة فوزا ساحقا على حساب مستضيفه فالنسيا أو مضيفي فالنسيا بخماسية دون رد في المواجهة التي أقيمت على ملعب مستايا ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، ورفع برشلونة رصيده إلى 12 نقطة من 4 مباريات. في المقابل تجمد رصيد فالنسيا عند نقطة واحدة في المركز 20 والأخير. قاد الدولي المصري محمد صلاح فريقه ترابزونسبور لتحقيق فوز كبير على غنشير بيلي ب5 أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري التركي، ورفع الفوز رصيد ترابزونسبور إلى 7 نقاط ليتقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري التركي، بينما تجمد رصيد غنشير بيلي عند النقاط 7 نفسها ليتراجع إلى المركز 6. اكتسح ماينز مضيفه هامبورغ ب5 أهداف دون رد ضمن الجولة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم في انتصار كبير عزز به الفريق انطلاقته القوية هذا الموسم. بهذه النتيجة رفع ماينز رصيده إلى 4 نقاط في المركز 5، فيما بقي هامبورغ في ذيل الترتيب من دون نقاط بعد خسارته الثانية تواليا. حقق ريفر بليت فوزا مقنعا على اندبندينتي ريفياديا ب3 أهداف مقابل هدف على ملعب المونومنتال.

في بوينس آريس ضمن منافسات الدوري الأرجنتيني. بهذا الفوز رفع ريفر بليت رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع، فيما يتصدر إندبندنتي الترتيب برصيد 34 نقطة. واصل الإسباني كارلوس ألكاراز حملة الدفاع عن لقبه في بطولة أمريكا المفتوحة بعدما تغلب على الأمريكي تومي بول بثلاث مجموعات دون رد وبواقع 6-4 6-3 و6-4 ليبلغ الدور ربع النهائي. وفي لقاء آخر أشعل الأمريكي بن شيلتون أمال الجماهير المحلية في بطولة أمريكا المفتوحة بعدما أطاح اليوناني ستيفانوس ستسيباس بثلاث مجموعات دون رد وبواقع 6-2 6-3 و6-4 ليبلغ الدور ربع النهائي. ويواجه شيلتون في ربع النهائي الإسباني كارلوس ألكاراز حامل اللقب في مواجهة أمريكية إسبانية مرتقبة. وفي منافسات السيدات بلغت حاملة اللقب البيلاروسية أرينا سابالينكا الدورة ربع النهائي بعدما تغلبت على الأمريكية تايلور تاونسند بمجموعتين دون رد ب6-4 و6-3. وتواجه سابالينكا المصنفة الأولى عالميا في الدور المقبل بطلة ويمبلدون التشيكية ليندا نسكوفا. وفي لقاء آخر واصلت الأمريكية جيسيكا بيغولا مشوارها بفوزها على الرومانية سورانا كريستيا ب6-3 و6-4 في آخر مشاركة للرومانية في البطولات الأربع الكبرى، لتضرب بيغولا موعدا في الدور المقبل مع مواطنتها إيما نافارو التي تخطت الروسية أنا كارينسكايا بمجموعتين دون رد. تصدر المنتخب التركي لكرة الطائرة للسيدات الترند على منصات التواصل الاجتماعي في تركيا بعد تحقيقه لقب بطولة أوروبا للمرة الثانية على التوالي بفوزه على المنتخب الإيطالي في المباراة النهائية. البداية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي هنأ لاعبات المنتخب بتغريدة كتب فيها: أهنئ من أعماق قلبي منتخبنا الوطني للسيدات للكرة الطائرة الذي حقق إنجازا مهما جعل شعبنا فخورا بكونه بطلا لأوروبا. الاتحاد التركي لكرة الطائرة احتفل أيضا بإنجاز لاعباته فغرد قائلا: نحن الأبطال سلطنات الشبكة بفوزهم على إيطاليا يكتبن أسماءهن على قمة أوروبا من جديد. مواقع إخبارية عديدة نقلت لقطات من احتفالات إسطنبول بتحقيق المنتخب التركي اللقب، كهذا الموقع الذي نشر هذه اللقطات وكتب: احتفالا بتحقيق سلطنات الشبكة لقب أوروبا، عرض بطائرات درون على جسر شهداء 15 من تموز. وهذا المغرد كان حاضرا في ملعب المباراة.

0: قمة أوروبية مبكرة لا تقبل أنصاف الحلول. ريال مدريد يستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا من بوابة إنتر ميلان في مواجهة تجمع تاريخ الملكي الأوروبي بطموح نيراتزوري، وتضع الفريقين أمام اختبار حقيقي منذ الجولة الأولى. فبين غيابات مؤثرة بين صفوف أصحاب الأرض ورغبة إنتر في قلب حسابات البرنابيو، تتجه الأنظار إلى العاصمة الإسبانية لمعرفة من سيخرج بأفضلية ثمينة في بداية الطريق نحو المجد القاري.
1: في الموعد المنتظر مع دوري أبطال أوروبا، يفتح ريال مدريد أبواب سانتياغو برنابيو لاستقبال إنتر ميلان في قمة مبكرة تجمع فريقين يملكان تاريخا ثريا في البطولة، وتضع مشروع جوزيه مورينيو أمام اختبار أوروبي من العيار الثقيل. المواجهة تمثل بداية مشوار ريال مدريد في مرحلة الدوري في موسم يطمح خلاله الفريق لاستعادة اللقب الأوروبي 16، بينما يبحث الإنتر عن بداية قوية تعوض خروجه المبكر من النسخة الماضية. التاريخ يمنح أصحاب الأرض أفضلية واضحة، إذ فاز ريال مدريد في 10 من أصل 19 مواجهة سابقة بين الفريقين، كما انتصر في آخر 7 مباريات أمام الإنتر على ملعبه. لكن مهمة مورينيو لن تكون سهلة، خصوصا في خط الوسط، حيث يفتقد الريال 3 لاعبين بسبب الإيقاف، هم أردا جولر وإدواردو كامافينجا وبرناردو سيلفا، فيما تحوم الشكوك حول جاهزية تشاوميني رغم عودته إلى التدريبات الجماعية. في المقابل يصل إنتر إلى العاصمة الإسبانية بطموح الخروج بنتيجة إيجابية في مواجهة تحمل طابعا خاصا لمورينيو الذي قاد الفريق الإيطالي إلى المجد الأوروبي عام 2010. وبين خبرة ريال مدريد الأوروبية وطموح الإنتر، تبدو قمة البرنابيو اختبارا مبكرا لقدرة الفريق الملكي على التعامل مع الضغوط والغيابات، وبداية حقيقية لطريق البحث عن اللقب القاري.
0: وللمزيد حول هذه القمة المرتقبة أرحب بضيفي من تيزي أوزو في الجزائر، الصحفي والناقد الرياضي خالد معزوزي. مساء الخير كابتن خالد. إذن ريال مدريد الذي تلقى صدمة بخسارته أمام بيتيس في الدوري الإسباني يلاقي فريق إنتر ميلان المنتشي من الريمونتادا والفوز الكبير على نابولي في الدوري الإيطالي. هل نشهد ريال مدريد غاضب أم أن إنتر ميلان سيكون له اليد العليا في هذه المباراة؟
2: مساء النور أستاذ أحمد، وتحية لكل المتابعين. هي مباراة التدارك بالنسبة لريال مدريد الساعي لطي صفحة خسارة أولى كانت قاسية نوعا ما بالنظر لما قدمه في المباراة أمام ريال بيتيس من أداء جيد، صنع الكثير من الفرص أمام فريق كما قلت في سؤالك أستاذ أحمد منتشي بفوز مثير، والفوز بتلك الطريقة يعزز القوة الذهنية لأي فريق. إنتر ميلان عاد من بعيد في المرحلة الثانية أمام نابولي وسجل ثلاثية كاملة، ثنائية منها للأوتارو مارتينيز الذي منح فريقه فوزا مهما في الوقت المناسب قبل هذه الموقعة. أكيد مورينيو مطالب بالتدارك، هو في رحلة البحث عن معالم التشكيلة الأساسية، مطالب بالتعامل مع الغيابات المؤثرة، مطالب أيضا بالتعامل مع الحالة النفسية والذهنية للفريق بعد الخسارة، لأنه سجل 3 انتصارات متتالية الآن بعد أول خسارة وفقدان الصدارة لصالح برشلونة. أكيد هو مطالب بعمل كبير وكبير جدا لتجهيز عناصره للدخول بقوة في غمار المنافسة المفضلة لنادي الملكي طبعا دوري أبطاله.
0: نعم خالد، برأيك بعد خسارة بيتيس هل قد يلجأ مورينيو إلى تغيير في طريقة اللعب في هوية الفريق، أم سيبقي خصوصا على الخط الهجومي كما هو ويعتمد على فرديات اللاعبين بشكل أكبر؟
2: ولو أن إسبي أستاذ أحمد بصدد إحراج مورينيو في ظل الأداء الذي يقدمه في كل مرة يدخل ليعزز العمق الهجومي، ولكن مبدئيا مورينيو استقر على خطة 4-2-3-1، هي الخطة الكلاسيكية التي يعتمد عليها تقريبا أينما حل وارتحل في مختلف تجاربه، حتى حين كان في إنتر ميلان الفريق الذي نال معه الثلاثية التاريخية قبل 16 عاما. ولكن من حيث الأسماء هناك تغييرات اضطرارية وأخرى قد تكون أيضا فنية لاعتبارات تتعلق بأداء اللاعبين في المباريات السابقة، مثلا مركز الظهير الأيمن محل تنافس ما بين دومفريس الذي قد يلاقي فريقه السابق ولكن ببروفايل مغاير أستاذ أحمد.

0: نعلم بأن هذا اللاعب هجومي أكثر، يلعب كلاعب رواق مع سيموني إنزاغي، كان دائما ما يشغل كل الرواق في خطة الدفاع الثلاثي. أم ترينت أرنولد الذي يمكن أيضا أن يكون حلا مميزا بمواصفات مختلفة يشارك في صناعة اللعب. مورينيو يعتمد اعتمادا كبيرا على دعم الظهيرين هجوميا، كوكوريلا مفروغ منه أساسي في الجهة اليسرى، ولكن التغيير قد يمس أكثر
1: نعم
0: ثنائية الارتكاز في خط الوسط. من سيكون إلى جانب فالفيردي ربما في غياب برناردو سيلفا وكامافينغا؟ قد يعمد إلى إعادة تشواميني الذي كان مصابا، لا ندري إن كان جاهزا بنسبة 100%، ولكن مورينيو مطالب بإيجاد حل خاصة في ظل الصعوبات التي وجدها الفريق من حيث نقل الكرة من الحالة الدفاعية
1: نعم
0: إلى الحالة الهجومية. لم يكن هناك توازن وتسريع في النسق، وبالتالي تقريبا الرباعي الهجومي للفريق كان معزولا نوعا ما. ولو أن أردا جولر بإمكانه أن يشغل هذا الدور، هو غائب للأسف. هناك خيارات ربما متاحة لمورينيو الذي لديه
1: نعم
0: تعداد، لديه زخم يجعله يجد الحلول وفق نفس الخطة تقريبا، بفينيسيوس في رواق الأيسر، مبابي في محور الهجوم، وبيلينغهام في دور صناعة اللعب.
1: نعم خالد، ماذا عن جرأة كريستيان تشيبو المدير الفني لفريق إنتر ميلان؟ شاهدنا في أمام نابولي اعتمد أسلوب الضغط العالي وتضييق المساحات على لاعبي الفريق نابولي، لكن هل يمتلك الجرأة أو كما يقال انتحار تكتيكي أن يقوم بالضغط العالي ويترك مساحات لمهاجمي فريق ريال مدريد خصوصا بابي وفينيسيوس؟
0: طبعا نحن نتحدث عن فريق قوي جدا في عملية التحولات الهجومية السريعة، ولهذا لا أعتقد بأن مدرب إنتر كيفو سيعمد إلى تقديم الكتلة. أعتقد بأنه سيلعب مرة أخرى بالخطة الكلاسيكية. هو الجميل في عمل هذا المدرب هو أنه يواصل ما بناه سيموني إنزاغي على مدار سنوات. إنتر اكتسب هوية تكتيكية تلائم قدرات لاعبيه، على رأسهم طبعا ثلاثي الدفاع بوجود باستوني، بوجود أكانجي، وأيضا بيساك كمدافع محوري أيمن، وحتى بافار هو حل متاح أيضا، جون ستونز الوافد الجديد. يعني دفاعيا الإنتر جاهز، ولكن اللاعب بكتلة متقدمة أعتقد بأنه مغامرة، ولهذا
1: نعم
0: سيعتمد على بلوك ميديوم أو كتلة متأخرة، لأن الريال هنا يجد الصعوبات، لأن مبابي لاعب تحولات، فينيسيوس أيضا يحبذ هذه المساحات، بيلينغهام أيضا سريع جدا في نقل الكرة إلى المناطق الأمامية، ولهذا تعزيز خط الوسط بالثلاثي باريلا وكذلك ربما زيلينسكي أيضا سيكون إلى جانبه، ولا ندري من
1: نعم
0: سيكون اللاعب الثالث، ولكن عموما نفس التشكيلة تقريبا التي لعبت وقدمت شوطا ثانيا ممتازا أمام نابولي، لأن الفريق كان خارج الإطار نوعا ما في بداية المباراة، ولكن القوة الذهنية لإنتر ومزيجه ما بين لاعبي الخبرة والوافدين الجدد يجعل هذا الفريق جاهزا حتى هجوميا، لديه ثنائي
1: نعم خالد،
0: ممتاز جدا بقيادة لوتارو مارتينيز وحتى ماركوس تيورام.
1: نعم ابقى معي كابتن خالد لنتحول للتعرف على تاريخ مواجهات الفريقين في السنوات الأخيرة ريال مدريد وإنتر ميلان.

0: عودة مرة أخرى لضيفي من مدينة تيزي أوزو في الجزائر الصحفي والناقد الرياضي خالد معزوزي. خالد، بين الضغط العالي والكتلة المنخفضة، كريستيان تشيفو المدير الفني لفريق انتر ميلان بكلتا الحالتين، يعني لو ضغط عاليا سيترك المساحات، ولو دافع بكتلة منخفضة أيضا سيكون هناك تسليم للكرة لفريق ريال مدريد. ما هو الحل الثالث الذي قد يكون ملجأ لكريستيان تشيفو في هذه المواجهة؟
1: ربما محاولة الاستحواذ على الكرة حرمان ريال مدريد منها لتخفيف عبء المباراة على ثلاثي الدفاع. لا ننسى بأن إنتر أيضا يملك لاعبي رواق متألقين، خاصة جيوف الذي ترك انطباعا حسنا أمام نابولي، والخبير دي ماركو الذي يعد أحد أفضل اللاعبين رغم تراجع مستواه. ولكن أعتقد بأن كيفو قد يلجأ إلى هذا الأسلوب أستاذ أحمد، لأنه إن تحمل عبء المباراة فمورينيو أكيد سيعمد ربما إلى إضافة مهاجم صندوق آخر، لأنه سيواجه فريقا يدافع بثلاثة محوريين، فهو مطالب بتعزيز كيليان مبابي بإسبي الذي يعد مهاجم محطة، مهاجم صندوق لاستثمار واستغلال الكرات والفرص التي تأتيه من الطرفين. ولكن إنتر بقدرات لاعبي الوسط يملك تلك الخاصية منذ عهد سيميوني إنزاغي، يعرف كيف يلعب الكرة، يعرف كيف يخرج بها تحت الضغط، ولهذا من المهم جدا لإنتر أن لا يترك الاستحواذ لريال مدريد. ريال مدريد أيضا يعاني من هذا الجانب، والمدرب في إنتر طبعا من الجانب الإيطالي يعرف جيدا أن عدم قدرة ريال مدريد في هذه الناحية في ظل نقص الانسجام، في ظل عدم إيجاد معالم التشكيلة الأساسية، ريال مدريد لا يزال في مرحلة بحث عن الذات رغم تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية في بداية الدوري. ولكن كيفو أكيد سيعمد إلى محاولة اللاعب الكرة، الخروج من الضغط، ومحاولة أيضا مخادعة الريال حين يتقدم، خاصة في الرواقين مع تقدم الظهيرين المتوقعين دومفريس وكذلك كوكوريلا.
0: نعم خالد، كيف سيتعامل مورينيو مع الفراغ في منطقة خط الوسط في ظل الغيابات؟ هل يطلب أدوار إضافية أو إعادة بيلينغهام إلى مركز متأخر قليلا، أم كيف سيتعامل مع هذا النقص؟
1: ممكن جدا إذا عمد إلى إقحام بيلينغهام في الوسط إلى جانب فالفيردي مع الاعتماد على جناحين وإضافة إسبي إلى كيليان مبابي في العمق الهجومي، ولكن أتصور بأنه سيترك هذه الاستراتيجية أكثر إلى المرحلة الثانية في ظل أو في احتمال طبعا وجود صعوبات لاختراق دفاع إنتر الصلب الذي يعد نقطة قوة هذا الفريق، رغم وجود أيضا الحارس الذي كان نقطة ضعف في مباراة نابولي، ولهذا مبدئيا سيلعب بنفس الخطة مع تقديم الكتلة نوعا ما، ولو أن هويسن وكذلك كوناتي سيكون لديهما مهمة صعبة جدا في إيقاف تحولات مهاجمي إنتر على رأسهم لاوتارو مارتينيز الذي يحبب مثل هكذا مساحات قد تكون متاحة في سهرة برنابيو، ولهذا من الصعب جدا على مورينيو أن يغامر. هو مطالب بإيجاد حل في خط الوسط، من سيكون إلى جانب فالفيردي؟ هنا طبعا إن غامر بتشواميني السؤال سيطرح بشدة حول جاهزية هذا اللاعب بدنيا، قد يعوض ذلك بالخبرة، لاعب يعرف كيف يسير المواعيد الكبرى، لاعب أساسي في المنتخب الفرنسي، ولهذا قد يكون تشواميني هو الحل إلى جانب فالفيردي مع إبقاء بيلينغهام، لأن بيلينغهام حاليا يؤدي أفضل مستوياته في هذا الدور الذي أوكله له مورينيو في صناعة اللاعب مع حرية التقدم لخلق الزيادة العددية في منطقة المنافسين، وهنا طبعا تكمن خطورة بيلينغهام وجودته الفنية، وأيضا من حيث قدرته الممتازة الرهيبة في الإنهاء سواء في اللقطات في التحولات أو في الكرات الثابتة أيضا.
0: نعم خالد، الكاتناتشو الإيطالية طريقة عرفت بالطريقة الدفاعية، والفرق الإيطاليين الفرق الإيطالية معروفة بالدفاع، وأيضا المدير الفني لفريق إنتر ميلان كريستيان تشيفو هو أحد أبرز المدافعين في تاريخ الكرة الرومانية وفي تاريخ الدوري الإيطالي. يعني هذه الطريقة، طريقة 3-5-2، وليست كل الفرق تلجأ لهذا الأسلوب، كيف يستطيع مورينيو أن يفكك هذه الطريقة ويقتحم هذه الدفاعات وبالتالي الوصول إلى المرمى؟
1: هذه الخطة أكيد تستلزم وجود كثافة هجومية، من غير المعقول مثلا أن يعزل مبابي وسط المدافعين الثلاثة في فريق إنتر الذي يحسن جيدا اللعب بهذه الخطة أستاذ أحمد، وصارت جزءا لا يتجزأ من هوية لاعب إنتر رغم تغير المدرب، تغير كان سلس في منصب المدير الفني في إنتر، لأنه جاء عن طريق من لاعب سابق يعرف جيدا خبايا النادي، لم يغير الكثير بل أعطى لمسته من حيث بعض التفاصيل فقط من حيث هوية اللاعب، ولكن عموما إنتر يلعب بهذه الخطة منذ موسمه الشهير حين بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي عام 2023، وأبدع بها بنفس العناصر تقريبا. النواة الأساسية لا زالت موجودة، ديوف عوض دونفريس، وثلاثي الخط الوسط لا يزال نفسه، ولكن يعني إيجاد الحلول في مواجهة منافس مماثل أعتقد بأن مورينيو سيحتاج إلى كثافة عددية أكبر في منطقة المنافس. من غير المعقول أن يواجه مثلا مبابي، سيواجه باستوني، سيواجه أكان.

0: أنجي وبيساك أيضا، ولهذا من المحتمل أن يعطي حرية كبيرة لبيلينغهام، هذا هو الخيار الأول، أو أن يعمد إلى كما قلت في سؤالك، يعمد إلى إقحام بيلينغهام في دور لاعب الوسط، واللاعب بإسبي الذي قدم بوادر إيجابية جدا ليكون مهاجما إضافيا في منطقة المنافس مع كيليان مبابي الذي يلعب أكثر خارج الصندوق ويبحث عن إيجاد المساحات، يجد الحلول أيضا عبر التسديد من بعيد، عبر قوة اختراقه، عبر الحلول الفردية التي ستكون مهمة جدا أيضا لريال مدريد، عبر فينيسيوس، عبر بيلينغهام، وعبر كيليان مبابي أيضا.
1: ماذا خالد عن مصدر الرزق المتوقع؟ كما قلت كوكوريلا ودونفريس ظهيران هجوميان ربما يتركا مساحات، ولو تارو مارتينيز وأيضا تورام من اللاعبين الذين يعشقون هذه المساحات، كيف ممكن أن يستفيد انتر ميلان من تقدم هذا الظهيرين؟
0: أكيد، وهنا سيكون دور لاعبي الوسط في الارتكاز فالفيردي وربما تشواميني مهما ومحوريا في تغطية تقدم الظهيرين. في عهد زيدان مثلا كان هناك تقدم واعتماد كبير جدا على تقدم الظهيرين، أنا ذكر فخال ومارسيل، ولكن كان هناك أيضا لا ننسى توني كروس ومودريتش و كازيميرو الذي كان بمثابة المدافع الخامس في الفريق. هذا البروفايل أستاذ أحمد حاليا في تشكيلة ريال مدريد غير موجود. فالفيردي لديه نزعة هجومية أكثر، هو لاعب رواق يلعب أكثر في الجهة اليمنى، ليس هناك لاعب بمواصفة، ولهذا ربما الحسرة كبيرة حول في طبعا من جانب ريال مدريد، الحسرة حول ضياع صفقة رودري الذي كان ربما الحلقة المفقودة في هذا الفريق، أو لنقل لاعبا بتلك المواصفات، لأن كان ربما سيقحم لاعبا بنزعة دفاعية في خط الوسط، وهذا مهم ومهم جدا لتغطية النزعة الهجومية للظهيرين والمطلوبة خاصة في مواجهة فريق سيدافع في الحالة الدفاعية بثمانية لاعبين تقريبا، خماسي الدفاع وثلاثي الوسط.
1: نعم، كنت معنا من الجزائر الصحفي والناقد الرياضي خالد معزوزي، شكرا جزيلا على كل هذه الإضافات. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tretaarabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: دمرت النار عليه على شاش.
1: محمد
2: محمد.

تبدو الجغرافيا أحيانا عاجزة عن ملاحقة التاريخ، فبين ليلة وضحاها تعاد صياغة الحدود ليصبح عالمنا اليوم غير الذي كنا نعرفه بالأمس. أهلا بكم في تفاعل، ونبدأ جولتنا في أبرز ما شغل المنصات. قرار

0: أممي ينصف إفريقيا ويصحح جغرافيا العالم. بعد التنمر على صورته، السوريون ينتفضون للشاب وسيم. حفل زفاف في ساحة مسجد يثير غضب المصريين. هل تذكرون خرائط الجغرافيا التي اعتدتم عليها في الفصول الدراسية؟ يبدو أنكم لن تروها مرة أخرى، فالتاريخ قرر أن يغيرها ويعيد رسم خريطة العالم من جديد، إذ ظل العالم ينظر إلى نفسه طوال 5 قرون من خلال عدسة يملكها البعض وتصب في مصلحتهم أيضا. فمثلا في الخريطة المستخدمة حاليا نرى جرينلاند الجليدية تبدو عملاقة هنا في الأعلى وتوازي مساحة القارة الإفريقية الخضراء هنا، لكن الحقيقة هي أن إفريقيا تكبر جرينلاند 14 مرة. كذبة جغرافية تقترب اليوم من نهايتها مع تحرك أممي غير مسبوق لإعادة رسم العالم كما هو في الواقع، لا كما أراده بحارة القرن 16. فقد صوتت دول العالم باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية على قرار تصحيح خريطة العالم وإنهاء الهيمنة المطلقة لما يعرف بإسقاط ميركاتو. عالم الخرائط جيراردوس ميركاتو صمم هذه الخريطة قبل أكثر من 4 قرون لتسهيل الملاحة البحرية، فالخريطة تحافظ على الزوايا المستقيمة لبوصلة السفن، لكنها تشوه أحجام اليابسة والمعادلة بسيطة. كلما ابتعدنا عن خط الاستواء تتضخم الدول بشكل وهمي ومبالغ فيه، لتظهر دول الشمال الأوروبي وأمريكا الشمالية بحجم كبير مقارنة بدول الجنوب التي تبدو قزمة وصغيرة رغم مساحتها الشاسعة التي تبتلع قارات بأكملها.
1: كذبوا علينا، خريطة العالم التي حفظناها في المدرسة ليست العالم كما هو فعلاً. أفريقيا تبدو أصغر بكثير من حجمها الحقيقي وجرينلاند تبدو عملاقة، مع أن أفريقيا أكبر من جرينلاند بنحو 14 مرة. والمفاجأة، بعد أكثر من 4 قرون على استخدام هذه الخريطة، الأمم المتحدة تحركت الآن لتغييرها. 164 دولة قالت نعم، 6 دول امتنعت عن التصويت، والولايات المتحدة وحدها قالت لا. Fully reject this text. القصة بدأت عام 1569 عندما ابتكر رسام الخرائط ميركاتور خريطته الشهيرة، فالخريطة صممت أساساً للملاحة البحرية، وكانت ميزتها الأساسية أنها تحافظ على الاتجاهات بطريقة مفيدة للبحارة، لكن الحفاظ على الاتجاهات كان له ثمن، تشويه أحجام الأراضي، فكلما اقتربنا من القطبين بدت المناطق أكبر بكثير من مساحتها الحقيقية. المشكلة أن خريطة صممت للبحارة في القرن 16 لم تبقى على متن السفن، دخلت المدارس والكتب ووسائل الإعلام وأصبحت لعقود طويلة واحدة من أشهر الصور التي نرى العالم من خلالها. من هنا بدأ السؤال، هل الخريطة مجرد أداة جغرافية؟ أم أنها تؤثر

0: في إدراكنا لمكانة المناطق والشعوب على الخريطة.
1: الرفض الأمريكي اليتيم خلال التصويت الأممي لاقى أيضا ردود فعل واسعة، نشاهد.
2: Don't you love how this administration renamed bodies of water to be Lake America, the Gulf of America, but they were so quick to vote no to recognize the true size of Africa on the map?

0: say, a fair word begins with a fair map. It's clear.
1: Resolutions like this one and the ideological agenda they promote are barnacles on our work here.
2: Africa is 11.7 million square miles, which means that for years we were taught a lie.
3: Wow, some big news right now. The map of the world that you grew up with is officially being replaced because of a massive distortion that you probably never noticed. So Black folks everywhere, we have something to celebrate.
4: تصحيح الخرائط اصطدم برفض شركات التقنية كجوجل وأبل لاعتمادها إسقاط ميركاتو كضرورة برمجية تحفظ استقامة الشوارع وتمنع تشوه الملاحة عند التكبير، بينما لجأت جوجل لحل هجين يحول الخريطة لكرة ثلاثية الأبعاد عند التصغير لتفادي تشوه المساحات. على منصات التواصل الاجتماعي كيف تفاعل الرواد مع هذا القرار الأممي عن رسم الخريطة خريطة العالم من جديد؟ نبدأ هنا من أول تعليق لعادل يقول فيه: أستغرب من الناس اللي كانوا مصدقين حجم الدول والقارات في الخريطة القديمة، أصلا واضحة أن الأحجام ما كانت طبيعية. هنا كارتر يقول: لا توجد خريطة تحفظ الحجم والشكل معا بحكم التعريف الرياضي، فجميع الخرائط تتطلب تقديم تنازلات، بما أننا نتحدث عن إسقاط كرة أرضية على سطح ثنائي الأبعاد. أما ميجا فيقول: في الواقع لم تكن خريطة خاطئة، بل صممت خصيصا للبحارة، رغم أن الهند بدت فيها أيضا أصغر حجما مقارنة بجرينلاند. أنا سعيد لأنه تم تصحيحها الآن. جاكوب وهو قبل الأخير: لست متأكدا تماما من موقفي تجاه الأمر، أتفق أن الخريطة القديمة كانت غير منطقية في بعض الحالات مثل روسيا وإفريقيا، ولكن بات من شبه المستحيل الآن رؤية المضايق البحرية. أخيرا راشيل: هل يحاولون إخفاء جرينلاند على الخريطة الجديدة حتى لا يتمكن ترامب من العثور عليها؟ تبدو ساخرة طبعا. صورة تذكارية عفوية لشاب سوري التقطت أمام نصب السيف الدمشقي في ساحة الأمويين أشعلت منصات التواصل الاجتماعي في سوريا. وهذا هو بطل القصة، الشاب السوري وسيم الحمام، مزارع زار دمشق بقصد العلاج قادما من مدينته رأس العين في محافظة الحسكة. التقط هذه الصور بفرح وعفوية، لكن سرعان ما تحولت سعادته بالصورة إلى موجة تنمر وسخرية قاسية من بعض الحسابات على منصات التواصل بسبب مظهره وملابسه الشعبية البسيطة. التنمر سرعان ما قوبل بموجة واسعة من الاستنكار، وانتشرت منشورات داعمة لوسيم وحملات تضامن عديدة معه، لكن أكثرها لفتا للانتباه كان ما قامت به المؤسسة العربية للإعلان، إذ رفعت صورة وسيم كما تشاهدون على لوحة إعلانية ضخمة في نفس المكان الذي التقط فيه صورته الأولى بساحة الأمويين، وكتبت عليها عبارة: ابن الحسكة نورت الشام.

0: مش
1: لم تتوقف موجة التضامن عند صورته، فقد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لناشطين سوريين يرتدون الدشداشة أو الجلابية، محولين ما استخدم للسخرية من وسيم إلى تعبير عن التضامن معه والاعتزاز بالزي الشعبي التقليدي. وانتقل التفاعل سريعا إلى المبادرات الإنسانية، إذ أعلنت عائلة الخياط عن مبادرة للتكفل بعلاجه ومتابعة وضعه الصحي. هذه هي لحظة إعلان التكفل بعلاجه وكيف استقبلوه لاحقاً.

0: الحمد لله على سلامته لنسيم، استقبلناه الحمد لله بعد انتظار طويل لبين ما وصل من الحسكه لهون، فرحانين فيه كثير ان شاء الله انه بنقدر نقدم له اكبر كميه ممكن من المساعدات بعد وصوله. طبعا باعتبار ابني احمد الله يرضى عليه، انا اسمي احمد رضوان الخياط ابوه لاحمد، باعتبار كمان ابني متولي بهالموضوع هذا كاملا، فان شاء الله ما بنقصر ابدا معه. نسيم ان شاء الله مرتاح مبسوط؟
1: مرتاح مبسوط
0: الحمد لله.
1: ايه
0: مرتاح تمام. إيه. استقبال كان ظريف، وكان نحن هلا بدنا نكمل مشوار نحن وياك على المعالجه ان شاء الله، على الدكتور شو بيوصف. ما انت ما عندك تقارير ابدا سابقا؟ عندك ما في تقارير نهائيا؟ ان شاء الله لك عم نشوف هلا شو بيعطينا الدكتور، يعني ملاحظات توجيهات، فحتكون انت ضمن التوجيهات.
2: أما التضامن الرسمي مع وسيم فلم يغب، إذ تلقى الشاب اتصالا هاتفيا حمل كلمات طيبة وداعمة من مستشار الرئيس السوري لشؤون القبائل جهاد عيسى شيخ، مؤكدا له مكانته وقيمته بين أهله في جميع المحافظات السورية. نشاهد هنا.
3: شلونك؟ طمنا عن صحتك. الحمد لله ان شاء الله دوم تضل بخير. وين انت؟ وين بالحسكة ولا بالشام؟ بالحسكة؟ اذا بالشام خلينا اشوفك ان شاء الله. الله يطول بعمرك. ايش يلزمك؟ يلزمك شيء؟ الله يكرمك. والله زعلنا على هذا الامر اللي صار سبحان الله، فأردت أنه أتواصل معاه يعني هيك نطيب خاطر. الله يكرمكم ويحفظكم.
2: أما في مسقط رأسه فاستقبله مدير منطقة رأس العين عبد الله الجشعم وقائد الأمن الداخلي محمود الصالح، وجرى تكريم الشاب بعد انتشار قصته التي بدأت بتعليقات ساخرة على صورة عابرة لكنها انتهت بحملة تضامن واسعة دعت إلى نبذ السخرية الطبقية والمناطقية وترسيخ قيم المحبة.
4: يعني نحن كثير تضامننا معه حتى بالبيت، يعني كثير يعني حسينا انه في لسه الناس بدها شوية توعية. بدها
5: التنمر فعل شنيع يعني مقرف، يعني تتنمر على شخص بسيط يعني، وبعدين عرفنا انه زلمة من ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، شاب بسيط جاي يعني بدون اي تكلف، بدون جاي يتصور صوره عاديه بسيطه.
6: بيكبر القلب يعني، هاي اول شيء. الحمد لله رب العالمين بعد 14 سنه من تهجير ومن قتل ومن دمار، انك تشوف هاي الغيره واللحمه والاشخاص اللي قاعدوا صاروا ينظروا على طريقه لبسه ولا على طريقه وقفته ولا المكان اللي تصور فيه. فحب كل انه هذا بلده اولا واخيرا، هاي سوريا لكل السوريين بكل اطيافها وبكل مجتمعاتها، هو حر يتصور بالطريقه اللي بتناسبه.
2: هذا كان رأي السوريين في الشارع. أما على منصات التواصل الاجتماعي فكيف تفاعلوا مع قصة الشاب وسيم؟ نبدأ من عندما كتبه هنا زياد الصوفي، يقول: من الحسكة إلى دمشق، أقول لهؤلاء الذين ساخروا منه: أنتم رأيتم حذاءه، أما دمشق فرأت ابنها، ولهذا لم تقل له العاصمة ماذا تملك، بل قالت له: ابن الحسكة نورة الشام. محمد يقول: لو كانت هذه القصة في زمن النظام البائد ماذا كان سيحدث؟ كانوا سيأخذون وسيم إلى فرع أمني لأنه يسيء للمظهر الحضاري للعاصمة، وكانوا سيهيئون

سيهينونه ويلحقون أو يحلقون شعره ويصورونه مذلولا. أخيرا خالد الخلف يقول: لسوريا تنوعها الجميل في اللباس واللهجات والعادات والتقاليد، ومن المؤسف أن يتحول هذا التنوع في بعض الأحيان إلى مادة للسخرية. عودتنا منصات التواصل الاجتماعي على كل غريب، ففيما يخص الأعراس وحفلات الزواج الفضاء واسع وباب المنافسة مفتوح. قد تجد أحدهم اختار إقامة حفل زفافه فوق أعلى قمة جبلية في العالم، ومنهم من يبحث عن البساطة وسط حقل ريفي هادئ على عربة خشبية يجرها حمار. ولا عجب أن تجد من قرر أن يقيم حفل زفافه في حديقة حيوان بجوار جبلاية القرود. لكن المفارقة الحقيقية تبدأ حين يتقاطع هذا الشغف بالتميز أو ربما البحث عن الترند مع هيبة المقدسات والأماكن الدينية. وهذا هو جوهر قصتنا المثيرة خلال الساعات الماضية في مصر، إثر تداول صور ومقاطع لحفل زفاف أقيم في الساحة الخارجية لمسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة. المقاطع المتداولة أظهرت العروسين والمدعوين في الحفل وهم يحتفلون ويرقصون على أنغام الموسيقى داخل الساحة الخارجية للمسجد، إلى جانب وجود عازفة على آلة الكمان أمام مجسم ضخم صمم على هيئة مصحف كتبت عليه آيات من سورة الروم. كما تداول المتابعون بطاقات دعوة للحفل صممت على شكل المصحف الشريف. هذا هو المقطع المتداول، نشاهد.

هذه المشاهد أثارت حفيظة قطاع واسع من المصريين الذين رأوا فيها استهانة بحرمة بيوت الله وتجاوزا لآداب التعامل مع القرآن الكريم، بينما انتقد مدونون ودعاة غياب الرقابة على الساحات الدينية، مبينين أن الفرح محمود شرعا ولكن ليس بالعزف الذي يخل بوقار وهيبة دور العبادة، غير أن مكان الموسيقى والرقص هو القاعات المخصصة لها بالتأكيد وليس أروقة البيوت التي أذن لها أن ترفع ويذكر فيها اسم الله. بينما رأى آخرون أن المساجد عبر التاريخ كانت رمزا للهيبة والسكينة والوقار، ودخولها يتطلب الخشوع لا المظاهر الاحتفالية التي تقلل من هيبة المكان. نشير مشاهدينا إلى أننا لم نجد ردا أو تعليقا لوزارة الأوقاف أو الجهة المسؤولة عن المسجد على هذا الموضوع إلى وقت تسجيل هذه الحلقة، لكننا وجدنا بالتأكيد تعليقات كثيرة على منصات التواصل الاجتماعي مع حفل الزفاف هذا، بين منتقد وبين من يراه فرحة عفوية لا تستحق كل هذه الضجة. الآن نبدأ بقراءة بعض التعليقات على منصات التواصل. نبدأ من عندما كتبته شهناز طاهر، تقول: غريب ومؤسف اللي حصل في كتب الكتاب بمسجد الفتاح العليم، كل هذا لا يليق بجلال وقدسية المسجد، أين احترام المقدسات واحترام كتاب الله؟ ميرو يقول: أنا مش شايف أي انتهاك لحرمة المسجد، ما هو في ناس كتير بتكتب كتابها في المساجد وبيعملوا زفة في ساحة المسجد ودول في الساحة، فين بقى انتهاك حرمة المساجد هنا؟ بيسأل. جابر يقول: هو إيه اللي جرى في الدنيا؟ مش كده يا جماعة، المساجد ودور العبادة لها حرمتها، الجامعات لها حرمتها، ساحات القضاء لها حرمتها. أشرف يقول: المنظر جميل والمكان

0: كان جميل والفرح جميل، لكن لكل مكان حرمته وقدسيته، والمساجد لها احترام خاص. ربنا يوفق الجميع للخير ويحفظ بيوت الله من كل سوء. جميل أشرف. أخيرا شادي دادي يقول السؤال البسيط جدا: فين شيخ الجامع ده اللي مفروض بيكون متواجد كل صلاة، وفين المسؤولين عن الجامع يقولوا لهم كده غلط أو كده ممنوع؟ شيع الفلسطينيون في قطاع غزة جثامين 100 شهيد بينهم 70 طفلا عقب انتشالهم من قبل طواقم الدفاع المدني من تحت ركام المنازل التي دمرها القصف الإسرائيلي. في هذه القصة يروي اللبناني حسين عبد الله عياش فصول معاناته داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي بعدما ظنت عائلته أنه فارق الحياة، مؤكدا أنه اقتيد مكبلا ومعصوب العينين ومجردا من اسمه ليتحول إلى مجرد رقم طوال فترة احتجازه.
1: كنت بقرية النبطية، وانتقلت منها على كفر تبنيت، وهنيك تم أسري بطريق فاضي ما فيها حدا، مثل ما سبق وحكينا يعني تم إطلاق النار، وشفت القوات الدولة الإسرائيلية قدمت وأجبرتني إنه أنزل، أعطوني تعليمات أنزل من السيارة والتزمت فيها وأخذوني طمشوني. البداية بتفوت بيسألوك شو اسمك شو تفاصيلك، بيعطوك رقم بتحطه بإيدك هو بصير اسمك، بطل إلك اسم بصير أنت عندك رقم، بياخدوا الأشياء المدنية منك بيعطوك إني ثياب هيدول لابسهم هيدول بصيروا ثيابك، بحطوك بغرفة إفرادية لعدة أيام 7 أيام 8 أيام 30 35 على حسب، ومن بعدها بينقلوك على السجن على غرفة عادية في أماكن بقولها قفص يعني تقعد فيها.
0: في تجربة هي الأولى من نوعها على متن سفينة حربية، أطباء وأتراك يجرون عملية جراحية روبوتية تجريبية عن بعد على متن حاملة المسيرات المحلية تاجاجا أناضولو عبر تقنية الجيل الخامس.
2: تاجاجا أناضولو روبوتك جراحية كبير حاضر.

0: في لفتة إنسانية تعكس تعاطفه مع الفلسطينيين، سائق سيارة أجرة تركي في اسطنبول يرفض تقاضي الأجرة من راكبتين فلسطينيتين، مؤكدا أنه يعتبرهما بمنزلة أخواته.
1: Maksat şu, Türk bir taksici Filistin'den gelen misafirlerden para almadı. Because brother country, you my sister, you my sister. Okay.
0: وفي قصتنا الأخيرة مفاجأة مؤثرة في أحد مستشفيات أنقرة.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المؤبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
12: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عرب.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. تستعد طهران لإعلان منطقة محظورة خارج مضيق

0: هرمز في وقت تصاعد فيه الولايات المتحدة ضغوطها على إيران باقتراح حالة ملفها إلى مجلس الأمن بسبب ما وصفته بعرقلة طهران عمل مفتشي البرنامج النووي. وفي حين وصفت الخارجية الإيرانية مسودة القرار الأمريكي الأوروبي ضد طهران في وكالة الطاقة الذرية بالمسيس مهددة باتخاذ إجراءات عقابية، تقول صحيفة هارتس إن تقييماً للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يرجح أن تقرر طهران تصعيد المواجهة مع إسرائيل. فما مآلات الضغوط التي تمارسها واشنطن على طهران؟ وهل تدفع ضغوط إيران إلى اتخاذ خطوات تصعيدية في المنطقة؟ ما دقة حديث تل أبيب عن احتمال مهاجمتها من إيران قبيل انتخابات الكنيست؟ هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيفينا، لكن بعد متابعة التقرير التالي.
1: ضغوط غربية متزايدة على إيران بشأن برنامجها النووي مع تحرك الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا لاستصدار قرار من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد طهران. المساعي الغربية تأتي على خلفية تعثر عمليات التفتيش والتحقق من المنشآت والمواد النووية الإيرانية، خصوصا المواقع التي تعرضت لهجمات عسكرية، ومنذ ذلك الحين لم يتمكن مفتشو الوكالة من العودة إلى المنشآت المستهدفة أو التحقق من وضع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. طهران من جانبها هددت بالرد إذا أقر مجلس محافظي الوكالة قرارا ضدها، ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تحرك الدول الغربية بأنه غير منطقي.
2: إيران دار قبول هر إقدام نسنجدي.
3: موقف الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة غير منطقي للغاية، فمن جهة الولايات المتحدة والنظام الصهيوني هما مرتكبا هذه الجريمة والمتسببان في هذا الوضع، والسبب في عدم تمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى المواقع والمنشآت النووية الإيرانية هو الجريمة التي ارتكبتها الولايات المتحدة والنظام الصهيوني من خلال مهاجمة منشآتنا النووية.
1: في المقابل حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي من أن الوكالة لم تتلقى خلال الفترة الأخيرة معلومات من إيران بشأن وضع موادها ومنشآتها النووية المعلنة، ولم تتمكن من إجراء عمليات تحقق ميدانية فيها.
4: الوكالة فقدت منذ أكثر من عام القدرة على متابعة مخزونات اليورانيوم الإيرانية بما فيها اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%. إن غياب المعلومات وتعذر الوصول إلى المنشآت يثيران قلقاً خطيراً بشأن مخاطر الانتشار النووي.
1: وفي وقت سابق كشف دبلوماسيون أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تسعى إلى استصدار هذا القرار الذي قد يمهد لإحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي في خطوة ستكون الأولى من نوعها منذ نحو 20 عاماً.
0: ونرحب بضيفينا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ محمود علوش. مرحبا بكم أستاذ محمود. ومن العاصمة الأردنية عمان الباحث المختص في الشأن الإيراني الدكتور نبيل العتوم. مرحبا دكتور نبيل. أبدأ مباشرة من الاستوديو مع أستاذ محمود. ما مآلات الضغوط الأمريكية الممارسة الآن على طهران ومحاولات نقل واشنطن ملف إيران النووي مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي في رأيك؟
5: مساء الخير لكم للضيف الكريم والسادة المشاهدين المحترمين. هناك 3 مستويات تعمل عليها الإدارة الأمريكية في الضغط على إيران: مستوى العقوبات، الحصار البحري، وهذا المستوى وصل إلى ذروته من خلال موجة العقوبات الأخيرة التي فرضتها واشنطن على إيران، مستوى نووي من خلال أيضا الضغط باتجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومستوى سياسي من خلال محاولة نقل ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي. هذه المستويات الثلاثة مصممة جميعها كورقة ضغط من جانب إدارة رئيس ترامب على إيران من أجل تغيير سلوكها في هذه الحرب ودفعها إلى العودة إلى طاولة المفاوضات من أجل التفاوض على اتفاق ينهي هذه الحرب، لأنه الحرب الأمريكية وصلت إلى مرحلة شديدة الحساسية، هي في جانب لم تكن قادرة على تحقيق انتصار عسكري واضح يمكن ترجمته إلى اتفاق يريده رئيس ترامب مع الإيرانيين، وأيضا في جانب آخر هناك رهان على الضغوط الاقتصادية والعقوبات، وهذه العقوبات لا شك بأنه مؤذية بالنسبة للإيرانيين، لكن أيضا عامل الوقت لا يساعد الرئيس ترامب في الرهان فقط على العقوبات، لأنه اليوم عندما نتحدث عن

0: وبنتحدث أيضا عن اضطراب كبير في مضيق هرمز، وبالتالي كلما استمر هذا الاضطراب لفترة أكبر كلما ابتعدنا عن المفاوضات أو العودة إلى طاولة المفاوضات والاتفاق، هذا يعني مزيدا من التداعيات على الاقتصاد العالمي، وهذه ورقة ضاغطة على الرئيس ترامب خصوصا مع اضطراب انتخابات التجديد النصفي. وبالتالي الرئيس ترامب يريد بالإضافة إلى الضغط الاقتصادي أيضا أن يمارس ضغط سياسي على الإيرانيين. السؤال الآن هو هل فعلا ما عجزت عنه القوى العسكرية يمكن أن يتم أو ينجز من خلال الضغط الاقتصادي وحتى الضغط السياسي على المستوى السياسي؟ لا أعتقد بأن التحركات الأمريكية من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو حتى من خلال مجلس الأمن الدولي يمكن أن تؤدي إلى مسار ضاغط بقوة على الإيرانيين
1: لوجود الصين وروسيا.
0: الصين وروسيا هما يحميان إلى حد كبير إيران من أي قرار في مجلس الأمن الدولي أو أي عقوبات دولية محتملة عليها، وبالتالي الضغط هنا ضغط سياسي. الموضوع العقوبات الاقتصادية من الواضح أنه هذا نمط جديد من العقوبات أشد قسوة على الإيرانيين، لكن أعتقد بأنه الرهان على أن هذه العقوبات يمكن أن تؤدي بالفعل إلى ضغط داخلي على النظام وأن تؤدي إلى تغيير سلوكه في هذه الحرب ربما يكون رهان في غير مكاني، بل على العكس يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية، لأنه من يستفيد من هذا من هذه المشكلة أو من هذا الجمود في المسار التفاوضي وفي هذه الحرب هو التيار المتشدد داخل النظام في إيران، الحرس الثوري على وجه التحديد. وبالتالي هذا الضغط من الواضح أنه ينتج وضع مريح بالنسبة للرئيس ترامب على مستوى أن إيران بدأت تشعر اقتصاديا بشكل جدي أنها تعيش في حالة حرب، لكنه غير مريح بالنسبة للرئيس ترامب إذا أدى باتجاه تقوية التيار المتشدد داخل النظام في إيران وأضعاف التيار الذي يريد أن يبرم اتفاق مع الأمريكيين من أجل إنهاء هذه الحرب. وبالتالي أتصور بأنه نحن في مرحلة على بتقدير الرئيس ترامب سيعطي فترة يعني طويلة ليست قصيرة لملف العقوبات، لكن من الواضح أن هناك اليوم ضغط اقتصادي كبير يواجه الإيرانيين في
1: طيب هذه. دعنا ننقل السؤال إلى دكتور نبيل. دكتور نبيل، هذه الضغوط الأمريكية الممارسة على إيران وخصوصا في الناحية الاقتصادية، برأيك هل تدفع الإيرانيين إلى مزيد من التشدد والتصعيد، أو على العكس من ذلك يمكن أن تدفع طهران إلى التفكير في العودة إلى طاولة المفاوضات؟
2: مساء الخير أستاذ حسام، تحية لك وللضيف. يعني الجانب الإيراني بركز على 4 استراتيجيات أساسية في واقع الأمر. الاستراتيجية الأولى هي البحث عن شرايين بديلة ومحاولة الالتفاف على القيود البحرية وشبكات تجاوز العقوبات واستخدام الموانئ الباكستانية وبحر قزوين وأيضا الطرق البرية والسكك الحديدية في محاولة الالتفاف على الضغوط الأمريكية. لكن ربما أنه فرص إيران ضئيلة في هذا الأمر، خصوصا أنه الدول التي تشترك بجبرية جغرافية مع الجانب الإيراني 7 دول في نهاية المطاف تخشى من العقوبات الأمريكية، وإذا دخلت في موازنة ما بين مصالحها مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الجانب الإيراني بالتأكيد سوف تقدم مصالحها مع واشنطن. الأمر الآخر هو الأولوية لبقاء النظام الإيراني. يعني طهران عم بتحاول تعيد ترتيب الاقتصاد بحيث تذهب الموارد المحدودة أولا إلى الغذاء والطاقة والأمن والمؤسسات الحيوية، بينما يتحمل القطاع الخاص الجزء الأكبر من التضخم والانكماش. الاستراتيجية الثالثة وهي المعروفة بالتقشف القسري، بمعنى إعطاء الأولوية للواردات الأساسية وترشيد السلع، بمعنى إدارة الاقتصاد بحيث يستطيع الاستمرار بأدنى مستوى ممكن وليس اقتصادا قادرا على النمو. الاستراتيجية الرابعة هي تحميل المجتمع كلفة الصمود، وهذه أستاذ عصام هي أخطر نقطة، لأن التضخم في ارتفاع، العملة في انهيار، يعني اليوم الدولار وصل إلى 228 ألف تومان، هنالك تراجع للقوة الشرائية، هنالك أكثر من 50 مليون إيراني تحت خط الفقر، هنالك 19 مليون إيراني لا يستطيعون تأمين السلع والمواد الأساسية، التضخم وصل، المعلومات الرسمية بتتحدث عن 66%، المعلومات الأمريكية الرئيس الأمريكي بتتحدث عن 300%، المعلومات يعني المحايدة تتحدث عن وصول إلى 160%، ارتفاع السلع والأدوية وصل إلى مستويات مهولة من 15% إلى 400%، بالإضافة إلى تضرر عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة والمحورية، خصوصا قطاع البتروكيماويات اللي بيشتغل فيه أكثر من 2 مليون إيراني، بالإضافة إلى أعداد العاطلين عن العمل بنتيجة استهداف البنية الاقتصادية في إيران اللي أدت إلى خروج حوالي من 3.5 إلى 4 مليون عاطل عن العمل انضموا إلى صفوف البطالة. وبالتالي قد يبقى النظام ماليا وأمنيا، لكن

0: في الوقت نفسه تصبح حياة الناس أكثر صعوبة. هلأ الأهداف الأمريكية في نهاية المطاف تستهدف جانبين، الجانب الأول بالنسبة للخضوع هو الهدف التفاوضي، بمعنى دفع طهران إلى الاختيار بين اتفاق بشروط أكثر صراما وبين استمرار التآكل الاقتصادي والعسكري، بالإضافة إلى الرهان الآخر وهو الهدف الآخر والرهان على الداخل الإيراني. يعني أخطر عناصر الاستراتيجية الأمريكية القائمة على المرتكزات اللي هي الثلاث اللي تبدأ ب الخنق الاقتصادي وصولا إلى الضغط العسكري المتدرج، ثم استراتيجية الانتظار والاستنزاف وصولا إلى ما يعرف بتكامل الأدوات، بيستهدف الضغط على الوضع الداخلي الإيراني بحيث تصبح هنالك أزمة شرعية وتؤثر على تماسك النظام الإيراني. وبالتالي هذه العقوبات خطورتها الأستاذ عصام هي أنها تستهدف الطبقة الوسطى التي يعني يقوم عليها النظام الإيراني.
1: نعم.
0: والنظام الإيراني يقوم على مرتكزين اجتماعيين، أولا البازار، طبقة البازار اللي تحالف دائما يتحالف مع الحرس الثوري الإيراني ومع النظام ويتحالف مع الجناح الاقتصادي.

0: المرحلة؟
1: يعني من حيث المنطق لا أجد بأنه لدى إيران مصلحة في أن تدفع إسرائيل مرة أخرى إلى الدخول في هذه الحرب، لأنه طبعا هذا سيضاعف الضغط العسكري على الإيرانيين، لأنه عندما نحن سنتحدث عن قصف أمريكي إسرائيلي، دخول إسرائيل يعني أن الحرب عادت إلى مرحلة أخرى، ولا أتصور بأن الإيرانيين لديهم مصلحة في دفع الأمور إلى هذا الوضع. الأمر الآخر، دخول إسرائيل مرة أخرى إلى هذا الخط يعني شيئا واحدا بالنسبة للإيرانيين، هو أن التصعيد سيكون سيد الموقف لفترة طويلة، وبالتالي سيصبح من الصعب بتقديري احتواء الموقف من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات والتفاوض مع الأمريكيين. وحتى الرئيس ترامب بالمناسبة عصام عندما أراد أن يحيد إسرائيل عن الموجة الجديدة من التصعيد مع الإيرانيين، أراد تحييدها لأنه يدرك تماما بأن دخول إسرائيل مرة أخرى إلى هذه الحرب سيعني إفساد الأهداف التي يريدها الرئيس ترامب. الرئيس ترامب لا يريد حرب أبدية مع الإيرانيين، كل ما يفعله الرئيس ترامب الآن من ضغط عسكري واقتصادي على الإيرانيين أنه يريد أن يزيل هذا الجمود في المسار التفاوضي. هناك مشكلة تواجه الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الوضع، غير قادرة على إجبار الإيرانيين على التفاوض وفق منطق اتفاق يحقق المصالح الأمريكية ويحقق جزء من المصالح والأهداف الإيرانية، لأن الإيرانيين يعتبرون بأنه هم في وضع جيد طالما أن هذه الحرب يعجز الرئيس ترامب عن حسمها وتكاليفها تزداد مع مرور الوقت. لكن هناك مشكلة أخرى، أنه اليوم هناك تحول جزئي في موازين القوى في هذه الحرب، بمعنى كانت إيران إلى حد كبير قبل الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية عليها مستفيدة بقدر أكبر من في لعبة الألم الاقتصادي على الأمريكيين وعلى دول المنطقة بطبيعة الحال. الآن أصبح هذا الألم أكبر على الإيرانيين بقدر أكبر مما
0: تعني ورقة مضيق هرمز.
1: ورقة مضيق هرمز، وبالتالي هذا الوضع يضع إيران في مشكلة كبيرة، كانت تراهن على أن يؤدي إغلاق مضيق هرمز إلى صدمة اقتصادية كبيرة تغير حسابات الرئيس ترامب في هذه الحرب. هذه الصدمة لم تحصل، وحتى الاقتصاد العالمي أصبح يتعايش إلى حد معين. نحن نتحدث عن عدة أشهر مضت على هذه الحرب، لم يعد هناك صدى اقتصادي لإغلاق مضيق هرمز قائم حاليا بالطريقة التي كان قائم بها في بداية الحرب، وهذا رهان أعتقد بأنه مشكلة كان بالنسبة للإيرانيين. ومأزق العقوبات الكبيرة على إيران وتخنقها بشكل كبير ربما قد يدفع هذا الأمر بالإيرانيين إلى محاولة تصعيد الضغط العسكري من أجل الخروج من هذه المشكلة، لأنه الإيران الآن في مشكلة حقيقة بقدر أكبر من المشكلة التي تواجهها الولايات المتحدة. وإن كنت أعتقد في المنظور الاستراتيجي أمريكا في أزمة وليست إيران في أزمة، لكن في هذه المرحلة من الحرب الإيرانيون يواجهون مشكلة، إذا لم يستطيعوا أن يتغلبوا على هذه المشكلة يمكن أن يصبح أن نتحدث عن مشكلة استراتيجية لإيران وليس لأمريكا في هذه الحرب. قد يدفع هذا الأمر بالإيرانيين إلى رفع لعبة المخاطر في هذه الحرب ومحاولة الضغط أو ضرب إسرائيل، على اعتبار بأنه الضغط على إسرائيل يعني حتما الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه رهان محفوف المخاطر للغاية. نتنياهو الآن يتعطش للدخول مرة أخرى إلى هذه الحرب، وإذا دخل إلى هذه الحرب مرة أخرى لن يدخل إلى هذه الحرب لتحقيق ما يريده الرئيس ترامب. نتنياهو حتى مؤخرا كان يتحدث عن إمكانية إسقاط النظام في إيران،
0: نعم،
1: ويريد أن تستمر هذه الحرب لفترة أطول. لديه انتخابات في الداخل، من مصلحته أن يعيد تأجيج الموقف مع إيران في هذه المرحلة، وبالتالي أنا لا أتصور من أن من مصلحة إيران حتى في ظل المشاكل التي يواجهونها في هذه المرحلة أن يستدعوا تدخل إسرائيلي مرة أخرى في هذا الحرب، لأنه واضح أن هذا التدخل بتصوري قد يعمق المشكلة التي تواجه إيران بقدر أكبر مما يمكن أن يساعدها في التعامل مع هذا.
0: طيب الوقت. أعود إلى دكتور نبيل مرة أخرى. دكتور نبيل، في إطار محاولات طهران زيادة ضغطها العسكري أيضا هناك حديث عن استعدادها لإعلان منطقة محظورة في محيط مضيق هرمز، ما مدى قدرة الإيرانيين على تطبيق ذلك بالفعل أو تنفيذ ذلك بالفعل في ظل الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة؟
2: يعني المشهد الحالي يوحي بأنه إيران عم بتحاول نقل المواجهة من داخل مضيق هرمز إلى مساحة أوسع في منطقة الخليج العربي، بالتوازي طبعا مع تصاعد الضغط عليها واستراتيجية الخنق الاقتصادي والتدرج في الضربات العسكرية. ربما الإعلان عن منطقة محظورة بخارج المضيق يعني أنه طهران تريد خلق حزام ردع بحري جديد يبدأ من خط الحصار الأمريكي ويمتد إلى أجزاء من الخليج، بمعنى أنه هي تسعى لتحويل الضغط البحري الأمريكي إلى منطقة احتكاك مستمرة.

0: بدلا من حصر الأزمة داخل هرمز فقط. الآن اليوم كان أعلن محسن رضائي اللي هو أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إنه أي سفينة تدخل المنطقة المقترحة راح تواجه إجراءات إيرانية، هذا راح يرفع طبعا من مخاطر المواجهة البحرية المباشرة. الآن الدلالة المنطقة المحظورة إيران عم بتحاول أستاذ عصام استعادة المبادرة بعد الضربات وبعد الحصار وفرض قواعد اشتباك جديدة في الخليج. الهدف طبعا مش بالضرورة إعلان الخليج بالكامل أو إغلاقه، وبالتالي بل جعل الوجود الأمريكي وشركات الشحن أمام كلفة ومخاطر أعلى. الآن خطورة هذا الأمر أنه أي اعتراض أو احتجاج لسفينة داخل المنطقة راح يتحول بسرعة إلى مواجهة مباشرة مع البحرية الأمريكية، خصوصا إذا اعتبرت واشنطن الإجراء الإيراني انتهاكا لحرية الملاحة. الآن بموازاة ذلك هذا سوف يخلق مزيد من وجهات النظر والمواقف، خاصة نحن اليوم نتحدث عن الموقف الأمريكي اللي راح يكون طبعا وفق أربع مسارات أساسية. المسار الأول هو رفض الاعتراف بذلك واعتبار أنه طهران لا تملك حق فرض السيطرة الأحادية على ممرات الملاحة الدولية، أيضا اعتبارها محاولة لتوسيع السيطرة ومحاولة لنقل الضغط في الخليج وحماية واشنطن أيضا للملاحة بالقوة، ولأنه هذا راح يزيد من المرافقة البحرية في محاولة لحماية السفن، وراح تلجأ واشنطن أيضا إلى ضرب مصادر التهديد، لأنه إذا استخدمت إيران هاي المنطقة لاستهداف السفن راح ترد واشنطن بعمليات عسكرية أوسع، ليس فقط استهداف القدرات الساحلية كما حدث في السابق واستهداف بعض المناطق في العمق. يعني الضربة الماضية استهدفت 12 بقعة جغرافية داخل الأراضي الإيرانية، المرة هذه المرة راح تكون مختلفة تماما، لأنه الخطر الأكبر راح يكون احتكاك مباشر بين القوات الإيرانية والأمريكية، وهذا قد يحول معركة هرمز إلى معركة أوسع للسيطرة على الخليج وممرات البحرية، وبالتالي سوف تحاول كسره عمليا. الآن الأمور مرشحة للتصعيد، الجانب الإيراني عم بوظف ما يسمى بسياسة تضخيم المخاطر. هلا يعني اللي تفضل فيه الضيف جزء منه صحيح، لكن بالنسبة للمواجهة مع الجانب الإسرائيلي، لكن هو يبقى أحد الخيارات. يعني أنا بتابع في وسائل الإعلام بالذات التي تتبع للحرس الثوري الإيراني، هم يتوعدون بسبعة أكتوبر جديدة، وهنالك ربما قد يكون هنالك دوافع لإيران من خلال مغامرة باتجاه الجانب الإسرائيلي، مثل الهروب إلى الأمام، تحويل الضغط الداخلي إلى مواجهة خارجية، استعادة الردع وإثبات أنه تراجع القدرات الإيرانية لا يعني العجز عن ضرب إسرائيل، وتوحيد الداخل عبر استخدام وتوظيف ما يسمى بترس أس بيغانيغي أو ما يسمى بالخوف من الأجنبي أو بتوطية هاي جهاني أو ما يسمى بالمؤامرة العالمية لاحتواء الاحتقان الشعبي والضغط الاقتصادي، وبالتالي هي تحاول أيضا أن ترفع كلفة الضغط الأمريكي، والضغط بمعنى أنه إدخال إسرائيل مجددا إلى الحرب يضغط على الجانب الأمريكي للتفاوض. وبدأ الجانب الإيراني يتحدث عن عملية لن تشارك فيها إيران لوحدها، عملية متزامنة راح يشارك فيها الحركة الحوثية وميليشيات الموجودة في العراق أيضا حزب الله اللبناني، ربما قد يتم ذلك. هذا أحد السيناريوهات، لأنه أخطر ما في الأمر أنه وصول النظام الإيراني إلى ما يسمى بالبونبست كما يقولون باللغة الفارسية أو ديد أنت، مرحلة الوصول إلى الحائط، بحيث أنه تصبح القيام بمغامرة خارجية هي أحد الوسائل لإنقاذ النظام الإيراني والرهان على بقائه.
1: طيب أستاذ محمود، أعود مرة أخرى إلى فكرة استخدام الملف النووي الإيراني على الصعيد الدولي في مجلس الأمن الدولي ليكون ربما بوابة جديدة لمحاولة الدخول وإخضاع إيران في هذه المرحلة، إلى أي مدى يمكن أن تنجح الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك؟
2: يعني هناك هوامش أعتقد بأنه الرئيس ترامب قادر على أن يحقق فيها بعض النقاط في هذه العملية. الرئيس ترامب حتى عندما يفكر بالذهاب إلى مجلس الأمن الدولي يدرك مسبقا بأن روسيا والصين ستحميان إيران من أي تحرك دولي، لكن ما يفعله الرئيس ترامب حاليا في هذه المرحلة هو يريد أن يحول مشكلة الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب إلى مشكلة دولية مع إيران، على اعتبار بأنه الملف النووي هو تهديد للأمن الدولي وليس فقط تهديد للولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا يريد أن يقول للعالم بأن إغلاق مضيق هرمز لا يمس فقط المصالح الأمريكية بل يمس مصالح العالم. وبالتالي من هذا المنظور يمكن أن نفهم تحركات الرئيس ترامب في هذا الاتجاه، لكن أتصور بأنه المعضلة الأساسية التي تواجه إدارة الرئيس ترامب في هذه الحرب تتمثل في حقيقة ربما مؤلمة للرئيس ترامب والأمريكيين، وهي أن القوة العسكرية لم تكن كافية وحدها لتحقيق نصر في إيران. الرئيس ترامب في مشكلة كبيرة فيما يتعلق بإيران، هذه الحرب أصبحت تنزلق إلى ما يسمى بحرب أبدية، ويمكن أن تتحول إلى حرب لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تخرج منها ببساطة. حتى بعض التقارير التي تم تسريبها مؤخرا أنه إدارة الرئيس ترامب تعكف على تطوير استراتيجية طويلة الأمد للشرق الأوسط من أجل التعامل مع احتواء إيران، وكأنه فيها إشارة واضحة إلى أن الرئيس ترامب ربما يقترب من التوصل إلى قناعة بأن هذه الحرب لا يمكن لا أن يحقق فيها نصر من خلال القوى العسكرية، ولا يمكن أن يفرض الاتفاق الذي يريده على الإيرانيين. لكن على المستوى لأنه في تحرك في المجلس الأمن الدولي اللافت أنه ليس فقط تحرك أمريكي، يعني هناك دول أوروبية
1: أيضا،
2: فرنسا وبريطانيا تشارك في هذا الجهد الأمريكي، وبالتالي هنا الرئيس ترامب يريد أن يدفع الأوروبيين بشكل أكبر إلى الانخراط في هذه المعركة ولو بشكل دبلوماسي حتى الآن ضد إيران. وهذا سيكون مكسب بالنسبة للإدارة الأمريكية أن تدفع الأوروبيين إلى تبني موقف متشدد تجاه إيران، لكن لا أتصور بأنه هذا الجهد السياسي أو الدبلوماسي يمكن أن يؤدي فعلا إلى إحداث مسارات جديدة في هذه الحرب. الرهان الرئيس ترامب الآن هو على العقوبات الاقتصادية وعلى الضغط الاقتصادي، وإذا لم يؤدي هذا الرهان إلى تحقيق الأهداف التي يريدها الرئيس ترامب، ربما الرئيس ترامب يفكر في الخيار الذي مر ألمح إليه، وهو أنه أن يخرج من هذه الحرب ويقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت أن تحقق أهداف هذه الحرب.
1: نعم، أختم في آخر دقيقة مع دكتور نبيل. دكتور نبيل، ما فرص العودة إلى المفاوضات مرة أخرى، وما فرص نجاح أي وساطة سواء كانت باكستانية أو غيرها في ضبط هذا التصعيد المتبادل بين الطرفين خلال هذه المرحلة؟
0: يعني فرص الوساطة موجودة لغاية هذه اللحظة، لم تنكفئ هنالك دور من جانب سلطنة عمان وقطر وباكستان وتقسيم للأدوار. يعني الجانب الباكستاني أخذ المسار الأمني العسكري نظرا لعلاقاته مع الحرس الثوري الإيراني، وعمان ودولة قطر لجوا إلى ما يسمى به الخط الدبلوماسي في محاولة التقريب ما بين وجهات النظر، لكن ما زال البون شاسع وواسع لغاية هذه اللحظة. المشكلة الأساسية أستاذ عصام هي أنه التعنت الإيراني زادته جزء منه طمأنة أمريكية بعدة اتجاهات. يعني هنالك على سبيل المثال ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تستبعد فكرة إسقاط النظام الإيراني، تستبعد فكرة عدم وجود غزو بري، تستبعد أيضا تستبعد استخدام أسلحة ذات قدرات تدميرية كبيرة نووية تكتيكية ربما لتدمير ما تبقى من المنشآت النووية الإيرانية. وبالتالي هذا بيمثل فرصة للجانب الإيراني، يعني بمعنى حتى ناقلة مقابل ناقلة. يعني لو هذا لا يمثل استراتيجية ردعية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، يعني بالذات عندما تقوم الولايات المتحدة باستهدافنا إذا ترد إيران باستهداف دول مجلس التعاون الخليجي والاعتداء على الأردن. وبالتالي هذا بيعطيك تصور واضح، لو كان عاصمة مقابل عاصمة ربما لفكر النظام الإيراني مليا قبل أي القيام بأي خطوات تصعيدية، ولا أجبر الجانب الإيراني في نهاية المطاف للجلوس على طاولة المفاوضات.
1: نعم، في ختام هذه الحلقة أشكر ضيفايا جزيلا من العاصمة الأردنية عمان الباحث في الشأن الإيراني الدكتور نبيل العتوم، وفي الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ محمود علوش. شكرا جزيلا لضيفينا الكريمين، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة بإذن الله.

0: kitapta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacak.
1: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتيار.

في قلب الأناضول، حيث يلتقي عبق التاريخ بالأجواء الروحانية، تقع كونيا بإرثها الحضاري الممتد لآلاف السنين. تحتضن المدينة واحدة من أقدم المستوطنات البشرية في العالم، مدينة جاتالهويك الأثرية التي يناهز عمرها 9000 عام. كونيا اتخذها السلاجقة عاصمة لدولتهم لأكثر من قرنين، ازدهرت خلالهما العلوم والفنون والعمارة. الشاعر والمتصوف مولانا جلال الدين الرومي قطن كونيا، فصارت مركزاً لأهل التصوف والطريقة المولوية، يؤمها الزوار من مختلف أنحاء

في القرن الثالث عشر يبرز في قلب الأناضول أحد أهم أقطاب التصوف في التاريخ الإسلامي، مولانا جلال الدين الرومي. لم تكن مبادئه مجرد فلسفة عابرة.

بل أجسد في النفوس نمط حياة هادفة المولوية. طريقته التي حملت رسالة المحبة والتسامح إلى البشرية.

المولوية طريقة صوفية عريقة ظهرت على ضوء تعاليم مولانا جلال الدين الرومي. كسائر الطرق الصوفية تعتمد مسارا روحيا يعرف بالسير والسلوك، غير أنها تتميز بأداء ذكر له طقوسه الخاصة ويعرف باسم السماع. كلمة سماع في أصلها العربي تعني الإصغاء، فالدرويش حين يصغي إلى الصوت الإلهي تغمره حالة جذب ويبدأ رحلة السماع. تبدأ الحضرة بتلاوة مدائح نبوية لمولانا جلال الدين الرومي يتلوها عصف على الناي، وله أهمية كبرى لدى الرومي، فصوت الناي يرمز إلى الشوق إلى الله وإلى ألم الفقد والفراق. بعد عصف الناي يبدأ الدرويش بالدوران، وأثناء ذلك يؤدي السلام لشيخه 4 مرات. لكل حركة في السماع معان عميقة، فاليد اليمنى مبسوطة نحو الأعلى واليسرى نحو الأسفل، في إشارة إلى تلقي الدرويش الفيض الإلهي من الخالق ليكون وسيلة لمنحه للخلق. للباس الدراويش دلالات عدة، فالقسم الأسفل من الرداء الأبيض رمز الصفاء والنقاء ويمثل النور الذي يغشى الجسد. قبعة الدرويش تسمى سكة، وترمز لدى الرومي إلى فكرة تحرر الإنسان من نفسه، ولهذا الاسم دلالاته، فالسكة هي النقود التي تنشئها الدولة وتشير إلى استقلالها. أما الجبة السوداء فتشير إلى التراب وتذكر الدرويش بأن عليه أن يكون متواضعاً كالتراب. السماع رحلة تحول يتطهر فيها الإنسان من الصفات الذميمة وينضج روحياً، وكما قال الرومي: موتوا قبل أن تموتوا، أي تخلصوا من تعلقكم بالدنيا كي تصلوا إلى الحقيقة.

0: أما اللباد فهو من أقدم الحرف التركية، له أيضاً مكانة خاصة في الطريقة المولوية. قبعات الدراويش المصنوعة منه ترمز للتواضع والزهد، إنها ليست زينة ترتدى بل معنى يعاش.
1: هذه القطع جميلة جداً، تثير العين والقلب معاً.
0: تبدو رائع فعلاً.
1: لدينا هنا دمى ومحافظ، نصنع كل شيء تقريباً. كل ما يمكن صناعته من القماش يمكننا صناعته من اللباد، المصابيح والستائر وكل ما إلى ذلك.

0: اتخذ السلاجقة من كونيا مركزاً لحكمهم، وعند ضفاف بحيرة بيشهير أمر السلطان علاء الدين كيكوبات الأول في القرن الثالث عشر ببناء قصر كوبادبات. لم يتبقى اليوم من القصر سوى أطلال نقلت إلى عدة متاحف سنزورها معاً خلال جولتنا. ووسط المدينة تقع تلة علاء الدين، وقد بني عند قمتها قصر الحاكم السلجوقي، فيجاوره جامع علاء الدين وأضرحة عدد من سلاطين السلاجقة.
1: نحن الآن في الواجهة الشمالية لجامع علاء الدين. هذا البناء شيد فوق تلة تقع اليوم في قلب المدينة. الحفريات التي أجريت في الستينيات كشفت عن آثار عمران تعود إلى عهد الفريجيين.

وعقب حكم الرومان والبيزنطيين لهذه المنطقة أنشأت الدولة السلجوقية في هذا الموقع قصر الحكم الذي ما تزال بعض بقاياه ظاهرة، إلى جانب إنشائها للجامع الكبير المعروف اليوم بجامع علاء الدين. للجامع ثلاث بوابات رئيسية، أكبرها بوابة التاج المبنية من الرخام التي بناها المهندس المعماري محمد بن هولان من الشام. لهذا نجد خصائص معمارية تعود إلى الأنماط الشامية في البناء، كما أن البوابة نفسها بنيت باستخدام تقنية تعرف بعقد زنكي.

0: من أول السناطور قريبة.
1: ننتقل الآن إلى فناء الجامع حيث يوجد ضريحان، أحدهما بثمانية أضلاع والآخر بعشرة. الضريح ذو العشرة أضلاع بناه المعماري عبد الغفار أفندي من مدينة جوها في إيران، ويعد بناؤه مثالاً فريداً من نوعه في الأناضول. فمساهمة الحرفيين القادمين من مناطق جغرافية مختلفة أضاف ميزات عدة له. ويضم الضريح رفات ثمانية من السلاطين السلاجقة، وقد نقشت على قبورهم آيات قرآنية باستخدام زخارف خزفية. في المدن السلجوقية جرت العادة على وجود جامع كبير تشكل محور الحياة الدينية والاجتماعية فيها، حيث كان جامعاً للمسلمين في صلاتي الجمعة والعيدين وفي المناسبات الأخرى. فجامع علاء الدين بني لهذا الغرض في قونيا عاصمتهم في تلك الفترة. طبعاً هو لم يبنى دفعة واحدة، بل بدأ تشييده في عهد السلطان مسعود الأول وأكمل في عهد السلطان علاء الدين كايكوبات. الجامع تضرر عبر الزمن بسبب جيولوجية الأرض الرخوة، لذلك استدعى عدة ترميمات على فترات متقطعة، وقد استخدم في ذلك مواد أعيد تدويرها من نفس الجامع، وهو ما نلاحظه بوضوح حين النظر إلى الأعمدة فيه التي تنتمي إلى عصور مختلفة من الرومانية والبيزنطية وحتى السلجوقية. أبرز ما يميز الجامع هو محرابه الخزفي ومنبره الخشبي المصنوع بتقنية الكندكاري، وهي تقنية تعتمد على إنشاء التصميم دون الاعتماد على المسامير أو الغراء. المنبر هذا يزدان بنقوش هندسية وخطوط وزخارف، أما المحراب فقد غلف بالكامل بالخزف.
2: ولكن هل بقي المحراب على حاله حتى يومنا هذا؟
1: في عهد السلطان عبد الحميد الثاني تعرض المحراب لبعض الأضرار، وبأمر من والي قونيا آنذاك وضعت قطعة خزفية على الطراز الباروكي في وسطه أثناء الترميم. استخدم الخزف من أسفل المحراب حتى حافة القبة، وتنتشر في زوايا المسجد الزخارف الهندسية، وفي أعلاه نرى خطاً كوفياً جميلاً كتبت فيه البسملة مع عبارة الملك لله.

0: مسجد الشفول قاوم عوادي الزمن لأكثر من 7 قرون ونجح في البقاء حتى يومنا هذا. هو أكبر المساجد ذات الأسقف والأعمدة الخشبية في الأناضول. يتميز مسجد الشفول بزخارف دقيقة ومحراب مزين بفسيفساء خزفية ومنبر خشبي نحت بدقة متناهية.
1: شيد جامع أشرف أغلو سنة 1299 على يد أشرف أغلو سليمان بك أحد أمراء الأطراف التابعين للدولة السلجوقية، وقد اكتمل بناؤه في مدة قصيرة لا تتجاوز 3 سنوات ليصبح أكبر جامع خشبي في الأناضول. فالجامع يتميز بأعمدته الخشبية المتعددة وسقفه الخشبي المزين بزخارف دقيقة رسمت يدوياً، إضافة إلى منبره الخشبي المصنوع وفقاً لصنعة الكندكاري. وما يثير الدهشة هو هذا التجويف الذي يتوسط الجامع، حيث كان يستخدم لجمع الثلج الهاطل من السماء بهدف الحفاظ على وسط رطب لحماية الأعمدة الخشبية. وقد استخدم التجويف حتى 40ات القرن الماضي.
0: يعني الجامع صمد كل هذا الزمن بفضل هذا التجويف؟
1: نعم، لقد تمكن الجامع من الصمود لأكثر من 720 عاماً بفضل تجويف الثلج هذا. الأعمدة الخشبية صنعت من أشجار الأرز التي جلبت من جبال أناماس في بيشهير ووضعت في أماكنها دون استخدام المسامير ولواصق البناء، بل اعتمدوا على تقنيات تعشيق الأخشاب بعضها ببعض. يقال إن هذه الأعمدة تركت في الماء لمدة 6 أشهر بعد جلبها من الجبال، ثم خضعت لعملية التنشيف داخل الأفران مع وضع روث الحيوانات لتصبح أكثر صلابة قبل تركيبها.
0: محرابها المزخرف يبدو في غاية الجمال.
1: نعم، محراب الجامع المغطى بالفسيفساء الخزفية يتألف من آلاف القطع، ويعد من أبرز الأمثلة التي تنافس نظيراتها من العصر السلجوقي. وتزين أطراف المحراب آية من سورة آل عمران عن دعاء زكريا عليه السلام، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. أما الزخرفة الصفراء في وسط المحراب والتي تشبه الشمس فيقال إنها ترمز إلى دولة السلاجقة، بينما تعبر الأسهم المحيطة بها عن ولاء الإمارات التابعة لها.

حول السلاجقة أهمية بالغة للعلوم، فأسسوا المدارس لتنشئة العلماء، من أبرزها مدرسة كاراتاي التي تتميز بقبة مزينة بالخزف، وكانت متخصصة في تعليم الحديث والتفسير. اليوم تستخدم مدرسة كاراتاي متحفاً لعرض التحف الخزفية، ومنها قطع نادرة جلبت من قصر كبادبت تصور مشاهد لرحلات الصيد، كما تعرض في المتحف قطعة نحت عليها النسر ذو الرأسين رمز الدولة السلجوقية. نموذج آخر للعمارة السلجوقية نصادفه في مدرسة سرچل الشهيرة بزخارفها الخزفية ونقوشها الحجرية. كانت هذه المدرسة مركزاً لتدريس علوم الفقه، وتختلف عن نظيراتها بأنها بنيت من طابقين وتتوسطها طاحة.

0: كيف عاش الناس قبل 9000 عام في إحدى أقدم المستوطنات البشرية؟ هل يمكنك تخيل مدينة بلا شوارع؟ حيث التنقل عبر أسطح المنازل فقط؟ هذا ما كان عليه الحال في تشاتلهيك المطلة على سهل كونيا. فنحو 8000 شخص عاشوا هنا، تاركين لنا أسراراً عن بدايات الاستقرار البشري والحياة المنظمة. مرحبا.
1: أهلا وسهلا إلى أقدم مدينة مأهولة عرفتها البشرية. نحو عام 1958 اكتشف عالم الآثار البريطاني جيمس ميلر موقع تشاتلهيوك خلال جولاته الاستكشافية في منطقة الأناضول، وقد سميت بهذا الاسم الذي يعني تلة الشوكة لتشابهه بها. عرضت أولى اللقى الأثرية المكتشفة في هذا الموقع في متحف حضارات الأناضول، ومن بينها تمثال كيبيله الذي يعد أول آلهة أم في المعتقدات الوثنية. في عام 1993 استؤنفت أعمال التنقيب في الموقع لتسفر عن اكتشاف أبنية بارتفاع 21 متراً، ويعد هذا الموقع أول مدينة معروفة في التاريخ البشري. وكشفت

الحفريات في الجهتين الشمالية والجنوبية عن وجود 18 طبقة أثرية واحدة فوق الأخرى، تمثل كل واحدة منها مدينة بائدة. يقدر عمر هذا الموقع بنحو 9400 عام، وقد شهد حياة مستمرة لأكثر من 2000 عام دون انقطاع على ضفاف نهر تشارشامبا. المستوطنة تميزت بهندستها المعمارية، إذ بنيت منازل مستطيلة الشكل وفق نمط الميجارون باستخدام مزيج الطين والقش، وكانت في الغالب تتألف من غرفة واحدة فقط.

0: نعم، الدخول إلى المنزل كان عبر السقف بواسطة سلم، وكانت المواقد تقع قرب المدخل مما يسمح بتهوية طبيعية. وجدت في الداخل صوامع صغيرة لتخزين الحبوب، وكانت تستخدم أيضاً للنوم. ولتعريف الزوار بنمط الحياة السكنية في تلك الحقبة، بنيت 5 منازل نموذجية هنا، وتوجد بينها ممرات تسمح بالانتقال من واحد إلى آخر. في هذه المنازل نجد رسومات تظهر مشاهد صيد أو أشخاص يرقصون، وقد استخدمت ألوان مستخرجة من النباتات والمعادن مع غلبة واضحة للون الأحمر على الأزرق، وتشير الرسومات إلى استخدام جلود الحيوانات لصنع الملابس. نلاحظ هنا حجراً يستخدم كهاون، حيث كان السكان يدقون فيه القمح، كما استخدموا القصب المأخوذ من ضفاف النهر لصناعة سلالم كانت جزءاً أساسياً من حياتهم اليومية. أما الأسقف فقد كانت تغطى بخشب الحور، وكانت هذه الأسقف متينة بما يكفي لمنع تسرب المطر أو الثلج.
1: تشير الدلائل الأحفورية على خصوبة هذه الأرض، فقد عثر على أثر للقمح يعود إلى 8500 عام تقريباً في كونيا، فلا غرابة أن ترى القمح عنصراً أساسياً في مطبخها. المرأة الخصبة في كونيا تمنح مذاقاً فريداً للحوم الماشية فيها، فهذا بلا شك جعل من أكلة أتل أكمك الموروثة من العهد السلجوقي رمزاً لمطبخها. مرحبا.
2: أهلا وسهلا. بداية أود الإشارة إلى أهمية القمح والحنطة في كونيا. العديد من الدراسات التاريخية أكدت استخدامهما في مطبخنا منذ قديم الزمان، وخصوصا قمح تشاتلهيوك الذي ما زال عنصرا أساسيا في أطباقنا الرئيسية والفرعية. فهذا مثلا طبق سلطة القمح الأبيض، وهذه سلطة القمح الأسود. أما أطباق الحساء فتشتهر كونيا بحساء البامياء، ويقدم لفتح الشهية ويرجع إلى العهد السلجوقي. في حفلات الزفاف يقدم أولاً حساء اللبن، ثم طبق الأرز المطهوي مع اللحم، بعد ذلك حلوى السميد، ولفتح الشهية مجدداً يقدم طبق حساء البامياء، ثم يوضع على المائدة الطبق الرئيسي، ويكون الختام مع حلوى زرد. بعد ذلك يبدأ العرس. بعض أطباق المطبخ السلجوقي ترجع لفترات عانت فيها البلاد من القحط ومنها الثريد، فهو يعد من بقايا خبز بائت يبلل بماء العظام، ثم يوضع فوقه ما تبقى من لحم على العظام، ويقدم بجانبه اللبن. من الأطباق المميزة الأخرى لحم الضأن أو لحم الدجاج المقلى مع الفواكه المجففة، ويسمى محمودية لأنه كان من أحب الأطعمة للسلطان محمود الثاني. هناك أطباق تجمع بين المذاق الحلو والمالح، مثل طبق تشيرلي، ويعد بطهي اللحم بعصير العنب. يشتهر في كونيا طبق الخبز باللحم، وهو من العهد السلجوقي، ويطهى في فرن حجري، ولدينا منه أصناف عدة. كما تلاحظون فالأطعمة المطهوة في أفران حجرية هي عماد مطبخ كونيا، مثل طبق الكباب هذا الذي يشوى في الفرن لست ساعات. اسم هذا الطبق

0: هوبلما، وتشير الكلمة إلى عملية إدخال اللحم في أسياخ شواء كانت في السابق خشبية تعد من أشجار خاصة، لكننا اليوم نستخدم أسياخ شواء عادية.
1: لا تكتمل المائدة هنا بدون المشروبات الطبيعية، أليس كذلك؟
2: مطلقة.
0: نعم، لدينا الكثير من المشروبات الباردة مثل شراب القرفة والرمان والتمر الهندي والريحان وشراب الخل. هذا شراب مصنوع من تمر هندي أضيف إليه فلفل أسود.
1: شراب من الخل؟
0: أجل، هذا نوع خاص يخلط فيه خل التفاح مع العسل ويضاف إليه الماء ويقدم عادة قبل تناول الطعام. اهتم العثمانيون بالمشروبات كثيراً، سواء لتناولها مع الطعام أو لشربها مرطبات في الأجواء الحارة. من الحلوى المهمة في قونيا قطائف الخبز بالوشنة، ويحضر من الخبز البائت المنقوع في عصير الوشنة المغلي مع السكر. ولدينا أيضاً قطائف الخبز بالقشطة والقطر. أيضاً أول ما يخطر على البال عند ذكر قونيا الهوشمارم، وهي شبيهة بحلوى الطحين ومكونة من طبقتين بينهما زبدة وقشطة. هذه حلوى القصفة، وتعد من مشمش مجفف في أشعة الشمس يضاف إليه لوز وقطر. وأخيراً من الحلوى الشهيرة في قونيا حلوى مولانا، وتقدم عادة للأطفال في الأعياد.

يقول المثل الشعبي: تجول في كونيا ترى الدنيا. فمن المساجد إلى المدارس تعكس روائع العمارة الفنية التي جمعت بين الجمال والهندسة آثار العصرين السلجوقي والعثماني، والتي حملت في زواياها جانباً كبيراً من فلسفة مولانا جلال الدين الرومي الروحية، فهي إحدى عواصم البشرية التي كانت منطلقاً للتاريخ والثقافة وحاضنة للعلوم والتراث ومبعثاً لترانيم العاشقين.

في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض

0: هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجار.

0: البندقيات نحونا الآن محمد.
1: نعم إذا فهمي
0: أسرع وقت ممكن وهم يعتدون الآن.
2: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
3: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
4: شرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.

0: قوات الحكومة اليمنية تعلن السيطرة على مواقع جديدة غرب تعز وتدمير غرفة قيادة للحوثيين بجبهة مريس بالضالع وسط احتدام المعارك. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرت عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري. وفي هذه النشرة أيضا، 7 شهداء بغارات إسرائيلية على قطاع غزة، والأمم المتحدة تقول إن إسرائيل قتلت أكثر من 1300 فلسطيني منذ وقف إطلاق النار. الكرملين يقول إنه لا يستبعد استئناف مفاوضات موسكو وكييف برعاية واشنطن، وزيلينسكي يدعو لمواصلة المسار الدبلوماسي. أفادت وسائل إعلام يمنية أن قوات الحكومة الشرعية تقدمت باتجاه عمق محافظة الجوف وتتجه نحو منطقة الحزم، فيما أعلن التلفزيون اليمني أن عشرات من جماعة الحوثي سلموا أنفسهم وأسلحتهم للقوات الحكومية في محافظة الجوف شمال البلاد.
1: تقدم لافت لقوات الحكومة اليمنية على جبهات تعز والحديدة غربي البلاد ومحافظة الجوف شرقا، في أحدث هجوم مضاد شنه الجيش اليمني ضد الحوثيين. صور متداولة أظهرت استسلام عناصر الجماعة للقوات الحكومية في أثناء تقدمها باتجاه منطقة الحزم بمحافظة الجوف، وصولا إلى سيطرتها على معسكر البنات الاستراتيجي في المدينة. على نطاق واسع استهدفت عشرات الغارات الجوية لسلاح الجو اليمني معسكرات وتجمعات ومواقع الحوثيين في محافظتي البيضاء والجوف، فضلا عن مأرب وتعز. القوات الحكومية اليمنية قالت إنها دمرت غرفة القيادة والسيطرة ومنظومة استشعار حرارية، إلى جانب استهداف تجمعات للحوثيين على جبهة مريس في محافظة الضالع جنوب اليمن. في المقابل اتهمت جماعة الحوثي السعودية بالتدخل

0: عسكري المباشر لصالح القوات الحكومية عبر ضربات جوية وصواريخ كروز استهدفت مواقعها في المحافظات الخاضعة لسيطرتها. المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع أعلن إسقاط 3 طائرات استطلاع تابعة للتحالف خلال 24 ساعة. تأتي هذه التحركات عقب هجوم بري واسع شنه الحوثيون الخميس الماضي بالتزامن مع قصف بالصواريخ والمسيرات استهدف المناطق الساحلية المطلة على البحر الأحمر ومحيط تعز في محاولة للتقدم نحو مضيق باب المندب الاستراتيجي، غير أن القوات الحكومية اليمنية تمكنت من صد الهجوم والانتقال إلى الهجوم المضاد، مجبرة الحوثيين على التراجع ومحققة اختراقات ميدانية لا سيما في منطقة الكدحة غربية تعز ومديرية حيس بالحديدة غربا، والتي تشكل نقطة ارتكاز استراتيجية في هذا الصراع. سعيد محمود، تيرتي عربي.
1: استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم إثر غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأكدت مصادر طبية استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين باستهداف طيران الاحتلال دراجة نارية شمالية مدينة خان يونس جنوبي القطاع، كما أكدت استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بغارة إسرائيلية استهدفت حي الرمال غربي المدينة. وأفادت باستشهاد طفل وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين. يتصاعد التوتر في قطاع غزة والضفة الغربية مع استمرار الهجمات الإسرائيلية وتصاعد العنف على الأرض. يأتي ذلك وسط تحذيرات دولية من أن استمرار التصعيد يهدد بإنهاء فرص التوصل إلى حل سياسي وإقامة دولة فلسطينية.
2: التصعيد الإسرائيلي مستمر في غزة كما في الضفة الغربية وسط تحذيرات دولية من أن استمرار العمليات العسكرية وتزايد العنف والانتهاكات الإسرائيلية يقوض فرص التوصل إلى تسوية للنزاع. في غزة أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين جراء غارات وقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من القطاع، فيما أصيب صيادون بنيران إسرائيلية قبالة ساحل غزة. وفي مدينة غزة استهدفت غارة إسرائيلية حي الرمال، بينما طال قصف آخر مدرسة تؤوي نازحين وسط القطاع ما أوقع شهداء وجرحى. تأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية من تدهور الوضع الإنساني والسياسي.
3: في غزة قتلت إسرائيل أكثر من 1300 فلسطيني في غارات يومية، رغم وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه قبل نحو عام، ولا تزال إسرائيل تقيد دخول المساعدات الإنسانية. وأنا أشعر بالصدمة إزاء المقترحات الإسرائيلية الرامية إلى الطرد القسري لجميع الفلسطينيين من قطاع غزة، وكذلك إزاء التدفق المستمر للخطاب اللا إنساني الصادر عن بعض كبار المسؤولين. وفي الضفة الغربية يتواصل ضم إسرائيل للأراضي دون عوائق رغم الحكم الواضح الصادر عن محكمة العدل الدولية. فماذا يتطلب الأمر أكثر من ذلك حتى تتحرك الدول لمنع ترسيخ الاحتلال في جميع الأراضي المخصصة للفلسطينيين بموجب القانون الدولي؟
2: الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي مالادينوف حذر من أن عدم إحراز تقدم في غزة وبالتوازي مع تصاعد العنف في الضفة الغربية يهددان بجعل حل الدولتين مستحيلاً. وتتواصل العملية والاقتحامات الإسرائيلية في الضفة الغربية بالتزامن مع توسع الاستيطان وتصاعد اعتداءات المستوطنين، ما يزيد المخاوف من تكريس واقع ميداني يصعب إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. نسرين حامدي، تيرتي عربي.
1: في حفل أقيم وسط قطاع غزة كرم أكثر من 300 طفل فلسطينيا من حفظة القرآن الكريم. وفي أجواء مؤثرة احتفي بالأطفال الذين أتموا حفظ كتاب الله رغم ظروف الحرب الصعبة التي تمر بها غزة.
4: هذه هي غزة وهؤلاء أطفالها. وهنا يحتفى بهم لإتمامهم حفظ القرآن الكريم. أطفال يحاولون تجاوز ألم الفقد وذكريات الحرب بصبر يعيشونه مع آيات كتاب الله.
5: رغم فقد أبي وعائلتي ورغم فقد 11 شخصا من أهلي، ووقفت وتحديت كل الصعاب، كانت لم يكن سهلا لي حفظ كتاب الله، كان هناك كثير من الصعوبات بل تجاوزتها، وزعمت أن أحفظ كتاب الله عن روح أبي والشهداء جميعا.
4: هذا المشهد المهيب لتكريم أكثر من 300 حافظ وحافظة أتموا حفظ القرآن الكريم في مدارس مؤسسة هدائي التركية المنتشرة في قطاع غزة، والتي تضم نحو 10,000 طالب وطالبة، وتسعى من خلال هذا المشروع للحفاظ على الهوية الإسلامية بعد أن دمرت حرب الإبادة الجماعية غالبية المساجد والمؤسسات التعليمية.
6: في ظل هذا العدوان الغاشم وهذه الإبادة الجماعية وهذه المجاعة والمجازر التي يرتكبها، بالتأكيد من أسمى سمات التربية أن نركز على الأخلاق ونزرع في أبنائنا وفي طلابنا حفظ القرآن الكريم، كونه النبراس والسراج الذي يؤدب هذه الأخلاق ويسمو بالإنسان.
4: فرحة هؤلاء الطلاب بإتمامهم حفظ كتاب الله لا تخلو من ذكريات الحرب التي عاشوها على مدار 3 سنوات.
7: أول الحرب أنا أصبت، استشهدت أختي، وأنا أصبت بحروق وكسورين، ورغم أني أنا أصريت أني أحفظ القرآن، فلما فتحت يدي أنا سجلت في القرآن وبدأ بابا أني كملت أني أحفظ القرآن والحمد لله حفظته.
8: الله أكبر ولله الحمد.
4: مشهد الفرح الذي ملأ قلوب المكرمين وعائلاتهم بإتمام حفظ القرآن الكريم كان طاغيا على شعور الخوف والقصف والجوع الذي زرعه عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
9: في قطاع محاصر ومكلوم وجريح تعمل أيدي الخير على أجيال المستقبل، واليوم ورغم كل الصعوبات يحتفى بنتاج هذا الخير بعشرات الفتية الفلسطينيين الذين يحفظون القرآن الكريم عن ظهر قلب. وائل الحلبي، تراتي عربي، دير البلح، وسط قطاع غزة.
1: مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية يسعى اليسار الإسرائيلي إلى استعادة حضوره في المشهد السياسي بعد سنوات من التراجع، ورغم توقع بعض استطلاعات الرأي حصول أحزاب اليسار على مزيد من المقاعد في الكنيسة، تثار تساؤلات داخلية حول قدرتها على ترجمة هذا التقدم إلى نتائج في الانتخابات المقبلة.
10: من هنا يحاول يائير جولان زعيم حزب الديمقراطيين أن يمنح اليسار الإسرائيلي صوتا أعلى في موسم انتخابي صاخب بالأحزاب والاستطلاعات والتنبؤات. لقاء انتخابي يخاطب جولان فيه جمهورا يبحث عن بديل لحكومة نتنياهو.
11: نحن بحاجة إلى حل المشاكل التي أفرزتها الحكومة الإسرائيلية الحالية، لأننا إذا نظرنا بعمق إلى المستقبل فعلينا أن نرى القضية الفلسطينية باعتبارها جزءا من المشهد المعقد في الشرق الأوسط، وحلها يجب أن يكون أولوية. علينا أن نحل المشكلة الأقرب إلينا حتى نكون أكثر قدرة على التعامل مع المشكلات الأبعد.
10: خلف منصة المؤتمر هناك حكاية أوسع لمعسكر كان يوما في قلب صناعة القرار الإسرائيلي. محاولة العودة جاءت عبر توحيد حزبي العمل الوسطي وميرتس اليساري الصهيوني تحت اسم الديمقراطيين بقيادة جولان، خطوة تهدف إلى جمع أصوات شريحة تشرذمت قوتها السياسية، وتشير استطلاعات رأي حديثة إلى إمكانية حصول الحزب على نحو 10 إلى 11 مقعداً.
8: العمليات التي تجري الآن في إسرائيل والتي تعلمت أنها حدثت في أوروبا عام 1931 تثير في داخلي قلقا شديدا، وها نحن اليوم أمام الفاشية والعنصرية. في الماضي كان لدينا رئيس حكومة

0: مع الإسرائيليين، لكن اختباره الحقيقي لا يقاس بعدد المقاعد وحده، بل بقدرته على تحويل هذا التقدم الانتخابي إلى تأثير سياسي فعلي، واستعادة حضوره في مشهد أعادت الحرب والقضية الفلسطينية والاستيطان رسم حدوده وتوازناته. من معسكر يقود الحكومات إلى تيار تراجع حضوره على مدى سنوات، مر اليسار الإسرائيلي بتحولات عميقة، يحاول اليوم ترتيب صفوفه واستعادة حضوره في المشهد السياسي الإسرائيلي، فيما يراهن زعيمه على صناديق الاقتراع في ظل الغضب المتنامي في الشارع الإسرائيلي على أداء نتنياهو ووزراء حكومته. فمشتاو تراتي عربي، مدينة تل أبيب.
1: قتل 12 شخصا وأصيب عشرة آخرون جراء غارتين إسرائيليتين فجر اليوم في بلدة كفر رمان جنوب لبنان وفق وكالة الأنباء اللبنانية. وبحسب الوكالة قتل 10 أشخاص وأصيب 5 آخرون بغارة إسرائيلية على مبنى في بلدة كفر رمان، كما قتل مسعفان إثر غارة بطائرة مسيرة إسرائيلية على سيارة كان على متنها في البلدة. وأصيب 20 شخصا أيضا جراء غارات إسرائيلية استهدفت جبل الرفيع وعرب صليم ومرتفع السويداء ودوحة كفر رمان والنبطية الفوقة.
2: غارات جديدة وضحايا جدد في جنوب لبنان، كفر رمان وقرى أخرى في قضاء النبطية كانت مجددا في دائرة الاستهداف الإسرائيلي، ما أدى إلى سقوط ضحايا وجرحى في تصعيد أعاد إلى الواجهة واقعا يعيشه سكان الجنوب تحت وطأة الاعتداءات المتواصلة. ومن الميدان إلى أمام السراي الحكومي في مدينة صور انتقل صوت الأهالي إلى وقفة احتجاجية حمل المشاركون خلالها مطالبهم ولافتاتهم رفضا لاستمرار الاعتداءات وما تخلفه من خسائر بشرية ودمار يطول القرى والمنازل.
3: بدي وجه كلمة للعدو الإسرائيلي الغاشم اللي هو لا ما بيعرف لا بيت ولا حجر ولا بشر ولا بيعرف شيء، هذا عدو إرهابي، عدو دموي، ما بهمه إلا مصالحه، ما بهمه شو في بشر هون شو في أرض هون، كل همه المشروع التوسع اللي عنده، لو كان على حساب البشرية كلها ما عنده مشكلة.
2: الوقفة التي جمعت أهالي القرى بممثلي السلطات المحلية حملت أيضا مطالب تتجاوز وقف الاعتداءات إلى المطالبة بمعالجة تداعيات الحرب الإنسانية والاجتماعية على الجنوب. رؤساء البلديات والمخاتير يطالبون الدولة بالالتفات إلى القرى وأهلها وتحمل مسؤولياتهم في دعم المتضررين وتأمين مقاومات الصمود والبقاء.
4: أيها المسؤولون، نناشد ضميركم الإنسانية للتدخل السريع، ونحن على أبواب مدارس وفصل الشتاء وعدم وجود فرص عمل لأن الجميع فقد مصدر رزقه.
2: هي وقفة قد لا توقف الغارات برأي المنظمين، لكنها محاولة لرفع صوت الأهالي والمطالبة بحماية قراهم وتأمين مقومات بقائهم فيها.
5: لافتات ومواقف غاضبة تختصر مشهدا يتكرر في قرى الجنوب اللبناني منذ أشهر، فيما يرفع الأهالي الصوت في مواجهة اعتداءات إسرائيلية باتت تهدد حياتهم وبقائهم في أرضهم. صباح ياسين، تراتي عربي، من مدينة صور جنوب لبنان.
1: أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسكه بتجديد فترة عمل قوات اليونيفيل، مضيفا أن بلاده تسعى بالتنسيق مع الرئيس الفرنسي إلى تسهيل عملية التجديد. ورحب عون بمبادرة فرنسية إيطالية لتشكيل قوة أوروبية تملأ الفراغ في حال انسحاب اليونيفيل نهاية العام الجاري، مشددا في الوقت نفسه على أن الاعتداءات الإسرائيلية تستهدف مسار اتفاق الإطار وتقوض كل الجهود المبذولة لوقف التصعيد. كما أشار عون إلى أنه سيزور باريس الأسبوع المقبل للمشاركة في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم لبنان. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن سماح إيران لمفتشي الوكالة بالوصول إلى منشآتها النووية الرئيسية سينعكس بشكل إيجابي عليها،

0: مقابل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران سترد بالمثل إذا تبنت الوكالة قرارا ضدها.
1: ضغوط غربية متزايدة على إيران بشأن برنامجها النووي مع تحرك الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا لاستصدار قرار من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد طهران. المساعي الغربية تأتي على خلفية تعثر عمليات التفتيش والتحقق من المنشآت والمواد النووية الإيرانية، خصوصا المواقع التي تعرضت لهجمات عسكرية، ومنذ ذلك الحين لم يتمكن مفتشو الوكالة من العودة إلى المنشآت المستهدفة أو التحقق من وضع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. طهران من جانبها هددت بالرد إذا أقر مجلس محافظي الوكالة قرارا ضدها. ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تحرك الدول الغربية بأنه غير منطقي.
2: إيران در قبال هر إقدام نسنجيدي
3: موقف الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة غير منطقي للغاية، فمن جهة الولايات المتحدة والنظام الصهيوني هما مرتكبا هذه الجريمة والمتسببان في هذا الوضع، والسبب في عدم تمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى المواقع والمنشآت النووية الإيرانية هو الجريمة التي ارتكبتها الولايات المتحدة والنظام الصهيوني من خلال مهاجمة منشآتنا النووية.
1: في المقابل حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي من أن الوكالة لم تتلقى خلال الفترة الأخيرة معلومات من إيران بشأن وضع موادها ومنشآتها النووية المعلنة، ولم تتمكن من إجراء عمليات تحقق ميدانية فيها.
4: الوكالة فقدت منذ أكثر من عام القدرة على متابعة مخزونات اليورانيوم الإيرانية بما فيها اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%. إن غياب المعلومات وتعذر الوصول إلى المنشآت يثيران قلقاً خطيراً بشأن مخاطر الانتشار النووي.
1: وفي وقت سابق كشف دبلوماسيون أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تسعى إلى استصدار هذا القرار الذي قد يمهد لإحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي في خطوة ستكون الأولى من نوعها منذ نحو 20 عاما. راما مطلو، ترتا عربي.
0: قال الكرملين إنه لا يستبعد استئناف المحادثات مع كييف برعاية واشنطن بهدف إيجاد مخرج للحرب في أوكرانيا. وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الحديث عن مكان محدد أو مواعيد للمحادثات لا يزال سابقا لأوانه. حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جميع الأطراف على مواصلة المسار الدبلوماسي عقب محادثات مع المبعوثين الأمريكيين في كييف وموسكو. وقال زيلينسكي في منشور على منصة إكس إن الشركاء يعرفون ما يمكن أن يؤتي ثماره وما يجب تحقيقه قبل حلول الشتاء. وأضاف أن كييف تنسق خطواتها المقبلة وتستعد لعقد اجتماعات وإجراء محادثات جديدة.
5: توقفت صفارات الإنذار هذه عن الدوي ونعم سكان العاصمة كييف بهدوء لأيام معدودات على خلفية زيارة المبعوثين الأمريكيين في إطار مبادرة جديدة لإنهاء الحرب الروسية على بلادهم، زيارة كان من الواضح أن أوكرانيا ترقبها وعولت عليها لكنها لم تسفر عن انفراجة سريعة كما أرادت السلطات في كييف.
6: إذا استمرت الحرب خلال الشتاء وهذا ما نتوقعه الآن، فسنعتمد على حزم الدعم التي ناقشتها بالتفصيل مع ستيف فيتكوف وجاريد كوشنر وشركائنا الأوروبيين. نحن نعتمد حقا على دعم الدفاع الجوي وقطاع الطاقة.
5: مهمة إنهاء الحرب لن تكون سهلة أو سريعة، وهذا ينعكس تشاؤما على الشارع الأوكراني.
7: إنها مجرد لعبة سياسية بين ترامب وبوتين، لا علاقة لها بإنهاء الحرب. لا يهتم الأمريكيون بأوكرانيا، بل يحتاجون الآن إلى الانتصار على إيران حليفة الروس وإنقاذ أنفسهم من ورطة الانتخابات المرتقبة التي سيكتسحها الديمقراطيون على الأغلب.
8: لست متفائلة ولست متشائمة، آمل أن تكلل الجهود بالنجاح لوقف الدماء، فالأمل يجب أن لا يموت.

0: تموت لدينا، لكن إنهاء الحرب يتطلب تقديم تنازلات، وهذا لا يحدث حتى الآن.
1: يزيد من تعقيدات الحل إصرار كييف على أن تؤخذ مواقف عواصم الدول الأوروبية الداعمة بعين الاعتبار، وهي الأكثر تشدداً تجاه موسكو. على خلفية حراك أمريكي جديد يترقب الشارع الأوكراني النتائج بقلق، فهو بين مطرقة حرب مستمرة وسندان آمال تكررت وتبددت كالسراب على مدار سنواتها السابقة. صفوان جولاق، تريتي عربي، كييف.
2: ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت منشأة وزورقا أوكرانيين في مقاطعة أوديسا والبحر الأسود، فيما أكدت السلطات الروسية مقتل شخصين على الأقل وإصابة 7 آخرين جراء هجوم أوكراني على منطقة بيرم وشبه جزيرة القرم.
3: تتسارع وتيرة الحرب الروسية الأوكرانية، فيسقط الضحايا وتتناوع الأهداف والوسائل المستخدمة بها دون أن تلوح في الأفق بوادر حل للحرب. هجمات روسية مكثفة شهدتها عدة مناطق أوكرانية خلفت قتلى ومصابين ودمارا هائلا، وفق ما تؤكد وسائل إعلام ومسؤولون أوكرانيون. مصادر أوكرانية أكدت أن القوات الروسية شنت أكثر من 20 هجوما على بلدات وقرى أوكرانية استخدمت خلالها المسيرات والقصف المدفعي. مدينة دينيبرو جنوب شرق أوكرانيا تعرضت لهجوم روسي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، وقالت الإدارة العسكرية في زابوروجيا إن حريقاً اندلع في مركز تجاري جراء هجوم روسي بطائرة مسيرة، فيما استهدفت القوات الروسية بنى تحتية مدنية في مدينة سومي، وتسبب الهجوم في اندلاع حريق كبير. وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن قواتها استهدفت منشأة يستخدمها الجيش الأوكراني في ميناء إسماعيل في مقاطعة أوديسا، وقصفت زورقاً للبحرية الأوكرانية في البحر الأسود. في المقابل أعلنت أوكرانيا إطلاق مسيرات تجاه العمق الروسي، حيث قالت وزارة الدفاع الروسية أنها اعترضت ودمرت أكثر من 300 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم ومياه بحر آزوف والأسود، فيما سقط قتلى ومصابين جراء الهجمات في منطقتي بيرم وشبه جزيرة القرم.
2: مع تكثيف الاستعدادات لانعقاد مؤتمر الأطراف 31 بشأن تغير المناخ COP31 في مدينة أنطاليا جنوبية تركيا في نوفمبر المقبل، اختتمت الرئاسة التركية للمؤتمر والاتحاد من أجل المتوسط سلسلة حوارات أنطاليا المتوسطية حول المناخ التي عقدت في مقر السفارة التركية بالعاصمة عمان، بهدف تعزيز التعاون المتوسطي في مجال العمل المناخي.
4: فيما تتسارع الاستعدادات في تركيا لرئاسة واستضافة قمة المناخ COP31 في نوفمبر المقبل، تستضيف سفارتها 7 مشاورات وطنية رفيعة المستوى ضمن حوارات أنطاليا المتوسطية بشأن المناخ، حوارات نظمتها الرئاسة التركية للمؤتمر والاتحاد من أجل المتوسط، وبدأت من الرباط وتنقلت بين عواصم متوسطية عدة لتستكمل هنا في عمان.
5: اختتمت اليوم الجلسة 27 من عملية التشاور، وهدفنا هنا هو العمل معا بالتعاون مع الاتحاد من أجل المتوسط والحكومة الأردنية لتحديد الأولويات الوطنية للتكيف مع العمل المناخي، ونقوم اليوم هنا بإعداد تقرير وطني حول أولويات الأردن وأفكار التنفيذ، في حين يتولى الاتحاد من أجل المتوسط صياغة جميع هذه التقارير، وسيعمل على إعداد تقرير تجميعي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط والذي سيتم تقديمه إلى رئاسة مؤتمر الأطراف 31.
6: going to create a synthesis report. اليوم عمالنا بنجهز أولوياتنا حتى نقدر نطرحها بطريقة صحيحة، وحتى نحددها بحيث أن نوصل لمرحلة الانتقال لتوفير الدعم اللازم للحلول حتى ننفذها إن شاء الله بالمرحلة الجاية.
4: حول 4 موائد مستديرة ولساعات طويلة، بحث المشاركون 4 محاور تتماهى مع أجندة COP31، وهي مبادرة صفر نفايات والأمن المائي وأوجه التأزر مع اتفاقية ريو والمحيطات والبحار والمدن القادرة على الصمود أمام التغير المناخي.
7: عوامل تغير المناخ، إن كان فيضانات أو يعني ازدياد في درجات الحرارة، كلها عوامل عم بتأثر على مواقعنا اللي

0: هي جزء من هويتنا، جزء من تاريخنا، وجزء من انتمائنا لهذه الأرض، فعلينا أن نحافظ عليها وأن نحميها من عواقب تغير المناخ.
1: هو بإصدار الستاري على الاجتماع السابع والأخير من حوارات أنطاليا المتوسطية بشأن المناخ في عمان، تتوجه الأنظار إلى قمة مؤتمر الأطراف القادم في تركيا، وكيف ستخطو البشرية إلى الأمام في العمل ضد تغير المناخ. تعمل أنقرة وحلفائها في المنطقة على توحيد الصوت بشأن التحديات التي تواجه البيئة والمناخ في البحر الأبيض المتوسط. شراكة وتعاون يمر بالعاصمة الأردنية ويحضره خبراء ومسؤولون ومختصون. عنوانه الأبرز التأسيس لقمة المناخ COP31 المقبل في تركيا. لينا قرعان، تراتي عربي، من مقر السفارة التركية، عمان.
2: قبل أن نودعكم، هذا تذكير بالعناوين. قوات الحكومة اليمنية تعلن السيطرة على مواقع جديدة قرب أو غرب تعز وتدمير غرفة قيادة للحوثيين بجبهة موريس بالضالع وسط احتدام المعارك. 7 شهداء بغارات إسرائيلية على قطاع غزة، والأمم المتحدة تقول إن إسرائيل قتلت أكثر من 1300 فلسطيني منذ وقف إطلاق النار. الكرملين يقول إنه لا يستبعد استئناف مفاوضات موسكو وكييف برعاية واشنطن، وزيلينسكي يدعو لمواصلة المسار الدبلوماسي. إلى اللقاء.
3: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب، نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. تركيا تعلن برنامجها الاقتصادي المتوسط المدى للفترة بين 2026 و2029. البصرة تستعد لبناء مدينة صناعية واقتصادية ضخمة وفتح باب الاستثمار فيها.

أطلقت الحكومة التركية برنامجاً اقتصادياً متوسط المدى لثلاثة أعوام يستهدف إعادة التوازن للاقتصاد وخفض التضخم بشكل مستدام وتعزيز الإنتاج والاستثمار ورفع الإنتاجية. وأكد جودة يلماز نائب الرئيس التركي أن مؤشرات البرنامج بدأت تعكس تحسناً في هيكل النمو مع

0: نتائج ملموسة في عدد من المجالات الرئيسية.
1: ضمن برنامجنا نرى أن إجمالي الاستثمارات يتجاوز مستويات الاستهلاك، وهو ما يعكس تحسنا في هيكل النمو ليصبح أكثر توازنا وجودة واستدامة. فالاستثمارات تسهم في توسيع القدرات الإنتاجية ودعم التحول التكنولوجي ورفع الإنتاجية، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة. وتظهر البيانات أن مساهمة الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج في النمو الاقتصادي أصبحت أكبر خلال السنوات الأخيرة. فمن إجمالي نمو متوقع بنسبة 3.3% للعام الحالي يعزى نحو 1.2 نقطة مئوية إلى هذه العوامل، ونستهدف مواصلة هذا المسار القائم على الإنتاج والاستثمار بدلا من الاعتماد المفرط على الاستهلاك، وهو ما من شأنه أن يدعم جهود مكافحة التضخم ويخفف الضغوط على الميزان الخارجي ويرفع إمكانيات النمو الاقتصادي على نحو أكثر صحة واستدامة.
0: هذا وقد عكست مؤشرات الأسواق تحسنا في الثقة بالليرة التركية بالتوازي مع تراجع المخاطر المالية وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية. وأشار نائب الرئيس التركي إلى أبرز هذه المؤشرات، وفي مقدمتها ارتفاع الاحتياطيات وتراجع علاوة مخاطر الائتمان.
1: رغم حالة عدم اليقين والمخاطر الجيوسياسية العالمية، ارتفعت احتياطياتنا الإجمالية بمقدار 89.7 مليار دولار مقارنة بمايو 2022، لتصل إلى 188.2 مليار دولار بحلول 28 من أغسطس الماضي. كما تراجعت علاوة مخاطر الائتمان أو ما يعرف بالـ CDS إلى 217 نقطة أساس، وهذا يعزز مناعة اقتصادنا وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية.
0: للنقاش ينضم إلينا من إسطنبول الخبير الاقتصادي الدكتور رحمي نجيكارا. أهلا بكم دكتور رحمي. إذن برنامج اقتصادي جديد متوسط المدى للسنوات الثلاث المقبلة يتضمن مجموعة من الأهداف والمؤشرات الاقتصادية، برأيكم ما الذي يميز هذا البرنامج الجديد؟
2: المدى أعلن من قبل نائب رئيس الجمهورية في الاجتماع الذي ترأسه نائب رئيس الجمهورية جودة يلمز، وفي الاجتماع الأهداف التجارية الكبيرة والصادرات والواردات ومعدل الدين وبرنامج الإصلاحات، هذه أمور كلها يتناولها، وأيضا مراحل إنشاء الميزانية يشكل هذا البرنامج أساسا لها. البرنامج المتوسط المدى كشأنه في كل سنوات فإنه من قبل رئاسة الشؤون الاستراتيجية والميزانية في رئاسة الجمهورية أعد هذا البرنامج. وفي مراحل التحضير فإن الوزارات والمؤسسات المعنية كان لها إسهامات مهمة جدا، وفي الوقت نفسه فإن القطاع الخاص أيضا كان لآراء القطاع الخاص أيضا تأثير وإسهام، وشهدنا هنا تأثيرا فعالا من قبل كل الأطراف المعنية، وهذا مهم من حيث رسم المشهد ويجعله برنامجا ذا سمة خاصة باعتبار أنها توجهت وأسهم فيها كل الأطراف. نجد في البرنامج أمورا تميزه، وهي أنه التأثير على حيوات المواطنين اليومية، وأيضا التأثير الاقتصادي على القطاعات والمصدرين، وهذه أمور تناولت بشأنها أرقاما هذا البرنامج الاقتصادي، وأيضا بشأن فرص العمل تم رسم محددات للمرة الأولى، تم إدراج بند للصمود الاقتصادي والأمن الاقتصادي في البرنامج لهذه المرة. وهنا مع التحديات العالمية وأن يتناول هذا الأمر على بعد أمني، أمن اقتصادي جعل له بعدا آخر مختلفا جدا. وإلى جانب هذا فإن كثيرا من البنود الرئيسية كانت مهمة. تعزيز قطاع التصنيع كان أحد التحديثات المهمة في هذا البرنامج،
0: ولسيما رفع قدرات الإنتاج بعد التراجع الكبير الذي سجله التضخم في تركيا عام 2024 في مايو من نحو 75%، يستهدف البرنامج الوصول إلى 21% العام المقبل ثم إلى خانة الآحاد في 2029. ما الذي يجعل هذا المسار أكثر قابلية للتحقيق في المرحلة المقبلة؟
2: نعم، توقعات التضخم هي إحدى المسائل الهامة. الرقم المتوقع لهذا العام 28.24%.

0: نهاية هذا العام، و21% عام 2027 وعام 2029 أن يزيد الرقم إلى 9% فأقل، هذا ما يتوقع، ومن ثم المحافظة على أرقام من ذات الخانة الواحدة. وفقا لحسابات البنك المركزي، فإن التأثير المباشر وغير المباشر للحرب على التضخم كان 7 درجات، وهذا بالطبع يعني ضغطا مهما على أرقام التضخم، لأن الطلب الخارجي والساحة الخارجية شهدت فيها توترات تدفع إلى زيادة التضخم، ومن ثم فهذه كانت توترات مهمة. الارتفاع في أسعار الوقود كان رأس حربة في هذا المشهد، كان عاملا رئيسيا، وأيضا كانت هنالك حالة من التضخم المنعكس مما تورث من السنوات الماضية، والمشهد الخارجي لم يكن داعما في مراحل خفض التضخم، يمكننا أن نقول هذا. ومن ثم فإن مكافحة التضخم بحلول نهاية البرنامج يهدف إلى أن تنخفض إلى أرقام ذات الخانة الواحدة، وهذا هدف مهم. إذا كنا نتحدث عن النمو، فمن المهم الحفاظ على أرقام تضخم منخفضة أو التقليل من التضخم، ولا سيما في البرنامج الاقتصادي المتوسط المدى.
1: دكتور رحمي، الحكومة في بياناتها أشارت إلى ارتفاع حصة الودائع بالليرة التركية إلى ما نسبته 61% وأكثر من 61%، وكذلك ارتفاع الاحتياطيات إلى أكثر من 188 مليار دولار. ما الذي تقول هذه المؤشرات عن مستوى الثقة والاستقرار الذي وصل إليه الاقتصاد التركي في المرحلة السابقة؟
0: نعم، هذه أرقام مهمة تظهر نجاح البرنامج الاقتصادي الذي الجاري تنفيذه، ولا سيما التضخم الذي ارتفع إلى 75% أن يعاد خفضه إلى 28%، وبحلول الأعوام المقبلة مع نهاية البرنامج أن يكون هذا الرقم سينخفض إلى أرقام من ذات الخانة الواحدة، هو أحد أهم مؤشرات الثقة بالليرة التركية. وطبعا في الوقت نفسه يظهر الثقة بالليرة التركية، لأن الليرة التركية حصتها من مجموع الموضوعات كانت 31.6، لكنها بلغت 61.5% اعتبارا من 26 من أغسطس. ومن ثم فمنذ ذلك هذا اليوم الموضوعات الأجنبية أيضا لنقل أنها انخفضت، وفي الموقف نفسه فإن السياسة الاقتصادية المستقرة في تركيا رغم التغيرات العالمية والإقليمية وزيادة الاحتياطيات رغم المشهد الذي في الخارج، زاد الرقم احتياطي يبلغ 188 مليار دولار، وهذا التزايد الملحوظ في الاحتياطي مؤشر على صمود البلاد اقتصاديا في ضوء التطورات والتحديات العالمية والإقليمية، وأيضا مستوى الخطر أن ينخفض إلى ما أقل من 20%، هذا عامل مهم. وأيضا القطاع العام والخاص، نسبة الدين، نسبة الفائدة من الدين العام، أن كونها تنخفض بنسبة كبيرة تظهر تأثيرا إيجابيا على معدل الثقة بالاقتصاد التركي.
1: دكتور رحمي، توقعات النمو وفق البرنامج جاءت عند 5% عام 2029، إذا نظرنا إلى نهاية البرنامج، ما الصورة التي يمكن أن نتخيلها أو نتوقعها للاقتصاد التركي إذا ما تحققت أهداف البرنامج؟
0: نعم، البرنامج المتوسط المدى توقعاته بالنمو كانت 3.3% لعام 2026، هكذا تم تطوير التوقعات. وإذا نظرنا إلى النمو التدريجي فإن مشهدا مهما للغاية أبرز ذلك، أمر يجب أن نسجله هنا، ولا سيما إذا ما تناولنا ظروف الحرب وتأثيرها وضغطها على أرقام التضخم، فهذا وإن كان موجودا فإن مشهدا بشأن النمو تم رسمه ناجحا، ولا سيما في التجارة العالمية عام 2027 4.3% كان هو نسبة نمو التجارة العالمية، وهذا أمر كان يقدم فرص مهمة لتركيا معه. ومن ثم في تركيا في هذه النقطة لتعزيز الاقتصاد على المستوى، وأيضا تحديد قدرتها التنافسية عالميا وتعزيزها من مكانتها، هذا جلب معه زيادة في أرقام النمو أيضا بلوغ 5%، ذلك المستوى المتوقع وفقا للبرنامج والملاحظات التي سجلت فيه والتدابير، نمو مستدام يخطط له، وهذا مهم، ليس من حيث النمو ليس من حيث الأرقام وحسب، بل من حيث نسبة ال

0: الفرد أو نصيب الفرد من الدخل القومي بالنسبة إلى الدخل القومي، ولا سيما إذا ما وضعنا بعين الاعتبار أن الاقتصاد التركي سيتطور أكثر مع هذه الأرقام والمؤشرات كلها، ومن حيث الصادرات أيضا فإن الهدف النهائي أيضا نرى أنه مرتفع كذلك، ولا سيما إذا ما وضعنا بعين الاعتبار قدرات تركيا وأدائها الأخذ في التطور أكثر فأكثر في مجال التصنيع وفي مجال العديد من قطاعات الصناعة مما يغذي
1: نعم،
0: البلاد اقتصاديا طبعا.
1: شكرا الدكتور رحمي إنجي كارا الخبير الاقتصادي، كنت معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه مدينة صناعية واقتصادية ضخمة في البصرة.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

0: من جديد أهلا بكم. تتهيأ محافظة البصرة جنوبي العراق للشروع بإقامة المدينة الاقتصادية والصناعية، إحدى الركائز الأساسية لمشروع طريق التنمية، وسط تأكيد من الإدارة المحلية أنها منفتحة على جميع شركات الاستثمار العالمية الراغبة بتنفيذ المشاريع المطروحة.
1: 100 كيلومتر مربع هي المساحة التي ستقام عليها المدينة الاقتصادية والصناعية في البصرة جنوبي العراق. تضم المدينة التي تقع إلى جوار ميناء الفاو الكبير مصانع لتجميع السلع ومساحة كبرى للتبادل التجاري وربط الشحن البحري بالنقل السككي. هنا لا يراد للبضائع والمكونات أن تعبر العراق فقط، بل أن تتحول إلى سلع مكتملة قبل أن تنطلق إلى العالم.
2: هناك الفاو ايكونوميك زون اللي هي المنطقة الاقتصادية في ميناء الفاو اللي هي محاذية لميناء الفاو. بالحقيقة هذه توجد مشاريع صناعية وتجارية وزراعية وإلى آخره من المشاريع. حجم هذه المشاريع تقريبا يصل إلى أكثر من 20 مليار دولار، أيضا متوقع أن تستوعب عدد كبير من الأيدي العاملة، لذلك هو مشروع واعد وواعد جدا لكل المنطقة.
1: وفق التصاميم الرسمية يعد مصنع البتروكيماويات من أهم منشآت المدينة الاقتصادية، إذ يضم صناعات ثقيلة وخفيفة إضافة إلى التجميع والتعبئة والتغليف بطاقة تبلغ 600 ألف طن سنويا وبكلفة تقدر ب 150 مليون دولار.
3: المشروع مهم واستراتيجي، سوف يوطن الصناعات، سوف يزيد من القيمة المضافة، سوف يقلل من استيراد البضائع اللي كان العراق يستوردها، بالإضافة إلى توفير إيرادات، وهذا هو يخدم حقيقة الاقتصاد العراقي وتوجه الخطط التنموية لتنويع الإيرادات.
1: منافع اقتصادية كبيرة تنتظرها البصرة من المشروع، منها توفير آلاف فرص العمل وزيادة القيمة المضافة في مدينة بلغ معدل التضخم فيها 5.3% في حزيران الماضي، وقاربت نسبة البطالة 20%، بينما لامست نسبة الفقر السنوية 30%.
4: الرهان على إنشاء المدينة الاقتصادية والصناعية في البصرة ليس على مرور البضائع فحسب، وإنما لكونها مكوناً مهماً في مشروع طريق التنمية، إلى جانب القيمة المضافة التي ستجدها في الاقتصاد العراقي قبل أن تستكمل طريقها نحو الأسواق العالمية. راد المعموري، ترتاع عربي، محافظة البصرة.

0: نناقش هذا الملف مع ضيفنا من البصرة الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد صدام. أهلا بكم دكتور أحمد. بداية، ما الذي يمكن أن تضيفه هذه المدينة الصناعية والاقتصادية الجديدة في البصرة إلى مشروع طريق التنمية؟
1: شكرا جزيلا. هذه المدينة ممكن أن تحول بناء الفاو الكبير ومشروع طريق التنمية، تحوله من مجرد ممر لعبور تجارة الترانزيت ومناولة البضائع إلى مركز لتجميع الصناعات وتحشيد رؤوس الأموال المحلية، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية. وهذا معناه أنه هذه المنطقة سوف تسهم بشكل كبير في رفع مستوى القيمة المضافة. فبدلا من تصدير مثلا برميل نفط بسعر $100، حينما يتم تحويل هذا البرميل إلى منتجات بتروكيماوية ومنتجات أخرى مشتقات، ممكن أن ترتفع القيمة إلى ما يقارب $300 للبرميل الواحد، ولكن كل ذلك مشروط بتهيئة البيئة المناسبة. فالأمر لا يقتصر فقط على وجود المدينة الاقتصادية، وإنما يرتبط بعوامل ومحفزات داعمة أخرى، منها عوامل لوجستية بالإضافة إلى السياسات التي ممكن أن تقدمها الحكومة مثلا في مجال التسهيلات وجذب رؤوس الأموال.
0: دكتور أحمد، التوجه المعلن للحكومة وفق ما تفضلت به ألا تقتصر الاستفادة من طريق التنمية على رسوم العبور والنقل، وإنما أن تنتج داخل العراق سلع مكتملة قبل وصولها إلى الأسواق العالمية. كيف يمكن لهذا التحول إن تم أن يرفع القيمة المضافة في الاقتصاد العراقي؟
1: نعم، هذا التحول إذا ما افترضنا إنشاء هذه المنطقة وقدوم شركات استثمار أجنبية مع وجود تسهيلات مناسبة ودعم لوجستي متكامل، هذا أكيد ممكن أن يرفع من مستوى القيمة المضافة. إذا ما افترضنا مثلا إنشاء صناعات البتروكيماويات في داخل هذه المنطقة، هذا ممكن أن يرفع القيمة المضافة مثلا من $100 لبرميل النفط كخام إلى ما يقارب مثلا $250 أو $300. وهذا بطبيعة الحال ممكن أن يتحول إلى منتجات أخرى تدخل في صناعات أخرى. إذا ما افترضنا وجود صناعات بتروكيماويات، هذه ممكن أن تحفز شركات أخرى ممكن أن تقدم إلى هذه المنطقة مثلا للاستثمار على سبيل المثال في مجال الصناعات الكهربائية. هذا بطبيعة الحال ممكن أن يرفع من مستوى الاستثمار بشكل أكبر، ويرفع من مستوى الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي ممكن أن يحفز الحركة البحرية. إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أنه قدوم شركات استثمار أجنبي، هذه أكيد في البداية تحتاج إلى جلب المواد الأولية ومختلف المكائن والمعدات، وهذا بطبيعة الحال ممكن أن يرفع من مستوى الحركة البحرية ومناولة السلع المختلفة. بمعنى أن ميناء الفاو الكبير لا يمكن أن يحقق جدواه الاقتصادية كميناء محوري ما لم تكن هناك منطقة اقتصادية
0: دكتور أحمد
1: صناعية ممكن أن تسهم في رفع مستوى القيمة المضافة.
0: مجمع البتروكيماويات سيكون من أبرز منشآت المدينة، بطاقة تصل إلى 600,000 طن سنويا، واستثمارات تقدر بنحو 150 مليون دولار. ما أهمية هذا النوع من الصناعات بالنسبة إلى العراق؟
1: أهمية الصناعات البتروكيماوية هذه، أولا هي سوف يكون هناك استغلال للميزة النسبية وهي النفط العراقي. فبدلا من تصدير نفط خام، سوف تكون هناك حصة من النفط الخام المنتج تتحول إلى منتجات بتروكيماوية ترفع من مستوى القيمة المضافة بشكل أكبر. وهذه المنتجات بطبيعة الحال كما ذكرت مسبقا ممكن أن تحفز صناعات أخرى ممكن أن تستخدم الصناعات أو المواد البتروكيماوية المنتجة كلقين في هذه الصناعات. بنفس الوقت ممكن أن تكون الصناعات البتروكيماوية عاملا محفزا لرفع مستوى طاقة التكرير في العراق، على اعتبار أن البتروكيماويات أو صناعة البتروكيماوية تحتاج إلى رفع مستوى الطاقة التكريرية، وبالتالي سيكون أصحاب القرار مجبرون على رفع مستوى طاقة التكرير، وهذا بطبيعة الحال ممكن أن يوسع من مستوى السوق ويخدم الواقع الاقتصادي بشكل كبير. إذا ما سلمنا أنه حتى حاليا في صناعة التكرير هناك نقص بحدود 500,000 برميل يوميا. ما أقصده من هذا الكلام هو أن وجود منطقة اقتصادية ستكون عاملا محفزا في دفع أصحاب القرار نحو توفير الوسائل والتسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى دور هذه المنطقة في تحفيز الحركة التجارية في ميناء الفاو الكبير مستقبلا.
0: دكتور أحمد، في ظل أزمة مضيق هرمز

0: اليوم ما كشفته عن أزمة ربما في مسارات تصدير النفط العراقي، إلى أي مدى يمكن لطريق التنمية وكذلك المشاريع المرتبطة بالبصرة أن تسهم مستقبلا في تنويع خيارات العراق لتصدير نفطه؟
1: نعم، يعني اليوم العراق يسعى جاهدا إلى تحديد أو الاستثمار في مسارات جديدة، منها رفع مستوى التصدير مثلا باتجاه فيش خابور، ومنها إلى ميناء جيهان التركي، ومسار آخر إلى العقبة، ومسار خط بانياس. هذا لا يمكن أن يتحقق في المدى القصير، هو يتحقق في المدى المتوسط. في كل الأحوال والظروف وجود استثمارات مثلا في المنطقة الاقتصادية في البصرة، هذا ممكن أن يخلق مصالح دولية عديدة في داخل مدينة البصرة، وبالتالي هذا الأمر يرفع من الأهمية الجيوسياسية لمضيق هرمز بشكل عام. ولكن في المجمل تبقى التوترات، أكيد هي عامل مؤثر إذا أخذنا بنظر الاعتبار تكرار أزمة مثل الأزمة الحالية ما بين الولايات المتحدة وإيران. على المدى البعيد يعني لا يمكن أن تطول هذه الأزمة إذا افترضنا وجود حلول والتوصل إلى اتفاق، بالتالي ممكن أن تكون هناك انسيابية حقيقية مثلا في الاستثمار في مشاريع مثلا في داخل المنطقة الاقتصادية إذا ما افترضنا توفير كل التسهيلات وجذب الشركات. هذا بطبيعة الحال ممكن أن يحفز من مستوى الحركة، وحتى حركة النفط بطبيعة حالة ممكن أن تتحول إلى منتجات واستثمارات. طبيعة الحركة التجارية بشكل عام يعني طريق التنمية سوف لا يقتصر دوره على التجارة العابرة أو تجارة الترانزيت، وإنما وجود مناطق صناعية ممكن أن تجذب شركات استثمار أجنبية أو شركات تستهدف الصناعات المعدة للتصدير. كل ذلك ممكن أن يرفع من مستوى الحركة باتجاه مثلا دول مجلس التعاون الخليجي، أو على العكس باتجاه تركيا إذا ما افترضنا بتحقيق ميزة تنافسية. العامل الحاسم في كل ذلك هو مستوى الصناعات الموجودة.
0: تماما دكتور أحمد، وهنا كنت أريد سؤالك دكتور أحمد، دولة كالعراق يعني معتادة على تصدير النفط وعلى العائدات النفطية، إلى أي مدى سيكون من السهل أن تدخل إلى الصناعات وحتى تعتمد على الصناعات في إيراداتها؟
1: هذا يعتمد على دور السياسة الاقتصادية مثلا في رفع مستوى الاستثمارات في القطاعات المرتبطة بالنفط، Oil Based Industries. إذا ما افترضنا وجود سياسة حقيقية بهذا الاتجاه، ولهذا ذكرت حضرتك مثلا مجمع البتروكيماويات على اعتبار أنه مدينة البصرة والنفط الموجود فيها ممكن أن يتحول رفع القيمة المضافة من خلال صناعات البتروكيماويات، وبعد ذلك الصناعات المرتبطة بهذا القطاع. هذا أكيد يحتاج إلى سياسة، ويحتاج إلى تعديلات في قوانين الاستثمار الأجنبي المباشر، ويحتاج أيضا إلى تسهيلات عديدة بالإضافة للعوامل الداعمة الأخرى. يعني اليوم هناك حاجة حتى إلى النظام المصرفي وعملية التحويلات المالية، كل هذه النقاط تؤخذ بنظر الاعتبار من قبل المستثمرين الأجانب، بل حتى هناك مؤشرات أخرى في مقدمتها التضخم إذا افترضنا وجود استثمارات أجنبية تستهدف السوق المحلي العراقي، هذه النقاط تؤخذ بنظر الاعتبار مثل البطالة والتضخم. وبالتالي اليوم ما هو مطلوب من أصحاب القرار في العراق أن تكون هناك تهيئة مسبقة لكل هذه العوامل. يبقى الأمر يعني غير مرهون فقط بإنشاء المنطقة الاقتصادية، وإنما بالعوامل اللوجستية الداعمة الأخرى وبتهيئة كل العوامل، لا سيما أنه هناك جوانب تنافسية ومنافسة كبيرة مثلا في الاستثمارات الموجودة في دول الإقليم. على سبيل المثال في المنطقة الحرة في جبل علي هناك تسهيلات، هناك استخدام لأنظمة الذكاء الاصطناعي، هناك سرعة في المناولة مثلا في موانئ دبي، كل هذه تعد عوامل منافسة كبيرة. وبالتالي اليوم ما هو مطلوب أن يكون هناك تهيئة يعني مسبقة بحيث تحقق حالة من التنافس، وممكن أن تكون يكون هناك جذب للشركات الأجنبية بشكل رئيس.
0: الدكتور أحمد صدام الخبير الاقتصادي كنت معنا من البصرة، شكرا جزيلا لك. ختام في الاقتصاد، في أمان الله.

قوات الحكومة اليمنية تعلن السيطرة على مواقع جديدة غرب تعز وتدمير غرفة قيادة للحوثيين بجبهة مريس بالضالع وسط احتدام المعارك. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة ريتي عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح وتتابعون في نشرتنا أيضا. الشيباني يعلن أن سوريا منخرطة في مفاوضات بوساطة أمريكية بهدف إنهاء الاعتداءات الإسرائيلية والعودة الكاملة لالتزامات اتفاق فض الاشتباك. جروسي يدعو إيران إلى السماح بالوصول إلى منشآتها النووية، وطهران تتوعد بالرد على أي قرار غربي تتبناه الوكالة ضدها.

0: من جديد تحية طيبة مشاهدينا الكرام. أفادت وسائل إعلام يمنية أن القوات الحكومية تقدمت باتجاه عمق محافظة الجوف وتتجه نحو منطقة الحزمة. يأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري متزامن في عدة جبهات يمنية مع هجمات وغارات للقوات الحكومية على مواقع الحوثيين في تعز ومأرب والجوف والبيضاء والضالع.
1: في اليمن تتسع رقعة العمليات العسكرية على عدة محاور، ففي البرح والكدحة ومقبلة غربي تعز واصلت القوات الحكومية هجماتها من عدة محاور مع إعلان استعادة مواقع جديدة في الكدحة، فيما تشهد جبهات تعز اشتباكات عنيفة وقصفا مدفعيا استهدف مواقع وتجمعات للحوثيين في حذران والربيع والشيخ سعيد.
2: اليوم القوات المسلحة اليمنية تقوم بالرد على هذه الاعتداءات وتسعى للتصعيد التدريجي نظرا لما تقوم به الميليشيات من تصعيد مستمر. فعندما تستخدم الصواريخ البالستية والطيران المسير على أحياء مدنية وعلى بنى تحتية مدنية بامتياز مثل الجامعات أو المستشفيات، فهذا يعني أن هذه الميليشيات وصلت إلى حد الهستيريا وإلى درجة ألا عودة ولا يمكن أن تعود. اليوم هي تخاصم الشعب اليمني كامل، اليوم هي تحاول عشرة الحياة المدنية والدفع بها إلى أتون حرب لا ناقص اليمني فيها ولا جمل.
1: وفي المحاور الأخرى شرق صنعاء نفذ الطيران الحربي للحكومة الشرعية في البيضاء 13 غارة استهدفت مواقع وتجمعات وآليات حوثية في الشرية وذي ناعم والبيضاء والسوادية، بينها منصة لإطلاق

0: في الصواريخ. وفي مأرب استهدفت الغارات تجمعات وثكنات حوثية في الجبهات الجنوبية والغربية ومواقع في اللبنات والعلم ومحيط مركز المحافظة في الجوف. أما في الضالع فاستهدفت الغارات مواقع الحوثيين في مريس وجبل ناصا جنوب دمت وسط تصاعد ألسنة اللهب من المواقع المستهدفة. وتأتي هذه التطورات بعد اشتباكات عنيفة على عدة جبهات أسفرت وفق الحصيلة الميدانية المتداولة عن مقتل أكثر من 180 من عناصر جماعة الحوثي مقابل أكثر من 60 قتيلا من قوات الجيش اليمني، إضافة إلى عشرات الجرحى والخسائر في الآليات والمواقع العسكرية. ومع امتداد العمليات العسكرية من الساحل وتعز إلى مأرب والجوف والبيضاء والضالع، تتجه خريطة المواجهات إلى مرحلة أكثر اتساعاً. جبهات تشتعل ومواقع تتبدل وخسائر تتصاعد، فيما يبقى المشهد مفتوحاً على تطورات ميدانية جديدة. خليل المليكي، تيرة عربي، من محافظة مأرب شرقي اليمن.
1: قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن سوريا تنخرط في مفاوضات بوساطة أمريكية تهدف إلى إنهاء الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب إلى خطوط ما قبل 8 من ديسمبر 2024. وأضاف الشيباني خلال مشاركته في أعمال الدورة 66 لمجلس جامعة الدول العربية تمسك دمشق بخيار الحل الدبلوماسي لإنهاء الاعتداءات والاعتقالات والتوغلات الإسرائيلية، مشددا على أن حصر السلاح حق سيادي مطلق بيد الدولة، معلنا دمج الفصائل المسلحة وإعادة بناء الجيش على هذا الأساس ومواصلة تنفيذ خريطة الطريق الثلاثية في محافظة السويداء. في قطاع غزة استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم إثر غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من القطاع. وأكدت مصادر طبية استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين باستهداف طيران الاحتلال دراجة نارية شمالية مدينة خان يونس جنوبي القطاع، كما أكدت استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بغارة إسرائيلية استهدفت حي الرمال غربي مدينة غزة، وأفادت باستشهاد طفل وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين. قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن إسرائيل قتلت أكثر من 1300 فلسطيني في غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، مشيرا إلى استمرار تقييد دخول المساعدات الإنسانية. وأضاف تورك أن إسرائيل تواصل ضم الأراضي في الضفة الغربية محذرا من المقترحات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
2: التصعيد الإسرائيلي مستمر في غزة كما في الضفة الغربية وسط تحذيرات دولية من أن استمرار العمليات العسكرية وتزايد العنف والانتهاكات الإسرائيلية يقوض فرص التوصل إلى تسوية للنزاع في غزة. أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين جراء غارات وقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من القطاع، فيما أصيب صيادون بنيران إسرائيلية قبالة ساحل غزة. وفي مدينة غزة استهدفت غارة إسرائيلية حي الرمال، بينما طال قصف آخر مدرسة تؤوي نازحين وسط القطاع ما أوقع شهداء وجرحى. تأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية من تدهور الوضع الإنساني والسياسي.
3: في غزة قتلت إسرائيل أكثر من 1300 فلسطيني في غارات يومية رغم وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه قبل نحو عام، ولا تزال إسرائيل تقيد دخول المساعدات الإنسانية، وأنا أشعر بالصدمة إزاء المقترحات الإسرائيلية الرامية إلى الطرد القسري لجميع الفلسطينيين من قطاع غزة، وكذلك إزاء التدفق المستمر للخطاب اللا إنساني الصادر عن بعض كبار المسؤولين. وفي الضفة الغربية يتواصل ضم إسرائيل للأراضي دون عوائق رغم الحكم الواضح الصادر عن محكمة العدل الدولية، فماذا يتطلب الأمر أكثر من ذلك حتى تتحرك الدول لمنع ترسيخ الاحتلال في جميع الأراضي المخصصة للفلسطينيين بموجب القانون الدولي؟

0: الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي مالادينوف حذر من أن عدم إحراز تقدم في غزة وبالتوازي مع تصاعد العنف في الضفة الغربية يهددان بجعل حل الدولتين مستحيلاً. وتتواصل العملية والاقتحامات الإسرائيلية في الضفة الغربية بالتزامن مع توسع الاستيطان وتصاعد اعتداءات المستوطنين، ما يزيد المخاوف من تكريس واقع ميداني يصعب إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. نسرين حامدي، تريتي عربي.
1: في حفل أقيم وسط قطاع غزة كرم أكثر من 300 طفل فلسطيني من حفظة القرآن الكريم، وفي أجواء مؤثرة احتفي بالأطفال الذين أتموا حفظ كتاب الله رغم ظروف الحرب الصعبة التي تمر بها غزة.
2: هذه هي غزة وهؤلاء أطفالها، وهنا يحتفى بهم لإتمامهم حفظ القرآن الكريم. أطفال يحاولون تجاوز ألم الفقد وذكريات الحرب بصبر يعيشونه مع آيات كتاب الله.
3: رغم فقد الأبي وعائلتي ورغم فقدي لإحدى عشر شخصا من أهلي، ووقفت وتحديت كل الصعاب، كانت لم يكن سهلا لحفظ كتاب الله، كان هناك كثير من الصعوبات بل تجاوزتها وزعمت أن أحفظ كتاب الله عن روح أبي والشهداء جميعا.
2: هذا المشهد المهيب لتكريم أكثر من 300 حافظ وحافظة أتموا حفظ القرآن الكريم في مدارس مؤسسة هدائي التركية المنتشرة في قطاع غزة، والتي تضم نحو 10,000 طالب وطالبة، وتسعى من خلال هذا المشروع للحفاظ على الهوية الإسلامية بعد أن دمرت حرب الإبادة الجماعية غالبية المساجد والمؤسسات التعليمية.
4: في ظل هذا العدوان الغاشم وهذه الإبادة الجماعية وهذه المجاعة والمجازر التي يرتكبها، بالتأكيد من أسمى سمات التربية أن نركز على الأخلاق ونزرع في أبنائنا وفي طلابنا حفظ القرآن الكريم، كونه النبراس والسراج الذي يؤدب هذه الأخلاق ويسمو بالإنسان.
2: فرحة هؤلاء الطلاب بإتمامهم حفظ كتاب الله لا تخلو من ذكريات الحرب التي عاشوها على مدار 3 سنوات.
5: أول الحرب أنا أصبت، استشهدت أختي، وأنا أصبت بحروق وكسورين، ورغم أني أنا أصريت أني أحفظ القرآن، فلما فتحت يدي أنا سجلت في القرآن وبدعم بابا إني كملت إني أحفظ القرآن والحمد لله حفظته.
6: الله أكبر ولله الحمد.
2: مشهد الفرح الذي ملأ قلوب المكرمين وعائلاتهم بإتمام حفظ القرآن الكريم كان طاغيا على شعور الخوف والقصف والجوع الذي زرعه عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
7: في قطاع محاصر ومكلوم وجريح تعمل أيدي الخير على أجيال المستقبل، واليوم ورغم كل الصعوبات يحتفى بنتاج هذا الخير بعشرات الفتية الفلسطينيين الذين يحفظون القرآن الكريم عن ظهر قلب. وائل الحلبي، تراتي عربي، دير البلح، وسط قطاع غزة.
1: مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية يسعى اليسار الإسرائيلي إلى استعادة حضوره في المشهد السياسي بعد سنوات من التراجع، ورغم توقع بعض استطلاعات الرأي حصول أحزاب اليسار على مزيد من المقاعد في الكنيست تثار تساؤلات داخلية حول قدرتها على ترجمة هذا التقدم إلى نتائج في الانتخابات المقبلة.
8: من هنا يحاول يائير جولان زعيم حزب الديمقراطيين أن يمنح اليسار الإسرائيلي صوتا أعلى في موسم انتخابي صاخب بالأحزاب والاستطلاعات والتنبؤات. لقاء انتخابي يخاطب جولان فيه جمهورا يبحث عن بديل

0: محاولة العودة جاءت عبر توحيد حزبي العمل الوسطي وميرتس اليساري الصهيوني تحت اسم الديمقراطيين بقيادة جولان، خطوة تهدف إلى جمع أصوات شريحة تشرذمت قوتها السياسية، وتشير استطلاعات رأي حديثة إلى إمكانية حصول الحزب على نحو 10 إلى 11 مقعداً.
1: العمليات التي تجري الآن في إسرائيل والتي تعلمت أنها حدثت في أوروبا عام 1931 تثير في داخلي قلقا شديدا، وها نحن اليوم أمام الفاشية والعنصرية. في الماضي كان لدينا رئيس حكومة صنع السلام مع مصر التي كانت تمتلك أكبر جيش في الشرق الأوسط، وقد صمد هذا السلام حتى يومنا هذا، فلماذا لا نستطيع أن نفعل ذلك اليوم؟
0: بعد سنوات من صعود اليمين وهيمنته على المشهد السياسي، يحاول اليسار استعادة مساحة فقدها في السياسة والمجتمع الإسرائيليين، لكن اختباره الحقيقي لا يقاس بعدد المقاعد وحده، بل بقدرته على تحويل هذا التقدم الانتخابي إلى تأثير سياسي فعلي، واستعادة حضوره في مشهد أعادت الحرب والقضية الفلسطينية والاستيطان رسم حدوده وتوازناته. من معسكر يقود الحكومات إلى تيار تراجع حضوره على مدى سنوات، مر اليسار الإسرائيلي بتحولات عميقة، يحاول اليوم ترتيب صفوفه واستعادة حضوره في المشهد السياسي الإسرائيلي، فيما يراهن زعيمه على صناديق الاقتراع في ظل الغضب المتنامي في الشارع الإسرائيلي على أداء نتنياهو ووزراء حكومته. فمشتاو وترتي عربي، مدينة تل أبيب.
2: قتل 12 شخصا وأصيب 10 آخرون جراء غارتين إسرائيليتين فجر اليوم في بلدة كفر رمان جنوب لبنان وفق وكالة الأنباء اللبنانية. وبحسب الوكالة قتل 10 أشخاص وأصيب 10 آخرون بغارة إسرائيلية على مبنى في بلدة كفر رمان، كما قتل مسعفان إثر غارة بطائرة مسيرة إسرائيلية على سيارة كان على متنها في البلدة، وأصيب 20 شخصا أيضا جراء غارات إسرائيلية استهدفت جبل الرفيع وعرب صليم ومرتفع السويداء ودوحة كفر رمان والنبطية الفوقة.
3: أهلا بكم. تتسع دائرة العمليات الإسرائيلية جنوب لبنان إلى قرى ومناطق أبعد من نطاق الوجود العسكري المباشر، وذلك عبر التوغلات والتفجيرات والتجريف والسيطرة بالنار، وهو ما يعيد طرح مفهوم القرية الحدودية وحدود ما بات يعرف بالخط الأصفر. الواقع الميداني على الخريطة يكشف تعدد أشكال الحضور والتأثير العسكري داخل الجنوب اللبناني، حيث امتدت العمليات الإسرائيلية تباعا إلى 10 بلدات، منها كفر تبنيت، النبطي الفوقة، براعشيت، عيت الجبل، أيضا مجدل زون والمنصوري وبيوت السيد. هذه البلدات بحسب المعطيات على الأرض لا تخضع لنمط عسكري واحد، فمنها 8 بلدات شهدت بدرجات متفاوتة عمليات دخول أو تفجير وتحريك آليات، بينما يختلف الوضع في النبطية الفوقة وعيت الجبل، حيث تفرض السيطرة فيهما بالنار من المواقع المحيطة دون انتشار ثابت داخل الأحياء. أما بالنسبة للقطاع الغربي، شهد محور المنصوري، بيوت السياد ومجدل زون انتقالا من عمليات القصف والتمشيط إلى عمليات دخول وتفجير وتجريف وتحريك آليات، لتصبح هذه المنطقة ميدانيا أقرب إلى مساحة عمليات مترابطة. أما في القطاع الأوسط فتشمل العمليات بيت ياحون، براعشيت، عيت الجبل، حداثة وأيضا حاريص، مع تفاوت ما بين التوغلات والتفجيرات في بعضها والسيطرة بالنار في البعض الآخر، في حين يأخذ الوضع بعدا مختلفا باتجاه كفر تبنيت والنبطي الفوقة، حيث تنتقل دائرة الضغط إلى عمق أكبر، فالنبطي الفوقة باتت مرتبطة مباشرة بشكل متصل بمرتفعات علي الطاهر، وهذا خاصة عند المداخل المؤدية إلى المداخل، حيث سجل وجود إسرائيلي فيها أكثر من مرة وفقا لشهادات ميدانية. أما عن أشكال السيطرة فوفقا لمحللين عسكريين، كل القرى الموجودة داخل المنطقة الصفراء تقع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي المباشرة، بينما القرى والمدن المجاورة فيمكن أن تكون

0: تحت السيطرة بالنار. إذا ما تحدثنا تحديدا عن المنطقة الصفراء، فهي المنطقة التي تمتد من الناقورة إلى مزارع شبعة بعمق يراوح ما بين 8 و10 كيلومترات بحسب كل منطقة. مؤخرا بدأ الجيش الإسرائيلي مناقشة خطط للتراجع والانسحاب الجزئي من بعض مناطق الخط الأصفر مثل قلعة شقيف والمواقع والمناطق الواقعة شمال نهر الليطاني، والتحول نحو ما أسمته إسرائيل بالخط الرمادي. هذا الخط بحسب المخطط الإسرائيلي يمثل حزاما أمنيا أقرب إلى الحدود بعمق يراوح ما بين 3 و4 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية. بحسب هذا المخطط ستقام مواقع وقواعد عسكرية جديدة تتمركز فيها القوات الإسرائيلية في تلك المنطقة على امتداد الخط الرمادي. هذه الخطة ورغم أنها لا تزال في مراحلها الأولية ولم تحسم بصورة نهائية، إلا أن هذا التصور يطرح تساؤلات بشأن الشكل الذي تريد إسرائيل أن يكون عليه انتشارها العسكري جنوب لبنان، فيما إن كانت إعادة الانتشار المرتقبة تعني تقليصا فعليا للوجود العسكري، أم إعادة رسم للمنطقة الأمنية وتثبيتا لخطوط انتشار جديدة. لكن التوصيف العسكري الأدق لما يجري وفقا لمحللين ليس أن إسرائيل توسع المنطقة العازلة أو أنها تضم قرى جديدة إلى نطاق تمركز دائم، بل إنها توسع منطقة عملياتها شمالا وشرقا خارج الخط الأصفر وتتحرك عسكريا في نطاق أوسع، دون أن يعني ذلك بالضرورة إقامة وجود ثابت في كل منطقة تدخل إليها إسرائيل.
1: أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسكه بتجديد فترة عمل قوات اليونيفيل، مضيفا أن بلاده تسعى بالتنسيق مع الرئيس الفرنسي إلى تسهيل عملية التجديد. ورحب عون بمبادرة فرنسية إيطالية لتشكيل قوة أوروبية تملأ الفراغ في حال انسحاب اليونيفيل نهاية العام الجاري، مشددا في الوقت نفسه على أن الاعتداءات الإسرائيلية تستهدف مسار اتفاق الإطار وتقوض كل الجهود المبذولة لوقف التصعيد. كما أشار عون إلى أنه سيزور باريس الأسبوع المقبل للمشاركة في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم لبنان. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن سماح إيران لمفتشي الوكالة بالوصول إلى منشآتها النووية الرئيسية سينعكس بشكل إيجابي عليها. في المقابل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قال إن طهران سترد بالمثل إذا تبنت الوكالة قرارا ضدها.
2: ضغوط غربية متزايدة على إيران بشأن برنامجها النووي مع تحرك الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا لاستصدار قرار من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد طهران. المساعي الغربية تأتي على خلفية تعثر عمليات التفتيش والتحقق من المنشآت والمواد النووية الإيرانية، خصوصا المواقع التي تعرضت لهجمات عسكرية، ومنذ ذلك الحين لم يتمكن مفتشو الوكالة من العودة إلى المنشآت المستهدفة أو التحقق من وضع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. طهران من جانبها هددت بالرد إذا أقر مجلس محافظي الوكالة قرارا ضدها. ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تحرك الدول الغربية بأنه غير منطقي.
3: إيران دار قبول هر إقدام نسنجدي.
4: موقف الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة غير منطقي للغاية، فمن جهة الولايات المتحدة والنظام الصهيوني هما مرتكبا هذه الجريمة والمتسببان في هذا الوضع، والسبب في عدم تمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى المواقع والمنشآت النووية الإيرانية هو الجريمة التي ارتكبتها الولايات المتحدة والنظام الصهيوني من خلال مهاجمة منشآتنا النووية.
2: في المقابل حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي من أن الوكالة لم تتلقى خلال الفترة الأخيرة معلومات من إيران بشأن وضع موادها ومنشآتها النووية المعلنة، ولم تتمكن من إجراء عمليات تحقق ميدانية فيها.
5: الوكالة فقدت منذ أكثر من عام القدرة على متابعة مخزونات اليورانيوم الإيرانية بما فيها اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، إن غياب المعلومات وتعذر الوصول إلى المنشآت يثيران قلقاً خطيراً بشأن مخاطر الانتشار النووي.
2: وفي وقت سابق كشف دبلوماسيون أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تسعى إلى استصدار هذا القرار الذي قد يمهد لإحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي في خطوة ستكون الأولى من نوعها منذ نحو 20 عاماً. راما مطلو، ترت عربي.
1: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن فاتورة الحرب التي بدأت بتدبير واستفزازات إسرائيل يدفعها الجميع وليس الشعب الإيراني ودول الخليج وحدهم، مشيرا إلى أن إسرائيل أفشلت اتفاق إسلام أباد الذي أتاح للمنطقة فرصة لالتقاط الأنفاس. كما أكد أردوغان أن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام خطوات عدائية تهدف إلى تطويقها.
6: فاتورة الحرب التي بدأت بتدبير واستفزازات إسرائيل لا يدفعها الشعب الإيراني وحده ولا دول الخليج الشقيقة فحسب، بل يدفعها الجميع سواء كانوا معنيين بها أم لا. وإسرائيل بأكاذيبها وأعمالها التخريبية هي أيضا من أفشل اتفاق إسلام أباد الذي أتاح لمنطقتنا بأسرها فرصة لالتقاط الأنفاس. وما لم تتغير هذه العقلية المتطرفة التي ترى حتى أدنى احتمال للسلام تهديدا لها فلن تهدأ عاصفة الأزمات في منطقتنا. لن نقف مكتوفي الأيدي أمام خطوات عدائية تهدف إلى تطويق تركيا. نريد أن نواصل مسيرتنا كدولة مستقلة ومزدهرة في هذه الجغرافيا الصعبة التي نعيش فيها، ولن نسمح أبدا بأي محاولة لعرقلة ذلك.
1: أثارت جنازة قائد قوات صرب البوسنة السابق راتكو ملاديتش الذي توفي في لاهاي وهو يقضي حكما بالسجن المؤبد لإدانته بجرائم حرب وإبادة جماعية أثارت غضبا واستياء في سراييفو على خلفية مظاهر التكريم والتمجيد التي رافقت تشييعه في بلغراد وعادت إلى الواجهة جراح حرب البوسنة وذكريات ضحاياها.
7: أسدل الستار في بلغراد على حياة الجنرال راتكو ملاديتش قائد قوات صرب البوسنة خلال حرب تسعينيات القرن الماضي، وسط مظاهر تكريم وتمجيد لمجرم حرب أثارت انتقادات واسعة في خطوة اعتبرت تحديا للعدالة الدولية ورفضا لانتقادات المجتمع الدولي، فيما تواصل صربيا إظهار تكريمها لشخص أدين بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية معيدة إلى الواجهة إرث حرب البوسنة.
8: مراسم التشيع الرسمية التي أقيمت لمجرم الحرب راتكو ملاديتش في بلغراد هي بمثابة تأكيد من صربيا على أنها كانت طرفا رئيسيا في جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت في البوسنة والهرسك.
7: ملاديتش الذي توفي في لاهاي عن عمر 84 عاماً كان يقضي حكماً بالسجن المؤبد بعد إدانته من قبل محكمة جرائم الحرب الدولية في لاهاي بارتكاب الإبادة الجماعية بحق المسلمين البوسنيين وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على رأسها إبادة سربرينتسا وحصار سراييفو. وفي سراييفو حيث لا تزال آثار الحصار وذكريات الضحايا حاضرة أعادت جنازة ملاديتش إلى الواجهة مشاعر الغضب والاستياء خصوصا مع مظاهر التكريم التي رافقت تشييعه في بلغراد.
6: هذه فضيحة لصربيا، فبعد 30 عاما لا تريد أن تدرك حقيقة أقر بها العالم ومحكمة لاهاي لجرائم الحرب أن ملاديتش مجرم حرب.
9: لقد شارك عدد من المسؤولين في صربيا بمراسم التشييع، كما شارك أشخاص يشغلون مناصب مختلفة. هذا أمر مزعج ولا أخلاقي، وفيه تكريم لمجرم حرب.
7: في سراييفو لا تقاس نهاية الحرب بانتهاء المعارك، بل بقدرة الضحايا على حماية الحقيقة والذاكرة من النسيان وتزييف التاريخ. رحل راتكو ملاديتش لكن ذاكرة سراييفو لم ترحل معه، فجرائم الحرب التي أدين بها ستبقى جزءا من تاريخ البوسنة وذاكرة ضحاياه. حماد عفاني، ترتي عربي، سراييفو.
1: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قوات الحكومة اليمنية

التي تعلن السيطرة على مواقع جديدة غرب تعز وتدمير غرفة قيادة للحوثيين بجبهة مريس بالضالع وسط احتدام المعارك. الشيباني يعلن أن سوريا منخرطة في مفاوضات بوساطة أمريكية بهدف إنهاء الاعتداءات الإسرائيلية والعودة الكاملة لالتزامات اتفاق فض الاشتباك. غروسي يدعو إيران إلى السماح بالوصول إلى منشآتها النووية، وطهران تتوعد بالرد على أي قرار غربي تتبناه الوكالة ضدها. ختام نشرتنا، شكرا لحسن المتابعة ودمتم في أمان الله.

هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عرب.

مشاهدينا الكرام تحية طيبة، أنا علي الخضاري أرحب بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم القصة وما فيها بصحبة مراسلين حول العالم، رحلة بين مدن مختلفة ننقل لكم فيها عددا من التجارب الحياتية والإنسانية والتاريخية. حلقة اليوم تأتيكم من ولاية هكاري أقصى جنوب شرق تركيا، بالضبط من منطقة وادي الجنة وجهنم، من على ارتفاع يتجاوز 3000 متر، حيث تبدو الطبيعة في أبهى صورها ولا تزال الثلوج تكسو قمم الجبال هنا، فأهلا بكم.

0: البداية من مصر في قلب القاهرة،
1: وبين رفوف تحمل ذاكرة أجيال خلت، يقف صور الأوزبكية شاهداً على تاريخ من عشق الكتاب يعود لأكثر من قرن وربع. ورغم تغير الزمن وظهور وسائل القراءة الحديثة، إلا أن هذا السوق العريق يحافظ على مكانته بوصفه وجهة للباحثين عن المعرفة وعشاق الكتب النادرة. من القاهرة هذا التقرير.
2: منذ نعومة أظفاره نشأ خالد بين الكتب ولعب بين المكتبات في سور الأزبكية، أحد أشهر أسواق الكتب المستعملة في العالم العربي والشرق الأوسط. يستمر

0: الرجل في مهنة والده بين روائح الكتب القديمة التي لا تحمل الثقافة فحسب، وإنما ذكريات أجيال وبصمة من كانت في أيديهم يوما ما. ثوب جديد ظهر به السوق بعد تطوير مبانيه، ولا يزال خالد بائع الكتب الخمسيني يعيش بين الكتب، يستمع لحكاياتها ويقدمها لزبائنه.
1: بفضل أن والدي كان هنا من ضمن بائعين الكتب فعلا القديمة هنا، فكنت باجي ازور السوق وانا طفل صغير وانا في المدرسه وبتاع، فتعلقت بيه فعلا. الكلام ده نقول سبعينات، يعني كلمات من السبعينات ما شاء الله. ففعلا حبيت السور، حبيت كتبه، حبيت زباينه، فخلاص يعني زي ما بتقول امتداد لوالدي.
0: يعود تاريخ سور الأزبكية الى ما يقرب من 130 عاما. نشأ بالقرب من حديقة الأزبكية التي كانت واحدة من أبرز معالم القاهرة الخديوية، ومع تجمع باعة الكتب على سورها وما كانوا يجمعونه من المكتبات الخاصة ودور النشر، تحول المكان بمرور الزمن إلى وجهة الباحثين عن الكتب النادرة والمخطوطات، حتى إن بعض المشاهير كالأديب الراحل نجيب محفوظ وسياسيين مثل الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر كانوا من رواد سور الأزبكية.
1: أنيس منصور، نجيب محفوظ، حسين عبد القدوس، كله كان بينزل يعني أي كتب محتاجينها، أي كتب ثقافية بينزلوا. جمال عبد الناصر، الرئيس جمال عبد الناصر نزل وكان بيشتري كتب من هنا. فكل الزعماء بتوعنا فعلاً سوق الأزبكية ده كان زي ما بتقول إيه البوتقة اللي أضاءت ليهم النور للثقافة.
0: بعد بحث طويل حيث يعيش عبد الرحمن في أسوان على بعد أكثر من 1000 كيلومتر جنوب العاصمة المصرية القاهرة، حط رحاله في سور الأزبكية علّه يجد ما يبحث عنه. فشهرة السوق تدفع كثيرين من مجالات وبلدات مختلفة للبحث بين أرفف مكتباته العامرة بصنوف الكتب المتنوعة سواء القديمة أو الجديدة.
2: كان معايا بعض الكتب كنت محتاج إن أنا أجيبها، متون في الفقه وأصول الفقه ونسخ شروحات لأئمة معينين، فجيت أدور عند هنا هو عشان مش سهل إن أنت تلاقي لها طبعة دار جديدة بتطبعها حديثا، زائد إن أنت لما بتلاقي النسخ القديمة من الكتب دي بتبقى جودتها أفضل وهي نسخ قديمة، وفي نفس الوقت بتبقى كمستعملة هنا الكتب المستعملة كتير وبتبقى بحالات كويسة، فبتبقى بتقلل سعرها شوية، فبيبقى ده أفضل في الميزانية ليك.
0: ليست الكتب وحدها هي ما يجذب زوار سوق الأزبكية، فهنا يجدون مجلات وصحفا صدرت قبل عشرات السنين، خرائط قديمة، طبعات روايات نفدت بين الأرفف، تختبئ كنوز من الثقافة وتاريخ تحمله الصفحات. رغم عراقة سور الأزبكية وشهرته المرتبطة بالكتب النادرة، فرض تغير العصر تحديات جديدة على أصحاب المكتبات، من بينها التوجه إلى الكتاب الإلكتروني. فتغير توجهات القراء وسبل القراءة وأيضاً مكان السوق الذي بات يخفيه الزحام عن المرة دفعت حسام وغيره من بائع الكتب لمحاولة مواجهة تحديات تؤثر على رواج سوقهم.
3: الإقبال في السوق الأزبكية هو أقل طبعاً عن الأول، بس احنا بنحاول نعمل اي حاجه جديده ان احنا ندخل عميل او زبون للسوق عندنا هنا. ممكن نعمل اعلانات مموله مثلا، نعمل زي مؤتمر هنا زي اي مهرجان حاجه كده بسيطه. يعني كان بيجي الاول ادباء وناس اللي عارفين في الثقافه وكده يجوا هنا الاول، بس كان المكان يسع افضل من كده. يعني المكان هنا صغير شويه وافضل في التطوير يعني، بس ضيق شويه على الناس، فده مش سامحنا نعمل حاجه زي كده هنا دلوقتي يعني. لكن بفكر في كام حاجه نعملها ان شاء الله اليومين اللي جايين يعني، او الفتره اللي جايه نزود دعايه للسوق ونزود الاقبال على السوق باذن الله. يعني برضه المكان ممكن كالعتبه كزحمه وكده، يعني المكان نفسه بعيد عن الناس شويه، ولكن المترو بيسهل الامور شويه، فبنحاول نطور شويه عن كده يعني.
0: اما خالد فيقدم للكتب حياه جديده، يرمم نسخا ربما لها عشرات السنين بدقه ومهاره، يعيد لطبعة قديمة رونقها فتكون جاهزة لتستقر لدى قارئ جديد يحب البحث عن نوادر الكتب.
4: الكتاب احنا بيجينا اساسا احيانا بيبقى استهلاكه حسب الاستهلاك الشخصي اللي بيجي من عنده. في ناس بتستخدم الكتاب بطريقة كويسة، في ناس استخدامها سيء للكتاب، في كتاب لما بيقعد فترة كبيرة بيبدا يتبهدل من نقله من بيت لبيت او من مكان لمكان، فبنبدا احنا بنعيد ترميمه يعني. من ناحيه الجلده، من ناحيه الورق بنعيد ترميم الورقه، من لو مخلوعه بنلزقها، لو الجلده مثلا بايظه بنعيد ترميمها تاني، على قد ما بنقدر بنرجعه لمكانته الحقيقيه يعني.

0: لا يعد سور الأزبكية بالنسبة لجمهوره من القراء جسرا يعبر بهم إلى عالم من الكتب المتنوعة والنادرة فحسب، لكنه لكثيرين منهم بوابة زمن تعيد لبعضهم ذكريات الطفولة في طبعة لمجلة أطفال قرأوها صغارا، أو تنقلهم لعصور بين الواقع والخيال تمنوا لو عاشوها، ويبقى في كل الأحوال قبلة محبي الثقافة والباحثين عن الكتاب القديم. هاشم مناع، تيراتي عربي، القاهرة.
1: يواصل المتحف الفلسطيني في بيزرت جمع الأثواب الفلسطينية المطرزة من أنحاء العالم لإعادة ترميمها والحفاظ عليها، وتشرف على عملية الترميم فرق متخصصة توثق المعلومات الخاصة بكل ثوب وقصة أصحابه، كما تحتفظ بمعلوماته في إطار مساعي الفلسطينيين للحفاظ على التراث من الاندثار والسرقة.

0: بخيط وإبرة تبدأ رحلة ترميم لا تهدف إلى إعادة الزمن إلى الوراء، بل إلى الحفاظ على ما بقي منه. في المتحف الفلسطيني في بيرزيت وفي هذا المختبر تعمل الطواقم على بث الروح في الأثواب الفلسطينية المطرزة القادمة من مختلف أنحاء فلسطين ومن المنافي، بدقة متناهية وبمعايير عالمية صارمة ترمم الطواقم هذه الأثواب، فلا تتعامل مع القماش باعتباره نسيجاً بالياً، بل شاهداً صامتاً على حياة كاملة. فكل غرزة تحمل أثر يد، وكل لون يروي جغرافيا مكان، وكل قطعة تحفظ ملامح امرأة فلسطينية ربما رحلت منذ عقود.
1: احنا موجودين هلا في غرفة المجموعات اللي بنحافظ فيها على الأثواب. الغرفة هاي مجهزة ومؤسسة على أساس تكون جاهزة لاستقبال والحفاظ على الأثواب الفلسطينية بشكل علمي ومتحفي. المجموعة اللي موجودة شايفها أنت هي مجموعة مكونة من أكثر من مكان، أهمها مجموعة وصلتنا من الولايات المتحدة الأمريكية وتم استعادتها، يعني تبرعوا فيها سيدات من هناك للمتحف الفلسطيني بعد ما شافوا التجهيزات اللي احنا بنقوم فيها بعملية الترميم والحفاظ على المجموعة.
0: رحلة الثوب لا تنتهي عند استعادته، هنا تبدأ رحلة أخرى أكثر هدوءاً وعمقاً. تفحص الأنسجة بعناية وتختبر الألوان وتسجل كل التفاصيل في ملف خاص، كأن المختبر يعيد كتابة سيرة الثوب من جديد. فالهدف ليس أن يبدو أجمل بقدر ما أن يحتفظ بكل ما تركه الزمان عليه. ما يبدو للوهلة الأولى على الثوب بقعة عابرة يراها المختصون أثراً لحياة كاملة، فاهتراء عند الركبتين يكشف كد الحياة، وآثار الأكمام تحكي تفاصيل يومية بقيت محفوظة على القماش.
2: احنا بنشتغل هون على ترميم الأثواب الفلسطينية القديمة من ضمن مجموعة المتحف الفلسطيني الدائمة. في جزء من المشروع اللي احنا بنشتغل عليه ان احنا نجيب أثواب من أصحاب المجموعات الخاصة، مثل سيدة وداد قعوار أخذنا منها توب واشتغلنا عليه وانتهينا من ترميمه، أخذ وقت مدة سنة. فتختلف عملية الترميم والوقت يعني اللي بناخده على الترميم حسب حالة التوب.
0: عملية الترميم تختلف من ثوب لآخر، فبعضها يحتاج أياماً من العمل الشاق والمضني، وبعضها يبقى شهوراً أو ربما عاماً كاملاً. مهمة هذا المكان لا تتوقف عند الترميم فحسب، فكل ثوب يصور ويوثق وتسجل حكايته قبل أن ينتقل إلى أرشيف رقمي يحفظه للأجيال القادمة. ورغم أن التطريز الفلسطيني ما زال حياً يرافق

0: الأفراح ويزين الأثواب الجديدة، فإن هذه القطع القديمة تحتفظ بإرث قديم لا يصان من عوامل الزمن فقط، بل من محاولات سلبه أيضاً. فالمتحف يعمل في مواجهة سردية الاحتلال الذي تحاول انتزاع هذا التطريز من سياقه الفلسطيني ونسبته زوراً كتراث له.
1: كل توب احنا زي ما حكيت منوثقه، قمنا بتوثيق كل المجموعة، واللي بوصلنا جديد رح نوثقه خلال الفترة القادمة. في الموقع الإلكتروني الجديد تبع المتحف الفلسطيني نشرنا جزء من هاي المجموعة وطبعاً قصصها. كل توب بيحمل قصة، كل توب له أهميته وله طريقة في التعامل معه، غير أنه بيحكي قصة منطقة، بيحكي قصة قرية، بيحكي قصة الست اللي كانت لابسته، كمان إحنا بنعمل له بطاقة خاصة فيه بكل حالته.
0: وفي زمن تتعرض فيه الحكايات لمحاولات الطمس، تصبح المحافظة على هذه الأثواب فعلاً يتجاوز الترميم، ليغدو حماية لذاكرة شعب وصوناً للرواية. بدقة وحرفية تبث الحياة في هذه المطرزات النابضة بالأصالة لمئات السنين، فعملية ترميم هذه الملابس بمنزلة الحفاظ على وثائق نقشت على صفحات التاريخ. برنامج خلف تلاتي عربي من المتحف الفلسطيني، بير زيت، الضفة الغربية.
2: الكتبية جامع عريق وتحفة معمارية بديعة في عمق المدينة العتيقة بمراكش المغربية. شيد هذا المعلم الإسلامي التراثي العريق في عهد الدولة الموحدية، ولا يزال إلى اليوم صرحاً دينياً وثقافياً وسياحياً يأتيه الزوار من أنحاء العالم، كما صنفته اليونسكو تراثاً عالمياً. المزيد في هذا التقرير.
3: دنوت أو ابتعد، أينما خطوت في أرجاء مراكش الحمراء لن تجد بوصلة أدق من صومعة الكتبية الشاهقة دليلاً يرشدك. محضن عبادة ولوحة فنية ومعمارية باذخة الجمال تتوسد قلب مراكش. وفق رواية المؤرخين، شيد عبد المؤمن بن علي القومي السلطان الثاني لدولة الموحدين عام 1147 على أنقاض قصر المرابطي البنيان الأول لمسجد الكتبية، وأتمه ابنه وخليفته يوسف، ووسعه يعقوب المنصور حفيد عبد المؤمن.
4: اشترك في بنائه ثلاثة ملوك، وتوجد بهذا الجامع صومعة يبلغ طولها 77 مترا، وقد سمى هذه الصومعة شاعر الحمراء بسبابة مراكش، وقد تعلق بهذه الصومعة كثير من العلماء والأدباء والفقهاء وعموم الناس. ومما يذكر في التاريخ أن الرحالة بن بطوطة صعد لهذه الصومعة، وذلك خلال القرن الثامن الهجري.
3: صنفت منظمة اليونسكو مسجد الكتبية في قائمة التراث العالمي سنة 1920. قروناً من الزمن ظل الجامع مركزاً دائماً للإشعاع الديني والعلمي، أدى أدواراً فكرية وسياسية واجتماعية حاسمة.
4: يمكن أن نعتبر هذه المعلمة هي رمزاً للوسطية والاعتدال، ولعل مما ترسخ في هذه المعلمة القديمة ما وقع من بيعات للسلاطين وللملوك بهذا الجامع. حضور علماء من مختلف أنحاء العالم، إسلام كثير من المحبين الذين يحضرون في جنبات الجامع لسماع القرآن الكريم ويتأثرون بذلك فيقبلون على الإسلام.
3: أخذ اسمه الأول الكتبيين، مذ كان في عصوره الأولى محاطاً بعشرات بائعي الكتب، كشفت الأبحاث آثار دكاكينهم. على مساحة 5300 متر جاء تصميم المسجد بمزيج من الطرز الأندلسية العتيقة أدمجت بأسلوب مغربي فريد. أبرز ملامح هذا النمط التركيز على قاعة الصلاة أو كما تعرف بصحن المسجد، بما يتوافق مع رقعته الإجمالية باعتبارها مصدر الضوء والهواء لبقية أجزائه. رحلة

0: طويلة موغلة في التاريخ يتملى عبرها الزائر والمصلي والراكع والذاكر في الكتبية شواهد ازدهار فنون العمارة الإسلامية وخصائصها في الهندسة والشكل والزخرفة.
1: لأهمية هذه المعلمة فقد حرص السلاطين والملوك على ترميمها، ولذلك سنجد أن هذه المعلمة قد تم ترميمها في عهد السلطان سيدي عبد الرحمن، وكذلك في عهد الملكين الراحلين جلالة المغفور له محمد الخامس وجلالة المغفور له الحسن الثاني رحمه الله، وكذلك تم ترميم هذه المعلمة في عهد مولانا أمير المؤمنين محمد السادس أعزه الله ونصره.
0: بيت الله العامر، إلى رحابه تتدفق جموع المصلين من كل صوب. أيقونة المساجد المغربية، ماثل للعيان من شتى أصقاع العالم يأتيه الزوار.
2: جئت من إنجلترا لزيارة مراكش ورؤية هذا المسجد الرائع. موقعه الجغرافي متميز جدا والأجواء رائعة. يوجد هنا الكثير من السياح الذين قدموا لاستكشاف هذا المكان.
3: جئنا من أستراليا لزيارة مسجد الكتبية وأداء صلاة الجمعة داخله بحول الله. التصميم الخارجي لهذا المسجد رائع، وأتوقف لاستكشافه من الداخل.
0: لا تذكر مراكش إلا ومعها الكتبية، بل إن هذا المجمع الديني والثقافي والمعلم التاريخي والروحي يكرس أهمية الحاضرة العريقة ويمثل رمزاً لها. هكذا إذن يحفظ جامع الكتبية بهاءه معلماً عريقاً تتبدى في تفاصيله فرادة وأصالة وفخامة فنون العمارة الإسلامية. صرح ديني وعمراني وتراثي تفاخر به مراكش مدن العالم. غزلان أمجود، تيريتي عربي، من مدينة مراكش وسط المغرب.
4: تزخر بلاد الرافدين بالعديد من الأماكن الأثرية والتراثية التي يعود بعضها لمئات أو لآلاف السنين. المدرسة المستنصرية في العاصمة بغداد إحدى آثار الدولة العباسية، شيدها الخليفة المستنصر بالله لتكون أول جامعة عربية إسلامية يحج إليها طلبة العلم من شتى بقاع الأرض. المزيد في التقرير التالي.

0: بهذه البوابة الشاهقة المزينة بالزخارف والنقوش الهندسية تستقبل المدرسة المستنصرية في قلب العاصمة العراقية بغداد مرتاديها. صرح تاريخي وعمراني كبير وأيقونة علمية خطفت الأضواء عند تأسيسها في زمن الخليفة العباسي المستنصر بالله، لتكون أول جامعة عربية إسلامية منفصلة عن التعليم في المساجد، يدرس فيها مختلف أنواع العلوم منها الطب والفلك والرياضيات، فضلا عن العلوم الفقهية للمذاهب الأربعة.
1: هذه المدرسة اللي هي بالحقيقة جامعة، واللي هي كانت في بعض الأحيان مسكن للطلاب وتحوي كثير مرافق عدا عن المرافق التدريسية، هذا يدل كبداية يدل على اهتمام أو ازدهار الفترة العباسية فكريا وثقافيا وفنيا. ازدهرت الثقافة، ازدهر الأدب، الشعر، الفن، وهذا كان يحتاج إلى مدرسة خاصة أو جامعة خاصة تعنى بهذه المرافق الثقافية، وأنشأها الخليفة المستنصر بالله وسميت على اسمه.
0: بنيت المدرسة المستنصرية بشكل مستطيل على مساحة تصل إلى 5000 متر مربع بواقع طابقين، تضم 100 غرفة دراسية متباينة الأحجام، إلى جانب ممرات قرميدية وإيوانات كبيرة وصغيرة وشبابيك تنفذ إلى نهر دجلة، الأمر الذي أضفى سحرا على جمالها. كما تحتوي على فناء كبير تتوسطه نافورة وساعة عجيبة كانت تعلن أوقات الصلاة على مدار اليوم، لكنها اختفت بعد الغزو المغولي تماما، مثل ما حصل مع مكتبة المدرسة التي كانت تحوي 10000 الكتب والمخطوطات. سبقت المدرسة المستنصرية ما قبلها من المدارس التقليدية

0: الأخرى أو حتى تلك التي عاصرتها فكانت أيقونة زمانها. فقد خرجت قاعاتها الدراسية على مدى 4 قرون العديد من العلماء والمفكرين والأدباء. الرصانة العلمية وجمال الطراز الهندسي جعل من المدرسة منارة وقبلة يحج إليها الطلاب من جميع أصقاع الأرض، لا سيما البلدان الإسلامية كالأندلس ومصر وقونيا وبلاد الشام وأصفهان وخراسان. ويجري اختيار الملتحقين بها ممن اشتهروا بالتأليف والتصنيف والتدريس، ما يعكس اهتمام العباسيين آنذاك بالعلم والثقافة.
1: هذا رمز مثل تاريخ العراق الفترة العباسية، وهذا دليل أنه زمن العباسيين كانوا مهتمين بالعلم والأدب والفن، وهذا صرع تاريخي عظيم يجب الاهتمام به وفي جميع محافظات العراق اللي توجد بها آثار عراقية.
0: بوصفها صرحا حضاريا ومعلما تاريخيا موغلا في القدم، تستقبل المدرسة المستنصرية عشرات السياح الأجانب من المهتمين بالاستكشاف ودراسة التاريخ والاطلاع على نتاجات الحضارة الإسلامية.
2: جئت لزيارة العراق، هذا البلد الجميل جدا والمثير للاهتمام، فهو يملك تاريخا غنيا. زرنا العديد من المناطق الأثرية ونحن الآن في إحدى أقدم المدارس في العالم.
3: أغلبية الناس اللي تجي العراق اللي تشوفتهم لعشرات والعشرات يجون لهنا، عندهم معرفة وعندهم اهتمام بالتاريخ والحضارة اللي يجذبهم بشكل طبيعي. يعني أنا أغلب الناس اللي يجون ساعدنا لجروب ذا الليتوانيين يجون متلهفين، لأن العراق مسدود لفترة طويلة بسبب الأوضاع الأمنية.
0: خلال فترات متباعدة حظيت المدرسة المستنصرية بعدد من حملات التأهيل، آخرها عام 2013، واستغرق ذلك نحو سنتين ليقف هذا الشاهد التاريخي على أعتاب الانضمام إلى لائحة التراث العالمي. توقف العطاء التعليمي للمدرسة المستنصرية بوصفها مركزا علميا وثقافيا بعد غزو المغول لبغداد عام 656 للهجرة، بيد أن أثرها التاريخي والعمراني ظل صامدا لقرون مجسدا عظمة الحضارة العربية والإسلامية. رائد المعموري، ترت عربي، بغداد.
4: وصلنا مشاهدين إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم القصة وما فيها، قدمناها لكم من ولاية هكاري في أقصى جنوب شرق تركيا. على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة. أطيب المنى، في أمان الله.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث،
1: ونفهم لماذا يحدث،
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.
2: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
3: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
4: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع

0: المغارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
1: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
2: يصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
3: نعم، إذا فهمي
2: نعم أسرع وقت ممكن وهم يعتقدون الآن.
4: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
5: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
0: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم فيه أسماء الحاج وتتابعون فيه لهذه الليلة. انتهاكات إسرائيلية متواصلة في جنوب لبنان تخلف عشرات الضحايا، وبيروت ترحب بفكرة تشكيل قوة أوروبية بدلا من اليونيفيل. قبل انطلاقها الشهر المقبل، اليسار الإسرائيلي يسعى لاستعادة حضوره بعد سنوات من التراجع، فكيف يبدو المشهد الانتخابي؟ وزلزال يهز ألمانيا، حزب البديل من أجل ألمانيا ينتزع الفوز في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت وسط مخاوف من صعود اليمين المتطرف.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، يبدو لبنان على صفيح ساخن، فالغارات الإسرائيلية على بلدات عدة في جنوب لبنان تتزايد، ومعها ترتفع حصيلة الضحايا والخسائر في البنى التحتية. ترحب بيروت بمبادرة فرنسية إيطالية لتشكيل قوة أوروبية تملأ فراغ قوة الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل بعد انسحابها المرتقب من جنوب البلاد نهاية العام الجاري. فهل يستبق التصعيد الحالي نزوعا إسرائيليا نحو تغيير قواعد الاشتباك في لبنان؟ نتابع هذا التقرير ثم نبدأ معكم النقاش.
1: لبنان على صفيح ساخن، فميدانيا تتجه الأوضاع جنوبا إلى مزيد من التصعيد مع تجدد الغارات الإسرائيلية وسقوط قتلى وجرحى ودمار واسع في البنى التحتية وسط إنذارات إخلاء متكررة للمدنيين، في تطور يثير تساؤلات بشأن مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار ومدى قدرته على الصمود. وبالتزامن تتزايد النقاشات عما نقلته هيئة البث الإسرائيلية عن كون جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتزم البدء بانسحاب تدريجي مما تسميه إسرائيل الحزام الأمنية في جنوب لبنان، وتنص الخطة على انسحاب القوات الإسرائيلية مما يسمى الخط الأصفر والتمركز في الخط الرمادي، في إشارة إلى انتقال محتمل من المنطقة التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي حاليا إلى نطاق أضيق. وبين الأصفر والرمادي يبدو المشهد أكثر تعقيدا، حيث تذهب بعض القراءات إلى اعتبار أن ما يطلق عليه الخط الرمادي لا يتعدى كونه اسما إسرائيليا لخطة عسكرية قيد البحث تقضي بتقليص الانتشار البري جنوبا دون إنهاء الاحتلال فيما يسوق سياسيا بوصفه انسحابا. وفي حال تحقق هذا الانسحاب إلى الخط الرمادي فإنه سيمثل تحولا في الاستراتيجية.

الجمهورية الإسرائيلية جنوب لبنان وفق محللين. أما سياسيا فقد أدان وزير الخارجية اللبناني الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على بلاده، واعتبر أن المفاوضات هي السبيل الأجدى لوقفها وعلى وقع تسارع التطورات الميدانية، ومع اقتراب نهاية العام الموعد المرتقب لانسحاب قوة الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل. يرحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بمبادرة فرنسية إيطالية لتشكيل قوة

0: مضيفاً أن الاعتداءات الإسرائيلية تستهدف مسار اتفاق الإطار وتقوض كل الجهود المبذولة لوقف التصعيد في الجنوب والمنطقة ككل. وهنا يبرز تساؤل عن قدرة أي انتشار أوروبي على الحد من التصعيد الإسرائيلي وضمان تنفيذ التفاهمات القائمة في ظل استمرار الخروقات.
1: أهلاً بكم. تتسع دائرة العمليات الإسرائيلية جنوب لبنان إلى قرى ومناطق أبعد من نطاق الوجود العسكري المباشر، وذلك عبر التوغلات والتفجيرات والتجريف والسيطرة بالنار، وهو ما يعيد طرح مفهوم القرية الحدودية وحدود ما بات يعرف بالخط الأصفر. الواقع الميداني على الخريطة يكشف تعدد أشكال الحضور والتأثير العسكري داخل الجنوب اللبناني، حيث امتدت العمليات الإسرائيلية تباعا إلى 10 بلدات، منها كفر تبنيت، النبطي الفوقة، براعشيت، عيت الجبل، أيضا مجدلزون والمنصوري وبيوت السياد. هذه البلدات بحسب المعطيات على الأرض لا تخضع لنمط عسكري واحد، فمنها 8 بلدات شهدت بدرجات متفاوتة عمليات دخول أو تفجير وتحريك آليات، بينما يختلف الوضع في النبطية الفوقة وعيت الجبل، حيث تفرض السيطرة فيهما بالنار من المواقع المحيطة دون انتشار ثابت داخل الأحياء. أما بالنسبة للقطاع الغربي، شهد محور المنصوري، بيوت السياد ومجدلزون انتقالا من عمليات القصف والتمشيط إلى عمليات دخول وتفجير وتجريف وتحريك آليات، لتصبح هذه المنطقة ميدانيا أقرب إلى مساحة عمليات مترابطة. أما في القطاع الأوسط فتشمل العمليات بيت ياحون، براعشيت، عيت الجبل، حداثة وأيضا حاريص، مع تفاوت ما بين التوغلات والتفجيرات في بعضها والسيطرة بالنار في البعض الآخر، في حين يأخذ الوضع بعدا مختلفا باتجاه كفر تبنيت والنبطي الفوقة، حيث تنتقل دائرة الضغط إلى عمق أكبر، فالنبطي الفوقة باتت مرتبطة مباشرة بشكل متصل بمرتفعات علي الطاهر، وهذا خاصة عند المداخل المؤدية إلى المداخل، حيث سجل وجود إسرائيلي فيها أكثر من مرة وفقا لشهادات ميدانية. أما عن أشكال السيطرة فوفقا لمحللين عسكريين، كل القرى الموجودة داخل المنطقة الصفراء تقع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي المباشرة، بينما القرى والمدن المجاورة فيمكن أن تكون تحت السيطرة بالنار. إذا ما تحدثنا تحديدا عن المنطقة الصفراء، فهي المنطقة التي تمتد من الناقورة إلى مزارع شبعة بعمق يراوح ما بين 8 و10 كيلومترات بحسب كل منطقة. مؤخرا بدأ الجيش الإسرائيلي مناقشة خطط للتراجع والانسحاب الجزئي من بعض مناطق الخط الأصفر مثل قلعة شقيف والمواقع والمناطق الواقعة شمال نهر الليطاني، والتحول نحو ما أسمته إسرائيل بالخط الرمادي. هذا الخط بحسب المخطط الإسرائيلي يمثل حزاما أمنيا أقرب إلى الحدود بعمق يراوح ما بين 3 و4 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية. بحسب هذا المخطط ستقام مواقع وقواعد عسكرية جديدة تتمركز فيها القوات الإسرائيلية في تلك المنطقة على امتداد الخط الرمادي. هذه الخطة ورغم أنها لا تزال في مراحلها الأولية ولم تحسم بصورة نهائية، إلا أن هذا التصور يطرح تساؤلات بشأن الشكل الذي تريد إسرائيل أن يكون عليه انتشارها العسكري جنوب لبنان، فيما إن كانت إعادة الانتشار المرتقبة تعني تقليصا فعليا للوجود العسكري، أم إعادة رسم للمنطقة الأمنية وتثبيتا لخطوط انتشار جديدة. لكن التوصيف العسكري الأدق لما يجري وفقا لمحللين ليس أن إسرائيل توسع المنطقة العازلة أو أن إنها تضم قرى جديدة إلى نطاق تمركز دائم، بل إنها توسع منطقة عملياتها شمالا وشرقا خارج الخط الأصفر وتتحرك عسكريا في نطاق أوسع، دون أن يعني ذلك بالضرورة إقامة وجود ثابت في كل منطقة تدخل إليها إسرائيل.
2: ونبدأ معكم مشاهدينا النقاش، وينضم إلينا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي خليل الحلو. سيادة العميد خليل، أهلا وسهلا بك. دعنا بداية نقرأ معك تفسيرك لتصاعد حدة الانتهاكات والاستهدافات الإسرائيلية تحديدا للمستشفيات والمدنيين في جنوب وشرق

0: لبنان، وفي أي إطار تضع حدة هذه الاستهدافات؟
1: نعم، يعني منذ 48 ساعة وحتى الآن تصاعدت حدة الاشتباكات بشكل كبير، خاصة بعد سقوط تلة علي الطاهر وتلال المحيطة بها. حزب الله أراد أن يثبت للإسرائيليين بأنهم ليسوا بأمان على تلة علي الطاهر، فأرسل مسيرتان فخاختان، ولكن لم تلحق الأذى بالإسرائيليين، والإسرائيليين هم الذين أعلنوا عن ذلك وليس حزب الله. حزب الله بقي صامتا إزاء ذلك. ففتحت نار الجحيم بعد إرسال هذه المسيرات على المناطق التي تفضلتم بذكرها في التقرير، وخاصة على منطقة النبطية القريبة من تلال علي الطاهر. إذن السبب الأول هو الرد على مسيرتي حزب الله. السبب الثاني هو يعني ربما أو توسيع المنطقة الأمنية التي تحتلها إسرائيل الآن. السبب الثالث هو الضغط على المفاوض اللبناني قبل الذهاب التوجه إلى روما. يعني نحن عشية تعيين موعد لمفاوضات في روما بين إسرائيل ولبنان، ويفترض في هذه المفاوضات أن يتناقش لبنان مع الأمريكيين والإسرائيليين على الخطوات للانسحاب الإسرائيلي، يعني خطوة إسرائيلية مقابل خطوة لبنانية. هذا التصعيد يمنع هذا النقاش، لأن هذا التصعيد سيؤدي إلى مفاوضات لوقف إطلاق النار.
0: طيب عميد خليل، سنأتي على ذكر ما يتعلق بهذه المفاوضات ومسارها، ولكن دعني أربط إحدى النقاط التي أوردتها فيما يتعلق بتوسيع المنطقة الأمنية وربطها بحدة هذه الاستهدافات الإسرائيلية بصحة التصريحات الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يدرس تقليص قواته في المنطقة الصفراء والانسحاب إلى ما يسمى بالخط الرمادي، علما بأن هذه التصريحات تتناقض مع تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الرافضة للانسحاب من الجنوب اللبناني أو حتى تخفيض عدد القوات الإسرائيلية هناك.
1: نعم، يعني هذا النقاش حول ما يسمى بالخط الرمادي هو ما زال قيد النقاش، وهي خطة يضعها الجيش الإسرائيلي، والجيش الإسرائيلي يريد أن يعني يخضعها لقرار الحكومة الإسرائيلية. القرار بالنتيجة هو للحكومة الإسرائيلية. هذه الخطة تم تسريبها، وهي تقضي بتقليص المنطقة الصفراء، يعني بالتراجع عن الخط الأصفر لتقليص عدد القوات الإسرائيلية في لبنان. ولكن ما أريد أن أقوله أن المسألة ليست فقط انسحاب من 10 كيلومترات إلى 4 كيلومترات الذي هو عمق الخط الرمادي، إنما تريد إسرائيل إنشاء 20 نقطة داخل الخط الرمادي، نقطة ثابتة، يعني احتلال طويل الأمد، يعني احتلال طويل الأمد. هذا لن يكون مقبول من الجانب اللبناني، وما زالت هذه الخطة يعني تأخذ وترد، والرئيس اللبناني رفضها. نعم، بنيامين نتنياهو لم يعلن موافقته عليها، ولا أعتقد أنه سيفعل ذلك لأسباب انتخابية، لأن سيعتبر ذلك في إسرائيل تنازل من قبله، وهذا يمكن أن يعني يخفض من تأييده الشعبي.
0: تماما عميد خليل، خاصة إذا ما ربطنا مفهوم الخط الرمادي والذي يعني لربما تحويل الوجود الإسرائيلي من منطقة أمنية واسعة إلى مجرد شريط حدودي ضيق، وارتباطه بعلاقة إسرائيل واستراتيجيتها المتبعة الآن للسيطرة على جنوب لبنان أو في جنوب لبنان.
1: نعم، الخطة الإسرائيلية أو الرؤية الإسرائيلية أصبحت واضحة، يعني هذه خامس حرب بين إسرائيل وحزب الله، وهذا هو يعني إسرائيل انسحبت المرة

0: السابقة كانت تبقي على السكان وكانت تبقي على القرى وعلى يعني لم يحصل هذا الدمار. ما فعلته إسرائيل حتى الآن هو تفريغ المنطقة الصفراء من السكان وجعل هذه المنطقة غير قابلة للسكن. ليس هناك بنى تحتية، ليس هناك مباني، ليس هناك أي شيء. إعادة أعمار هذه المناطق سيتطلب ليس سنوات إنما سيتطلب عقود طويلة. إذا انسحبت إسرائيل من الخط الأصفر إلى الخط الرمادي، فالذي سيكون بمواجهتها لن يكون كما في السابق، سيكون هناك واقع تغير، واقع ديموغرافي تغير. السكان لن يستطيعوا العودة بأي شكل من الأشكال في ظل هذا الدمار وفي عدم رؤية عن من أين سيأتي المال لإعادة الأعمار. إعادة الأعمار عام 2006 أتى من المملكة العربية السعودية ومن قطر ومن الكويت ومن الإمارات العربية المتحدة. لا أعتقد أن هذه الدول اليوم يعني بناء أو استنادا إلى الظروف التي تعيشها من حرب مع إيران ومن دمار داخل هذه الدول وحاجتها لإعادة أعمار ستكون لديها الإمكانيات لمساعدة لبنان. لذلك يعرف الإسرائيليون جيدا ماذا يفعلون، يدمرون كل شيء في المنطقة الصفراء، وإذا انسحبوا إلى الخط الرمادي لن يكون أمامهم الظروف والعوائق والتوبوغرافيا السابقة التي كانوا يواجهونها. هذه هي الرؤية الإسرائيلية بوضوح. ومع الأسف يعني لبنان لم يستطع أن يتفادى ذلك بسبب تعنت حزب الله، بسبب عدم موافقة حزب الله. كانت المفاوضات غير المباشرة إسرائيل سابقا.
1: إذن عميد خليل أنا
0: عن العام 2024 والعام 2000.
1: أنا أشكر انضمامك معنا من بيروت ونعتذر عن رداءة الصوت من المصدر، وكل الشكر لك من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خليل الحلو. شكرا جزيلا.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، ومع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية، يسعى اليسار الإسرائيلي إلى استعادة حضوره في المشهد السياسي بعد سنوات من التراجع، ورغم توقع بعض استطلاعات الرأي حصول أحزاب اليسار على مزيد من المقاعد في الكنيست، تثار تساؤلات داخلية حول قدرتها على ترجمة هذا التقدم إلى نتائج في الانتخابات المقبلة.
1: من هنا يحاول يائير جولان زعيم حزب الديمقراطيين أن يمنح اليسار الإسرائيلي صوتاً أعلى في موسم انتخابي صاخب بالأحزاب والاستطلاعات والتنبؤات. لقاء انتخابي يخاطب جولان فيه جمهوراً يبحث عن بديل لحكومة نتنياهو.
2: نحن بحاجة إلى حل المشاكل التي أفرزتها الحكومة الإسرائيلية الحالية، لأننا إذا نظرنا بعمق إلى المستقبل فعلينا أن نرى القضية الفلسطينية باعتبارها جزءاً من المشهد المعقد في الشرق الأوسط، وحلها يجب أن يكون أولوية. علينا أن نحل المشكلة الأقرب إلينا حتى نكون أكثر قدرة على التعامل مع المشكلات الأبعد.
1: خلف منصة المؤتمر هناك حكاية أوسع لمعسكر كان يوماً في قلب صناعة القرار الإسرائيلي. محاولة العودة جاءت عبر توحيد حزبي العمل الوسطي وميرتس اليساري الصهيوني تحت اسم الديمقراطيين بقيادة جولان، خطوة تهدف إلى جمع أصوات شريحة تشرذمت قوتها السياسية، وتشير استطلاعات رأي حديثة إلى إمكانية حصول الحزب على نحو 10 إلى 11 مقعداً.
3: العمليات التي تجري الآن في إسرائيل والتي تعلمت أنها حدثت في أوروبا عام 1931 تثير في داخلي قلقا شديدا، وها نحن اليوم أمام الفاشية والعنصرية. في الماضي كان لدينا رئيس حكومة صنع السلام مع مصر التي كانت تمتلك أكبر جيش في الشرق الأوسط، وقد صمد هذا السلام حتى يومنا هذا، فلماذا لا نستطيع أن نفعل ذلك اليوم؟
1: بعد سنوات من صعود اليمين وهيمنته على المشهد السياسي، يحاول اليسار استعادة مساحة فقدها في السياسة والمجتمع الإسرائيليين، لكن اختباره الحقيقي لا يقاس بعد

0: عدد المقاعد وحده، بل بقدرته على تحويل هذا التقدم الانتخابي إلى تأثير سياسي فعلي، واستعادة حضوره في مشهد أعادت الحرب والقضية الفلسطينية والاستيطان رسم حدوده وتوازناته. من معسكر يقود الحكومات إلى تيار تراجع حضوره على مدى سنوات، مر اليسار الإسرائيلي بتحولات عميقة، يحاول اليوم ترتيب صفوفه واستعادة حضوره في المشهد السياسي الإسرائيلي، فيما يراهن زعيمه على صناديق الاقتراع في ظل الغضب المتنامي في الشارع الإسرائيلي على أداء نتنياهو ووزراء حكومته. فمشتاو تراتي عربي، مدينة تل أبيب.
1: وللنقاش ينضم إلينا من حيفا الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين. أستاذ إيهاب، أهلا وسهلا بك. إذن اليسار الإسرائيلي يحاول استعادة حضوره من جديد في المشهد الإسرائيلي، هل ثمة فرص لذلك في الانتخابات القادمة برأيك؟
2: تحياتي لك أستاذ أسماء وللمشاهدين والمشاهدات. يعني ربما الحديث عن عودة اليسار أو فرص اليسار قد يكون مضلل نوعا ما قليلا. يعني هنالك إمكانية لتحسين تمثيل الحزب الديمقراطي الذي رأسه يائير جولان بطبيعة الحال، لكن هذا لا يعني عن عودة اليسار الإسرائيلي كمعسكر قادر على الحكم. ربما هذه هي المفارقة الأهم، لأنه إذا نظرنا إلى الخريطة الحالية فإن المنافس الحقيقي لبنيامين نتنياهو ليس زعيما يساريا، نحن نتحدث عن جادي ايزنكوت بطبيعة الحال الذي كان رئيس هيئة أركان سابق. بالمناسبة كذلك يائير جولان هو رئيس هيئة أركان سابق، أي أن البديل الذي ينتجه المجتمع الإسرائيلي لنتنياهو يأتي بدرجة كبيرة من المركز واليمين الأمني والقومي وليس من اليسار التقليدي، على الرغم من أن اليسار التقليدي كذلك كان ربما يعني نوع من الماسورة إن صح التعبير ما بين المسار العسكري إلى المسار السياسي. هذه من جهة. الآن لهذا السبب أنا باعتقادي أن السؤال الأهم ليس هل يعود اليسار، بل لماذا يحتاج معسكر إسقاط بنيامين نتنياهو ومن ضمنه الديمقراطيين إلى شخصيات أمنية كي يصبح قابلا للحكم. هذه هي النقطة الأهم، لأن 7 أكتوبر بطبيعة الحال أنا
1: غير باعتقادي الكثير،
2: والحرب لم يعد اعتبار إلى مشروع التسوية السياسية، بل عززا مركزية الأمن في قوة تعريف الناخب الإسرائيلي للقيادة، وهذه النقطة الجوهرية بمعايير معينة.
1: طيب سنتحدث عنها، ولكن تجرى الانتخابات أستاذ إيهاب وسط منافسة ما بين حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو وحزب يشار بقيادة غادي أيزنكوت. دعنا نلقي معك قليلا النظرة على طبيعة وتركيبة الأحزاب المشاركة.
2: جميل. الخريطة الحالية ربما قد تكون شديدة التشظي بمعايير معينة، لكن الأفضل باعتقادي هو عدم قراءتها كقائمة أحزاب، بل إنما كعائلات سياسية إن صح التعبير. بداية وقبل أي شيء آخر، طبعا هنالك أولا معسكر نتنياهو، الليكود، الأحزاب الحريدية، بن غفير، القوى الصهيونية الدينية، إضافة إلى محاولات نتنياهو منع ضياع أصوات اليمين تحت نسبة الحكم الحسم عفوا في محاولة من ربط ما بين سموتريتش، فينتر، بن غفير وغيرهم. وفي المقابل هنالك معسكر تغيير الحكومة، لكنه وهذه نقطة مهمة جدا هو ليس معسكر إيديولوجي واحد. نحن نتحدث عن أيزنكوت، نتحدث عن بينيت ولابيد، حتى هم لا يربطهم أي أمر إيديولوجي، ليبرمان والديمقراطيون يمكنهم الاتفاق على إسقاط نتنياهو، هذا صحيح، لكن بينهم خلافات كبيرة في الدين والدولة والفلسطينيين والحرب وتركيبة الائتلاف القادم حتى. ثم بعد ذلك هنالك أحزاب العربية التي باعتقادي قد تتحول من الهامش العددي إلى مفتاح للأزمة الائتلافية القادمة. استطلاعات القنوات بمعايير معينة تعطي معسكر نتنياهو 53 ومعارضه كذلك 53 مقابل 14 مقعدا للأحزاب العربية، أي بكلمات أخرى هذا تحديدا قد يكون تحول في شكل الحكومات الإسرائيلية القادمة إلى إرادة أن تتكئ على الأحزاب العربية من عدمه. وبعد كل هذا التحول يمينا قد تصل إسرائيل إلى ليلة الانتخابات كذلك، هذه النقطة مهمة جدا، لتكتشف مجددا أن السؤال الذي يحدد هوية رئيس الحكومة هو السؤال الذي حاولت السياسة اليهودية الهروب منه، ماذا نفعل بالصوت العربي؟ كذلك هذا مهم جدا.
1: أستاذ إيهاب، تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم المعارضة بفارق 7 إلى 9 مقاعد، حزب يشار والليكود متقاربان في عدد المقاعد المتوقعة.

0: بالتالي هل هنالك من فرص لعودة حزب الليكود إلى الواجهة أو ائتلاف بنيامين نتنياهو من جديد؟ وفي المقابل ما هي فرص أيضا الأحزاب اليمينية المتطرفة أو الحريديم كما أشرت؟
1: سؤال جميل. أنا باعتقادي لا أعتقد في أن نتنياهو في وضع مريح إن صح التعبير، لكنني أيضا لا أعتقد أنه في الوضع السيء الذي صورته الاستطلاعات قبل أسابيع. يعني حدث تغيير مهم جدا مؤخرا في استطلاع القناة 12 نهاية أغسطس، كان معسكر معارضي نتنياهو عند 59 مقابل 50 لمعسكره، ثم أجى استطلاع القناة 13 مثلا ليضع المعسكرين عند 53 و53، واستطلاع كان الأخير كذلك أعطى نتنياهو تقدما طفيفا 52 مقابل 50. لماذا كل هذا؟ لأن نتنياهو لا يحتاج بالضرورة إلى استعادة الناخب الذي انتقل إلى أيزنكوت. معركته تحديدا الآن الأكثر إلحاحا هي منع ضياع أصوات اليمين، وعلى هذا يحارب بنيامين نتنياهو في الأسابيع الأخيرة تحديدا. دخول عوفر فينتر على سبيل المثال المحتمل وتحالف الصهيونية الدينية مع موشي فيجل يمكن أن يحولا أصوات كانت ستحرق تحت نسبة الحسم إلى مقاعد فعلية، وهذا بمعايير معينة أحد أسباب التحسن الكبير الذي ظهر في الاستطلاعات الأخيرة. هذا هو التحول. لذلك أنا باعتقادي نتنياهو يخوض عمليتين انتخابيتين في الوقت نفسه، الأولى ضد أيزنكوت على رئاسة الحكومة، والثانية داخل اليمين على كفاءة تحويل كل صوت يميني إلى منقاض. لكن ومع ذلك تبقى المشكلة الكبرى، لأنه 52 أو 53 هي ليست 61 وهو الرقم المحوري والصعب إن صح التعبير، أي أن نتنياهو يستطيع أن يمنع خصومه من تشكيل الحكومة، ولكنه من دون أن يستطيع هو بالضرورة من تشكيل الحكومة المقبلة، وهذه ربما هي التي تأخذنا إلى الدوامة التي دخلت إليها إسرائيل في سنوات مضت كما نذكر.
0: نعم أستاذ إيهاب، دعني أربط الآن السؤال القادم بما يتعلق بنقطة مهمة أشرت إليها بأهمية العامل أو مركزية العامل الأمني الآن في مسار الانتخابات القادمة، وأربطها أيضا بأبرز القضايا المؤثرة في مسار تصويت الناخب الإسرائيلي، يعني مرورا بما يتعلق كما أشرت بالعوامل الأمنية، الأمن، الحرب على غزة، لبنان وإيران، أيضا مرورا بما يتعلق بمسألة الإصلاحات القضائية والاحتجاجات أيضا التي رافقتها، وما يتعلق بمسألة تجنيد المتدينين أو الحريديم ورفض أيضا هذه الجزئية.
1: هنا نقطة مهمة جدا، يعني ربما قد يخيل للمستمع الآن تحديدا والمشاهد بأن كل ما نتحدث عنه تحديدا كل ما تقوم به هذه الحكومة قبل صندوق الاقتراع هو نوع من حملات انتخابية، ولكن أنا لا أحب أن أختزل كل شيء بعبارة هرمونات انتخابية حتى بشكل أدق. المسألة أعمق نوعا ما. الحكومة تعترف وتعرف أنها أمام نافذة زمنية قصيرة تستطيع خلالها خلق واقع يصعب على الحكومة التالية أيا كانت بالمناسبة التراجع عنه في غزة، في الضفة، الاستيطان، القدس، سوريا، وحتى في بنية المؤسسات الإسرائيلية نفسها والقضايا التي كنت ذكرتها بالنسبة للتشريعات القضائية. أي أن الوزراء في داخل هذه الحكومة لا يقومون فقط بحملتهم الانتخابية، يعني هذه الرؤية قد تكون قاصرة إذا حصرناها فقط في داخل الحملات الانتخابية، لأن بعضهم يحاول توريث الحكومة المقبلة أمرا واقعا. بن غفير، سموتريتش، لديهم حافز مزدوج، الأول انتخابي ذلك صحيح بإثبات بأنهما لم يصبحا أكثر اعتدالا بعد دخولهما لهذه الحكومة، ولكن الثاني مؤسساتي باستغلال الأسابيع الأخيرة لتثبيت أكبر قدر ممكن من السياسات والقرارات. وهناك عامل ثالث كذلك أخطر أنا باعتقادي مهم جدا، رفع نقطة الصفر للحكومة المقبلة تحديدا إذا جاءت حكومة يمينية مشابهة لهذه الحكومة، فإن ما كان يعتبر متطرفا عام 2022 يصبح نقطة البداية في عام 2026. لاحظي الفرق أستاذ أسماء، ومن هنا يمكن أن تتحرك الحكومة الجديدة إلى اليمين أكثر بأكثر تطرف. لذلك أنا باعتقادي يجب مراقبة هذه المرحلة ليس باعتبارها نهاية ولاية فقط، بل باعتبارها مرحلة تأسيس الولاية التالية حتى لو خسر أصحاب هذه الحكومة الانتخابات.
0: نعم، على ذكر الآن الولاية التالية وارتباطها بعدة عوامل مهمة، وهنا تأتي ربما أهمية أو أن تعد

0: هذه الانتخابات أستاذ إيهاب من أكثر الانتخابات حساسية حتى في تاريخ إسرائيل، لما ستعكسه من تداعيات سياسية داخلية أو حتى إقليمية ودولية، فكيف ترصد المشهد الآن انطلاقا من الداخل الإسرائيلي وصولا لربما إلى المتوقع من نتائج هذه الانتخابات؟
1: كما قد قلنا، يعني بداية الاعتبارات الأمنية هي الغالبة في داخل معايير هذه الانتخابات، أي بكلمات أخرى ما هي رؤيتك الأمنية؟ وهنا ربما قد يكون هذا نوعا ما يوجد به قيمة مضافة added value للحكومة الحالية، لأنها تملك مفاتيح المشهد الأمني والسياسات الخارجية لإسرائيل. هذا بداية. النقطة الثانية كذلك لا تقل أهمية، شهدنا في عام 2022 على سبيل المثال وقبلها حكومة التغيير. في حكومة التغيير آنذاك يجب أن نتذكر بأن تلك الحكومة بنت ولبيد قاما بتقليد خطوات بنيامين نتنياهو، أي أن هنالك قناعة، شبه قناعة في داخل المؤسسة السياسية بإسرائيل بأن من يكتب السياسات هو بنيامين نتنياهو. فبالتالي هل نحن أمام مشهد تغيير كذلك لعلاقات إسرائيل مع القطاع الخارجي، أم ما زلنا في ذات الدوامة وما زال اليمين في داخل إسرائيل ينتصر؟ هذه نقطة مهمة جدا، لأن عدم فوز بنيامين نتنياهو هذا لا يقول بأن النتنياهواتية إن صح التعبير، وهذا مصطلح أنا باعتقادي مهم جدا في أثر إسرائيل، انتهت، بل يمكن القول بأن أثر بنيامين نتنياهو سوف يستمر. لاحظ كذلك ما جرى في غضون حكومة التغيير، تلك الحكومة المعارضة الإسرائيلية بشكل أدق، معارضة بنيامين نتنياهو آنذاك، قلبت الليل بالنهار ووصلت الليل بالنهار فقط لكي تعيق ممارسات تلك الحكومة، حتى بأنها وصلت إلى أرباب في داخلها قاموا بالانقلاب عليها وبالتالي تفكيكها. هذا السيناريو الأول، ولهذا السبب أنا باعتقادي ولربما السؤال الذي يحاول كذلك الآن بنيامين نتنياهو ترسيمه حتى في داخل تلك الحكومة وفي ظل المعضلة التي كنا قد ذكرناها بأن ما زلنا في داخل معسكرين 50-50 هنا وهناك، هل إسرائيل ما زالت لديها رفاهية الذهاب إلى انتخابات مرة أخرى إذا لم يصلح لأحدهما تشكيل حكومة تالية؟ هذا كذلك سيناريو مهم، لأنه أنا باعتقادي الشارع الإسرائيلي لا يمنح الآن المفوضين تلك الرفاهية بأخذ وجر إسرائيل في داخل دوامات انتخابية. لهذا السبب يقوم بنيامين نتنياهو، لاحظي هذه النقطة مهمة جدا، بنوع من تليين الحكومة المقبلة باستعداده بالجلوس على سبيل المثال مع حكومة وحدة وطنية لم يسمي أيزنكوت باسمه، وربما الابتعاد نوعا ما عن أخذ صور على سبيل المثال مع بن غفير. هذه العملية بالمناسبة قام بها كذلك في الحملة الانتخابية السابقة، ولهذا السبب المشهد ما زال معقدا مربكا حتى بالنسبة للداخل الإسرائيلي، ولكن الأهم الذي باعتقادي يجب الوقوف عنده، تغيير هذه الحكومة لا يعني بالضرورة تغيير سياسات إسرائيل لكل ما ذكرناه، الإرث من جهة ومن يكتب السياسات من جهة أخرى.
0: يعني يمكن القول الآن بأن بنيامين نتنياهو قادم في نتائج الانتخابات القادمة ولو بهيئة أو وجه آخر؟
1: طبعا بنيامين نتنياهو بحاجة ل 61 مقعد، حتى لو أخذ حزبه على سبيل المثال تلك العدد من الأصوات إن كان 20 أو 23. السؤال الذي يطرح نفسه وأنا باعتقادي الحاسم للإجابة على سؤالك هو ما فرص الأحزاب المتطرفة في الحصول على مقاعد، لأن هي وحدها ممكن أن تقول لنا ما هي معايير بنيامين نتنياهو أو النتنياهواتية كما كنا قد سميناها في الكنيست المقبلة. أنا باعتقادي نوعا ما هي مرتفعة، وهذه النقطة مهمة جدا لكل ما أسلفنا ذكره، ولكن ينبغي التمييز بين نجاح الأحزاب المتطرفة وبين نجاح الأفكار التي تمثلها. يعني بن غفير ويبدو مستقرا انتخابيا نسبيا، في استطلاعات سابقة على سبيل المثال حصلت عثمة يهودية على نحو ما بين 7 إلى 10 مقاعد، الصهيونية الدينية كانت تواجه نسبة الحسم على سبيل المثال، لهذا السبب ذهبت إلى تحالفات وما إلى ذلك من أمور. لكن بالنسبة لي هذا ليس المشهد الأكثر إثارة، الانتصار الأكبر لليمين المتطرف النتنياهواتية إن صح التعبير هي أن جزءا من قاموسه لم يعد يحتاج إلى اليمين المتطرف كيفما ذكرتي. قضايا كان يمكن قبل عقدين أن تبقى في هوامش السياسة الإسرائيلية، ضم أجزاء من الضفة، توسيع الاستيطان، التهجير في غزة، رفض الدولة أو الدولة الفلسطينية، التشدد اتجاه المواطنين العرب، انتقلت بدرجات متفاوتة إلى النقاش السياسي العام.

0: في داخل إسرائيل، بل تريدين أمر أكثر من ذلك أستاذة أسماء. يعني في سنوات الثمانين ذهب كهانة المتطرف آنذاك بخطاب في داخل الكنيسة، عندما انتخب في داخل الكنيسة قبل أن يتم استبعاده واستبعاد حزبه وفكره، لاقى أعضاء حزب الليكود خرجوا من القاعة لشدة تطرف ذلك الخطاب آنذاك. لكن أن تتصوري الآن أحفاد كهانة موجودون في داخل الحكومة بوزارات وفي داخل الكنيسة، بل أكثر من ذلك بأن الكهنية كذلك دخلت إلى أروقة الليكود وبدأت تتمتع بشعبية وشرعية، وإضافة إلى الشعبوية.
1: وهذا بحد ذاته أستاذ إيهاب سيرسم تفاصيل المشهد القادم في إسرائيل. أنا أشكر انضمامك معنا أكيد. من حيفا الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين، شكرا جزيلا لك أستاذ إيهاب.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، يزلزل حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المشهد السياسي في ألمانيا بعد فوزه في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت شرق البلاد إثر تصدر النتائج الأولية بفارق كبير، لكنه يخفق في تأمين الأغلبية المطلقة من مقاعد برلمان الولاية. يأتي هذا في وقت تراجعت فيه معدلات التأييد للمستشار الألماني فريدريش ميرتس وسط عزوف الناخبين عن إصلاحاته الرامية إلى إنعاش الاقتصاد الألماني المتباطئ.
1: نتيجة انتخابية غير مسبوقة حققها حزب البديل من أجل ألمانيا في ولاية ساكسونيا أنهالت شرق البلاد، ما قد يمكنه من حكم أول ولاية في تاريخه. وأظهرت النتائج الأولية حصول البديل من أجل ألمانيا على 43.8% من الأصوات، متقدما بفارق واسع على الديمقراطيين المسيحيين المحافظين الذين حصلوا على 17.2%. ورغم تصدر الحزب نتائج الانتخابات، لا تزال هوية الجهة التي ستقود الحكومة المقبلة في ساكسونيا أنهالت غير محسومة، في ظل رفض الأحزاب الرئيسية التعاون معه ضمن سياسة تعرف باسم جدار الحماية. بينما قد يجد الحزب شريكا محتملا في تحالف سارة فاكينكنشت الذي تمكن بدوره من تجاوز عتبة 5% اللازمة لدخول برلمان الولاية، كما تجاوزت أحزاب اليسار والخضر والحزب الديمقراطي الاجتماعي عتبة التمثيل البرلماني، إذ حصد كل منها نحو 9% من الأصوات، بينما أخفق الحزب الديمقراطي الحر المؤيد لقطاع الأعمال في دخول البرلمان بعد حصوله على 2.6% فقط، وبلغت نسبة المشاركة نحو 78% وفقا للنتائج الأولية، وهي الأعلى في ساكسونيا أنهالت منذ إعادة توحيد ألمانيا عام 1990، ما يعكس الاهتمام الكبير الذي حظيت به الانتخابات. وتمثل النتيجة هزيمة قاسية للمحافظين بزعامة المستشار الألماني فريدريش ميرتس، كما تعكس تراجع شعبية الائتلاف الحاكم وصعود الأحزاب المتشددة في مشهد سياسي ألماني يتسم بمزيد من التشرذم وفقا للخبراء.
0: وللنقاش ينضم إلينا من برلين الصحفي المتخصص في الشأن الأوروبي ناصر جبارة. أستاذ ناصر، أهلا وسهلا بك. بداية، قراءتك لدلالات فوز اليمين المتطرف بولاية ساكسونيا أنهالت؟
2: في رأيي ألمانيا تنتظر هذا التحول الكبير النتائج التاريخية منذ سنوات، لأن ألمانيا ليست جزيرة. صحيح أن الحكومة الألمانية تحاول دائما إعطاء انطباع وكأنه السياسة الألمانية حالة استثنائية، ولكن إذا نظرنا في الجوار الأوروبي حول ألمانيا هناك أحزاب يمينية شعبوية يمينية متطرفة تحكم أو وصلت إلى الحكم أو تحكم بالاشتراك مع أحزاب أخرى، ومن هذا هنا كان ما حدث متوقعا، ولكن أيضا مراقبة المزاج السياسي وتحديدا في الولايات الشرقية الخمس كان يدل أيضا على ذلك. ومن هنا أعتقد أن النتائج كانت مفاجئة صادمة للجميع، ولكن أعتقد أن هذه النتائج كانت متوقعة.
0: نعم أستاذ ناصر، هذه نقطة هامة جدا، بالتالي فيما يتعلق طبعا بالمزاج السياسي أقصد، فهل يعكس هذا الفوز حالة مزاج سياسي أم حالة استياء الآن من الحكومة والمستشار فريدريش ميرتس، يعني علما بأن ما حصل يمثل ضربة قاسية أو قوية لحزبه؟

0: الاستياء كبير، وتحديدا في هذه الولايات الشرقية. أنا يصعب علي أن أتصور أن ينتخب 44% من مواطنين ولاية ألمانية غربية، لنقل بافاريا أو شمال الران ويستفاليا، هذا الحزب اليميني المتطرف بنسبة 44%. ولهذا هنا أريد التركيز على الخصوصية الألمانية. أعتقد أنه منذ أمس هناك شرخ بين شرق ألمانيا وغربها، وهذا الاستياء بالفعل كبير في هذه الولايات، ولكن أيضا هذا الاستياء، هذا المزاج الشعبي الناقم على الإصلاحات الحكومية، على ارتفاع أسعار الطاقة، على استمرار هذه الحرب الأوكرانية التي لا تنتهي. هذه المواطنين موجودين ليس فقط في ولايات ألمانيا الشرقية، وإنما أيضا في ولايات غربية. وأعتقد أنه إذا الحكومة الألمانية لن تنتبه إلى هذا التحول التاريخي الجذري في مزاج العام عند الناخب الألماني، أعتقد أن هذه الظاهرة ستنتقل ليس ضروريا في العام أو العامين المقبلين إلى ولايات ألمانية غربية، ولكن ربما في بعد لا أعرف 5 أعوام أو أكثر. ولكن هنا يجب أيضا القول أن المسألة هي مسألة اقتصادية وليس لها علاقة دائما بالمزاج السياسي، لأنه ما زالت الطبقة الوسطى التي توصل الأحزاب السياسية التقليدية إلى الحكم موجودة وتعمل وميسورة من الناحية الاقتصادية. أعتقد أن هذه الطبقة الوسطى ستبقى قادرة على حسم الانتخابات لصالح الأحزاب التقليدية، الأحزاب الديمقراطية.
1: نعم سيد ناصر، حزب البديل لأجل ألمانيا ينتقد سياسات إنقاذ العملة الأوروبية، يركز على القضايا السيادية الاقتصادية، ملفات الهجرة واللجوء هي محور أساسي في خطابه أو حتى حملاته الانتخابية. أربط كل ذلك طبعا وبما تفضلت بذكره بما يتعلق بموقف الحكومة الآن من هذه النتائج. هل من مخاوف تبديها الحكومة بهذه الفترة وما يتعلق بالفترة اللاحقة المستندة على نتائج هذه الهزيمة؟
0: أنا يعني الصراحة أعايش حكومات ألمانية منذ عام 98، وأعتقد أن المستشار الألماني الحالي ميرتس هو الأضعف بين جميع هؤلاء المستشارين. الحكومة الألمانية مشكلتها صحيح لديها أغلبية مريحة في البرلمان وتستطيع مع الاشتراكيين الديمقراطيين تمرير القرارات التي تريدها، ولكن الخلافات بين طرفي الائتلاف كبيرة. الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها مؤخرا بشق الأنفس لا تعجب كثيرين، تأتي على حساب الطبقات المهمشة إن صح التعبير، العامل البسيط، تأتي على حساب الناس البسطاء، وهم هؤلاء الناس البسطاء هم الذين حسموا هذه الانتخابات. وبالتالي أعتقد أن حكومة فريدريش ميرتس الآن على المحك، هو شخصه على المحك، لأنه منذ بدء القناة التلفزيونية أمس بالإعلان بإعطاء حزب المسيح الديمقراطي 18%، بدأت التعليقات تظهر في كبرى الصحف الألمانية أنه المشكلة في ميرتس، المشكلة في الأشخاص، لأنه هو نفسه تعهد في الحملة الانتخابية الانتخابات البرلمانية 2025 بأن يخفض شعبية حزب البديل إلى النصف. الآن شعبية حزب المسيح الديمقراطي التي انخفضت إلى النصف، ولهذا أعتقد أنه رئاسة الحكومة الألمانية لها دور كبير في هذا الموضوع.
1: بالتالي أستاذ ناصر، تداعيات ما سيرافق هذا الفوز خاصة مع تزايد نزعة التطرف واليمين المتطرف في ألمانيا، وحضرتك أيضا أشرت في معرض حديثك إلى أن هذا الفوز شكل حالة شرخ أيضا ما بين شرق ألمانيا وغربها، وما سيترتب أيضا على سياسات الهجرة، الاندماج، السلم، الحرب حتى على مستوى الاتحاد الأوروبي.
0: تداعيات كبيرة، صدى هذه الانتخابات أيضا كبير. أمس في ماغدبورغ عاصمة ساكسونيا أنهالت كانت كاميرات تلفزيونية من كل حد، من كل أنحاء العالم، كانت هناك اهتمام إعلامي بهذه الولاية. ناتج القومي المحلي لهذه الولاية 15 مليون يورو في العام، هذا لا يذكر مقارنة بولايات ألمانية أخرى مؤثرة من الناحية الاقتصادية. ولهذا أنا أعتقد أن التداعيات ستكون كبيرة، ستكون هناك تداعيات اقتصادية وتحديدا على العمالة الماهرة القادمة من الخارج، لأن وجود حزب يميني متطرف على رأس الحكومة سيجعل هذه الولاية غير جذابة للعمالة الماهرة القادمة من الخارج كما قلنا. ولكن أيضا هناك تداعيات اقتصادية، لأن الاقتصاد لا يفضل أن تكون ألمانيا معزولة عن محيطها الأوروبي العالمي. ألمانيا تعيش من التصدير، تعيش من العولمة، وبالتالي التداعيات الاقتصادية أيضا ستكون كبيرة، وتداعيات سياسية أيضا هناك لا يستطيع

0: تستطيع الأحزاب الكبيرة، المسيح الديمقراطي، الاشتراك الديمقراطي، أن يبدأ اليوم التالي وكأنه لم يحدث شيء. هناك مصيبة إن صح التعبير من ناحية، من وجهة نظر الحزبين المذكورين، ولهذا التداعيات السياسية أيضا كبيرة، وأيضا على الهجرة واللجوء. اليوم تقول أليس فايدل رئيس المشاركة للحزب: نحن لسنا ضد الأجانب أو المهاجرين، نحن لسنا ضد الأجنبي أو المهاجر الذي يعمل، الذي وإنما نحكم على السلوك، نحكم إن كان هذا اللاجئ أو المهاجر مندمجا في أسواق العمل أو لا. أنا لا أثق في هذه الكلمات، لأنه برنامج الحزب يختلف اختلافا كليا عن هذه الكلمات. قد أثق في كلمات أليس فايدل أو في أليس فايدل نفسها، ولكن برنامج الحزب، الجناح المتطرف في هذا الحزب، وهذا الجناح كبير وله تأثير كبير في هذا الحزب، أنا لا أثق في هذا الكلام، لأنه كما قلنا الآن منذ بضعة أعوام بتنا تعرفنا على مصطلح جديد، الهجرة العكسية، ريميغراتسيون. هذا الحزب هو الذي اخترع هذا المصطلح لكي ويريد أن ينفذ هذه السياسة، سياسة الهجرة العكسية بحق المهاجرين اللاجئين، وبالتالي أعتقد أن التبعات ستكون كبيرة على هذه الأصعدة الأربعة اللي ذكرتها لحضرتك.
1: نعم، وأنا أشكر انضمامك معنا من برلين الصحفي المتخصص في الشأن الأوروبي ناصر جبارة، فشكرا جزيلا لك. وبهذا نكون مشاهدينا قد وصلنا إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوى جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها، إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً بس الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة منمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم.

0: وهذه الحرب الجديدة اللي احنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة وكان احنا في معاناة عندنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
1: آثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
2: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة، فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
1: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
3: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
4: أوضاع البلد اليوم، يعني إذا نحن بحكي لك على عمري 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
1: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
5: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة، معاناة من خلال أنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع، سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
1: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجاً يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
6: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكت عندنا مسافة طويلة، نطلع ناكل الصبح ونصف فال.
1: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
6: احنا المضبوط من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني احنا كسائقين ومواطنين وموظفين الجميع، يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز، من لفات طرق بعيدة، وبعدين اجى في الاخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عندنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار اصعب.
1: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين.

0: لأكثر من 40 يوماً متتالياً في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
1: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
0: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، أرتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
2: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق، قريباً على تيريتي عربي.
3: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
4: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
5: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
6: No nuclear weapons. That's
7: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just
8: didn't. بأن لا نوفر جهداً لوقف هذه الحرب المدمرة.
9: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

قوات الحكومة اليمنية تعلن السيطرة على مواقع جديدة غرب تعز وتدمير غرفة قيادة للحوثيين بجبهة مريس بالضالع وسط احتدام المعارك. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تالت عربي في إسطنبول، معكم فيها أسماء الحاج. وفي بقية العناوين: الشيباني يعلن أن سوريا منخرطة في أي مفاوضات بوساطة أمريكية بهدف إنهاء الاعتداءات الإسرائيلية والعودة الكاملة لالتزامات اتفاق فض الاشتباك. غروسي يدعو إيران إلى السماح بالوصول إلى منشآتها النووية، وطهران تتوعد بالرد على أي قرار غربي تتبناه الوكالة ضدها.

0: أفادت وسائل إعلام يمنية أن القوات الحكومية تقدمت باتجاه عمق محافظة الجوف وتتجه نحو منطقة الحزم. يأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري متزامن في عدة جبهات يمنية مع هجمات وغارات للقوات الحكومية على مواقع الحوثيين في تعز ومأرب والجوف والبيضاء والضالع.
1: في اليمن تتسع رقعة العمليات العسكرية على عدة محاور، ففي البرح والكدحة ومقبنة غربي تعز واصلت القوات الحكومية هجماتها من عدة محاور مع إعلان استعادة مواقع جديدة في الكدحة، فيما تشهد جبهات تعز اشتباكات عنيفة وقصفا مدفعيا استهدف مواقع وتجمعات للحوثيين في حذران والربيع والشيخ سعيد.
2: اليوم القوات المسلحة اليمنية تقوم بالرد على هذه الاعتداءات وتسعى للتصعيد التدريجي نظرا لما تقوم به الميليشيات من تصعيد مستمر، فعندما تستخدم الصواريخ البالستية والطيران المسير على أحياء مدنية وعلى بنى تحتية مدنية بامتياز مثل الجامعات أو المستشفيات، فهذا يعني أن هذه الميليشيات وصلت إلى حد الهستيريا وإلى درجة ألا عودة ولا يمكن أن تعود. اليوم هي تخاصم الشعب اليمني كامل، اليوم هي تحاول عشرة الحياة المدنية والدفع بها إلى أتون حرب لا ناقص اليمني فيها ولا جمل.
1: وفي المحاور الأخرى شرق صنعاء، نفذ الطيران الحربي للحكومة الشرعية في البيضاء 13 غارة استهدفت مواقع وتجمعات وآليات حوثية في الشرية وذي ناعم والبيضاء والسوادية، بينها منصة لإطلاق الصواريخ. وفي مأرب استهدفت الغارات تجمعات وثكنات حوثية في الجبهات الجنوبية والغربية ومواقع في اللبنات والعلم ومحيط مركز المحافظة في الجوف. أما في الضالع فاستهدفت الغارات مواقع الحوثيين في مريس وجبل ناصا جنوب دمت وسط تصاعد ألسنة اللهب من المواقع المستهدفة. وتأتي هذه التطورات بعد اشتباكات عنيفة على عدة جبهات أسفرت وفق الحصيلة الميدانية المتداولة عن مقتل أكثر من 180 من عناصر جماعة الحوثي مقابل أكثر من 60 قتيلا من قوات الجيش اليمني، إضافة إلى عشرات الجرحى والخسائر في الآليات والمواقع العسكرية.
3: ومع امتداد العمليات العسكرية من الساحل وتعز إلى مأرب والجوف والبيضاء والضالع، تتجه خريطة المواجهات إلى مرحلة أكثر اتساعاً. جبهات تشتعل ومواقع تتبدل وخسائر تتصاعد، فيما يبقى المشهد مفتوحاً على

0: تطورات ميدانية جديدة. خليل المليكي، تيرة عربي، من محافظة مأرب شرقي اليمن.
1: قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن سوريا تنخرط في مفاوضات بوساطة أمريكية تهدف إلى إنهاء الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب إلى خطوط ما قبل 8 ديسمبر 2024. وأضاف الشيباني خلال مشاركته في أعمال الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية تمسك دمشق بخيار الحل الدبلوماسي لإنهاء الاعتداءات والاعتقالات والتوغلات الإسرائيلية، مشددا على أن حصر السلاح حق سيادي مطلق بيد الدولة، ومعلنا دمج الفصائل المسلحة وإعادة بناء الجيش على هذا الأساس، ومواصلة تنفيذ خريطة الطريق الثلاثية في محافظة السويداء. استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون إثر غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأكدت مصادر طبية استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين باستهداف طيران الاحتلال دراجة نارية شمالية مدينة خان يونس جنوبي القطاع. كما أكدت استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بغارة إسرائيلية استهدفت حي الرمال غربي المدينة. وأفادت باستشهاد طفل وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين. قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن إسرائيل قتلت أكثر من 1300 فلسطيني في غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، مشيرا إلى استمرار تقييد دخول المساعدات الإنسانية. وأضاف تورك أن إسرائيل تواصل ضم الأراضي في الضفة الغربية محذرا من المقترحات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
2: التصعيد الإسرائيلي مستمر في غزة كما في الضفة الغربية وسط تحذيرات دولية من أن استمرار العمليات العسكرية وتزايد العنف والانتهاكات الإسرائيلية يقوض فرص التوصل إلى تسوية للنزاع في غزة. أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين جراء غارات وقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من القطاع، فيما أصيب صيادون بنيران إسرائيلية قبالة ساحل غزة. وفي مدينة غزة استهدفت غارة إسرائيلية حي الرمال، بينما طال قصف آخر مدرسة تؤوي نازحين وسط القطاع، ما أوقع شهداء وجرحى. تأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية من تدهور الوضع الإنساني والسياسي.
3: في غزة قتلت إسرائيل أكثر من 1300 فلسطيني في غارات يومية رغم وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه قبل نحو عام، ولا تزال إسرائيل تقيد دخول المساعدات الإنسانية، وأنا أشعر بالصدمة إزاء المقترحات الإسرائيلية الرامية إلى الطرد القسري لجميع الفلسطينيين من قطاع غزة، وكذلك إزاء التدفق المستمر للخطاب اللا إنساني الصادر عن بعض كبار المسؤولين. وفي الضفة الغربية يتواصل ضم إسرائيل للأراضي دون عوائق رغم الحكم الواضح الصادر عن محكمة العدل الدولية، فماذا يتطلب الأمر أكثر من ذلك حتى تتحرك الدول لمنع ترسيخ الاحتلال في جميع الأراضي المخصصة للفلسطينيين بموجب القانون الدولي؟
2: الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي مالادينوف حذر من أن عدم إحراز تقدم في غزة وبالتوازي مع تصاعد العنف في الضفة الغربية يهددان بجعل حل الدولتين مستحيلاً. وتتواصل العمليات والاقتحامات الإسرائيلية في الضفة الغربية بالتزامن مع توسع الاستيطان وتصاعد اعتداءات المستوطنين، ما يزيد المخاوف من تكريس واقع ميداني يصعب إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. نسرين حامدي، تريتي عربي.
1: في حفل أقيم وسط قطاع غزة كرم أكثر من 300 طفل فلسطيني من حافظة القرآن الكريم، وفي أجواء مؤثرة احتفي بالأطفال الذين أتموا حفظ كتاب الله رغم ظروف الحرب الصعبة التي تمر بها غزة.
4: هذه هي غزة وهؤلاء أطفالها، وهنا يحتفى بهم لإتمامهم حفظ القرآن الكريم. أطفال يحاولون تجاوز ألم الفقد وذكريات الحرب بصبر

0: يعيشونه مع آيات كتاب الله.
1: رغم فقد الأبي وعائلتي ورغم فقدي لإحدى عشر شخصا من أهلي، ووقفت وتحديت كل الصعاب. لم يكن سهلا لي حفظ كتاب الله، كان هناك كثير من الصعوبات، بل تجاوزتها وزعمت أن أحفظ كتاب الله عن روح أبي والشهداء جميعا.
0: هذا المشهد المهيب لتكريم أكثر من 300 حافظ وحافظة أتموا حفظ القرآن الكريم في مدارس مؤسسة هدائي التركية المنتشرة في قطاع غزة، والتي تضم نحو 10,000 طالب وطالبة، وتسعى من خلال هذا المشروع للحفاظ على الهوية الإسلامية بعد أن دمرت حرب الإبادة الجماعية غالبية المساجد والمؤسسات التعليمية.
2: في ظل هذا العدوان الغاشم وهذه الإبادة الجماعية وهذه المجاعة والمجازر التي يرتكبها، بالتأكيد من أسمى سمات التربية أن نركز على الأخلاق ونزرع في أبنائنا وفي طلابنا حفظ القرآن الكريم، كونه النبراس والسراج الذي يؤدب هذه الأخلاق ويسمو بالإنسان.
0: فرحة هؤلاء الطلاب بإتمامهم حفظ كتاب الله لا تخلو من ذكريات الحرب التي عاشوها على مدار 3 سنوات.
3: أول الحرب أنا أصبت، استشهدت أختي، وأنا أصبت بحروق وكسورين، ورغم أني أنا أصريت أني أحفظ القرآن، فلما فتحت يدي أنا سجلت في القرآن وبدعم بابا إني كملت إني أحفظ القرآن والحمد لله حفظته.
4: الله أكبر ولله الحمد.
0: مشهد الفرح الذي ملأ قلوب المكرمين وعائلاتهم بإتمام حفظ القرآن الكريم كان طاغيا على شعور الخوف والقصف والجوع الذي زرعه عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
5: في قطاع محاصر ومكلوم وجريح تعمل أيدي الخير على أجيال المستقبل، واليوم ورغم كل الصعوبات يحتفى بنتاج هذا الخير بعشرات الفتية الفلسطينيين الذين يحفظون القرآن الكريم عن ظهر قلب. وائل الحلبي، تراتي عربي، دير البلح، وسط قطاع غزة.
6: مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية يسعى اليسار الإسرائيلي إلى استعادة حضوره في المشهد السياسي بعد سنوات من التراجع، ورغم توقع بعض استطلاعات الرأي حصول أحزاب اليسار على مزيد من المقاعد في الكنيست، تثار تساؤلات داخلية حول قدرتها على ترجمة هذا التقدم إلى نتائج في الانتخابات المقبلة.
7: من هنا يحاول يائير جولان زعيم حزب الديمقراطيين أن يمنح اليسار الإسرائيلي صوتاً أعلى في موسم انتخابي صاخب بالأحزاب والاستطلاعات والتنبؤات. لقاء انتخابي يخاطب جولان فيه جمهوراً يبحث عن بديل لحكومة نتنياهو.
8: نحن بحاجة إلى حل المشاكل التي أفرزتها الحكومة الإسرائيلية الحالية، لأننا إذا نظرنا بعمق إلى المستقبل فعلينا أن نرى القضية الفلسطينية باعتبارها جزءاً من المشهد المعقد في الشرق الأوسط، وحلها يجب أن يكون أولوية. علينا أن نحل المشكلة الأقرب إلينا حتى نكون أكثر قدرة على التعامل مع المشكلات الأبعد.
7: خلف منصة المؤتمر هناك حكاية أوسع لمعسكر كان يوماً في قلب صناعة القرار الإسرائيلي. محاولة العودة جاءت عبر توحيد حزبي العمل الوسطي وميرتس اليساري الصهيوني تحت اسم الديمقراطيين بقيادة جولان، خطوة تهدف إلى جمع أصوات شريحة تشرذمت قوتها السياسية، وتشير استطلاعات رأي حديثة إلى إمكانية حصول الحزب على نحو 10 إلى 11 مقعداً.
9: العمليات التي تجري الآن في إسرائيل والتي تعلمت أنها حدثت في أوروبا عام 1931 تثير في داخلي قلقا شديدا، وها نحن اليوم أمام الفاشية والعنصرية. في الماضي كان لدينا رئيس حكومة صنع السلام مع مصر التي كانت تمتلك أكبر جيش في الشرق الأوسط، وقد صمد هذا السلام حتى يومنا هذا، فلماذا لا نستطيع أن نفعل ذلك اليوم؟

0: تحولات عميقة، يحاول اليوم ترتيب صفوفه واستعادة حضوره في المشهد السياسي الإسرائيلي، فيما يراهن زعيمه على صناديق الاقتراع في ظل الغضب المتنامي في الشارع الإسرائيلي على أداء نتنياهو ووزراء حكومته. فمشتاو تراتي عربي، مدينة تل أبيب.
1: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على البلاد إلى 4381 قتيلا منذ 2 مارس الماضي، كما أدان وزير الخارجية اللبناني الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة وانتهاكاتها لأحكام القانون الدولي واحتلالها مساحات واسعة من الأراضي اللبنانية.
2: لبنان على صفيح ساخن فميدانيا تتجه الأوضاع جنوبا إلى مزيد من التصعيد مع تجدد الغارات الإسرائيلية وسقوط قتلى وجرحى ودمار واسع في البنى التحتية وسط إنذارات إخلاء متكررة للمدنيين، في تطور يثير تساؤلات بشأن مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار ومدى قدرته على الصمود. وبالتزامن تتزايد النقاشات عما نقلته هيئة البث الإسرائيلية عن كون جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتزم البدء بانسحاب تدريجي مما تسميه إسرائيل الحزام الأمنية في جنوب لبنان، وتنص الخطة على انسحاب القوات الإسرائيلية مما يسمى الخط الأصفر والتمركز في الخط الرمادي، في إشارة إلى انتقال محتمل من المنطقة التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي حاليا إلى نطاق أضيق. وبين الأصفر والرمادي يبدو المشهد أكثر تعقيدا، حيث تذهب بعض القراءات إلى اعتبار أن ما يطلق عليه الخط الرمادي لا يتعدى كونه اسما إسرائيليا لخطة عسكرية قيد البحث تقضي بتقليص الانتشار البري جنوبا دون إنهاء الاحتلال فيما يسوق سياسيا بوصفه انسحابا. وفي حال تحقق هذا الانسحاب إلى الخط الرمادي فإنه سيمثل تحولا في الاستراتيجية الإسرائيلية جنوب لبنان وفق محللين. أما سياسيا فقد أدان وزير الخارجية اللبناني الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على بلاده واعتبر أن المفاوضات هي السبيل الأجدى لوقفها وعلى وقع تسارع التطورات الميدانية، ومع اقتراب نهاية العام الموعد المرتقب لانسحاب قوة الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل، يرحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بمبادرة فرنسية إيطالية لتشكيل قوة أوروبية تملأ فراغ اليونيفيل بعد انسحابها المرتقب من جنوب البلاد، مضيفا أن الاعتداءات الإسرائيلية تستهدف مسار اتفاق الإطار وتقوض كل الجهود المبذولة لوقف التصعيد في الجنوب والمنطقة ككل. وهنا يبرز تساؤل عن قدرة أي انتشار أوروبي على الحد من التصعيد الإسرائيلي وضمان تنفيذ التفاهمات القائمة في ظل استمرار الخروقات. رحاب الحمروني، تيراتي عربي.
1: أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسكه بتجديد فترة عمل قوات اليونيفيل، مضيفاً أن بلاده تسعى بالتنسيق مع الرئيس الفرنسي إلى تسهيل عملية التجديد. ورحب عون بمبادرة فرنسية إيطالية لتشكيل قوة أوروبية تملأ الفراغ في حال انسحاب اليونيفيل نهاية العام الجاري، مشدداً في الوقت نفسه على أن الاعتداءات الإسرائيلية تستهدف مسار اتفاق الإطار وتقوض كل الجهود المبذولة لوقف التصعيد. كما أشار عون إلى أنه سيزور باريس الأسبوع المقبل للمشاركة في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم لبنان. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن سماح إيران لمفتشي الوكالة بالوصول إلى منشآتها النووية الرئيسية سينعكس بشكل إيجابي عليها. في المقابل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران سترد بالمثل إذا تبنت الوكالة قرارا ضدها.
3: ضغوط غربية متزايدة على إيران بشأن برنامجها النووي مع تحرك الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا لاستصدار قرار من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد طهران. المساعي الغربية تأتي على خلفية تعثر عمليات التفتيش والتحقق من المنشآت والمواد النووية الإيرانية، خصوصا المواقع التي تعرضت لهجمات عسكرية، ومنذ ذلك الحين لم يتمكن مفتشو

0: وكالة من العودة إلى المنشآت المستهدفة أو التحقق من وضع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. طهران من جانبها هددت بالرد إذا أقر مجلس محافظي الوكالة قرارا ضدها. ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تحرك الدول الغربية بأنه غير منطقي.
1: إيران دار قبول هر إقدام نسنجيدي.
2: موقف الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة غير منطقي للغاية، فمن جهة الولايات المتحدة والنظام الصهيوني هما مرتكبا هذه الجريمة والمتسببان في هذا الوضع، والسبب في عدم تمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى المواقع والمنشآت النووية الإيرانية هو الجريمة التي ارتكبتها الولايات المتحدة والنظام الصهيوني من خلال مهاجمة منشآتنا النووية.
0: في المقابل حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي من أن الوكالة لم تتلقى خلال الفترة الأخيرة معلومات من إيران بشأن وضع موادها ومنشآتها النووية المعلنة، ولم تتمكن من إجراء عمليات تحقق ميدانية فيها.
3: الوكالة فقدت منذ أكثر من عام القدرة على متابعة مخزونات اليورانيوم الإيرانية بما فيها اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%. إن غياب المعلومات وتعذر الوصول إلى المنشآت يثيران قلقاً خطيراً بشأن مخاطر الانتشار النووي.
0: وفي وقت سابق كشف دبلوماسيون أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تسعى إلى استصدار هذا القرار الذي قد يمهد لإحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي في خطوة ستكون الأولى من نوعها منذ نحو 20 عاماً. راما مطلو، ترتي عربي.
4: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن فاتورة الحرب التي بدأت بتدبير واستفزازات إسرائيل يدفعها الجميع وليس الشعب الإيراني ودول الخليج وحدهم، مشيرا إلى أن إسرائيل أفشلت اتفاق إسلام أباد الذي أتاح للمنطقة فرصة لالتقاط الأنفاس. كما أكد أردوغان أن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام خطوات عدائية تهدف إلى تطويقها.
5: فاتورة الحرب التي بدأت بتدبير واستفزازات إسرائيل لا يدفعها الشعب الإيراني وحده ولا دول الخليج الشقيقة فحسب، بل يدفعها الجميع سواء كانوا معنيين بها أم لا. وإسرائيل بأكاذيبها وأعمالها التخريبية هي أيضاً من أفشل اتفاق إسلام أباد الذي أتاح لمنطقتنا بأسرها فرصة لالتقاط الأنفاس. وما لم تتغير هذه العقلية المتطرفة التي ترى حتى أدنى احتمال للسلام تهديداً لها فلن تهدأ عاصفة الأزمات في منطقتنا. لن نقف مكتوفي الأيدي أمام خطوات عدائية تهدف إلى تطويق تركيا. نريد أن نواصل مسيرتنا كدولة مستقلة ومزدهرة في هذه الجغرافيا الصعبة التي نعيش فيها، ولن نسمح أبدا بأي محاولة لعرقلة ذلك.
4: قال الكرملين إنه لا يستبعد استئناف المحادثات مع كييف برعاية واشنطن بهدف إيجاد مخرج للحرب في أوكرانيا. وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الحديث عن مكان محدد أو مواعيد للمحادثات لا يزال سابقاً لأوانه. حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جميع الأطراف على مواصلة المسار الدبلوماسي عقب محادثات مع المبعوثين الأمريكيين في كييف وموسكو. وقال زيلينسكي في منشور على منصة إكس إن الشركاء يعرفون ما يمكن أن يؤتي ثماره وما يجب تحقيقه قبل حلول الشتاء، وأضاف أن كييف تنسق خطواتها المقبلة وتستعد لعقد اجتماعات وإجراء محادثات جديدة. ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت منشأة وزورقا أوكرانيا في مقاطعة أوديسا والبحر الأسود، فيما أكدت السلطات الروسية مقتل شخصين على الأقل وإصابة 7 آخرين جراء هجوم أوكراني على منطقة بيرم شبه جزيرة القرم أو في شبه جزيرة القرم.
6: تتسارع وتيرة الحرب الروسية الأوكرانية فيسقط الضحايا وتتناوع الأهداف والوسائل المستخدمة بها دون أن تلوح في الأفق بوادر حل للحرب. هجمات روسية مكثفة شهدتها عدة مناطق أوكرانية خلفت قتلى ومصابين ودمارا هائلا وفق ما تؤكد وسائل إعلام ومسؤولون.

0: أوكرانيون. مصادر أوكرانية أكدت أن القوات الروسية شنت أكثر من 20 هجوما على بلدات وقرى أوكرانية استخدمت خلالها المسيرات والقصف المدفعي. مدينة دنيبرو جنوب شرق أوكرانيا تعرضت لهجوم روسي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين. وقالت الإدارة العسكرية في زابوروجيا إن حريقا اندلع في مركز تجاري جراء هجوم روسي بطائرة مسيرة فيما استهدفت القوات الروسية بنى تحتية مدنية في مدينة سومي، وتسبب الهجوم في اندلاع حريق كبير. وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن قواتها استهدفت منشأة يستخدمها الجيش الأوكراني في ميناء إسماعيل في مقاطعة أوديسا، وقصفت زورقا للبحرية الأوكرانية في البحر الأسود. في المقابل أعلنت أوكرانيا إطلاق مسيرات تجاه العمق الروسي، حيث قالت وزارة الدفاع الروسية أنها اعترضت ودمرت أكثر من 300 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم ومياه بحر آزوف والأسود، فيما سقط قتلى ومصابين جراء الهجمات في منطقتي بيرم وشبه جزيرة القرم.
1: أثارت جنازة قائد قوات صرب البوسنة السابق راتكو ميلاديتش الذي توفي في لاهاي وهو يقضي حكما بالسجن المؤبد لإدانته بجرائم حرب وإبادة جماعية غضبا واستياء في سراييفو، على خلفية مظاهر التكريم والتمجيد التي رافقت تشييعه في بلغراد، وأعادت إلى الواجهة جراح حرب البوسنة وذكريات ضحاياها.
2: أسدل الستار في بلغراد على حياة الجنرال راتكو ميلاديتش قائد قوات صرب البوسنة خلال حرب تسعينيات القرن الماضي، وسط مظاهر تكريم وتمجيد لمجرم حرب أثارت انتقادات واسعة في خطوة اعتبرت تحديا للعدالة الدولية ورفضا لانتقادات المجتمع الدولي، فيما تواصل صربيا إظهار تكريمها لشخص أدين بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية معيدة إلى الواجهة إرث حرب البوسنة.
3: مراسم التشييع الرسمية التي أقيمت لمجرم الحرب راتكو ميلاديتش في بلغراد هي بمثابة تأكيد من صربيا على أنها كانت طرفا رئيسيا في جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت في البوسنة والهرسك.
2: ميلاديتش الذي توفي في لاهاي عن عمر 84 عاما كان يقضي حكما بالسجن المؤبد بعد إدانته من قبل محكمة جرائم الحرب الدولية في لاهاي بارتكاب الإبادة الجماعية بحق المسلمين البوسنيين وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على رأسها إبادة سربرينتسا وحصار سراييفو. وفي سراييفو حيث لا تزال آثار الحصار وذكريات الضحايا حاضرة، أعادت جنازة ميلاديتش إلى الواجهة مشاعر الغضب والاستياء، خصوصا مع مظاهر التكريم التي رافقت تشييعه في بلغراد.
4: هذه فضيحة لصربيا، فبعد 30 عاما لا تريد أن تدرك حقيقة أقر بها العالم ومحكمة لاهاي لجرائم الحرب أن ميلاديتش مجرم حرب.
5: لقد شارك عدد من المسؤولين في صربيا بمراسم التشييع، كما شارك أشخاص يشغلون مناصب مختلفة. هذا أمر مزعج ولا أخلاقي، وفيه تكريم لمجرم حرب.
2: في سراييفو لا تقاس نهاية الحرب بانتهاء المعارك، بل بقدرة الضحايا على حماية الحقيقة والذاكرة من النسيان وتزييف التاريخ. رحل راتكو ميلاديتش لكن ذاكرة سراييفو لم ترحل معه، فجرائم الحرب التي أدين بها ستبقى جزءا من تاريخ البوسنة وذاكرة ضحاياه. حماد عفاني، تريتي عربي، سراييفو.
1: نذكر الآن بعناوين النشرة. قوات الحكومة اليمنية تعلن السيطرة على مواقع جديدة غرب تعز وتدمير غرفة قيادة للحوثيين بجبهة مريز بالضالع وسط احتدام المعارك. الشيباني يعلن أن سوريا منخرطة في مفاوضات بوساطة أمريكية بهدف إنهاء الاعتداءات الإسرائيلية والعودة الكاملة لالتزامات اتفاق فض الاشتباك. روسي يدعو إيران إلى السماح بالوصول إلى منشآتها النووية، وطهران تتوعد بالرد على أي قرار غربي تتبناه الوكالة ضدها. النشرة انتهت، تحية لكم وإلى اللقاء.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

0: تبدو الجغرافيا أحياناً عاجزة عن ملاحقة التاريخ، فبين ليلة وضحاها تعاد صياغة الحدود ليصبح عالمنا اليوم غير الذي كنا نعرفه بالأمس. أهلاً بكم في تفاعل، ونبدأ جولتنا في أبرز ما شغل المنصات. قرار أممي ينصف إفريقيا ويصحح جغرافيا العالم. بعد التنمر على صورته، السوريون ينتفضون للشاب وسيم. حفل زفاف في ساحة مسجد يثير غضب المصريين. هل تذكرون خرائط الجغرافيا التي اعتدتم عليها في الفصول الدراسية؟ يبدو أنكم لن تروها مرة أخرى، فالتاريخ قرر أن يغيرها ويعيد رسم خريطة العالم من جديد، إذ ظل العالم ينظر إلى نفسه طوال 5 قرون من خلال عدسة يملكها البعض وتصب في مصلحتهم أيضا. فمثلا في الخريطة المستخدمة حاليا نرى جرينلاند الجليدية تبدو عملاقة هنا في الأعلى وتوازي مساحة القارة الإفريقية الخضراء هنا، لكن الحقيقة هي أن إفريقيا تكبر جرينلاند 14 مرة. كذبة جغرافية تقترب اليوم من نهايتها مع تحرك أممي غير مسبوق لإعادة رسم العالم كما هو في الواقع، لا كما أراده بحارة القرن 16. فقد صوتت دول العالم باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية على قرار تصحيح خريطة العالم وإنهاء الهيمنة المطلقة لما يعرف بإسقاط ميركاتو. عالم الخرائط جيراردوس ميركاتو صمم هذه الخريطة قبل أكثر من 4 قرون لتسهيل الملاحة البحرية، فالخريطة تحافظ على الزوايا المستقيمة لبوصلة السفن، لكنها تشوه أحجام اليابسة والمعادلة بسيطة. كلما ابتعدنا عن خط الاستواء تتضخم الدول بشكل وهمي ومبالغ فيه، لتظهر دول الشمال الأوروبي وأمريكا الشمالية بحجم كبير مقارنة بدول الجنوب التي تبدو قزمة وصغيرة رغم مساحتها الشاسعة التي تبتلع قارات بأكملها.
1: كذبوا علينا، خريطة العالم التي حفظناها في المدرسة ليست العالم كما هو فعلاً. أفريقيا تبدو أصغر بكثير من حجمها الحقيقي، وغرينلاند تبدو عملاقة، مع أن أفريقيا أكبر من غرينلاند.

0: النحو 14 مرة. والمفاجأة بعد أكثر من 4 قرون على استخدام هذه الخريطة، الأمم المتحدة تحركت الآن لتغييرها. 164 دولة قالت نعم، 6 دول امتنعت عن التصويت، والولايات المتحدة وحدها قالت لا. Fully reject this text. القصة بدأت عام 1569 عندما ابتكر رسام الخرائط ميركاتور خريطته الشهيرة. فالخريطة صممت أساساً للملاحة البحرية، وكانت ميزتها الأساسية أنها تحافظ على الاتجاهات بطريقة مفيدة للبحارة. لكن الحفاظ على الاتجاهات كان له ثمن، تشويه أحجام الأراضي. فكلما اقتربنا من القطبين بدت المناطق أكبر بكثير من مساحتها الحقيقية. المشكلة أن خريطة صممت للبحارة في القرن 16 لم تبقى على متن السفن، دخلت المدارس والكتب ووسائل الإعلام، وأصبحت لعقود طويلة واحدة من أشهر الصور التي نرى العالم من خلالها. من هنا بدأ السؤال، هل الخريطة مجرد أداة جغرافية؟ أم أنها تؤثر أيضاً في الطريقة التي ندرك بها العالم؟ الاتحاد الإفريقي وحملة كوركت ذا ماب يقولون إن تشويه أحجام القارات لا يتعلق بالجغرافيا وحدها، بل يمكن أن يؤثر أيضاً في إدراكنا لمكانة المناطق والشعوب على الخريطة.
1: الرفض الأمريكي اليتيم خلال التصويت الأممي لاقى أيضاً ردود فعل واسعة، نشاهد.
2: Don't you love how this administration renamed bodies of water to be Lake America, the Gulf of America, but they were so quick to vote no to recognize the true size of Africa on the map?

0: say a fair word begins with a fair map. It's clear.
1: Resolutions like this one and the ideological agenda they promote are barnacles on our work here.
2: Africa is 11.7 million square miles, which means that for years we were taught a lie.
3: Wow, some big news right now. The map of the world that you grew up with is officially being replaced because of a massive distortion that you probably never noticed. So black folks everywhere, we have something to celebrate.
4: تصحيح الخرائط اصطدم برفض شركات التقنية كجوجل وأبل لاعتمادها إسقاط ميركاتو كضرورة برمجية تحفظ استقامة الشوارع وتمنع تشوه الملاحة عند التكبير، بينما لجأت جوجل لحل هجين يحول الخريطة لكرة ثلاثية الأبعاد عند التصغير لتفادي تشوه المساحات. على منصات التواصل الاجتماعي، كيف تفاعل الرواد مع هذا القرار الأممي عن رسم الخريطة، خريطة العالم من جديد؟ نبدأ هنا من أول تعليق لعادل يقول فيه: أستغرب من الناس اللي كانوا مصدقين حجم الدول والقارات في الخريطة القديمة، أصلا واضحة أن الأحجام ما كانت طبيعية. هنا كارتر يقول: لا توجد خريطة تحفظ الحجم والشكل معا بحكم التعريف الرياضي، فجميع الخرائط تتطلب تقديم تنازلات، بما أننا نتحدث عن إسقاط كرة أرضية على سطح ثنائي الأبعاد. أما ميجا فيقول: في الواقع لم تكن خريطة خاطئة، بل صممت خصيصا للبحارة، رغم أن الهند بدت فيها أيضا أصغر حجما مقارنة بجرينلاند. أنا سعيد لأنه تم تصحيحها الآن. جاكوب وهو قبل الأخير: لست متأكدا تماما من موقفي تجاه الأمر، أتفق أن الخريطة القديمة كانت غير منطقية في بعض الحالات مثل روسيا وإفريقيا، ولكن بات من شبه المستحيل الآن رؤية المضايق البحرية. أخيرا راشيل: هل يحاولون إخفاء جرينلاند على الخريطة الجديدة حتى لا يتمكن ترامب من العثور عليها؟ تبدو ساخرة طبعا. صورة تذكارية عفوية لشاب سوري التقطت أمام نصب السيف الدمشقي في ساحة الأمويين أشعلت منصات التواصل الاجتماعي

في سوريا. وهذا هو بطل القصة، الشاب السوري وسيم الحمام، مزارع زار دمشق بقصد العلاج قادما من مدينته رأس العين في محافظة الحسكة. التقط هذه الصور بفرح وعفوية، لكن سرعان ما تحولت سعادته بالصورة إلى موجة تنمر وسخرية قاسية من بعض الحسابات على منصات التواصل بسبب مظهره وملابسه الشعبية البسيطة. التنمر سرعان ما قوبل بموجة واسعة من الاستنكار، وانتشرت منشورات داعمة لوسيم وحملات تضامن عديدة معه، لكن أكثرها لفتا للانتباه كان ما قامت به المؤسسة العربية للإعلان، إذ رفعت صورة وسيم كما تشاهدون على لوحة إعلانية ضخمة في نفس المكان الذي التقط فيه صورته الأولى بساحة الأمويين، وكتب أو كتبت عليها عبارة ابن الحسكة نورت الشام.

0: مش شام نورت
1: لم تتوقف موجة التضامن عند صورته، فقد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لناشطين سوريين يرتدون الدشداشة أو الجلابية، محولين ما استخدم للسخرية من وسيم إلى تعبير عن التضامن معه والاعتزاز بالزي الشعبي التقليدي. وانتقل التفاعل سريعا إلى المبادرات الإنسانية، إذ أعلنت عائلة الخياط عن مبادرة للتكفل بعلاجه ومتابعة وضعه الصحي. هذه هي لحظة إعلان التكفل بعلاجه وكيف استقبلوه لاحقاً.

0: الحمد على سلامته لنسيم، استقبلناه الحمد لله بعد انتظار طويل لبين ما وصل من الحسكه لهون، فرحانين فيه كثير ان شاء الله انه بنقدر نقدم له اكبر كميه ممكنه من المساعدات بعد وصوله. طبعا باعتبار ابني احمد الله يرضى عليه، انا اسمي محمد رضوان الخياط ابوه لاحمد، باعتبار كمان ابني متولي بهالموضوع هذا كاملا، فان شاء الله ما بنقصر ابدا معه. نسيم ان شاء الله مرتاح مبسوط؟
1: مرتاح مبسوط
0: الحمد لله. الحمد لله مرتاح تمام. استقبال كان ظريف، وكان نحن هلا بدنا نكمل مشوار نحن وياك على المعالجه ان شاء الله. على الدكتور شو بيوصف؟ ما انت ما عندك تقارير ابدا سابقا؟ عندك ما في تقارير نهائيا؟ ان شاء الله لك عم نشوف هلا شو بيعطينا الدكتور، يعني ملاحظات توجيهات، فحتكون انت ضمن التوجيهات.
2: أما التضامن الرسمي مع وسيم فلم يغب، إذ تلقى الشاب اتصالا هاتفيا حمل كلمات طيبة وداعمة من مستشار الرئيس السوري لشؤون القبائل جهاد عيسى الشيخ، مؤكدا له مكانته وقيمته بين أهله في جميع المحافظات السورية. نشاهد هنا.
3: شلونك؟ طمنا عن صحتك. الحمد لله ان شاء الله دوم تضل بخير. وين انت؟ وين بالحسكة ولا بالشام؟ بالحسكة؟ اذا بالشام خلينا اشوفك ان شاء الله. الله يطول بعمرك. ايش يلزمك؟ يلزمك شيء؟ الله يكرمك. والله زعلنا على هذا الامر اللي صار سبحان الله، فاردت انه اتواصل معاه يعني هيك نطيب خاطر. الله يكرمكم ويحفظكم.
2: اما في مسقط راسه فاستقبله مدير منطقه راس العين عبد الله الجشعم وقائد الامن الداخلي محمود الصالح، وجرى تكريم الشاب بعد انتشار قصته التي بدأت بتعليقات ساخرة على صورة عابرة، لكنها انتهت بحملة تضامن واسعة دعت إلى نبذ السخرية الطبقية والمناطقية وترسيخ قيم المحبة.
4: يعني نحن كثير تضامننا معه حتى بالبيت، يعني كثير يعني حسينا انه في لسه الناس بدها شوية توعية، بدها
5: التنمر فعل شنيع يعني مقرف، يعني تتنمر على شخص بسيط يعني، وبعدين عرفنا انه زلمه من ذوي الاعاقه وذوي الاحتياجات الخاصه، شاب بسيط جاي يعني بدون اي تكلف، بدون جاي يتصور صوره عاديه بسيطه.
6: بيكبر القلب يعني، هاي اول شيء. الحمد لله رب العالمين بعد 14 سنه من تهجير ومن قتل ومن دمار، انك تشوف هاي الغيره واللحمه والاشخاص اللي قاعدوا صاروا ينظروا على طريقه لبسه ولا على طريقه وقفته ولا المكان اللي تصور فيه. فحب قلنا انه هذا بلده اولا واخيرا، هاي سوريا لكل السوريين بكل اطيافها وبكل مجتمعاتها، هو حر يتصور بالطريقه اللي بتناسبه والمكان.
2: هذا كان راي السوريين في الشارع، اما على منصات التواصل الاجتماعي فكيف تفاعلوا مع قصه الشاب وسيم؟ نبدا من عندما كتبه هنا زياد الصوفي، يقول من الحسكة الى دمشق اقول لهؤلاء الذين ساخروا منه انتم رايتم حذاءه، اما دمشق فرأت ابنها، ولهذا لم تقل له العاصمة ماذا تملك، بل قالت له ابن الحسكة نورة الشام. محمد يقول لو كانت هذه القصة في زمن النظام البائد ماذا كان سيحدث؟ كانوا سيأخذون وسيم إلى فرع أمني لأنه يسيء للمظهر الحضاري للعاصمة، وكانوا سيهينونه ويلحقون أو يحلقون شعره ويصورونه مذلولا. أخيرا خالد الخلف يقول لسوريا تنوعها الجميل في اللباس واللهجات والعادات والتقاليد، ومن المؤسف أن يتحول هذا التنوع في بعض الأحيان إلى مادة للسخرية. عودتنا منصات التواصل الاجتماعي على كل غريب، ففيما يخص الأعراس وحفلات الزواج الفضاء واسع وباب المنافسة مفتوح. قد تجد أحدهم اختار إقامة حفل زفافه فوق أعلى قمة جبلية في العالم، ومنهم من يبحث عن البساطة وسط حقل ريفي هادئ على عربة خشبية يجرها حمار. ولا عجب أن تجد من قرر أن يقيم حفل زفافه في حديقة حيوان بجوار جبلاية القرود. لكن المفارقة الحقيقية تبدأ حين يتقاطع هذا الشغف بالتميز أو ربما البحث عن الترند مع هيبة المقدسات والأماكن الدينية، وهذا هو جوهر قصتنا المثيرة خلال الساعات الماضية في مصر، إثر تداول صور ومقاطع لحفل زفاف أقيم في الساحة الخارجية لمسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة. المقاطع المتداولة أظهرت العروسين والمدعوين في الحفل وهم يحتفلون ويرقصون على أنغام الموسيقى داخل الساحة الخارجية للمسجد، إلى جانب وجود عازفة على آلة الكمان أمام مجسم ضخم صمم على هيئة مصحف كتبت عليه آيات من سورة الروم. كما تداول المتابعون بطاقات دعوة للحفل صممت على شكل المصحف الشريف. هذا هو المقطع المتداول، نشاهد.

هذه المشاهد أثارت حفيظة قطاع واسع من المصريين الذين رأوا فيها استهانة بحرمة بيوت الله وتجاوزا لآداب التعامل مع القرآن الكريم، بينما انتقد مدونون ودعاة غياب الرقابة على الساحات الدينية مبينين أن الفرح محمود شرعا ولكن ليس بالعسف الذي يخل بوقار وهيبة دور العبادة، غير أن مكان الموسيقى والرقص هو القاعات المخصصة لها بالتأكيد وليس أروقة البيوت التي أذن لها أن ترفع ويذكر فيها اسم الله. بينما رأى آخرون أن المساجد عبر التاريخ كانت رمزا للهيبة والسكينة والوقار ودخولها يتطلب الخشوع لا المظاهر الاحتفالية التي تقلل من هيبة المكان. نشير مشاهدينا إلى أن

0: أنا لم نجد ردا أو تعليقا لوزارة الأوقاف أو الجهة المسؤولة عن المسجد على هذا الموضوع إلى وقت تسجيل هذه الحلقة، لكننا وجدنا بالتأكيد تعليقات كثيرة على منصات التواصل الاجتماعي مع حفل الزفاف هذا، بين منتقد وبين من يراه فرحة عفوية لا تستحق كل هذه الضجة. الآن نبدأ بقراءة بعض التعليقات على منصات التواصل. نبدأ من عندما كتبته شهناز طاهر، تقول: غريب ومؤسف اللي حصل في كتب الكتاب بمسجد الفتاح العليم، كل هذا لا يليق بجلال وقدسية المسجد، أين احترام المقدسات واحترام كتاب الله؟ ميرو يقول: أنا مش شايف أي انتهاك لحرمة المسجد، ما هو في ناس كتير بتكتب كتابها في المساجد وبيعملوا زفة في ساحة المسجد ودول في الساحة، فين بقى انتهاك حرمة المساجد هنا؟ بيسأل. جابر يقول: هو إيه اللي جرى في الدنيا؟ مش كده يا جماعة، المساجد ودور العبادة لها حرمتها، الجامعات لها حرمتها، ساحات القضاء لها حرمتها. أشرف يقول: المنظر جميل والمكان جميل والفرح جميل، لكن لكل مكان حرمته وقدسيته، والمساجد لها احترام خاص. ربنا يوفق الجميع للخير ويحفظ بيوت الله من كل سوء. جميل أشرف. أخيرا شادي دادي يقول: السؤال البسيط جدا، فين شيخ الجامع ده اللي مفروض بيكون متواجد كل صلاة، وفين المسؤولين عن الجامع يقولوا لهم كده غلط أو كده ممنوع؟ شيع الفلسطينيون في قطاع غزة جثامين 100 شهيد بينهم 70 طفلا عقب انتشالهم من قبل طواقم الدفاع المدني من تحت ركام المنازل التي دمرها القصف الإسرائيلي. في هذه القصة يروي اللبناني حسين عبد الله عياش فصول معاناته داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي بعدما ظنت عائلته أنه فارق الحياة، مؤكدا أنه اقتيد مكبلا ومعصوب العينين ومجردا من اسمه ليتحول إلى مجرد رقم طوال فترة احتجازه.
1: كنت بقرية النبطية وانتقلت منا على كفر تبنيت، وهنيك تم أسري بطريق فاضي ما فيها حدا، مثل ما سبق وحكينا يعني تم إطلاق النار، وشفت القوات الدولة الإسرائيلية تقدمت وأجبرتني إنه أنزل، أعطوني تعليمات أنزل من السيارة والتزمت فيها وأخذوني طمشوني. البداية بتفوت بيسألوك شو اسمك شو تفاصيلك، بيعطوك رقم بتحطه بإيدك، هو بصير اسمك، بطل إلك اسم، بصير أنت عندك رقم، بياخدوا الأشياء المدنية منك، بيعطوك إن تياب هيدول لبسهم، هيدول بصيروا تيابك، بحطوك بغرفة إفرادية لعدة أيام، 7 أيام 8 أيام 30 35 على حسب، ومن بعدها بينقلوك على السجن على غرفة عادية، في أماكن بقولها قفص يعني تقعد فيها.
0: في تجربة هي الأولى من نوعها على متن سفينة حربية، أطباء أتراك يجرون عملية جراحية روبوتية تجريبية عن بعد على متن حاملة المسيرات المحلية تاجاجا أنادولو عبر تقنية الجيل الخامس.
2: تاجاجا أنادولو روبوتك جراحية كبيرة حاضر.

0: في لفتة إنسانية تعكس تعاطفه مع الفلسطينيين، سائق سيارة أجرة تركي في اسطنبول يرفض تقاضي الأجرة من راكبتين فلسطينيتين، مؤكدا أنه يعتبرهما بمنزلة أخواته.
1: Maksat şu, Türk bir taksici Filistin'den gelen misafirlerden para almadı. Because brother country, you my sister, you my sister. Okay.
0: وفي قصتنا الأخيرة مفاجأة مؤثرة في أحد مستشفيات أنقرة، فتاة تركية توثق لحظة إخبار والدها الطبيب بإتمامها حفظ القرآن الكريم أثناء وجوده في عمله.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. مين بيطلع فيي؟

قوات الحكومة اليمنية تعلن السيطرة على مواقع جديدة غرب تعز وتدمير غرفة قيادة للحوثيين بجبهة مريس بالضالع وسط احتدام المعارك. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا: الشيباني يعلن أن سوريا منخرطة في مفاوضات بوساطة أمريكية بهدف إنهاء الاعتداءات الإسرائيلية والعودة الكاملة لالتزامات اتفاق فض الاشتباك. جروسي يدعو إيران إلى السماح بالوصول إلى منشآتها النووية، وطهران تتوعد بالرد على أي قرار غربي تتبناه الوكالة ضدها.

0: أفادت وسائل إعلام يمنية أن القوات الحكومية تقدمت باتجاه عمق محافظة الجوف وتتجه نحو منطقة الحزم. يأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري متزامن في عدة جبهات يمنية مع هجمات وغارات للقوات الحكومية على مواقع الحوثيين في تعز ومأرب والجوف والبيضاء والضالع.
1: في اليمن تتسع رقعة العمليات العسكرية على عدة محاور، ففي البرح والكدحة ومقبلة غربي تعز واصلت القوات الحكومية هجماتها من عدة محاور مع إعلان استعادة مواقع جديدة في الكدحة، فيما تشهد جبهات تعز اشتباكات عنيفة وقصفا مدفعيا استهدف مواقع وتجمعات للحوثيين في حذران والربيع والشيخ سعيد.
2: اليوم القوات المسلحة اليمنية تقوم بالرد على هذه الاعتداءات وتسعى للتصعيد التدريجي نظرا لما تقوم به الميليشيات من تصعيد مستمر. فعندما تستخدم الصواريخ البالستية والطيران المسير على أحياء مدنية وعلى بنى تحتية مدنية بامتياز مثل الجامعات أو المستشفيات، فهذا يعني أن هذه الميليشيات وصلت إلى حد الهستيريا وإلى درجة ألا عودة ولا يمكن أن تعود. اليوم هي تخاصم الشعب اليمني كامل، اليوم هي تحاول عشرة الحياة المدنية والدفع بها إلى أتون حرب لا ناقص اليمني فيها ولا جمل.
1: وفي المحاور الأخرى شرق صنعاء، نفذ الطيران الحربي للحكومة الشرعية في البيضاء 13 غارة استهدفت مواقع وتجمعات وآليات حوثية في الشرية وذي ناعم والبيضاء والسوادية، بينها منصة لإطلاق الصواريخ. وفي مأرب استهدفت الغارات تجمعات وثكنات حوثية في الجبهات الجنوبية والغربية ومواقع في اللبنات والعلم ومحيط مركز المحافظة في الجوف. أما في الضالع فاستهدفت الغارات مواقع الحوثيين في مريس وجبل ناصا جنوب دمت وسط تصاعد ألسنة اللهب من المواقع المستهدفة. وتأتي هذه التطورات بعد اشتباكات عنيفة على عدة جبهات أسفرت وفق الحصيلة الميدانية المتداولة عن مقتل أكثر من 180 من عناصر جماعة الحوثي مقابل أكثر من 60 قتيلا من قوات الجيش اليمني، إضافة إلى عشرات الجرحى والخسائر في الآليات والمواقع العسكرية.
3: ومع امتداد العمليات العسكرية من الساحل وتعز إلى مأرب والجوف والبيضاء والضالع، تتجه خريطة المواجهات إلى مرحلة أكثر اتساعاً. جبهات تشتعل ومواقع تتبدل وخسائر تتصاعد، فيما يبقى المشهد مفتوحاً على تطورات ميدانية جديدة. خليل المليكي، تيرة عربي، من محافظة مأرب شرقي اليمن.
0: دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس جريندبرغ أطراف الصراع إلى وقف أشكال القتال وضبط النفس محذرا من اتساع الصراع. أوضح جريندبرغ أن الهجمات التي نفذها الحوثيون على عدة جبهات خلال الفترة الأخيرة أدت إلى تصاعد حدة المواجهات، مشيرا إلى أن التقارير بشأن مقتل وإصابة مدنيين ونزوح عائلات وتضرر البنية التحتية المدنية تثير

0: علقا بالغا. قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن سوريا تنخرط في مفاوضات بوساطة أمريكية تهدف إلى إنهاء الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب إلى خطوط ما قبل 8 ديسمبر 2024. وأضاف الشيباني خلال مشاركته في أعمال الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية تمسك دمشق بخيار الحل الدبلوماسي لإنهاء الاعتداءات والاعتقالات والتوغلات الإسرائيلية، مشددا على أن حصر السلاح حق سيادي مطلق بيد الدولة، معلنا دمج الفصائل المسلحة وإعادة بناء الجيش على هذا الأساس ومواصلة تنفيذ خريطة الطريق الثلاثية في محافظة السويداء. استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون إثر غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة، وأكدت مصادر طبية استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين باستهداف طيران الاحتلال دراجة نارية شمالية مدينة خان يونس جنوبي القطاع، كما أكدت استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بغارة إسرائيلية استهدفت حي الرمال غربي المدينة، وأفادت باستشهاد طفل وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين. حذر الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف من أن استمرار الحرب في القطاع والعنف بالضفة الغربية يجعل حل الدولتين مستحيلا، وأشار ميلادينوف إلى أن غياب مسار موثوق به للحل السياسي مرتبط أيضا بسيطرة الجيش الإسرائيلي على أكثر من نصف غزة مقابل سيطرة حماس على الجزء المتبقي وفق تعبيره. قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن إسرائيل قتلت أكثر من 1300 فلسطيني في غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، مشيرا إلى استمرار تقييد دخول المساعدات الإنسانية. وأضاف تورك أن إسرائيل تواصل ضم الأراضي في الضفة الغربية، محذرا من المقترحات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
1: التصعيد الإسرائيلي مستمر في غزة كما في الضفة الغربية وسط تحذيرات دولية من أن استمرار العمليات العسكرية وتزايد العنف والانتهاكات الإسرائيلية يقوض فرص التوصل إلى تسوية للنزاع في غزة. أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين جراء غارات وقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من القطاع، فيما أصيب صيادون بنيران إسرائيلية قبالة ساحل غزة. وفي مدينة غزة استهدفت غارة إسرائيلية حي الرمال، بينما طال قصف آخر مدرسة تؤوي نازحين وسط القطاع ما أوقع شهداء وجرحى. تأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية من تدهور الوضع الإنساني والسياسي.
2: في غزة قتلت إسرائيل أكثر من 1300 فلسطيني في غارات يومية رغم وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه قبل نحو عام، ولا تزال إسرائيل تقيد دخول المساعدات الإنسانية، وأنا أشعر بالصدمة إزاء المقترحات الإسرائيلية الرامية إلى الطرد القسري لجميع الفلسطينيين من قطاع غزة، وكذلك إزاء التدفق المستمر للخطاب اللا إنساني الصادر عن بعض كبار المسؤولين. وفي الضفة الغربية يتواصل ضم إسرائيل للأراضي دون عوائق رغم الحكم الواضح الصادر عن محكمة العدل الدولية، فماذا يتطلب الأمر أكثر من ذلك حتى تتحرك الدول لمنع ترسيخ الاحتلال في جميع الأراضي المخصصة للفلسطينيين بموجب القانون الدولي؟
1: الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي مالادينوف حذر من أن عدم إحراز تقدم في غزة وبالتوازي مع تصاعد العنف في الضفة الغربية يهددان بجعل حل الدولتين مستحيلاً. وتتواصل العمليات والاقتحامات الإسرائيلية في الضفة الغربية بالتزامن مع توسع الاستيطان وتصاعد اعتداءات المستوطنين، ما يزيد المخاوف من تكريس واقع ميداني يصعب إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. نسرين حامدي، تريتي عربي.
0: في في حفل أقيم وسط قطاع غزة كرم أكثر من 300

0: طفل فلسطيني من حفظة القرآن الكريم، وفي أجواء مؤثرة احتفي بالأطفال الذين أتموا حفظ كتاب الله رغم ظروف الحرب الصعبة التي تمر بها غزة.
1: هذه هي غزة وهؤلاء أطفالها، وهنا يحتفى بهم لإتمامهم حفظ القرآن الكريم. أطفال يحاولون تجاوز ألم الفقد وذكريات الحرب بصبر يعيشونه مع آيات كتاب الله.
2: رغم فقد الأبي وعائلتي، ورغم فقدي لإحدى عشر شخصا من أهلي، ووقفت وتحديت كل الصعاب. لم يكن سهلا لي حفظ كتاب الله، كان هناك كثير من الصعوبات، بل تجاوزتها وزعمت أن أحفظ كتاب الله عن روح أبي والشهداء جميعا.
1: هذا المشهد المهيب لتكريم أكثر من 300 حافظ وحافظة أتموا حفظ القرآن الكريم في مدارس مؤسسة هدائي التركية المنتشرة في قطاع غزة، والتي تضم نحو 10,000 طالب وطالبة، وتسعى من خلال هذا المشروع للحفاظ على الهوية الإسلامية بعد أن دمرت حرب الإبادة الجماعية غالبية المساجد والمؤسسات التعليمية.
3: في ظل هذا العدوان الغاشم وهذه الإبادة الجماعية وهذه المجاعة والمجازر التي يرتكبها، بالتأكيد من أسمى سمات التربية أن نركز على الأخلاق ونزرع في أبنائنا وفي طلابنا حفظ القرآن الكريم، كونه النبراس والسراج الذي يؤدب هذه الأخلاق ويسمو بالإنسان.
1: فرحة هؤلاء الطلاب بإتمامهم حفظ كتاب الله لا تخلو من ذكريات الحرب التي عاشوها على مدار 3 سنوات.
4: أول الحرب أنا أصبت، استشهدت أختي، وأنا أصبت بحروق وكسورات، ورغم أني أنا أصريت أني أحفظ القرآن، فلما فتحت يدي أنا سجلت في القرآن وبدعم بابا إني كملت إني أحفظ القرآن، والحمد لله حفظته.
5: الله أكبر ولله الحمد.
1: مشهد الفرح الذي ملأ قلوب المكرمين وعائلاتهم بإتمام حفظ القرآن الكريم كان طاغيا على شعور الخوف والقصف والجوع الذي زرعه عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
6: في قطاع محاصر ومكلوم وجريح تعمل أيدي الخير على أجيال المستقبل، واليوم ورغم كل الصعوبات يحتفى بنتاج هذا الخير بعشرات الفتية الفلسطينيين الذين يحفظون القرآن الكريم عن ظهر قلب. وائل الحلبي، تراتي عربي، دير البلح، وسط قطاع غزة.
0: بدأ 800,000 طالب فلسطيني في الضفة الغربية عامهم الدراسي الجديد وسط عوائق إسرائيلية تطول المدارس والطلبة من حواجز وهدم إلى تجريف للمرافق.
7: دون ملعب، هكذا بدأ العام الدراسي الجديد في مدرسة بتير الثانوية للذكور غرب بيت لحم، بعدما جرف الاحتلال الإسرائيلي خلال العطلة الصيفية مساحة كان مقررا أن تتحول إلى متنفس آخر لمدرسة يتجاوز عمرها 150 عاما، وتعد من أقدم المدارس الفلسطينية بخصوصية موقعها في محاذاة الخط الأخضر.
8: هذه المدرسة الوحيدة للذكور ثانوية بتير، وأي لا سمح الله في أي شيء ممكن يصير مضايقات أكثر من هيك من قبل قوات الاحتلال، ممكن إحنا فعلا ندمر جيل كامل.
7: المدرسة المخترة بالهدم تتعرض لمضايقات متواصلة جعلت بقاءها بالنسبة إلى أولياء الأمور مسألة وجود تتجاوز كونها مكانا للتعليم.
9: نربي أولادنا عليها أن لازم نحافظ عليها رغم صعوبة الوصول، فيش باصات بتنزل تحت، الإسرائيليين طبعا دائما رايحين بالجبات، رايحين جايين، أي زيادة على المدرسة

0: جدة غدا، في حوارة، في برقة، في غيرها من المناطق.
1: أكثر من 800,000 طالب يتوجهون إلى مدارسهم في ظل أزمة رواتب وحواجز ومدارس هدمت أو ما زالت مهددة، وكلها تجعل من التعليم الذي هو حق عبئا آخر بفعل الاحتلال. تحديات تزداد أمام التعليم الفلسطيني يوما بعد يوم، وقيود الاحتلال الإسرائيلي تتسع لتشمل المدارس والطلبة والمعلمين، وفي واقع تضيق فيه الخيارات يبقى استمرار التعليم شكلا من أشكال البقاء على الأرض. سامر رويشة، تراتي عربي، بيت لحم.
2: يشهد جنوب لبنان تصعيدا عسكريا إسرائيليا وتوسعا في العمليات في الوقت الذي يدرس فيه الجيش الإسرائيلي تقليص قواته في المنطقة الصفراء إلى الخط الرمادي على بعد 3 إلى 4 كيلومترات من الحدود. طبيعة هذا المخطط وأبرز المعطيات الميدانية في الجنوب نتابعها مع الزميلة شيماء عاصم.
3: أهلا بكم. تتسع دائرة العمليات الإسرائيلية جنوب لبنان إلى قرى ومناطق أبعد من نطاق الوجود العسكري المباشر، وذلك عبر التوغلات والتفجيرات والتجريف والسيطرة بالنار، وهو ما يعيد طرح مفهوم القرية الحدودية وحدود ما بات يعرف بالخط الأصفر. الواقع الميداني على الخريطة يكشف تعدد أشكال الحضور والتأثير العسكري داخل الجنوب اللبناني، حيث امتدت العمليات الإسرائيلية تباعا إلى 10 بلدات، منها كفر تبنيت، النبطي الفوقة، براعشيت، عيت الجبل، أيضا مجدلزون والمنصوري وبيوت السياد. هذه البلدات بحسب المعطيات على الأرض لا تخضع لنمط عسكري واحد، فمنها 8 بلدات شهدت بدرجات متفاوتة عمليات دخول أو تفجير وتحريك آليات، بينما يختلف الوضع في النبطية الفوقة وعيت الجبل، حيث تفرض السيطرة فيهما بالنار من المواقع المحيطة دون انتشار ثابت داخل الأحياء. أما بالنسبة للقطاع الغربي، شهد محور المنصوري، بيوت السياد ومجدلزون انتقالا من عمليات القصف والتمشيط إلى عمليات دخول وتفجير وتجريف وتحريك آليات، لتصبح هذه المنطقة ميدانيا أقرب إلى مساحة عمليات مترابطة. أما في القطاع الأوسط فتشمل العمليات بيت ياحون، براعشيت، عيت الجبل، حداثة وأيضا حاريص، مع تفاوت ما بين التوغلات والتفجيرات في بعضها والسيطرة بالنار في البعض الآخر، في حين يأخذ الوضع بعدا مختلفا باتجاه كفر تبنيت والنبطي الفوقة، حيث تنتقل دائرة الضغط إلى عمق أكبر، فالنبطي الفوقة باتت مرتبطة مباشرة بشكل متصل بمرتفعات علي الطاهر، وهذا خاصة عند المداخل المؤدية إلى المداخل، حيث سجل وجود إسرائيلي فيها أكثر من مرة وفقا لشهادات ميدانية. أما عن أشكال السيطرة فوفقا لمحللين عسكريين، كل القرى الموجودة داخل المنطقة الصفراء تقع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي المباشرة، بينما القرى والمدن المجاورة فيمكن أن تكون تحت السيطرة بالنار. إذا ما تحدثنا تحديدا عن المنطقة الصفراء، فهي المنطقة التي تمتد من الناقورة إلى مزارع شبعة بعمق يراوح ما بين 8 و10 كيلومترات بحسب كل منطقة. مؤخرا بدأ الجيش الإسرائيلي مناقشة خطط للتراجع والانسحاب الجزئي من بعض مناطق الخط الأصفر مثل قلعة شقيف والمواقع والمناطق الواقعة شمال نهر الليطاني، والتحول نحو ما أسمته إسرائيل بالخط الرمادي. هذا الخط بحسب المخطط الإسرائيلي يمثل حزاما أمنيا أقرب إلى الحدود بعمق يراوح ما بين 3 و4 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية. بحسب هذا المخطط ستقام مواقع وقواعد عسكرية جديدة تتمركز فيها القوات الإسرائيلية في تلك المنطقة على امتداد الخط الرمادي. هذه الخطة ورغم أنها لا تزال في مراحلها الأولية ولم تحسم بصورة نهائية، إلا أن هذا التصور يطرح تساؤلات بشأن الشكل الذي تريد إسرائيل أن يكون عليه انتشارها العسكري جنوب لبنان، فيما إن كانت إعادة الانتشار المرتقبة تعني تقليصا فعليا للوجود العسكري أم إعادة رسم للمنطقة الأمنية وتثبيت

0: لخطوط انتشار جديدة، لكن التوصيف العسكري الأدق لما يجري وفقا لمحللين ليس أن إسرائيل توسع المنطقة العازلة أو أنها تضم قرى جديدة إلى نطاق تمركز دائم، بل إنها توسع منطقة عملياتها شمالا وشرقا خارج الخط الأصفر وتتحرك عسكريا في نطاق أوسع، دون أن يعني ذلك بالضرورة إقامة وجود ثابت في كل منطقة تدخل إليها إسرائيل.
1: قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إن سماح إيران لمفتشي الوكالة بالوصول إلى منشآتها النووية الرئيسية سينعكس بشكل إيجابي عليها. في المقابل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران سترد بالمثل إذا تبنت الوكالة قرارا ضدها.
2: ضغوط غربية متزايدة على إيران بشأن برنامجها النووي مع تحرك الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا لاستصدار قرار من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد طهران. المساعي الغربية تأتي على خلفية تعثر عمليات التفتيش والتحقق من المنشآت والمواد النووية الإيرانية، خصوصا المواقع التي تعرضت لهجمات عسكرية، ومنذ ذلك الحين لم يتمكن مفتشو الوكالة من العودة إلى المنشآت المستهدفة أو التحقق من وضع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. طهران من جانبها هددت بالرد إذا أقر مجلس محافظي الوكالة قرارا ضدها. ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تحرك الدول الغربية بأنه غير منطقي.
3: إيران دار قبول هر إقدام نسنجدي.
4: موقف الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة غير منطقي للغاية، فمن جهة الولايات المتحدة والنظام الصهيوني هما مرتكبا هذه الجريمة والمتسببان في هذا الوضع، والسبب في عدم تمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى المواقع والمنشآت النووية الإيرانية هو الجريمة التي ارتكبتها الولايات المتحدة والنظام الصهيوني من خلال مهاجمة منشآتنا النووية.
2: في المقابل حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي من أن الوكالة لم تتلقى خلال الفترة الأخيرة معلومات من إيران بشأن وضع موادها ومنشآتها النووية المعلنة، ولم تتمكن من إجراء عمليات تحقق ميدانية فيها.
5: الوكالة فقدت منذ أكثر من عام القدرة على متابعة مخزونات اليورانيوم الإيرانية بما فيها اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%. إن غياب المعلومات وتعذر الوصول إلى المنشآت يثيران قلقاً خطيراً بشأن مخاطر الانتشار النووي.
2: وفي وقت سابق كشف دبلوماسيون أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تسعى إلى استصدار هذا القرار الذي قد يمهد لإحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي في خطوة ستكون الأولى من نوعها منذ نحو 20 عاما. راما مطلو، تراتي عربي.
1: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن فاتورة الحرب التي بدأت بتدبير واستفزازات إسرائيل يدفعها الجميع وليس الشعب الإيراني ودول الخليج وحدهم، مشيرا إلى أن إسرائيل أفشلت اتفاق إسلام أباد الذي أتاح للمنطقة فرصة لالتقاط الأنفاس. كما أكد أردوغان أن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام خطوات عدائية تهدف إلى تطويقها.
6: فاتورة الحرب التي بدأت بتدبير واستفزازات إسرائيل لا يدفعها الشعب الإيراني وحده ولا دول الخليج الشقيقة فحسب، بل يدفعها الجميع سواء كانوا معنيين بها أم لا. وإسرائيل بأكاذيبها وأعمالها التخريبية هي أيضاً من أفشل اتفاق إسلام أباد الذي أتاح لمنطقتنا بأسرها فرصة لالتقاط الأنفاس. وما لم تتغير هذه العقلية المتطرفة التي ترى حتى أدنى احتمال للسلام تهديداً لها فلن تهدأ عاصفة الأزمات في منطقتنا. لن نقف مكتوفي الأيدي أمام خطوات عدائية تهدف إلى تطويق تركيا. نريد أن نواصل مسيرتنا كدولة مستقلة ومزدهرة في هذه الجغرافيا الصعبة التي نعيش فيها، ولن نسمح أبدا بأي محاولة لعرقلة ذلك.
1: قال الكريملين إنه لا يستبعد استئناف المحادثات مع كييف برعاية واشنطن بهدف إيجاد مخرج للحرب في أوكرانيا. وأضاف المتحدث باسم

0: الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الحديث عن مكان محدد أو مواعيد للمحادثات لا يزال سابقا لأوانه. استؤنفت إمدادات الكهرباء الخارجية في محطة زابوريجيا النووية جنوب شرق أوكرانيا بعد انقطاعها منذ أغسطس الماضي، وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن عودة الكهرباء بالمحطة النووية جاءت بعد وقف إطلاق نار محلي توسطت فيه ودخل حيز التنفيذ السبت الماضي لإتاحة إصلاحات لاستعادة الكهرباء. وقالت وكالة الأنباء الروسية إن المحطة اعتمدت على مولدات ديزل احتياطية لتبريد أنظمة السلامة الحيوية. مع تكثيف الاستعدادات لانعقاد مؤتمر الأطراف 31 بشأن تغير المناخ كوب 31 في مدينة أنطاليا جنوبية تركيا في نوفمبر المقبل، اختتمت الرئاسة التركية للمؤتمر والاتحاد من أجل المتوسط سلسلة حوارات أنطاليا المتوسطية حول المناخ التي عقدت في مقر السفارة التركية بالعاصمة عمان بهدف تعزيز التعاون المتوسطي في مجال العمل المناخي.
1: فيما تتسارع الاستعدادات في تركيا لرئاسة واستضافة قمة المناخ كوب 31 في نوفمبر المقبل، تستضيف سفاراتها 7 مشاورات وطنية رفيعة المستوى ضمن حوارات أنطاليا المتوسطية بشأن المناخ، حوارات نظمتها الرئاسة التركية للمؤتمر والاتحاد من أجل المتوسط، وبدأت من الرباط وتنقلت بين عواصم متوسطية عدة لتستكمل هنا في عمان.
2: اختتمت اليوم الجلسة 37 من عملية التشاور، وهدفنا هنا هو العمل معا بالتعاون مع الاتحاد من أجل المتوسط والحكومة الأردنية لتحديد الأولويات الوطنية للتكيف مع العمل المناخي. ونقوم اليوم هنا بإعداد تقرير وطني حول أولويات الأردن وأفكار التنفيذ، في حين يتولى الاتحاد من أجل المتوسط صياغة جميع هذه التقارير، وسيعمل على إعداد تقرير تجميعي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط والذي سيتم تقديمه إلى رئاسة مؤتمر الأطراف 31.
3: Going to create a synthesis report. اليوم عمالنا بنجهز أولوياتنا حتى نقدر نطرحها بطريقة صحيحة وحتى نحددها بحيث أن نوصل لمرحلة الانتقال لتوفير الدعم اللازم للحلول حتى ننفذها إن شاء الله بالمرحلة الجاية.
1: حول 4 موائد مستديرة ولساعات طويلة بحث المشاركون 4 محاور تتماهى مع أجندة كوب 31، وهي مبادرة صفر نفايات والأمن المائي وأوجه التآزر مع اتفاقية ريو والمحيطات والبحار والمدن القادرة على الصمود أمام التغير المناخي.
4: عوامل تغير المناخ إن كان فيضانات أو يعني ازدياد في درجات الحرارة، كلها عوامل عم بتأثر على مواقعنا اللي هي جزء من هويتنا، جزء من تاريخنا وجزء من انتمائنا لهذه الأرض، فعلينا أن نحافظ عليها وأن نحميها من عواقب تغير المناخ.
1: وبإسدال الستار على الاجتماع 7 والأخير من حوارات أنطاليا المتوسطية بشأن المناخ في عمان، تتوجه الأنظار إلى قمة مؤتمر الأطراف القادم في تركيا وكيف ستخطو البشرية إلى الأمام في العمل ضد تغير المناخ. تعمل أنقرة مع حلفائها في المنطقة على توحيد الصوت بشأن التحديات التي تواجه البيئة والمناخ في البحر الأبيض المتوسط، شراكة وتعاون يمر بالعاصمة الأردنية ويحضره خبراء ومسؤولون ومختصون، عنوانه الأبرز التأسيس لقمة المناخ كوب 31 المقبل في تركيا. لينا قرعان، تراتي عربي، من مقر السفارة التركية عمان.
0: نهاية النشرة. إلى العناوين: قوات الحكومة اليمنية تعلن السيطرة على مواقع جديدة غرب تعز وتدمير غرفة قيادة للحوثيين بجبهة مريس بالضالع وسط احتدام المعارك. الشيباني يعلن أن سوريا منخرطة في مفاوضات بوساطة أمريكية بهدف إنهاء الاعتداءات الإسرائيلية والعودة الكاملة لالتزامات اتفاق فض الاشتباك. غروسي يدعو إيران إلى السماح بالوصول إلى منشآتها النووية، وطهران تتوعد بالرد على أي قرار غربي تتبناه الوكالة ضدها. في أمان الله.

0: condemn the atrocities of Hamas.
1: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
2: The president doesn't believe that targeting journalists at all in any way.
3: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
1: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
3: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
4: في كل يوم أحداث تتسارع
5: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
6: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
4: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
6: العالم اليوم.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. أرسنال يحسم الديربي اللندني بالفوز على تشيلسي بهدفين مقابل هدف وحيد. فوز سيدات تركيا بلقب بطولة أوروبا لكرة الطائرة للمرة الثانية على التوالي يشعل الحديث على وسائل التواصل الاجتماعي. مع انطلاق مباريات دوري الأبطال، ريال مدريد وإنتر في قمة مبكرة تضع هيبة الملكي أمام صلابة النيراتزوري. نجوم مدريد في مواجهة منظومة إنتر ومورينيو أمام كييفو، فهل تنتصر فرديات الميرينجي أم تحسمها أفكار النيراتزوري؟

حسم أرسنال ديربي لندن لمصلحته بعدما قلب تأخره أمام مضيفه وجاره تشيلسي إلى فوز مثير بهدفين لهدف على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. بهذه النتيجة حقق أرسنال انتصاره الثالث تواليا ورفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 6 نقاط في المركز الرابع. حقق فريق برشلونة فوزا ساحقا على حساب مستضيفه فالنسيا أو مضيفي فالنسيا بخماسية دون رد في المواجهة التي أقيمت على ملعب مستايا ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم. ورفع برشلونة رصيده إلى 12 نقطة من 4 مباريات. في المقابل تجمد رصيد فالنسيا عند نقطة واحدة في المركز 20 والأخير. قاد الدولي المصري محمد صلاح فريقه ترابزونسبور لتحقيق فوز كبير على غنشير بيلي ب5 أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري التركي. ورفع الفوز رصيد ترابزونسبور إلى 7 نقاط ليتقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري التركي، بينما تجمد رصيد غنشير بيلي عند النقاط 7 نفسها ليتراجع إلى المركز 6. اكتسح ماينز مضيفه هامبورغ ب5 أهداف دون رد ضمن الجولة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم في انتصار كبير عزز به الفريق انطلاقته القوية هذا الموسم. بهذه النتيجة رفع ماينز رصيده إلى 4 نقاط في المركز 5، فيما بقي هامبورغ في ذيل الترتيب من دون نقاط بعد خسارته الثانية توالياً. حقق ريفر بليت فوزا مقنعا على اندبندينتي ريفياديا ب3 أهداف مقابل هدف على ملعب المونومنتال في بوينس آريس ضمن منافسات الدوري الأرجنتيني. بهذا الفوز رفع ريفر بليت رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع، فيما يتصدر اندبندينتي الترتيب برصيد 34 نقطة. واصل الإسباني كارلوس ألكاراز حملة الدفاع عن لقبه في بطولة أمريكا المفتوحة بعدما تغلب على الأمريكي تومي بول ب3 مجموعات دون رد وبواقع 6-4 6-3 و6-4 ليبلغ الدور ربع النهائي. وفي لقاء آخر أشعل الأمريكي بن شيلتون أمال الجماهير المحلية في بطولة أمريكا المفتوحة بعدما أطاح اليوناني ستيفانوس ستسيباس ب3 مجموعات دون رد وبواقع 6-2 6-3 و6-4 ليبلغ الدور ربع النهائي. ويواجه شيلتون في ربع النهائي الإسباني كارلوس ألكاراز حامل اللقب في مواجهة أمريكية إسبانية مرتقبة. وفي منافسات السيدات بلغت حاملة اللقب البيلاروسية أرينا سابالينكا الدورة ربع النهائي بعدما تغلبت على الأمريكية تايلور تاونسند ب2 مجموعات دون رد ب6-4 و6-3 وتواجه سابالينكا المصنفة الأولى عالميا في الدور المقبل بطلة ويمبلدون التشيكية ليندا نسكوفا. وفي لقاء آخر واصلت الأمريكية جيسيكا بيغولا مشوارها بفوزها على الرومانية سورانا كريستيا ب6-3 و6-4 في آخر مشاركة للرومانية في البطولات الأربع الكبرى، لتضرب بيغولا موعدا في الدور المقبل مع مواطنتها إيما نافارو التي تخطت الروسية أنا كانينسكايا ب2 مجموعات دون رد. تصدر المنتخب التركي لكرة الطائرة للسيدات الترند على منصات التواصل الاجتماعي في تركيا بعد تحقيقه لقب بطولة أوروبا للمرة الثانية على التوالي بفوزه على المنتخب الإيطالي في المباراة النهائية. البداية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي هنأ لاعبات المنتخب بتغريدة كتب فيها: أهنئ من أعماق قلبي منتخبنا الوطني للسيدات للكرة الطائرة الذي حقق إنجازا مهما جعل شعبنا فخورا بكونه بطلا لأوروبا. الاتحاد التركي لكرة الطائرة احتفل أيضا بإنجاز لاعباته فغرد قائلا: نحن الأبطال سلطنات الشبكة بفوزهم على إيطاليا يكتبن أسماءهن على قمة أوروبا من جديد. مواقع إخبارية عديدة نقلت لقطات من احتفالات إسطنبول بتحقيق المنتخب التركي اللقب كهذا الموقع الذي نشر هذه اللقطات وكتب: احتفالا بتحقيق سلطنات الشبكة لقب أوروبا، عرض بطائرات درون على جسر شهداء 15 من تموز. وهذا المغرد كان حاضر

في ملعب المباراة النهائية وشارك بصور من الملعب وعلق عليها: تجربة استثنائية، التنظيم، الجمهور، الأداء، وتركيا بطلة أوروبا للكرة الطائرة. ونختم مع هذه التغريدة من صلاح الدين الذي علق على الفوز قائلا: من يشك بقدرات المرأة في الشرق الأوسط عليه أن يشاهد نساء تركيا تسحق كل منتخبات أوروبا.

0: قمة أوروبية مبكرة لا تقبل أنصاف الحلول. ريال مدريد يستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا من بوابة إنتر ميلان في مواجهة تجمع تاريخ الملكي الأوروبي بطموح نيراتزوري، وتضع الفريقين أمام اختبار حقيقي منذ الجولة الأولى. فبين غيابات مؤثرة بين صفوف أصحاب الأرض ورغبة إنتر في قلب حسابات البرنابيو، تتجه الأنظار إلى العاصمة الإسبانية لمعرفة من سيخرج بأفضلية ثمينة في بداية الطريق نحو المجد القاري.
1: في الموعد المنتظر مع دوري أبطال أوروبا، يفتح ريال مدريد أبواب سانتياغو برنابيو لاستقبال إنتر ميلان في قمة مبكرة تجمع فريقين يملكان تاريخا ثريا في البطولة، وتضع مشروع جوزيه مورينيو أمام اختبار أوروبي من العيار الثقيل. المواجهة تمثل بداية مشوار ريال مدريد في مرحلة الدوري في موسم يطمح خلاله الفريق لاستعادة اللقب الأوروبي 16، بينما يبحث الإنتر عن بداية قوية تعوض خروجه المبكر من النسخة الماضية. التاريخ يمنح أصحاب الأرض أفضلية واضحة، إذ فاز ريال مدريد في 10 من أصل 19 مواجهة سابقة بين الفريقين، كما انتصر في آخر 7 مباريات أمام الإنتر على ملعبه. لكن مهمة مورينيو لن تكون سهلة، خصوصا في خط الوسط، حيث يفتقد الريال 3 لاعبين بسبب الإيقاف، هم أردا جولر وإدواردو كامافينجا وبرناردو سيلفا، فيما تحوم الشكوك حول جاهزية تشاوميني رغم عودته إلى التدريبات الجماعية. في المقابل يصل إنتر إلى العاصمة الإسبانية بطموح الخروج بنتيجة إيجابية في مواجهة تحمل طابعا خاصا لمورينيو الذي قاد الفريق الإيطالي إلى المجد الأوروبي عام 2010. وبين خبرة ريال مدريد الأوروبية وطموح الإنتر، تبدو قمة البرنابيو اختبارا مبكرا لقدرة الفريق الملكي على التعامل مع الضغوط والغيابات، وبداية حقيقية لطريق البحث عن اللقب القاري.
0: وللمزيد حول هذه القمة المرتقبة أرحب بضيفي من تيزي أوزو في الجزائر، الصحفي والناقد الرياضي خالد معزوزي. مساء الخير كابتن خالد. إذن ريال مدريد الذي تلقى صدمة بخسارته أمام بيتيس في الدوري الإسباني يلاقي فريق إنتر ميلان المنتشي من الريمونتادا والفوز الكبير على نابولي في الدوري الإيطالي. هل نشهد ريال مدريد غاضب أم أن إنتر ميلان سيكون له اليد العليا في هذه المباراة؟
2: مساء النور أستاذ أحمد، وتحية لكل المتابعين. هي مباراة التدارك بالنسبة لريال مدريد الساعي لطي صفحة خسارة أولى كانت قاسية نوعا ما بالنظر لما قدمه في المباراة أمام ريال بيتيس من أداء جيد، صنع الكثير من الفرص أمام فريق كما قلت في سؤالك أستاذ أحمد منتشي بفوز مثير، والفوز بتلك الطريقة يعزز القوة الذهنية لأي فريق. إنتر ميلان عاد من بعيد في المرحلة الثانية أمام نابولي وسجل ثلاثية كاملة، ثنائية منها للأوتارو مارتينيز الذي منح فريقه فوزا مهما في الوقت المناسب قبل هذه الموقعة. أكيد مورينيو مطالب بالتدارك، هو في رحلة البحث عن معالم التشكيلة الأساسية، مطالب بالتعامل مع الغيابات المؤثرة، مطالب أيضا بالتعامل مع الحالة النفسية والذهنية للفريق بعد الخسارة، لأنه سجل 3 انتصارات متتالية الآن بعد أول خسارة وفقدان الصدارة لصالح برشلونة. أكيد هو مطالب بعمل كبير وكبير جدا لتجهيز عناصره للدخول بقوة في غمار المنافسة المفضلة لنادي الملكي طبعا دوري أبطال.
0: نعم خالد، برأيك بعد خسارة بيتيس هل قد يلجأ مورينيو إلى تغيير في طريقة اللعب في هوية الفريق، أم سيبقي خصوصا على الخط الهجومي كما هو ويعتمد على فرديات اللاعبين بشكل أكبر؟
2: ولو أن إسبي أستاذ أحمد بصدد إحراج مورينيو في ظل الأداء الذي يقدمه في كل مرة يدخل ليعزز العمر

0: الهجومي. ولكن مبدئيا مورينيو استقر على خطة 4-2-3-1، هي الخطة الكلاسيكية التي يعتمد عليها تقريبا أينما حل وارتحل في مختلف تجاربه، حتى حين كان في إنتر ميلان الفريق الذي نال معه الثلاثية التاريخية قبل 16 عاما. ولكن من حيث الأسماء هناك تغييرات اضطرارية وأخرى قد تكون أيضا فنية لاعتبارات تتعلق بأداء اللاعبين في المباريات السابقة، مثلا مركز الظهير الأيمن، محل تنافس ما بين دومفريس الذي قد يلاقي فريقه السابق ولكن ببروفايل مغاير. الأستاذ أحمد، نعلم بأن هذا اللاعب هجومي أكثر، يلعب كلاعب رواق مع سيموني إنزاغي، كان دائما ما يشغل كل الرواق في خطة الدفاع الثلاثي، أم ترينت أرنولد الذي يمكن أيضا أن يكون حلا مميزا بمواصفات مختلفة يشارك في صناعة اللعب. مورينيو يعتمد اعتمادا كبيرا على دعم الظهيرين هجوميا، كوكوريلا مفروغ منه أساسي في الجهة اليسرى، ولكن التغيير قد يمس أكثر ثنائية الارتكاز في خط الوسط. من سيكون إلى جانب فالفيردي ربما في غياب برناردو سيلفا وكامافينغا؟ قد يعمد إلى إعادة تشواميني الذي كان مصابا، لا ندري إن كان جاهزا بنسبة 100%، ولكن مورينيو مطالب بإيجاد حل خاصة في ظل الصعوبات التي وجدها الفريق من حيث نقل الكرة من الحالة الدفاعية إلى الحالة الهجومية. لم يكن هناك توازن وتسريع في النسق، وبالتالي تقريبا الرباعي الهجومي للفريق كان معزولا نوعا ما، ولو أن أردا جولر بإمكانه أن يشغل هذا الدور، هو غائب للأسف. هناك خيارات ربما متاحة لمورينيو الذي لديه تعداد، لديه زخم يجعله يجد الحلول وفق نفس الخطة تقريبا، بفينيسيوس في رواق الأيسر، مبابي في محور الهجوم، وبيلينغهام في دور صناعة اللعب.
1: نعم خالد، ماذا عن جرأة كريستيان تشيبو المدير الفني لفريق انتر ميلان؟ شاهدنا في أمام نابولي اعتمد أسلوب الضغط العالي وتضييق المساحات على لاعبي الفريق نابولي، لكن هل يمتلك الجرأة أو كما يقال انتحار تكتيكي أن يقوم بالضغط العالي ويترك مساحات لمهاجمي فريق ريال مدريد خصوصا بابي وفينيسيوس؟
0: طبعا نحن نتحدث عن فريق قوي جدا في عملية التحولات الهجومية السريعة، ولهذا لا أعتقد بأن مدرب إنتر كيفو سيعمد إلى تقديم الكتلة، أعتقد بأنه سيلعب مرة أخرى بالخطة الكلاسيكية. هو الجميل في عمل هذا المدرب هو أنه يواصل ما بناه سيموني إنزاغي على مدار سنوات. إنتر اكتسب هوية تكتيكية تلائم قدرات لاعبيه، على رأسهم طبعا ثلاثي الدفاع بوجود باستوني، بوجود أكانجي، وأيضا بيساك كمدافع محوري أيمن، وحتى بافار هو حل متاح أيضا، جون ستونز الوافد الجديد. يعني دفاعيا الإنتر جاهز، ولكن اللاعب بكتلة متقدمة أعتقد بأنه مغامرة، ولهذا سيعتمد على بلوك ميديوم أو كتلة متأخرة، لأن الريال هنا يجد الصعوبات، لأن مبابي لاعب تحولات، فينيسيوس أيضا يحبذ هذه المساحات، بيلينغهام أيضا سريع جدا في نقل الكرة إلى المناطق الأمامية، ولهذا تعزيز خط الوسط بالثلاثي باريلا وكذلك ربما زيلينسكي أيضا سيكون إلى جانبه، ولا ندري من سيكون اللاعب الثالث، ولكن عموما نفس التشكيلة تقريبا التي لعبت وقدمت شوطا ثانيا ممتازا أمام نابولي، لأن الفريق كان خارج الإطار نوعا ما في بداية المباراة، ولكن القوة الذهنية لإنتر ومزيجه ما بين لاعبي الخبرة والوافدين الجدد يجعل هذا الفريق جاهزا حتى هجوميا، لديه ثنائي ممتاز جدا بقيادة لوتارو مارتينيز وحتى ماركوس تيورام.
1: نعم، ابقى معي كابتن خالد لنتحول للتعرف على تاريخ مواجهات الفريقين في السنوات الأخيرة ريال مدريد وإنتر ميلان.

0: خالد معزوزي. خالد، بين الضغط العالي والكتلة المنخفضة، كريستيان تشيفو المدير الفني لفريق انتر ميلان بكلتا الحالتين، يعني لو ضغط عاليا سيترك المساحات، ولو دافع بكتلة منخفضة أيضا سيكون هناك تسليم للكرة لفريق ريال مدريد. ما هو الحل الثالث الذي قد يكون ملجأ لكريستيان تشيفو في هذه المواجهة؟
1: ربما محاولة الاستحواذ على الكرة، حرمان ريال مدريد منها لتخفيف عبء المباراة على ثلاثي الدفاع. لا ننسى بأن إنتر أيضا يملك لاعبي رواق متألقين، خاصة جيوف الذي ترك انطباعا حسنا أمام نابولي، والخبير دي ماركو الذي يعد أحد أفضل اللاعبين رغم تراجع مستواه. ولكن أعتقد بأن كيفو قد يلجأ إلى هذا الأسلوب أستاذ أحمد، لأنه إن تحمل عبء المباراة فمورينيو أكيد سيعمد ربما إلى إضافة مهاجم صندوق آخر، لأنه سيواجه فريقا يدافع بثلاثة محوريين، فهو مطالب بتعزيز كيليان مبابي بإسبي الذي يعد مهاجم محطة، مهاجم صندوق لاستثمار واستغلال الكرات والفرص التي تأتيه من الطرفين. ولكن إنتر بقدرات لاعبي الوسط يملك تلك الخاصية منذ عهد سيميوني إنزاغي، يعرف كيف يلعب الكرة، يعرف كيف يخرج بها تحت الضغط، ولهذا من المهم جدا لإنتر أن لا يترك الاستحواذ لريال مدريد. ريال مدريد أيضا يعاني من هذا الجانب، والمدرب في إنتر طبعا من الجانب الإيطالي يعرف جيدا أن عدم قدرة ريال مدريد في هذه الناحية في ظل نقص الانسجام، في ظل عدم إيجاد معالم التشكيلة الأساسية، ريال مدريد لا يزال في مرحلة بحث عن الذات رغم تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية في بداية الدوري. ولكن كيفو أكيد سيعمد إلى محاولة اللاعب الكرة، الخروج من الضغط، ومحاولة أيضا مخادعة الريال حين يتقدم، خاصة في الرواقين مع تقدم الظهيرين المتوقعين دومفريس وكذلك كوكوريلا.
0: نعم خالد، كيف سيتعامل مورينيو مع الفراغ في منطقة خط الوسط في ظل الغيابات؟ هل يطلب أدوار إضافية أو إعادة بيلينغهام إلى مركز متأخر قليلا، أم كيف سيتعامل مع هذا النقص؟
1: ممكن جدا إذا عمد إلى إقحام بيلينغهام في الوسط إلى جانب فالفيردي مع الاعتماد على جناحين وإضافة إسبي إلى كيليان مبابي في العمق الهجومي، ولكن أتصور بأنه سيترك هذه الاستراتيجية أكثر إلى المرحلة الثانية في ظل أو في احتمال طبعا وجود صعوبات لاختراق دفاع إنتر الصلب الذي يعد نقطة قوة هذا الفريق، رغم وجود أيضا الحارس الذي كان نقطة ضعف في مباراة نابولي، ولهذا مبدئيا سيلعب بنفس الخطة مع تقديم الكتلة نوعا ما، ولو أن هويسن وكذلك كوناتي سيكون لديهما مهمة صعبة جدا في إيقاف تحولات مهاجمي إنتر على رأسهم لوتارو مارتينيز الذي يحبذ مثل هكذا مساحات قد تكون متاحة في سهرة برنابيو، ولهذا من الصعب جدا على مورينيو أن يغامر. هو مطالب بإيجاد حل في خط الوسط، من سيكون إلى جانب فالفيردي؟ هنا طبعا إن غامر بتشواميني السؤال سيطرح بشدة حول جاهزية هذا اللاعب بدنيا، قد يعوض ذلك بالخبرة، لاعب يعرف كيف يسير المواعيد الكبرى، لاعب أساسي في المنتخب الفرنسي، ولهذا قد يكون تشواميني هو الحل إلى جانب فالفيردي مع إبقاء بيلينغهام، لأن بيلينغهام حاليا يؤدي أفضل مستوياته في هذا الدور الذي أوكله له مورينيو في صناعة اللاعب مع حرية التقدم لخلق الزيادة العددية في منطقة المنافسين، وهنا طبعا تكمن خطورة بيلينغهام وجودته الفنية، وأيضا من حيث قدرته الممتازة الرهيبة في الإنهاء سواء في اللقطات في التحولات أو في الكرات الثابتة أيضا.
0: نعم خالد، الكاتناتشو الإيطالية طريقة عرفت بالطريقة الدفاعية، والفرق الإيطاليين الفرق الإيطالية معروفة بالدفاع، وأيضا المدير الفني لفريق إنتر ميلان كريستيان تشيفو هو أحد أبرز المدافعين في تاريخ الكرة الرومانية وفي تاريخ الدوري الإيطالي. يعني هذه الطريقة، طريقة 3-5-2، وليست كل الفرق تلجأ لهذا الأسلوب، كيف يستطيع مورينيو أن يفكك هذه الطريقة ويقتحم هذه الدفاعات وبالتالي الوصول إلى المرمى؟
1: هذه الخطة أكيد تستلزم وجود كثافة هجومية، من غير المعقول مثلا أن يعزل مبابي وسط المدافعين الثلاثة في فريق إنتر الذي يحسن جيدا اللعب بهذه الخطة أستاذ أحمد، وصارت جزءا لا يتجزأ من هوية لاعب إنتر رغم تغير المدرب، تغير كان سلس في منصب المدير الفني في إنتر، لأنه جاء عن طريق من لاعب سابق يعرف جيدا خبايا النادي، لم يغير الكثير بل أعطى لمسته من حيث بعض التفاصيل فقط من حيث هوية اللاعب، ولكن عموما إنتر يلعب بهذه الخطة منذ موسمه الشهير حين بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي عام 2023، وأبدع بها بنفس العناصر تقريبا. النواة الأساسية لا زالت موجودة، ديوف عوض دونفريس، وثلاثي الخط الوسط لا يزال نفسه، ولكن يعني إيجاد الحلول في مواجهة منافس مماثل أعتقد بأن مورينيو سيحتاج إلى كثافة عددية أكبر في منطقة المنافس. من غير المعقول أن يواجه مثلا مبابي، سيواجه باستوني، سيواجه أكانجي وبيساك أيضا، ولهذا من المحتمل أن يعطي حرية كبيرة لبيلينغهام، هذا هو الخيار الأول، أو أن يعمد إلى كما قلت في سؤالك، يعمد إلى إقحام بيلينغهام في دور لاعب الوسط، واللاعب بإسبي الذي قدم بوادر إيجابية جدا ليكون مهاجما إضافيا في منطقة المنافس مع كيليان مبابي الذي يلعب أكثر خارج الصندوق ويبحث عن إيجاد المساحات، يجد الحلول أيضا عبر التسديد من بعيد، عبر قوة اختراقه، عبر الحلول الفردية التي ستكون مهمة جدا أيضا لريال مدريد، عبر فينيسيوس، عبر بيلينغهام، وعبر كيليان مبابي أيضا.
0: ماذا خالد عن مصدر الرزق المتوقع؟ كما قلت كوكوريلا ودونفريس ظهيران هجوميان ربما يتركا مساحات، ولوتارو مارتينيز وأيضا تورام من اللاعبين الذين يعشقون هذه المساحات، كيف ممكن أن يستفيد إنتر ميلان من تقدم هذين الظهيرين؟
1: أكيد، وهنا سيكون دور لاعبي الوسط في الارتكاز فالفيردي وربما تشواميني مهما ومحوريا في تغطية تقدم الظهيرين. في عهد زيدان مثلا كان هناك تقدم واعتماد كبير جدا على تقدم الظهيرين آنذاك، كارفاخال ومارسيلو، ولكن كان هناك أيضا لا ننسى توني كروس ومودريتش و كازيميرو الذي كان بمثابة المدافع الخامس في الفريق. هذا البروفايل أستاذ أحمد حاليا في تشكيلة ريال مدريد غير موجود. فالفيردي لديه نزعة هجومية أكثر، هو لاعب رواق يلعب أكثر في الجهة اليمنى، ليس هناك لاعب بمواصفة، ولهذا ربما الحسرة كبيرة حول في طبعا من جانب ريال مدريد، الحسرة حول ضياع صفقة رودري الذي كان ربما الحلقة المفقودة في هذا الفريق، أو لنقل لاعبا بتلك المواصفات، لأن كان ربما سيقحم لاعبا بنزعة دفاعية في خط الوسط، وهذا مهم ومهم جدا لتغطية النزعة الهجومية للظهيرين والمطلوبة خاصة في مواجهة فريق سيدافع في الحالة الدفاعية بثمانية لاعبين تقريبا، خماسي الدفاع وثلاثي الوسط.
0: نعم، كنت معنا من الجزائر الصحفي والناقد الرياضي خالد معزوزي، شكرا جزيلا على كل هذه الإضافات. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tretaarabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان.

قوات الحكومة اليمنية تعلن السيطرة على مواقع جديدة غرب تعز وتدمير غرفة قيادة للحوثيين بجبهة مريس بالضالع وسط احتدام المعارك. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم وتتابعون في نشرتنا أيضا. الشيباني يعلن أن سوريا منخرطة في مفاوضات بوساطة أمريكية بهدف إنهاء الاعتداءات الإسرائيلية والعودة الكاملة لالتزامات اتفاق فض الاشتباك. جروسي يدعو إيران إلى السماح بالوصول إلى منشآتها النووية، وطهران تتوعد بالرد على أي قرار غربي تتبناه الوكالة ضدها.

0: أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي مضي الدولة في بسط سلطتها على كامل الأراضي اليمنية، وثمن العليمي انتصارات القوات المسلحة في محافظات الجوف والبيضاء وتعز والحديدة، وأضاف أن الجيش اليمني أثبت قدرته على الردع واستعادة المبادرة، مشيدا بدور سلاح الجو والطيران المسير في إسناد القوات على الأرض، وأشار إلى أن الحوثيين اختاروا التصعيد وعليهم تحمل العواقب. أفادت وسائل إعلام يمنية بأن قوات الحكومة الشرعية تقدمت باتجاه عمق محافظة الجوف وتتجه نحو منطقة الحزم، فيما أعلن التلفزيون اليمني أن عشرات من جماعة الحوثي سلموا أنفسهم وأسلحتهم للقوات الحكومية في محافظة الجوف شمال البلاد.
1: تقدم لافت لقوات الحكومة اليمنية على جبهات تعز والحديدة غربي البلاد ومحافظة الجوف شرقا، في أحدث هجوم مضاد شنه الجيش اليمني ضد الحوثيين. صور متداولة أظهرت استسلام عناصر الجماعة للقوات الحكومية في أثناء تقدمها باتجاه منطقة الحزم بمحافظة الجوف، وصولا إلى سيطرتها على معسكر البنات الاستراتيجي في المدينة. على نطاق واسع استهدفت عشرات الغارات الجوية لسلاح الجو اليمني معسكرات وتجمعات ومواقع الحوثيين في محافظتي البيضاء والجوف، فضلا عن مأرب وتعز. القوات الحكومية اليمنية قالت إنها دمرت غرفة القيادة والسيطرة ومنظومة استشعار حرارية، إلى جانب استهداف تجمعات للحوثيين على جبهة مريس في محافظة الضالع جنوب اليمن. في المقابل اتهمت جماعة الحوثي السعودية بالتدخل العسكري المباشر لصالح القوات الحكومية عبر ضربات جوية وصواريخ كروز استهدفت مواقعها في المحافظات الخاضعة لسيطرتها. المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع أعلن إسقاط 3 طائرات استطلاع تابعة للتحالف خلال 24 ساعة. تأتي هذه التحركات عقب هجوم بري واسع شنه الحوثيون الخميس الماضي بالتزامن مع قصف بالصواريخ والمسيرات استهدف المناطق الساحلية المطلة على البحر الأحمر ومحيط تعز في محاولة للتقدم نحو مضيق باب المندب الاستراتيجي، غير أن القوات الحكومية اليمنية تمكنت من صد الهجوم والانتقال إلى الهجوم المضاد، مجبرة الحوثيين على التراجع ومحققة اختراقات ميدانية لا سيما في منطقة الكدحة غربية تعز ومديرية حيس بالحكومة.

0: حديدة غربا، والتي تشكل نقطة ارتكاز استراتيجية في هذا الصراع. سعيد محمود، تيرتي عربي.
1: دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس جرينبرغ أطراف الصراع إلى وقف أشكال القتال وضبط النفس، محذرا من اتساع الصراع. أوضح جرينبرغ أن الهجمات التي نفذها الحوثيون على عدة جبهات خلال الفترة الأخيرة أدت إلى تصاعد حدة المواجهات، مشيرا إلى أن التقارير بشأن مقتل وإصابة مدنيين ونزوح عائلات وتضرر البنية التحتية المدنية تثير قلقا بالغا. قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن سوريا تنخرط في مفاوضات بوساطة أمريكية تهدف إلى إنهاء الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب إلى خطوط ما قبل 8 ديسمبر 2024. وأضاف الشيباني خلال مشاركته في أعمال الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية تمسك دمشق بخيار الحل الدبلوماسي لإنهاء الاعتداءات والاعتقالات والتوغلات الإسرائيلية، مشددا على أن حصر السلاح حق سيادي مطلق بيد الدولة، معلنا دمج الفصائل المسلحة وإعادة بناء الجيش على هذا الأساس ومواصلة تنفيذ خريطة الطريق الثلاثية في محافظة السويداء. استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون إثر غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأكدت مصادر طبية استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين باستهداف طيران الاحتلال دراجة نارية شمالية مدينة خان يونس جنوبي القطاع، كما أكدت استشهاد 4 وإصابة آخرين بغارة إسرائيلية استهدفت حي الرمال غربي المدينة، وأفادت باستشهاد طفل وإصابة آخرين بقصف استهدف مدرسة تؤوي نازحين. حذر الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف من أن استمرار الحرب في القطاع والعنف بالضفة الغربية يجعل حل الدولتين مستحيلا. وأشار نيكولاي إلى أن غياب مسار موثوق به للحل السياسي مرتبط أيضا بسيطرة الجيش الإسرائيلي على أكثر من نصف غزة مقابل سيطرة حماس على الجزء المتبقي وفق تعبيره. قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن إسرائيل قتلت أكثر من 1300 فلسطيني في غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، مشيرا إلى استمرار تقييد دخول المساعدات الإنسانية. وأضاف تورك أن إسرائيل تواصل ضم الأراضي في الضفة الغربية، محذرا من المقترحات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
2: التصعيد الإسرائيلي مستمر في غزة كما في الضفة الغربية وسط تحذيرات دولية من أن استمرار العمليات العسكرية وتزايد العنف والانتهاكات الإسرائيلية يقوض فرص التوصل إلى تسوية للنزاع في غزة. أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين جراء غارات وقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من القطاع، فيما أصيب صيادون بنيران إسرائيلية قبالة ساحل غزة. وفي مدينة غزة استهدفت غارة إسرائيلية حي الرمال، بينما طال قصف آخر مدرسة تؤوي نازحين وسط القطاع، ما أوقع شهداء وجرحى. تأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية من تدهور الوضع الإنساني والسياسي.
3: في غزة قتلت إسرائيل أكثر من 1300 فلسطيني في غارات يومية رغم وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه قبل نحو عام، ولا تزال إسرائيل تقيد دخول المساعدات الإنسانية، وأنا أشعر بالصدمة إزاء المقترحات الإسرائيلية الرامية إلى الطرد القسري لجميع الفلسطينيين من قطاع غزة، وكذلك إزاء التدفق المستمر للخطاب اللا إنساني الصادر عن بعض كبار المسؤولين. وفي الضفة الغربية يتواصل ضم إسرائيل للأراضي دون عوائق رغم الحكم الواضح الصادر عن محكمة العدل الدولية، فماذا يتطلب الأمر أكثر من ذلك حتى تتحرك الدول لمنع ترسيخ الاحتلال في جميع الأراضي المخصصة للفلسطينيين بموجب القانون الدولي؟
2: الممثل الأعلى لمجلس السلام.

0: تام نيكولاي مالادينوف حذر من أن عدم إحراز تقدم في غزة وبالتوازي مع تصاعد العنف في الضفة الغربية يهددان بجعل حل الدولتين مستحيلاً. وتتواصل العمليات والاقتحامات الإسرائيلية في الضفة الغربية بالتزامن مع توسع الاستيطان وتصاعد اعتداءات المستوطنين، ما يزيد المخاوف من تكريس واقع ميداني يصعب إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. نسرين حامدي، تريتي عربي.
1: في قطاع غزة وزعت مؤسسة وفاق التركية كفالات دائمة على 1000 طفل فلسطيني خلال حفل حضره الأطفال وأمهاتهم، وتأتي هذه المساعدات في إطار جهود المؤسسات الخيرية التركية لتخفيف أعباء الحرب عن الأطفال الذين فقدوا آباءهم خلال حرب الإبادة.
2: بمبادرة خيرية وأجواء شعبية، هنا توزع كفالات على 1000 يتيم فلسطيني غيبت إسرائيل آباءهم وأمهاتهم. مشروع لم يكتفي بتوزيع الكفالات النقدية، بل دشن علاقة يراد لها أن تكون دائمة بين الطفل وكفيله، مبادرة عكفت عليها مؤسسة وفاق التركية هنا في قطاع غزة.
3: اليوم بعون الله نقوم بالاحتفال لوصول إلى 1000 كفالة يتيم في قطاع غزة بتبرع كريم من أهل الخير والإحسان من الجمهورية التركية، فبارك الله فيهم وجزاهم عنا كل خير. هذا اليوم الحمد لله رب العالمين استطعنا الوصول إلى 1000 يتيم بطريقة نعبر فيها عن درجة المصداقية ما بين الكافل والمكفول من خلال المؤسسة، بحيث أنه يتم ربط الكافل بالمكفول بقنوات اتصال رقمية يستطيع فيها الاتصال فيه والتواصل معه بأي وقت حتى يطمئن أن الكفالة وصلت له كما تبرع بها في محافظة تركيا.
2: خلف كل رقم من قوائم المكفولين تكمن حكاية أم تحاول أن تجتاز أياما ثقيلة بفقدان الأب والسند ومصدر الدخل وسط ضيق الحال وتداعيات الحرب. فالكفالة لا تمثل مساعدة نقدية فحسب، بل سندا يجعل الأم قادرة على توفير الاحتياجات الأساسية لأيتامها.
4: أنا لأم 4 أيتام، لدي 4 أطفال أكبرهم 15 سنة وأصغرهم 4 سنوات. الكفالة هذه بتساعدني في تربية أطفالي في احتياجاتهم الغذائية والمائية وتوفير احتياجاتهم من ملبس لمأكل لتعليم، كل ما تحتاجه الأسرة الحمد لله يعني يتم توفيرها. بنطمح أنها تكون الكفالات يعني مستمرة دائما وأنها تكون أكثر من هذا الممول لدينا بسبب ظروف غلاء المعيشة
2: في غزة. لا تتوقف الكارثة عند كفالة اليتيم، فحجم الحاجة يجعل من المشاريع الإنسانية والصحية والتعليمية جزءا أساسيا من معركة البقاء اليومية.
5: استمرار كفالة الأيتام في قطاع غزة وتقديم الدعم اللازم لهم بات مرتبطا بحرية عمل المؤسسات الدولية والإغاثية التي يعرقلها الاحتلال. في المقابل تصر أيادي الخير على تقديم مساندة لأطفال فلسطين ودعم حقهم في حياة كريمة. محمد أحمد، تلاتي عربي، قطاع غزة.
1: مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية يسعى اليسار الإسرائيلي إلى استعادة حضوره في المشهد السياسي بعد سنوات من التراجع، ورغم توقع بعض استطلاعات الرأي حصول أحزاب اليسار على مزيد من المقاعد في الكنيست، تثار تساؤلات داخلية حول قدرتها على ترجمة هذا التقدم إلى نتائج في الانتخابات المقبلة.
6: من هنا يحاول يائير جولان زعيم حزب الديمقراطيين أن يمنح اليسار الإسرائيلي صوتا أعلى في موسم انتخابي صاخب بالأحزاب والاستطلاعات والتنبؤات. لقاء انتخابي يخاطب جولان فيه جمهورا يبحث عن بديل لحكومة نتنياهو.
7: نحن بحاجة إلى حل المشاكل التي أفرزتها الحكومة الإسرائيلية الحالية، لأننا إذا نظرنا بعمق إلى المستقبل فعلينا أن نرى القضية الفلسطينية باعتبارها جزءا من المشهد المعقد في الشرق الأوسط، وحلها يجب أن يكون أولوية. علينا أن نحل المشكلة الأقرب إلينا حتى نكون أكثر قدرة على التعامل مع المشكلات الأبعد.
6: خلف منصة المؤتمر هناك حكاية أوسع لمعسكر كان يوما في قلب صناعة القرار الإسرائيلي، محاولة العودة جاءت عبر توحيد حزبي العمل الوسطي وميرتس اليساري الصهيوني تحت اسم الديمقراطيين بقيادة جولان، خطوة تهدف إلى جمع أصوات شريحة تشرذمت قوتها السياسية، وتشير استطلاعات رأي حديثة إلى إمكانية حصول الحزب على نحو 10 إلى 11 مقعدا.
8: العمليات التي تجري الآن في إسرائيل والتي تعلمت أنها حدثت في أوروبا عام 1931 تثير في داخلي قلقا شديدا، وها نحن اليوم أمام الفاشية والعنصرية. في الماضي كان لدينا رئيس حكومة صنع السلام مع مصر التي كانت تمتلك أكبر جيش في الشرق الأوسط، وقد صمد هذا السلام حتى يومنا هذا، فلماذا لا نستطيع أن نفعل ذلك اليوم؟
6: بعد سنوات من صعود اليمين وهيمنته على المشهد السياسي، يحاول اليسار استعادة مساحة فقدها في السياسة والمجتمع الإسرائيليين، لكن اختباره الحقيقي لا يقاس بعدد المقاعد وحده، بل بقدرته على تحويل هذا

0: على صناديق الاقتراع في ظل الغضب المتنامي في الشارع الإسرائيلي على أداء نتنياهو ووزراء حكومته. فمشتاو تراتي عربي، مدينة تل أبيب.
1: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على البلاد إلى 4381 قتيلا منذ 2 مارس الماضي، كما أدان وزير الخارجية اللبناني الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة وانتهاكاتها لأحكام القانون الدولي واحتلالها مساحات واسعة من الأراضي اللبنانية.
2: لبنان على صفيح ساخن فميدانيا تتجه الأوضاع جنوبا إلى مزيد من التصعيد مع تجدد الغارات الإسرائيلية وسقوط قتلى وجرحى ودمار واسع في البنى التحتية وسط إنذارات إخلاء متكررة للمدنيين في تطور يثير تساؤلات بشأن مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار ومدى قدرته على الصمود. وبالتزامن تتزايد النقاشات عما نقلته هيئة البث الإسرائيلية عن كون جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتزم البدء بانسحاب تدريجي مما تسميه إسرائيل الحزام الأمنية في جنوب لبنان، وتنص الخطة على انسحاب القوات الإسرائيلية مما يسمى الخط الأصفر والتمركز في الخط الرمادي في إشارة إلى انتقال محتمل من المنطقة التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي حاليا إلى نطاق أضيق. وبين الأصفر والرمادي يبدو المشهد أكثر تعقيدا، حيث تذهب بعض القراءات إلى اعتبار أن ما يطلق عليه الخط الرمادي لا يتعدى كونه اسما إسرائيليا لخطة عسكرية قيد البحث تقضي بتقليص الانتشار البري جنوبا دون إنهاء الاحتلال فيما يسوق سياسيا بوصفه انسحابا. وفي حال تحقق هذا الانسحاب إلى الخط الرمادي فإنه سيمثل تحولا في الاستراتيجية الإسرائيلية جنوب لبنان وفق محللين. أما سياسيا فقد أدان وزير الخارجية اللبناني الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على بلاده واعتبر أن المفاوضات هي السبيل الأجدى لوقفها وعلى وقع تسارع التطورات الميدانية، ومع اقتراب نهاية العام الموعد المرتقب لانسحاب قوة الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل، يرحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بمبادرة فرنسية إيطالية لتشكيل قوة أوروبية تملأ فراغ اليونيفيل بعد انسحابها المرتقب من جنوب البلاد، مضيفا أن الاعتداءات الإسرائيلية تستهدف مسار اتفاق الإطار وتقوض كل الجهود المبذولة لوقف التصعيد في الجنوب والمنطقة ككل. وهنا يبرز تساؤل عن قدرة أي انتشار أوروبي على الحد من التصعيد الإسرائيلي وضمان تنفيذ التفاهمات القائمة في ظل استمرار الخروقات. رحاب الحمروني، تيراتي عربي.
1: قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن سماح إيران لمفتشي الوكالة بالوصول إلى منشآتها النووية الرئيسية سينعكس بشكل إيجابي عليها. في المقابل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران سترد بالمثل إذا تبنت الوكالة قرارا ضدها.
3: ضغوط غربية متزايدة على إيران بشأن برنامجها النووي مع تحرك الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا لاستصدار قرار من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد طهران. المساعي الغربية تأتي على خلفية تعثر عمليات التفتيش والتحقق من المنشآت والمواد النووية الإيرانية، خصوصا المواقع التي تعرضت لهجمات عسكرية، ومنذ ذلك الحين لم يتمكن مفتشو الوكالة من العودة إلى المنشآت المستهدفة أو التحقق من وضع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. طهران من جانبها هددت بالرد إذا أقر مجلس محافظي الوكالة قرارا ضدها. ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تحرك الدول الغربية بأنه غير منطقي.
4: إيران دار قبول هر إقدام نسنجدي.
5: موقف الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة غير منطقي للغاية، فمن جهة الولايات المتحدة والنظام الصهيوني هما مرتكبا هذه الجريمة والمتسببان في هذا الوضع، والسبب في عدم تمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى المواقع والمنشآت النووية الإيرانية هو الجريمة التي ارتكبتها الولايات المتحدة والنظام الصهيوني من

0: من خلال مهاجمة منشآتنا النووية.
1: في المقابل، حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي من أن الوكالة لم تتلقى خلال الفترة الأخيرة معلومات من إيران بشأن وضع موادها ومنشآتها النووية المعلنة، ولم تتمكن من إجراء عمليات تحقق ميدانية فيها.
2: الوكالة فقدت منذ أكثر من عام القدرة على متابعة مخزونات اليورانيوم الإيرانية بما فيها اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%. إن غياب المعلومات وتعذر الوصول إلى المنشآت يثيران قلقاً خطيراً بشأن مخاطر الانتشار النووي.
1: وفي وقت سابق كشف دبلوماسيون أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تسعى إلى استصدار هذا القرار الذي قد يمهد لإحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي في خطوة ستكون الأولى من نوعها منذ نحو 20 عاماً. راما مطلو، ترتي عربي.
3: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن فاتورة الحرب التي بدأت بتدبير واستفزازات إسرائيل يدفعها الجميع وليس الشعب الإيراني ودول الخليج وحدهم، مشيرا إلى أن إسرائيل أفشلت اتفاق إسلام أباد الذي أتاح للمنطقة فرصة لالتقاط الأنفاس. كما أكد أردوغان أن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام خطوات عدائية تهدف إلى تطويقها.
4: فاتورة الحرب التي بدأت بتدبير واستفزازات إسرائيل لا يدفعها الشعب الإيراني وحده ولا دول الخليج الشقيقة فحسب، بل يدفعها الجميع سواء كانوا معنيين بها أم لا. وإسرائيل بأكاذيبها وأعمالها التخريبية هي أيضاً من أفشل اتفاق إسلام أباد الذي أتاح لمنطقتنا بأسرها فرصة لالتقاط الأنفاس. وما لم تتغير هذه العقلية المتطرفة التي ترى حتى أدنى احتمال للسلام تهديداً لها فلن تهدأ عاصفة الأزمات في منطقتنا. لن نقف مكتوفي الأيدي أمام خطوات عدائية تهدف إلى تطويق تركيا. نريد أن نواصل مسيرتنا كدولة مستقلة ومزدهرة في هذه الجغرافيا الصعبة التي نعيش فيها، ولن نسمح أبدا بأي محاولة لعرقلة ذلك.
3: قال الكريملين إنه لا يستبعد استئناف المحادثات مع كييف برعاية واشنطن بهدف إيجاد مخرج للحرب في أوكرانيا. وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الحديث عن مكان محدد أو مواعيد للمحادثات لا يزال سابقا لأوانه. حث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي جميع الأطراف على مواصلة المسار الدبلوماسي عقب محادثات مع المبعوثين الأمريكيين في كييف وموسكو. وقال زيلينسكي في منشور على منصة إكس إن الشركاء يعرفون ما يمكن أن يؤتي ثماره وما يجب تحقيقه قبل حلول الشتاء. وأضاف أن كييف تنسق خطواتها المقبلة وتستعد لعقد اجتماعات وإجراء محادثات جديدة. استؤنفت إمدادات الكهرباء الخارجية في محطة زابوريجيا النووية جنوب شرق أوكرانيا بعد انقطاعها منذ أغسطس الماضي. وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن عودة الكهرباء بالمحطة النووية جاء بعد وقف إطلاق نار محلي توسطت فيه ودخل حيز التنفيذ السبت الماضي لإتاحة إصلاحات لاستعادة الكهرباء. وقالت وكالة الأنباء الروسية إن المحطة اعتمدت على مولدات ديزل احتياطية لتبريد أنظمة السلامة الحيوية. ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت منشأة وزورقا أوكرانيين في مقاطعة أوديسا والبحر الأسود، فيما أكدت السلطات الروسية مقتل شخصين على الأقل وإصابة 7 آخرين جراء هجوم أوكراني على منطقة بيرم في شبه جزيرة القرم.
5: تتسارع وتيرة الحرب الروسية الأوكرانية، فيسقط الضحايا وتتناوع الأهداف والوسائل المستخدمة بها دون أن تلوح في الأفق بوادر حل للحرب. هجمات روسية مكثفة شهدتها عدة مناطق أوكرانية خلفت قتلى ومصابين ودمارا هائلا وفق ما تؤكد وسائل إعلام ومسؤولون أوكرانيون. مصادر أوكرانية أكدت أن القوات الروسية شنت أكثر من 20 هجوما على بلدات وقرى أوكرانية استخدمت خلالها المسيرات والقصف المدفعي.

0: مدينة دينيبرو جنوب شرق أوكرانيا تعرضت لهجوم روسي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين. وقالت الإدارة العسكرية في زابوروجيا إن حريقاً اندلع في مركز تجاري جراء هجوم روسي بطائرة مسيرة، فيما استهدفت القوات الروسية بنى تحتية مدنية في مدينة سومي، وتسبب الهجوم في اندلاع حريق كبير. وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن قواتها استهدفت منشأة يستخدمها الجيش الأوكراني في ميناء إسماعيل في مقاطعة أوديسا، وقصفت زورقاً للبحرية الأوكرانية في البحر الأسود. في المقابل أعلنت أوكرانيا إطلاق مسيرات تجاه العمق الروسي، حيث قالت وزارة الدفاع الروسية أنها اعترضت ودمرت أكثر من 300 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم ومياه بحر آزوف والأسود، فيما سقط قتلى ومصابين جراء الهجمات في منطقتي بيرم وشبه جزيرة القرم.
1: تتهيأ محافظة البصرة جنوبي العراق للشروع بإقامة المدينة الاقتصادية والصناعية، إحدى الركائز الأساسية لمشروع طريق التنمية، وسط تأكيد من الإدارة المحلية أنها منفتحة على جميع شركات الاستثمار العالمية الراغبة بتنفيذ المشاريع المطروحة.
2: 100 كيلومتر مربع هي المساحة التي ستقام عليها المدينة الاقتصادية والصناعية في البصرة جنوبي العراق. تضم المدينة التي تقع إلى جوار ميناء الفاو الكبير مصانع لتجميع السلع ومساحة كبرى للتبادل التجاري وربط الشحن البحري بالنقل السككي. هنا لا يراد للبضائع والمكونات أن تعبر العراق فقط، بل أن تتحول إلى سلع مكتملة قبل أن تنطلق إلى العالم.
3: هناك الفاو ايكونوميك زون اللي هي المنطقة الاقتصادية في ميناء الفاو اللي هي محاذية لميناء الفاو. بالحقيقة هذه توجد مشاريع صناعية وتجارية وزراعية وإلى آخره من المشاريع. حجم هذه المشاريع تقريبا يصل إلى أكثر من 20 مليار دولار. أيضا من المتوقع أن تستوعب عدد كبير من الأيدي العاملة، لذلك هو مشروع واعد وواعد جدا لكل المنطقة.
2: وفق التصاميم الرسمية يعد مصنع البتروكيماويات من أهم منشآت المدينة الاقتصادية، إذ يضم صناعات ثقيلة وخفيفة إضافة إلى التجميع والتعبئة والتغليف بطاقة تبلغ 600 ألف طن سنويا وبكلفة تقدر ب 150 مليون دولار.
4: المشروع مهم واستراتيجي، سوف يوطن الصناعات، سوف يزيد من القيمة المضافة، سوف يقلل من استيراد البضائع اللي كان العراق يستوردها، بالإضافة إلى توفير إيرادات، وهذا هو يخدم حقيقة الاقتصاد العراقي وتوجه الخطط التنموية لتنويع الإيرادات.
2: منافع اقتصادية كبيرة تنتظرها البصرة من المشروع، منها توفير آلاف فرص العمل وزيادة القيمة المضافة في مدينة بلغ معدل التضخم فيها 5.3% في حزيران الماضي، وقاربت نسبة البطالة 20%، بينما لامست نسبة الفقر السنوية 30%.
5: الرهان على إنشاء المدينة الاقتصادية والصناعية في البصرة ليس على مرور البضائع فحسب، وإنما لكونها مكوناً مهماً في مشروع طريق التنمية، إلى جانب القيمة المضافة التي ستجدها في الاقتصاد العراقي قبل أن تستكمل طريقها نحو الأسواق العالمية. راد المعموري، ترتا عربي، محافظة البصرة.
1: نهاية النشرة. هذا تذكير بالعناوين. قوات الحكومة اليمنية تعلن السيطرة على مواقع جديدة غرب تعز وتدمير غرفة قيادة للحوثيين بجبهة مريس بالضالع وسط احتدام المعارك. الشيباني يعلن أن سوريا منخرطة في مفاوضات بوساطة أمريكية بهدف إنهاء الاعتداءات الإسرائيلية والعودة الكاملة لالتزامات اتفاق فض الاشتباك. غروسي يدعو إيران إلى السماح بالوصول إلى منشآتها النووية، وطهران تتوعد بالرد على أي قرار غربي تتبناه الوكالة ضدها. أطيب المنى، في أمان الله.
6: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
7: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
6: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
7: في عالم

0: تملأه الشاشات. قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
1: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. تستعد طهران لإعلان منطقة محظورة خارج مضيق هرمز في وقت تصاعد فيه الولايات المتحدة ضغوطها على إيران باقتراح إحالة ملفها إلى مجلس الأمن بسبب ما وصفته بعرقلة طهران عمل مفتشي البرنامج النووي. وفي حين وصفت الخارجية الإيرانية مسودة القرار الأمريكي الأوروبي ضد طهران في وكالة الطاقة الذرية بالمسيس مهددة باتخاذ إجراءات عقابية، تقول صحيفة هاريتس إن تقييما للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يرجح أن تقرر طهران تصعيد المواجهة مع إسرائيل. فما مآلات الضغوط التي تمارسها واشنطن على طهران؟ وهل تدفع ضغوط إيران إلى اتخاذ خطوات تصعيدية في المنطقة؟ ما دقة حديث تل أبيب عن احتمال مهاجمتها من إيران قبيل انتخابات الكنيست؟ هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيفينا، لكن بعد متابعة التقرير التالي.
1: ضغوط غربية متزايدة على إيران بشأن برنامجها النووي مع تحرك الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا لاستصدار قرار من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد طهران. المساعي الغربية تأتي على خلفية تعثر عمليات التفتيش والتحقق من المنشآت والمواد النووية الإيرانية، خصوصا المواقع التي تعرضت لهجمات عسكرية، ومنذ ذلك الحين لم يتمكن مفتشو الوكالة من العودة إلى المنشآت المستهدفة أو التحقق من وضع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. طهران من جانبها هددت بالرد إذا أقر مجلس محافظي الوكالة قرارا ضدها، ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تحرك الدول الغربية بأنه غير منطقي.
2: إيران دار قبول هر إقدام نسنجدي.
3: موقف الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة غير منطقي للغاية، فمن جهة الولايات المتحدة والنظام الصهيوني هما مرتكبا هذه الجريمة والمتسببان في هذا الوضع، والسبب في عدم تمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى المواقع والمنشآت النووية الإيرانية هو الجريمة التي ارتكبتها الولايات المتحدة والنظام الصهيوني من خلال مهاجمة منشآتنا النووية.
1: في المقابل حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي من أن الوكالة لم تتلقى خلال الفترة الأخيرة معلومات من إيران بشأن وضع موادها ومنشآتها النووية المعلنة، ولم تتمكن من إجراء عمليات تحقق ميدانية فيها.
4: الوكالة فقدت منذ أكثر من عام القدرة على متابعة مخزونات اليورانيوم الإيرانية بما فيها اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%. إن غياب المعلومات وتعذر الوصول إلى المنشآت يثيران قلقاً خطيراً بشأن مخاطر الانتشار النووي.
1: وفي وقت سابق كشف دبلوماسيون أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تسعى إلى استصدار هذا القرار الذي قد يمهد لإحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي في خطوة ستكون الأولى من نوعها منذ نحو 20 عاماً.
0: ونرحب بضيفينا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ محمود علوش. مرحبا بكم أستاذ محمود. ومن العاصمة الأردنية عمان الباحث المختص في الشأن الإيراني الدكتور نبيل العتوم. مرحبا دكتور نبيل. أبدأ مباشرة من الاستوديو مع أستاذ محمود. ما مآلات الضغوط الأمريكية الممارسة الآن على طهران ومحاولات نقل واشنطن ملف إيران النووي مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي في رأيك؟
5: مساء الخير لكم للضيف الكريم والسادة المشاهدين المحترمين. هناك 3 مستويات تعمل عليها الإدارة الأمريكية في الضغط على إيران: مستوى العقوبات، الحصار البحري، وهذا المستوى وصل إلى ذروته من خلال موجة العقوبات الأخيرة التي فرضتها واشنطن على إيران، مستوى نووي من خلال أيضا الضغط باتجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومستوى سياسي من خلال محاولة نقل ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي. هذه المستويات الثلاثة مصممة جميعها كورقة ضغط من جانب إدارة رئيس ترامب على إيران من أجل تغيير سلوكها في هذه الحرب ودفعها إلى العودة إلى طاولة المفاوضات من أجل التفاوض على اتفاق ينهي هذه الحرب، لأنه الحرب الأمريكية وصلت إلى مرحلة شديدة الحساسية، هي في جانب لم تكن قادرة على تحقيق انتصار عسكري واضح يمكن ترجمته إلى اتفاق يريده رئيس ترامب مع الإيرانيين، وأيضا في جانب آخر هناك رهان على الضغوط الاقتصادية والعقوبات، وهذه العقوبات لا شك بأنه مؤذية بالنسبة للإيرانيين، لكن أيضا عامل الوقت لا يساعد الرئيس ترامب في الرهان فقط على العقوبات، لأنه اليوم عندما نتحدث عن عقوبات نتحدث أيضا عن اضطراب كبير في مضيق هرمز، وبالتالي كلما استمر هذا الاضطراب لفترة أكبر كلما ابتعدنا عن المفاوضات أو العودة إلى طاولة المفاوضات والاتفاق، هذا يعني مزيدا من التداعيات على الاقتصاد العالمي، وهذه ورقة ضاغطة على الرئيس ترامب خصوصا مع اضطراب انتخابات التجديد النصفي، وبالتالي الرئيس ترامب يريد بالإضافة إلى الضغط الاقتصادي أيضا أن يمارس ضغط سياسي على الإيرانيين. السؤال الآن هو هل فعلا ما عجزت عنه القوة العسكرية يمكن أن يتم أو ينجز من خلال الضغط الاقتصادي وحتى الضغط السياسي على المستوى السياسي؟ لا أعتقد بأنه التحركات الأمريكية من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو حتى من خلال مجلس الأمن الدولي يمكن أن تؤدي إلى مسار ضغط بقوة على الإيرانيين
0: لوجود الصين وروسيا.
5: الصين وروسيا هما يحميان إلى حد كبير إيران من أي قرار في مجلس الأمن الدولي أو أي عقوبات دولية محتملة عليها، وبالتالي الضغط هنا ضغط سياسي. الموضوع العقوبات الاقتصادية من الواضح أنه هذا نمط جديد من العقوبات أشد قسوة على الإيرانيين، لكن أعتقد بأنه الرهان على أن هذه العقوبات يمكن أن تؤدي بالفعل إلى ضغط داخلي على النظام وأن تؤدي إلى تغيير سلوكه في هذه الحرب ربما يكون رهان في غير مكاني، بل على العكس يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية، لأنه من يستفيد من هذا من هذه المشكلة أو من هذا الجمود في المسار التفاوضي وفي هذه الحرب هو التيار المتشدد داخل النظام في إيران، الحرس الثوري على وجه التحديد. وبالتالي هذا الضغط من الواضح أنه ينتج وضع مريح بالنسبة للرئيس ترامب على مستوى أن إيران بدأت تشعر اقتصاديا بشكل جدي أنها تعيش في حالة حرب، لكنه غير مريح بالنسبة للرئيس ترامب إذا أدى باتجاه تقوية التيار المتشدد داخل النظام في إيران وأضعاف التيار الذي يريد أن يبرم اتفاق مع الأمريكيين من أجل إنهاء هذه الحرب. وبالتالي أتصور بأنه نحن في مرحلة على بتقدير الرئيس ترامب سيعطي فترة يعني طويلة ليست قصيرة لملف العقوبات، لكن من الواضح أن هناك اليوم ضغط اقتصادي كبير يواجه الإيرانيين في
0: طيب هذه. دعنا ننقل السؤال إلى دكتور نبيل. دكتور نبيل، هذه الضغوط الأمريكية الممارسة على إيران وخصوصا في الناحية الاقتصادية برأيك هل تدفع الإيرانيين إلى مزيد من التشدد والتصعيد، أو على العكس من ذلك يمكن أن تدفع طهران إلى التفكير في العودة إلى طاولة المفاوضات؟
6: مساء الخير سامي، تحية لك ولضيف. يعني الجانب الإيراني بركز على 4 استراتيجيات أساسية في واقع الأمر. الاستراتيجية الأولى هي البحث عن شرايين بديلة ومحاولة الالتفاف على القيود البحرية وشبكات تجاوز العقوبات واستخدام الموانئ الباكستانية وبحر قزوين وأيضا الطرق البرية والسكك الحديدية في محاولة الالتفاف على الضغوط الأمريكية. لكن ربما أنه فرص إيران ضئيلة في هذا الأمر، خصوصا أنه الدول التي تشترك بجبرية جغرافية مع الجانب الإيراني 7 دول في نهاية المطاف

0: تخشى من العقوبات الأمريكية، وإذا دخلت في موازنة ما بين مصالحها مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الجانب الإيراني، بالتأكيد سوف تقدم مصالحها مع واشنطن. الأمر الآخر هو الأولوية لبقاء النظام الإيراني. يعني طهران عم بتحاول تعيد ترتيب الاقتصاد بحيث تذهب الموارد المحدودة أولا إلى الغذاء والطاقة والأمن والمؤسسات الحيوية، بينما يتحمل القطاع الخاص الجزء الأكبر من التضخم والانكماش. الاستراتيجية الثالثة وهي المعروفة بالتقشف القسري، بمعنى إعطاء الأولوية للواردات الأساسية وترشيد السلع، بمعنى إدارة الاقتصاد بحيث يستطيع الاستمرار بأدنى مستوى ممكن وليس اقتصادا قادرا على النمو. الاستراتيجية الرابعة هي تحميل المجتمع كلفة الصمود، وهذه أستاذ عصام هي أخطر نقطة، لأن التضخم في ارتفاع، العملة في انهيار، يعني اليوم الدولار وصل إلى 228 ألف تومان، هنالك تراجع بالقوة الشرائية، هنالك أكثر من 50 مليون إيراني تحت خط الفقر، هنالك 19 مليون إيراني لا يستطيعون تأمين السلع والمواد الأساسية، التضخم وصل، المعلومات الرسمية بتتحدث عن 66%، المعلومات الأمريكية، الرئيس الأمريكي بتتحدث عن 300%، المعلومات يعني المحايدة تتحدث عن وصوله إلى 160%، ارتفاع السلع والأدوية وصل إلى مستويات مهولة من 15% إلى 400%، بالإضافة إلى تضرر عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة والمحورية، خصوصا قطاع البتروكيماويات اللي بيشتغل فيه أكثر من 2 مليون إيراني، بالإضافة إلى أعداد العاطلين عن العمل نتيجة استهداف البنية الاقتصادية في إيران اللي أدت إلى خروج حوالي من 3.5 إلى 4 مليون عاطل عن العمل انضموا إلى صفوف البطالة. وبالتالي قد يبقى النظام ماليا وأمنيا، لكن في الوقت نفسه تصبح حياة الناس أكثر صعوبة. هلا الأهداف الأمريكية في نهاية المطاف تستهدف جانبين، الجانب الأول بالنسبة للخضوع هو الهدف التفاوضي، بمعنى دفع طهران إلى الاختيار بين اتفاق بشروط أكثر صراما وبين استمرار التآكل الاقتصادي والعسكري، بالإضافة إلى الرهان الآخر وهو الهدف الآخر والرهان على الداخل الإيراني. يعني أخطر عناصر الاستراتيجية الأمريكية القائمة على المرتكزات اللي هي الثلاث اللي تبدأ ب الخنق الاقتصادي وصولا إلى الضغط العسكري المتدرج، ثم استراتيجية الانتظار والاستنزاف وصولا إلى ما يعرف بتكامل الأدوات، بيستهدف الضغط على الوضع الداخلي الإيراني بحيث تصبح هنالك أزمة شرعية وتؤثر على تماسك النظام الإيراني. وبالتالي هذه العقوبات خطورتها أستاذ عصام هي أنها تستهدف الطبقة الوسطى التي يعني يقوم عليها النظام الإيراني. والنظام الإيراني يقوم على مرتكزين اجتماعيين، أولا البازار، طبقة البازار اللي تحالف دائما يتحالف مع الحرس الثوري الإيراني ومع النظام، ويتحالف مع الجناح الاقتصادي اللي يتبع للحرس، وهنالك أيضا الطبقة الوسطى. وبالتالي هذه العقوبات تمس جوهر هذه الطبقة التي سوف ربما قد ينفجر الوضع الداخلي الإيراني في أي لحظة، وبالتالي هنالك مجموعة من السيناريوهات ربما نتحدث عنها. لكن في نهاية المطاف يعني تبقى النقطة الأساسية هو الرهان على الداخل الإيراني لإحداث تغيير ما من داخل النظام الإيراني.
1: طيب أستاذ محمود، إلى أي مدى تجد أن المزاعم الإسرائيلية باحتمالية قيام إيران بمهاجمة إسرائيل قبيل انتخابات الكنيست لها ما يؤيدها من مؤشرات ربما في هذه المرحلة؟
2: يعني من حيث المنطق لا أجد بأنه لدى إيران مصلحة في أن تدفع إسرائيل مرة أخرى إلى الدخول في هذه الحرب، لأنه طبعا هذا سيضاعف الضغط العسكري على الإيرانيين، لأنه عندما نحن سنتحدث عن قصف أمريكي إسرائيلي، دخول إسرائيل يعني أن الحرب عادت إلى مرحلة أخرى، ولا أتصور بأن الإيرانيين لديهم مصلحة في دفع الأمور إلى هذا الوضع. الأمر الآخر، دخول إسرائيل مرة أخرى إلى هذا الخط يعني شيئا واحدا بالنسبة للإيرانيين، هو أن التصعيد سيكون سيد الموقف لفترة طويلة، وبالتالي سيصبح من الصعب بتقديري احتواء الموقف من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات والتفاوض مع الأمريكيين. وحتى الرئيس ترامب بالمناسبة عصام عندما أراد أن يحيد إسرائيل عن الموجة الجديدة من التصعيد مع الإيرانيين، أراد تحييدها لأنه يدرك تماما بأن دخول إسرائيل مرة أخرى إلى هذه الحرب سيعني إفساد الأهداف التي يريدها الرئيس ترامب. الرئيس ترامب لا يريد حرب أبدية مع الإيرانيين، كل ما يفعله الرئيس ترامب الآن من ضغط عسكري واقتصادي على الإيرانيين أنه يريد أن يزيل هذا الجمود في المسار التفاوضي. هناك مشكلة تواجه الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الوضع، غير قادرة على إجبار الإيرانيين على التفاوض وفق منطق اتفاق يحقق المصالح الأمريكية ويحقق جزء من المصالح والأهداف الإيرانية، لأن الإيرانيين يعتبرون بأنه هم في وضع جيد طالما أن هذه الحرب يعجز الرئيس ترامب عن حسمها وتكاليفها تزداد مع مرور الوقت. لكن هناك مشكلة أخرى، أنه اليوم هناك تحول جزئي في موازين القوى في هذه الحرب، بمعنى كانت إيران إلى حد كبير قبل الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية عليها مستفيدة بقدر أكبر من في لعبة الألم الاقتصادي على الأمريكيين وعلى دول المنطقة بطبيعة الحال. الآن أصبح هذا الألم أكبر على الإيرانيين بقدر أكبر مما
1: تعني ورقة مضيق هرمز.
2: ورقة مضيق هرمز، وبالتالي هذا الوضع يضع إيران في مشكلة كبيرة. كانت تراهن على أن يؤدي إغلاق مضيق هرمز إلى صدمة اقتصادية كبيرة تغير حسابات الرئيس ترامب في هذه الحرب، هذه الصدمة لم تحصل، وحتى الاقتصاد العالمي أصبح يتعايش إلى حد معين. نحن نتحدث عن عدة أشهر مضت على هذه الحرب، لم يعد هناك صدى اقتصادي لإغلاق مضيق هرمز قائم حاليا بالطريقة التي كان قائم بها في بداية الحرب، وهذا رهان أعتقد بأنه مشكلة كان بالنسبة للإيرانيين. ومأزق العقوبات الكبيرة على إيران وتخنقها بشكل كبير ربما قد يدفع هذا الأمر بالإيرانيين إلى محاولة تصعيد الضغط العسكري من أجل الخروج من هذه المشكلة، لأنه الإيران الآن في مشكلة حقيقة بقدر أكبر من المشكلة التي تواجه الولايات المتحدة. وإن كنت أعتقد في المنظور الاستراتيجي أمريكا في أزمة وليست إيران في أزمة، لكن في هذه المرحلة من الحرب الإيرانيون يواجهون مشكلة. إذا لم يستطيعوا أن يتغلبوا على هذه المشكلة يمكن أن يصبح أن نتحدث عن مشكلة استراتيجية لإيران وليس لأمريكا في هذه الحرب. قد يدفع هذا الأمر بالإيرانيين إلى رفع لعبة المخاطر في هذه الحرب ومحاولة الضغط أو ضرب إسرائيل، على اعتبار بأنه الضغط على إسرائيل يعني حتما الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه رهان محفوف المخاطر للغاية. نتنياهو الآن يتعطش للدخول مرة أخرى إلى هذه الحرب، وإذا دخل إلى هذه الحرب مرة أخرى لن يدخل إلى هذه الحرب لتحقيق ما يريد الرئيس ترامب. نتنياهو وحتى مؤخرا كان يتحدث عن إمكانية إسقاط النظام في إيران،
1: نعم،
2: ويريد أن تستمر هذه الحرب لفترة أطول. لديه انتخابات في الداخل، من مصلحته أن يعيد تأجيج الموقف مع إيران في هذه المرحلة، وبالتالي أنا لا أتصور من أن من مصلحة إيران حتى في ظل المشاكل التي يواجهونها في هذه المرحلة أن يستدعوا تدخل إسرائيلي مرة أخرى في هذا الحرب، لأنه من واضح أن هذا التدخل بتصوري قد يعمق المشكلة التي تواجه إيران بقدر أكبر مما يمكن أن يساعدها في التعامل مع هذا.
1: طيب الوقت. أعود إلى دكتور نبيل مرة أخرى. دكتور نبيل، في إطار محاولات طهران زيادة ضغطها العسكري أيضا هناك حديث عن استعدادها لإعلان منطقة محظورة في محيط مضيق هرمز، ما مدى قدرة الإيرانيين على تطبيق ذلك بالفعل أو تنفيذ ذلك بالفعل في ظل الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة؟
0: يعني المشهد الحالي يوحي بأنه إيران عم بتحاول نقل المواجهة من داخل مضيق هرمز إلى مساحة أوسع في منطقة الخليج العربي، بالتوازي طبعا مع تصاعد الضغط عليها واستراتيجية الخنق الاقتصادي والتدرج في الضربات العسكرية. ربما الإعلان عن منطقة محظورة بخارج المضيق يعني أنه طهران تريد خلق حزام ردع بحري جديد يبدأ من خط الحصار الأمريكي ويمتد إلى أجزاء من الخليج، بمعنى أنه هي تسعى لتحويل الضغط البحري الأمريكي إلى منطقة احتكاك مستمرة بدلا من حصر الأزمة داخل هرمز فقط. الآن اليوم كان أعلن محسن رضائي اللي هو الأمين العام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إنه أي سفينة تدخل المنطقة المقترحة راح تواجه إجراءات إيرانية، هذا راح يرفع طبعا من مخاطر المواجهة البحرية المباشرة. الآن الدلالة المنطقة المحظورة إيران عم بتحاول أستاذ عصام استعادة المبادرة بعد الضربات وبعد الحصار وفرض قواعد اشتباك جديدة في الخليج. الهدف طبعا مش بالضرورة إعلان الخليج بالكامل أو إغلاقه، وبالتالي بل جعل الوجود الأمريكي وشركات الشحن أمام كلفة ومخاطر أعلى. الآن خطورة هذا الأمر أنه أي اعتراض أو احتجاج لسفينة داخل المنطقة راح يتحول بسرعة إلى مواجهة مباشرة مع البحرية الأمريكية، خصوصا إذا اعتبرت واشنطن الإجراء الإيراني انتهاكا لحرية الملاحة. الآن بموازاة ذلك هذا سوف يخلق مزيد من وجهات النظر والمواقف، خاصة نحن اليوم نتحدث عن الموقف الأمريكي اللي راح يكون طبعا وفق أربع مسارات أساسية. المسار الأول هو رفض الاعتراف بذلك واعتبار أنه طهران لا تملك حق فرض السيطرة الأحادية على ممرات الملاحة الدولية. أيضا اعتبارها محاولة لتوسيع السيطرة ومحاولة لنقل الضغط في الخليج، وحماية واشنطن أيضا للملاحة بالقوة، ولأنه هذا راح يزيد من المرافقة البحرية في محاولة لحماية السفن، وراح تلجأ واشنطن أيضا إلى ضرب مصادر التهديد، لأنه إذا استخدمت إيران هاي المنطقة لاستهداف السفن راح ترد واشنطن بعمليات عسكرية أوسع، ليس فقط استهداف القدرات الساحلية كما حدث في السابق واستهداف بعض المناطق في العمق. يعني الضربة الماضية استهدفت 12 بقعة جغرافية داخل الأراضي الإيرانية، المرة هذه المرة راح تكون مختلفة تماما، لأنه الخطر الأكبر راح يكون احتكاك مباشر بين القوات الإيرانية والأمريكية، وهذا قد يحول معركة هرمز إلى معركة أوسع للسيطرة على الخليج وممرات البحرية، وبالتالي سوف تحاول كسره عمليا. الآن الأمور مرشحة للتصعيد، الجانب الإيراني عم بوظف ما يسمى بسياسة تضخيم المخاطر. هلا يعني اللي تفضل فيه الضيف جزء منه صحيح، لكن بالنسبة للمواجهة مع الجانب الإسرائيلي، لكن هو يبقى أحد الخيارات. يعني أنا بتابع في وسائل الإعلام بالذات التي تتبع للحرس الثوري الإيراني، هم يتوعدون بسبعة أكتوبر جديدة، وهنالك ربما قد يكون هنالك دوافع لإيران من خلال مغامرة باتجاه الجانب الإسرائيلي، مثل الهروب إلى الأمام، تحويل الضغط الداخلي إلى مواجهة خارجية، استعادة الردع وإثبات أنه تراجع القدرات الإيرانية لا يعني العجز عن ضرب إسرائيل، وتوحيد الداخل عبر استخدام وتوظيف ما يسمى بترس أسبيغانيغي أو ما يسمى بالخوف من الأجنبي أو بتوطية هاي جهانية أو ما يسمى بالمؤامرة العالمية لاحتواء الاحتقان الشعبي والضغط الاقتصادي، وبالتالي هي تحاول أيضا أن ترفع كلفة الضغط الأمريكي والضغط بمعنى أنه إدخال إسرائيل مجددا إلى الحرب راح يضغط على الجانب الأمريكي للتفاوض، وبدأ الجانب الإيراني يتحدث عن عملية لن تشارك فيها إيران لوحدها، عملية متزامنة راح يشارك فيها الحركة الحوثية وميليشيات الموجودة في العراق و أيضا حزب الله اللبناني، ربما قد يتم ذلك. هذا أحد السيناريوهات، لأنه أخطر ما في الأمر أنه وصول النظام الإيراني إلى ما يسمى بالبونبست كما يقولون باللغة الفارسية أو ديد أنت، مرحلة الوصول إلى الحائط، بحيث أنه تصبح القيام بمغامرة خارجية هي أحد الوسائل لإنقاذ النظام الإيراني والرهان على بقائه.
1: طيب أستاذ محمود، أعود مرة أخرى إلى فكرة استخدام الملف النووي الإيراني على الصعيد الدولي في مجلس الأمن الدولي ليكون ربما بوابة جديدة لمحاولة الدخول وإخضاع إيران في هذه المرحلة، إلى أي مدى يمكن أن تنجح الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك؟
2: يعني هناك هوامش أعتقد بأنه الرئيس ترامب قادر على أن يحقق فيها بعض النقاط في هذه العملية. الرئيس ترامب حتى عندما يفكر بالذهاب إلى مجلس الأمن الدولي يدرك مسبقا بأن روسيا والصين ستحميان إيران من أي تحرك دولي، لكن ما يفعله الرئيس ترامب حاليا في هذه المرحلة هو يريد أن يحول مشكلة الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب إلى مشكلة دولية مع إيران، على اعتبار بأنه الملف النووي هو تهديد للأمن الدولي وليس فقط تهديد للولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا يريد أن يقول للعالم بأن إغلاق مضيق هرمز لا يمس فقط المصالح الأمريكية بل يمس مصالح العالم. وبالتالي من هذا المنظور يمكن أن نفهم تحركات الرئيس ترامب في هذا الاتجاه، لكن أتصور بأنه المعضلة الأساسية التي تواجه إدارة الرئيس ترامب في هذه الحرب تتمثل في حقيقة ربما مؤلمة للرئيس ترامب والأمريكيين، وهي أن القوة العسكرية لم تكن كافية وحدها لتحقيق نصر في إيران. الرئيس ترامب في مشكلة كبيرة فيما يتعلق بإيران، هذه الحرب أصبحت تنزلق إلى ما يسمى بحرب أبدية، ويمكن أن تتحول إلى حرب لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تخرج منها ببساطة. حتى بعض التقارير التي تم تسريبها مؤخرا أنه إدارة الرئيس ترامب تعكف على تطوير استراتيجية طويلة الأمد للشرق الأوسط من أجل التعامل مع احتواء إيران، وكأنه فيها إشارة واضحة إلى أن الرئيس ترامب ربما يقترب من التوصل إلى قناعة بأنه هذه الحرب لا يمكن لا أن يحقق فيها نصر من خلال القوى العسكرية ولا يمكن أن يفرض الاتفاق الذي يريده على الإيرانيين. لكن على المستوى لأنه في تحرك في المجلس الأمن الدولي لفت أنه ليس فقط تحرك أمريكي، يعني هناك دول أوروبية
1: أيضا،
2: فرنسا وبريطانيا تشارك في هذا الجهد الأمريكي، وبالتالي هنا الرئيس ترامب يريد أن يدفع الأوروبيين بشكل أكبر إلى الانخراط في هذه المعركة ولو بشكل دبلوماسي حتى الآن ضد إيران، وهذا سيكون مكسب بالنسبة للإدارة الأمريكية أن تدفع الأوروبيين إلى تبني موقف متشدد تجاه إيران، لكن لا أتصور بأنه هذا الجهد السياسي أو الدبلوماسي يمكن أن يؤدي فعلا إلى إحداث مسارات جديدة في هذه الحرب. الرهان الرئيس ترامب الآن هو على العقوبات الاقتصادية وعلى الضغط الاقتصادي، وإذا لم يؤدي هذا الرهان إلى تحقيق الأهداف التي يريدها الرئيس ترامب، ربما الرئيس ترامب يفكر في الخيار الذي مرة ألمح إليه، وهو أنه أن يخرج من هذه الحرب ويقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت أن تحقق

0: أهداف هذه
1: الحكومة. نعم، أختم في آخر دقيقة مع دكتور نبيل. دكتور نبيل، ما فرص العودة إلى المفاوضات مرة أخرى، وما فرص نجاح أي وساطة سواء كانت باكستانية أو غيرها في ضبط هذا التصعيد المتبادل بين الطرفين خلال هذه المرحلة؟
2: يعني فرص الوساطة موجودة لغاية هذه اللحظة، لم تنكفي. هنالك دور من جانب سلطنة عمان وقطر وباكستان وتقسيم للأدوار. يعني الجانب الباكستاني أخذ المسار الأمني العسكري نظرا لعلاقاته مع الحرس الثوري الإيراني، وعمان ودولة قطر لجوا إلى ما يسمى به الخط الدبلوماسي في محاولة للتقريب ما بين وجهات النظر، لكن ما زال البون شاسع وواسع لغاية هذه اللحظة. المشكلة الأساسية أستاذ عصام هي أن التعنت الإيراني زادته جزء منه طمأنة أمريكية بعدة اتجاهات. يعني هنالك على سبيل المثال ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تستبعد فكرة إسقاط النظام الإيراني، تستبعد فكرة عدم وجود غزو بري، تستبعد أيضا تستبعد استخدام أسلحة ذات قدرات تدميرية كبيرة نووية تكتيكية ربما لتدمير ما تبقى من المنشآت النووية الإيرانية. وبالتالي هذا بيمثل فرصة للجانب الإيراني، يعني بمعنى حتى ناقلة مقابل ناقلة. يعني لو هذا لا يمثل استراتيجية ردعية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، يعني بالذات عندما تقوم الولايات المتحدة باستهدافنا، إذا ترد إيران باستهداف دول مجلس التعاون الخليجي والاعتداء على الأردن، وبالتالي هذا بيعطيك تصور واضح. لو كان عاصمة مقابل عاصمة ربما لفكر النظام الإيراني مليا قبل أي القيام بأي خطوات تصعيدية، ولا أجبر الجانب الإيراني في نهاية المطاف للجلوس على طاولة المفاوضات.
1: نعم، في ختام هذه الحلقة أشكر ضيفايا جزيلا من العاصمة الأردنية عمان الباحث في الشأن الإيراني الدكتور نبيل العتوم، وفي الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ محمود علوش. شكرا جزيلا لضيفينا الكريمين، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة بإذن الله.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم فيه أسماء الحاج وتتابعون فيه لهذه الليلة. انتهاكات إسرائيلية متواصلة في جنوب لبنان تخلف عشرات الضحايا، وبيروت ترحب بفكرة تشكيل قوة أوروبية بدلا من اليونيفيل. قبل انطلاقها الشهر المقبل، اليسار الإسرائيلي يسعى لاستعادة حضوره بعد سنوات من التراجع.